0: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
1: ولكل مرحلة تحدياتها.
0: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
2: الموضوع مش بسيط
1: حتى لو كوميديا سوداء،
0: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
1: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
0: ونعرف نواجه مشاكلنا بدون خوف.
3: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

أهلا بكم أحبائي في برنامجنا ألف ب. بنتكلم عن أسس وأصول، والكتاب دايما بيكلم عن كده، نحن نكون متأسسين. يقول لنا كده في أفسس 3: وأنتم متأسسون وأنتم متجذرون. الجذور، الأسس، البدايات اللي بتقدر تبني صح طول ما أنت بتضع مبادئ صحيحة من الأول. ألف ب. اتكلمنا عن أبعاد السقوط في العلاقة مع الله، اتكلمنا عن أبعاد السقوط على الإنسان، وبنواصل الكلام هنتكلم عن تأثير دخول الخطية والسقوط في علاقات الناس في بعض، علاقات الناس مع بعض. في البداية لما الله خلق الإنسان، لما خلق آدم، جبل رب الله آدم من تراب الأرض ونفخ فيه أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية، وسلطه على كل شيء، وأوصى أنه لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، ووضع له شجرة الحياة في وسط الجنة لكي يأكل منها ويحيا إلى الأبد، وأحضر له جميع الحيوانات، وكل ما دعا آدم اسم كل حيوان باسمه هكذا دعاها، وحاجة مذهلة. وبعد كده آدم لم يجد له معين نظير، وشعر آدم بالاحتياج إلى رفيق، وربنا رب الإله يهوى إلهيم قال كده: ليس جيدا أن يكون الإنسان وحده، وأصنع له معين نظير، ورح عمل حاجة جميلة فيه، أوقع عليه سبات يعني نيمه، وأخذ ضلعة ملأ مكانها لحما، وبنى هذه الضلعة امرأة وأحضرها إلى آدم. وآدم استيقظ من السبات ولقي امرأة جميلة جنبه، فرح قال شعر أحب أقرأه في تكوين 2. قال إن دي لحمي وعظمي، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي، حقيقة دي ضلع مني، ولحم من لحمي، دي حتة مني، يعني أنا وهي واحد، أنا وهي واحد. هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وعش كده الكتاب قال لنا هذا المبدأ الجميل اللي ينطبق على رجل المرأة.

امرأة، لكن الكتاب يقصد المسيح والكنيسة، إن لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الوحدة، فهم آدم وحواء أن أنا وإنتي واحد، أنا وإنتي مش اتنين، واحد. إلا حدث بعد السقوط، بعدما المرأة أكلت وأعطت رجلها أيضا فأكل، تكوين ثلاثة، وعلم أنهم عريانان، شعروا بالعري قدام الله، الخجل من اللي عملناه. عارفين يعني شعور أنك تكون عاري قدام الناس؟ ده اللي شعروه، العري قدام الله. وده عري أدبي أحبائي، مش عري جسدي مادي، لأن هما كانوا عريانان وهما لا يخجلان، لأن ما فيش حاجة تكسف، ما فيش حاجة تخجل في العلاقة مع الله، في العلاقة مع بعض ما فيش حاجة تخجل. لكن بعد السقوط دخل هذا الخجل، الشعور بالعري الأدبي الأخلاقي. وده اللي بيخلينا على فكرة ما بنغلط بنحب نغلط بعيد عن عيون الناس، لأنك لو غلطت قدام عيون الناس بتشعر أنك عريان، وده الأمر اللي بتشعر بيه قدام الله. لما بتقف في محضر الله وترى نفسك كمذنب كمخطئ بتشعر بالعري. فعشان كده بعد ما شعر بالعري خاط، الكتاب يقول كده في تكوين ثلاثة، بصوا الكلمة الجميلة في تكوين ثلاثة عدد سبعة، فانفتحت عينهما، هما الاثنين مع بعض، وعلم أنهم عريانين فخاطة أو رقتين وصلع أنفسهما مآزر مع بعض. أول ما سمع صوت الرب الإله أتيان ماشيان في الجنة عند هبوب ريح النهار، اختبأ من وجه رب الإله. بعد كده بدأ رب الإله يستدرج آدم في حديث عشان عايز يقوده للاعتراف، عشان يغفر له ويباركه ويكمل. يعني الـ الـ الـ الأمور دي هنكمل فيها إزاي؟ أين أنت؟ سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. قال له هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن تأكل منها؟ يقول له إجابة فورا وضحت حاجة مهولة جدا، مبدأ سيء جدا زرع فينا نتيجة للسقوط، إلقاء الذنب على المحيطين. إن الواحد ما يقولش أنا غلط، ما يقولهاش لا مش أنا. فقال له المرأة التي جعلتها معي، أحب أنك تفتح الكتاب وتقراها، عدد 13 فقال عدد 12 فقال آدم المرأة التي جعلتها معي، يعني أنت السبب، أنت غلطان يا رب، أنت مذنب يا رب، أنا كنت مرتاح من غيرها. على فكرة بسمع الجمل دي كتير قوي قوي قوي من أزواج وزوجات، والجمل دي سيئة مؤلمة. هي دي اللي كنت بتقول عليها من شوية، عظم من عظمي ولحم من لحمي. المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت، يعني في الواقع هي السبب، وفي الواقع الأبعد يعني اللي هينظر ب ب ب بتدقيق أكتر هيلاقي يا رب أن أنت السبب. يا وعلى فكرة بسبب هذا المبدأ غالبية الناس مش بيعترفوا بخطأهم. روح اسأل واحد أنت ليش تمت كده؟ قال ما هو زعقلي، يعني مين السبب؟ هو. لكن أنت مش شايف الخطأ، طب أنت ليه صرخت؟ طب ما هو صرخ. يعني أنت مش بقول أنا غلط، لا أنا بقول هو السبب. طب أنت ليه رجعت البيت عصبي؟ أصل الطريق كان زحمة والترافيك كان عالي يعني مين السبب؟ الآخر مش أنا. وهنا بدأت مدارس بقى، مدارس مهولة لتبرئة الإنسان من الخطأ، لإقناع أنه هو صالح في ذاته لكي لا يعترف بخطئه ويظل بعيدا عن الله. لأنه بصراحة لو اعترفت أنك مخطئ هتبحث عن حل، لكن لو قلت أن الآخرين هم المخطئين ستظل في نفس هذه الحالة منتظرا أن يتغير الآخرين، وانت عارف الآخرين مش بتغيروا. وبدأت بقى مدارس كتيرة قوي، مدارس للصبح بقى تمام، وتدخل بقى مختلف العلوم المختلفة، آسف مختلف العلوم، عشان خاطر تبرئ الإنسان من مشكلة الاعتراف أنه مخطئ. فتطلع مدرسة تقول لا أصل هو لما كان صغير كان بيحصل فيه كذا كذا كذا، وتطلع مدرسة أخرى تقول لا هو صالح بس ظروفه كذا كذا كذا، فتطلع مدرسة ثالثة ورابعة ولن تكف هذه المدارس. كل هذه المدارس التي لا ترى المشكلة الأساسية هي أن طبيعتي فسدت، وأن بسبب طبيعتي الفاسدة وكبريائي الداخلي لا أريد أن أقول أنا أخطأت، مش عايز أقولها ليه؟
الزاهي يقلل من شأني لا.

بالعكس ده مش هيقلل من شأنك، بالعكس على فكرة لما واحد يغلط ويقول قدام الناس أنا غلط، الناس من جوه بتحترمه حتى لو أدنوه، بيحترموه لصدقه ولصراحته. وطبعا الأمر أخطر لما تروح قدام الله وتقول أنا غلط. المهم آدم جه في الآخر وقال المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت، يعني قال جملة طويلة خلص، بس حط الإجابة والاعتراف في الآخر. لما راح للمرأة وقال لها ما هذا الذي صنعتي، ما هذا الذي فعلتي، فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. يعني مش أنا السبب، الحية. ما أنت عارف الوصية، ما أنت عارف الصح، بس أحب ألقي الذنب على الآخرين. ليه؟ عشان أبرأ نفسي. ليه؟ عشان أقول أنا حلو، أنا كويس. وعلى فكرة من هنا بدأت معاملات للصبح وأمور الصبح عشان خاطر نقنع أنفسنا إن إحنا صالحين ورائعين وفي منتهى الكمال. بدأت بقى كل الممارسات الدينية عشان خاطر تقنعك إنك صالح وإنك رائع ومفيش زيك. وعلى فكرة أنا مش بقول أنت رديء، لكن لازم تعترف لما تخطئ إنك أخطأت، ولازم ترى فسادك الداخلي لكي تبحث عن الحل. أحبائي لو ما شعرتش بالمرض مش هتبحث عن العلاج، مش هتبحث عن الطبيب. في أمراض بنسميها الخبيثة، عارفين ليه؟ لأنه أول ما بيبدأ شغله في الجسم مش بيكون ليه معالم، بيبدأ الشخص يدرك. يعني مثلا الفشل الكلوي من ضمن الحاجات المقلقة. ليه؟ لأن بيبدأ الواحد يشعر به بعد ما تكون الكلى تحطم أكتر من 50%، فأمر يخوف. عشان كده الأنظمة الصحية الحلوة بتعمل تمام، بتعمل فحوصات دورية منتظمة عشان أكتشف بدري وعالج بدري. فحلو أنك تكتشف الخطأ مبكرا عشان تعالجه. عشان كده خلي بالكو إلقاء الذنب على الآخرين يخليك في حالة من العمى، في حالة من العمى مش شايف نفسك. يشبه لنا الكتاب ده كتير قوي بمعجزات كتير قوي عملها المسيح للناس أصابهم العمى. مش شايف إن أنا رديء، مش شايف إن أنا رديء. شاول الملك كان دي أحد مشاكله، إيه؟ أنا شايف إن أنا كويس، أنا شايف إن أنا صح. حتى المرأة اللي أخطأ فيها، المرأة اللي أخطأ فيها خطأ شديد جدا للدرجة أن صمويل قال له الرب نزع عنك المملكة وأعطاها لواحد تاني، قال له مش مهم، بس تعالى اكرمني قدام شيوخ إسرائيل، أهم حاجة منظري قدام الناس، أهم حاجة منظري قدام الناس. ومن بعدها بدأ مطاردة مهولة لداود باعتبار أن سبب المشاكل في حياته هو داود. هو مش قادر يشوف أن سبب المشاكل في حياته هو أخطائي، هو مش راضي يعمل كده. هو مصر يلقي الذنب على داود. آدم مصر يلقي الذنب على المرأة، المرأة مصرة في إلقاء الذنب على الحية، شاول مصر يلقي الذنب على داود. كل واحد فينا بيفكر إلقاء الذنب على أصلي. أنت سنك 30-40 سنة، ولما بتخطئ ما زلت بتلقي الذنب على مثلا خطأ تم في التربية. طب ما لما خطأ تم في التربية حقيقي خطأ تم، بس وانت كنت طفل وغير مدرك وعندك حق في الأذى اللي أصابك. لكن بعد ما أصبحت 20 سنة و21 و22 و18 و17 انت أصبحت مدرك وحر لنفسك، ليه ما وقفتش الخطأ؟ ترجع تقول برضو السبب زمان؟ لا، السبب مش زمان. أو ترجع تقول السبب الظروف؟ لا، السبب مش الظروف. لابد أن نرى مسؤوليتنا عن فعل الخطأ. الله وضع فينا ثلاث أمور في منتهى الأهمية لإدراك المسؤولية في فعل الخطأ، لأن لما أدرك مسؤوليتي أقدر أتحرك للعلاج. العقل، المعرفة، الضمير، الفطرة. وبعد كده راح الله بعت لنا روحه يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة لكي يقودنا للاعتراف بالخطأ عشان تقول أنا غلط. داود الملك الجميل في مزمور 51 لما جاء إليه نسان النبي وشرح له قصة مهولة، روح اقراها في سفر صموئيل الثاني. فداود قال الجملة الجميلة جدا، أخطأت إلى الرب، أخطأت. أحلى جملة يسمعها أب وأم في البيت بعد ما تتم خناقة في البيت بين الولاد ويحاولوا يصلحوهم، لما واحد منهم يقول أنا غلط. أحلى جملة، عارفين ليه؟ لأن خلاص هنبدأ في العلاج. أحلى جملة يسمعها الله من إنسان خاطئ، إن الله إن يجي هذا الإنسان يقول الله غلطت يا رب. ده مزمور 51، ارحمني الشر في عينيك

صنعت، إليك وحدك أخطأت. لو شاعر بهذا الأمر اصرخ لله من قلبك وشوف قد إيه نتائج هتكون جميلة. الرب معك، نتقابل مرة تانية.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

الحياة من غير يسوع نهاية بلا رجاء، الحياة مع يسوع رجاء بلا نهاية. يمكن تكون الجملة حلوة وموزونة، لكنها حقيقة مفيش شك فيها. ومادام انت قادر تسمعني وانا بقول الجملة دي، يبقى انت لسه عندك القدرة تختار بين الحياة دي والحياة دي.

0: اهلا بيكم. اول جزء فقرتنا هو بعنوان ما تغيرش الموضوع. الهدف انه فريقين يجيبوا اكثر عدد من الكلمات ليها علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقه دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما هياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. يلا نبتدي. الشخصيه اللي معانا اسمها سليمان.
1: حكيم.
0: حكمه تاخد 3 نقط. فريق تاني
2: ابن داود
0: بتاخدوا نقطتين.
1: بناء الهيكل.
0: هايل بتاخدوا نقطتين. فريق تاني
2: غني.
0: غنى كبير بتاخدوا نقطه. الفريق الاول
1: ابن مشبع.
0: ابن مشبع هايل بتاخدوا نقطتين. الفريق التاني سليمان.
2: كاتب امثال.
0: مش كاتب امثال. الفريق الاول
1: المملكه اتقسمت بعد ايه؟
0: مش موجود معانا وكده مش حاسبها. فريق تاني
2: جامعه.
0: اجابه صحيحه وبتاخدوا 3 نقط. الفريق الاول بنروح للفريق التاني.
2: موقف الام والامتين والطفلين.
0: وبكده نكون خلصنا الجزء الاول. عايز اقول بس كلمات كان ليها علاقه برضو بسليمان. مئات الزوجات، باطل وقبض الريح، نار اكلت التقدمه، وبس كده. والنتيجه هي 7 للفريق الاول و6 للفريق الثاني. الجزء الثاني من فقرتنا اسمه في العجله السلامه، لان كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانيه بس يجاوب فيها على اكبر عدد من الاسئله. كل ما بيجاوب اكثر كل ما بياخد نقط اعلى. لو قال فاس بياخد 0، ولو جاوب غلط بينقص نقطه. يلا نبتدي. الفريق الاول جاهز. مندوب هنا رفيق. السؤال الاول، وصيه لا تقتل هي الوصيه الخامسه؟
1: غلط.
0: اجابه صحيحه. الوصيه الرابعه، اكل ادم وحواء من شجره التفاح؟
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، لم يذكر الكتاب المقدس. ايليا كان بياكل جراد وعسل.
1: بس
0: هو يوحنا المعمداني. السؤال الرابع، في بيت عنيا كانت مريم مشغوله بتحضير الاكل؟
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، هي مرثا. اول 5 اصفار في الكتاب المقدس كاتبهم موسى.
1: صح.
0: اجابه صحيحه. الاصفار الشعريه 5 اصفار.
1: صح.
0: اجابه صحيحه. السؤال السابع، للاسف ال 40 ثانيه خلصوا وهنروح للفريق الثاني. مندوب ان جاهزه؟ شكلك جاهزه جدا. السؤال الاول، يعقوب حلم بالسلم وهو في بيت ايل. اجابه صح؟
2: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال الثاني، لوط تضرع لله عشان ينقذ سدوم؟
2: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو إبراهيم. آدم أقنع حواء بأنها تاكل من شجرة معرفة الخير والشر؟
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. كان هناك نهر خارج من جنة عدن؟
2: باس.
0: السؤال اللي بعده، بعد ما صام يسوع في البرية جت الملائكة وصارت تخدمه؟
2: غلط.
0: إجابة خاطئة. بحيرة النار هي الموت الثاني في سفر الرؤيا.
2: صح.
0: 40 ثانية خلصوا وكده نكون خلصنا الجزء الثاني. والنتيجة في الجزء ده 5 للفريق الأول و2 للفريق الثاني. وبكده نكون خلصنا فقرتنا، والنتيجة النهائية هي 12 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

ربنا بيحبك زي ما انت، لكنه بيحبك بدرجة تمنعه انه يسيبك زي ما انت. لو انا وانت ادركنا الحقيقة دي هيحصل حاجتين، هنجري على ربنا زي ما احنا، ولما هنجري عليه هنسمع لصوته نعرف هو عايزنا نتغير في ايه ونطيعه.

لما مرات منحاول نوصف بنت إنها حلوة منقول عنها وجهها زي القمر. القمر بالنسبة إلنا إشي كتير حلو، لكن تخيلوا خيبة أمل رواد الفضاء لما وصلوا القمر، اكتشفوا حلاوة القمر إنها عبارة عن صخور رمادية اللون بشعة. حلاوة القمر إنه بيعكس نور الشمس، بياخد الأشعة من الشمس وبيعكسها للأرض. لكن في ظاهرة كونية اسمها خسوف القمر، عارفين إيش بيحصل فيها؟ الشمس هون والأرض هون والقمر هون، والشمس لما بتضرب في الأرض بتلقي الأرض بظلها على القمر، فبتبطل تشوف القمر. تماما زي الإنسان لما بيستمد حلاوته من نور الله، لما الأرض والعالم بيرمي بظله وفساده عليك رح تكون أسوأ صورة للإنسان. وهذا الإنسان أثبته على مر العصور، لما بتتركه يكشف عن اللي جواه وتخلي العالم هو اللي يشكل فيك رح تشوف فساد. لكن اعكس نور المسيح وخلي الناس تشوفك نور للعالم وملح للأرض.

استعمل طرقها وكن حكيماً التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة الثانية ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. موضوعنا النهاردة بعنوان الترنيمة بين الكتاب والواقع. أنا فاكرة زمان وأنا صغيرة في اجتماع الكنيسة يوم الحد كنا بنرنم من نظم المزامير، وتعودت أرنم منه لسنين بالرغم من صعوبة اللحن والكلمات، وما كنتش فاهمة أغلب الكلام وقتها. وكان في ترانيم تانية بنرنمها في مدارس الأحد، وبعد شوية ترانيم طلعت تاني بقينا نرنمها في اجتماعات الشباب، وكان الكبار رافضين الترانيم الجديدة والصغيرين رافضين نظم المزامير، ومع الوقت بقينا بس بنرنم كل ما هو جديد. لكن الترنيمة أخذت لون آخر ومعاني تانية بعضها غير لاهوتي. بعض الترانيم مش بعرف أفرق بينها وبين الأغاني حاليا، وزي ما في جديد في الأغاني بقى في جديد في الترانيم كموسيقى وكلمات. لكن هل كل الترانيم اللي بنرنمها كتابية؟ وده اللي هنجاوب عليه النهاردة، يعني لاهوت مظبوط؟ هنتكلم النهاردة عن إيه هي الترانيم الكتابية وبتشمل إيه، وإيه الواقع حاليا، وإيه دور الموسيقى في الترنيمة، وإيه أهمية الكلمات في الترنيمة. موضوعنا مهم وشيق وكمان مهم إن إحنا نكون بنعرف فيه. خلال الحوار هنكون بنقدم كده نماذج كده ترانيم، مش ترانيم بالظبط يعني، احنا بنحاول مع ضيفنا نسمع ترانيم لكن هيكون في بعض بسيط. تابعونا.

0: لما بيجي كاليفورنيا يكون لازم يكون بيعمل معانا حلقة ويكون معانا في قناة الكارما، وأنا ببقى مبسوطة جدا وأنا بكون بشاركه في حلقة، ونكون بنخدم سوا اللي معانا الأخ صمول لطيف اللي بنشوفه في ليك تسبحنا وبنستمتع بالبرنامج. أهلا بيك يا أخ صمول،
1: أهلا بيكي،
0: نفسي تكون معانا حقيقي.
1: أهلا بيكي أخت أمل، وشكرا علشان الفرصة الحلوة دي، وشكرا علشان دعوتك، وفعلا أنا فرحان كمان إن أنا أكون معاكي الوقت ده، وبصلي في قلبي ربنا يدينا فرصة حلوة فيها من كلمة ربنا نشجع الناس بكلام ونوضح بعض الأمور اللي تخص الترنيمة.
0: أمين. الحقيقة أنا بشكرك جدا، الموضوع ده مهم محتاجين إن احنا نسمع فيه. وقلت لي واحنا بنتكلم قبل اللايف، قلت لي الناس مش عارفة. احنا النهارده موجودين عشان نفهم الناس، وعلشان تبقى ناس مركزه في الكلمات وايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، ويبقى في كده زي فلتر او تمييز ما بين الحاجه اللي فعلا بتوصل لربنا وعلى قلب ربنا والحاجه اللي هم لا ده كلام وخلاص متركب. امين
1: امين.
0: طيب انا في الاول عايزه اقول ايه قصدك بالترنيمه، يعني انا قلتها في المقدمه وده كان عنوان العنوان الحلقه، الترنيمه بين الكتاب والواقع. ايه قصدك بالترنيمه الكتابيه؟
1: انا اولا عايز اقول ان انا اصغر من اني اقدم الموضوع ده، بس انا بجتهد انه اقدم حاجه من كلمه ربنا، فانا اصغر بكتير جدا من اني اقدم الموضوع ده، لكن اجتهاد من كلمه الله. هنحاول نوصل فكره بسيطه عن الترنيمه الكتابيه، بالذات الوقت بتاعنا وقت مش كبير، فاحنا نحاول نوصل ده. نمره واحد. نمره اتنين، نشكرك على المقدمه، تقريبا انت لخصتي تقريبا انت لخصتي اللي حصل معايا انا كمان شخصيا. فكره الاجيال، فكره يعني كل جيل احنا رنمنا واحنا صغيرين، حتى ترانيم مدرسة الاحد كان ليها معنى. أيوة. وكان ليها مغزى،
0: كانت عميقة
1: وكانت عميقة. صحيح. يعني انا لن انسى ترانيم مدرسة الاحد، اثرت فيا. باب وحيد، باب وسيط، باب له ناحيتين، جوه وبره، انت واقف فين، حاجات جميلة بعكس بعض الحاجات اللي بنسمعها. لكن انا السؤال الاولاني سؤال جميل. بصي يا اخت امل، أنا مش هخرج بره كلمة الله. أروع مثال للترنيمة هنلاقيه في الكتاب المقدس هو في سفر المزامير، وأكتر واحد مشهور بالموضوع ده هو داود. داود تقريبا كتب 73 مزمور، من ضمن اللي كتبه داود هناخد بعض المقتطفات فيه نقدر نفهم معنى كلمة ترنيمة. الترنيمة اللي فيها أنا بمجد الله، ارتبطت كمان كلمة ترنيمة في سفر المزامير بترنيمة جديدة. برضو هنقول بعد شوية، أكيد أنت هتسأليني السؤال ده، لكن ارتبطت كلمة جديدة 7 مرات بكلمة ترنيمة. فمثلا مش بس في العهد القديم لكن كمان في العهد الجديد، يعني في مزمور 40 المشهور المعروف، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي، لكن في عدد 3 يقول ترنيمة جديدة وجعل في فمي ترنيمة جديدة. مثلا مزمور 96 وعدد، وده اللي هتكلم فيه، وعدد 1 برضو، رنموا للرب ترنيمة جديدة. مزمور 98 هكذا. مزمور 144 وعدد 9. مزمور 149، رنموا للرب ترنيمة جديدة. في رؤية 5:9، أو رأيت لما يوحنا شاف المنظر الجميل وشاف شاف الجميع يهتفون ترنيمة جديدة. رؤية 14 وعدد 3، المؤمنين الكنيسة بعد ما اختطفت وطلعت للسماء الكل بيرنم ترنيمة جديدة. الترنيمة مضمونها والغرض منها هي تمجيد شخص الرب يسوع المسيح لكل المجد.
0: حلو قوي.
1: أنا لسه كنت بقولك قبل الحلقة أنه لا توجد ترنيمة في هذا الكتاب المقدس، لا توجد ترنيمة موجهة لشخص مهما كانت عظمته، أو نبي، أو حتى مثلا راجل

0: عظيم، عمل أعمال عظيمة في ملكوت الله. الترانيم، كل الترانيم اللي كتبت في هذا الكتاب المقدس موجهة لله وموجهة كمان لشخص الرب يسوع المسيح، ليه كل المجد.
1: تمام، يبقى الترنيمة الكتابية هو اللي بتشمل يعني التسبيح والترنيم من كلمة ربنا الموجهة لربنا.
0: بالظبط كده.
1: وقلت لي ان في كمان ترنيمة جديدة.
0: بالظبط.
1: بس ايه المقصود يعني ماشي اوكي جت كذا في كذا حته ترنيمه جديده، ترنيمه وجعل في فمي ترنيمه جديده والكلام ده كله، بس ايه المقصود؟ يقصد بايه ترنيمه جديده؟ ولو احنا يعني بقى في ترنيمه جديده، هل في معاني تعبير جديده للتسبيح لربنا ولا بره الكتاب، ولا ايه يقصد بايه ترنيمه جديده؟
0: انا هقول المعنى الكتابي اللي جه المقصود بترنيمه جديده في مزمور، وفي نفس الوقت في سياق الحديث هيتفسر معنى ترنيمه. معنى كلمه، معنى الترنيمه نفسها، مضمون الترنيمه وشكل الترنيمه ايه. في مزمور 96 وعدد 1 بيقول رنموا للرب ترنيمه جديده. ايه الغرض من الترنيمه الجديده؟ الترنيمه الجديده هي اختباري واختبارك واختبار كل شخص اختبر شخص الرب يسوع المسيح، او اختبر يد الله القديره.
1: يعني كلمات ناتجه عن اختبار حقيقي.
0: برافو عليكي.
1: أوكي.
0: الى ان نذهب الى الـ عند الرب يسوع في السماء ونقول كلنا ترنيمه واحده، ترنيمة جديدة، مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أن تأخذ المجد والغنى والعظمة والكرامة لأنك ذبحت واشتريتنا لله أبيك. فالترنيمة المقصود بها الترنيمة الجديدة، عشان كده أنا بدأت بمزمور 40 جعل في فمي مش فمنا، مع أنه
1: يعني كل واحد بيتكلم
0: عن اختباره، هو اختبر الكلام ده. وداود أكثر واحد كتب ترانيم من اختبارات من الحياة، عبر بيها عن يد الله القديرة. وارتبطت كلمة ترنيمة جديدة أي ترنيمة واحدة، ترنيمة اختبارية، أنا بعبر عن اللي جوايا للرب إلهي. فده المقصود بالترنيمة الجديدة. لكن عايز أقول أنه الترنيمة موجهة، بصي بقى في مزمور 96 كلام جميل قوي، هتلاقي حرف اللام في المزمور ده كتير قوي، كأنه عايز يقول أنا عندي دافع واحد بس وأنا بكتب الترنيمة، إني أكرم هذا الإله العظيم. فيقول إيه؟ بصي كده، رنموا للرب ترنيمة جديدة، بعد كده رنمي للرب يا كل الأرض، بعد كده يقول رنموا للرب. خدتي بالك من حرف اللام؟ باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بين الشعوب، بعد كده يقول لأن الرب عظيم. بصي الكلام موجه لمين؟ وحميدا جدا مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل الآلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات. عدد 7 يقول إيه؟ قدموا للرب. واخد بالك من الحرف اللام برضو؟ يا قبائل الشعوب قدموا للرب مجدا وعزا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره، اسجدوا للرب. بعد كده يقول تقريبا، عشان ما اخدش وقت الحلقة، تقريبا 17 مرة حرف اللام أو أوامر
1: للرب
0: للرب. فعشان كده بقول إنه الترنيمة الصحيحة بحسب كلمة الله هي للرب، قدموا للرب، اسجدوا للرب. مثلا في عدد 11 يقول لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض ليعج، وبعد كده يقول في عدد 12 لتترنم حينئذ أشجار الوعر، لتترنم. فعايز أقول أنه الترنيمة بحسب كلمة الله هي موجهة لشخص الرب يسوع المسيح فقط لا غير.
1: طيب يعني وحضرتك بتتكلم، فأنا وصلتني الفكرة وأنا مقتنعة بيها جدا، أن الترنيم والتسبيح للرب هو ده يكون حال ترنيم. نحن لما في الكنيسة نبتدي فترة تسبيحنا، فالتسبيح ده للرب. لكن اديني مثال كده، إيه اللي ممكن ترانيم قبل ما أدخل على الباقي؟ بس أنا عشان أبقى، إيه الكلمات أو الترانيم اللي مش بتبقى موجهة للرب؟

0: زي ايه؟ او زي انا مش عايزه اوضح ترنيمه، لكن ممكن تكون تقول جمله في الترنيمه او حاجه نموذج زيها شبهها.
1: انا مش هقول كلام ترنيمه عشان بس
0: لا مش كلام ترنيمه، لكن حاجه شبهها،
1: حاجه يعني لو هجيب مثال ايجابي مثلا للترنيمه الكتابيه، انا بشاور على الرب واقول قدوس صوت الملائكه يعلو في محضرك، خذني ربي في حماك، اجد ستري في دماك، مثلا يا حياه القلب يا حبيب روحي ضامني، الحاجات الجديده مثلا ليك المجد يا فدينا، يعني اللي هي في الرينج اللي لسه مش جديد قوي، وفي حاجات جديدة جميلة زي ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. أنا بشاور على على على قدرة الرب، لكن دايما الترنيمة للأسف في الواقع بتاعنا ساعات أتكلم عن نفسي.
0: أنا بتكلم عن نفسي، يعني مثلا زي ترنيمة يعني أنا بحبها جدا، بتفهمني وتحس بيا، يعني أنا بتكلم عن نفسي، بس أنا بتكلم عن نفسي وربنا في حياتي.
1: مظبوط كده، بس أنا ما ينفعش أهمل الجزء الثاني من الترنيمة، مني لما أشاور على حاجة عندي أشاور على الرب. هديكي مثال وهقول لك ترنيمة، هديكي مثال من مزمور 3. مزمور 3 أول المزمور بيقول يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. تمام، كل ده داود بيتكلم عن نفسه، بس عارفة يقطع أمل ما سكتش عند النقطة دي، عارفة وقف وراح قال في عدد 3 في مزمور 3 أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي. المثال الجميل اللي حضرتك جبتيه، بتفهمني وتحس بيا، تسمع كلامي اللي ما بقولهوش، وبعد كده باقي الترنيمة بيقول إيه؟ أصحابي ناموا بالليل وعنيك علي سهرانا. بصي بقى هو راح فين؟ راح لعنيه هو، عينين الرب الحلوة. الحاجة اللي ممكن ننجرف ليها هي فكرة أنه أنا أتكلم عن نفسي طول الوقت، مش بتكلم عن الرب، أتكلم عن حالتي طول الوقت. ربنا ادانا حتى داود اتكلم عن مشاكل عنده، مثلا مزمور 40 و41 و42 سبع مرات تقريبا، هم دول مزمور واحد بس بحسب الترتيب، سبع مرات داود يقول لماذا انت منحنيه فيا يا نفسي ولماذا تأنين فيا، بس ما وقفش برضو عند الحته دي، ودي صوره جميله للترنيمه يا اخت امل. راح ارفع قال ايه؟ قال في مزمور 42 قال قومي ترجي الله، ومش بس كده راح عمل ايه؟ قال لاني بعد احمده خلاص وجه الهي.
0: أوكي.
1: يا سلام، بصي الجمال، بصي الجمال، الفكره اني انا امشي في تراك واحد، ان انا بشاور على عيوبي واخطائي ونقصي، ما اصل عيوبي دي مش هتخلص واخطائي دي مش هتخلص، وانا مليء بالنقص، يعني لو فضلت شاور على ده أنا مش باخد العابد أو الشخص إلى الرب، لا أنا بقول اللي عندي زي ما كتب داود قال لماذا أنت منحنية فيا يا نفسي، زي ما كتب قال يا رب ما أكثر من ضيق، بس في الآخر أنا في نفس الترنيمة هي بشاور على قدرته، بشاور على عظمته، بشاور على محبته، بشاور على عينيه الحلوة، بشاور على اختباري أنا معاه، مش بشاور بس على عيوبي.
0: فهمت الفكرة ووصلت، الواحد كده هيرجع يقيم طيب يعني مضمونها ان هو يكون الترنيم موجهة للرب، حتى لو انا بتكلم عن اختبار او حاجة ليا، لكن انا برجع بشوف احسانات الرب وبركات الرب ونعم الرب
1: صح،
0: وبسبح الرب. طيب ايه اللي نفهمه او نستفيد منه من الكلام دوت احنا كناس عادية بقى بترنم؟
1: أنا هقول بعض الأمثلة جميلة في مضمون الترنيمة. مثلا في مزمور 9:1 يقول داود أحمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبك. كلمة أحمد جت بمعنى يداه، عشان برضو في بعض الناس من أحبنا يقول لك
0: في كلمة أحمد هنا.
1: في كلمة أحمد هنا، أحمد في العبري أساسا جاية بلفظ.
0: هم أخدوها منين أكيد؟ يعني هم جابوا الأسماء دي منين برضو يعني.
1: وهي في العبري على فكرة مش بمعنى شكر. لا، هي بمعنى يدا. يا دا يا، كلنا عارفين إن كلمة يا هي يهوى، دا هي يد. ف يا يهوه

0: يد. فهو بيقول هنا أنا بعترف بإيد الله القديرة اللي اختبرتها وأنقذتني من يد مقاومية، الله القاضي العادل. والنتيجة بقى قال في نفس المزمور أفرح وأبتهج بك أرنم لاسمك أيها العلي. ده مثال جميل جدا للترنيمة. بعد كده داود برضو كتب كلمات جميلة في مزمور 50. مزمور 50 يقول الكلمات الحلوة دي، بيقول الكلمات الحلوة دي تيجي كلمة شكر أو إحسان أو فضل، فيقول الكلمات الجميلة دي في العهد الجديد في عبرانيين 12 وعدد 28: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم خدمة مرضية بخشوع وتقوى. به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. كلمة شكر هنا جت بمعنى توداه، وتوداه هنا كلمة بتعبر عن أنا بشكر على أمور أنا لسه ما خدتهاش، لسه ما امتلكتهاش، فأنا بشكر في كل الأحوال. فمزمور 50 وعدد فمزمور 50 وعدد 23 يقول: ذابح الحمد يمجدني والمقوم طرقه أريه خلاص الله. كلمة ذابح دي جت بمعنى توداه. يعني إيه ذابح؟ يعني أنا بقدم شكر لله في كل الأوقات. معقول أنا بقدم شكر لله في كل الأوقات؟ وهنا هقف وقفة وأقول وأسأل نفسي وأسأل كل اللي بيكتبوا ترانيم، راجعي كده في ذهنك كام ترنيمة شكر اتكتبت الوقت الأخير؟ لا هتلاقيهم قليلين جدا.
1: جدا. احنا اساسا في عيد الشكر، عشان كل سنة بنعمل حلقة في عيد الشكر. الترنيم متكرر؟ ترنيم الشكر متكرر؟
0: يعني انا ما افتكرش غير ترنيمة شكرا لله الذي يقودنا، شكرا ليك على الحرية. ويا إلهنا الصالح شكرا ليك. تمام. وبعد كده آخر حاجة يمكن أعرفها عن الشكر، إن شاء الله أكون دي تكون يعني مش آخر حاجة، ترنيمة أخويا هاني نبيل اللي بتقول هشكرك على إيه ولا إيه ولا إيه، أو ابتدي بالشكر. دي كانت زمان ترانيم الصيف يعني. دوري على ترانيم الشكر هتلاقي الناس مش بتكتب عن الشكر.
1: صحيح.
0: ما تلاقيش كلمة شكرا. ودي ظاهرة غريبة جدا أنا خدت بالي منها أخيرا. ففين أنا بقول لنفسي
1: ده لدرجة دي إحنا مش حاسين مش ممتنين وشاكرين لو هي ناتجة عن اختبار حقيقي الناس اللي بتكتب ترانيم.
0: يعني أشهر ترنيمة عن الشكر الترنيمة اللي كتبها أخويا نبيل وصفي: يا إلهنا الصالح شكرا ليك. بعد الترنيمة دي تقريبا
1: والأخ هرماز برضو كاتب ترنيمة
0: انا مش فاكر
1: انت قائد ناس لا ثواني شكرا في ترنيمه انا فاكره كويس قوي
0: بس هتلاقي توتال انه ترانيم الشكر قليله.
1: ده حقيقي.
0: فهنا هنا هنا هنا من ضمن الحاجات اللي مضمون الترنيمه مفروض يكون في شكر. فانا الحقيقه بوجه كلام لنفسي اولا وبلوم نفسي قبل ما الوم اي حد بيكتب. انا اقل الناس اللي بتكتب ويعني وابسطهم، لكن هقول لاخواتي المرنمين واقول لنفسي واقول لكل حبايبي اللي بيكتبوا ترانيم: عايزين نكتب ترانيم شكر، عايزين نشكر الاله العظيم، ليكن عندنا شكر به نخدم الله الحي.
1: طيب ده اللي هنستفيد بيه ونفهمه واحنا من الكلام دوت، هل احنا نفلتر الترانيم اللي نرنمها؟ هل احنا نركز في الكلمات واحنا بنرنم؟ ايه اللي ممكن يعني كناس بتسمعنا دلوقتي هيقولوا طب انا هستفيد ايه؟ هعمل ايه طيب؟ لو انا ترنيمه كلماتها مش مظبوطه او مش حاسس ان انا بواجه كلام للرب او التسبيح للرب.
0: سألتك انت في الجون
1: من الحياه.
0: بالظبط كده من الحياه. بصي يا اخت امل، انا لما باجي ارنم ترنيمه انا واعي للكلام اللي انا بقوله. احنا عايزين نرنم مش عايز اقول كلمه كبيره، لكن انا برنم الترنيمه وانا واعي للكلام اللي انا بقوله، انا واعي لللفظ اللي انا بقوله، انا مش مجرد انا منفعل مع اللحن.

0: إن منفعل مع المزيكا، منفعل مع الطريقة اللي بتتقدم بيها الترنيمة، لأ أنا واعي للكلام اللي أنا بقوله ودوق الكلام. يعني لما يتكلم مثلا في رومية 12 مثلا ويقول لهم فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية
1: ولا تشاكلوا هذا الدهر.
0: بالظبط
1: احنا في ترانيمنا بنشاكل هذا الدهر،
0: يعني انا بقدم عباده، بصي عبادتكم العقليه، فانا بدوق الكلام، انا الكلام اللي انا، عشان كده بعد شويه هنتكلم عن فكره الاخطاء اللاهوتيه قد ايه ممكن تنتشر ترانيم، تنتشر حقائق وحاجات عند الناس بسبب انه الترنيمه مش مظبوطه. فانا مش بقول نصيحة، لكن دوق الترنيمة، دوق الكلام، ما ترنمش كلام وخلاص. انت فكر في الكلمة وانت بترنمها. يمكن ناس تقول لي انت بتبالغ شوية، لا فكر في الكلمة وانت بتقولها. وانا بقول رب يسوع الغالي ما فيش زيه حبيب، معاه تهون الغربة ويهون حمل الصليب، ما تاخدش الجزء الاولاني وتسيب الجزء الثاني، ويهون حمل الصليب. فأنا بفكر في الكلام، لما بفكر في الكلام بدوق الكلام أكتر وبصلي بيه. على فكرة الترنيمة دي جت كده ربنا بعتها دلوقتي، الترنيمة هي صلوة في الأساس. أنا يعني ربنا شرفني أني أقعد مع الأب مكاري يونان قبل ما يرحل للسماء بسنة تقريبا. ربنا شرفني أن أنا قعدت معاه كذا قعدة، وكنت قريب شوية منه الوقت الأخير ده، فبقول له انت ازاي بتكتب وتلحن؟ فضحك، قال لي انا بصلي كده. قلت له لا يا مش فاهم يا ابي، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. قال لي انا بصلي بالطريقه دي.
1: انا فراب افتكري انا
0: فوانا قاعد بصلي بقول تستاهل اغني لك واعترف بجميلك. قلت له يعني حتى اللحن؟ قال لي حتى اللحن. قال لي أنا ما بعرفش موسيقى زيكم، بس كل الترانيم اللي كتبها الأب مكاري
1: بألحنها.
0: هاتي بطيبي، أيوة تستاهل أغني لك، مسيحي خلي وزي ضلي، العالم يبني ويزرع لكن أنا مش من هنا.
1: دي عارفها من وأنا طفلة على فكرة،
0: حاجات كل الحاجات دي. فأنا ليه بقول إن الترنيمة صلوة؟ أنا بفكر في الكلام، أنا بصلي بالكلام، وكل ما أنا اتمليت، هرجع مرة تاني وأقول كل ما أنا اتمليت بكلمة الله كل ما أنا
1: بفيد.
0: بالضبط كده، فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، أنت أبرع جمال من كل بني البشر. وفي أصعب المواقف مزمور 34، عندما عنوان المزمور كده، عندما غير عقله أمام أبي مالك، عارفة يقول إيه؟ ما يقولش أنا كنت مجنون، ما ده المفروض، وعملت نفسي مجنون وسوري، يعني قعدت ريل قدام الراجل. لكن غريب جدا داود ده، بجد عظيم، قال أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ في كل المواقف في كل، فده مضمون الترنيمة المفروض. وأنا عايش الاختبار ده، أنا مليان بكلمة الله، فبقول اللي في قلبي ليه من خلال كلمته.
1: أمين. طيب أنا على فكرة يعني الترنيمة بتاعت الأخ هرماس، عشان أنا فاكرة ورنمها معايا في البرنامج هنا.
0: Yeah.
1: الله شكرا لله الذي يقودنا.
0: أيوة شكرا لله الذي يقودنا في موقف مصرات.
1: دي ترنيمة جميلة جدا وكتابية قوي، عشان هو واخد حتت أجزاء زي ما هي، آيات زي ما هي.
0: هو واخد آيات يقودك الرب على الدوام، يشبع في الجدوب نفسك.
1: ترنيمة جميلة،
0: من أحلى الترانيم. نفسي يرجع، يعني نفسي نرجع تاني نكتب عن الشكر. أنا دعوة لكل إخواتي مرنمين، أنا أقل واحد فيهم، بس بقول يا جماعة عايزين نرجع نكتب تاني ترانيم عن الشكر، عايزين نرجع تاني نكتب ترانيم عن الشكر.
1: طيب قولي برضو وانا قاعدة، يعني ازاي ابقى عارفة او متأكدة ان الترنيمة دي صح؟ هل في كلمة مثلا او حاجة تقولي لا دي ايه اللي بيقوله ده؟ يعني ازاي يكون عندنا الحساسية دي للكلمات اللي

0: مش مظبوطة.
1: بصي أنا همسك الكتاب المقدس تاني وهقول أنا عندي دستور والحكم الوحيد اللي بيني ما بين أي ترنيمة هي كلمة الله. أي كلمة تخرج برا الحق الكتابي وبرا كلمة الله أقدر أفلترها. إيه بقى المشكلة العامة الإنجاز لي أن أقول هذا؟ أن معظم الشعب
0: مش عارفين كلمة الله.
1: وعشان كده الرب قال هلك شعبي لعدم
0: المعرفة.
1: أنا الإسكان بتاعي ده الوحيد.
0: أي. بس كده.
1: أنا بعيد عن كلمة الله. سوري معلش أنا ما كنتش أحب أقول اللفظ ده، بس صديق يعني قال لي السوق قابل.
0: السوق
1: قابل يعني كل حاجة بتتقال، السوق قابل، كل حاجة بتتقال كله حلو كله كويس كله يعني كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا. إيه ده؟ لأنه أنا بعيد عن كلمة الله هعرف أميز إزاي؟
0: هو بص، بعيد طبعا عن كلمة الله فأنا مش عندي الفلتر اللي احنا بنتكلم عنه، دي حاجة. الحاجة التانية احنا عايزين أي حاجة جديدة.
1: بالضبط كده.
0: ليه؟ لأن احنا بنسمع في الأغاني حاجات جديدة، فأنا عايز حاجة كده تواكب ودني بتسمع إيه، يعني تمشي مع ودني في الزمن ده.
1: وحتى لو أنا عايز أسمع حاجة جديدة، ما أنا ممكن أسمع حاجة جديدة من كلمة الله. حاجة مليانة بالحق الكتابي، حاجة تاخدني للمسيح، حاجة تاخدني لتبنيني. بصي أنا لسه امبارح كنت بشوف حاجة ريل جميل على الكارما، كان أعتقد الأسيس رضا عدلي بيتكلم عن فكرة عايزين نروح لعبادة التغيير أكتر من عبادة التأثير. الكلام اللي يغيرني، القلب اللي مخلص اللي أنا رايح بيه للرب عشان أتغير، مش التأثير. التأثير وقتي.
0: صح، برافو عليك.
1: أنا ممكن بصي
0: التأثير أسأف. اللي بيقود للتغيير. يعني إذا ما كانش بيقود للتغيير يبقى مالوش.
1: بالضبط. أنا لو وقفت، بصي يا أخت أمل، يعني أرجو يكون كلامي خفيف على الناس. إيه فايدة إن أنا يعني إيه فايدة إن أنا أثير الناس وخلي الناس يعني تفرح وتبتهج والناس تسقف وتزغرت؟ أنا على فكرة مش ضد الأجواء دي، بل وبالعكس أنا لما بتحصل الأجواء دي في مؤتمرات ببقى فرحان وبشوف قدي فرح الرب مالي قلوب الناس، بس في نفس الوقت أنا ببقى خايف جدا إنه دي تكون فرحة وقتية، فرحة بالمزيكا والطبلة. وعلى فكرة الموضوع ده سهل جدا.
0: أي طبعا، هي المزيكا ليها تأثير رهيب. وإحنا هنيجي للمزيكا دلوقتي. طيب أنا عايز أعرف إيه دور اللحن في الترنيمة ودور المرنمين فيما يخص برضو اللحن والألحان وكده، وإحنا مش قدامنا كتير ولسه قدامي كذا سؤال.
1: طيب أنا بسرعة
0: لسه 20 دقيقة.
1: أوكي. أنا هقول الفكرة الأساسية وأنا بقدم الترنيمة. طريقة تقديم الترنيمة، الكتاب المقدس يقول في عبرانيين 13 وعدد 15 يقول فلنقدم به ذبيحة التسبيح أي ثمرة شفاء معترفة باسمه. في كلمتين رئيسيتين هنا هقف عندهم، نمرة واحد فلنقدم، ونمرة اثنين به أي بشخص الرب يسوع المسيح. لازم أسأل نفسي وأنا بقدم الترنيمة، وأنا بقول الكلام ده يا جماعة لنفسي مش لإخواتي المرنمين عشان أنا أشاور على نفسي بالعشر صوابع. أنا وبقدم الترنيمة أنا لمين بقدم؟ أنا بقدم الترنيمة أي غرض عندي جوه قلبي؟ انتشر الاستعراض، أنا بستعرض عضلاتي، أنا بستعرض عضلات أحبالي الصوتية وأنا بقدم الترنيمة. فأنا خدت الناس بعيد عن فكرة أنه أنا بقدم لمين، أنا بقدم للرب والغرض هو إكرام الرب. وده اللي قاله داود في مزمور 98 وعدد 4 وقاله في مزمور 100. قال إيه بقى؟ قال اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا حضراته بترنم، اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه، ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه. كلمة هنا احمدوه بارك اسمه جت في العبري والترجمة بمعنى هلايل. يعني هلايل يعني فخم، يعني لامع، يعني أنا بعظم هذا

الإله وبديله قدره. فأنا لازم وأنا بقود شعب الرب في التسبيح والعبادة أنا بفكر في الحاجتين دول، أنا بقدم لمين وأنا إيه غرضي. مش بس كده، هي اسمها إيه؟ ذبيحة. عارفة يعني إيه؟ طبعا حضرتك عارفة، بس أقول للمشاهدين كمان، وأكيد في الناس مشاهدين عارفين، ذبيحة يعني موت، يعني أنا لأ، يعني أنا مش

0: ايدك، بس انا لو استعرضت عضلاتي وخدت الناس ليا انا خلاص الموضوع انتهى.
1: طب يعني معنى كده برضو مش عارفه انا هضرب بعد الحلقه،
0: يلا يلا نضرب احنا الاثنين.
1: طيب يعني معنى كده ان مش مشكله، يعني هو هل في لحن كويس ولحن لحن يجوز ولحن لا يجوز للترنيمه؟ وانا كاتبه لك وخصوصا ان في ناس واخده الحان اغاني.
0: طيب
1: اوكي دي حاجه. سؤال الثاني، معنى كده ان مش مهم يكون صوت حلو؟ انا مش بستعرض عضلاتي، لكن الناس بتروح للاصوات الحلوه اللي بتجذبها، فمش لازم الصوت يكون حلو
0: وحاجه واو كده. طيب انا هقول لك جمله تجاوب على السؤال الاولاني. الجمله اللي انا على قلبي والرب الدهاني، الفرح لا يفقدني الوقار والوقار لا يفقدني الفرح. مره تاني،
1: الفرح لا يفقدني الوقار
0: والوقار لا يفقدني الفرح. يعني يعني انا مش هدي اي امثله، بس في ناس تقول ايه، انا هفرح بيك وهو وشه شاحب جدا، انت بتفرح بيه ازاي يعني؟
1: مش حساك.
0: وفي بالظبط كده، وفي نفس الوقت انا الفرح لا يفقدني الوقار. يعني ايه؟ يعني انا برنم وانا عاقل لهذه الكلمات، انا بعقل هذه الكلمات وانا برنمها، انا فرحان بسقف.
1: لكن انا شفت مش ناس فرحانين. وقاري.
0: يس. انا انا انا انا انا شفت ناس فرحانين، بس عارفه من الفرح يقول لك دموع.
1: يعني مش لازم رقص، وان كان بعض الكالتشرز اللي بتتنطط.
0: انا مش هروح في الحته دي،
1: مالناش دعوه بيها، بس يعني قصدي ما اعملش حاجات زياده عن المعتاد او اللي المجتمع بتاعي بيقبلها.
0: بعض الناس يعني انا مش عايز اتحول لنقطه الاكستريم وقالوا انه داود رقص، بس على فكره في نتيجه لرقص داود دي واحتقرته بنت شاول. فانا بتكلم على فكره انه كل ما انا اديت الله مهابه جوه قلبي انا هقدر اعبر عن فرحي على فكره في شكل في ما يهمنيش انا بعبر ازاي، هو انا بعبر قدام مين، انا ما يهمنيش ردود افعال الناس.
1: ما هذه الفكره بقى، هي دي النقطه
0: بالظبط كده،
1: ان انا بركز في شكلي قدام الناس
0: بالظبط كده،
1: هي دي النقطه.
0: يعني انا انا انا انا حزين لانه اوقات كتيره احنا يعني ايه بنبالغ في التعبير عن بعض الامور عشان نلفت الانظار،
1: وده عشان يقولوا ده مؤمن كويس.
0: وده يعني، وبعض الناس على العكس على فكره برضو، وبعض الناس يبقى قاعد كده ويعني
1: هو شكل واحد.
0: يعني انا
1: مفيش اي تعبيرات.
0: لا لا لا، انا اوقات وانا برنم بجد، انا يعني اوقات وانا برنم بشوف ناس قاعده دموع الفرحه في عينيها، في شخص يرفع ايديه لفوق.
1: طيب بس ده اجابته ده مختلفه عن السؤال.
0: السؤال بما يخص
1: بتهرب صح؟
0: لا مش بهرب صدقيني.
1: انا دلوقتي الالحان، هل في لحن اقول حلو او يناسب كلمه ربنا، ولحن لا ما يناسبش كلمه ربنا، او ما دام لحن اتحط على اغنيه حرام يعني ان انا استخدمه في ترنيمه او عيب؟ ايه المشكله ان انا استخدمه في ترنيمه؟
0: هقول لك ما هرد لك من كلمة الله. بصي مثلا في سفر المزامير داود يعبر عن الكلمات باسم الآلة اللي هو استخدمها. فمثلا برافو عليكي، فمثلا في مزمور 4 يقول عنوان المزمور لإمام المغنيين على ذوات الأوتار. لما تيجي تقري المزمور على ذوات الأوتار، يعني مثلا حاجة شبه العود، حاجة شبه يعني أيا كانت القيثارة، دايما بيرسموا داود بقيثارة، فبصي تلاقي مثلا صلوة عند دعائي استجبت لي إله بري. فاللحن أنا بعبر هنا بيعبر عنه عن بالآلة الموسيقية. مثلا المزمور اللي بعده مزمور 5 لإمام المغنيين على ذوات النفخ، واضح انه اذا حاجه زي الناي. فبيقول ايه، لكلماتي اصغي يا رب تامل صراخي.
1: بس انا ما اقدرش اخد الكلام ده حرفي برضو، لان وقتها ممكن ما يكونش غير الناي والعود.
0: بس هو استخدم برضو الات تاني، مثلا يقول مثلا في بعض مثلا المزمور مثلا 8 لامام المغنين على الجتيه، على فكرة كل

0: الآلات اللي استخدمها داود أو اللي استخدمت في العهد القديم، الآلات الموجودة منها دي دلوقتي هي منبثقة من هذه الآلات. كل الأصوات اللي استخدمت منبثقة من الآلات. ما احنا جبنا منين الأصوات دي؟ ما الأصوات مرحلية، يعني موضوع مرحلي، كل بس تطور. يعني لو تفتكري أول أورج، أنا يعني لما أفتكر أول أورج ياماها، بما أنه إحنا في أورج أهو ياماها تقريبا مش هنقدر نرنم ولا يجي وقت للترنيم، بس مثلا أول أورج ياماها غير دلوقتي. فهو المزيكا تطورت، الأصوات تطورت، لكن أنا بعبر عن، وده مهم جدا بقى، أنا بعبر عن الكلمات باللحن. أوقات كتيرة اللحن بيبقى
1: أوفر،
0: غير مناسب،
1: غير مناسب لكلمات
0: الترنيمة،
1: زي ما قلت من شويه.
0: يعني ممكن غير مناسب لكلمات الترنيمه
1: وتبقى يبقى فيها طبله مثلا او حاجات.
0: وانا بقدم الترنيمه برضو انا بتفاجئ مثلا بعض المرنمين، هي ترنيمه صلاه، فيروح عامل مثلا عامل ايقاع هو فرح، زي مثلا ايقاع موجود في الاورج ملفوف مثلا، اللي هو كده عمره ده ما ينفع، عمره ده ما ينفع انا بصلي. فانا محتاج شعب الرب يصلي. التمييز مهم يا اختي امل، وانا دي دعوه بدعوها لنفسي اولا، فكره ان انا بقدم ازاي الترنيمه للناس. انا لما باجي الحن في ترانيم كلمات اتظلمت بسبب اللحن،
1: صح عندك حق،
0: وفي كلمات ضعيفه اتحطت في الحان حلوه، يعني الحان حلوه وبسيطه كانت سبب بركة كبيرة للناس. ليه؟ لأنه اللحن سهل، ومش فكرة سهل، أنا
1: مناسب للكلام،
0: مناسب يعني للكلام
1: جامد، قوي ومناسب للكلام، أو بيظهر الكلمة بمعنى صح.
0: مهربتش أنا على فكرة، بس هروح لحتة. بصي مثلا في مثلا موضوع إن أنا بنحت لحن، أنا بدعي نفسي أولا لازم أكون أمين. لو حد عمل لحن قريب من لحن أغنية، أنا لازم أكون أمين في القصة دي، حتى إن كنت أنا لا أقصد. أنا أعرف أخ حلو بيكتب ويلحن، وهو لحن ترنيمة واكتشف من أصحابه انه اللحن ده قريب جدا جدا من
1: ترانيم كتير بصراحه،
0: يا ترانيم
1: بما ان يعني الاغاني
0: يا ترانيم كتيره جدا. وعلى فكره في بعض الالحان اللي هي الفلكلور اللي هي مثلا لحن ترنيمه نشكره كل حين، ده لحن فلكلور يا اندلسي. لحن ترنيمة المؤمن الأمين مثلا، ده لحن برضو أندلسي. في حاجات كانت زمان بيستغلوها أو بيستخدموها علشان يقدروا يطلعوا كلمات الترنيمة، لأنه كانت عدد الناس اللي بتلحن قليل.
1: على فكرة أنا ما عنديش مشكلة في كده خالص، ما عنديش مشكلة. ليه بقى؟ علشان السؤال اللي أنا هاجي أقوله لك دلوقتي، إحنا غصبا عننا البيئة اللي إحنا فيها بتنعكس علينا. هل الذوق العام في الموسيقى بيأثر على شكل أو لحن الترنيمة الحديثة؟ يعني كل وقت وليه الموسيقى بتاعته،
0: صح،
1: فده بيأثر على ألحان الترنيم في كل زمن،
0: مظبوط.
1: طيب فإيه المشكلة في كده؟ يعني ده طبيعي، دي حاجة خارجة عن إرادتنا، ده اللي بنسمعه طول الوقت. هل في مشكلة في الكلام ده؟ وأكيد الموسيقى وتطور الموسيقى وآلات كتيرة بتدخل بيغير من شكل من اللحن.
0: بصي، أخطر حاجة، أيوة، أخطر حاجة إنه الموسيقى الحالية تأثر على ألحان الترانيم. دي أخطر حاجة ممكن تحصل الأيام دي. فهرجع مرة
1: ليه
0: تاني.
1: ليه أخطر؟ طيب
0: ما هقولك حاجة، الخطورة في إنك أنتي بتقلدي.
1: اوكي،
0: انت
1: انه بينسب لحن لنفسه بس هو واخده من حته تاني. طبعا انا معاك، دي مشكله.
0: الخطوره يعني ان انا بقلد، انا مش بعمل حاجه. هرجع مره تاني للكلام اللي كنت بقوله لك، هي الترنيمه صلوه، واللي كان بيعمله انا استخدمت ليه المثال الجميل بتاع الاب مكاري. انا ربنا بيبعت على فكره،
1: بيدي زي ما موهبه الكلام بيدي كمان موهبه
0: على فكره، بيدي لحن ربنا، لان لو قعدت قدامه هيديني، حتى بما اني انا لحنت قبل كده، ودي وزنه من الرب ما اقدرش اقول عنها موهبه، لان مفيش حاجه في الكتاب اسمها موهبه التلحين.

0: لكن دي وزنة من الرب. في شخص تاني على فكرة، مثلا أنا ليا صديقين حلوين بحبهم وإحنا كلنا بنحب ترانيمهم، باسم رشدي وبهجة عدلي. باسم شاطر جدا في الكلام، كتب أشواق للبركة جوانا، الكلمة منك مش أوهام، بالحكمة أنت وحدك. بس باسم موهوب في الكلام، بهجة موهوب في التلحين، عملوا مع بعض خليط جميل، طلعت لينا الكلمات والترانيم الحلوة دي. أنا بدي مثال، وفي مرنمين رائعين وجمال زي أخويا ناصف، لحن ترانيم جميلة للفاضل الراحل زكريا عوض الله. ال ال ال ال الكنيسة حلوة، كل عضو فيها مهم. أنا الخطورة في فكرة اللحن إن أنا بقلد.
1: بس أنا مش قصدي إن أنا قاصد أخد، لكن أنا قصدي إن يعني غصبا عني انا بروح الحتة، يعني زي ما انت مثلا بتسمع حاجات في ودنك وانت بتقلب في الـ يعني اصلي زي فكره الاي اي. الاي اي عشان يطلع لك حاجه بيجيب منين؟ من الميموري، من الحاجات الانبوت اللي جواه. واحنا عندنا احنا زي الاي اي على فكره، احنا في انبوت كده جايه من حتت كتير.
0: برافو عليك.
1: فبينتج منها ذوق معين. اكيد لحن بهجة النهاردة الأخ بهجة عدلي مختلف عن لحن مثلا الأخ عادل عدلي زمان
0: بالظبط كده،
1: فاهمني؟
0: وبهجة عن بهجة بتاع زمان برضو مختلف. هو بيتطور، بس خلي بالك اللحن برضو بيعبر عن الكلام، ما بياخدنيش.
1: أنا معاك جدا.
0: ما بياخدنيش يعني لحاجة أنا بقلد حاجة. أنا واخد أنا آسف أنا بقول كده، يعني ما ينفعش يبقى لحن ترنيمة كامل هو لحن أغنية كاملة.
1: دي طبعا واضحة
0: يعني
1: جدا
0: بالذات يعني بتبقى بصي يا أخت أمل، احنا في عصر انت مثلا جبتي سيرة الاي اي، انت عارفة دلوقتي لو كتبتي للاي اي انا عايزة اكتب ترنيمة عن محبة الصليب، اديني كلمات عارفة يكتبها لك، وعارفة قولي له لحنها لي يلحنها لك، قولي له وزعها لي موسيقيا يوزعها لك،
1: لا وحد يغنيها كمان
0: ويخليك انت تختاري خامه الصوت كمان. راجل ولا ست، احنا في
1: الخطورة.
0: احنا في منتهى الخطوره.
1: بس هيبقى متكرر.
0: بالظبط كده، ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقصده. اني انا بقلد، انا مش انا على فكره انا لو قعدت قدام الله هاخد حاجه من الله لشعب الله. وهي الذبيحه مقدمه لمين؟ ما هو ده صح. هو ده الإدراك الروحي للفكرة نفسها.
1: أنا
0: باخد مما لله لله، من يدك وأعطيناك، فلنقدم به ذبيحة التسبيح. هي ذبيحة، فالرب بيديني. بس عايز ما فوتش حتة لاهوتيا. ما ينفعش أخلط ما بين عمل الله الاب والابن والروح القدس. ما ينفعش اقول يا الله اللي فادتنا، يلي اترفعت عشاننا. مثلا اقول ندعوك يا روح الله، تدعوه فين يا مولانا؟ يعني ما هو الروح القدس ساكن فينا،
1: موجود اساسا،
0: يا هو ساكن.
1: انا اللي مش شايفه.
0: بالظبط كده. فانا في بعض الحاجات والبدع.
1: طب ده في ترانيم كتير اقول لك ترانيم تاني مش عايز اقول.
0: لا، ما انا عشان كده انا بجيب عارفه امثله. ما بجيبش جمل يعني عايز اقول انه بدعه اريوس انتشرت بسبب الترانيم، انكرت لاهوتيه المسيح، الوهيه المسيح، بالغنطوسيه وغيرها من البدع انتشرت بالترانيم. فالترنيمه في الكنيسه في منتهى الخطوره. طب. انا بوصل من خلالها تعليم. عشان كده ارجع مره تانية واقول انا عندي دستور، الدستور هو كلمه الله فقط لا غير. يعني فين الترنيمه اللي فيها الله الاب والابن والروح القدس؟ دواري كده هتلاقي في الحاجات القديمة. هتلاقي في الحاجات اللي اتكتبت زمان. أبانا نحن في ابنك نقدم الحمد لك مثلا، لكن قليلة جدا الترانيم اللي فيها يعني مثلا يا مسيحي يا حياتي يا شفيعي. كل آن كلمة يا شفيعي
1: دي مش متكررة كتير برضه.
0: يعني هتلاقي في حاجات احنا

0: احنا فاقدين للتعليم في تقديمه في الترانيم. عشان كده انا اسف ان انا بقول كده، احنا عندنا نوع من انواع الخفه في بعض الترانيم، مش كل الترانيم. واحنا عايزين نرجع مره تاني لكلمه الله، نكتب حاجات لشعب الله فيها تعليم. الترنيمه بتنتشر كالنار في الهشيم، لما تكون ترنيمة لحن جميل بيعبر عن الكلمات من كلمة الله تبقى بركة للناس، ودي صلاتي.
1: الكلمات مهمة جدا، اللحن مهم عشان طبعا برضو علشان يكون يعني بيجعل الترنيمة مؤثرة أو بيخليني أركز في الترنيمة. في لحن بيبعدني عن الكلمة وفي لحن بيقربني للكلام.
0: صح.
1: الحاجه اللي كنا بنتكلم فيها برضو، انا عندي تعليق عليها، الفكره ان احنا الثقافه اللي احنا عايشين فيها هي اللي بتشكل الموهبه سواء كلمات او لحن.
0: صح.
1: بس هي الفكره كل وقت بيبقى في حاجات مختلفه. ليه حاجات مختلفه؟ لان هم بيسيبوا نفسهم للموهبه اللي ربنا اداها لهم.
0: بالظبط.
1: فبيطلعوا بحاجه مختلفه.
0: دي حقيقة.
1: فانا معاك في فكره، لا سيب نفسك لموهبة، لعطية ربنا ليك في موهبتك، فهتطلع بحاجة مختلفة.
0: صح.
1: فده اللي احنا يعني مش لازم يكون احنا متشابهين ولا شكل بعض ولا شبه بعض ولا كل حاجات نفس الريتم ونفس المزيكا ولون واحد. لا.
0: وده للأسف لو تلاحظي ده الجو العام. دلوقتي كله شبه بعضه.
1: شبه بعض.
0: كله بيقلد حاجة واحدة أنا مش هقول عليها. كله شبه بعضه، كله بيقلد حاجة واحدة، مع أنه الرب ميز كل واحد فينا بوزنات مختلفة عن التاني. أنت ليك بصمة مختلفة عن أخوك، ركز أنك أنت تحقق دعوة الله في حياتك من اتجاه الترانيم والتسبيح. ربنا هيميزك أو ربنا ميزك بحاجة، اوعى تقلد حد، لكن حط عينيك دايما على الإله العظيم اللي عايز يستخدمك ويخليك تقدم حاجة لمجد الله.
1: صح. وهو بالتقليد بيحد ربنا في الموهبة، يعني بيحد.
0: بالظبط كده.
1: بيحد عطيت ربنا ليه.
0: دي حقيقة.
1: فلا يسيب نفسه. ولجؤنا للإيه آي ده بيحدنا وبيوقف إبداعنا.
0: دي مصيبة.
1: فأنا كلمت في الموضوع ده قبل كده وهفضل أتكلم.
0: لا، دي مصيبة. يعني دي مصيبة. يعني أنا هاخد من الـ AI اللي ينفعني.
1: بس بص،
0: اللي هينفعني في قصة إيه؟ في حدود.
1: ممكن معلومة أدور عليها.
0: وفي حدود، يعني حتى في موضوع التوزيع مثلا مزيكا، أنا مثلا محتاج أوزع ترنيمة بشكل سريع وأنا محتاج الترنيمة دي، ممكن أسمع أفكار منه وأخذ بعض الأفكار منه في توزيعات الترنيمة، بس مثلا ما أقولوش اكتب لي. يعني سوري، يعني انا كده
1: مفيش اي ابداع. انا
0: بالظبط كده. ايه ده فانا عشان كده في بدايه الكلام خالص قلنا الترنيمه دي هي اختباري انا معاه، اللي عمله الرب معايا.
1: يعني هي الحلقه دي للمشاهدين بس كمان للناس اللي بتلحن وبتكتب كلام.
0: صح.
1: اخر سؤال، وانا عايزه يعني ايه يبقى كختام كده نصيحه للناس اللي بتكتب، ايه اسباب سطحيه بعض الترانيم الحديثة سواء كلمات أو لحن؟ يعني وكأن يعني بيدي إحساس إن هما كلمات بس بتبقى في سجع كده ومناسبة لتتغنى بس وخلاص.
0: أنا أقل من إن أنا أدي نصيحة طبعا، أقل بكتير إن أنا أعمل كده، بس نمرة واحد السقع. يعني هقول الأسباب اللي أدت إلى كده. السبب الأولاني هو السوشيال ميديا. للأسف السوشيال ميديا لا رقيب على السوشيال ميديا، وما فيش حد بيفلتر. وبعد كده
1: كل حاجة
0: بالضبط كده. وبعد كده في صفحات كبيرة ممولة بمبالغ كبيرة جدا جدا جدا، أصحابها مولوها واشتغلوا عليها، شاطرين اشتغلوا عليها، بس من خلالها قدروا ينشروا اللي هم عايزين يقدموه بطريقتهم. عشان كده ده سبب من أسباب أنه الترنيمة للأسف إحنا
1: صفحات للمرنمين؟
0: صفحات للمرنمين للأسف صفحات كبيرة جدا، الصفحة يعني عليها أرقام من الناس، وأنا مش بلوم دوا، بل بالعكس الناس دي يعني أكيد اشتغلت على صفحاتها بطريقة أو أخرى شرعية أو غير شرعية، لكن أنا بتكلم عن إحنا حالياً أنا بقول بكل أسف إنه دي حرب سوشيال ميديا. الترانيم بقت حرب سوشيال ميديا. للأسف ما فيش، المفروض يبقى فيه هيئة للرقابة والتوثيق.
1: سوشيال ميديا وتركيز على الانتشار والشهرة.
0: بالظبط كده. أنا التركيز على الفيوز.
1: الفيوز
0: بتاعت الترنيمة. ما أصله على فكرة الفيوز دي بتجيب فلوس.
1: أي طبعًا الفلوس.
0: والتركيز على القصة دي أفقدت الترنيمة الغرض منها. أنا الغرض مش أنا إني الترنيمة تجيب فيوز على فكرة. الغرض إنه الترنيمة تمجد الله.
1: بجد. تكون سبب تغيير.
0: وتكون سبب تغيير. الحل هو إنه أنا بشوف إن إحنا محتاجين توجيه كل فترة نعمل حلقات زي دي. إخواتي المرنمين الأفاضل اللي أكبر مني سنا وقامة. لازم يبقى فيه تعليم يا أخت أمل. صح. لازم يبقى فيه تعليم عن الترنيمة الكتابية. لازم يبقى فيه تعليم عن إزاي أكتب، إزاي للناس اللي بتكتب ترنيم إزاي أكتب حق كتابي المضمون. الغرض، الصورة، الملابس، الإخراج. انا لما اجي بقدم ترنيمه انا بعمل ده ازاي؟ استغلال جهل الناس شيء خطير جدا جدا جدا جدا. عشان كده انا بدعو انه تبقى في حاجات تعليميه تخص الترنيمه المسيحيه الكتابيه.
1: اخ سامول انا بشكرك جدا جدا.
0: ميرسي يا اخت امل. شكرا.
1: ربنا يباركك ويبارك خدمتك. بشكرك جدا.
0: ميرسي جدا. شكرا لك.
1: اعزائي المشاهدين في نهايه حلقتنا بشكركم جدا لمتابعتكم ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

0: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.
1: بقى في كل مكان، تخيله وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنايس مختلفة. سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود

0: موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل رب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

0: ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك ايه؟
1: اهلا يا استاذ، اشكر ربنا. انا سعيد قوي بالحوار اللي بيتم بينا، لانه بيمسك افكار كتيره موجوده في ذهن الشباب وذهن الكبار كمان، وبنناقشها بكل مصداقيه وبكل ترحاب طبعا، وفي نفس الوقت بطريقه علميه وطريقه كتابيه ايضا.
0: طبعا كان عندي سؤال من ناحيه الطوفان بتاع نوح. من العلم اللي احنا بندرسه في المدارس دلوقتي بيقول ان احنا ما عندناش حفريات كفايه تقول ان في طوفان حصل، من ناحيه ولا في مثلا ترسبات ملحيه او مثلا عوامل تعريه حصلت على الهياكل الصخريه اللي موجوده عندنا تقول ان في حصل طوفان على العالم كله، ولا من الناحيه مثلا ان الميه اللي كانت موجوده في الوقت دوت تكفي ان احنا نقول ان حصل طوفان على العالم كله.
1: كويس، انت بتقدم سؤالين عن مصدر الميه وكميتها وسؤال تاني عن الحفريات. خليني اجاوب على الحفريات لانك انت ذكرتها في الاول. بتبص تلاقي على قمه الجبال، جبال الهيمالايا مثلا، تلاقي كائنات مائيه متحفره. ازاي الكائنات دي وصلت لجبل الهيمالايا؟ دي ما طلعتش باسانسير ولا بسلم. ده معناها انه الجبل ده كان متغطي بالميه، والمية انحسرت وماتت الكائنات دي وموجودة في قمة هذا الجبل.
0: دي معلومة جديدة عليا بصراحة.
1: لا، ده في كتير بقى هتسمع من الموضوع ده كتير. فتبص تلاقي ايه، يقولك ده طوفان محلي. تيجي تروح لأمريكا، في حاجة اسمها الموريسون فورميشن، دول 13 ولاية جيولوجيكالي يعني مع بعضهم، تلاقي حفريات لديناصورات وحفريات لطيور وحفريات لحاجات مائية. دول معشوش جنب بعض، ده حاجة عايشة في المية، حاجة طايرة في السماء في الفضاء يعني، وحاجة موجودة على الأرض، هم مدفونين مع بعض. دي اسمها مقابر الحفريات، وفي في جنوب أفريقيا كذلك. فتلاقي في نقط كتيرة في العالم هتلاقي المقابر الحفريات دي اللي بتجمع كائنات مش عايشة مع بعض، بمعنى أنها مش في نفس البيئة، يعني في حاجة في المية وحاجة على الأرض وحاجة بتطير في الفضاء، وكلهم مدفونين مع بعض. ده مش ممكن يحصل إلا بكمية مية مهولة، وده طوفان نوح، علشان يعمل هذه التغيرات في أماكن مختلفة كتيرة جدا من العالم. نيجي للسؤال، الجزء الثاني من سؤالك، وهو كمية المية. عملوا نموذج، لو سطحت الأرض يعني الجبال خفضتها والوديان رفعتها، ده نموذج على الكمبيوتر ما هوش الحقيقة يعني، هتلاقي فيه 1.6 ميل يغطي كل الأرض بكمية المية اللي موجودة حاليا. طبعا توزيع المية هيعتمد، لو في وديان منخفضة وفي جبال مرتفعة فالتوزيع هيختلف. الكتاب المقدس بيقول لنا أن في طوفان نوح الفلك كان ارتفاعه 30 ذراع، ذراع اعتبره نص متر عشان تسهيلا يعني. فكل اللي احنا عايزينه، المية الكتاب المقدس بيقول ارتفعت بمقدار 15 ذراع فوق أعلى الجبال، والجبال اللي مذكورة هنا التلال، تمام؟ فما كان بنتوقع انها ما كانتش مرتفعه قوي زي جبال الهيمالايا مثلا. فالميه المطلوب انها تغطي الكون كله، كل اللي مطلوب 15 ذراع يعني 7.5 متر.
0: طيب معلش، عشان كده في حصل اختلاف. احنا بنعتبر ان حضرتك قلت في تاني موضوع ان الجبال ما كانتش عاليه قوي زي الهيمالايا. فاول موضوع قلت ان في حفريات على الهيمالايا،
1: صح؟
0: فاحنا كده في كونتراديكشن.
1: سؤال جميل، ده كونتراديكشن احب اوضحه جدا. جبل الهيمالايا تكون ازاي؟ من التكتونيك بليتس بتاعت الاريبيا وبتاعت الانديان.

0: تمام.
1: فاحنا بنشوف ان هو منتج من الكارثه الطوفان اللي هي الجيولوجيا الكارثيه، فهو منخفض تمام، كان على قمته في كائنات مائيه تحفرت وارتفع اوكي. فمفيش تناقض بالمره، هو تكوين عدد كبير من الجبال حصل. ليه انا ذكرت الهيمالايا؟ لان الناس اللي بتعترض على كميه الميه بيقول لك عشان تغطي الهيمالايا، لان فاكر نظريه الاواني المستطرقه، لو جبت انابيب وربطتهم ببعض ومليت اول انبوبه لاخرها الميه هتجد مستواها وتوصل للكل. فقال لك عشان تغطي جبل الهيمالايا بالذات يعني تمام، ده عالي قوي، فانت عايز كميه ميه مهوله. فانا بنقول لا، جبل الهيمالايا اتكون اثناء الكارثه تمام، وعلى قمته في حفريات. اوكي النقطه دي وضحت
0: تمام.
1: تعال بقى نشوف كميه الميه زي ما حضرتك ذكرت. كل اللي مطلوب ارتفاع بمقدار 15 ذراع يعني 7.5 متر تمام. فعندنا ميه كافيه جدا جدا جدا في العالم الحالي تغطي الارض بالصوره اللي كانت عليها قبل الطوفان. نيجي بقى النقطه الثانيه مهمه جدا، طب الميه راحت فين؟ لو قلنا لهم اتبخرت ما هترجع تاني في السايكل الهيدروليك سايكل وترجع مرة تانية على الأرض. لا، في آية في مزمور 104 بتقول الرب رفع الجبال وخفض الوديان، فالارتفاع الجبال وانخفاض الوديان المية بتجد مستواها. فعندنا المحيطات بالأعماق السحيقة بتاعتها خدت كمية كبيرة قوي من المية، والهيدروليك سايكل شغالة بتاعت المية والبخار والسحب والكده دي شغالة لوحدها.
0: بس هو ايه معنى رفع الجبال وخفض الوديان؟
1: ان اتكونت جبال عالية قوي، لان التكتونيك بليتس دي بتاعت تخبط في بعضها. فرفع الجبال يعني مثلا جبل زي الهيمالايا اللي ذكرناه ابتدى يبقى جبل عالي، ونتيجة الجبال العالية فيه انخفاضات، فالانخفاضات دي عملت قيعان المحيطات، والحاجات اللي ارتفعت دي عملت الجبال، وبنلاقي حفريات عليها فوق. وعلى فكرة لما تبص على الجدول الجيولوجي يقول لك دي مرحلة مثلا فيها مثلا الحصنة، دي فيها الأفيلة. الجدول الجيولوجي أكتر من كده كتير، لأن في كل طبقة من دول تلاقي خليط، بس بتلاقي الحاجة المميزة لهذه المرحلة هو الحصان مثلا أو الفيل أو أي حاجة مذكورة. بس بتلاقي حاجات مائية برضو معاها. فدي تركيبة الـ الشكل اللي يعمله الجيولوجيا الكارثية.
0: فإحنا بنعتبر إن اللي دخل الفولت كانوا حيوانات، وبعد كده لما جينا بقى بعد ما طلعنا، وعلى برضو على حسب الأدابتيشن والتطور اللي هو البسيط دوت، قدرنا إن إحنا يبقى عندنا التنوع اللي موجود دلوقتي.
1: بص، لازم نفهم نموذج الخلق الكتابي الأول. ربنا ذكر كلمة كأجناسها كأجناسها كأجناسها في تكوين أصحاح واحد، اتكررت 10 مرات إن الله خلق كأجناسها. يعني إيه كأجناسها؟ يعني رب خلق رأس العيلة في جينيتك بول اللي يتحول لحاجات تاني كتيرة. فلو قلنا مثلا في مثلا 200 نوع من الكلاب، أو أي عدد 200 نوع من الكلاب، ربنا ما خلقش 200 نوع كلاب في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض. هو خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرات الوراثية اللي تتحول لأنواع مختلفة من الكلاب عبر الزمن، بس ده كله جاي من شفرة في رأس العيلة. ده مش نشوء وارتقاء، ده خلق تمام. ففي الخلق ده في مجموعة جينية بتتحول لأشكال مختلفة، وده طبيعي وإحنا نؤمن بذلك.
0: طب إحنا ليه ما نقولش إنه زي ما على المدى البسيط اللي إحنا بنشوفه في مجموعة جينية تحولت لكذا كذا نوع من أنواع الحيوانات، إن قبليها كان في مجموعة أكبر اتحولت لمجموعات تانية؟ وكمان لو هنتكلم عن المجموعة الجينية، يعني في حاجات كتير جدا قريبة من بعض، امتى نميز ان ده نشوء وارتقاء، وامتى نميز ان ده تطور بسيط؟
1: ده سؤال جميل قوي. مفيش حاجة اسمها تطور بسيط، ده اختلاف داخل النوع. مفيش حاجة اسمها تطور بسيط تمام، هو اختلاف داخل النوع، داخل المجموعة. بص، في اختلاف جوه مجموعة الكلاب، بس مفيش ولا واحد من الكلاب ده بقى قطة تمام، لأن التركيب الجيني مختلف. القطط مع الأسود تمام في التركيبة الجينية بتاعتها، والقط البري المتوحش والكلام ده كله تمام. فدي مجموعة، احنا بنقول ما فيش انتقال من مجموعة لمجموعة تانية. بيحددوا ده في تقسيمة الكائنات، المملكة الحيوانية والمملكة النباتية. المملكة الحيوانية في

0: فيها أنواع وأنواع لحد ما توصل لمستوى العائلة. تمام؟ عادة بتبقى مستوى العائلة هو ده اللي هو المجموعة. وبيحددوها بيقول لك interbreed، يعني اللي يقدروا يتزوجوا مع بعض. بس ممكن تزوج مثلا حصان مع حمار ويطلع البغل اللي هو الميول ده اللي هو عقيم ما يقدرش يكمل السلسلة. فممكن يحصل تزوجات بين عائلات مختلفة شوية بس متقاربة، بس مش هتكمل السلسلة.
1: بس هو في فرق ما بين الفاريشن اللي هو اختلاف في نفس الفصيلة
0: المجموعة،
1: والاختلاف اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو فصيلة وفصيلة.
0: صح.
1: طيب الفاريشن لو حاجات مختلفة عن بعض بس نفس الفصيلة، محدش عنده اعتراض ان هي تقدر تنتج حيوان قادر على الانجاب.
0: صح.
1: لكن الاعتراض هنا على ان الاثنين سبيشيز مختلفين او فصيلة مختلفة وفصيلة مختلفة، لما دايما بيتجوزوا ما بيطلعوش خلفة قادرة على الانجاب. فازاي قدرنا ان احنا نجوز اثنين فصيلتين مختلفتين وننتج ان احنا فصيلة جديدة اللي هي موجودة دلوقتي؟
0: ما هي الفصيلة، لا مش كده خالص خالص، انا ما اقصدش كده خالص. خليني اوضح اللي انا بقوله مرة تانية. رب خلق كجنسه كجنسه كجنسه، حتى في النباتات والأشجار وكل حاجة كجنسه. فهو خلق رأس العائلة اللي جواها يبقى فيه تغيرات كتيرة قوي. خلينا نضرب لك مثال بالإنسان. احنا بنقول كلنا أبناء آدم وحواء. طبعا بتوع النشوء والارتقاء ما بيقولوش كده، بس احنا بنقول كده بناء على كلمة الله الصادقة وعلى الخلق الكتابي. طب ليه أشكالنا مختلفة؟ ليه أطوالنا مختلفة؟ ليه عيوننا مختلفة؟ تمام؟ ده كله في الجينيتيك بول اللي كان موجود في آدم وحواء. وبعدين حصل ان كل مجموعة بعد برج بابل انتقلوا وعاشوا في منطقة واحدة، فزواج منهم متداخل خلى صفات تظهر في مجموعة. فمثلا الناس اللي في الشرق الأقصى تلاقي عينيهم مختلفة عن عينينا، لكن هي برضو نفس القرنية ونفس العدسة ونفس الشبكية. بالضبط، ده فاريشن داخل الجنس البشري. خد بقى على الحيوانات الكتيرة دي، هتلاقي رأس العائلة وداخله في حاجات كتيرة قوي قوي قوي. تمام؟ فعشان كده لما هنفهم في طوفان نوح، الرب دخله الحيوانات كأجناسها. شوف قد إيه كتابنا المقدس دقيق. بيقول كأجناسها، مش بيقدم له السبيشيز، بيقدم له الكايند اللي هو،
1: يعني احنا نقدر نقول مثلا إن في نوع واحد بس مثلا من الدببة دخل وبالتالي انفصل منه باقي الأنواع.
0: بالضبط، قمة مجموعة الدببة اللي فيها الجينيتيك بول اللي يطلع الأنواع المختلفة من الدببة، الأبيض والأسود واللي يعيش معرفش إزاي واللي كل ده، والبامبو اللي بيأكل بتاع
1: الباندا.
0: الباندا.
1: طيب لو إحنا لقينا إن في مثلا نوعين موجودين قبل الطوفان وبعد كده النوعين لازالوا موجودين بعد الطوفان، فدوت معناه ان النوعين دولت حد منهم دخل وبعد كده مثلا بعد ما طلع راح جاب النوع التاني.
0: ما انت بقى لازم تديني مثال للكلام اللي بتحكي فيه ده.
1: ممكن نقول مثلا الدب البني اللي هو الجريزلي والدب الابيض مثلا كانوا موجودين المفروض ان هو قبل فترة الطوفان وبعد فترة الطوفان.
0: بص، من ساعة الطوفان حصل سبيشيشن تاني، يعني حاجات كتيرة تكونت بعديها. تمام؟ لكن في دخول الكائنات الحية للطوفان كان بيدخل رأس العيلة اللي يطلع كل الألوان والأشكال المختلفة للدببة. تمام؟ فما قبل الطوفان كان رأس العيلة هو اللي الرب دخله في الجينيتيك بول، المعلومات الوراثية اللي تتحول للأشكال اللي احنا بنشوفها دلوقتي.
1: فحتى لو حاجة كانت موجودة قبل الطوفان وبعد الطوفان كده عادي، ممكن يكون نوع واحد بس منهم رأس العيلة هو اللي دخل وبعد كده بعد الطوفان رجع وتزوج وجاب الأنواع دي تاني.
0: تمام تمام كده.
1: طيب في برضو المشكلة ان احنا عندنا الحيوانات اللي دخلت ما عندهاش وقت كفاية في الفاريشن، مثلا 3000 سنة دوت ما يجيبش مثلا 10000 نوع عنكبوت.
0: هما 4000 وشوية بس، مش مشكلة
1: اللي حضرتك تشوفه.
0: لا مش اللي أشوفه، اللي الكتاب المقدس بيقول عليه. لا أنا بس بوضح النقطة يعني.
1: لكن الوقت دوت غير كافي لأن يحصل يعني فاريشن في كل الحاجات ديت. ولو افترضنا أن نوح بس هو نوح وعيلته يعني هما اللي طلعوا على الفلك، دوت مش متماشي خالص مع أن مثلا في ناس بشرتها سودة، ده المفروض ان هو حصل
0: انت
1: دوت.
0: بس انت دخلت في كذا سؤال، خلينا نرجع
1: للعنكبوت. الحيوانات هي هي، انا قصدي يعني
0: لا لا لا، خلينا نتكلم على البشره ولون البشره في البشر بس.
1: تمام،
0: عشان بس
1: نرجع تاني للحيوانات. ان مثلا حاجات زي العناك

0: في منها 10,000 نوع الحشرات، تمام. في منها يعني تمام. ملايين.
1: انت عارف المعدل اللي بتتكاثر بيه البكتيريا قد ايه؟
0: البكتيريا طبعا فظيق. معدل ضخم،
1: تمام. الحشرات كذلك، الحشرات بتتكاثر بسرعة، مش زي البكتيريا طبعا ولا الفيروسز، لكن بتتكاثر بسرعة.
0: انا عارف انه بسرعة، بس
1: السرعة دي كافية، كافية جدا.
0: ده برضو من ضمن الحاجات اللي فيه مشاكل ما بين الطرفين.
1: لا، ما فيش اي مشكلة في هذا الامر، لان زي ما بقول لك اعرف معدل تكاثر الجراد او اي حاجة، اي الحشرات، العنكبوت مثلا، اعرف قول لي الريت بتاعه، وانا اقول لك ان في عدد كافي جدا من العنكبوتات او العناكب، ما اعرفش جماعة هيكون ازاي، يكفي العدد. انت عارف في حاجة اسمها إيكولاي، شريشيا كولاي، في واحد متخصص في الموضوع ده وقضى عمره يدرس فيه لمدة 30 سنة او اكتر، عنده في المعمل كميات ملايين الملايين من الشريشيا كولاي دي، وبيدرس التغيرات اللي بتحصل فيها في المعمل في مدة 30 سنة. فقصدي اقول لك تعتمد على معامل التكاثر بتاع الحاجات دي قد ايه. ففي الحشرات المعامل التكاثر عالي جدا جدا جدا، في الانسان محدود. فانت شوف المعامل، جيب لي اي نوع عندك مشكله فيه، وانا اجيب لك الاعداد المظبوطه اللي ممكن تطلع منه.
0: طيب بالنسبه مثلا لحاجات زي الديناصورات او الحاجات اللي بنلاقي الحفريات بتاعتها وهي ما شفناهاش اصلا، حاجه مثلا زي السيبر توث تايجر او السمايلودون اللي هو بيبقى لاسنانه كبير، اسد بس اسنانه كبيره كده شويه، yes. والديناصورات وزيها من الحاجات اللي كانت المفروض موجوده زمان ومش موجوده دلوقتي،
1: تمام.
0: يعني ايه اللي حصل لها دوت؟ ماتت مثلا في طوفان نوح، ولا يعني ماتت بسبب النيزك اللي بيقولوا وقع على امريكا الشماليه مثلا دوت؟
1: تمام، بيقولوا أمريكا الجنوبية، بس مش مشكلة. بص يا أستاذ، طبعا الديناصورات أتمنى نعمل حلقة كبيرة عليها، لكن على الأقل هجاوبك على السؤال ده. كلمة ديناصور كلمة حديثة قالها واحد اسمه ريتشارد أوين سنة 1841، ومعناها السحلية المرعبة، فهو من طائفة الزواحف ومن طائفة السحالي. الديناصور الكبير التيركس ده اللي انت بتشوفه بيفقس من بيضة أكبر من حجم كرة القدم بشوية. فالديناصور الضخم العملاق ده بينشأ من حاجة صغيرة، زي ما تقول في فيل كبير وفيل صغير. ليه بنقول الديناصورات دخلت الفلك؟ لأنه في سفر أيوب، وده اتكتب بعد نوح، الرب بيوصف حاجة اسمها بهيموس، وبيقول في بهيموس ده إنه ديله كأرز لبنان، وإنه قوته في متنيه عظامه وفي عضل بطنه، وبيقول إنه بيأكل العشب، غذاء عشب مش مفترس. والرب بيقول إن أنا خلقته معك، ده في اليوم السادس في أسبوع الخلق المعجزي، تمام. تلاقي الناس في التعليقات اللي موجودة في الكتب المقدسة يقولك وهو يشبه الفيل أو فرس النهر. الفيل ديله قد كده، فرس النهر ديله أصغر. هما ليه؟ لأنه بيحاولوا يفسروا بمفاهيم العالم اللي بيحاول يحطوها في كتابه.
0: يعني احنا بنعتبر ان هو دخل كبيضه.
1: لا لا لا لا لا، عمري ما قلت كده. الرب دخل حيوانات، انا بوريك الحجم. ما دخلش بيضه، لا لا لا، ما بنقولش كده خالص. انا بوريك انه اصل الديناصور الكبير ده حاجه صغيره،
0: تمام.
1: احنا بنتوقع، الكتاب المقدس ما قالش، لكن بنتوقع ان الرب دخل الكائنات الاصغر سنا عشان تقدر تملتبلاي، تتزاوج وتجيب اكتر واكتر بعد كده، تمام. فدخول الديناصورات للفلك ما هوش حاجة عجيبة وما هيش حاجة غلط.
0: هم قعدوا 40 يوم في الفلك يأكلوا إيه مثلا برضو؟
1: حلو قوي. هم مش 40 يوم، خليني أعقد لك الدنيا أكتر. دول قعدوا 371 يوم. 40 يوم ده كان مطرة، وبعدين ارتفع الفلك، لأن الفلك كان مبني على الأرض مش في البحر، وارتفع لحد 150 يوم، وبعدين استقر على جبال أرارات. وعندنا حوالي 150 يوم تاني عشان تنحسر المياه ويقدروا يخرجوا يلاقوا أكل يأكلوا، تمام. كانوا بيأكلوا إيه بقى؟ هما كانوا في أقفاص، الرب قالوا اصنع أقفاص أو مساكن، تترجم من الحاجتين. فلما يدخل، لما الحيوان يكون في مكان ضيق، الميتابوليزم بتاعه، معامل التمثيل الغذائي، بيكون أقل، فأكله بيبقى أقل، الروث اللي طالع منه أقل. وده برضو عملوا نموذج في أمريكا في حاجة اسمها ويليامسون تاون تبع أنسرز إن جينيسيس لفولك نوح، نموذج لفولك نوح، ورحنا زرناه أنا ومراتي نشوى في الافتتاح، وأنا رحت زرته وصورته، قصة طويلة يعني. طوله أكبر من طول ملعب.

0: ملعب كرة القدم الأمريكاني، واحد ونص عرضه نص الملعب، ثلاث أدوار، وفي حاجة اسمها الكوة فوق عشان تعمل تهوية. بيأكلوا إيه بقى؟ في أكل نباتي، ممكن يكون حبوب موجودة، وممكن حتى الحيوانات المتوحشة ممكن تأكل أكل نباتي لفترة. وممكن ناس قالوا، ده كتاب مقدس ما ذكرش، دي كلها فيزيبيليتي ستدي يعني قياسية كده، قالك إنه ممكن يكون عنده لحوم مجففة، تمام، زي البسطرمة والحاجات دي، ممكن حاجات مملحة. والإنسان الأول كان عنده ذكاء خارق، يقدر بيعمل مدينة ويقدر يعمل حاجات تاني كتيرة جدا. فالأكل بتاعهم وإزاي تعاملوا معاهم وإزاي 8 أشخاص بيرعوهم، عندنا إجابات كاملة عن هذا الموضوع.
1: شكرا يا دكتور، أنا بتعلم من حضرتك كتير.
0: شكرا يا يوستس، وأنا مبسوط جدا من أسئلتك، فخلينا نستمر في حوارنا في حلقات قادمة بنعمة الرب.

هل حد فينا فكر العطاء اليهودي ايه بدايته وايه نهايته؟ سؤال مهم، يعني اعتقد كلنا محتاجين نعرف اجابته، لان اعتقد ان احنا حاليا كمسيحيين في تدبير نعمة الله للأسف الشديد يعني محتاجين نراجع العطاء مقارنة بالعطاء اليهودي. يعني لو جيت قلت العطاء المسيحي المفروض يكون أكتر من اليهودي ولا أقل؟ المفروض يكون أكتر من اليهودي بكتير جدا جدا جدا. أرجع للسؤال بتاعي، العطاء اليهودي هل ليه بداية وهل ليه نهاية؟ الإجابة على هذا السؤال هتحتاج مننا شرح كتير قوي، بس مجرد أقول فكرة صغيرة عنواني يوضح الفكرة. خلينا أقول عبارة أتمنى أنا وحضراتكم نحفظها ونعرفها ونحاول نعيش العطاء، بس مش بحسب فكر العطاء اليهودي، لكن بحسب فكر العطاء المسيحي اللي الرب كلمنا عنه في أسفار العهد الجديد. فأقول أن العطاء اليهودي له نقطة ابتداء، وللعجب ليس له نقطة انتهاء. أقول تاني، العطاء اليهودي له نقطة ابتداء لكن ليس له نقطة انتهاء. يعني اللي أنا بقوله، يعني العطاء اليهودي له نقطة ابتداء وهي العشور وليس العشر. احنا فاهمين غلط ان العشور في العهد القديم هي نسبة 10%، لكن اللي يقرأ العهد القديم هيعرف ان كان اليهودي بيدفع 3 أعشار مش عشر واحد، 3 أعشار بيشكلوا مش أقل من 22 أو 23% مش 10%. دي كانت نقطة ابتداء. يعني لما أقول اليهودي بيبتدي بإيه؟ بيبتدي بالعشور. والحاجة الغريبة غير العشور بيدي كذا حاجة تاني. يعني مثلا في لويين 23 عدد 22 كان عنده وصية من الرب إن يسيب زوايا الحقل ما يحصدهاش. وعنده وصية تانية في سفر التثنية أصحاح 24 من عدد 19 لعدد 23 إنه لو هو بيحصد وبيربط حزم للمحصول اللي حصده ونسي حزمة ولا اتنين ولا أكتر يسيبها. والحاجة التانية وهو بيقطف الثمر من الأخصال لو نسي غصن ما قطفش الثمر بتاعه ما يرجعلوش تاني. حاجة غريبة جدا. لا ده مش بس كده، في سفر اللاويين أصح 25 من عدد 4 لعدد 7 كان في وصية للرب للشعب أنه يزرعوا الأرض 6 سنين ويجوا في السنة 7 ما يزرعوهاش. بس الحاجة الغريبة كانوا بيلاقوا أن الأرض في السنة 7 بتزرع وحدها وأحيانا بتجيب ثمر. فبيقول أن اللي يطلع في السنة 7 لازم اليهودي يسيبه ما يجيش ناحيته. الكلام ده في لاويين 25 من عدد 4 لعدد 7. لا ده مش بس كده، لو واحد اتزنق وراح استلف من أخوه أو من قريبه أو من واحد صاحبه في الشعب اليهودي استلف مبلغ معين، الحاجة الغريبة إن الرب بيوصي الشعب إنك تسلف أخوك من غير ما تنتظر إن هو يسدد. يعني هو قدر سدد يبقى أمين، ما قدرش يسدد ويكون مش قادر إنه يسدد برضه أمين. الكلام ده هنلاقيه في سفر التثنية أصحاح 15 من عدد 7 لعدد 11. لا ده مش بس كده، ممكن لو هو ما سددش لغاية 7 سنين يجي في السنة 7 ما يطلبوش أبدا بالقرض اللي هو خده منه أو السلف. ده غير بقى حضرتك غير الذبائح اللي بيقدمها المختلفة، غير التقدمات، غير النذور، غير النوافل، غير البكورات، غير الأبكار. يعني مفيش إنجاز التعبير تحديد ولا نهاية للعطاء اليهودي. فهو يبدأ بالعشور ويعمل كل اللي أنا قلت عليه ده. لا ده مش بس كده، لما تيجي المواسم أو تيجي الأعياد في سفر التثنية أصحاح 16 يقول حاجة غريبة جدا، إنه كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاه. تثنية 16 من عدد 6 لعدد 17. يعني كمان في المواسم والأعياد بيعمل إيه؟ بيقدم. تخيل بقى حضرتك لو فكرنا نحسب كل ده يطلع كام. أقول تاني أن العطاء اليهودي له بداية ولكن ليس له نهاية. وللأسف إحنا العطاء المسيحي وضعنا له نهاية مش بداية. لا ده إحنا وضعنا له نهاية اللي هي 10% فقط، وهذا أبعد ما يكون عن كلمة الله. دعونا نتشجع، فنحن في العطاء المسيحي وفي تدبير نعمة الله يجب أن يكون عطاؤنا أكثر جدا جدا بما لا يقال.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم بقوله لها ما لي ولك يا امرأة في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم لما قال لها ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ الكلام ده ورد فين؟ ورد في إنجيل يوحنا أصحاح 2 الأعداد من 1 لـ5، في أولى معجزات المسيح في إنجيل يوحنا أولى آياته في عرس قانا الجليل. يقول الكتاب: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ قالت أمه للخدام: مهما قال لكم ففعلوه. طبعا هذه المعجزة تلفت نظرنا إلى طبيعة المسيح، من هو؟ إنه الله الظاهر في الجسد، فهي أولى الآيات، أولى المعجزات التي حول فيها المسيح مادة إلى مادة أخرى بتركيب مختلف من الماء إلى الخمر، فهو له سلطان على الطبيعة وهو له سلطان على الزمن، اختزل الزمن الذي تأخذه الكرمة في امتصاص الماء وتكوين الأغصان وتكوين العنب وبعد كده يتحول إلى خمر، اختزل كل هذا في لحظة من الزمن. إذن المسيح له سلطان على المادة وله سلطان على الزمن. لكن البعض بيعلق على كلمة ما لي ولك يا امرأة على اعتبار أن المسيح أهان القديسة العذراء مريم، أنه دعاها امرأة وكأن هذه المنادات غير لائقة. والحقيقة لما نقف في النصوص الكتابية ونعرف يعني إيه كلمة امرأة ما لي ولك يا امرأة، ندرك تماماً أنها لم تكن أبداً انتقاص من قدر القديسة العذراء مريم. ناخد بالنا من كلمة يا امرأة، جذور الكلمة المستخدمة لغوياً ينفع تستخدم للتمييز بين الرجل والمرأة كجنس. فلما نقرأ مثلاً في أعمال 5:14 يقول: وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء. استخدام كلمة نساء هي ذاتها بتاع يا امرأة اللي جاية في يوحنا 2 للتمييز الجنسي بين الرجل والمرأة. لكن لو رحنا للوقا 1:5 يقول:

في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات. لما استخدم كلمة امرأته هي ذات الكلمة التي قيلت عن القديسة العذراء مريم مالي ولك يا امرأة، هنا للتمييز في لوقا واحد بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى. لكن لو رحنا لوقا 4:26 يقول الكتاب: ولم يرسل إلي إلى واحدة من

0: آخر هذا الكلام لو رحنا لأجزاء أخرى في الكتاب، مثلا في متى 1:20 يقول: يا يوسف يا ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، كلمة امرأة هي ذاتها التي قيلت في يوحنا 2: ما لي ولك يا امرأة. يعني الكتاب المقدس استخدم هذه الكلمة ليس للتقليل من مقدار القديسة المطوبة العذراء مريم، لكن هي منادات لوصف الجنس، كانت تستخدم في أماكن كثيرة. الكتاب استخدمها، والمسيح أيضا استخدمها بفمه في حالات مختلفة. فمثلا في متى 15:28 المسيح كان يكلم امرأة وقال لها إيه: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. عظيم إيمانك، بيكلم امرأة، هل ينتقص منها أم يمدحها؟ كان المسيح يمدح المرأة الكنعانية التي كانت وضعت ثقتها في المسيح. لو رحنا كمان ليوحنا 4:21 الكتاب يقول للسامرية: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. استخدم المسيح كلمة يا امرأة، ذات الكلمة التي قالها للقديسة العذراء مريم: ما لي ولك يا امرأة. لم يكن المسيح وهو يكلم السامرية ينتقص أبدا من مقدارها، ولم يكن وهو يكلم القديسة العذراء مريم ينتقص أبدا من مقدارها. كمان في يوحنا 20:15 في يوم القيامة يقول الكتاب عندما قابل المسيح مريم المجدلية تبكي، يقول لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ هل كان المسيح ينتقص من مقدار المجدلية التي جاءت تبحث عنه؟ إطلاقا، كان المسيح يكرمها وعرفها بنفسه. فاستخدم المسيح ذات الكلمة التي استخدمها وهو يكلم القديسة العذراء مريم. دي الإجابة على الجزء الأول من السؤال: هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم؟ حاشا، فهو القدوس. هل انتقص من مقدارها؟ أبدا. ده لما كان على الصليب في آخر كلماته استودعها ليوحنا المعمدان، لما قال ليوحنا: هوذا أمك، ولما قال القديسة العذراء مريم: هوذا ابنك. لكن تعالوا نشوف معنى كلمة لم تأتي ساعتي بعد. عن أي ساعة يتكلم المسيح؟ هل يتكلم عن ساعة صنع المعجزات؟ أبدا، لأنه بدأ يعمل معجزات. أمال بيتكلم عن إيه؟ إنه يتكلم عن ساعة مجده واستعلان مجده للعالم، لأن ظهور المسيح بمجده للعالم يصاحبه أعمال معجزية، ويصاحبه الفرح اللي هيعم الأرض. ده معنى كلمة لم تأتي ساعتي بعد. ما هي الساعة؟ ساعة ظهور ابن الله بالمجد والقوة وتأسيس ملكوته. طيب، حاجة تاني كمان، معنى كلمة ما لي ولك يا امرأة. كلمة ما لي ولك يا امرأة هي كلمة تعني ببساطة ما هو القاسم المشترك بيني وبينك. قالها داود لبني صروية، قال لهم ما لي ولكم، والحقيقة قالها كمان قالوها الشياطين للمسيح: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله، احنا ما فيش حاجة تجمعنا مع بعض. والمسيح لما يقول للقديسة العذراء مريم في هذه الحادثة بالتحديد ما لي ولك، أي أنه في هذه الحركة، في هذا التوقيت، في هذا النظام سيأخذ مشورته وبرنامجه الزمني لصنع المعجزات مش من القديسة العذراء مريم لكن من أبيه. فالآب جعل له مشيئة سينفذها ويتممها، وهيجي في يوحنا 17 يقول له: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكون أمور الكتاب واضحة قدامكم. ابعتوا لنا أي أسئلة تكون بتقف قدامكم، والرب معكم.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

درسنا النهاردة عن تأثير الاختطاف. كلنا بنعرف ولو مش عارفين نعرف ان الرب يسوع قريب جدا هيجي عشان يخطف الكنيسة ونروح معاه السماء. طيب تأثير هذه الحقيقة المباركة ان الرب يسوع جاي عشان ياخدنا لبيت الآب، ايه تأثير هذه الحقيقة في حياتنا؟ نمرة واحد في التأثيرات الروحية لهذه الحقيقة المباركة، السهر والصلاة كل حين. في إنجيل مرقس أصحاح 13 آية 33، اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. ورسول بطرس في الرسالة الأولى أصحاح 4 آية 7 بيقول لنا كده، وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات. خلي بالك معايا، الرسول بطرس من حوالي 2000 سنة بيقول نهاية كل شيء قد اقتربت، أمال إحنا في الأيام دي نقول إيه؟ ده إحنا مش في الأيام الأخيرة، ده إحنا في اللحظات الأخيرة. تعقلوا يا مؤمنين، تعقلوا واسهروا للصلوات. كمان التأثيرات الروحية مش بس السهر والصلاة كل حين، لكن خدمة الرب الأمين. يقول كده في إنجيل لوقا أصحاح 12، لتكن أحقاءكم ممنطقة، ممنطقة هنا للخدمة، وسروجكم موقدة طبعا للشهادة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. تعرف الرب هيعمل إيه مع الخدام؟ يعني ياخدهم بنفسه كده ويوريهم الأماكن والعروش اللي هيجلسوا فيها. يا رب كتير عليا، خلي حد من الملائكة يعمل الحكاية دي، يقولك لأ أنت خدمتني، أنت شرفتني في الأرض، أنا اللي هجلسك بنفسي. يا سلام، يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. السهر والصلاة في كل حين، ثم خدمة الرب الأمين. لكن كمان في تأثير ثالث اسمه التشجيع حينما نكون متألمين. لما نكون متألمين إيه اللي يشجعنا؟ حقيقة مجيء المسيح لاختطافنا. قال كده بولس في رومية 8:18، فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وفي كورنثوس الثانية أصحاح 4 آية 17، قال لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. لما بنعرف أنه ألمنا في الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد اللي إحنا هنكون فيه في السماء، فنتشجع حينما نكون متألمين. لكن كمان لما نعرف أن الرب يسوع على الأبواب جاي سريعا، نخلع أعمال الظلمة ونكون منورين. يقول كده في روميا 13 آية 11 و 12، هذا وأنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.

نخلع أعمال الظلمة ونكون منورين. الرب يسوع على الأبواب. ارمي الخطية في حياتك، تخلص من أي حاجة لا تمجد الرب، والبس أسلحة النور. مش بس كده، لكن الرسول بطرس يقول لنا طالما الرب يسوع جاي يجب أن نحيا حياة المتغربين في بطرس الأولى أصحاح 2 آية 11. أيها الأحبة، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. خلينا نسهر، وخلينا نخدم، وخلينا نعيش حياة الغربة، وخلينا نكون متشجعين وفرحانين، ونقول مع العروس آمين تعالى أيها الرب يسوع والرب معك.

اتفقنا ان في كذا مستوى من التواصل ما بين الزوج والزوجة، واتفقنا انه في مستويات سطحية جدا اللي هي الاكلاشيهات، صباح الخير صباح النور تشرب شاي، لحد ما بنوصل لاعمق مستوى. واعمق مستوى ده هو ايه؟ هو مستوى الصدق والشفافية، مش بس الصدق، الشفافية، الشفافية والتلاحم والاوفرلاب بيننا وبين بعض في الكوميونيكيشن. كويس، بعد كده قلنا ايه؟ قلنا طب لما نتكلم ايه القضايا اللي لازم لأقول ايه ما تعديش علينا في العلاقة، ايه الامور القضايا اللي نتكلم فيها؟ قلنا وحداية هي المسافة، فين المسافة والمكان اللي اقدر ابقى فيه من غير ما الاقي ان في حد متشعبط في رقبتي، ده بين زوج وزوجة. الحاجة الثانية منطقة النفوذ. يعني ايه منطقة النفوذ؟ يعني لو الست منطقة النفوذ بتاعها المطبخ، ومش عايز بس اربط المطبخ بالست لكن المطبخ وشطارتها في ادارة المال، يبقى دي احنا بنتشارك في الحاجات دي، لكن هي انا عارف وهي عارفة ان دي منطقة نفوذ، مثلا سواء كانت الفلوس، سواء كانت التعامل مع الجيران، التعامل مع الصناعية، التعامل مع المدرسين بتوع أولادنا، التعامل مع الولاد. طبعا كلنا لازم، انا ومراتي لازم نتعامل مع الولاد، مفيش شك، مفيش واحد هيقول خلاص انت العيال بقى تخصصك، لكن في حاجة اسمها منطقة نفوذ. فهيبقى انا اميل وانا في منطقة النفوذ بتاعت الاخر اني اكون اكثر بس اصغاء، ادي ودني زيادة بس حب، يعني مش لازم اقعد ادافع وكأني بتناحر مع التاني، الارض دي ارضي ولا ارضك. ماشي، هتاخد لها وقت، طبعا هتاخد لها شوية وقت عشان اقدر اعرف مين فينا اللي بيفهم اللي اشطر شوية. تعال بقى نشوف ايه القضايا تاني اللي نتكلم فيها انا ومراتي، اللي نتكلم فيها انا وجوزي. الثقة. يعني ايه الثقة؟ لما انت بتقول لي ان انت النهاردة هتتأخر شوية، لما انت بتقولي ان انا النهاردة هقضي وقت مع صديقتي، اصدق؟ اثق؟ يا جماعة الحب مطلوب في العلاقة ما بين الأزواج، ما فيش شك طبعا، بس أنا مش بتكلم في النقطة دي على على على الحب، أنا بتكلم على الثقة، على إني أثق، على إني أثق إن ما فيش حاجة هتتصرف من ورا ظهري أو هتتحوش من ورا ظهري، إن ما فيش، إن لما هقول أنا في الحتة الفلانية يبقى معروف إنها في الحتة. وحاجة تانية، هل أقدر أثق فيك؟ هل أقدر أثق فيكي لدرجة أني أكشف؟ مش إحنا بنقول في مستويات التواصل دي الشفافية؟ طيب سؤال بقى، هل أقدر أكشف نفسي، أفتح أبوابي، أو زي ما الترنيمة بتقول يعني أفتح قلبي وأبوابي دي من غير ما أدان؟ أقدر أفتح قلبي وأبوابي دي من غير ما هاخد تريقة أو الـ يعني الهجوم السافر على هذا الكشف اللي أنا عملته والانفتاح اللي أنا عملته لقلبي وأبوابي؟ حاجة تانية، العلاقة الحميمية الجسدية الزوجية الجنسية ما بين الزوج والزوجة، أنا فاهم يا جماعة، أنا فاهم وأنت فاهم وأنت فاهم، أنا عارف إن الموضوع ده عندنا في حضارتنا الشرقية موضوع شائك كده، يعني أكننا بنمشي على قشر بيض، ماشي، بس يعني

نمشي على قشر بيض في البرنامج، نمشي على قشر بيض في الكنيسة، نمشي على قشر بيض في مش عارف ايه، بس مش معقول هنفضل ماشيين على قشر بيض انا وشريك الحياة. شريك الحياة ده هو الزوج ولا الزوجة؟ مش معقول، مش معقول هنبقى مش فاهمين ومش فاهمين بعض، مش فاهمين، ولو فاهمين مش فاهمين بعض. فاهمين يا جماعة يعني البعدين دول؟ هل أنا قادر أوضح ولا لا؟ هي ده السؤال. يعني أولا لازم نفهم، وتاني حاجة لازم نفهم بعض في المجال بتاع العلاقة الجسدية الحميمية الزوجية الجنسية التي تجمع ما بين الزوج والزوجة. سألوا كاتب كتب كتب عن الزواج، وكتب بمنتهى الشطارة والمعلمة في العلاقة الجنسية ما بين الزوج والزوجة. قالوا له ايه اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج، ايه اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج قبل ما تتجوز؟ قال ان حد يقول حاجة، اي حاجة، اي حاجة، لان طبعا هو بيتكلم عن العلاقه الجنسيه بالذات. بيقول لان وده امريكاني، يعني الكاتب ده امريكاني مش شرقي، امريكاني، بس طبعا ما زال لسه الموضوع ده في حساسيه، وخصوصا لما بيبقى في كنايس في الوسط المسيحي فبيبقى حساسيتهم ملهلبه حبتين. فالراجل ده قال في الكتاب بتاعه، لما قالوا لي كنت تحب تعرف ايه، قلت كنت احب اعرف اي حاجه، حد يقول اي حاجه. النقطة يا جماعة اللي عمال أدق عليها وأجي من حواليها وأخش فيها وأجي من حواليها وأخش فيها تاني، بص عايزين نمشي على قشر بيض يمكن ماشي مقبول، لكن بين زوج وزوجة مش مفروض نفضل ماشيين على قشر بيض بقى، ولا إيه؟ طيب يبقى عايزين نتكلم عن المسافة، عايزين نتكلم عن منطقة النفوذ، عايزين نتكلم عن الثقة، عايزين نتكلم عن الجنس، العلاقة الجنسية ما بيننا وبين بعض، أنا ومراتي أو أنا وجوزي. نقطة تانية، ما افتكرش ان انا حاجة اسأل السؤال بالشكل ده اللي هقوله لك دلوقتي ده، بس هيبقى جوايا جدا في كل تواصل بيحصل انا وشريك الحياة. ببقى عايز اعرف هل انا مهمة عندك؟ حصل تواصل في الجنس، في الفلوس، في العيال، في حماتي، في الأجازة، في الصيف، في التقاعد، في أي حاجة. السؤال اللي جوايا، هل أنا مهم لما بنعمل عملية التواصل دي، ولا بحس إن أنت مش شايف غير روحك، ولا بحس ان انت مش شايف او ان انت مش شايفة غير نفسك بس؟ طبعا يا جماعة لما بنبقى بنعاني من حتة ان انا داير وبلف حوالين نفسي، انها عدم نضوج، او انه عدم نضوج بشكل غير عادي، وهو التمحور حول الذات. نقطة من اهم النقط، التوقعات. لازم نتكلم انا وشريك الحياة عن التوقعات. ليه؟ في زمان خالص في بداية العلاقة الزوجية والخطوبة وكده بتبقى التوقعات ايه، حالمة جدا وصاعدة جدا وواعدة جدا ومش عارف ايه، ان التوقعات ان هو هيعمل لي البحر طحينة، او ان هي هتخليني اكني عايش في الجنة، جنة عدن. الجواز مش جنة عدن، الجواز بس افهمني، بس الجواز ليس، يعني ايه ليس؟ يعني لا، يعني لا يمكن الجواز، ما هواش الجواز، ليس جنة عدن. مال الجواز ايه؟ جهنم الحمراء؟ مش لازم يبقى جهنم الحمراء، في حاجة تانية اسمها أرض الموعد. أرض الموعد دي أنا بوصلها بعد مشوار طويل ورحلات وبرية وحروب، وبحارب الحثيين والفرزيين واليبوسيين والمش عارف ايه، موال. والمشوار ده فيه مرة مفيش مية، مرة مفيش أكل، مرة مفيش فمشوار. الجواز ما هواش جنة عدن، اديني بقول لك اهو. فاحنا يعني لابد للتوقعات انها توقعات عمليه واقعيه. انا لازم

ادرك ان انا ليا حدود وان التاني ليه حدود. انا لازم ادرك ان انا عندي احتياجات والتاني ليه احتياجات. انا لازم ادرك ان انا عندي جسمي بيتعب والتاني جسمه بيتعب. انا لازم ادرك ان انا عايز حاجات ليا وهو عايز حاجات ليه. الشطاره بقى ازاي نوصل لارض الموعد بهذا التواصل. التوقعات ايه؟ لا انا ما اقدرش اعمل او انا هساعد في الحته دي او وهكذا. فخلينا نحك في بعض لكي ما تكون التوقعات عملية واقعية إيجابية. هقولها لك تاني. توقعات عملية وحقيقية وواقعية وإيجابية. احنا بناخد خطوة لقدام وان احنا بناخد خطوة لعلاقة افضل والفهم اكتر والتقارب وتوحد بيننا وبين بعض اكتر نتيجة ان التوقعات عمالة تزداد واقعية وفي نفس الوقت فيها الريحة الشعرة اللون الإيجابي اللي دايما احنا بنتحرك لقدام. آخر نقطة. هقولها كده. هل ممكن أكون نفسي معك؟ هل ممكن أكون أنا ما أنا؟ التعبير بتاع الرسول بولس يعني أنا ما أنا معاكي. ممكن أعبر عن نفسي أحلامي أو ممكن أعبر عن مخاوفي ألاقي جروحي زي ما أنا. هل المجتمع ده، هل البيئة دي اللي هي المجتمع ده اللي هو أنا وإنت يعني أو أنا وإنتي آمن لدرجة إني أكون أنا ما أنا؟ يمكن الحاجات دي يا جماعة ما بتتقالش زي ما هي كده في العبارات دي، بس موجودة وموجودة في التواصل والمكاشفة وأخذ خطوة في المخاطرة بإني أفتح قلبي وأعبر عن احتياجي. مفروض يقابلها تفهم من الآخر ويكون التواصل في مناخ من الأمن والأمان والحب والفهم والنمو والنضوج خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد التانية.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. برنامج مدرسة اللاهوت يتكلم عن الأمور اللاهوتية. كنا نتكلم عن صفات الله، كنا نتكلم في الحلقة السابقة عن أنه الله إله الأمانة والحق، كنا نتكلم عن أنه هو الإله الحق. ممكن إذا كنا رجعنا للسامرية والمسيح في يوحنا 4 والمسيح بيكلمها أنه الله روح، واللي بيعبدوه بالروح والحق، ومش مهم المكان، لأنه هي كانت عمالة زعلانة أن هي بتعبد في مكان واليهود بيعايروهم أن هم عندهم القدس وهم بيعبدوا في القدس وهم بيعبدوا في مكان آخر. المهم أنه الله قال لها أنه الله الحقيقي يعبد في أي مكان. قد نسأل عن معنى الإله الحقيقي بالمقارنة مع المخلوقات الأخرى التي ليست آلهة، أنه يعني أن الله في طبيعته أو شخصيته هو الذي يتطابق تماما مع يجب أن يكون عليه الإله. فالإله من الوصف اللي احنا بنصيره لازم يكون هو الأقوى وهو الحق وهو وهو وهو، كل الصفات اللي نقولها دي لا تنطبق إلا على الله. فمفروض الإله اللي يتعبد يكون الكائن الكامل في قدرته وحكمته وصلاحه وسيادته على الزمن وعلى الكون. الحقيقة محدش كده غير الله. ممكن نتساءل قائلين، مين اللي قدم لنا الفكرة عن الله، وما هي هذه الفكرة التي يجب أن يكونها الله ليصير إله الحق؟ الحقيقة أنه عند النقطة دي نجد أن تتابع الأفكار قد أصبح يدور في حلقة مفرغة، فيجب ألا نقول أن الله الذي يمكن أن يتشكل في أفكارنا هو الله الحق، بينما نحن مجرد خلائق لا يمكننا تعريف ما يجب أن يكون عليه الإله الحق. هو قال أنه حق، يبقى هو الحق المطلق، وإحنا ما نقدرش نشكل فكرة في مخنا ونقول هو ده ربنا يكون كده. تتابع الأفكار قد أصبح الآن يدور في حلقة مفرغة، فيجب ألا نقول أن الله الذي يمكن أن يتشكل في أفكارنا هو الله الحق، بينما نحن مجرد خلائق. هنشكل ربنا على إله على مزاجنا؟ يبقى مش هو الله. لا يمكننا تعريف ما يجب أن يكون عليه الإله الحق هو الله الحق. لذا يجب أن نقول إن الله نفسه هو الوحيد الذي لديه الصورة الكاملة عما يجب أن يكون عليه الإله الحق. الله هو الإله الحق لأنه في ذاته يجسد بصورة كاملة فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه، ما يجب أن يكون عليه الإله الحق. هذا بالإضافة لأنه زرع في أفكارنا قبسا من فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه الإله الحق، وهذا يجعلنا نستطيع أن ندرك أنه الله. الحقيقة يمكن نرجع خطوتين كده زمان لما كنا بنقول على إثباتات وجود الله، وقلنا حتى الشخص الملحد في معرفة مغروسة تلقائيا في الإنسان، فبيلاقي نفسه يعني يعرف عن الله لكن لسه مش عايز يعني مش عارفه بالظبط. لكن طبعا عندما ينتقل من انه عبد الى ابن بنبتدي نعرفه. كل الذين قبلوه اولا ان احنا قبلنا الله في حياتنا، وبعدين روح الله بيشهد لنا، الروح القدس يشهد لنا اننا اولاد الله، اننا ابناء لله. في يوحنا 1:12 كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فأنا أصبحت ابن لله. طب أنا مش متأكد. أنا متأكد. أتأكد بإيه؟ مش أنا عندي تأكيدات معينة، لا، الروح القدس نفسه، الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. وهنا الفكرة أنا بقولها أنه زرع في أفكارنا يعني بداية قبسا فكرة بداية

فكرته الشخصية عما يجب أن يكون عليه الإله الحق. وإذا جعلنا نستطيع أن ندرك أنه الله اللي عمل فينا كل ده، اللي غيرنا الروح القدس، اللي غيرنا هو ده الإله الحق. ومرة من المرات كنت بتكلم مع شخص ملحد، فعمال بقى يتكلم انه اصل ممكن الطبيعه تكون عملت كذا، وممكن البيج بانج وبتاع. يمكن تناولنا ده زمان في الحلقه 70 مثلا، لكن مره تانية اخد الفكره دي او الرد على التساؤل بتاعه. قال لي طب ايه اللي ضمننا ان ربنا هو اللي خلق الخليقه؟ وفعلا كنت سؤال غريب. يعني مش ممكن تكون اتخلقت لوحدها، مش عارف ايه بتاع اللي هي الافكار الـ مش عايز اقول متحرره، الافكار الالحاديه دي. فقلت له تصور انه هو الوحيد اللي قال انا خلقت وكتب ده في الكتاب المقدس، فاحنا اولا ده كتاب ربنا، وهو الوحيد اللي اعلن فيه أنه هو الخالق من أول آية. هو اللي أعلن أنه خلق الخليقة والأيام الستة وغيره، فهو أعلن كده. فعندنا حاجتين مهمين جدا، أنه مصدر أفكارنا هو الكتاب المقدس. طب والكتاب المقدس ما مصداقيته؟ هو الكتاب الوحيد اللي ممكن تعتمد على مصداقيته من بي بي بي بي بطرق كثيرة. تناولنا حلقات طويلة عن صحة الكتاب، لكن أشير إلى فكرة واحدة أساسية جدا كبداية. بفرض أن الكتاب مش مظبوط، فرض أنه ما فيش كتاب، أو طبعا هو في كتاب وفي مخطوطات ليه وا وا وا، لكن بفرض أنه اتغير بأي طريقة. الكتاب الأصلي، التوراة اللي نزل وقت موسى، والإنجيل اللي وقت المسيح، التوراة العهد القديم كله والإنجيل العهد الجديد، الكتب الأصلية إذا كانت تحرفت، إذا كانت تغيرت، إذا كانت مش هي، ففي سؤال بسيط جدا: هل ربنا كان هيعرف؟ الله عارف كل شيء. هل يرضى بهذا التحريف أو هذا التغيير، أو أن احنا نمشي على كلام مش دقيق ومش مظبوط أو متغير بأي طريقة؟ الله أكيد مش هيرضى. حاجة تالتة: افرض أنه في ناس عملت كده، الله قادر أنه يكسر رقبة الناس دي، يقدر يظهر حقه إلى النور، ده الله. ففي جانبين في الموضوع: وجود الله، وجود الكتاب المقدس، لأنه هو الوحيد اللي قال أنا خلقت، وقال فين؟ في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس كلمة الله المعصومة. إذا أردت أن ترجع للموضوع ده كموضوع دفاعي، اكتب على جوجل، أنا اسمي داود رياض، اكتب داود رياض واكتب التوراة والإنجيل كلمة الله المعصومة، هتلاقي أول نسخة زمان اللي هو الكتاب من يقدر على تحريف كلام الله اللي موجود مع الأهرام. نفس الكتاب بس بصور لأسوار أريحة اللي سقطت، وصور للمخطوطات، يعني مش مجرد صور للشكل، لكن الفكرة إثباتات علمية للحقائق الموجودة في الكتاب. الحقيقة أنه إثباتات وجود الكتاب المقدس أنه هو صحيح، بعد كده نشوف بيتكلم عن مين. فدول جانبين لحقيقة واحدة: أن الله موجود، الله خالق، الله قال في الكتاب المقدس أن هو اللي خلق. تصوروا أن هذا الشخص الملحد اللي بحكي لكم عنه كان أول مرة ياخد باله، ومين إيه ضمني أن ربنا هو اللي خلق؟ ويقولها كده معلمة كده بطريقة غريبة. فقلت له تصور، لأن هو الوحيد اللي قال كده، وقال كده في الكتاب المقدس. تحب نرجع لإثبات صحة الكتاب؟ أنت عارف أنه ممكن سهل جدا بالنسبة لنا إثبات صحة الكتاب. فأنت إثبات أو أنه وجود كتاب سليم دليل وجود الإله. وجود الإله الحق، وجود أنه هو كتب، هو قال. وجود الله

0: وجود الكتاب المقدس الذي يتكلم عن الله يجدنا، يعني مش عايز أقول عملة زي كالفن ما قال، يعني عملة ذات وجهين، عملة زي الكوين، يعني ليها وجهين، ليها معرفة الله ومعرفة الناس. لكن لأنه معرفة الله مع أن احنا نعرف الله وأن احنا نعرف أنفسنا، ده فرق جواري جدا. لكن أنا هقول أنه هنا الله، وده كلمة الله المكتوبة. المسيح هو كلمة الله المتجسد، لكن الكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة. عصمة الكتاب المقدس من عصمة الله، الله الواحد القدوس اللي اتكلمنا عنه كل الأمور اللي فاتت دي، يؤكد أنه هو الإله الحق. عشان كده احنا كنا بنفحص في الحلقة السابقة أنه الإله الأمانة والحق. وبعدين الإثبات القاطع، أنك أنت إذا كل الكلام ده مش عاجبك أو غريب عليك، تعال كده بهدوء إلى الله، ادعيه، ادعو الله، قل له يا رب أين الحقيقة؟ الله لا يترك نفسه بلا شاهد، سيؤكد لك الحقيقة مثل ملايين ملايين الناس اللي سألت بقلب مخلص. مش ممكن ربنا يسيبك وانت بتسأل بالطريقة دي، يسيبك حيران. الشيطان هو سبب الحيرة، لكن قوة الله هي اللي ممكن تنتزع كل قوة شيطانية. عندما تأتي إلى الله سائلا، الشيطان ممكن يعطلك حتى عن أن أنت تعمل كده، بس ما تيجي تعمل كده بقلب مخلص، ستعرف أن الله موجود، الكتاب موجود، وأنه تبدأ تدرس وتعرف عن الله حتى تعرف الله المعرفة الاختبارية. فالوحيد اللي قال أن أنا خلقت هو الله. الصفات الأخلاقية أو وجود الأخلاق، صفة أو وجود الأخلاق في العالم، أو وجود الأخلاق أو وجود الوازع الأخلاقي، واحدة من أدلة وجود الله. في عندي كتيب صغير أعلنت عنه زمان، في أنه هو الله والوازع الأخلاقي، الله والأخلاق، كتيب صغير جدا. ممكن طبعا تطلبه تاني، نبعته لك على الواتساب بأي طريقة. يعني الوازع الأخلاقي دليل وجود الله، أنه إن الإنسان بيسعى نحو الكمال، أنه عايز. ده واحدة من ضمن الأسباب اللي هي بتؤكد وجود الروح القدس، اللي بيخلينا نبحث عن الكمال أو نبحث عن الأخلاق الصالحة. نقطة مهمة جدا عن الله كمان، أن احنا اتكلمنا أنه الأمانة، أنه الحق، صلاح. صلاح الله يعني أن الله هو المقياس النهائي لما هو صالح، هو الكمال، هو الصلاح. وأن الله وكل ما يفعله يستحق الموافقة. قد نقول أن كل ما هو بالحقيقة صالح يجب علينا أن نوافق عليه. الحقيقة هي أننا لسنا أحرارا حتى نقرر بأنفسنا ما يستحق الموافقة وما لا يستحق. إذن في النهاية صفات الله وأفعاله تستحق بجدارة أن تنال الموافقة الشخصية بتاعت سيادتك. وبناء عليه فالله هو المقياس النهائي للصلاح. يشير المسيح وهو على الأرض لما بقال لماذا تدعوني صالحا، ليس أحد صالحا إلا الله. في إنجيل لوقا الأصحاح 18 آية 19، لما واحد راح كلم المسيح وقال له أيها المعلم الصالح، أيها المعلم الصالح، أنت تدعوني صالحا، ليس صالحا إلا الله. إذا كنت تقصد أن أنا صالح يبقى أنا الله. الله هو فعلا كان هو الله ظهر في الجسد، لأنه ليس صالح إلا الله. الله هو مصدر الصلاح. فإذا كنا نتكلم عن الحق، الله مصدر الحق، صلاح الله هو مصدر الصلاح. ويؤكد كاتب المزامير كثيرا على أن الرب صالح. بعد فاصل قصير نكمل على توضيح ما معنى أن الرب صالح.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714

0: 7094300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: تكلمنا عن أن الله إله الأمانة والحق، ثم أن الله صالح. يؤكد كاتب المزامير كثيرا على أن الرب صالح، وفي آيات كتير بتبقى ترانيم كتير على أن الرب صالح مبنية على المزامير. في مزمور 100 والآية 5: لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته. أمانته من صلاحه، لأن الرب صالح. ويهتف أيضا قائلا: احمدوا الرب، احمدوا الرب لأنه صالح. هاللويا، احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ده مزمور 106 الآية الأولى. مزمور 107: احمدوا الرب لأنه صالح، الآية الأولى أيضا. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. وكأنها قرار لترنيمة دائمة، القرار بتاع الترنيمة اللي بيكرر، لأن احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. وكمان بيشجعنا داود قائلا في، لو رجعنا بدري بقى، مزمور 34: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. ودي حاجة مهمة جدا لكل واحد فينا: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، أو ما أصلح الرب. هي طوبى للرجل المتوكل عليه. هنا عشان طيب دي ممكن تبقى في العربي تبقى مش مفهومة قوي، لكن احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. طوبى للرجل المتوكل عليه، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هو أطيب بالمعنى يعني goodness of God، مش الطيبة، لكن فكرة الصلاح، العظمة. أنه يمكن في الإنجليزي يقول لك goodness of God. goodness طبعا تبقى باينة جدا، أنه يعني الأجود، الصالح، الأصلح، اللي ما فيش زيه. الحقيقة ممكن كمان ننتقل إلى صفة يمكن بنغفلها، يعني لأنها عادية جدا بالنسبة لنا، لكن لازم تدرس كويس، لازم ناخد بالنا منها إيه مصدرها. صفة المحبة. محبة الله تعني أن الله يعطي نفسه للآخرين إلى الأبد. من نعمة الله أنه أنعم علينا بالفداء. فالنعمة، النعمة أنه الشخص المنعم هو الشخص الغني القادر اللي بيدي واحد فقير حاجة هو محتاجها وما يستحقهاش، ومع ذلك بيديها له. محبة الله كده، محبة الله الغنية، أنه في نعمة المسيح، في نعمته أنعم علينا بالفداء. محبة أبدية، أحببتك. المحبة، محبة الله تعني أن الله يعطي نفسه للآخرين إلى الأبد. هذا التعريف يعني أن الله يقدم ذاته لمصلحة الآخرين. ودي الصفة اللي توضح أن جزء من طبيعة الله هو أنه معطاء، أنه يعطي ذاته ليأتي بالبركة والخير للآخرين. يخبرنا يوحنا الرسول أن الله محبة. الله محبة، أنه الله، إذا تكلمنا عن الله إذا جاز التعبير بكلياته وجزئياته، هو محبة. طبعا الله نور، ما فيش تقسيمات. الله محبة. في رسالة يوحنا الرسول الأولى الأصحاح الرابع والآية 8: ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. وعلى فكرة احنا قلنا ان في صفات ربنا بيدينا منها، فهنا هو دي من صفات المحبة، من الصفات دي. انه احنا خدنا خمس صفات من شهرين تقريبا، خدنا خمس صفات خص الله فقط، لكن دلوقتي بناخد على الصفات المشتركة اللي ممكن ربنا يجود علينا بيها. هنا بيقول لنا: من لا يحب لم يعرف.

عارف الله لأن الله محبة. إحنا مفروض بناخد محبة الله ونلاقي نفسنا نحن نحبه لأن هو أحبنا أولا. هناك دلائل على أن هذه الصفة الإلهية كانت سائدة بين الأقانيم الثلاثة قبل الخليقة. يتحدث يسوع مع الآب قائلا أيها في جسماني في يوحنا 17 في جسماني في يوحنا 17 الآية 24 المسيح يخاطب الآب: أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وقبلها الحقيقة في يوحنا 17 آية 5 زي ما قلت قبل كده التشبيه البسيط بتاع أنه ده مستوى المجد، ده مستوى التنازل. فالمسيح تنازل وهو في المجد ونزل أرضنا بالميلاد العذراوي وعاش بين الميلاد العذراوي والقيامة 33 سنة. دول عاشهم كإنسان. في الآخر الصلاة، في الصلاة الأخيرة في جسماني في يوحنا 17:5 بيقول للآب: المجد الذي كان لي عندك منذ الأزل. خلاص في الصليب في القيامة يرجع مرة تانية لنفس مستوى المجد. هنا يشير إلى وجود المحبة بين الأقانيم وتقديم المجد من الآب إلى الإبن منذ الأزل. هذا يستمر إلى يومنا. فنحن نقرأ أن الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يده. دفع عليه السلطان الدينونة. لما بيقول ربنا هيجي يدنا في الآخرة، مين ربنا اللي هيجي يدنا في الآخرة؟ مسيح جاء أرضنا زمان متواضعا، قدم نفسه فدية وكفارة. لكن في المجيء الثاني حتى دخل أورشليم على حمار، لأنه دخل دخول مش بقى الدخول انتصاري بقى أنه هو، لا دخول بسيط جدا. لكن في مجيئه الثاني سيأتي حكما عادلا مقسطا، خلص الموضوع. اللي هيبقى طبعا الكل منتظر المسيح. طبعا اليهود يعني غلابة في أنه هم يسوع اللي جه زمان ده ادعى أنه المسيح، لكن هو لسه مستنين المسيح وكأنه في المجيء الأول. طبعا دول حفنة قليلة من البشر، لكن طبعا ملايين اليهود أمنوا أنه هو ده فعلا من أول القرن الأول. التلاميذ نفسهم يهود، العذراء مريم يهودية، كل الناس اللي كانت موجودة دي مش مسيحية، دول يهود يؤمنوا بالله الحقيقي وبعدين أمنوا بالمسيح. ففيما بعد في بلد اسمها أنطاكيا حسب سفر الأعمال أنه تسموا بيعبدوا ربنا بس بيعبدوا باسم المسيح، فتسموا مسيحيين نسبة إلى المسيح. فالمحبة اللي بين الآب والابن أزلية أبدية موجودة منذ الأزل. محبتنا لله لأنه محبة موجودة في الأقانيم منذ الأزل وتنتقل إلينا أنه الله يحبنا والآب يحب الإبن قد دفع كل شيء في يده. وما أتكلم عنه الآن كل شيء في يده الدينونة. المسيح جاء متواضعا، لكنه في المجيء الثاني ننتظر المسيح في المجيء الثاني، لكنه سيأتي حكما عادلا مقسطا بشهادة الجميع. وهذه هي المحبة، هذه المحبة المتبادلة. قال يسوع: ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. يوحنا 14 الآية 31. هذه المحبة التي بين الآب والابن تصف أيضا علاقتهما بالروح القدس. حتى بالرغم من عدم ذكرها بوضوح، فهذه المحبة الأبدية من الآب للابن ومن الابن للآب ومن كليهما للروح القدس تجعل من السماء عالما مليئا بالمحبة والفرح. لأن كل أقنوم في الثالوث يعمل على أن يجلب الفرح والسعادة، إذا جاز التعبير، يجلب الفرح والسعادة لباقي الأقانيم. قمة السعادة، مصدر السعادة هو الله في أقانيمه الثلاثة. عطاء النفس الذي يميز الثالوث يتضح

في علاقة الله بالبشرية وخاصة الخطاة، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يوحنا 3:16 طبعا. وفي يوحنا، رسالة يوحنا الرسول الأولى الآية 4 الأصحاح 4 والآية 10، في هذه المحبة، في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا أولا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يكتب يوحنا أيضا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، لا يهلك بنفسه، مش ربنا يهلكه، كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الحقيقة أنه هذه هي الحياة الأبدية التي إن كنت فعلا نلتها فأنت مطالب أن تنادي للآخرين، هلوم انظروا، إنسان قال لي كل ما فعلت، تعالوا أنا عرفت المسيح، تعالوا اعرفوه، استمتعوا به كما استمتع به. لكن طبعا إذا كان فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان ما فيش الكلام ده وكلام بالنسبة لك غريب، ممكن دي تكون فرصة ليك أنك تقبل المسيح، القبول الحقيقي، القبول القلبي، فتتحول من عبد من عبيد الله إلى ابن. كل الذين قابلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله. إذا كنت ابن مبروك عليك، أما إذا كنت لست بابن فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. ورأينا في المرات السابقة أن الصلاة تدريب وفن، نحتاج أن نتعلمه بالممارسة، والمعلم الأعظم هو الرب يسوع المسيح. دعني أقرأ معك في هذه الحلقة الآيات المباركة التي وردت في إنجيل لوقا أصحاح 11 بدءا من العدد الأول. يقول الكتاب: وإذ كان يصلي، يتكلم عن الرب يسوع، وإذ كان يصلي في موضع، لما فرغ قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه، علمنا كيف نصلي. قالها التلاميذ أو واحد من التلاميذ، وأعطى الرب يسوع نموذجا. ولا أعتقد أنه قصد بهذا النموذج أننا فقط نكرره، لكن نتعلم من الأولويات التي ذكرت في هذا النموذج. يبدأ بالقول: قولوا أبانا الذي في السماوات. عزيزي المشاهد، اعتدت أنا وأنت وكثيرين مننا، اعتدنا أننا نبدأ صلواتنا بالتركيز على أنفسنا، بسردة الباطنة. لكن هذا النموذج المبارك الذي وضعه الرب يسوع لا يبدأ بي وبك، لكن يبدأ بالله أبانا. وما أجمل أننا نبدأ وقتنا مع الله بالمشغولية والتركيز عليه هو. أبانا، هل هو أب؟ نعم، الله أب. قال عنه الرب يسوع: لست أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم. كثيرين منا في تعاملنا مع آبائنا البشريين، البعض كان آبائهم مبتعدين، البعض الآخر ربما كانوا قساة، البعض الآخر كان لا يقترب مننا بحنو بالشكل الكافي. لكن ليس هكذا الآب السماوي، لكن هذا الآب يقول عنه: الذي في السماوات، مكان عرشه وسلطانه، فهو على العرش متسلطا وهو على العرش حاكما. وأمور وزمام وزمام أمور حياتنا في يده، ولسنا متروكين للظروف ولا لقرارات البشر. أبانا الذي في السماوات. ثم يتقدم أعمق ليقول: ليتقدس اسمك. إنني مشغول بك ومشغول بما يهمك، وما يهمك أهم مني، وما يشغلك أهم مما يشغلني. لذلك أنا أسبحك، أعظمك. أكرر أن الصلاة الصحيحة في العلاقة مع الله تبدأ بالله وليس بمشاكلي، تبدأ بالله وليس بجبال تحدياتي، تبدأ بتسبيحه. وجميل أن نبدأ العلاقة مع الله ونبدأ الخلوة مع الله بالتسبيح. لماذا التسبيح؟ لأن التسبيح ينحصر في الله، ينشغل بالله. وهناك فرق بين التسبيح وبين الترنيم، في حلقة لاحقة سوف نتناول هذا بالتفصيل. لكن الآن أقول في عجالة أن التسبيح ينشغل بما هو الله في ذاته، بمن هو الله في ذاته، بينما الترنيم ينشغل بما عمله الله معي. التسبيح praise يختص بالله نفسه في ذاته، بينما الترنيم

اللي يعتبر زي ثانكس جيفينج، تقديم الشكر لما عمله معي، فهذا نوع آخر. فأنا في بداية علاقتي مع الله بأسبحه، بأعظمه، كمان بشكره، وبعدها أتقدم إلى الطلبات التي أحتاجها. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،

0: يتسيد، ولا يمكن أنني آتي إلى الملك وأفرض إرادتي عليه، لكنني إذا قبلت ملكيته فأنا أخضع لسيادته. دعوني أضرب هذا المثال. ماذا لو كتبت على ورقة بيضاء كلمتي لا يا رب بهذه الكيفية؟ هل تقبل أو هل من المعقول أن يكون المسيح هو الرب وأقول له لا؟ في هذه الحالة لا يمكن أن أقول له ليأتي ملكوتك. إذا كان هو الملك، بمعنى لابد أن يكون ملكا على قلبي ويكون له الكلمة الأخيرة وليكون له التسلط وعلي أن أخضع. وهذا سوف يأتي بنا إلى الاختيار، إما أن أقول يا رب وإما أن أقول لا، وعلي أن أختار بين الاثنين. إما أن أخضع لربوبية المسيح وإما أن أعترض وأقول له لا. لأجل ذلك يتقدم الرب يسوع في نموذج الصلاة ويقول لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك لا مشيئتي على الأرض تكون هناك لديك في السماء، بل مشيئتك أنت في السماء تكن في حياتي هنا على الأرض. لذلك هذا يتطلب أن أسأل سؤال: هل من المهم أن أكون في مشيئة الله؟ إذا لدي علاقة شخصية مع المسيح وبدأت معه بداية جديدة، اسمع لقول الكتاب: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية من الله. لكن بعدها الرسول بولس في أفسس 2 يقول: مخلوقين في المسيح يسوع، لأننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فهناك مشيئة في فكر الله، هناك بلان، هناك خطة علي أن أسلك فيها يوما بعد يوم. حتى في نفس اليوم هناك تفاصيل علي أن أمتلئ من معرفة مشيئته. لذلك أحبائي، أن كوني أتوخى مشيئة الله، كوني أسير في مركز هذه المشيئة بتفاصيلها، سوف يقود في النهاية إلى تتميم مقاصد الله. دعنا نراجع ما تكلمنا فيه حتى هذه اللحظة. أولا، الصلاة تبدأ بالله وليس بمشاكلي واحتياجاتي. الصلاة تتقدم لتنشغل بما ينشغل به هو، لتحزن بما يحزن قلبه. وأنا أبدأ علاقتي معه وصلاتي معه، أنا أسبحه وأعظمه لما هو عليه في ذاته. لكن من جانب آخر أتوخى فعل مشيئته، ما في قلبه في السماء، أطيعه كربي وإلهي وأخضع له بتسليم لتنفيذ هذه المشيئة على الأرض في حياتي هنا. دعونا نكون مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود لنستكمل نموذج الصلاة المبارك الذي علمه المسيح لتلاميذه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أشكرك عزيزي المشاهد لانتظارك معي بعد الفاصل، سنكمل معا التأمل في نموذج الصلاة المبارك الذي علمه المسيح لتلاميذه ولنا. في لوقا 11 وآية 3 يقول الرب يسوع أو يعلمنا المسيح: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. يأتي هنا الرب يسوع للاحتياجاتنا، فهناك مجال لسرد احتياجاتنا، ويقول الرسول بولس: فيملأ إلهي كل احتياجاتكم. الله مشغول باحتياجاتنا، لكنه يشتاق أننا نعطيه أولا الأولوية. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. هو يحبنا كأب ويشتاق أن يعطينا عطايا جيدة. خبزنا كفافنا، أشتاق أن تسدد احتياجي في هذا المجال يا رب. ربما أنا أحتاج إلى عمل، إلى شفاء جسدي، إلى توسل من جهة أبنائي لكي يعيشوا في مخافة الله. كل هذه احتياجات علينا أننا نضعها ونلقيها كما يوصينا الكتاب: ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. واغفر لنا خطايانا، الآية 4، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. لاحظ أنه يتكلم هنا عن الغفران الأبوي وليس الغفران الأبدي. فالغفران الأبدي نناله لحظة الرجوع بتوبة قلبية وقبول عطية الإيمان والانتقال من الموت إلى الحياة، ننال الغفران الأبدي في المسيح يسوع. لكن بعد أن ندخل في علاقة مع الله، نحن نحتاج إلى غفران أبوي يومي، وهذا الغفران الأبوي مشروط بغفراننا لإخوتنا، بغفراننا للآخرين. عشان كده بيقول هنا: كما نغفر نحن أيضا. الغفران الأبدي ليس مشروطا بتصرفاتي أنا، لكن الغفران الأبدي أساسه ثقتي في كمال ذبيحة المسيح على الصليب. أما الغفران الأبوي، الآب السماوي كأب في العائلة وعلى رأس العائلة، إذا رأى أني مع أخي هناك اختلاف بيننا، يقول لي: اذهب أولا اصطلح مع أخيك قبل أن أغفر لك أبويا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لحظة أحبائي، أنه العدو إبليس لا يتمكن من مهاجمتي أو اختراق كياني الروحي والأدبي بدون أن أسمح له. فالعدو يجول ملتمسا كما يقول الرسول بطرس. إبليس خصمكم، عدوكم، كأسد زائر يجول ملتمسا، يجول ملتمسا من يبتلعه. لكن إمتى العدو إبليس يجد مكان لقدميه في داخل كياني كمؤمن؟ حينما أعطيه أنا الفرصة، حينما أصنع تدبيرا للجسد، للطبيعة الساقطة اللي فيا، حينما أهيئ له الفرصة للهجوم، حينما أتراخى روحيا، حينما أسترسل في قراءات غير نقية ودنسة مرات، حينما أجلس أمام برامج تلفزيونية أو مشاهد غير أخلاقية أو إباحية على الإنترنت، أنا أعطي بهذا مجال لإبليس لكي يطأ بقدميه أرض قلبي. لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بس وأنا بصلي بكده، أصلي بهذا، أنا واعي أنه لا تعطوا إبليس مكانا. رب يسوع المسيح له كل المجد. قيل عنه
أن هو قال عن نفسه

نفسه أن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يعني رئيس هذا العالم الشيطان كان حينما يتقدم ليرى حياة المسيح لم يكن له بأي صورة من الصور إمكانا أن يضع قدميه أو يتخلى الحياة المسيح. لماذا؟ لأن المسيح لم يعطيه فرصة على الإطلاق، فكانت حياته حياة السهر، حياة النقاوة، وكان أيضا في ذاته بلا خطيئة. هذا النموذج المبارك يمكنني أن أصلي كلماته، لكن الأروع هو أن أتبع النموذج في ذاته، أتبع مبادئ هذا النموذج: الله أولا، تسبيحه، تعظيمه، تقديم الشكر له، لكن بجانب هذا أطلب أن تتحقق مشيئته في حياتي إذ أخضع لملكيته. بعدها تأتي احتياجاتي وأسردها أمامه، من سداد للأعواز، من غفران للخطايا، من حماية من التجارب. وإذ أتبع هذا النموذج المبارك سيدربني الله على الدخول في العمق في العلاقة معه يوما فيوما. ونحن نأتي إلى ختام هذه الحلقة. ربما يبدو إلى ذهننا التساؤل: ما هو الوضع الجسماني الذي يجب أن أكون فيه لكي أتقابل مع الله؟ هل أصلي راكعا؟ أم أصلي واقفا؟ أم أصلي جالسا؟ في الحقيقة أن الثلاث أوضاع ذكرت في الكتاب المقدس. فسليمان صلى واقفا، داود صلى جالسا، بولس الرسول أحني ركبتي، قال أحني ركبتي، فكان يصلي راكعا. الرب يسوع في بستان جثيماني كان يصلي جاثيا، بل أكثر من ذلك لقد انبطح على وجهه على الأرض وهو يتضرع: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. قال أحدهم: ليس الوضع الجسماني هو كل شيء، لكنه شيء. بمعنى خشوعي راكعا أو واقفا يعني أنني أقدر حضرة الله، يعني أنني أقدر وجودي أمام الملك الأعظم، يعني أنني أقدر هيبة هذا الإله، وأنا أقترب إليه أقترب في هيبة وخشوع. لذلك يا أحبائي، دعونا لا ننسى أن الصلاة تدريب تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى خشوع في حضرة الله، لكنني أيضا أحتاج أن أتبع النموذج الذي كان استجابة لطلبة التلاميذ: يا رب علمنا كيف نصلي، يا رب علمنا أن نصلي. كما ذكرنا في مرة سابقة، لم يطلب التلاميذ علمنا كيف نعز أو حتى كيف نخرج الشياطين، لكن علمنا أن نصلي. فالصلاة هي المفتاح، هي المفتاح الرئيسي والأساسي، للدرجة التي خصص المسيح حياته لها. فيقول الكتاب المقدس عن المسيح نبوة عزيزة في مزمور 109، يقول إنه كان مخصصا للصلاة: أما أنا فصلاة، أما أنا فللصلاة. لقد كانت حياة المسيح مشغولة بالآب، وكان يتنفس هواء الصلاة في كل تحركاته. في الحلقة المقبلة سوف نتكلم عن المسيح رجل الصلاة، ونتناول نماذج من حياة الصلاة في حياة الرب يسوع في 7 مشاهد رئيسية
صلى فيها المسيح.

وعلمنا الصلاة. دعني أقدم لك هذه الدعوة ونحن نختم هذه الفرصة. ألا تريد أن تلتحق بمدرسة الصلاة؟ هل تريد أن تلتحق بمدرسة المسيح المصلي؟ ليتك تأتي معي لنطلب وجهه الآن لكي يعلمنا كيف نصلي. من فضلك اقضي معي لحظات قليلة هادئة في حضرة الله في ختام هذا البرنامج لنصلي معا. أيها الرب يسوع، يا سامع الصلاة، يا من علمتنا ليس بالكلام بل بحياتك المصلية كيف نصلي، نضرع إليك وأضرع إليك أنك تعطشني وتجوعني وتعلمني كيف أصلي. أصلي هذا في الرب يسوع، آمين. وإلى لقاء آخر أحبائي في برنامج الصلاة المقتدرة، والرب معكم.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في حلقتنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نكتشف إيه هو غرض الله. الكتاب بيعلمنا إن الله عايزنا نكون على مثال المسيح وشبهه.

كمان بيعلمنا ان الموضوع ده محتاج كل سنين عمرنا احنا بنتغير شوية بشوية علشان نبقى على صورة المسيح. وكمان الكتاب بيعلمنا ان بقوتنا الذاتية ما نقدرش نوصل للموضوع ده، احنا محتاجين للروح القدس اللي ساكن فينا اللي هو يقدر يخلينا نبقى على صورة المسيح. النهاردة هنتكلم عن ان الله خلقنا عشان نبقى على مثال المسيح. في الآية في الكتاب بتقول قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. الآية الثانية بتقول فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه. ايه هي صورة الله؟ المسيح هو صورة الله، مكتوب عنه كده المسيح هو صورة الله، مكتوب عنه الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، مكتوب عنه أنه المسيح هو صورة الله غير المنظور باكورة الخلائق. الله بيقول لك أنا عايزك كابن ليا أنك تحمل صورتي ومثالي. الآية في أفسس بتقول وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الله بيقول لك هدفي لحياتك إن أنا عايزك تكون شبه ابني، شبه المسيح، عايز أطور شخصيتك علشان تبقى على صورة المسيح، عايزك شوية بشوية تبقى زي ابني. إنك تكون زي المسيح مش معناها إنك تفقد شخصيتك، لكن معناها إن صفاتك تتغير شوية بشوية علشان تبقى على مثال الصفات اللي بنقرأ عنها في التطويبات وصفات ثمر الروح. لما بنيجي للمسيح بنخلع الإنسان العتيق بحسب شهوات الغرور. الإنسان العتيق بيعني اللي أنا كنت عليه قبل ما أجي للمسيح، بيعني حالتي كابن لآدم، بيعني مركزي قبل ما أكون في المسيح. أما مركزي دلوقتي الآن في المسيح فإن عبارة عن إن إنساني العتيق مصلوب ومدفون، وأنا دلوقتي بحيا حياة المسيح، بعتبر إنساني القديم ده مات وبحيا كإنسان جديد. يا ترى مرة فكرت أنت ليه ما زلت موجود بعد ما جيت للرب وأمنت بالمسيح؟ ما كان ممكن الرب بعد ما تيجي للمسيح ياخدك على طول في السماء وتبطل تعيش السنين ديت على وجه الأرض. ليه أنت موجود؟ لأنه عايز يغيرك، عايز شخصيتك شوية بشوية تتغير عشان تبقى على صورة ومثال المسيح، عايز يطور فيك، عايز يحلي من صفاتك. الله بيقول لك أنا عايزك تحمل صورتي ومثالي. الآية بتقول أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بقول لكم اتبعوا أسلوب جديد في الحياة، الحياة اللي عدتها أنا ليك، الحياة اللي بتتجدد من جوه لبرة، الحياة اللي بيظهر طبيعها في سلوكك، بينما يظهر الله شخصيته بدقة من خلالك. بقولك عايزك تبقى إنسان جديد، مش عايز الإنسان القديم يروح بمعنى إنك تفقد شخصيتك، لا أنا عايز الإنسان القديم اللي كان في آدم هو ده يروح، وعايزك دلوقتي تبقى في المسيح إنسان جديد. بتتغير كل يوم، شخصيتك بتتطور، شخصيتك بتاخد صورة المسيح، بتبتدي تعيش بفكر جديد، فكر المسيح ليك، بتبتدي تبقى أكتر وأكتر على صورتي وعلى مثالي اللي أنا خلقتك عشان تكونه. ده امتيازنا الأعظم، ودي مسؤوليتنا الحقيقة، مسؤوليتنا إن احنا ما نفضلش زي ما كنا لكن نتغير. ده مصيرنا النهائي، إن احنا شوية بشوية رويدا فرويدا بنوصل لأننا نكون على مثال وصورة المسيح. عايزك تتابع معايا في البرنامج لأن هنتعرض للأمور دي بتوسع أكتر في الحلقات اللي جاية. من الكتاب المقدس دايما، من كلمة الله، عايزين نعرف هو

خطته ايه لحياتنا وهو عملنا ليه، وكلمته بتعرفنا بوضوح ان انا لازم اكون على مثال وصورة المسيح. عشان كده هنكمل مع بعض، تابعنا والى ان نلتقي لتكن مشيئة الرب معك.

سكت الكلام، اتخنق الترنيم في قلب الألحان، مؤمن وجواه إنسان قاعد في اجتماع النسيان. المرنم مسك عوده بيعزف والمؤمن في قلب الهموم غرقان. اصحى فوق من غفلة الزمان، علي صوتك رنم ارفع الألحان، غني افرح ده إلهك إله الزمان. لسان حالي مش قادر أرنم، مهموم مغلوب مهزوم مش قادر أتكلم، والمشاكل وحياتي مش قادر أسلم. نسيت الفرح، نسيت الهتاف، عايش في جرح وحياتي جفاف. قلبي حزين مش عارف ليه، مر السنين اتحفر فيه، والجرح والأنين غالبين عليه. لسان حالي مش قادر أرنم، مش قادر أفرح، مش قادر أتكلم.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

البركة والحماية والنعمة ويرفضها أحبائي. يا لها من خسارة ويا لها من بركة كبيرة لشخص يستفيد من فرصة النجاة والبركة. في البداية أحب أرحب بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة. وتعالوا بينا النهاردة نشوف ربنا عايز يلمس قلوبنا بإيه بالظبط. يلا مع بعض على إنجيل متى أصحاح 23 ونشوف كلمات الرب عن أورشليم التي ضاع منها فرصة البركة والنجاة والخلاص. إنجيل متى أصحاح 23 وابتدي القراية في همستنا النهاردة من عدد 37. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، وذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. حبائي حبائي الغاليين، رب يدينا نستفيد من همسة الرب لينا النهاردة. أورشليم بيحبها قوي الرب زي ما بيحب كل واحد فينا. حاول الرب أن يمتع أورشليم بفرصة لخلاصها وفرصة لنجاتها، حتى أنه قال هذه العبارة الرقيقة الطيبة: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. تعبير جميل جدا، تعبير تحت جناحيها، وكأن الرب عايز حماية وعايز بركة لأورشليم زي ما عايز حماية وبركة ليا وليك. وكلمة تحت الجناحين بتذكرني بما فعلته رعوث المؤابية حينما رجعت لتحتمي مع شعب الرب وتسكن في بيت لحم، وقال لها بوعز: يا بنتي مبارك الرب الذي أتيت لكي تحتمي تحت جناحيه. لكن أورشليم أتى إليها المسيح ولم ترد أن تحتمي بخلاص المسيح وحماية الرب يسوع المسيح. لكن الرب يحترم إرادة الإنسان، قال لها: وأنت لم تريدي. يا أحبائي الأفاضل، رب النهاردة بيهمس في ودني وودنك وبيقول لك: أنا بحبك وعايز أحميك، أنا مت على الصليب لأجلك وبعمل صليبي زي الجناحين المباركتين لحمايتك الوقتية وحمايتك الأبدية، لكنني يا ابني ويا بنتي أحترم إرادتك. فمرة قال المسيح: إن أراد أحد أن يأتي ورائي، هل تريد أن تأتي وتحتمي في المسيح؟ أورشليم كانت ليها جريمة كبيرة جدا. ما هي جريمة أورشليم أحباء الأفاضل؟ قال لها المسيح: يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. بل الجريمة الكبرى أنها لم تقتل الأنبياء فقط، لكنها قتلت الرب يسوع المسيح الذي قال إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. وبدل أن يقبلوا المسيح يسوع قتلوا المسيح وقالوا: لا نريد أن هذا يملك علينا. دي الجريمة الكبرى لكل واحد فينا، أن المسيح يسوع يقدم نفسه لك لكي يحميك، وحينما ترفضه الكاتب العبرانيين فصح 10: فكم عقابا أشر يحسب مستحقا لمن داس ابن الله. حينما تحتمي في المسيح تحتمي تحت جناحيه، وحينما ترفض المسيح أنت تدوس على المسيح. هذه كانت جريمة أورشليم الكبرى وجريمة كل نفس ترفض الرب يسوع المسيح. فرصة رب بيهمس في قلبي وقلبك: قريب المسيح منك، وجناحين المسيح تريد أن تغطيك بخلاص وقتي وأبدي أيضا. لكن يا ترى ما هي مشاعر قلب المسيح تجاه كل نفس ترفضه أحبائي؟ هل هي مشاعر النقمة؟ أم يا ترى ما هي نوعية المشاعر التي في قلب المسيح تجاهي؟

لم تكن مشاعر المسيح مشاعر الغضب والانتقام من أورشليم التي رفضته، لكن كانت مشاعر الشفقة والحزن على هذه المدينة التي جاء إليها خلاص المسيح لكنها رفضته. ودي مشاعر ربنا يسوع المسيح ناحيتي وناحيتك لما يقدم لك خلاصه وانت ترفض. حتى أن الكتاب يقول في لوقا 19 عن نفس الجزئية أن المسيح حينما اقترب إلى المدينة بكى عليها، بكى عليها. ده قلب المسيح المحب، قلب المسيح المحب. ودي لمسته وهمسته ليك النهاردة وليا كمان، يقول لك أنا خايف عليك، بعدك عني يا ابني ويا بنتي لن يأتي إلا بالدمار والضرر لحياتك. ألم يقل في سفر أرميا أحبائي: اعلمي وانظري أن تركك للرب إلهك شر ومر. لكن كانت هناك عقوبة شديدة تنتظر أورشليم. فالمسيح المحب الذي بكى، نعم، لكن هو أيضا القاضي والعادل. اسمعوا معايا في لوقا 19 ماذا قال المسيح أيضا عن أورشليم. قال لها في عدد 43: فستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك. نعم، هذا ما حدث بالضبط عام 70 ميلادية لما دخل تيتوس الروماني إلى أورشليم وهدم الهيكل وحرق أسوارها وذبح أولادها وهدم المدينة على من فيها من أولاد، وتمت كلمات المسيح: يهدمونك وبنيك فيك. أتمنى من كل قلبي أن اللمسة دي والهمسة توصل لقلوبنا النهاردة. المسيح بيحبك، خايف عليك، بعدك ومشغوليتك الكتيرة في العالم بعيد عن المسيح وفرصة الخلاص تأتي إليك في خطر كبير عليك وعلى بيتك وعلى حياتك. هل تأتي وتحتمي كما قال الرب في البداية: أريد أن أحميك تحت جناحي أورشليم؟ أحبائي الأفاضل، مرة تاني قال الرب لأورشليم: هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. خلي بالك أن الرب لم يرد أن يخرب أورشليم، ولم يقل لها الرب أننا هخربك يا أورشليم، لكن حينما قال الرب أنني أردت أن أجمع أولادك وأنت لم تريدي، النتيجة بيتكم يترك لكم خرابا. أنا طالع من البيت. وماذا تتوقع أحبائي لبيت أو مدينة أو قلب يبتعد عنه المسيح، يخرج منه المسيح؟ المسيح لا يخرج من تلقاء نفسه، لكن الإنسان يقول له: لا أريدك يا رب. مش هو ده الكلام قاله المسيح: أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، شركة وبركة. لكن حينما ترفض المسيح ويترك المسيح ديارك يترك لكم خرابا. لكن كان هناك وعد بالبركة وأمل جميل لأورشليم أيضا أحبائي. يا رب، حتى المدينة اللي تركتك، حتى المدينة التي أتى إليها تيتوس الروماني وخربها، حتى المدينة التي رفضت أن تسكن تحت جناحك، هل هناك أمل في المستقبل لها؟ نعم، رب قال لهم في آخر متى 23: إنكم لا ترونني حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. هو بيتكلم المسيح عن ما سيحدث في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة وتعطى فرصة أخرى لأورشليم حينما ينظرون، تتم كلمات زكريا النبي: ينظرون إلي الذين طعنوه وينحون عليه كنائح على وحيده. هيديهم فرصة تاني، فرصة البركة بعد اختطاف الكنيسة. لكن أنت وأنا لن تكون هناك لنا فرصة للبركة بعد اختطاف الكنيسة، لكن الفرصة الآن لتأتي مسرعا لتحتمي في جناحي المسيح، في جناحي الحماية الوقتية الزمنية، وفي حماية الخلاص الأبدي من جهنم الأبدية. هل تأتي إلى المسيح؟ هل تحتمي فيه الآن؟ فهو وعد قائلا: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. إلى أن نلتقي في

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آباءنا الرسل الأطهار قال عنهم سفر الأعمال إن هم فتنوا المسكونة، كرزوا بالإنجيل، ابتدوا من أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لكن هل الكرازة بالإنجيل هو بس للآباء الرسل، للكارزين، للمبشرين، للخدام؟ الكرازة هي شهادة للمسيح. ساعات جات كلمة الكرازة بمثابة الشهادة. الإنسان اللي بيشهد عن المسيح يعني بيعلن المسيح للناس. عشان كده نبص نلقى إن بعد المسيح ما قال في مرقس 16-15 وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، قال لهم اكرزوا بالإنجيل. في أعمال 1-8 قال لهم إيه؟ لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون شهودا لي. فالكرازة هي شهادة للمسيح، وتكونون شهودا لي في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لكن ممكن يكون الكرازة ليها ناس، خصوصا الكرازة بالإنجيل على مستوى التبشير بالإنجيل، العمل الكرازي في خدمة متسعة، في عظات، في اجتماعات، فدي يمكن ليها ناس مخصصين. لكن الشهادة للمسيح دي واجب أو وصية لكل إنسان مسيحي أو كل إنسان مؤمن. حتى في آية في العهد القديم في أشعياء 43:10 بيقول أنتم شهودي يقول الرب، أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا إني أنا هو. فكلنا لازم نشهد للمسيح، نشهد للمسيح. فالشهادة للمسيح ما هيش حاجة خاصة بالخدام أو بالكارزين بالكلمة، لكن الشهادة للمسيح هي وصية لكل إنسان مسيحي وكل إنسان مؤمن. والشهادة أو الكرازة ليها شقين، في الشهادة عن طريق الحياة المضيئة، أو الشهادة أو الكرازة عن طريق الكلام. فإحنا هنتكلم على الاثنين بس بمختصر قوي عشان خاطر الوقت. أول حاجة الشهادة أو الكرازة عن طريق الحياة المضيئة. يعني إيه؟ يعني إن الناس تشوف المسيح اللي فينا، الناس تؤمن بالمسيح لأن هم شايفين مسيح عايش في وسطيهم، شايفين إنسان بيطبق كلام المسيح في حياته، شايفين عمل المسيح واضح فيه. فممكن قوي إن فعلا الكرازة بالحياة المضيئة يكون ليها دور فعال في انتشار الكلمة والإنجيل. يعني مثلا بولس الرسول بيقول لأهل تسالونيكي في تسالونيكي الأولى إصحاح الأول وعدد 7 حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونيا وأخائية أيضا. بيقول بتوع تسالونيكي أنتوا صرتم قدوة لكل الناس اللي بيأمنوا في مقدونيا وأخائية، قدوة. عشان كده القدوة في الحياة المسيحية لو كانت قدوة حسنة ممكن تكون سبب خلاص نفوس كثيرة.

عشان كده بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموساوس في تيموساوس الأولى 4:12: لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. 6 حاجات. وفعلا الإنسان لو كان واخد باله في 6 حاجات دول، ممكن عن طريق القدوة يجذب

عشان كده مهم قوي الحياة المضيئة المشعة تكون فعلا نبعة من قلب المسيح موجود فيه، والإنسان فعلا بيطبق الوصية وعايش الوصية، فهيلقى أن فيه ناس كتير ممكن تنجذب إلى المسيح من خلال حياته المضيئة. طيب إزاي نشهد للمسيح عن طريق الحياة المضيئة؟ إزاي نشهد للمسيح؟ هتكلم عن ثلاث نقط مهمين النهاردة بس: السيرة الحسنة، والمحبة البازلة، والمشاركة الوجدانية. السيرة الحسنة دي أول حاجة. السيرة الحسنة يعني إيه؟ يعني الإنسان تكون سمعته كويسة. ما هو أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة خالص، يعني الإنسان لو كانت سمعته بطالة، طب الناس هتحب المسيح إزاي؟ المسيح أصلا مش ممكن يكون موجود في إنسان سمعته بطالة. شوفوا الكلام اللي قاله بطرس الرسول في رسالته الأولى 2:11-12، بيقول: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. أدي أول حاجة، تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. سيرتكم تبقى حسنة، لأن السيرة الحسنة دي ممكن قوي أن الناس يقولوا الشخص ده يعني فعلا كل الناس بتمدح فيه بتشكر فيه. إيه السبب؟ السبب أنه إنسان بيعيش المسيح. مش عايز أقول مسيحي، عايز أقول بيعيش المسيح. أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة، لكي يكونوا فيما يفترون عليكم كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. حتى لو كان بيفتروا عليكم، لكن في يوم الافتقاد لما ربنا هيفتقدهم فعلا هيعملوا ايه؟ هيمجدوا الله من اجل اعمالكم الحسنه التي يلاحظونها. يبقى اول حاجه السيره الحسنه. والسيره الحسنه المسيح اتكلم عنها في الموعظة على الجبل متى 5:16: فليضوا نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا أباءكم الذي في السماوات. يبقى أول حاجة علشان أكرز عن طريق الحياة المضيئة تكون سيرتي سيرة حسنة، علشان الناس لما يشوفوا السيرة أو لما يسمعوا عن السيرة بتاعتي، زي بولس الرسول بيقول لأهل روميا: إن إيمانكم ينادى به في كل العالم. الناس لما تعرف انك انت انسان فعلا مؤمن وانك انت فعلا عايش المسيح ينجذبوا الى المسيح، لانه شايفينه في اعمالك، في تصرفاتك، في محبتك، في طهارتك الى اخره. يبقى السيرة الحسنة. الحاجة التانية المحبة البازلة. المحبة البازلة طبعا انتوا عارفين ان يعني هي دي سمة المسيحية الحقة، المحبة البازلة. ما هو أصل الله محبة، وإحنا عارفين الآية المشهورة يوحنا 3:16: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إحنا بنتعلم المحبة البازلة من الله نفسه ومن المسيح، اللي قال في يوحنا 15:13: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فالمحبة البازلة ممكن تكون سبب خلاص لنفوس كثيرة. الناس بيشوفوا محبة المسيح فيك، صدقوني المحبة باستمرار بيكون لها نتائج أقوى من آلاف العظات. الناس عايزين يشوفوا فعلا الكلام اللي موجود في الإنجيل ده حقيقي ولا لا، فعلا هل في محبة بازلة؟ الإنسان ممكن إن هو يعني من أجل الآخرين إنه ينسى نفسه، لا ينظر إلى ما هو لنفسه بل ما هو لآخرين أيضا. هل فعلا الإنسان ممكن إنه يطبق المحبة اللي اتكلم عنها بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس الإصحاح 13؟ هل المحبة دي لو الناس يشوفوها فيك حياتهم تتغير؟ يقول إيه يعني المحبة هنا؟ بيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد. وكون بتحسد الناس وبتغير من الناس.

مش ممكن تجذب حد للمسيح. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح. يعني ايه؟ يعني ما تقولش على واحد انه وحش او قبيح، يعني ما تقبحش حد. واخدين بالكم؟ لا تقبح، يعني لا تقبح، يعني ما تقولش ان ده انسان ده مش كويس. دي اسمها المحبة لا تقبح. بشوف الناس كلهم كويسين لان انا عندي محبة للكل. ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء، ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. محبة، المحبة البازلة، المحبة المسيحية العاملة. صدقوني لو إنسان بيعيش المحبة والناس شايفين المحبة كده، يعني فعلا يعني حبة حقيقية. ما في محبة من أجل مصلحة، وفي محبة من أجل يعني إن الصداقة، لكن نتكلم عن المحبة المسيحية. أغابي إن أنا بحب من غير إن أنا يكون عندي سبب بحب عشانه، من غير مصلحة، ومن غير بحب من أجل المسيح اللي أحبني. فإن المسيح سكب محبته في قلبي، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا. فالمحبة البازلة، قلنا أول حاجة السيرة الحسنة، الحاجة الثانية المحبة البازلة، الحاجة الثالثة المشاركة الوجدانية. يعني ايه المشاركة الوجدانية؟ يعني انا من جوايا ان انا عايز اشارك الناس في افراحهم، فرحان عشان عندهم فرح، وحزين عشان عندهم تجربة او ضيقة او حزن او اي مشكلة، فبكون حزين فعلا من جوايا. عشان كده يقول بولس الرسول في رسالته لأهل روميا اصحاح 12 عدد 15 و16، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. يعني ياريت ان احنا اهتم باخويا زي ما بهتم لنفسي، اهتمام واحد. اللي انا بهتم بيه عشان خاطر نفسي اهتم بيه من اجل الاخرين. ابص القى ان فعلا يبتدوا ينجذبوا الى شخص المسيح. ما هو العالم اللي احنا فيه اصبح عالم مادي، وأصبح فيه نوع من الأنانية، لأنه ده آخر الأيام الصعبة، زي ما قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس كده في رسالته، إن في آخر الأيام الناس هيكونوا محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين. ده العالم اللي احنا موجودين فيه. لكن لو شافوا بقى إن فيه فعلا مشاركة من القلب وجدانية، فعلا ينجذبوا إلى شخص المسيح. في عبرانيين 13:3 يقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ياه. شوفوا لما يكون واحد مقيد، إن كان القيد ده قيد مادي، يعني مقيد في السجن، يعني كأني مقيد معاه، وإن كان قيد خطية أو أي نوع من القيد، اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم. أشعر بالقيد بتاعه، فعلشان كده في هو حاسس إن أنا بشاركه في هذا القيد. والمذلين كأنكم أيضا في الجسد. واحد مذل عنده، يعني ظروفه بقت صعبة وبقى في حالة مذلة، أشاركه في هذه المذلة. عشان كده أحبائي لو أنا فعلا بعمل كده، هي دي الفعلة اللي تخلي إن الناس تتعرف على المسيح، تحب المسيح. وخلي بالكوا هنا لما بتكلم عن الكرازة عن طريق الحياة المضيئة أو الحياة المشعة، لازم أعرف إن أنا فعلا لما يعني أنا بحاول إن أنا أجذب الناس عن حياة المسيح اللي فيا، الخليقة الجديدة اللي فيا. لكن هل أنا مهتم بخلاص الآخرين ولا لا؟ هل أنا بصلي من أجل النفوس اللي أنا بحاول إن عن حياة عن طريق الحياة المضيئة أجذبهم لشخص المسيح؟ خلي بالكوا الكرازة من غير صلاة لا يمكن ان انا اقدر ان انا اعمل اي شيء في خدمتي او في كراستي او في شهادتي للمسيح من غير ما اكون بصلي من قلبي وعندي محبة من اجل خلاص كل نفس. مهمة قوي الحكاية دي. فعشان كده الصلاة مهمة جدا جدا.

وأنا بشهد للمسيح بحياة المضيئة أيضا أرفع صلاتي لأجل أن يفتقد الله النفوس المحتاجة إلى خلاص المسيح وإلى الحياة الأبدية. ده بالنسبة للإيه؟ للكرازة أو الشهادة بالحياة المضيئة. الموضوع الثاني الكرازة أو الشهادة بالكلام. لكن عشان خاطر أن احنا يعني نقول كده كم نقطة مهمة في الكرازة بالكلام، هنقول كم نقطة عشان ناخد بالنا لما نيجي نتكلم ونقدم المسيح لإنسان يبقى احنا عارفين ازاي احنا نقدم المسيح بالكلام. أول حاجة لازم نركز على شخص المسيح في الكلام. يعني ايه؟ يعني ممكن الناس لما اجي اكلم واحد يقول له يا سلام انت لو هتبطل بس الخطيه اللي انت ماشي فيها ده ربنا هيرضى عنك، اركز على الخطيه او اركز على المبادئ او اركز على الاخلاق؟ لا، اركز على شخص المسيح. المسيح هو الاساس، خلي بالكم لازم اركز على شخص المسيح، لان هو لو خد المسيح هيبطل كل الحاجات دي. عشان كده يقول القديس بولس الرسول في كورنثوس الاولى 3:11 فانه لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر، لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع الذي هو يسوع المسيح. ما فيش اساس تاني غير المسيح. فانا كل همي ان الشخص اللي انا بكلمه مش ان هو يبطل خطيه، دي حاجه كويسه قوي، مش ان هو يتوب، دي حاجه احسن، لكن اللي احسن من ده وده ان هو يقبل المسيح. روميا 1:12 واما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فيبقى أول التركيز على شخص يسوع المسيح له كل المجد، دي أول نقطة. النقطة الثانية لما أجي أتكلم مع إنسان علشان خاطر إن أنا عايزه إن هو يجي للمسيح، بلاش أحاول أقنعه بكلام الحكمة والفلسفة إن ربنا موجود والأدلة على وجود الله والأدلة على صدق الإنجيل والأدلة، وحاول أقنعه بالإيه؟ بالكلام الحكمة زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 2:4 وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل إيه؟ بل ببرهان الإيه؟ الروح والقوة. خلي بالكم برهان الروح والقوة. أصل هو ما فيش حد هيقدر إن هو يعترف إن المسيح رب إلا بالروح القدس. أنا إزاي إن أنا عايزي إن هو يعني يقبل المسيح رب في حياته وأنا عايز أقنعه؟ ما ينفعش. يبقى لازم برهان الروح والقوة، يبقى لازم يكون كلامي روحي. ما أخدش الموضوع كده بخفة أو أتكلم كلام وأنا مش في الروح. لا، لازم أكون مصلي ولازم فعلا أكون حاسس فعلا من جوايا إن أنا هقدم له شخص المسيح وإن الروح القدس عمله إنه هيخليه فعلا يقبل الكلام ويفتح قلبه علشان ياخد المسيح. فمهم قوي برهان الروح والقوة. ستنالون قوة متحلى الروح القدس عليكم. يبقى احنا مش عايزين إن احنا نقنع الناس بالكلام أو كلام الحكمة الإنسانية المقنع، لكن برهان الروح والقوة هو ده المهم. يبقى أول حاجة نركز على شخص المسيح، الحاجة الثانية برهان الإيه؟ الروح والقوة. الحاجة الثالثة لازم أركز في كلامي على عمل الصليب، مهم قوي عمل الصليب. ليه؟ خلي بالكوا إن عمل الصليب هنا معناه حتمية الصليب من أجل خلاص الإنسان. ما كانش ممكن إنسان واحد يخلص بدون صليب المسيح، بدون الفداء، بدون ذبيحة الصليب، بدون سفك دم المسيح. عشان كده أشعياء النبي بيقول في 53:6 كلنا كغنم إيه؟ ضللنا، ملنا كل واحد إلى إيه؟ طريقه، والرب وضع عليه إيه؟ إثم جميعنا، وضع عليه إثم جميعنا، الذي حمل هو خطايانا في جسده على الخشبة، حمل

خطايانا المسيح في جسده على الخشب. ونحن عارفين ان أجرة الخطية ايه؟ موت. فالمسيح حمل خطايانا في جسده على الخشب. لازم نتكلم عن الصليب وحتمية الصليب زي ما بولس الرسول في أهل كورنثوس لما كان بيكرز بيناتهم في كورنثوس الأولى 1:23 و24 يقول ايه؟ ولكن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. المسيح مصلوبا. ومرة تانية قال لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه إيه؟ مصلوبا، صليب المسيح. لازم تقدم المسيح المصلوب، مهم قوي. لازم تقدم محبة المسيح اللي ظهرت على عود الصليب، رومية 5:8، ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح إيه؟ لأجلنا. مهمة أوي الصليب. خلي بالكم بدون عمل الصليب وبدون الإنسان فعلا يعني يعرف قد إيه المسيح من أجل محبته لينا افتدانا من موت الخطية وقبل أن يعلق على خشبة العار عشان يفدينا. الحاجة الأخيرة لازم أقوله إن في حياة جديدة. المسيح لما صلب على الصليب ودفن في القبر قام في اليوم الثالث، بس قام علشان يدينا إيه؟ حياة جديدة. رومية 6:3، أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في إيه؟ جدة الحياة الجديدة. في حياة جديدة لازم نقدم الحياة الجديدة، والحياة الجديدة دي مش محتاجة إن احنا بس نعترف ونؤمن بالمسيح اللي مات وقام الأموات في رومية 10:9-10، لأنك أن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به الخلاص. مهم قوي إن أنا أقول للناس إن هم لازم يفتحوا قلبهم ويقبلوا المسيح زي ما مكتوب في رؤية 23، هانذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وإيه؟ وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. مهم قوي. لكن يا ريت أنا قبل ما أكلم الناس إنهم يفتحوا قلبهم للمسيح أسأل نفسي، هل أنا فتحت قلبي للمسيح؟ إديت حياتي للمسيح؟ ده معناه كده، هل أنا فعلا أقدر أكرز وأشهد للمسيح؟ هل أنا خدت المسيح علشان أقدر إن أنا فعلا أديه، علشان أقدر إن أنا يعني أتكلم عنه، علشان خاطر إن أنا أشهد لي؟ مهم قوي، لأن إحنا عارفين إنه إيه؟ فاقد الشيء إيه؟ لا يعطيه. طب إزاي أنا هخدم وأتكلم وأنا ما عنديش؟ يبقى لازم أخد الأول، لازم أقبل المسيح أنا الأول ملك على حياتي ورب، أقبله فعلا وأقبل صليبه وأقبل موته وقيامته وحياته الجديدة أعيشها قبل ما أكرز بيها. يعني إزاي حكرز بالحياة الجديدة؟ وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وأنا مش عايز هذه الخليقة الجديدة. فعشان كده لازم الأول أنا أتغير، وفعلا التغيير يكون واضح فيا، ودي الحياة المضيئة قبل ما أتكلم عن إيه؟ عن المسيح. خلي بالكم الناس فاهمين قوي، لو انا بتكلم كلام يعني ما بعملش بيه الناس مش هتصدقني. عشان كده مهم الاول ان انا اعمل باللي انا بقوله. يقول لك عما ابتدأ يسوع يفعله وايه ويعلم به. مهم قوي. عشان كده احبائي يا ريت ربنا يدينا نعمة ان احنا فعلا المسيح اللي فينا نقدر نقدمه للناس، المسيح اللي حي فينا نقدمه للناس فعلا إله قادر إنه يغير وإنه يدي حياة جديدة وإنه يدي توبة حقيقية لكل من يقبل. لإلهنا كل مجد.

الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد، وما زلنا في دراستنا في عظة الجبل، وصلنا إلى أصح 7. أصح 7 هو الجزء الأخير من عظة الجبل التي اشتملت على

0: الأصحاحات 5 و6 و7 في إنجيل متى. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان برحب بالضيوف المعانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ما زلنا في دراستنا في عظة الجبل، ختمنا صح 6 وسنبدأ اليوم صح 7، لكن عندي تعليق محتاج أخذه على آخر جزء في أصحاح 6 الذي أشار إلى ما يسمى بملكوت الله، لما قال لنا في عدد 33: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. حضرتك أشرت إلى أنه إنجيل متى تكلم كثيرا عن ملكوت السماوات وذكرت حوالي 32 مرة، وهي دائرة على الأرض تعترف بحكم السماء. بس عايزين نعرف إيه معنى كلمة ملكوت الله، هل هي ذاتها ملكوت السماوات ولا في اختلاف في المعنى؟
1: تقريبا في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس وفي إنجيل لوقا التعبيران بيستخدموا بالتبادل. يعني عندما يذكر في إنجيل متى تعبير ملكوت السماوات، لو أرينا ما يشابهه في مرقس ولوقا هتلاقي ملكوت الله. حتى في متى أصحاح 19 لو رحنا هنكتشف أنه بيستخدمها في آيتين وراء بعض. يقول في متى 19:23: فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات، وأقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. ففي عدد 23 ذكر ملكوت السماوات، وفي عدد 24 ذكر ملكوت الله. إذن تقريبا في الأناجيل الإزائية بيستخدم التعبيران بالتبادل بين ملكوت السماوات وملكوت الله.
0: عن ذات الشيء.
1: عن ذات الشيء.
0: تمام. ربما يكون ملكوت الله يشير بالأكثر إلى الله الملك.
1: يعني تنفيذ مطالب الله في حياتي.
0: تمام.
1: اطلبوا ملكوت الله أن تكون خاضعا لسلطان ومشيئة الله في حياتك.
0: أخ يوسف، ادينا عنوان لأصح 7 وهو الجزء الأخير من عظة الجبل.
1: احنا عرفنا أن عظة الجبل من 3 أصحاحات. أصح 5 البر الحقيقي، وأصح 6 العبادة الحقيقية، وهنا الأحكام الحقيقية. هنقرأ كتير عن الأحكام، سواء حكمنا على ذواتنا سواء حكمنا على الآخرين، بمعنى أننا نميز بين فريقين. ثم أخيرا وده الأهم، أن احنا كلنا هنكون تحت حكم المسيح، يعني المسيح سيحكم فينا جميعا. وعلينا أن نعتبر هذه الوقفة اللي في يوم قريب جدا حنقف أمام كرسي المسيح. هذا هو الفكر البارز في أصحاح 5 الأحكام الحقيقية.
0: يا ريت تفكرنا لو في نقاط أساسية أو موضوعات أساسية داخل الأصحاح فكرنا بها.
1: يعني في أصحاح 7 نقدر نشوف أنه مقسوم إلى قسمين. القسم الأولاني علاقات تلميذ المسيح، ثم بدءا من عدد 13 لآخر الأصحاح يمكن أن نعتبرها تذييل للعظة، عبارة عن تطبيقات ثنائيات، 4 ثنائيات بتختم لينا عظة الجبل العظيمة. في الجزء الأولاني المؤمن بيحذره المسيح من روح الإدانة، وبيديله تحريض أنه يميز، وبيشجعه أنه يطلب ويصلي، وأخيرا بيذكر له القانون الذهبي في عدد 12، وهو سمي قانون الذهبي لأنه فعلا كذلك. ثم بدءا من عدد 13 لآخر الأصحاح هنقرأ عن 4 مبينات في عدد 13 و14: مساران ومصيران. عدد 15 لغاية عدد 20: شجرتان وثمرتان، أو نوعين من الثمر. ثم من عدد 21 لعدد 23: فريقان في مباينة. وأخيرا عدد 24 ل27: رجلان وبيتان.
0: تمام، أشكرك. اسمح لي أرى الجزء الأول وهو من عدد 1 لغاية عدد 6 وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم. ولماذا تنظر القضى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القضى من عينك، وهل الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا

0: خشب من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. ماذا قال السيد لنا عن الإدانة؟
1: حذرنا من أن يكون عندنا روح إدانة. وفي الحقيقة في ناس تلاقيها على طول بالدين الآخرين، يعني ما بتشوفش أي جانب جمالي في غيرهم، لكن على طول عندهم روح إدانة. هذه الروح بيشبهها الرب بلوح خشب موجودة في عين الإنسان، طبعا تعبير كاريكاتيري، بيقول له أنت بتبص القذى اللي في عين أخوك ليه؟ طب ما أنت عندك لوح خشب، كاميرا خشب. ربنا بيحذرنا من روح الإدانة وبيقول لنا بالدينونة التي بها تدينون تدانون. مش معنى كده أن احنا كله عندنا خبر خير، لكن ما بقاش عندي روح مسبقة بالإدانة أو إدانة الدوافع أو إدانة نهائية، لأن الأمور دي تخص الله. لكن احنا علينا أن نميز وأن نحكم في كل شيء زي ما كلمنا الكتاب المقدس مثلا في كورنثوس الأولى 2.
0: علي أن أحكم على نفسي أولا،
1: طبعا البداية أن تحكم على نفسك، ودي اللي بيشجعنا الرب عليها.
0: وغالبا إذا اهتم الإنسان أن يخرج الخشب من عينيه فلن يرى القذى في عين أخي. يعني كتير بتبقى المشاكل اللي عندنا عاملة إسقاط على الآخرين، وبنشوف عيوبنا عند الآخرين.
1: طبعا هو ليس من العيب أن الواحد الروحي يصلح أخوه. احنا محتاجين أننا إذا سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين،
0: لكن نظرا إلى نفسك
1: بالضبط، وبروح الوداعة مش بروح الإدانة والشماتة والتعالي. طبعا كل ده مش كويس.
0: عندي تعليق على عدد 6، ربما يفهم خطأ من أحد المشاهدين. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. عايز أعرف المعنى المقصود، يعني لا نعطي القدس للكلاب. طبعا القدس بيتكلم عن المقدسات، مش مدينة في فلسطين،
1: لا
0: مقدسات. إزاي ما نديش المقدسات للكلاب ولا الدرر أمام الخنازير؟ إيه هي المقدسات؟ إيه هم الكلاب؟ إيه هم الخنازير؟
1: نبتدي بإيه هم الكلاب وإيه هم الخنازير. الكلاب حيوانات تتميز بالشراسة، والخنازير حيوانات تتميز بالنجاسة. هل يليق بأشخاص يميزهم الشراسة أن نطرح قدامهم المقدسات؟ وهل الناس يميزها النجاسة نطرح الدرر قدامهم؟ إذا عرفنا أن هنا بيتكلم طبعا عن ناس مش عن كلاب حرفية وخنازير حرفية. إذا كان شخص شرس، هذا الشخص لا يصلح أن أقدم له الأمور المقدسة،
0: عنده حكم مسبق على الأمور المقدسة ورفضها.
1: بالضبط. يعني على سبيل المثال بيلاطس أظهر شراسة في تعامله مع المسيح، أمر بجلده بعد أن قال إني لست أجد فيه علة، دبار. طب تجلده ليه؟ والجلدات الرومانية كانت في منتهى القسوة. لذلك تلاحظ إن بعد كده لما سألوا بيلاطس بكلام كثير لم يجبه يسوع ولا عن كلمة واحدة. أرى في بيلاطس صورة اللي بيقصدهم الرب هنا،
0: شراسة الكلاب،
1: شراسة الكلاب. وأرى في هيرودس نجاسة الخنزير، فكان يعيش مع زوجة أخيه في حياة زوجته وفي حياة أخوه، طبعا ده منتهى النجاسة. لذلك أيضا عندما وقف المسيح أمام هيرودس وترجى أن يرى منه آية لم يجبه، لأنه لازم ينفذ الكلام هنا. لا تعطوا القدس لمن لهم شراسة الكلاب، ولا تطرحوا ضراركم من لهم نجاسة الخنازير.
0: وطبعا ينبغي ألا نعتمد على هذا القول ونبكم أفواهنا عن الشهادة أمام الآخرين بالإنجيل. ناس كتير جدا مش بتكلم حد أبدا ويقول لك لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، يعني تصمت عن الشهادة في كل الأحوال.
1: في الحقيقة القدس والضرر مش بالضبط الإنجيل، والكلاب والخنازير مش بالضبط الخطاط.
0: تمام.
1: لكن عندما يظهر شخص شراسة في مقاومة الحق، الرسولين مثلا بولس وبرنابا نفض غبار أرجلهم، نفضوا هدومهم، خلاص ما كلمهمش تاني. والشخص الذي يستهين بالمقدسات نصمت ولا نكلمه. لكن أي خاطئ احنا محتاجين نقدم له الإنجيل طبعا، وده واجب علينا.
0: تمام، أشكرك. كان نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 7 و8 من أصحاح 7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. هل من العددين دول نفهم أن أي طلبة صلاة أو أي سؤال لمريض لمحتاج كده معناه أن الله يستجيب ليها؟
1: تفضل يا أخي يوسف. أكيد، لأن الرب هنا كررها 3 مرات بصورة الأولانية قاطعة والتانية أكثر، فبيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، بعدين يأكدها بصورة قاطعة جامعة مانعة، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. بداية نلاحظ أن ربنا بيشجعنا على اللجاجة عندما يكرر 3 مرات، وبنلاحظ أن السؤال أعمق منه الطلب وأعمق منه القرع، بمعنى أنك اسأل هتاخد، إذا ما ادلكش ربنا طب اطلب، تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. طب إذا برضو ما ادكش بعد ما طلبت، اقرع واستمر قارعا، تتمسك بالرب بحيث أنك لا ترخيه على الإطلاق. لكن ما قالناش هتاخد إيه، وقالك هتاخد لكن لم يقل ماذا ستأخذ، بمعنى أن الرب أكيد استمع،
2: تمام،
1: والرب أكيد حيديلك،
2: تمام،
1: بس قد لا يعطيك ما طلبت إذا كان في مشيئته أن لا يعطيك ما طلبت، لكن حيديلك حاجة تانية. أدي مثل لذلك، بولس الرسول تضرع 3 مرات أو قرع هنا عشان تفارقوا الشوكة، كانت النتيجة أن الرب قال له أنا حديلك، بس مش حديلك أني أرفع الشوكة، حديلك حاجة تانية، حديلك تعويض، تكفيك نعمتي
2: لأن قوتي
1: في الضعف تكمل. عشان كده تلاقي في فيليب 4 يقول كده: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وبعدين وسلام الله الذي يفوق كل عقل، بحيث انه يا اما هيديلك اللي طلبته وهتسعد وتفرح لان الرب استجاب، يا اما هيديلك تعويض وسندة وتشجيع ومعونة برضه هتفرح باستجابة الرب لك.
2: تمام، يعني في كل الأحوال الرب لابد أن يستجيب، لكن بحسب مشيئته الصالحة، يسدد الاحتياج ولا يلبي الرغبات.
1: تمام،
2: إحنا بنطلب طلبات تعبر عن رغباتنا، لكن الله بيسدد احتياجاتنا.
1: صحيح،
2: وهو في نعمته يسدد الاحتياج.
1: تمام.
2: هل في أي نور وتعليق على التدرج الثلاثي هذا، لما قال اسألوا وبعد كده اطلبوا وبعد كده اقرعوا؟
1: يعني أرى فيها تدرج في اللجاجة، يعني حلو ان احنا نسأل، وهو قال لان كل من يسأل يأخذ، لكن الطلب اكثر عمقا، اطلب وحتاخد وحتلاقي، لكن اذا الرب لم يستجب لك من اول او تاني مرة استمر قارعا. وعندنا نموذج لذلك، زكريا ابو يوحنا المعمدان طلب وصلى الى الدرجة اللي فيها ناسية طلباته، بس الله ما نساش،
2: تمام،
1: ومتسجلة عند ربنا وعنده توقيت. وطبعا كان من الحكمة أن يتأخر استجابة الرب علشان يجي أعظم المولودين من النساء، كان ممكن ربنا يديله 1 بس قبل معاد المجيء المسيح، وكان يبقى مجرد ابن، ما كل الناس عندها أبناء، لكن أداله أعظم المولودين من النساء.
2: أشكرك. إذا رحنا لعدد 13 يبدأ لنا القسم الثاني اللي حضرتك أشرت إليه، وهو مجموع الثنائيات من 13 ل14، يتكلم عن الباب الضيق أو البابين والمصيرين. عايز تعليق من حضرتك؟
1: يعني الرب بيوضح أن ما فيش طرق كثيرة، هما في بابين وطريقين ومصيرين. الباب الأولاني مش حلو، ضيق، وبعد الباب الضيق طريق كرب برضو مش حلو، بس الجميل بيودي فين؟ الباب الضيق والطريق الكرب يؤدي إلى الحياة، بينما في طريق واسع وباب واسع وطريق رحب لكن بيؤدي إلى الهلاك. فعلينا أن نعرف الخواتيم، النهايات إيه، مش البداية إيه بس، لكن كمان علينا والأهم من ذلك أن نعرف إلى أين ينتهي سفرنا

0: عشان كده ربنا بينصحنا ادخلوا، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. وأعتقد أن هذه العبارة معناها أن اليهود ليسوا بالمولد داخل الملكوت، لكن عليهم أن يجتهدوا ليدخلوا، لأن هم كانوا فاهمين إحنا ولاد إبراهيم، إحنا بتوع الملكوت، الملكوت يجي يلاقينا. قال لهم لا، اجتهدوا أن تدخلوا. وأعتقد نفس الأمر بالنسبة للمسيحيين اليوم. لا تظن أنك اتولدت في بيئة مسيحية وتعمدت بالمعمودية المسيحية أن الموضوع منتهي بالنسبة لك، اجتهد أن تدخل وإلا هتضيع منك الفرصة.
1: ودائما الباب الضيق لا يسمح لك باصطحاب أشياء كثيرة أنت تدخل.
0: بالضبط.
1: ينبغي أن تتحرر من كل المتعلقات وتدخل بمفردك.
0: مظبوط.
1: مش حاجة أبدا هتساعدنا علشان ندخل من هذا الباب.
0: مش ممكن.
1: إطلاقا.
0: يعني ما كانش عند مانع هيرودس أنه يدخل هو وهيرودية، ما ينفعش.
1: أيوة.
0: سيب هيرودية وادخل لوحدك.
1: تمام.
0: هو مش مستعد.
1: الجزء الثاني وهو الأعداد من 15 ل 20، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. الأنبياء الكذبة، من هم يا أخي يوسف؟
0: الأنبياء الكذبة، كأن المسيح عايز يقول لك مش بس تهتم أنك تدخل من الطريق الصح، من الباب الصح والطريق الصح والموضوع ينتهي على كده، وانت في الطريق الصحيح عرضة أن يقابلك أنبياء كذبة. الأنبياء الكذبة الذين يعلمون بما لم يقله الله. يعني لو جيت لقيت واحد بيقول لك ما فيش حاجة اسمها جهنم، اللي بيقول الكلام ده واحد من الأنبياء الكذبة، لأن المسيح تكلم عن جهنم 11 مرة في الأناجيل الثلاثة الإزائية. وهكذا كل من، إذا واحد قال لك إن أي طريق وصلك للسماء مش لازم تآمن بالمسيح، لكن بأي طريق بس خليك راجل طيب، هذا من الأنبياء الكذبة، لأن الكتاب المقدس واضح وقاطع، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص سوى اسم يسوع. إذن علينا أن نتحذر من الأنبياء الكذبة، حتى لو كانوا من برة فروة خروف لكن من جوة شراسة الذئب.
1: تمام. أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: الآية 19 من الإصحاح السابع، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدة تقطع وتلقى في النار. معنى كده بأن كل مؤمن ملهوش ثمر واضح بيهلك أو يعني يفقد إيمانه.
1: تفضل يا أخي.
2: هو هنا مش بيقول ملوش ثمر، لكن ما فيش حد ملوش ثمر، لكن ما هو نوع ثمرك؟ يعني بعد ما كلمنا عن عالم الحيوان الذئاب الخاطفة، كلمنا عن عالم النبات، فبيقول لنا هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ الشوك والحسك لعنة الخطية، شوكا وحسكا تنبت لك، بينما العنب والتين الثمار الشهية اللي بتفرح قلب الله والناس، طعمها لذيذ. ما هو نوع ثمرك؟ انت اكيد بتجيب ثمر، بس نوع ايه؟ اذا كانت بتعمل لجسدك ولذاتك فثمرك هو حسك وهو شوك، ومن هذا اعرف ان الشخص ده لا علاقة له بالله على الاطلاق. لكن اذا كان يعيش لمجد الله، ربما ملوش خدمات ظاهرة، لكن حتى في ألمه وفي مرضه يشكر الله، هذا الشخص عنده ثمر، عنده شكر، عنده. والشكر على فكرة زي ما قال الرسول بولس، به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. يعني أنا ظروفي مش حلوة، لكن شاكر الله فرحان بالرب، هذا نوع من

0: ثمر راقي. فالرب يساعدنا عشان يبقى عندنا نخلي بالنا من نوع الثمر اللي عندنا.
1: وعدم الاتيان بثمر مطلقا هذا دليل على انه الشجر دي في الاصل ميت.
0: ميت.
1: لكن المؤمن الحقيقي لن يهلك، وانا اعطيه حياه ابديه ولن تهلك الى الابد. تمام. اذا رحنا للاعداد من 21 ل 23 وانا بتخض من هذه الكلمات لانه انا شايف صوره لخدام هالكين، اذا حبينا ندعي عنوان خدام هالكون، الرب بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. جمع دول تنبأوا وأخرجوا شياطين ونطقوا باسم المسيح وترد عليهم الكلام ده، مين هم دول يا أخي يوسف؟
0: يعني هل بغريب أن أنبياء يهلكم؟ يعني في العهد القديم مثلا نقرأ عن صدقية ابن كنعانة، ما هو نبي كذاب، بلعام العراف الشرير اللي كلامه بيعزينا، ما هو شرير وقتل بسيف بني إسرائيل. لما تبص في العهد الجديد لواحد زي سيمون الساحر الذي أدهش شعب السامرة واعتمد وآمن، دول مش كلهم هالكين؟ لما يكلمنا الرسول بولس عن ناس نهايتهم الهلاك، يفتكرون في الأرضيات إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. في الحقيقة رجال الدين والدين عموما ما يدكش أبدا اطمئنان إنك من ضمن رعايا السماء. فرجال الدين أيام المسيح قيافة وحنان أردأ خلق الله. إذن المسألة مش أنت وظيفتك إيه، هدومك من بره إيه، قلبك من جوه إيه. عشان كده هنا الناس دول مش كل من يقول لي يا رب يا رب، ومش كل اللي يعمل معجزات، لأن الرب هيقول لهم في عدد 23 أصرح لهم إني لم أعرفكم اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وأنا بقول على التعبير ده أنهم عملوا القوات أحيانا وعملوا الإثم دائما، كانوا عايشين بيعملوا الإثم مع أنهم عملوا بعض الآيات والقوات. لا ما يقضيش مصلحة. كتار عملوا آيات، يهوذا الإسخريوطي عمل معجزات وآيات لكن كان شيطان.
1: تمام. بالإضافة إلى أنهم خدموا ولم يكلفوا من الرب
0: طبعا،
1: وتنبأوا ولم يكلفوا من الرب ونطقوا باسمه ولم يرسلوا من الرب، فهذا أيضا إثم
0: طبعا.
1: فالإثم مش بس فعل الشر، لكن حتى ممكن أقوم بخدمة في ظاهرة حسن لكن لم يرسلني الرب ولم يكلفني الرب.
0: صحيح.
1: فسأعطي حسابا. الجزء اللي بعد كده جزء شهير جدا يا أخي يوسف.
0: أيوة.
1: في آخر الحلقة عايزين نركز عليه من عدد 24 ل 28 عن رجلين وبيتين. عايز أخد تعليق عن الرجلين والبيتين. فضل.
0: يعني في الأعداد اللي فاتت الناس قالوا أحلى كلام، وهنا في الأعداد بتاعتنا الناس سمعوا أحلى كلام. قالوا أحلى كلام، قالوا للمسيح يا رب يا رب، روعة. هنا سمعوا كلام المسيح، لكن المسيح بيقول مش كل اللي يسمع كلامي، لأن في ناس هتسمع كلامي وما تعملش بيه. ده شخص جاهل بنى بيته على الرمل، لكن في واحد تاني سمع كلامي وعمل به، فده راجل عاقل بنى بيته على الصخر. يبقى إذن المسألة مش أنا بقول إيه ولا حتى أنا بسمع إيه، لكن ما هو الثمر اللي كان بيكلمنا عليه ربنا؟ هل أنا بعمل الإثم عايش في الخطية؟ هل أنا ما عنديش توبة؟ لأن هنا اللي حفر وعمق ده بيكلمنا عن التوبة. أنا أتعب روحي في التوبة والغلب ده ليه؟ ما نبني على طول وأطلع أدوار كتيرة زي الناس النهاردة الطماعين اللي ما بيحسبوهاش صح، يعمل له عمارة عالية عظيمة وبعدين تنهار لأن الأساس خربان. الرب بيكلمنا عن الأساسات هنا، وأعتقد الأساسات هي التوبة. فإذا كنت مغلوب من خطية ما ترضاش على كده، ما تسكتش على نفسك، تمسك بالرب وقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: الحلو ان الله بيسمع وبيستجيب بس حسب مشيئته الصالحة.

0: هذا المسكين صرخ والرب استمعه. الرب بيسدد الاحتياجات وليس الرغبات.
1: شفنا ان ناس قالت وناس سمعت، لكن الافضل ان احنا نسمع ونعمل بكل كلمة بنسمعها من الرب.
2: عرفنا ان الله بيشجعنا على اللجاجة، وقال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. هو بيحب يسمع صلواتنا، وبيحب، هو اب صالح بيحب يدي اولاده عطايا جيدة، لكن مش لازم الحاجة اللي أنا طلبتها يديهاني بالتحديد، لكن ممكن يديني حاجة تاني زي بولس لما تضرع من أجل الشوكة 3 مرات، لكن كانت إجابة الرب تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
3: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، أحب أسيب معاك الكلمات الختامية التي ختم بها السيد كلامه وعظته على الجبل، وهي الواردة في نهاية أصح 7. إنها كلمات عن الحكمة وعن التعقل. قال: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. وأصلي من كل قلبي أن تكون أنت من الفريق العاقل الذي تبني بيتك وتبني حياتك وتبني مستقبلك الأبدي على شخص المسيح صخر الدهور. عشان كده تسمع كلامه وتعمل بكلامه لن تسقط أبدا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

اهلا وسهلا بكم في SLU Student Leadership University. فرحانين معاكم، مبسوطين معاكم لليوم الثاني. سلم على اللي جنبك، سلمي على اللي جنبك وقول له يوم جديد مليان قوه مليان رحمه من ايد ربنا لينا، نستمتع ونفرح بيه. احنا مكملين معاكم في Student Leadership University سنه ثانيه وسنه ثالثه 201 و301، متباركين معاكم في اليوم الثاني. احنا موجودين معاكم للي نفسه يحضر، نفسه يتابعنا على قناه الكارما وعلى صفحه الفيسبوك.

0: بتاعت تي سي ايجيبت. كم حد فرحان بالرب؟ طبعا قبل ما نبتدي نصلي، انا مبسوط جدا جدا ان معانا النهارده اندرو فوكيه. اندرو فوكيه غني عن التعريف، جميل بلدياتي بحبه. خلينا نسقف لاندرو. يلا اقف معايا، اقفي معايا، ارفع قلبك، كلنا قدام ورا. اقف، اقفي. في آية جميلة بحبها بتقول: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. برافو عليك. اللي جعان وعطشان لبر ربنا هو اللي بيخرج شبعان. بس عارف لما تكون جعان ونتأخر شوية في وجبة الغداء أو في وجبة العشاء، تقول إيه؟ أنا مش قادر. تعالوا نجوع لربنا بنفس الطريقة. ارفع ايدك كده وكأنك بتطلب حاجة من ربنا، قول انا جعان ليك يا رب. اللي بيطلب هياخد يا شباب، قولي له انا جعان ليك يا رب، انا عطشان ليك، عطشان لحاجة جديدة ليا النهاردة يا رب. هاليلويا. قابلني وتعامل معايا، قابلني وكلمني، قابلني واصنع محطة جديدة في حياتي. أنا هرفع علم النهاردة نصرة أني هكسب بقوتك أراضي في حياتي، معارك تحسم، أمور مفقودة تسترد، أستقبل بركات، أنتصر انتصارات. أعلن مجدك في حياتي وعلمك فوقي محبة يا رب. صلي الصلاة دي معايا.
1: كمل صلاة كده، اطلب واطلبي. قول يا رب انا جاي بعلن جوعي وعطشي ليك، كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. قول يا رب ده اللي انا جاي علشانه هنا، وتعالى حول كل توجهات وكل أشواق فيا بعيد عن الحتة دي. أنا مش جاي بس أتعلم، مش جاي أعرف، لكن جاي أتعلم مين هو يسوع وأشوف مين هو يسوع وأعطش واشتاق ليسوع. قول له يسوع أنا عطشان ليك، أنا جعانة ليك، تعالى اروي كل أعماق فيا، تعالى سد كل احتياجات في نفسي وفي روحي. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قولي له كده وقول له يا رب أنا مشتاق ومشتاقة لحضور وإعلان جديد عن شخصك، أعرف مين هو يسوع. قوله كده يا رب أنا جاي بحط كل توقعات، قولي له أنا جاي برمي كل توقعات. المرأة السامرية مكتوب عنها كده إنه وقت ما أدركت إن هو ده المسيا، بيقول كده الكتاب في يوحنا 4، تركت جرتها، الدلو اللي هي كانت جاية تملى مية علشان كانت جاية عطشانة، سابتها وجريت لأنه أدركت مين هو يسوع. وفي إدراك مين هو يسوع بيحصل إنه كل عطش في نفسي، كل احتياجات في مشاعري وحتى جسدي بتسد، وبيحصل شبع حقيقي. قالوا رب أنا عايز أشبع منك، اديني النهاردة إعلان جديد عن محبتك وقبولك ليا، اديني إعلان جديد عن غفرانك، اديني اعلان جديد عن الحريه اللي فيك يا يسوع، اعلان جديد عن الشفاء الحقيقي والكامل اللي فيك يا يسوع. انت الهدف مش اي حاجه تانيه.

واحنا بنصلي الصلاه اللي جايه دي في ايه كده في مزمور 9 بتقول يا رافعي من ابواب الموت لكي احدث بكل عجائبك. وعارفين يسوع المسيح رفع عني كل موت، رفع عني وعنك وعنك كل موت بصليبه وبفدائه. ونفسي نعلن كده، قول له يا رب أنا مش مصدق في نفسي، مش مصدقة في إمكانياتي، مش مصدقة في ظروفي، مش ضامنة نفسي حتى بعد شوية أنا هبقى إيه ولا مشاعري عاملة إزاي، لكن جاية ومصدقة ومصدق في عملك إن أنت رفعتني من كل موت، إن أنت ترفعني من كل أبواب موت العدو ممكن يكون حاططها قدامي وفي حياتي، لأنك فديت.

خليت نفسي من الحفرة. غمض عينك وصلي الصلوة دي وقولها كده وقوليها. يا رافعي من أبواب الموت لكي أحدث بكل عجائبك. أنت وحدك يا رب الصانع العجائب العظام. أنت يا رب تصنع وتخلق حياة وسط كل موت في حياتي، أيا كان ضعفي، أيا كان القيد اللي في حياتي، أيا كان شري وخطيتي. أنا هويتي فيك، وأنا جاي وبعلن كده أنه يا رب أنا مش مصدق في نفسي لكن مصدقة فيك وفي عملك. مش مصدق يا رب في نفسي ولا ضامن نفسي لكن ضامن يا رب فيك أيامي وحياتي، لأني أحمدك لأني امتزت عجبا. فأنت تفدي من الحفرة حياتي، أنت تكللني بالرحمة والرأفة.

واحنا بنقول تاني العدد ده، اعلن كده انه العدو قد تم خرابه وانه ليس له في اي شيء. ايا كانت المكايد اللي بينصبها ليا والفخاخ اللي بينصبها العدو في حياتي انه يمحي هويتي، انه يقيدني ويأسرني، اعلن كده انه العدو قد تم خرابه لان يسوع فدى من الحفرة نفسي وحياتي. فكل ما فيا وكل ما في بطني يبارك اسمه القدوس.

تعالوا كده واحنا بنقول الكلمات اللي جاية دي وانت بتهتف باسم يسوع. صدق كده ان يسوع غلب كل ضعف وغلب كل خطية وغلب كل موت. وعايز اشجعك واشجعك، المقابلة الحقيقية اللي فيها واحنا بنقول يا رب احنا عايزين نشوف مجدك واحنا عطشانين ليك، لما تتقابل مع يسوع وجها لوجه، وده الحق اللي دفعه لينا المسيح بصليبه وبدمه مش على اي حاجة حلوة فينا، لما بتحصل مقابلة حقيقية مع يسوع انا بختبر شفاء، انا بختبر حرية من قيود. العدو ممكن يكون قيدني في حياتي بشرور وبضعف وبنجاسة، بعلاقة، بعادة. يسوع وحده هو مصدر كل حرية، واللي مكتوب عنه كده في محضره. يعني ايه في محضره؟ يعني لما تقابل معاه وجها لوجه. وفي كل قصص الكتاب المقدس، كل المقابلات اللي حصلت مع يسوع اللي قبله يسوع ما رجعوش زي ما كانوا أبدا. كم حد فينا مشتاق انه تحصل معاه المقابلة دي وحياته

حياته ما ترجعش أبدا زي ما كانت. أنتوا موجودين هنا المفروض في تدريب قيادة صح؟ علشان تكونوا أبناء للملكوت تصنعوا تغيير وتأثير، وهو ده اللي المسيح دعانا ليه. قولوا رب أنا كل ليبل وكل عنوان حطه العدو على حياتي إن أنا فاشل، كل إحباط بيواجه حياتي أعلن كده إن كل آلة صورت ضدي لن تنجح. ليه؟ لأني بهتف باسم يسوع، ولأنه يسوع معايا هو رفيق طريقي. كم حد فيكم مصدق يا شباب؟ ارفعوا ديكم ما تكسفوش. حتى لو أنت مش مصدق قول يا رب أنا مصدق فيك وعايز أصدق ده، وأنا بعلن أن أنت غلبت كل موت، فما فيش موت على حياتي أبدا، بل أذهب من قوة إلى قوة، عابر في وادي البكاء أصيره ينبوعاً.

رافع رأسي أنت رافعي من أبواب الموت. أي رب بنشكرك لأنك ترفع كل يأس، أنت تنزع كل يأس وكل إحباط

كل فشل، كل موت، وتأمر بحياة. أنت هو الإله المقاوم لكل منحني، الحنان والرحيم، الأب الطيب الحنون. لا تنحني فيا يا نفسي ولا تأني فيا، بل قومي ترجي، لأني لي خلاص في المسيح، لي حرية في يسوع، لي قوة في يسوع. هاليلويا. أمين أمين يا شباب، تفضلوا ارتاحوا.

صباح الفل، كم واحد متحمس النهارده؟ انا عايز اعرف بقى مين كان عامل صوت بالليل. بتوع العزيه فين؟ ممكن يقوموا يقفوا بعد اذنكم عشان نشكركم ونسقف لكم. كل بتوع العزيه يقفوا بعد اذنكم، ما تخافوش هنسقف لكم. ماشي، عايزين نسقف لكل بتوع العزيه. احنا بنحبكم، عايزينكم تبقوا اشقية بس على الهادي، على الهادي. طيب يلا ارتاحوا. طيب ادوني فرصة كده دقايق قبل ما السنة رابعة تطلع، خليكم معايا دقيقة كده نركز مع بعض. نفسي نرحب بالدكتور أندريا ونحييه تحية كبيرة قوي. دكتور شكرا لوجودك معانا، كل مرة بتكون موجود سند ودعم. اللي بدأ المبادرة دي دكتور أندريا من 5 6 سنين، كان دكتور برينت هنا ومجموعة من أمريكا، وهو اللي شجعهم ينطلقوا الانطلاقة دي وقال لهم البيت تحت أمركم، اجتمعوا بالشباب، اختموا الشباب واعملوا كل اللي انتوا عايزينه. شكرا يا دكتور على ثقتك، على محبتك، على تشجيعك. لما نتنقل سنة رابعة سنة ثالثة، خليكم قاعدين دقيقة واحدة هقول لكم حاجة وبعدين نخرج. لما نخرج لسنة ثالثة وسنة رابعة هندرس أكتر عن القيادة، وهنتكلم عن إزاي مرات القائد بيكون بيحط سقف اللي تحتيه. لسه دلوقتي كنت بحكي مع الدكتور ان الدكتور سقفه عالي قوي، فبيعرف يدي مساحة دايما اللي حواليه، بيعرف يسيب اللي حواليه يكبروا. دايما بيقول الجملة دي، القمة تسع كسرين. تقدروا تحفظوا الجملة دي الصبح كده؟ القمة تسع كسرين. مش لازم انا بس اللي اكون على القمة، ينفع اكون حواليا ناس كتير قوي على القمة. طيب قبل ما نخرج انا عايز نفتح بس حاجة مهمة، ابلكيشن محطه، اب اسمه محطه، ممكن نحطه على الشاشه بعد اذنكم. الابلكيشن ده عليه ماتيريال كتير قوي. احنا قلنا 7 علامات للثقه امبارح سنه ثالثه، 7 علامات للثقه في القائد. واحده منهم ان يكون كفاءه، ان يكون قابل للتعلم، ان يكون بيحط طاقته وقلبه وعدد ساعات يوميه في ان يتعلم، يدرس، يقرا. عشان كده نفسي ننزل ابلكيشن محطه ونبتدي نحضر عليه حاجات، لان في كميه ماتيريال رهيبه. يلا طلع تليفونك وخد سكان من الابلكيشن عشان تبتدي تحضر عليه. على فكره من يناير الماده اللي انتوا درستوها هتعاد دراستها تاني على المحطه بطريقه مختلفه، بتأملات مختلفه، بشرح مختلف. فكويس ان يبقى عندك داونلود من دلوقتي على الاب. ركزوا معايا في الصوره اللي جايه. الاول خلص الاب بسرعه، يلا بسرعه، اللي خلص وعمل داونلود يرفع ايده كده وريني كم واحد عمل داونلود. برافو عليكم. حد تاني عايز داونلود ولا خلاص كان نشيل؟ اوكي. تاني حاجه هوريكم حاجه اسمها الفانل. ممكن نرفع نوريهم الفانل. الصوره دي مهمه قوي قوي قوي قوي. دي طريقتنا في الشغل في تي سي، واحب ان انا اشرحها لكم واحب اطبقها عليكم كمان، وركزوا فيها دقيقه. شايفين الفانل ده؟ دي الاستراتيجيه بتاع العمل. في عندنا رؤيه، في عندنا رساله، وفي استراتيجيه العمل، منهجيه العمل. دي كانت منهجيه يسوع. ركزوا معايا. يسوع خدم 5000 واحد. حد فاكر؟ واتعامل 5000 واحد، حد فاكر القصه؟ وبعدين نازل اعمق شويه في لوقا 11 والكتاب كلمنا على ارساليه. فاكرين كم واحد ارسلهم يسوع لما راحوا وعملوا معجزات؟

ذات، وبعدين رجعوا تاني قالوا له احنا فرحانين، قال لهم وانا كمان فرحان، السماء كانت مختلفة تماما، انتوا عملتوا معجزات، ابليس كان محبوس بسبب السلطان الممنوح ليكوا، حد فاكر الايات دي؟ وبعدين قال لهم ما تفرحوش بده، افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في السماء. فيسوع 5000 خدمهم، بس نزل اعمق شوية مع كام واحد؟ 70. طب نزل اعمق كمان شوية ولا ما نزلش؟ نزل مع كم واحد؟ كم؟ 12. استثمر في حياتهم أعمق وأعمق وأعمق وأعمق. طب هل نزل أعمق كمان عن 12 ولا لأ؟ ها كم واحد يقول لي؟ ارفع ايدك كده وشاور. نزل أعمق مع كم واحد؟ 3. نزل أعمق مع 3، مين هما الثلاثة؟ بطرس، يوحنا. برافو عليكم. على فكرة ده اللي بيحصل في SLU، دي الاستراتيجية اللي أي كيان كبير بيشتغل بيها، بيركز مع أعداد كبيرة في الأول، لكن بعد شوية بيتساقط ناس بيتساقط ناس بيتساقط ناس، وتلاقي العدد يقل ويقل تاني ويقل تالت ويقل رابع، ويتبقى قلة. القلة دول هم الناس اللي قرروا يعملوا التزام أعلى بكتير، يعملوا انضباط أعلى بكتير، يبقى عندهم في كل جلسة من الجلسات اللي زي دي أو في بيتهم حاجة اسمها بريزنت، حاجة اسمها حضور، تركيز، طاقة، انضباط. السنة اللي فات كان عددكم كام؟ حد فاكر؟ سنة تانية كانوا 600 وشوية، السنة دي احنا بقينا كام؟ 300. كم واحد هيخش سنة تالتة تفتكروا من 300 وشوية دول؟ كم واحد؟ طب مين ناوي يلتزم لغايه سنه ثالثه؟ امين. مش كل الناس رفعت ايديها، دي الحقيقه. الحقيقه ان العدد هيقل تاني. السنه دي سنه ثالثه 150. طب كم واحد يبقى في سنه رابعه؟ اتمنى ان هو 150. طبعا ايهاب عايزهم 150 بس مش هينجح يجيبوا 150. احنا كل حد عندنا دكتور ماسك دفعه، فبنراهن كم واحد هيكمل. فإيهاب أنا مش متوقع أن يبقوا 150، بس أمين. طب كم واحد هياخد شهادة؟ أتوقع 60 70 80. طب كم واحد هيكمل معانا لسنة 5؟ إحنا محتاجين 35 بصراحة كده. مين أو كم واحد منكم عايز يكون من 35 واحد اللي هيكملوا الرحلة لغاية الآخر بانضباط؟ ارفع ايدك كده. طب والباقي مش رافع ايده ليه؟ امين. عشان اكون من 35 واحد انا محتاج احط قلبي، احط تركيزي، احط طاقتي. المحاضرات في SLU كتير وتقيله وموضوعاتها مش سهله، محتاجه حد حاطط قلبه للاخر، مركز للاخر، بيعمل ستريتش للاخر. وبالاخص ان السوشيال ميديا خلتنا ما نعرفش نركز. تعال ننظف دماغنا في ال 48 ساعه دول من السوشيال ميديا، تعال نحط طاقتنا بالكامل، تعال نعيد تشكيل ذهننا بالجديد ونعلمه التركيز. امين. كم واحد متحمس كده؟ يلا ندي يد لبعض. سنه ثالثه يلا ننطلق على هناك. أرجوكوا كل الناس اللي في سنة تانية ورا يطلعوا قدام مكان شباب سنة تالتة، في منطقة هنا فاضية. سنة تانية يطلعوا قدام، سنة تانية ينزل بقى خلاص، في أماكن تحت ممكن اللي فوق ينزلوا خلاص. شباب المجموعة دي أنتوا منين؟ يلا تعالوا انزلوا معانا تحت. في كراسي لسه قدام فاضية، ممكن سنة تانية تطلع قدام. كرسي واطي قوي. واحدة بس.
يلا شباب بسرعة، سنة تالتة اتحرك.

0: حبايب هنا في مكان قدامي، هنا كمان في اماكن قدامي، هنا كمان كل الناس اللي قاعده ورا تطلع قدام، وبعدين هنقفل باب القاعه. استاذنكم نقفل باب القاعه. اوكي، الدكتور هيبدا المحاضره بتاعته، واحنا قاعدين بالراحه كده جنبكم هنوزع ورق متقطع. نحن محتاجين ورق نوزعه على الناس. دكتور هياخد تقريبا من بين 20 ل 30 دقيقه، هيكلمنا عن المواطنه، وانا عايزكم اللي عنده اي سؤال بهدوء كده يكتبه، والاشر وارفع ايدك بالورقه، الاشرز هيجي لك ياخد منك السؤال، وبعدين نبتدي حوار مع الدكتور. دكتور شكرا ليك وشكرا على وقتك.
1: المسند بتاع الترنيم ده ينفع بدل ما افضل ماسك دي؟ لا لا مش ده المايك. بس تمام. صباح الخير. لا فطرتوا ولا صاحيين ولا جاهزين؟ قول صباح الخير، يبقى صباح الخير قوية. صباح الخير. معقولة نص ونص بس زي بعض. اللي عندهم 15 سنة يرفعوا ايديهم. 16 17 18 19 20. اللي أزيد من 20 يرفعوا ايديهم. اللي أزيد من 25 يرفعوا ايديهم. لا قليلين خلاص كده. أنا سعيد. دكتور برانت، ثانك يو فيري ماتش فور بينج وذ أس هير وذ اس ال يو تيم. You are great and doing a great job in Egypt. أنا سعيد إن إحنا الـ SLU مكملة معانا، وكان حلم يا توني لما ابتدينا، واليوم الأربع اللي فات خرجنا أول مجموعة، وإن شاء الله السنة الجاية نخرج مجموعة تانية، ويبقى في عدد كبير من شبابنا أولادنا وبناتنا عندهم تدريب لاهوتي. ده بنسميه informal theological education، ده تعليم لاهوتي غير انتظامي. اللي بنميز ما بين التعليم اللاهوتي اللي بتديه كليات اللاهوت والتعليم اللاهوتي اللي بتديه هيئات وجامعات من شأنه يبني قيادات جديدة. أنا هتكلم النهارده عن موضوع المواطنة، وهحاول أبسط الموضوع بقدر الإمكان. كلمة وطن كلمة غالية جدا، وإحنا لا معانا إعلام ولا الهدف إن إحنا نقول مجرد كلام، لكن الوطن بالنسبة لنا هو الماضي والحاضر والمستقبل. احنا مفيش لايف برودكاستنج مش كده يا توني؟ نعم؟ في يعني الوطن بالنسبة لنا هو الماضي والحاضر والمستقبل. احنا جزء من تاريخ هذا البلد الجميل، جزء من حاضره وجزء من مستقبله، ننتمي إليه ونشعر بالتزام ناحيته، ومستعدين نبذل الغالي والثمين من أجل سلامة هذا الوطن. أنا مش هدي محاضرة تقليدية يعني نقاط واحد واثنين

ثلاثة وأربعة أنا هدردش معاكم، ويمكن أحب أبدأ بلقطة مفتاحية ومحورية وضرورية. يقول النبي إرميا كده: صلوا لسلام المدينة لأنه بسلام المدينة يكون لكم سلاما. والحاجة الغريبة إن النبي إرميا كان بيكلم شعب إسرائيل في ذلك الوقت وهم في السبي، وإحنا عارفين تاريخ المملكة. المملكة في عهد داود كانت مملكة قوية، وفي عهد ابن سليمان أيضا كانت مملكة واحدة قوية، وفي عهد يربعام ابن سليمان انقسمت المملكة إلى مملكتين، المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، وكان في صراع عقائدي وديني وأيديولوجي وسياسي وإثني بين المملكتين. والأصعب من كده مش بس حدث الانقسام، ولكن هزمت هذه الممالك وتم سبي شعبها. سبي يعني أسر، وتم أسر شعبها إلى بابل وإلى الإمبراطورية البابلية في ذلك الوقت. وهم في الأسر مش في بلدهم، في بلد أجنبية وغريبة، يقول لهم النبي: صلوا لسلام المدينة لأنه بسلام المدينة يكون لكم سلاما. وكأن النبي يريد أن يقول لهم أن سلامة المدينة هي سلامتهم. فكم بالأحرى أو قد إيه ممكن يكون أقوى وأعمق إن إحنا نصلي لبلدنا اللي إحنا جزء منها، اللي إحنا جزء من تاريخها وترابها وأرضها. نبي إرميا كان بيطالب منهم وهم مأسورين ومسبيين وخارج أوطانهم وفي ثقافة مغيرة وفي ظروف صعبة، بيقول لهم: صلوا لسلام المدينة لأنه بسلام المدينة يكون لكم سلاما. وعشان كده الوطن غالي جدا. الوطن هو مسكننا جميعا. الوطن هو الشيء اللي بنحبه ونفرح بيه ونلتزم بيه.

أنا في الدقايق القليلة اللي قدامي هاخد بعض النماذج الكتابية وهختم بالدور المتوقع نقوم بيه، وهدي مساحة للوقت لو كان في وقت يبقى في وقت للأسئلة. في بعض النماذج في الكتاب المقدس تعلمنا مفهوم المواطنة، وأنا ببدأ بالنماذج الصعبة في الأول، واتكلمت في موضوع يوسف لما اتكلمت عنه المرة السابقة يوم الأربعاء اللي فات، قلت قد إيه يوسف جاء من السجن من الهامش، جاء إلى أن يكون الرجل الثاني في مصر. بس خدوا بالكم برضو ده في إطار نفس الكلام اللي قاله النبي أرميا. يوسف جاء مصر عبدا ودخل السجن ظلما وعانى معاناة، وزي ما قلت وأشرت إن دخول السجن في عهد الفراعنة لا يمكن الخروج إلا إذا زال السبب، وكان يوسف يعلم أنه لن يخرج من هذا السجن أبدا، ولكن حينما أعطيت له فرصة كان ممكن يقدم خطة سطحية لإنقاذ مصر في ذلك الوقت، ولكنه قدم خطة اقتصادية

ملهمة غيرت التاريخ الإنساني وحفظت البشرية. وبالرغم إن هو هنا كان آتيا إلى مصر، ولكن قدم كل ما يمكن أن يكون من أجل سلامة فرعون وسلامة البلد وسلامة الناس. ده أحد تعبيرات المواطنة المهمة. دانيال في العهد القديم أيضا كان من ضمن الأشخاص الذين يعيشون في السبي، وكان عنده مهارات وإمكانيات عالية جدا، ولكنه كان ملتزم بعبادة إلهه. المواطنة ما بترتبطش بالظروف، المواطنة بترتبط بالانتماء. نحمية أيضا لما نبص لنحمية اللي بنى السور، نحمية رجع إلى مدينته المحطمة المهدمة، وقول التاريخ بيد نبني وبيد نحمل السلاح. بس خدوا البالكو، نحمية عشان يرجع يبني في وطنه استأذن من الملك أولا، والملك اداله دعم مالي ومادي وروحي وبكل الإمكانيات المتاحة. ويعود نحمية إلى بلده ويبني الأسوار المهدمة، ويعطي نموذجا فريدا في الانتماء والمواطنة. الكتاب المقدس مليء بقصص ناس قدموا لبلادهم كل خير، وقدموا حتى للبلاد اللي ما كانتش بلادهم وكانوا عايشين فيها قدموا كل خير، وقدموا كل ولاء، وقدموا كل انتماء. فإذا كان البلاد اللي مش بلادهم عملوا فيها كده، ما بالك ببلادنا، ما بالك بالمكان اللي بننتمي ليه. عشان كده أنا بشجعكم كلكم يكون عندكم فخر ببلادكم. ما فيش بلد ما فيهاش تحديات، ما فيش بلد ما فيهاش مشكلات، ولكن الانتماء والولاء المرتبط بالمواطنة بيلعب دور مهم جداً في دفع البلد اللي بنعيش فيها إلى الأحسن. إحنا نتمنى نشوف منكم شخصيات بتلعب دور كبير ومهم في بناء الجسور مع المجتمع وجعل المواطنة فعل على أرض الواقع. الرب يسوع نفسه كان بيتكلم بوضوح عن أهمية احترام النظام القائم. اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هو اعترف بسلطة قيصر، هو لم ينادي بعدم دفع الجزية في ذلك الوقت. فأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

أنا مهتم اهتمام شديد جدا ببناء الجسور مع المجتمع. يقول كده لما نبص للرسول بولس، يقول كده: اعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له خوف، والإكرام لمن له الإكرام، لكي نقضي حياة مطمئنة وهادئة في كل توقوة ووقار. هنا بنتكلم حوالين أهمية النظام القائم واحترامه. الرسول بولس أيضا كان مش بس احترام النظام القائم، ولكن أيضا كان يتمسك بحقوقه، وعشان كده إلى قيصر أرفع دعواي. ولما حصل الزلزال في سجن فيليبي لم يهرب، وبقي لأجل أن ينقذ السجان من الموت. إذن احترام الأنظمة القائمة هو جزء من جعل المواطنة فعل على أرض الواقع. الكتاب المقدس مليان بالقصص اللي بتتكلم على إزاي إحنا نكون جزء من هذا الكيان، نحبه ونحترمه ونعيش فيه بأمانة وإخلاص بشكل شديد. أختم الرسالة بتاعتي النهاردة بالدور اللي بتقوم بيه الكنيسة الإنجليزية.

0: هي في ربط التلاحم بالوطن في مصر. وهتكلم عن حاجتين. الكنيسة الإنجيلية منذ نشأتها اهتمت بالربط المباشر بين الكنيسة والمجتمع. ففي الوقت اللي كان فيه الكنيسة بتتبني للخدمة الروحية والدينية للمسيحيين، كانت الكنيسة بتبني المدرسة والمستوصف لخدمة الجميع دون تمييز. احنا عندنا 1500 كنيسة إنجيلية من كافة المذاهب الإنجيلية في مصر، وعندنا مستوصفات ومستشفيات ومدارس ومدارس متميزة. كل هذه المستوصفات والحضانات والجمعيات الأهلية والمدارس هي لخدمة المجتمع بتنوعه وتعدده. احنا نؤمن ان الانسان مخلوق على صورة الله وله قيمة في ذاته، والمواطنة هي المفتاح الرئيسي لخدمة المجتمع، لان المواطنة تجعل الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتجعل الخدمة مقدمة للجميع دون تمييز. فالكنيسة الإنجيلية في تاريخها كنيسة مهتمية ببناء الجسور مع المجتمع. نحن لا نؤمن بالانعزال ولا نؤمن بالسلبية، نؤمن بالارتباط الوثيق بالمجتمع وبالمشاركة الحقيقية في خدمة الناس. لدينا مؤسسات وهيئات وجمعيات أهلية ومدارس تلعب دورا مهما في بناء الوطن. وعشان كده أنا سعيد إن في محاضرة في هذا اللقاء عن المواطنة، وسعيد إن اتكلمت عن أنبياء كانوا بيدعوا لسلام المدينة اللي كانوا مأسورين فيها. أنا مش عارف أوصل لكم الفكرة ولا لا، فما بالكم إذا كان إرميا يدعو لسلام المدينة المسبي إليها، كم وكم يكون أن نصلي من أجل سلام المدينة التي نحن جزء منها وننتمي إليها. الوطن مهم، وفي التحديات اللي واجهت مصر في 20 سنة السابقة لعبت الكنيسة دور مهم في بناء الجسور مع المجتمع. محدش ينسى أبداً دور كنيسة أسوة دبارة في 25 يناير وإقامة المستشفى الميداني اللي كان بيعالج كل الناس دون أي تمييز مبني على لون أو دين أو جنس. محدش ينسى أبداً تشجيع الناس على اللحمة الوطنية وبناء الجسور. إحنا نشكر الله من أجل بلادنا وبكل التحديات اللي بتواجهها، وبنصلي دايما لسلامها، لأنه بسلامها يكون لنا سلاما. لو ما افتكرتش أي حاجة من اللي أنا قلته وافتكرت كلمة واحدة بس، إن الوطن هو أغلى شيء بالنسبة لنا. إحنا مش بنقول كلام للإعلانات، الوطن نرتبط به بكل تحدياته، لأن إحنا جزء من تاريخه وجزء من حاضره وجزء من مستقبله. أشكركم لحسن الاستماع.
1: مين معاه أسئلة؟ يوسف، ممكن تساعدنا؟ يوسف هتسألك؟ مين تاني معاه أسئلة؟ طيب خلينا بصوت هادي كده نسلم الأسئلة وإحنا معاكم. واحدة من الجمل المهمة قوي اللي سمعتها من الدكتور أكتر من مرة بيقول كده: المواطنة ليست فقط أن تنتمي إلى وطن، بل أن تتحمل مسؤولية بنائه. خليكم معايا. أنا معايا ولا إيه؟ مرات كتير بحضر لقاءات مع الدكتور، وواحدة من الجمل اللي بتفرق معايا قوي بيقول كده: إن الوطن ممكن مرات يقدم لك كتير، وممكن مرات يبقى فيه تحديات، وبسبب علاقات

الدكتور بره مصر كتير قوي بيشارك بالنقط دي، ان كل دوله فيها مجموعه من التحديات، وممكن بلدنا فيها مجموعه من التحديات، لكن المواطنه الحقيقيه هو ان انا مش بس اشعر بالانتماء، وده مهم قوي ان اشعر بالانتماء، لكن كمان يبقى جوه الانتماء ده احساس بالمسؤوليه. احنا مسؤولين في كل وقت وفي كل تحدي نبني بلادنا. الايمان الحقيقي

0: يشجعنا ان احنا نكمل ونشعر بالانتماء. كلمة ان احنا اقلية مسيحية، كلمة ان احنا مجموعة بسيطة، لا. انا عايز اقول لك ان لما تحصر بس عدد الانجليين، هم مش كتار بس اكثر تأثيرا. فاحنا الايمان بيقول كده، الايمان الحقيقي لا يعزلنا عن اوطاننا بل يلسلنا لنصنع سلام ونكون ملح ونور في بلادنا. امين. اوعى تدي فرصة لدماغك او للناس اللي حواليك تقولك ان انتوا اقلية. انت مش اقلية، انت معاك سلطان، انت الرب ممكن يكون بيديك حكمة. الرب عايز يرسلك، وكلمته قد واضحة في مالتا 5 ان احنا نور وملح في بلادنا. احنا مسؤولين عن بنائه، وهي دي المواطنة. يوسف معاك الاسئلة؟
1: أسئلة، يا ريت تكون أسئلتكم سهلة، بلاش تبقى صعبة.
2: سؤالين يا ابونا ليهم علاقة ببعض شوية. حضرتك شايف المواطنة الحقيقية هي أن أطالب بحقوقي بس ولا أني أدي واجباتي الأول؟ وإزاي الشباب يقدر
1: يقرأ بالراحة عشان أسمع.
2: حضرتك شايف المواطنة الحقيقية هي أن أطالب بحقوقي بس ولا أني أدي واجباتي الأول؟ وإزاي الشباب في السن ده يقدر يخدم بلده ويكون مؤثر وهو لسه طالب؟ سؤال شبهه، ازاي نقدر نعيش المواطنه صح في وقت فيه اختلاف الاراء كتير قوي؟ يعني نحترم بعض ازاي واحنا مختلفين؟
1: مفيش حاجه في الدنيا فيها جانب دون الاخر. المواطنه تتحقق عندما نكون واعيين بحقوقنا وملتزمين بواجباتنا. انك تكون واعي بالحقوق اللي ليك. لما حاولوا يعتدوا على الرسول بولس قال لهم انا روماني، انا عندي جنسيه رومانيه، لا يجوز لك الاعتداء علي. الوعي بالحقوق والمطالبه بها مهم، الالتزام بالواجبات وتنفيذها مهم. ازاي انا افعل المواطنه؟ ابسط حاجه تتقال، انا قلتها يوم الاربع، لما تخش الجامعة وتتخرج، لو أنت مهندس خليك مهندس أمين، لو أنت طبيب خليك طبيب يبني في علاج الناس بأمانة، لو أنت مدرس خليك مدرس أمين. مش مطلوب نعمل حاجات معقدة عشان نخلي المواطنة فعل. اللي في إيدينا وبنعمله، لما نعمله بمهنية عالية ونعمله بكفاءة عالية، ده الواجب بتاعنا تجاه وطننا. عايزين نشوف أطباء شاطرين، بيقولوا الأطباء في مصر شاطرين ومتميزين، في ناس بتيجي من الخارج دلوقتي عشان تتعالج في بلادنا. المواطنة تتحقق لما اللي يكون في إيديك، مش الحاجة البعيدة عنك، اللي في إيديك تعملها بتقنية ومهارة عالية، أنت مواطن صالح.
2: هل ممكن نقول ان المواطنه الحقيقيه بتظهر وقت ما تتعارض مصلحه الفرد مع مصلحه المجتمع؟ وازاي نحدد وقتها من له الاولويه؟
1: اللي بيحط مصلحته في الاول شخص اناني. والمسيحيه في عمقها وفي مضمونها العميق ضد الانانيه، لأن الرب يسوع وضع نفسه من أجل الآخرين. واللي الشخص اللي بتحكمه مصالحه شخص سطحي، لأن المصالح متغيرة. ممكن اليوم تتفق مصالحك مع مصالح الأقوياء وغدا تتعارض معها فيسحقوك. أما أن تضع مصلحة بلادك أولاً ومصلحة الآخرين أولاً، حتى ولو بدا ظاهرياً أنك متراجع قليلاً، لكن أنت الكسبان. الشخص اللي بيراهن على مصالحه شخص أناني. الشخص اللي بيراهن على مصالح بلده ومصالح إخوته ومصالح الآخرين شخص يعرف التضحية والبذل، والتضحية والبذل في جوهر المواطنة الحقيقية.

0: امتى تعرف انك بتدي؟ لما تفضل الاخرين عليك. انا عارف ان ده صعب مش سهل، لكن خبرة ان تجد نفسك في الاخر هو التسامح الحقيقي. معناه ايه التسامح الحقيقي؟ مش اني واحد اقوى يغفر لواحد ضعيف، او واحد يبدي مصلحته عن مصلحة الاخرين او مصلحة الاخرين عليه. التسامح الحقيقي ان المختلف معاك يجد له مكان عندك، فالكره يقل والانتقام يقل ومصلحة الآخرين تاخد أولوية. المختلف لما يبقى له مكان عندك ده تسامح حقيقي ويلغي فكرة تضارب المصالح.
1: سؤالين يا ابونا وليهم علاقة ببعض. برغم حبنا للوطن لكننا نشعر أننا منبوذين في بعض مجالات الحياة، كيف أعيش، كيف أتعايش بمواطنة وأنا أشعر بالاضطهاد أحيانا؟
0: أسوأ حاجة في فكرة المواطنة الاستسلام. إحنا جزء من هذا الوطن، ولما نبص يعني أنا لو خدت نموذج موضوع بناء الكنائس مثلا، إحنا الطائفة الإنجيلية عندنا 1500 كنيسة. اللي كان مرخص بيهم قبل 2011 500 كنيسة فقط، والألف كانت مبنية بقرارات شفوية مفيش ورق ليها. وكنا بنتكلم عن قانون بناء الكنائس وكافحنا في هذا المجال. في العشر سنين اللي فاتت من 1070 كنيسة اللي تقدمنا بيهم للدولة لترخيصهم، 970 كنيسة ومئة بيت مؤتمرات، حصلنا في السبع ثمان سنين على 653 بيت، 653 كنيسة وبيت مؤتمرات، والربعمية اللي باقيين أنا بتوقع من ثلاث إلى خمس سنوات، وفي عام 30 أو 31 ستكون كافة الكنائس الإنجيلية في مصر مرخصة. ده ما جاش إلا بالمشاركة مع الوطن، بالكفاح، بالنقاش، بالدور. أفضل أقول أنا ما عنديش وأنا سلبي مش هعمل حاجة، ولكن أجتهد أن أشارك في تغيير الواقع. وأنا اديتكم نموذج عملي بالأرقام مش بالشعارات، بالأرقام. والنهاردة إحنا عندنا من 1500 حوالي 1100 مرخصين وباقي حوالي 400، في حين إن في 200 سنة اللي هو تاريخنا كإنجليين كان عندنا فقط 500 كنيسة هي المبنية بقرار ملكي أو جمهوري. إذن أياً كان التحديات اللي بتواجهك، شارك في إيجابية في تطوير بلدك، هتتغير وهتتغير للأفضل.
2: شكراً يا دكتور، تعبناك معانا، ربنا يديلك القوة وتكون مستخدم دايماً.
0: أنا عايز أشجعكم، إذا قلتها يمكن عشر مرات وأقولها المرة الحداشر، إذا أرميا قال وهو لشعب الله في السبي: صلوا لسلام المدينة لأنه بسلام المدينة يكون لكم سلاما. فما بالكم بقى لما تبقى المدينة هي بلدنا اللي احنا جزء منها. صلوا لسلام المدينة واشتغلوا لسلام المدينة وابنوا لسلام المدينة واصنعوا مستقبل لسلام المدينة، لأن المستقبل جاي أفضل، لأنه أحلى الأيام هي الأيام التي لم نعشها بعد. آمين.
2: طيب، في سؤال كده أو كم سؤال جم حوالين. مرات بنسمع من بعض الشخصيات كلام

0: مش حلو علينا كإنجليين. أوكي؟ صح؟ كم واحد بيسمع مرات فيديوهات بالشكل ده؟ طيب أنا ما بعتش السؤال ده للدكتور، فأنا هجاوب عليه بالنيابة عن الدكتور بعد إذنك يا دكتور. أنا اتعلمت من الدكتور في سؤال بيجي مرات بنسمع كلام مش حلو ومش مريح علينا كإنجليين من بعض القيادات. أياً كان القيادات اللي كانت بتقول علينا إيه يعني. طيب أنا اتعلمت من الدكتور لأن مواضيع السوشيال ميديا دي مواضيع مهمة أوي. دايماً بتعلم منه جملتين، توني أوزن الموضوع شوية. إيه اللي ترد عليه؟ وإيه اللي ما تردش عليه؟ ما تردش على كل حاجة وخلاص. مش كل حاجة تديها التقل اللي هي أتقل منه بزيادة. ميز تقل الحاجة. وميز اللي عندك. وميز اللي ربنا مديهولك. وميز اللي ربنا ائتمنك عليه. مش كل حاجة هنرد عليها. مرات السكوت أفضل. طيب ده أول حاجة اتعلمتها منه، صح كده يا دكتور؟ اتعلمت الدرس. تاني حاجة، لو ردك هيكون بيبارك، لو ردك هيكون بيوحد، لو ردك هيكون بيعلم مجد ربنا، لو ردك هيكون بيكرم الآخر، لو ردك هيدي مساحة للمختلف عنك في محبة وترحاب، رد. لكن لو ردك هيضايقه، هيضايق اللي حواليك، هيزعك، وانت مش عارف تتعامل مع اللي جواك، حطه في محضر ربنا ومش لازم ترد. واضحة الإجابة؟ أمين. أنا اتعلمت الدرس. طيب نرحب بمين دلوقتي يا يوسف؟ درو، يلا بينا. حد عارف بيعمل الكلام ده ازاي ولا لا؟ يوسف هيقول لنا السر في اخر المؤتمر. روح اعرفه ولا يوسف؟
1: Good morning.
2: صباح الخير.
1: How you guys feel?
2: عاملين ايه؟
1: I can't hear them.
2: انا مش سامعكو. عاملين ايه؟
1: You feel okay?
2: تمام.
1: Good.
2: كويس قوي.
1: Well this morning.
2: النهاردة الصبح.
1: We're going to talk about a topic that's really important to me.
2: هكلمكم عن موضوع مهم قوي بالنسبة لي.
1: But before we do.
2: بس قبل ما نبدأ.
1: Can I show you something?
2: ممكن اوريكوا حاجة؟
1: Yes.
2: تمام؟ جاهزين؟
1: Thank you, Caitlin. They're not very responsive.
2: طب انتوا ليه مش بتردوا علينا النهاردة؟ اصحوا معانا.
1: It's okay. We can be friends.
2: احنا ممكن نبقى اصحاب على فكرة.
1: So here's what we're gonna do. I'm gonna need someone to help me out.
2: هقول لكم حاجة هنعملها بس عايز الأول حد يساعدني.
1: Maybe someone who understands English letters, okay?
2: ممكن حد بيعرف الحروف الإنجليزي شوية؟
1: Ma'am. Oh yeah, thank you, ma'am. In the orange shirt.
2: ممكن أنتي لابسة أورنج تعالي.
1: And stand right here. Would you guys clap for her as she comes right here? And you can right here. You can stay right here. Tell me your name.
2: قولي لي اسمك.
3: My name is Nermeen. Nermeen.
1: Nermeen.
3: Nermeen.
1: Nermeen.
3: Nermeen.
1: Nermeen.
3: Yes.
1: Is that right? Yes. Nice to meet you.
2: مبسوط أوي نقابلك.
1: Nermeen, I want you to think about something special to you.
2: عايزك تفكري في حاجة مميزة قوي بالنسبة لك.
1: Something that there's no way I can know this about you right now.
2: حاجة مستحيلة أبقى عارفها عنك دلوقتي.
1: Especially because we just met.
2: خصوصا إن إحنا لسه متقابلين حالا.
1: I want you to think about your birthday.
2: عايزك تفكري في تاريخ عيد ميلادك.
1: Okay. The day.
2: اليوم.
1: The month.
2: الشهر.
1: And the year.
2: والسنة.
1: Don't say. Just think. Just think.
2: لا ما تقوليش أي حاجة. فكري بس.
1: Does anybody in this room?
2: هل في أي حد في الأوضة?
1: Know your birthday.
2: عارف عيد ميلادك?
1: Maybe one, two, but not many.
2: حد أو اتنين صح بس مش كتير.
1: And there's no way I could know it.
2: مستحيل أبقى عرفت صح?
1: I want you to think about it.
2: عايزك تفضلي تفكري فيه.
1: And I'm gonna have you write it down.
2: عايزك تكتبي.
1: And this way, you can't trick me.
2: وبالطريقة دي مش هتعرفي تخدعيني.
1: Or change your mind.
2: ولا تغيري رأيك.
1: Okay.
2: تمام.
1: Give you this pen.
2: خدي القلم.
1: And then I have right here. I'll give you.
2: هجيب لك ورقة.
1: Hold like this.
2: امسكيها كده.
1: So I can't see.
2: عشان ما أقدرش أشوف.

0: Do I have it? You see it there? Go over it again. Like with the make the marks real thick.
1: ممكن تعيدي عليها الكتابة مرة كمان خلي الحروف تكون عريضة.
0: Does this make sense?
1: فهماني صح؟
0: Yes. Tell me when you got it.
1: أول ما تخلصي قولي لي.
0: I'll take the pen.
1: هاخد القلم بس.
0: I want you to show Dr. Andrea.
1: وريها لدكتور أندريا.
0: So he can see.
1: عشان هو بس يبقى عارف.
0: So you think about it too. Don't say it.
1: حضرتك كمان فكر في الرقم بس ما تقولهوليش.
0: Take the piece of paper. Take the piece of paper.
1: خد الورقة. اقطعيها خديها. ما توريناش. اعدلي الورقة عليكي.
0: take two or three.
1: خدي ورقتين ثلاثة حتى لو هي متعلقة.
0: Take all of them if you need to.
1: عايز تاخديها كلها
0: خديها. You got it. That's okay. خديها
1: خلاص.
0: Take the next piece too. Take the next piece too. So I don't want you to think there's no transfer, Sylvia.
2: Yes.
0: Yeah. No. But don't get this.
1: ما فيش أي حاجة مطبوعة على الورقة اللي بعدها.
0: No. Way to hand that to her.
1: والورقة معاها.
0: The paper. Okay.
1: تمام.
0: Hold it close.
1: خليكي ماسكاها قريب.
0: Don't forget, you can have a seat.
1: ممكن دلوقتي تقدري تقعدي.
0: Tell her to fold out the piece of paper and put it in her pocket.
1: ممكن تطبقي الورقة وتحطيها في جيبك.
0: Okay. We'll come back to that.
1: احنا هنرجع للموضوع ده تاني أول ما نخلص.
0: The reason I wanted to start with that this morning.
1: أنا ليه بدأت باللعبة دي النهاردة؟
0: Is because even just a small action.
1: لأنه حتى فعل بسيط وصغير.
0: Of having someone think about their birthday.
1: إن حد يفكر في تاريخ عيد ميلاده.
0: Write it down.
1: ويكتبه.
0: Sparks a little bit of curiosity.
1: بيخلي شوية مننا عندهم فضول.
0: And curiosity is my favorite part about the art that I get to do.
1: وفكرة الفضول هي أكتر جزء بحبه في الفن اللي أنا بقدمه.
0: That the magic and the illusions.
1: فكرة الحاجة اللي أنا بقدمها دي.
0: Spark a mystery and wonder.
1: بتصحي جوانا حاجات تخلينا نفكر.
0: It makes you feel like a little kid again.
1: وبتخلينا نحس إن إحنا زي الأطفال تاني.
0: And pulls you to the edge of your seat.
1: وبتخلينا نيجي على طرف الكرسي بتاعنا ونتحمس.
0: It grabs your attention.
1: وتخلينا اهتمامنا يتشد للي بيحصل.
0: And it lets you hold mystery for a moment.
1: وتخليكم ماسكين الحاجة الساحرة اللي في إيديكوا دي.
0: I think that's really, really special.
1: ودي حاجة مميزة قوي.
0: We've never met.
1: احنا ما اتقابلناش قبل كده.
0: Until this moment.
1: لحد اللحظة دي.
0: Were you the year that you were born?
1: السنة اللي اتولدتي فيها.
0: That's easy because of like looking around.
1: دي حاجة ممكن الناس تقول سهلة اجيبها عشان عمر الدفعة.
0: I'm guessing that you're maybe, is it 17?
1: انا بقول انك عندك 17 سنة.
0: Yes. Would let me know that you're born in 2009.
1: ده معناه انك ولدتي 2009.
0: Yes.
1: صح؟
0: This is easy. This is easy. It's true.
1: سهل صح؟
0: This is easy. Just by looking at you. It's you can kind of by your fashion, by the shoes that you wear.
1: أول ما بص لها الطريقة اللي لابسة بيها وشكلها.
0: That part's easy.
1: ده يسهل عليا السنة.
0: But we'll come back to it.
1: بس هنرجع تاني للتاريخ.
0: Another reason that I love magic or illusions.
1: جزء تاني بحب عنه الفكرة اللي أنا بعملها والألعاب بتاعتي الخفة.
0: Is that the answer is always right in front of you.
1: إن تملي الإجابة قدام عينيك وأنت مش شايفها.
0: But you miss it.
1: بس أنت مش قادر تشوفها.
0: Because you don't know where to look.
1: لأنك مش عارف تبص فين.
0: That we see the big movement.
1: إحنا بنشوف الحركة الكبيرة.
0: That seems important to you.
1: والحاجات المهمة بالنسبة لنا.
0: But it's actually not.
1: بس دي مش الحقيقة.
0: And you miss the small movement.
1: وبتضيعوا الحاجات الصغيرة والتفاصيل الصغيرة.
0: Where all the secrets hide.
1: اللي بيحصل فيها كل الأسرار والألعاب.
0: And the answer is often right in front of us.
1: والإجابة معظم الوقت قدامنا.
0: But we miss it.
1: بس إحنا مش بنشوفها.
0: It's why the tricks work.
1: عشان كده الخدعة بتكسب.
0: And I think in a very similar way.
1: وبطريقة تانية شبه اللي بقوله.
0: It's also why leadership is hard.
1: علشان كده القيادة صعبة.
0: Because some of the most important things in our life are not hidden because they're far away.
1: لأن معظم الحاجات المهمة في حياتنا مش مخفية عشان هي بعيدة عننا.
0: They're hidden because we're too distracted.
1: لكن مخفية عشان

0: مشتتين جدا.
1: Too busy.
0: ومشغولين قوي.
1: Too afraid or too self-focused.
0: وخايفين قوي أو مركزين على نفسنا جدا.
1: To notice what's right in front of us.
0: عشان نلاحظ الحاجة اللي قدام عينينا.
1: Maybe it's a hurting friend.
0: ممكن حد من صحابنا يكون بيتألم.
1: Or something that God is inviting us into.
0: أو حاجة ربنا بيدعونا ليها.
1: But we often miss it.
0: بس احنا تملي مش بنديها الاهتمام.
1: So in this session, I want to talk to you about a thing that's shifted my focus and allowed me to step into the biggest moments of my life.
0: هكلمكم عن حاجة عرفت تخلي تركيزي يتحرك لأهم حاجة في حياتي.
1: I want to talk to you today about curiosity.
0: عايز أكلمكم عن الفضول.
1: And not curiosity as a personality trait.
0: ومش الفضول كسمة شخصية.
1: Or you being random or nosy about things.
0: أو إن أنت تكون عشوائي أو بتتدخل في اللي مالكش فيه.
1: Not you scrolling on TikTok at 1 a.m. when you should be asleep.
0: أو مش إن أنت قاعد بتلف على تيك توك في الفيديوهات وأنت مفروض تبقى نايم الساعة 1 بالليل.
1: I want to talk about curiosity as one of the most important tools that God has already placed inside of you as a leader.
0: أنا هتكلم على الفضول على إنه أداة من أهم الأدوات اللي ربنا اداها لك كقائد.
1: So before we start, I want to give you a definition.
0: فقبل ما نبدأ هديكوا تعريف.
1: Of when I say curiosity, what do I mean?
0: لما بقول الفضول ببقى معناه إيه؟
1: So write this down.
0: اكتبوا ده معايا.
1: Curiosity.
0: الفضول.
1: Is wonder.
0: هو التعجب.
1: In motion.
0: وهو بياخد حركة.
1: Curiosity is wonder.
0: هو الفضول.
1: In motion.
0: الفضول هو التعجب في حركة.
1: So if you think about the first time that you ever saw the ocean.
0: لو فكرت في أول مرة شفت فيها المحيط.
1: And that feeling inside of you.
0: والإحساس اللي جواك.
1: Where you feel both really small.
0: لما بتحس إنك صغير قوي.
1: But also a part of something really big.
0: لكن كمان جزء من حاجة كبيرة وعظيمة.
1: That's wonder.
0: هو ده التعجب.
1: That's awe.
0: هو ده إحساس الأو.
1: Curiosity.
0: الفضول.
1: Is what pushes you to put your toes in the water.
0: هو الحاجة اللي بتدفعك إنك تحط رجلك في المية.
1: It's wonder.
0: التعجب
1: motion.
0: وهو بياخد فعل.
1: And I want you to know that curiosity always moves us towards.
0: عايزكم تعرفوا ان الفضول هو الحاجه اللي بتزقنا لقدام.
1: Moves us towards God.
0: بتزقنا تجاه الله.
1: Toward people.
0: واتجاه الناس.
1: Toward truth.
0: واتجاه الحق.
1: Toward beauty.
0: واتجاه الجمال.
1: Toward goodness.
0: واتجاه الجود.
1: And toward the places that God is already moving in the world.
0: واتجاه الاماكن اللي ربنا بيحركها في العالم وبيغيرها.
1: Curiosity always moves us toward.
0: تملي الفضول بيزقنا تجاه الحاجة.
1: But fear moves us away.
0: لكن الخوف بيدفعنا لورا.
1: Pride moves us away.
0: الفخر بيدفعنا لورا.
1: Shame moves us away.
0: والخزي والعار بيزقونا لورا.
1: Cynicism moves us away.
0: والإحساس بالخطية بيدفعنا لورا.
1: But curiosity moves us towards.
0: لكن الفضول بيزقنا لقدام.
1: The problem.
0: المشكلة.
1: Is that today.
0: إن النهاردة.
1: There are many things that still your curiosity.
0: في حاجات كتير قوي لسه عندنا فضول تجاهها.
1: That you and I believe live in a wonder recession.
0: انا عارف ان انا وانتوا عايشين في جو مليان ابداع.
1: We've lost our ability to wonder.
0: لكن احنا خسرنا قدرتنا على التعجب والدهشه.
1: Like our ancestors.
0: حتى اجدادنا.
1: Used to go outside.
0: كانوا بيطلعوا برا.
1: And see all of the stars.
0: ويشوفوا النجوم.
1: And something in them stirred.
0: وحاجة جواهم بتتحرك.
1: They started asking questions.
0: ويبدأوا يسألوا أسئلة.
1: Maybe there's something that created all of this.
0: بيقولوا أكيد في حاجة خلقت كل ده.
1: Maybe that something knows me.
0: ممكن الخالق ده يعرفني أنا.
1: And maybe I can know it.
0: ممكن أنا كمان أعرفه.
1: And curiosity moved people towards wonder and something bigger.
0: فالفضول زق الناس إن هم يتعجبوا على حاجة أكبر منهم بكتير.
1: But you and I.
0: لكن أنا وأنت.
1: Are no longer impressed.
0: ما بقيناش ننبهر بسهولة.
1: We think about the stars or see them if you can.
0: إحنا دلوقتي لما بنفكر في النجوم أو حتى بنشوفها.
1: And we go big deal.
0: وبعدين بنقول مش حاجة كبيرة مش مهم يعني.
1: They look better on the internet.
0: شكلهم أحلى على النت في الصور.
1: And we're not impressed. And you were not impressed.
0: ما بقيناش ننبهر بشكلها.
1: You live in a country.
0: انتوا عايشين في بلد.
1: That has some of the greatest treasures.
0: فيها كنوز كتيرة قوي.
1: Best monuments.
0: أحسن المومياوات.
1: Big deal.
0: موضوع كبير لكل حتة في العالم.
1: We're not impressed.
0: بس انتوا مش منبهرين.
1: We're losing our ability to wonder.

0: انتوا بتخسروا قدرتكم ان انت تندهشوا.
1: And there's a couple of reasons.
0: وفي شويه اسباب لده.
1: For some of us it's our environment.
0: لشويه مننا هي البيئه اللي احنا عايشين فيها.
1: Or the culture.
0: او حتى الثقافه بتاعتنا.
1: Some of us we have people in our lives that have squished or made our curiosity smaller.
0: في ناس كتير مننا عندهم ناس في حياتهم بتحاول تقلل او تموت فضولهم.
1: Maybe it was a family member.
0: ممكن يبقى عضو في عيلتك.
1: It was a teacher.
0: او حتى مدرس في المدرسه.
1: That told you that you asked too many questions.
0: اللي قال لك انت بتسال اسئله كتير قوي.
1: And so you stopped.
0: فبطلت تسال.
1: That maybe it's the culture.
0: او ممكن الثقافه اللي حواليك.
1: That many of us have been told that curiosity is bad.
0: ان كتير مننا اتقال لهم ان الفضول حاجه وحشه.
1: In my culture in America.
0: في ثقافتي في امريكا.
1: The most popular quote about curiosity is negative.
0: اشهر مقوله عن الفضول هي سلبيه.
1: I don't know if it's the same in Egypt, but the quote is curiosity.
0: لكن المقوله بتقول الفضول
1: killed the cat.
0: قتل القطه.
1: Do you know this here in Egypt?
0: هل عارفين المثل ده في مصر؟
1: Yes. Yeah. It's very very popular, but that's a negative thing.
0: دي حاجه سلبيه صح؟
1: It communicates
0: بيوصل
1: that if you get curious
0: ان انت لو عندك فضول
1: it leads to death.
0: هيؤدي لموتك.
1: Or maybe it's not the environment, or maybe that's culture. For many of you, it's fear.
0: مش شرط يكون الظروف اللي حواليكوا أو الثقافة، لكن ممكن يكون الخوف نفسه.
1: That we get scared of being the one without all the answers.
0: إنك تكون خايف إنك ما تكونش الشخص اللي عنده كل الإجابات.
1: Of looking silly.
0: أو تكون شكلك سخيف وأنت بتسأل.
1: Or not being the expert.
0: أو ما تكونش الخبير في الموضوع ده.
1: And for many of us, technology.
0: التكنولوجيا.
1: Technology has become something that has taken away our curiosity.
0: التكنولوجيا بتأثر علينا بالسلب وبتاخد مننا فضولنا.
1: That phone that you and I carry in our pockets.
0: التليفون اللي في جيبي وفي جيبك.
1: And I'm not anti-technology. I love it.
0: أنا مش بكره التكنولوجيا بالعكس أنا بحبها.
1: But the promise that this phone makes.
0: بس الوعد اللي بيديه لك التليفون ده.
1: Is that you don't have to wonder anymore.
0: إنك تبطل تتعجب وتندهش خلاص تاني.
1: You don't have to hold mystery.
0: ما بقاش عندك فضول لمعرفة الأسرار.
1: Just type in your question in Google.
0: بس اكتب سؤالك على جوجل.
1: And 1 trillion websites will come to you.
0: وفي تريليون موقع.
1: In 0.3 seconds.
0: هيجي لك في 3 ثواني إجابات.
1: And if you don't have time to read some of those.
0: وحتى لو ما عندكش وقت تقرأ الإجابات.
1: ChatGPT will sum it up in 2 paragraphs.
0: ChatGPT هيلخصه لك في باراجرافين.
1: We don't have to wonder.
0: بس كده هتبطل تتعجب.
1: Just a side note.
0: بس دي معلومة على جنب.
1: The promises that this thing makes.
0: الوعد اللي بيديه لنا التليفون.
1: Are the same promises that a tree in a garden at the beginning of the story made.
0: هو نفس الوعد اللي اديته لنا شجرة وجنة معينة في بداية القصة.
1: You don't have to be curious.
0: أنت هتبطل يبقى عندك فضول.
1: You don't have to trust.
0: أنت مش لازم تثق.
1: You don't have to wonder.
0: أنت مش لازم تتعجب.
1: It's interesting.
0: موضوع مهم صح؟
1: But I believe that you and I were created to be curious.
0: بس انا مصدق ان انا وانت اتخلقنا عشان يبقى عندنا فضول.
1: Every single one of you born.
0: كل واحد فيكم اتولد.
1: Little detectives.
0: علشان يبقى محقق صغير.
1: Little scientists.
0: او عالم صغير.
1: Little explorers.
0: او حتى مكتشف صغير.
1: That the average, this is science, the average 4-year-old.
0: العلم بيقول بالتجارب ان اي طفل عنده 4 سنين
1: Ask 300 questions a day.
0: بيسأل 300 سؤال في اليوم.
1: I know. I live with one.
0: أنا عارف أنا عايش مع طفل.
1: It's true. 300 questions.
0: 300 سؤال في اليوم.
1: That I believe when you look at the story of Genesis.
0: لما بتبص على قصة التكوين.
1: That God creates humanity to be curious.
0: إن ربنا خلق الإنسانية عشان يبقى عندها فضول.
1: A curiosity that would lead into deeper intimacy.
0: الفضول ده هيودي لعلاقة حميمة.
1: With the God of the universe as he walked with him in the garden.
0: مع إله الكون اللي بيمشي معاهم في الجنة.
1: A curiosity that would lead to deeper intimacy with other people.
0: الفضول ده هيعمق العلاقة الحميمة اللي بينك وبين ناس تانية.
1: And a curiosity that would push us into our purpose.
0: والفضول ده اللي هيزقك تجاه هدفك.
1: آدم was given the job to name every animal on the planet.
0: ربنا اداله مهمة انه يسمي كل الحيوانات اللي على الكوكب.
1: Dr. Brent mentioned this yesterday.
0: دكتور برنت قال ده امبارح.
1: To name something
0: انك تسمي حاجة
1: was to know its essence.
0: انك تعرف معناها وجوهرها.
1: You can't know something
0: انت ما ينفعش تبقى عندك معرفة بحاجة
1: without curiosity.
0: من غير الفضول.

0: That science
1: ده علم
0: that says that the average four-year-old asks 300 questions
1: اللي نفسه هيقول لكم ان الطفل اللي عنده 4 سنين بيسال 300 سؤال
0: says that that same four-year-old
1: بيقول لك ان نفس الطفل ده
0: when he gets to middle school
1: لما بيكبر ويبقى في المدرسه
0: that the number of questions usually drops to zero
1: عدد الاسئله بيقل لصفر
0: They stop being curious.
1: وبيبطل يبقى عنده فضول.
0: But my encouragement
1: بس أنا تشجيعي ليكو
0: is that curiosity is like a muscle.
1: إن الفضول كأنه عضلة.
0: Every one of you have it.
1: كل حد فيكو عنده العضلة دي.
0: We've just gotten weak.
1: بس هي ضعيفة.
0: We've missed it.
1: إحنا بطلنا نستخدمها.
0: And so, in just a few more minutes,
1: ففي دقايق قليلة,
0: I want to show you how curiosity will make you a better leader.
1: هوريكوا ازاي الفضول ممكن يخليك قائد احسن.
0: This is so good. This
1: الموضوع ده حلو قوي.
0: Also
1: كمان
0: Were you born at the beginning of the year?
1: انت كنت مولود في بدايه السنه؟
0: Yeah. Okay.
1: صح؟
0: Good. I just thought so.
1: هيجيلك okay. تاني.
0: Let's do this. Let me show you how curiosity
1: هوريكوا ازاي الفضول
0: January
1: يناير؟
0: Yes, okay. Let me show you how curiosity
1: هوريكوا ازاي الفضول
0: points to leadership.
1: بيودي للقيادة.
0: When Jesus was asked in Matthew
1: لما يسوع كان بيسأل متى
0: if you can sum up this whole thing
1: لو كنت هتلخص كل اللي بيحصل
0: the whole point of life
1: كل مبادئ الحياة
0: if you could focus on one thing
1: لو هتركز على قضية واحدة بس
0: Jesus, what should we focus on?
1: يسوع عايزك تركز عليها
0: And Jesus said this.
1: ويسوع رد قال له
0: that you and I
1: إن أنا وإنت
0: are to love God
1: نحب الرب إلهنا
0: with every part of us.
1: بكل جزء فينا.
0: I was going to say every fiber of our being.
1: Yeah. كل جزء في كيانك.
0: And then he said the second part
1: وقال تاني حاجة
0: is just as important.
1: بنفس الأهمية.
0: Not only are we called to love God
1: مش بس تحب ربنا
0: But we're also called to love every person that comes in our path.
1: هو كمان دعانا نحب أي حد بنقابله في رحلتنا أو في طريقنا.
0: Every person that lives across the street.
1: كل حد بيعيش جنبنا أو جارنا.
0: Or works next to us.
1: أو بيشتغل معانا في نفس المكان.
0: Or that we have the opportunity to be close to.
1: أو عندنا الفرصة نكون قريبين منه.
0: And I believe.
1: وأنا بصدق.
0: That curiosity.
1: إن الفضول.
0: For me, like nothing else.
1: بالنسبة لي مختلف عن أي حاجة تانية.
0: Helps us do those two things well.
1: بيساعدنا نعمل الحاجتين دول كويس قوي.
0: We talked about how in SLU that leadership begins at the foot of the cross.
1: اتكلمنا كتير قوي في SLU إن القيادة بتبدأ عند أقدام المسيح.
0: And you can't lead like Jesus.
1: وما ينفعش تقود زي المسيح.
0: If you aren't following close to Jesus.
1: لو أنت مش بتمشي قريب منه في الرحلة.
0: So let me show you how curiosity helps us love God.
1: استنوا أوريكوا إزاي الفضول يخلينا نحب ربنا أكتر.
0: Oh, so good. Jeremiah 29:13 is a very popular scripture.
1: في آية مشهورة قوي.
0: And it says this.
1: وبتقول
0: that you will seek me
1: فتطلبوني
0: and you will find me
1: فتجدوني
0: when you seek me with all of your heart.
1: استطلبوني بكل قلوبكم.
0: That right there is curiosity language.
1: الآية دي هي لغة الفضول.
0: Seeking is a synonym for curiosity.
1: إنك تطلب هو نفس المعنى إن يبقى عندك فضول.
0: You cannot seek something without being curious.
1: أنت ما ينفعش تطلب حاجة من غير ما يبقى عندك فضول تجاهها.
0: You can stumble upon something.
1: أنت ممكن تتكعبل في حاجة.
0: You can accidentally find something without curiosity.
1: أو تعرف معلومة بالصدفة.
0: But you cannot seek.
1: بس ما ينفعش تطلب.
0: So you could translate that verse.
1: أنت ممكن تترجم الآية دي.
0: To God looking at you and I
1: إن ربنا بيبص لي وبيبص لك
0: and saying those that are curious
1: وبيقول لنا اللي عندهم فضول
0: those that are the most curious about me
1: الناس اللي عندهم فضول تجاهي أنا
0: they're going to find me
1: هم دول اللي هيلاقوني
0: they're going to find me
1: هم دول اللي هيعرفوا يلاقوني
0: and one of my favorite stories in the biographies of Jesus
1: واحدة من أحلى القصص اللي بحبها في كتابات عن يسوع
0: is found in Mark 10
1: موجودة في مرقس 10
0: There's a story about Jesus going from town to town.
1: في قصة يسوع بيتنقل فيها من بلد لبلد.
0: And moms and dads are bringing their kids to see Jesus.
1: وكل الأبهات والأمهات بيجيبوا عيالهم عشان يشوفوا يسوع.
0: Some wanting a blessing.
1: وفي ناس عايزين عيالهم يتباركوا.
0: Some wanting maybe a healing.
1: وفي ناس عايزة شفاء.
0: For whatever reason.
1: أيا كان السبب.
0: But the disciples stop the parents.
1: لكن التلاميذ ابتدوا يبعدوا الأبهات والأمهات.
0: And they say Jesus is too busy.

0: كانوا بيقولوا يسوع مشغول جدا.
1: He's too important.
0: هو مهم قوي.
1: He's leading a movement.
0: هو دلوقتي بيقود حركة عظيمة.
1: He's got a huge following on TikTok right now.
0: وهو عنده متابعين كتير على تيك توك دلوقتي.
1: He can't hang with the kids.
0: لا بهزر، بس هو مش هيقدر يشوف الأولاد.
1: And Jesus.
0: بس يسوع.
1: Stops his disciples.
0: بيوقف التلاميذ بتوعه.
1: And he says, "No, let the children come to me."
0: بيقول لهم لا، دعوا الأولاد يأتون إلي.
1: For theirs is the kingdom.
0: لأن لهم ملكوت السماوات.
1: Then he says something very interesting.
0: وبيقول ده بطريقة مميزة جدا.
1: He says, "Unless you."
0: لا إما أنت.
1: Become like a child.
0: تعرف تكون زي الطفل.
1: You're going to miss out on the beauty.
0: هيفوتك جمال.
1: And the wonder.
0: وتعجب.
1: Of what I'm doing right now.
0: ودهشة الحاجة اللي بعملها دلوقتي.
1: Right in front of you.
0: قدام عينيك.
1: Which.
0: وده معناه.
1: Begs the question.
0: إن إحنا نطرح سؤال.
1: What does it mean to be like a child?
0: يعني إيه أبقى زي الطفل.
1: When I first started following Jesus.
0: لما بدأت أتبع يسوع.
1: Someone told me that a childlike faith.
0: حد قال لي إن إيمان الطفل.
1: Is a faith that doesn't ask questions.
0: هو الإيمان اللي ما بيسألش أسئلة كتيرة.
1: It just believes.
0: هو بس بيؤمن.
1: It doesn't think.
0: مش بيفكر.
1: It's naive.
0: هو بريء قوي.
1: But then I had kids.
0: بس بعدين بقى عندي أولاد.
1: And I was reminded.
0: وبعدين افتكرت.
1: That the average four-year-old.
0: إن أي طفل عنده أربع سنين.
1: Asks 300 questions a day.
0: بيسأل 300 سؤال يوميا.
1: Why is the sky blue?
0: وليه ده مهم؟
1: Why is the moon following us?
0: ليه القمر ماشي ورانا كل يوم؟
1: Everything.
0: كل حاجة بتصير فضولهم وبيسألوا.
1: Stirs curiosity.
0: بتصير عندهم جواهم الفضول.
1: And because of that.
0: وعشان ده.
1: A child is able to see wonder.
0: إن الطفل بيقدر يندهش.
1: In almost everything.
0: على كل حاجة بيشوفها تقريبا.
1: So maybe.
0: فيمكن.
1: Maybe the invitation to you and I.
0: الدعوة اللي كانت متقدمة ليك وليا.
1: One part at least.
0: كان جزء منها.
1: Is to return to curiosity.
0: إنك نرجع تاني لفضولنا.
1: Because without it.
0: لأن من غيره.
1: I don't know if we can be like a child.
0: مش عارف إزاي هقدر أكون زي الطفل.
1: Because it's their default setting.
0: لأن هو ده السيستم اللي هم مخلوقين بيه.
1: Oh, a childlike faith.
0: إيمان الأطفال.
1: Refuses to stop wondering.
0: بيرفض إنه يبطل يندهش.
1: I'll give you a few quick examples.
0: هديكوا شوية أمثلة سريعة.
1: For me, curiosity has changed the way I pray.
0: بالنسبة لي الفضول غير الطريقة اللي بصلي بيها.
1: Prayer stops being only.
0: الصلاة بطلت تبقى بس.
1: God, give me this. God, fix me, fix this.
0: يا رب صلح ده.
1: God, help me pass this test.
0: يا رب ساعدني أعدي الامتحان الفلاني.
1: Curiosity.
0: لكن الفضول.
1: Pushes prayer to become, God. What are you teaching me?
0: بتغير الصلاة انها تكون يا رب انت بتعلمني ايه؟
1: Where are you working right now?
0: انت بتشتغل في ايه في حياتي دلوقتي؟
1: How can I join you there?
0: ازاي ابقى معاك في الحاجة دي دلوقتي؟
1: What are you forming in me?
0: انت بتشكل ايه جوايا؟
1: Who do you want me to notice?
0: انت عايزني الاحظ ايه من عملك؟
1: What are you revealing about my heart?
0: انت بتكشف ايه عن قلبي؟
1: Curiosity changes prayer from talking at God.
0: الصلاة بتتغير من ان انا اكون بتكلم لربنا
1: And into walking with God.
0: لأن أنا أكون بمشي معاه في الرحلة.
1: And those are very different.
0: ودول حاجتين مختلفين جدا.
1: Curiosity has also changed the way I read scripture.
0: الفضول بيغير كمان طريقتنا في قراءة الكتاب.
1: The Bible stops being a religious checkbox.
0: الكتاب المقدس بيبطل يكون علامة بعلمها وأنا بعمل طقس ديني معين.
1: And it starts becoming a world to explore.
0: بيبقى طريقة بكتشف بيها.
1: Maybe one more example.
0: أديكم مثال كمان.
1: Being here in Egypt.
0: إن أنا أكون هنا في مصر.
1: And sitting here and listening to all the presenters.
0: وإن أنا أقعد هنا وأسمع كل الناس اللي بتقدم محاضرات.
1: And listening to Arabic.
0: وأسمع كمان اللغة العربية.
1: And not understanding a word.
0: ما كنتش فاهم ولا كلمة.
1: And noticing that as a translator translates the Arabic to English.
0: إن لما المترجم بيترجم لي في ودني الكلام ده الإنجليش.
1: There's a lot lost in translation.
0: في حاجات كتير ممكن تضيع في الترجمة.
1: For example.
0: مثلا.
1: Tony, I know one thing.
0: أنا عارف حاجة واحدة.
1: I don't know if you're a great communicator.
0: أنا مش عارف أنت شاطر أوي في التواصل ولا لأ.
1: Because I don't speak Arabic.
0: عشان أنا مش بتكلم عربي.
1: I know you're very passionate.
0: بس أنا عارف إنك عندك شغف.
1: And I know you love these students.
0: وإن أنت بتحب الطلبة.
1: And you love your team. And you love your country.
0: وبتحب البلد.
1: But I don't know if he's a good communicator.

0: translator.
1: بس انا مش عارف انت شاطر في التواصل ولا لا.
0: I don't know Arabic.
1: لان انا مش عارف عربي.
0: It's missed in translation.
1: ده بالنسبه لي فضول ممكن يضيع في الترجمه.
0: So my heart yesterday.
1: فامبارح وانا بقلبي قاعد هنا.
0: Begins to get curious.
1: ابتدى يبقى عنده فضول.
0: What am I missing in the Bible?
1: ايه اللي انا بيفوتني في الكتاب المقدس؟
0: It wasn't written in English.
1: ما كانش مكتوب بالانجليزي في الاول.
0: When Jesus said these words,
1: لما يسوع قال الكلمات دي في أرمية,
0: and it was translated English, there's things I miss.
1: لما كتب الكلمات دي بلغات مختلفة, ممكن لما ترجمت أفقد منها كتير.
0: So next time I read his words,
1: فكل مرة بقرأ فيها كلامه تاني,
0: I want to get so curious.
1: بيبقى عندي فضول
0: about what he was saying.
1: عن اللي كان بيقوله.
0: And why?
1: وابقى عايز.
0: And the heartbeat.
1: قلبي بيدق.
0: It makes it come to life.
1: والكلام بيبقى حياة.
0: Does this make sense?
1: هل فاهمين؟
0: A little bit.
1: فاهميني okay. شوية صح؟
0: So much. I'll say this. Oh. One more.
1: هقول لكم حاجة.
0: Curiosity changes the way you walk with Jesus.
1: الفضول بيغير طريقة مشيك مع ربنا في الرحلة بتاعتك.
0: Because now for me.
1: لأنه بالنسبة لي.
0: Every moment that I step into.
1: كل لحظة بخطيها.
0: Every coffee that I have with a friend.
1: كل قهوة بشربها مع حد من صحابي.
0: Every conversation that maybe you and I have, even no matter how short it is.
1: وكل قعدة بقعدها مع حد فيكم حتى لو كانت قصيرة جدا.
0: I'm learning.
1: أنا بتعلم.
0: To pray, Jesus, what are you doing right here with this person?
1: إني أسأل يسوع أنت بتعمل إيه مع الشخص ده دلوقتي.
0: And how can I join you?
1: وإزاي أقدر أنضم ليك.
0: It takes even the most mundane moments of life.
1: الموضوع بياخد أبسط اللحظات الإنسانية في الحياة.
0: And makes them opportunities for God to show up.
1: ويخليهم فرص إن ربنا يظهر ويتمجد.
0: Oh, so fun. Okay, one more, real quick.
1: أقولك حاجة كمان.
0: Curiosity moves us towards people as well.
1: كمان الفضول بيزقنا تجاه البشر اللي حوالينا.
0: I'm convinced.
1: أنا مقتنع.
0: That curiosity.
1: إن الفضول.
0: Is a language of love.
1: هي لغة الحب.
0: I don't know if you can love someone without being curious about them.
1: انا مش عارف ازاي ممكن تحب حد من غير ما يكون عندك فضول تجاهه.
0: Like we just met, but if I tell you I love you. Like
1: احنا لسه متقابلين لو قلت لك اني بحبك.
0: You're like a sister to me.
1: انت زي اختي.
0: If you come to America.
1: لو جيتي امريكا.
0: You can live with my family.
1: ممكن تعيشي مع عيلتي.
0: We're family.
1: كلمة العيلة.
0: But I see that you're having a hard time.
1: بس انا شايف دلوقتي انك ممكن تكوني بتمري بوقت صعب.
0: You feel heavy or sad.
1: وحاسه ان في حمل عليكي وزعلانه.
0: And I don't care enough to ask.
1: بس انا مش مهتم كفايه ان اسالك.
0: Do I really love you?
1: فده معناه ان انا بجد بحبك.
0: You don't feel loved.
1: انت كده مش معناه ان انا بحبك.
0: You don't feel seen.
1: وانت مش متشافه.
0: And so you don't feel loved.
1: فازاي تتحبي لو مش متشافه؟
0: Curiosity is a language of love.
1: هو لغه الحب.
0: It moves us towards people.
1: اللي بتزقنا تجاه الناس.
0: Leadership begins with seeing.
1: القياده بتبدا بانك تشوف.
0: And curiosity teaches you to see.
1: والفضول بيعلمك ازاي تشوف.
0: In Jesus's four biographies.
1: في الاربع اناجيل اللي كتبوا عن المسيح.
0: He asked more than 300 questions.
1: سال اكتر من 300 سؤال.
0: What do you want from me?
1: انتوا عايزين ايه مني؟
0: Why are you afraid?
1: انتوا ليه خايفين?
0: Who do you say that I am?
1: انتوا بتقولوا انا مين?
0: Do you want to be healed?
1: عايزين تشفوا?
0: Jesus doesn't ask the question.
1: يسوع مش بيسأل السؤال.
0: Because he doesn't know.
1: لانه مش عارف الاجابه.
0: He asks the question.
1: هو بيسأل السؤال.
0: Because they don't know.
1: لان هم اللي مش عارفين الاجابه.
0: And he's seeing them, he's inviting them into intimacy.
1: وهو شايفهم وبيدعوهم لعلاقة حميمة معاه.
0: It's so good. This is so important for leaders.
1: ده مهم قوي ليكوا كقادة.
0: Because a lot of us think that leadership means having all the answers.
1: لأن كلنا بنفتكر إن أنت تبقى قائد يبقى عندك كل الإجابات.
0: Having the best advice.
1: ويكون عندك أحسن نصيحة تقدمها.
0: Write this down.
1: اكتبوا ده معايا.
0: Leaders do not have all the best answers.
1: القادة مش لازم يبقى عندهم كل الإجابات الكويسة.
0: Leaders ask the best questions.
1: لكن هما بيسألوا أحسن الأسئلة.
0: Because questions slow us down.
1: لأن الأسئلة بتهدينا وتبطئنا.
0: They dignify the person in front of us.
1: وبتعظم الشخص الواقف قدامنا.
0: They create space.
1: وبتعمل تخلق مساحة.
0: Questions communicate to the person in front of you.
1: الأسئلة بتوصل للشخص اللي قدامنا.
0: That you are not an interruption.
1: إنك مش مجرد تشتيت.
0: And you have value.
1: إنت متقدر.
0: And you're worth noticing.
1: وانت تستاهل ان لحظك واشوفك.
0: I'll tell you a quick story.
1: هقول لكم قصه سريعه.
0: Kayla, how are we doing on time?
1: قدامي قد ايه؟
0: Perfect.

0: When I was in high school, or sorry, when I was going into college,
1: لما ابتديت اروح الجامعه,
0: I worked at a camp, a retreat much like this.
1: كنت شغال في مؤتمر شبه ده.
0: And I met a leader named Jill.
1: وقابلت قائد اسمه جيل.
0: And Jill was amazing.
1: وهو كان رائع.
0: Like the best female leader at this camp.
1: هي كانت احسن قائده في المؤتمر كله.
0: Everyone wanted to be around her.
1: كل الناس كانت عايزه تبقى حواليها.
0: And I remember hearing someone say,
1: وافتكر ان حد قال,
0: wait till you meet her boyfriend Clinton.
1: استنى لما تشوف الشخص اللي هي مرتبطه بيه اسمه كلين.
0: I was like,
1: قلت اه,
0: whatever.
1: ايا كان.
0: And one day at lunch with all the leaders,
1: واحنا على الغدا مع كل القاده,
0: there was a guy that pulled up a chair,
1: في راجل سحب كرسي,
0: pulled it next to me,
1: وحطه جنبي.
0: He said, are you Drew?
1: وبعدين قال لي, انت درو؟
0: I said, yeah.
1: قلت له, اه.
0: He said, can I have lunch with you?
1: قال ممكن اقعد اكل معاك.
0: He said, I'm Clinton.
1: قال انا كلينتون.
0: I was like, sure.
1: قلت له, okay.
0: And so for 40 minutes,
1: فلمدة 40 دقيقة,
0: me and Clinton had lunch.
1: أنا وهو قعدنا ناكل مع بعض.
0: And he asked me questions about my life.
1: وسألني أسئلة عن حياتي.
0: We dialogued.
1: واتكلمنا كتير.
0: And then we left.
1: وبعدين مشينا خرجنا.
0: And I went with my other leaders.
1: وبعدين قعدت مع القادة التانية.
0: And immediately I started talking about Clinton.
1: وعلى طول قعدت أتكلم وأحكي عنه.
0: I was like, Clinton is the coolest guy I've ever met.
1: هو أروع الشخص اللي شفته في حياتي.
0: And I couldn't stop talking about it.
1: ومش قادر أبطل كلام عنه.
0: How amazing he was.
1: هو إزاي كان رائع كده.
0: How impressive he was.
1: وكان مبهر.
0: And eventually, one of the other leaders looked at me.
1: بعدين واحد من القادة بص لي.
0: And said, "What makes him so cool?"
1: إيه اللي أنت شايفه فيه روش كده؟
0: And my response.
1: وإجابتي.
0: Was. I have no idea.
1: أنا ما عنديش فكرة.
0: And then it clicked.
1: وبعدين رنت في دماغي.
0: I didn't know anything about Clinton.
1: أنا ما أعرفش أي حاجة عنه.
0: Why?
1: ليه؟
0: Because for 40 minutes.
1: لأن لمدة 40 دقيقة.
0: Clinton asked me questions about my life.
1: كلينتون كان بيسألني أسئلة عن حياتي أنا.
0: Where I was going to university.
1: أنا كنت رايح جامعة فين؟
0: What was I studying?
1: أنا كنت بدرس إيه؟
0: What was I dreaming about?
1: أنا كنت بحلم بإيه؟
0: Where had I seen God already this week?
1: أنا شفت ربنا فعلا وتقابلت معاه في الأسبوع ده.
0: And hear this, don't miss it.
1: واسمعوني ما تفوتوش ده.
0: I walked away.
1: بعد ما مشيت.
0: And for the very first time in my life.
1: والأول مرة في حياتي.
0: I felt seen.
1: حسيت إن أنا متشاف.
0: And loved by
1: ومحبوب
0: another man.
1: من شخص تاني.
0: I didn't have that with my father.
1: عمري ما كان عندي العلاقة دي مع أبويا.
0: I didn't have that with my friends.
1: ولا حتى مع أصحابي.
0: But Clinton made me feel loved.
1: لكن كلينتون عرف يحسسني بالحب.
0: And I knew nothing about him.
1: وأنا ما أعرفش ولا حاجة عنه.
0: Why?
1: ليه؟
0: Because he was curious about me.
1: لأن كان عنده فضول تجاهي.
0: Curiosity helps us see people.
1: الفضول بيدفعنا إن إحنا ندور ونروح لناس تانية.
0: And if you can't see them,
1: ولو أنت مش قادر تشوفهم,
0: you can't lead them.
1: عمرك ما هتعرف تقودهم.
0: I'll tell you this.
1: هقول لكم حاجة.
0: Every one of us in this room.
1: كل واحد فينا في الأوضة دي.
0: Wants to be seen.
1: عايز يتشاف.
0: Every one of us.
1: كل واحد فينا.
0: Social media.
1: السوشيال ميديا.
0: Is just a response.
1: هي مجرد رد فعل.
0: To that need.
1: على الاحتياج ده.
0: And that desire.
1: والرغبة دي.
0: Instagram.
1: Instagram.
0: TikTok.
1: وتيك توك.
0: Facebook.
1: Facebook.
0: Is responding to your desire to be seen.
1: هو مجرد ردة فعل على احتياجك انك تتشاف.
0: And so they said, here.
1: عشان كده بيقولوا لك خد اهو.
0: You can be seen by everyone.
1: كل الناس تقدر تشوفك.
0: And no one at the same time.
1: وكمان ولا حد يقدر يشوفك في نفس الوقت.
0: And many of us we still feel unseen.
1: وفي ناس كتير مننا لسه حاسه انها مش متشافه.
0: We all want to be interesting.
1: كلنا عايزين نبقى مهمين.
0: We want to be interesting.
1: كلنا عايزين الناس اللي حوالينا تهتم بينا.
0: But can I invite you into something?
1: بس ممكن ادعوكوا لحاجه.
0: Instead of choosing to be interesting,
1: بدل ما تختاروا تكونوا مهمين ومبهرين,
0: I encourage you to try to be interested.
1: انا عايزكم تهتموا بالحاجات اللي حواليكم.
0: To be interested in other people.
1: تهتموا بالناس اللي حواليكم.
0: And can I tell you a secret?
1: واقول لكم سر.
0: The most interested person in a room,
1: اكتر شخص مهم في الاوضه,
0: will always be the most interesting.
1: هو اكتر شخص بيدور ومهتم بالحاجات اللي حواليه.
0: At lunch today.
1: على الغدا النهارده.
0: If you choose to be the one.
1: لو اخترت تكون الشخص.
0: Asking questions.
1: اللي بيسأل أسئلة.
0: Seeing other people.
1: وبيشوف الناس اللي حواليه.
0: When you leave that table.
1: وأول ما تمشي من على الترابيزة.
0: Everyone around.
1: كل الناس

0: اللي كانوا عليها.
1: We'll talk about how amazing you are.
0: هيتكلموا على قد ايه انت حد جميل.
1: Because the most interested person
0: لأن الشخص المثير للفضول
1: is always the most interesting.
0: هو أكتر شخص بيهتم باللي حواليه.
1: Curiosity moves us towards God.
0: الفضول بيزقنا تجاه ربنا.
1: And towards people.
0: واتجاه الناس.
1: And because of that, it moves us into the work that God is doing around us.
0: وبيزقنا في عمل الله اللي بيتم حوالينا.
1: Leadership is not asking God to join your agenda.
0: القيادة مش إنك تطلب من ربنا إنه يدخل على المهام والفكر بتاعك.
1: Leadership is learning to join His.
0: لكن القيادة إنك تتعلم إن أنت اللي تنضم للفكر بتاعه.
1: And that's why curiosity matters so much.
0: وعشان كده الفضول مهم قوي.
1: Curiosity asks, God, what are you already doing here?
0: الفضول بيسأل يا رب أنت بتعمل إيه دلوقتي حواليا؟
1: In this school.
0: في المدرسة دي.
1: In this team.
0: في الفريق ده.
1: In this friendship.
0: في العلاقة الصداقة دي.
1: In this problem.
0: في المشكلة الفلانية.
1: In this pain.
0: حتى في الألم ده.
1: A curious leader does not walk into a room thinking.
0: القائد مش بيدخل أوضة بفضوله ويفكر.
1: How do I get everyone to notice me?
0: إزاي أخلي كل الناس تلاحظني؟
1: A curious leader walks into a room thinking.
0: لكن القائد اللي عنده فضول بيدخل أوضة ويفكر.
1: God help me notice what you notice.
0: يا رب ساعدني الاحظ اللي انت شايفه.
1: And the closer you stay to Jesus.
0: وكل ما تقرب من يسوع اكتر.
1: The more you begin to see what he sees.
0: كل ما تعرف تشوف الحاجه اللي هو شايفها.
1: And this changes everything.
0: وده بيغير كل حاجه.
1: Leadership is not about proving your worth.
0: القياده مش ان انت تثبت قيمتك.
1: It's about staying close enough to Jesus.
0: لكنك تقرب كفايه من يسوع.
1: That his life begins to flow through yours.
0: عشان حياته تبقى تتدفق من خلالك.
1: Man, let me make this really practical.
0: عايز اقول لكم على حاجه كمان.
1: Tell me.
0: قولي لي.
1: One thing.
0: حاجه.
1: That you're interested in right now.
0: حاجه انت مهتم بيها.
1: Something you think about a lot that's
0: حاجة
1: fun.
0: حاجه بتفكري فيها كتير.
1: You play piano.
0: بتلعب بيانو.
1: A musician.
0: Oh, تلعب مزيكا.
1: Is this a part of your dream one day?
0: هل ده جزء من حلمك في يوم من الأيام? هي نفسها تسافر برا مصر تبقى دكتورة زي أختها.
1: You said doctor?
2: Yeah, my sister is doctor. She had maybe 23.
1: Okay.
2: sorry. And I'm learning Korean language and I'm broke my English language.
0: But to speak. Okay. هي نفسها تسافر برا مصر وتروح تزور بلاد كتيرة وتبقى دكتورة زي أختها الكبيرة.
1: Yes. She's so amazing.
0: ده مبهر قوي اللي انت بتقوليه.
1: To be a doctor like her sister.
0: عايزه تبقي دكتوره زي اختك الكبيره.
1: To travel outside of her country.
0: وعايزه تسافري بره بلدك.
1: To help so many people.
0: وتساعدي ناس كتير.
1: And then she loves music.
0: بعدين بتحبي المزيكا.
1: You and only Dr. Andrea know your birthday.
0: انت بس ودكتور اندريا عارفين التاريخ بتاع عيد ميلادك.
1: I'm guessing it's in the first half of the month.
0: هل هو الجزء النص الأول من الشهر؟
1: Maybe in the beginning.
0: في البداية؟
1: No.
0: لا.
1: I see maybe.
0: أنا شايف.
1: Like January, maybe 11th or 12th.
0: هل هو 11 أو 12 يناير؟
1: The January. It's not the 12th.
0: لا. مش 12.
1: We'll come back. We'll come back.
0: هبقى
1: I'll ask more
0: تاني.
1: Questions.
0: لا هقول لك استنى.
1: In your mind, I saw the one. Is it a 2? The 22nd?
0: رقم 2. في رقم 2.
1: 2.
0: في 2.
1: January 22nd, 2009.
0: 22 يناير 2009.
1: So here I'm going to tell you how I did the trick.
0: هقول لكم بقى التريك دي عملتها ازاي.
1: If you want to know, take notes.
0: لو عايزين تعرفوا اكتبوا ورايا.
1: I'm kind of kidding.
0: لا بهزر مش هقول حاجه.
1: Number 1.
0: اول حاجه.
1: If you want to stir curiosity,
0: لو عايزين تثيروا فضول,
1: if you want to work this muscle,
0: وتشغلوا العضلة دي,
1: number one,
0: أول حاجة,
1: notice,
0: لاحظوا,
1: learn to notice,
0: اتعلموا ازاي تلاحظوا,
1: Learn to pay attention.
0: اتعلموا تهتموا بالتفاصيل.
1: Every person

0: person that walks past you
1: اي حد بيعدي جنبك
0: or sits in front of you
1: او بيقعد قدامك
0: billboards so much about their life
1: حتى الاعلانات اللي بتشوفها على الطريق
0: from what they wear
1: والناس اللي بتلبس ايه
0: to what they talk about
1: والناس بتتكلم عن ايه
0: from the things that they're passionate about to hobbies
1: او الحاجات اللي عندهم شغف تجاهها
0: to piano to wanting to be a doctor
1: زي البيانو اللي هي بتعزفه او عايز تبقى دكتوره
0: people tell us so much about themselves
1: الناس بتقول لنا حاجات كتير قوي عن نفسهم
0: but we rarely notice
1: بس احنا اللي مش بنلاحظ
0: learn to pay attention
1: اتعلموا ازاي تهتموا بالتفاصيل وتبصوا وتشوفوا
0: slow down
1: وتهدوا
0: notice people
1: وتلاحظوا الناس
0: and notice where God is moving
1: وتلاحظوا ربنا شغال فين
0: leaders notice
1: القادة بيلاحظوا
0: what others overlook
1: اللي الناس مش بتاخد بالها منه
0: the second part
1: تاني حاجة
0: wonder
1: تعجبوا
0: wonder
1: تعجبوا
0: so notice
1: فلاحظوا
0: then wonder
1: وتعجبوا واندهشوا
0: Do not assume
1: ما تفترضوش
0: that you already know.
1: إن انتوا عارفين الإجابة.
0: The opposite of curiosity
1: عكس الفضول
0: is assumption.
1: هو الافتراض.
0: Wonder ask
1: طول الوقت الفضول بيسأل
0: What might be going on here?
1: إيه اللي ممكن يبقى حاصل هنا؟
0: I wonder why they responded that way.
1: أو ليه الناس دي بترد بالطريقة الفلانية؟
0: I wonder what they're carrying.
1: أنا عايز أعرف هما بيقولوا إيه.
0: I wonder what God is doing in this moment.
1: أنا عايز أعرف ربنا بيعمل إيه في اللحظة دي.
0: Wonder keeps leaders humble.
1: فالتعجب بيخلي القائد متواضع.
0: Enough to keep learning.
1: كفاية عشان يفضل يتعلم.
0: So we notice.
1: فإحنا بنلاحظ.
0: We begin to wonder.
1: وبعدين نبتدي نتعجب.
0: And this is really practical. Number three.
1: وده عملي قوي.
0: Ask.
1: تالت حاجة اسأله.
0: Learn to ask better questions.
1: اتعلموا تسألوا أسئلة أحسن.
0: Many of us we ask very simple boring and weak questions.
1: كلنا بنسأل أسئلة ممكن تكون بسيطة أو مملة أو حتى ضعيفة.
0: I don't know if this is the same in Egypt.
1: أنا مش عارف ده موجود كده في مصر برضو.
0: But in America.
1: بس في أمريكا.
0: One of the most common greetings.
1: حاجة من أهم طرق التحية.
0: Is how are you?
1: إزيك عامل إيه?
0: Is this the same in Egypt? Yeah. How are you?
1: فإحنا بنقول إزيك عامل إيه?
0: Help me out. What's the number one response?
1: إيه أول إجابة بنقولها بنرد بيها على السؤال ده?
0: Good. Same كويس. In Egypt. It's the same in America.
1: ففي أمريكا وفي مصر برضو بنقول كويس.
0: How are you?
1: عامل إيه?
0: Good.
1: الإجابة كويس.
0: Fine.
1: تمام.
0: It's a boring question.
1: سؤال ممل.
0: And it's lost its power.
1: وبعدين بيخسرنا كتير.
0: Learn to ask better questions.
1: اتعلموا تسألوا أسئلة أحسن.
0: Tomorrow.
1: بكرة.
0: When you get home.
1: لما تروحوا البيت.
0: And maybe a parent picks you up.
1: ممكن حد من أهلكوا يجي ياخدكوا.
0: You're gonna get in the car.
1: وأول ما تركبوا العربية.
0: Or get home.
1: أو توصلوا البيت.
0: And they're going to ask you.
1: هيسألوك.
0: How was SLU?
1: مؤتمر SLU كان عامل إيه?
0: And what you're going to say?
1: أول حاجة هتقولوها?
0: Fine.
1: كويس.
0: It was good.
1: كان كويس.
0: That's it.
1: وبيخلص الكلام.
0: A better question.
1: لكن سؤال أفضل.
0: It's just a little different.
1: مختلف شوية صغيرة.
0: It's going, what's been your favorite part of 201 so far?
1: ايه احسن جزء اتعلمته في السنه الثانيه من SLU
0: if SLU ends right now
1: لو المؤتمر هيخلص دلوقتي حالا
0: what's the one thing
1: ايه الحاجه الوحيده
0: that's going to impact your life the greatest
1: اللي هتاثر على حياتك بجد
0: it's a little better question do you see
1: ده سؤال احسن بكتير واخدين بالكم الفرق
0: instead of how are you
1: بدل ما اقولكوا عاملين ايه
0: like no like seriously like double down like seriously like what's God like Where are you seeing him show up in your life?
1: يسألوكوا ربنا ظهر فين في حياتك؟ انت شفته؟ تقابلت معاه؟
0: What are you dreaming about right now?
1: ايه اللي انت بتحلم بيه دلوقتي؟
0: So we notice.
1: فاحنا بنلاحظ.
0: We wonder.
1: وبنندهش.
0: We learn to ask better questions.
1: وبنتعلم نسأل أسئلة أحسن.
0: Because a good question. Don't miss this. Don't miss this. A good
1: question. لأن السؤال كويس.
0: A good question can open a door.
1: يقدر يفتح باب.
0: That advice.
1: اللي بينصح.
0: Often slams shut.
1: اللي تملي ممكن يبقى مقفول في وشك.
0: Once again, we just look to the life of Jesus.
1: عشان كده بنبص على حياة يسوع.
0: Number four, so important.
1: رقم أربعة كلمة مهمة.
0: We have to listen.
1: لازم نسمع.
0: We don't ask questions just to ask questions.
1: إحنا مش بنسأل أسئلة بس عشان نقعد نسأل.
0: That becomes interrogation.
1: ده كده بقينا تحقيق.
0: Like you're putting them on trial.
1: كأنك بتحط حد في محاكمة.
0: And there's a difference.
1: في اختلاف.
0: Between asking questions.
1: بأنك تسأل أسئلة.
0: And questioning.
1: وإنك تسأل حد وتستجوبه.
0: One is out of curiosity.
1: هل الموضوع خارج من الفضول؟
0: One out of cynicism.
1: ولا حتى خارج من الخطية.
0: They're not the same.
1: الحاجتين مختلفين عن بعض.
0: So we ask questions.
1: فإحنا بنسأل أسئلة.
0: And we really listen.
1: وبنسمع.
0: I'm not asking you what

0: your dream is.
1: أنا مش بسألك حلمك إيه.
0: And not listen.
1: وما اسمعش إجابتك.
0: I really want to know.
1: أنا بجد عايز أعرف.
0: Like you matter.
1: أنت مهمة بالنسبة لي.
0: Your dreams matter.
1: وحلمك مهم.
0: And the fact that you.
1: والفكرة إنك.
0: Would share just a little bit of that with me.
1: هتشاركي معايا جزء من حلمك.
0: Is a huge honor.
1: دي حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي.
0: شكرا.
1: فشكرا ليكي.
0: Means so much.

0: with patience.
1: بالصبر.
0: Okay, last bit.
1: آخر جزء.
0: After those four,
1: بعد الأربعة دول,
0: we love and lead.
1: بنحب وبنقود.
0: Curiosity is not the end goal.
1: الفضول هو مش الهدف الأسمى والأخير لينا.
0: Love is.
1: لكن الحب هو.
0: Curiosity that doesn't lead us to deeper intimacy with Jesus.
1: لو الفضول مش بيقودنا نحنا نعمق رسالة يسوع.
0: And deeper connection with others.
1: ويبقى عندنا ترابط عميق مع الناس اللي حوالينا.
0: Is a shallow curiosity.
1: فده معناه إنه فضول سطحي.
0: Curiosity is not the goal.
1: الفضول مش هو الهدف.
0: Love is.
1: لكن الحب هو الهدف.
0: Curiosity without love becomes nosiness.
1: الفضول من غير حب بيبقى ان انت بتبقى بتتحشر في اللي مالكش فيه.
0: Don't miss this.
1: اوعى تفوته ده.
0: Curiosity with love.
1: الفضول مع حب
0: becomes leadership.
1: بيبقى قيادة.
0: Thank you guys.
1: شكرا
0: so,
1: ليكم.
0: So much.
1: شكرا ليكم قوي قوي قوي.
2: تعالوا نقوم نقف كده ونشد اعصابنا شويه وكده ونتحرك كده في مكاننا. كم واحد يعرف ينط لفوق؟ تعرف تنط لفوق؟ ها استرتش نفسك كده جامد، استرتش نفسك جامد. التلات كلمات دول مهمين قوي في حياه اي قائد. أنا اتعلمتهم وأنا كبير قوي وأنا تقريبا في الأربعين. الضلع تحت في المثلث اسمه الحضور، إن أكون كل طاقتي موجودة. الضلع على اليمين اسمه الفضول، والضلع على الشمال اسمه صناعة سؤال صحيح. إحنا بقى المحاضرة اللي جاية عايزين نفعل الضلع اللي تحت اللي اسمه الحضور. اسمه ايه؟ حضور، انك تبقى حاضر بالكامل. الضلع التاني نفعله كمان اللي اسمه الفضول. كم واحد عنده لسه طاقه يسمع حته كمان مهمه؟ طيب احنا عندنا فيديو مهم، بس انا ليا طلب. ممكن الناس اللي ورا تطلع تقعد قدام؟ خلينا نملى الكراسي اللي قدام افضل. معلش اشرز، ممكن تساعدوني نطلع الناس اللي قدام شويه؟ ساعدونا، في كراسي هنا قدام اهي. مين يحب يقعد هنا قدام بعد اذنكم؟ يلا. طيب الفيديو اللي جاي ارتاحوا، يلا انا مش عايز افضل موقفكم، انا قلت اوقفكم تشدوا نفسكم بس شويه. اللي قاعدين ورا الكاميرا ممكن نطلع قدام؟ معلش في اماكن فاضيه. خلاص هنزل لكم انا اطلعكم. انزل ولا جاي؟ اطلعوا انتوا. يلا يوسف حرك لنا الناس قدام شويه، في اماكن هنا. طيب المحاضره اللي جايه معتمده قوي قوي قوي على الفيديو. اوكي؟ فاحنا محتاجين نركز في الفيديو عشان نعرف بعدها نلقط ايفا. الدكتوره ايفا تلقط ايه؟ ايفا على طول، ايفا وتوني. معلش عشان نلقط من ايفا هي عايزه تقول ايه بالظبط. اتفقنا؟ نركز في الفيديو، مستعدين للفيديو؟ يلا بينا. ممكن نشغل الاستوديو ورا، نشغل فيديو. انا عايزك تبقى حاضر للاخر مع الفيديو، خش في التفاصيل، اسمع كويس عشان بعدها هنبني المحاضرة عليه. أمين؟

أنا مش عارفة مين فيكم تابع الفيلم وفهم فكرته، ومش عارفة هل الترجمة اللي تحت كانت باينة، وفي بعضنا ما حضرهوش كله لسه، بس عاوزة أقول لكم باختصار. إذا أنتم مركزين، أنا قلت هاجي ألاقيكم نايمين. كله مركز؟ أحكي لكم حاجة عن الفيلم بسرعة. بيحكي عن مركبتين في البحر، سفينتين، خدت بالك من كده؟ سفينة فيها 76 واحد حصل فيها حريقة واتدمرت، لما اتدمرت بقوا فين؟ غرقانين في البحر. وسفينة تانية بالصدفة اسمها سفينة إنقاذ. أنا عاوزاكم تركزوا معايا، أنا مبهورة بيكو، عمالة بسأل توني إزاي شباب في السن ده قاعدين يسمعوا مادة غنية زي دي الوقت ده كله، بس أنتوا سوبر، أنا مبهورة. عارفين سفينة الإنقاذ كانت موجودة ليه؟ عشان لو حصل حادثة تلحق تنقذ. وهي موجودة في أي وقت؟ في وقت ما السفينة التانية

غرقت 76 واحد مرميين في البحر. حلو الكلام. السفينة التانية فيها ايه؟ اسمها سفينة ايه؟ ايه؟ انقاذ، يعني معمولة مخصوص ليه؟ عشان لو الله لا قدر حصل حاجة في البحر تنزل تنقذ. خدتوا بالكم السفينة شكلها ايه بتاعت الانقاذ؟ خدتوا بالكم القاعة شكلها ايه؟ قاعة شيك عليها ترابيزات بمفارش بيضة وشوكة ومعلقة وسكينة وكتب ترانيم. وما خلتكوش تكملوا الفيلم عشان ما تزهقوش. وبيشربوا درينك جميل وبيتناقشوا. عارفين بيحكوا مع بعض في ايه؟ عارفين بيحكوا في ايه؟ اخر اتنين اللابسين بدل وقمصان بيضة وزراير، عارف بيحكوا مع بعض في ايه؟ لو حصل وسفينة غرقت نعمل ايه؟ احنا درسنا في الكتالوج لمدة 3 أسابيع نعمل خطوات شكلها ايه؟ لا بيحكوا في ايه؟ طوق النجاة ترميه من ورا ولا من قدام؟ لا لو رميناه من ورا تبقى احسن. متخيل ده الايه؟ الحوار. اكتشولي بقى ايه اللي بيحصل برا؟ سفينة تانية غرقانة جنبهم و76 واحد ملقح في الماء، وهم بيعملوا ايه؟ بيذاكروا تاني وبيدرسوا تاني كيف يتم الانقاذ، كيف يتم عمله باتقان. صعبان عليا جدا الراجل الغلبان، ظابط كده ظهر في النص، كان طالع يجري في الكوريدور جوه السفينه، اسمه بروك، كان رايح يقول لهم يا جماعه ركزوا معايا لازم نطلع دلوقتي حالا من السفينه ونروح على الدور الثاني نعمل ايه؟ عندنا 24 قارب انقاذ. بيقول لهم بقى الانستراكشن، دول كلهم نازلين مخصوص للانقاذ، 24 قارب هنفكهم وهننزل. لكن قائد اجتماع الرفاهيه اللي جوه رد عليه وقال له ايه؟ ايه البلبله اللي انت جاي فيها دي؟ بليت الارض وعملت الدنيا. قال له لازم نتحرك. سمعته قال له ايه؟ عاوز اقول لكم بالنص اللي قاله، نتحرك ليه؟ نسيب الاجتماع ده اللي احنا قاعدين فيه؟ نتحرك ليه؟ اسمعوا السؤال التاني، نروح ننقذ ناس خرجوا في البحر في وقت غلط؟ دول تلاقيهم تجار مخدرات، ده بالنص اللي قاله، دول شياطين، احنا ليه نتبهدل روحنا؟ مش هنخرج ليهم، احنا هنكمل الاجتماع، هنكمل التدريب، هنكمل التفاصيل. وانا مش عاوزة افضل اشير الى ايه اللي كان بيحصل في المركبة، بس الفيلم اللي انت شفته هو اللي احنا بنعيشه كل يوم. ده اسوأ حتة في الفيلم، ان ده اللي بنعيشه كل يوم. وطلبوا مني النهاردة ان احنا نتكلم عن كنيسة بدون اسوار، وانا بتكلم على كنيسة مخلوقة في المسيح يسوع عشان تقوم بدورها في المجتمع. وكل اللي بتعمله ان هي بتعلي الأسوار. تعرف قال له ايه في الفيلم؟ قال له انا مسؤوليتي كقائد لحفلة الترفيه او لهذا الاجتماع، انا مسؤوليتي اني احميهم واحافظ عليهم. وعارفين لو كنتوا شفتوا بقى بيصلوا يقولوا ايه؟ تعال يا رب انقذنا، احمينا من اللي بيحصل برا، احمينا من هياج البحر. يا جماعة انتوا مش جايين المركبة تقعدوا ترتاحوا، انتوا مركبة معمولة للانقاذ. وهو الرب يسوع عاوز يقولك النهاردة، انت قاعد جوه بتحمي نفسك ولا انت صدقت انك مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق فأعدها عشان تسلك فيها؟ أنت مخلوق لإنقاذ اللي بره مش عشان تقعد تستخبى جوه. أنت مخلوق

عشان تلبس الفيست، تلبس اللايف جاكيت، تنزل تفك القارب وتفكه وتنزل خدتوا بالكم للتلاتة اللي خرجوا من الحفلة وسابوا الأوضة ومشيوا؟ واحدة منهم من اللي نزلوا القوارب النجاة، سمعتوا كان بتنده على مين؟ بنتها. عارف لقت مين بتغرق؟ بنتها. وقعدت تقول هايدي وهي تقولها مامي. واحد من اللي بيغرق أقرب الناس ليك، واحد من اللي متمرمطين بره أقرب الناس ليك. بس أنا بفكر طول الوقت إني أكون جوه. عاوز أقول لك حاجة، وحاجة يمكن تضايقك ويمكن تخليك مكمل معايا للآخر. يمكن في مرة كده كنت قاعد زعلان وقعدت تلوم ربنا، وقعدت تقول له صوتي أحلى صوت في الشلة بتاعتي في ثانوي أو في الشلة بتوع جامعة، أحلى صوت، بس ما خدونيش في فريق التسبيح. أنا بعرف أعبر عن نفسي، بس ما خدونيش أقول تأمل لما كانوا عاملين يوم روحي. أنا متضايق جدا لأني ما اتخدتش في لجنة كذا ولجنة كذا، وقاعد تحسب قد إيه خسائر ما خدتهاش وانت في الحفلة الداخلية. النهاردة ربنا جاي يقولك في التدريب في الكلية بتاعتنا، ما تفكك بقى من انشغالك بالأدوار الداخلية، وتفكر انك مدعو من ربنا انك تخرج وتقوم بدور السفينة. انا مدعو للإنقاذ، انا مدعو لأصحابي اللي برا. عاوز أوقف وأسألك سؤال، ايه كمية الناس اللي في أصحابك في المدرسة واللي في أصحابك في الجامعة اللي أنت مش على تواصل معاهم، واللي وقتك كله أصبح جوه الكنيسة وجوه الاجتماع وجوه اللجنة وجوه الفقرات اللي جوه كلها ومش قادر تشوف ولا حد منهم؟ قد إيه؟ قد إيه؟ عاوز أقول لك آية، إحنا في مدرسة دكتور أندريا كان بيقول بندرس حاجات مش لاهوت نظامي، لكن بندرس حاجات تؤهلنا كقادة. في آية في تيموساوس الأولى أصحاح 3 عدد 16 بتقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أنا عاوز أسألكم، هطلب طلب واحد بس، أنا شايفة 3 نايمين، قاعد قدامي 300 بس في 3 نايمين، اصغد اللي جنبك. لا انا بطلب منكم ماما يعني كبيره، اصغد اللي جنبك كده، يمكن هو واحد من الثلاثه. اوكي، اقول الايه مره تانية، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لما يسوع ظهر في الجسد عمل ايه؟ هل يسوع الكلي القدره والجلال والبهاء لما ظهر في الجسد راح قعد في الهيكل وقال لهم تعالوا كلكم جوه اقعدوا عشان اكلم معاكم واشرح لكم؟ هقول لك يسوع كان بيعمل ايه، هقول لك بسرعه ولحقني لحقني. يسوع جه اول حاجه عشان ياخد البرستيج بتاعه طفل في مزود، عيل في زريبه، اول دخله، الدخله اللي بعدها، واحد من اول المواقف اللي تواجه فيها مع الناس عمل ايه؟ راح مع مامته وفرح. اقولها تاني، بنقول عليه عرس قانا الجليل، راح مع مامته وفرح. نقول حاجه كمان، مشي في وسط الناس في وسط الزحمه، لقى واحد اعمى وقف الدنيا وقال له عاوز ايه يا حبيبي؟ عينيا. مشي راح لمدينة اسمها نايين يحضر جنازة وقلبه يتقطع على واحدة ست بتعيط على ابنها اللي في الصندوق، في الصندوق، وقف ولمس النعش وعمل دور. مش كان قاعد هناك بيقول الناس تجيلي لغاية عندي؟ كل اللي كان بيعمله حاجات أقول لكم أنا إيفا عمري ما اختارها، عمري ما اختارها. واحدة ست مقتبة كده
وماشيه تعك كده اهو، دي ما بنشوفها.

ينفعش احنا اساسا نعمل لها كده ونعدي. ده راح قعد يطبطب عليها ويلمسها ويقول لها اتبك وظهرك هفكه. حته بقى لا يمكن ايفا تروحها، لا يمكن. بركه حواليها حبه ناس عيانين، منهم واحد بقى له كم سنه يا خدام يا قاده، كم سنه؟ 38 سنه بيستحمى، ده مشلول يعني، فارش فرشه ريحتها ما يعلم بيها الا ربنا. وكل اللي قاعدين حوالين البركه نفس الستايل، قاعدين مستنيين اما حد يهز الميه، كلهم مرضى. وانا ما اروحش الحته دي، هو كان يختار يروح الحته دي ويقعد يكلم ده ويتكلم مع ده. انت متخيل؟ ده الله اللي ظهر في الجسد، ده سر التقوى، ده اللي جاي يقوم بالدور معانا. انا ايفا بعمل ايه؟ انا بنقي كافيه حلو واتفق مع اصحابي واتصل بيهم واقول لهم هنروح ناخد قهوه في الحته دي، او يلا بينا نضرب لنا سندويتشات عند فلان، وبعدين ناخد سيلفي ونطلع فيه كلنا على الفيسبوك، دي اخر خروجه لينا مع بعض. وبعدين اللي بعد ده انا كنت في كليه التدريب اللي كذا كذا واخد صوره. مين بيروح الحته دي؟ محدش. انا مهتم بالايمج بتاعتي، انا هطلع بروح فين وبعمل ايه. يسوع طول فترة وجوده في الجسد قدامنا بينقي حتة عند القبور لا يدخلها أحد، الكتاب بيقول. عشان كم واحد مجنون مرة يقول لنا على اتنين مجانين، ومرة على واحد بيربطوه بالسلاسل عشان يقدروا عليه. هو دي الحتة اللي بيروحها يسوع. بتروح الحتة دي ازاي؟ بتحب الناس دي ازاي؟ أقول لكم أكتر حاجة وجعيني، بس وعدوني ان انتوا هتسمعوا دي، عشان دي اكتر حاجه وجعاني. عارفين بيقولوا عن يسوع ايه؟ كان بيحب الناس الوحشه، مش بيروح يخدم الناس الوحشه، بيحب الناس الوحشه. انا عاوز اسالك سؤال، لو حد من اصحابك مشبوه شوي، شمال شوي، مغلوب من حاجات شويه، في حته وحشه شويه، وطلع معاك في صوره او ظهر في حاجه، انت عارف هتعمل ايه؟ هتقول لكل الناس انا بخدمه، انا ماليش دعوه بيه، انا بس كنت بخدمه، انا بعمل حاجه معاه بس انا ما اعرفوش. هتتبرى منه. عارف يسوع كان بيعمل ايه؟ بيقول لهم انا بحب دول. ولما زعقوا له قال واحد زيك سيب واحده ست تقرب منه تسكب الطيب وهي مش كويسه؟ قال لهم انا عاوز كده، انا دي بيتغفر لها خطايا، دي بتعمل حاجات انتوا ما بتعملوهاش. صاحبك اللي تعبان محتاج يشوفك انت بتحبه وقريب منه ومبلول في المية معاه وبتسمعه وبتعمل حاجات، تاخد معاه خطوات لغاية ما يتم إنقاذه، عشان أنت سفينة إنقاذ مش سفينة رفاهية. أنت مخلوق عشان تكون أمل ورجاء لشوية ناس حواليك. فوانت ماشي شوف واحد متشعلق، يسوع لما شاف زكا قال له يا عم انزل لنا من على الشجره، اعزمني عندك النهارده. بتعمل ده مع مين؟ بتقولي لمين من اصحابك ما تيجي نخرج سوا النهارده؟ ولما تخرجي معاها ايه اللي بيحصل لما تخرجوا؟ بقول لها ايه وبعمل ايه؟ مجهز طوق نجاه تقول لها عن يسوع. أقول لكم آية بتوجع قلبي، وافتكروا الشاهد ده عشان هي فعلا بتوجع قلبي. رومية 8 عدد 19 بيحكي عن حاجة. يا شباب يا واعدين، يلا هتبقوا قادة قريب، يلا هتبقوا مسؤولين،
بيقول لك ان الخليقه دي كلها

قاعدة مستنية بتقول له يا الله يلي ظهرت في الجسد ومت عشاننا وبعت وطلعت، مين يكمل المسيرة؟ متوقعة استعلان أولاد الله. هقولها لك مرة تاني، الخليقة اللي حواليك اللي هم أصحابك اللي هم أهلك اللي هم الدوائر المحيطة بيك قاعدة بتسأل، بس عارفين بتسأل بصياغة شكلها إيه؟ الكتاب بيقول تئن، يعني عمالة تقول أي أي أي أي وتتمخض زي ما تكون بتولد، فين ولاد ربنا؟ قاعدين في الاجتماعات وبيتخانقوا على الكراسي وبيتخانقوا على الأدوار وبيتخانقوا على البرستيج بتاعي كمؤمن. هي بتصوت وتقول فين ولاد ربنا؟ هم فين؟ هم فين؟ فين طوق النجاة؟ فين اللي هيسمعني؟ فين اللي يقرب مني؟ فين اللي يقعد يذاكر معايا؟ أعمل إيه مع الناس؟ اقعد ذاكر معاه، اقعد ذاكر له، اعزمه على حاجة مش قادر عليها، خد خطوات معاه، اسمعه. طب نفرض هو بيضرب اليومين دول، ده فيب وسجاير وبيلف حاجات وبيعمل، ودي بتتفرج على كذا وكذا وكذا ومصاحبة وعاملة، قربي منها قولي لها يلا بينا نطلع سوا من المصيبة، يلا نعديها سوا، يلا نخرج من الأزمة. انت عارف ايه اللي بيحصل؟ انت بتتبرى منه. عارف الرب يسوع بيقول ايه؟ لا يستحي انه يدعى إلهي، مش مكسوف مني، مش مكسوف مني، مش مكسوف من أخطائي. سترك وسترك كم مرة وعديك مراحل كم مرة، وجي وقتك انك تعمل هذا الدور معاه بالحرف. بنتكلم على كنيسة بلا أسوار، بتقول لي يا إيفا طب أعمل إيه؟ أقول لك حب. لا قولي، قولي المفيد، حب، حب بحقه حقيقي. يعني افتكريها، افتكري البنوتة دي، مش قصدي حب اللي ضحكتوا عليها، افتكريها، افتكريها وقولي يا رب اديني حب ليها، يا رب اديني حب لي، واعملي خطوات بحقه حقيقي تطلعي بيها علشان تكوني قريبة منها. جربي كده وقولي لي هيحصل ايه. وبعدين عاوزة اقولك حاجة، ايه رأيك انك ما تعملش الخطوات دي بطولك؟ لحسن في حاجات تتاخد فيها انت في الطيار، في قوارب نجاة وفي أطواق نجاة، ولازم أكون لابس لايف فيست، لازم أكون أنا نفسي محصن نفسي. بس واحدة من الحاجات اللي عاوز أقول لكم عليها يا أولاد، اعملوا حاجات مع بعض. المجموعة اللي من العزيزية اللي هم بيناموا بدري قوي دول وقمة العزية، واعملوا حاجات مع بعض، كل مجموعة جاية منكم من مكان، حاجات مع بعض. قولوا مش هنقعد جوه المركبة، هنخرج بره وهنقابل الناس وهنعمل معاهم حاجات بحقه حقيقي. شفتوا دكتور أندريا وهو بيتكلم بيقول لنا أنا جزء من المجتمع، ما ينفعش يكون لي رجاء من غيري. والكنيسة لازم تعمل كده، الكنيسة مدعوة أن هي تكون مدينة موضوعة على جبل، منارة في وسط البحر. ده أقول لك حاجات كده كنا عملناها مرة، قلنا قلبنا مليان حب، ركزوا بقى في دي عشان أوريكوا صورة عليها، قلبنا مليان حب، عاوزين ننزل للناس بس بأعداد كبيرة ونقول لهم أنت محبوب، أنت أنت أنت. امبارح حكيت لكم لما طلعنا ببنرات وقفنا في عبد المنعم رياض في الميدان وقعدنا نقول للناس عن المحبة. مرة تجننا وبساعدكم على الجنان اللي خرجنا برا الحدود بتاعتنا، اتجننا وقلنا نجيب أوتوبيس مفتوح ونحط عليه أمبليفاير.

وسماعات ونكتب عليه للناس داير داير على الأوتوبيس: أنت محبوب، أنت غالي، أنت أنت أنت أنت، ونمشي بيه في الشوارع. وكل ما نقف في ميدان ننزل من الأوتوبيس، ننزل من الأوتوبيس نقف مع الناس ونحبهم ونقدم لهم محبة ربنا. هو أنتوا عندكم الفيديو ده ولا مش موجود؟ مش موجود صح؟ فين؟ أوكي، عملنا كده. عاوز أقول لكم كم الناس اللي فرق معاهم ده. هتقولي يعني إيه أوتوبيس مشي وعمل وعمل، هيفرق إيه مع الناس؟ صعب أوصف لكم الناس كان بتعيط إزاي مجرد إنها تقرأ اللي مكتوب على الأوتوبيس، رسالة حب بتقول لها أنت محبوب، كارت صغنن بنديه لهم نقول لهم أنت محبوب. ده أوتوبيس مشي في كل شوارع مصر، في كل شوارع القاهرة، عليه شوية ترانيم ومعانا شوية كروت. اقرأ بقى مكتوب عليه ايه: يغفر ذنوبك، يشفي أمراضك، ومزيكا عالية. مش بقول ده باترن لازم نعمله، اهي جنونة واتعملت. بصوا كمية الناس اللي قابلناها في الثلاث أيام اللي بنلف في وسط الناس بره السفينة، في الشارع، في البحر. فوت فوت أسرع كده حبيبي. كنا نمشي تحت مستشفيات الناس بتخرج لنا لغاية بره. رحنا عند الجامعة، وقفنا عند جامعة عين شمس، وقفنا مع الطلبة اللي هناك. تدفق من الشباب عاوزين يسمعوا انتوا جايين تقولوا ايه. ربنا بيحبك، ليك مكان عنده، خد كارت من الكروت دي، اعمل الحاجات دي. عارفين الناس ايه؟ ان الخليقة متلهفة عمالة تعيط تقول فين اولاد الله. مرة تاني كنا في رمضان وقلنا يا رب بنحب قوي قوي قوي اخواتنا، بنحبهم قوي، هم حتة مننا. جالنا فكرة وإحنا قاعدين، عشان كده بقول اعمل قوارب ما تطلعش بطولك. قلنا ما نعمل سحور بعد الناس ما تفطر وتخلص صلاة التراويح، ما نعمل سحور وندعي كل الناس تاكل ونقدم لهم محبة ربنا، وبرضو نعمل كروت ونعمل حاجات زي كده. أنا عاوزاكم تتفرجوا كام مرة في الشهر عملنا لقاءات مع الناس ياكلوا ويشربوا ويحكوا. مش مهم الاكل اللي عملناه، عملنا اكل حلو قوي، بس مش هو ده المهم. مهم كم قعده اتعملت، كم موقف اتاخد. ده خروج من الحدود بتاعتي عشان اكون قريب من الناس اللي في البحر. عاوز اقول لك كلمتين عشان مش فاضل ليا غير دقيقتين، وانا مصممه ما اخرجش بره الوقت. اسمعوني في الجملتين دول. لما كنت بروح من اتوبيس الحب اروح البيت، وانتوا هتصدقوا اللي بقوله، ما كنتش بعرف انام بالليل من كم الوشوش اللي قاعده افتكرها. البنت اللي حضنتها عند باب الجامعه، الست اللي كانت بتعيط في الميدان، الراجل اللي قال الكارت بتاعكو ده هيفك مشكلة في بيتنا، الناس اللي قالوا الكارت ده حصل كذا، كلهم قاعدين قدام عينينا مش عارفين ننام. وإحنا في السحور في مرة من المرات واحدة قالت معادي أرجع البلد بتاعتي، مش قادرة مش قادرة أرجع، لأن أنتوا في حاجة بتجذبكوا هنا. في حقيقة عاوز أقولك عليها. واحد هيقعد معاك في كنيستك ويقول لك يا يوسف أنا هوقف قبل معادي بدقيقة. واحد هيقف في كنيستك ويقول لك دي أنشطة اجتماعية. تفرق إيه عن أي حد بيعمل أنشطة اجتماعية؟ عاوز أقول لك آية تاني بالشاهد بتاعها.

0: يونسوس الأولى 3:16. عظيم هو سر التقوى تيموساوس الأولى 3:16. كرونس الأولى 3:16 بيقول إيه؟ أنتوا هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. يعني وانتي نازلة للمجتمع أنت حامل للحضور الإلهي، أنت مختلف عن كل هيئة أخرى، أنت مختلف عن أي مكان مجتمعي بيعمل نفس النشاط. أنت هيكل الله، أنت حامل للحضور الإلهي، دورك وطريقتك مختلفة تماماً تماماً عن أي حد تاني. شيل الحضور الإلهي واخرج للمجتمع عشان الكنيسة تبقى فعلاً بلا أسوار. عارف الكنيسة شكلها إيه؟ ريحتها جميلة أحلى من كل روائح التجار، بتصنع فرق، مشرفة كالصباح. وعاوز أقول للمجموعة اللي قاعدين هنا، مرهبة كجيش بألوية. انزل وري الكنيسة تقدر تعمل إيه في المجتمع اللي حواليها. أمين.
1: شكرا شكرا يا إيفا.

0: في بداية يومنا وقبل ما كلنا ننشغل في مسؤوليات وتحديات اليوم،
1: تعالوا نسمع مع بعض كلمة من ربنا لينا.
2: كلمة فيها حياة،
3: فرح،
4: تشجيع،
3: قوة وتغيير لحياتنا.
4: في برنامجنا
5: الصبح من العلية.
0: في مزمور 136 وعدد 23 بيقول كاتب المزمور: الذي في مذلتنا ذكرنا لأن إلى الأبد رحمته. كلمة مذلة هنا معناها التذلل، الاتضاع أو الانكسار. وما فيش وقت أحسن من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي علشان نتذلل ونتواضع قدام إلهنا، عن نفوسنا، عن بيوتنا، عن كل الأمة، عن كل الأرض. ولأن الرب طويل الروح وكثير الرحمة، خلينا كلنا نيجي قدامه وإحنا لسه في توبة عن خطايانا وخطايا الأرض اللي تنجست بالشر والخطية. فهو يعود ويرحمنا، يدوس آثامنا ويطرح في أعماق البحر جميع خطايانا.

يا بانا مش عاوزين يا رب نضيع اللحظة ولا الموقف اللي احنا فيه اليوم. تعال كمل معروفك وافحص قلوبنا. جايين قدامك واقفين عن الأرض متحدين بيها، نعترف قدامك بخطايانا

وبخطاياه. نصرخ إليك علشان المساكين، علشان كبار السن واللي انقطعوا عن الناس بسبب الخوف من الوباء. ابعت ملائكة رحمتك ليهم، خفف أوجاعهم، اتقابل معاهم. احنا عاجزين عن الوصول ليهم، لكن انت تقدر. اتحنن عليهم يا حنان.

إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك.

0: اهلا بكم مره تانية. رجعنا في مؤتمر ستودنت ليدرشيب يونيفرسيتي، كلنا نحيي بعض. احنا دلوقتي مع سنه تانية، المرحله التانية اللي هم 2-1. قبل ما يجي دكتور برنت عايز اطمن ان احنا مبسوطين، عايز اطمن ان احنا مستفيدين، ان احنا مستمتعين. كلنا كلنا كلنا مع اللي جنبك، بص للي جنبك وافتح الكتاب بتاعك وقول له اكتر حاجه استفدتها. يلا، اكتر حاجه فرقت معاك، اكتر حاجه استفدتيها، شارك مع اللي جنبك ايه اللي استفدته. معانا دقيقه او اكتر كمان. مؤتمر تعليمي، مؤتمر قيادي، مش بس جايين عشان نسمع حاجات من على المنبر، لكن كمان جايين عشان نتعلم ونشارك خبرات بعض. شارك مع اللي جنبك، ما تهزرش معاه. لو اللي جنبك شارك معاك حاجه بره المنهج قول له اسكت. يلا قول له اكتر حاجه فرقت معاك، وريله انت كتبت ايه. انا مبسوط جدا جدا من الشباب اللي بيعملوا كده. قادة المستقبل والقادة العظماء هم اللي بيعرفوا يكتبوا ويشاركوا ويطبقوا اللي تعلموه. أنا اتعلمت في SLU أنا شخصيا مقولة حلوة قوي بتقول Leaders are readers. القادة هم قارئون. القائد الحقيقي هو القائد اللي بيقرأ واللي بيتعلم واللي بيكتب. اللي شارك مع اللي جنبه يرفع إيده. اللي ما شاركش مع اللي جنبه يرفع ايده. خلينا نرحب مره كمان بدكتور برين كرو، وهو بيقودنا في الوقت اللي جاي. ومعانا كمان اختنا الجميله، اختنا الجميله نادو في الترجمه، خلينا نحييها.
1: Thank you my friend. All right. Forgive me for being a little bit late.
2: معلش سامحوني لو تأخرت شوية.
1: I was running back and forth between pictures with the 201 and the 301.
2: كنت قاعد عمال بجري مع الصور، التصوير بتاع سنة تانية وسنة تالتة.
1: And whatever Dr. Andrea wants, Dr. Andrea gets.
2: فكل حاجة الدكتور أندريا عايزها لازم تحصل كمان.
1: So I was over there with him for a few moments, so I apologize.
2: فرحت معاه كم دقيقة، بعتذر.
1: How are you doing?
2: أخباركوا إيه؟
1: Okay.
2: كله تمام؟
1: Okay, can I tell you how I'm doing?
2: ممكن اقول لكم انا اخباري ايه؟
1: Let me tell you how I'm doing. I need about 12 of these.
2: انا محتاج تقريبا 12 كان من دول.
1: I'm at that point in the week where I need lots and lots of caffeine.
2: يعني خلاص وصلت المرحله في الوقت ده محتاج كافيين كتير قوي.
1: And sugar.
2: وسكر كتير.
1: And anything to keep me awake.
2: واي حاجه

0: تصحيني.
1: Does anybody else feel that way?
0: حد حاسس كده كمان؟
1: Can I get an amen from somebody that feels that way?
0: حد يقول لي امين لو هو حاسس بكده؟
1: Yep. All right, I hear you. Well, here's the good news.
0: حاسس بيكم وهقول لكم الاخبار الحلوه.
1: When we're done with this session,
0: لما نخلص المحاضره دي,
1: we get to eat lunch.
0: هنتغدى.
1: Let me just say this.
0: خليني اقول لكم حاجه كمان.
1: What is your name?
0: اسمك ايه؟
1: Julie has been quiet the whole conference.
0: جولي كانت ساكته كل المؤتمر.
1: And as soon as I said lunch,
0: اول ما قلت غدا,
1: she got really excited.
0: حمست قوي قوي.
1: Never heard Julia be loud like that before.
0: عمري ما سمعت صوت جولي قبل كده.
1: All right, well let me tell you what we're going to do in this session.
0: طيب هقول لكم هنعمل ايه في المحاضره دي.
1: We are going to discover a tool.
0: احنا هنكتشف طريقه
1: that will help you make decisions
0: هتساعدك انك تاخد قرار
1: for the rest of your life
0: بالطريقه دي طول حياتك بعد كده
1: about every decision
0: ايا كان القرار
1: that you'll ever have to make
0: اللي هتضطر تعمله في حياتك
1: that is not in the Bible
0: واللي هو مش قرارات من الكتاب المقدس.
1: Does anybody in this room like movies?
0: هل حد في الاوضه هنا بيحب الافلام؟
1: Anybody like movies? What kind of movies do you like?
0: ايه الفيلم اللي بتحبه؟
1: Action. What's your favorite action movie?
0: أني فيلم مفضل من الأكشن. أني واحد.
1: No judgment. You can't, huh? Batman. Okay.
0: Batman. All right.
1: What you said? You raised your hand. What kind of movies do you like?
0: إيه نوع الأفلام اللي بتحبيها؟
1: Fantasy. Okay. Okay.
0: حاجات خيالية وكده.
1: All right. What kind of movies do you like?
0: أنتوا بتحبوا نوع أفلام إيه؟
1: Adventure. Maybe, also maybe thriller, adventure and thriller.
0: فيها مغامرة وفيها.
1: Yeah. Okay.
0: كده.
1: All right. Anybody like? What do you like? You like Avengers Endgame.
0: أنت بتحب الأفنجرز؟
1: Okay. We can't. When somebody says Avengers Endgame, we all have to be quiet because in case somebody hasn't seen it, so we don't spoil the ending.
0: يعني لما حد يقول Avengers Endgame ما بينفعش نتكلم عنه لأنه لو حد ما شافوش ما ينفعش نبوظه ونحرقه له.
1: Anybody else? What kind of movies do you like?
0: حد تاني بيحب أفلام؟
1: Julia, what kind of movies do you like?
0: جولي بتحبي إيه الأفلام؟
1: Adventure. Thank you.
0: مغامرة.
1: Thank you for not saying romance.
0: شكرا عشان ما قلتيش أفلام رومانسية.
1: Huh? Harry Potter. Do you really love Harry Potter?
0: فعلا بتحب هاري بوتر؟
1: Like you've watched all the Harry Potter movies?
0: شفتهم كلهم.
1: Okay, what house are you? Which house do you like the most? Gryffindor.
0: بتحب أني بيت أكتر؟ Gryffindor ولا
1: Gryffindor? Okay. Hufflepuff. Okay. All right. One more. Hey, what kind of movies do you like?
0: حد تاني مين؟
1: I want to know what kind of movie. You like all of them. All right.
0: تحب كل الأفلام؟
1: That's a very political answer. I love everybody. All right. So, over here, what kind of movies do we like?
0: دي الإجابة المثالية أنا بحب كل الناس.
1: Do we watch movies?
0: أنتوا بتشوفوا أفلام؟
1: Huh? Action?
0: Action.
1: Okay. What's your favorite action movie? You don't know. Okay.
0: أني فيلم مفضل؟
1: What's your favorite action movie?
0: أني فيلم أكشن.
1: Say it again. You're a Batman guy. Okay.
0: Batman برضو.
1: Okay. All right. Well, listen. Batman, Endgame, Harry Potter.
0: For Batman,
1: Endgame,
0: or Harry Potter.
1: Watch this.
0: اسمعونا يا شباب.
1: I haven't found one of those movies in the Bible.
0: ما فيش ولا فيلم من الأفلام دي موجود في الكتاب المقدس.
1: And I've seen all those movies.
0: وأنا شفتهم كلهم.
1: I love watching movies and reading books.
0: وبحب أتفرج على الأفلام وبحب أقرأ كتب.
1: I like to stream movies on my computer or my television.
0: وبحب انه اشغل الافلام على التلفزيون او على الكمبيوتر.
1: But I've never found those decisions.
0: بس عمري ما لقيت القرارات دي.
1: About a particular movie that I'm going to watch.
0: عن فيلم معين انا كنت عايز اشوفه.
1: In the Bible.
0: موجوده في الكتاب المقدس.
1: I've never found a lot of say back when I was dating my wife.
0: فمثلا لما كنت مصاحب مراتي ايام زمان
1: Now that was a few years ago.
0: من يعني حبه سنين طويله يعني
1: we just celebrated our 24th wedding anniversary.
0: واحنا لسه يا دوب محتفلين بعيد جوازنا ال 24
1: So we've been together for 25 years we've been married for 24
0: فاحنا مع بعض بقى لنا 25 سنه ومتجوزين بقى لنا 24 سنه
1: But when I was dating
0: وانا خطبها
1: I had never found some of those decisions about dating in the Bible.
0: كان في قرارات كتير قوي ليها علاقة بالخطوبة والخروجات مش موجودة في الكتاب المقدس.
1: We could sit down today and make a list.
0: ممكن نقعد النهاردة ونعمل قائمة.
1: And we could fill up pages and pages and pages.
0: ونملى صفحات وصفحات.

0: with decisions that we will have to make in our lives.
1: من قرارات هنحتاج ناخدها في حياتنا.
0: Whether it's about entertainment.
1: سواء مثلا عن الحاجة.
0: Whether it's about relationships.
1: هنتفرج عليها حاجة ليها علاقة بالعلاقات.
0: Or school or work.
1: أو المدرسة والشغل.
0: That are not specifically in the Bible.
1: مش موجودة في الكتاب المقدس بشكل محدد.
0: And yet, watch this.
1: ومع ذلك.
0: The Bible is a lamp unto our feet, the scripture says.
1: الكتاب المقدس بيقول انه كتاب كلمة الله نور لأقدامنا.
0: In other words, the Bible is like a lantern that you can carry in a dark night.
1: يعني الكتاب المقدس كأنه كده مصباح تقدر تمشي بيه وينور لك الضلمة.
0: Now the lantern can't show you the end of the path.
1: هو المصباح اللي في ايدك ده مش هيقدر يفرجك اخر الطريق فين.
0: But it can illuminate around where you're supposed to step next.
1: بس هو بينور لك الحته اللي حواليك الخطوه اللي هتاخدها المره الجايه.
0: Well, then the question becomes this.
1: والسؤال بقى بيبقى التالي.
0: How is the Bible a lamp unto my feet?
1: ازاي الكتاب المقدس زي نور لخطواتي؟
0: When it comes to Batman.
1: لما يجي مثلا واتكلم عن باتمان.
0: Or Harry Potter.
1: ولا هاري بوتر.
0: Or an education decision or a relationship decision.
1: ولا قرارات ليها علاقة بالتعليم ولا قرارات ليها علاقة بالعلاقات.
0: That's a pretty important tool to have.
1: يعني مهم جدا إن إحنا يبقى عندنا الأداة دي.
0: The ability to see these decisions.
1: القدرة إن أنا أشوف القرارات اللي محتاج أخدها.
0: And the Bible being like a lantern that can illuminate our path.
1: وإني أشوف الكتاب المقدس كأنه هو النور اللي بينور لي الطريق.
0: Well, here's the starting idea.
1: فهقول لك الفكرة اللي هنبتدي بيها.
0: We have to agree on this about the Bible.
1: لازم نتفق على حاجة عن الكتاب المقدس.
0: The Bible doesn't just teach me what to believe.
1: الكتاب المقدس مش بس بيعلمني المفروض أؤمن بإيه.
0: Now it does teach us what to believe.
1: هو بيعمل كده فعلا.
0: About Jesus.
1: المفروض أؤمن إيه بالرب يسوع.
0: About morality.
1: أفهم إيه عن الأخلاقيات.
0: About how we should see the world around us.
1: أفهم أشوف العالم اللي حواليا إزاي.
0: So the Bible does teach us what we are to believe.
1: فالكتاب المقدس بيعلمني الحاجات دي كلها.
0: But it doesn't just teach us what we are to believe.
1: ولكن هو مش بس بيعلمني الحاجات اللي أنا لازم أؤمن بيها.
0: The Bible can also teach us.
1: بس كمان يقدر يعلمني.
0: How to think.
1: إزاي أفكر.
0: And how to make decisions.
1: إزاي أخد قرارات.
0: And so many times people focus on what we should believe.
1: عشان كده أحيان كتير قوي ناس بتركز طول الوقت على أنا لازم أؤمن بإيه.
0: And that is crucially important.
1: وده مهم جدا.
0: That's the foundation.
1: ده الأساس.
0: But nobody ever taught me, at least.
1: ولكن أنا على الأقل عمر ما حد قبل كده علمني.
0: Okay, based on what you believe.
1: إنه ماشي طب بناء على المعتقدات اللي بقت عندك دلوقتي.
0: How should you think about all the decisions in your life?
1: المفروض بقى تفكر إزاي في كل القرارات اللي المفروض تاخدها.
0: And so here's what I need to do with you today.
1: فعشان كده ده الحاجة اللي إحنا محتاجين نعملها النهاردة.
0: With just a few minutes before we have lunch.
1: يعني خلاص ما فضلش عندنا غير حبة دقايق قليلة قبل الغداء.
0: And we have all admitted this is a tough time slot.
1: وإحنا اعترفنا كلنا إن إحنا كلنا تعبانين جدا وده وقت صعب.
0: But Julia has already told me.
1: بس جوليا قالت لي بالفعل.
0: That everybody's going to focus really hard in this session.
1: إنه النهاردة كل واحد كلنا هنركز مع بعض كويس قوي قبل الغداء.
0: And so here's my promise to you.
1: فهوعدكم الوعد ده.
0: And I need you to listen very closely because I'm trying to treat you like an adult right now.
1: ومحتاجك تسمعوا كويس قوي انا بتعامل معاكم كانكم كبار.
0: Let us agree to work hard together for the next few moments.
1: فخلينا نتفق ان احنا ندي نفسنا اكتر حاجه عندنا ونشتغل كويس ونشتغل بجد.
0: What time is it, buddy? Okay. So we got about 30 minutes or so.
1: يعني يمكن تقريبا عندنا نص ساعه.
0: We have to agree to work very hard for the next 30 minutes.
1: هنتفق ان احنا نشتغل فيها كويس قوي.
0: And then we're going to have lots of food, lots of break.
1: وبعدين ناخد بقى الاكل كتير وبريك طويل.
0: But in 30 minutes.
1: بس ال 30 دقيقه دول.
0: I can give you a tool.
1: انا هديكوا اداه.
0: A way to think.
1: طريقه تقدروا تفكروا بيها.
0: That you can use for the rest of your life.
1: وتقدروا تستخدموها كل عمركم بعد كده.
0: And be able to make those decisions for yourself with confidence.
1: عشان تقدروا بثقه تاخدوا كل قراراتكم.
0: That's a big promise.
1: ده وعد كبير.
0: I am confident I can deliver on that promise.
1: وانا واثق ان انا هقدر احققه.
0: If you're willing to work hard and to lean in and to be mentally tough.
1: لو انتوا عندكم استعداد ان انتوا تشتغلوا معايا كويس قوي وتدوني اقصى حاجه عندكم.
0: If you want to do this together, give me a thumbs up.
1: لو انتوا مستعدين نعمل كده ادوني
0: اعملوا كده. Okay.

0: Good, good. This would be very helpful to us, I think.
1: ده مفيد جدا بالنسبة لنا.
0: Let me tell you where this started for me.
1: طيب هقول لكم الموضوع ابتدى بالنسبة لي ازاي.
0: And then we're going to jump in to this session and talk about how to actually do this.
1: وبعدين هندخل في المحاضرة ونتكلم نعملها ازاي.
0: I had a lot of my friends.
1: كان عندي اصحاب كتير.
0: Christian friends.
1: اصحاب مسيحيين.
0: Who would drink alcohol.
1: مثلا ممكن يشربوا خمرة.
0: With a meal.
1: مع الأكل.
0: Or at the end of the day, they would have a glass of wine.
1: أو مثلا على آخر اليوم يشربوا كاس نبيت.
0: And people around me
1: والناس حواليا
0: might have some wine with a dinner or at the end of the day.
1: كانوا ممكن مثلا وهم بيتغدوا يبقى في كوباية نبيت.
0: And they were people that I looked up to, people I respected.
1: وحتى الناس اللي بحترمهم كانوا بيعملوا كده.
0: And so I could not decide for myself. I couldn't find a chapter and a verse in the Bible.
1: بس أنا ما كنتش قادر أقرر بنفسي هل ده صح ولا غلط. ما كنتش لاقي آية في الكتاب المقدس تقول لي أعمل إيه.
0: On whether it was permissible or not permissible for me to drink wine.
1: هل ينفع بالنسبة لي ولا ما ينفعش بالنسبة لي إن أنا أشرب كاسة نبيت؟
0: This happened when I was in my mid 20s.
1: ده الكلام ده حصل وأنا في نص العشرينات.
0: And so I had to go on a journey.
1: فكان لازم أخد رحلة.
0: And study the scriptures.
1: دراسية أدرس فيها الكتاب المقدس.
0: And discover what I'm going to teach you today.
1: وأحاول أكتشف الحاجة اللي أنا هعلمها لكم النهاردة.
0: So that I could make that decision for myself.
1: عشان أقدر أخد القرار بنفسي.
0: Okay, so here we go on page. What page number are we on? 14. Page 14. I want everybody on page 14 and have something to write with.
1: نفتح مع بعض صفحة 14 وجهز القلم في إيدك.
0: When we're talking about making decisions,
1: وإحنا بنتكلم عن إنه زي ناخد قرارات.
0: We're talking about how do we use the freedom that God has given us.
1: فبنتكلم إنه زي نستخدم الحرية اللي الله ده لنا.
0: To make healthy decisions about all these different types of things that we've already mentioned.
1: علشان نقدر ناخد قرارات صحيحة وسليمة عن كل الحاجات اللي احنا لسه قايلين عنها.
0: At the top of your page, you don't have to fill any blanks in, but I want to bring this to your attention.
1: بصوا في كلام مكتوب في أول الصفحة يمكن ما فيش حاجة فاضية بس احنا عايزين نتكلم عن الموضوع.
0: You always want to begin.
1: دايما ابتدي.
0: With defining what your words mean.
1: بتعريف كلامك.
0: The Bible teaches us that the word of God is a lamp unto our feet.
1: الكتاب المقدس بيعلمنا انه كلمة الله زي النور لسبيلي النور لطريق.
0: And that we have freedom to make decisions.
1: وان انا عندي الحرية ان انا اخد القرارات.
0: And the Bible can teach us how to make those decisions.
1: والكتاب المقدس يقدر يعلمني ازاي اخد القرارات دي.
0: And so what does that freedom mean?
1: فايه معنى الحرية اللي عندي دي؟
0: There's three different parts of a definition for freedom in Christ.
1: في ثلاث نقط ليها علاقة بالحرية في المسيح.
0: Number one is that freedom is the response to grace.
1: أول حاجة هي الحرية هي رد الفعل المناسب للنعمة.
0: In that one rises above the law and understands justification by faith.
1: حيث يرتفع الإنسان فوق الناموس ويفهم التبرير بالإيمان.
0: Now what do I mean by that?
1: طب قصدنا إيه بالكلام ده؟
0: I mean that we understand.
1: قصدنا إن إحنا محتاجين نفهم.
0: That we cannot make ourselves right before God.
1: إنه أنا ما أقدرش أخلي ربنا يشوفني على أساس إن أنا بار ومن غير خطية.
0: By what we do.
1: بانه اعمل له حاجات حلوه.
0: In other words, there's nothing I can do to earn.
1: يعني انا ما اقدرش اعمل حاجه فاكسب بيها
0: a right standing with God.
1: رضا الله والموقف السليم قدامه.
0: A right standing with God.
1: فالموقف السليم المبرر قدام الله
0: is only accomplished.
1: ما ينفعش يتحقق غير من خلال
0: through the person and work of Jesus Christ.
1: رب يسوع وعمله.
0: And therefore, I need to understand this phrase, justification by faith.
1: وعشان كده أنا محتاج أفهم يعني إيه التبرير بالإيمان.
0: It's something the Apostle Paul would write about often.
1: دي حاجة رسول بولس كتب عنها كتير قوي.
0: It was a big subject for him.
1: كان موضوع كبير قوي بالنسبة له.
0: And so justification by faith oftentimes means
1: وعشان كده التبرير بالإيمان معناه
0: as people are defining it
1: زي ما الناس بتعرف يعني بتقول التعريف بتاعها
0: that when I receive a right standing with God
1: انه لما ربنا يديني الموقف السليم ده والرضا فيرضى عني
0: and my identity is now in Christ Jesus
1: ولما تبقى هويتي جوه المسيح في المسيح
0: that when God the Father sees me
1: فوقتها لما الله الآب بيبص عليا
0: he doesn't see me at my worst moments
1: مش بيشوفني في أسوأ لحظاتي
0: He sees me through the finished work of Jesus on the cross.
1: ولكن بيشوفني من خلال عمل المسيح المكتمل على الصليب.
0: Maybe another way of saying it is this.
1: يعني هقول لك طريقة

0: تانية تشرح الموضوع.
1: How many of you remember when you were a little bitty kid?
0: كم حد فيكم فاكر نفسه وهو صغير وهو طفل صغير؟
1: Like a little bit. You remember when you were a little kid?
0: فاكرين نفسكم وانتم صغيرين؟
1: Do you remember when you would go to maybe school or church?
0: فاكرين مثلا ما تروحوا المدرسة ولا تروحوا الكنيسة؟
1: And there would be a time in which the teacher would let you draw and make a picture. وكان بيبقى في وقت ويوزعوا عليك ورق ويقولوا لك ارسم ولا لون. Now be really honest with me.
0: يعني كونوا صراحة تماما معي.
1: Everybody in this room remembers when they were little.
0: كل حد في الأوضة في القاعة هنا بيفتكر نفسه هو صغير مش كده؟
1: And a teacher would give you the chance to make a picture.
0: فاكرين الفكرة الموضوع ده إنه المدرس يجي ويدي لك ورق ويقول لك ارسم ولا لون.
1: And when you're a little kid.
0: وأنت صغير كده.
1: You think you're a great artist when you're making that picture.
0: تفتكر بقى وانت بترسم ان انت الفنان الاعظم.
1: Your imagination is running wild.
0: وخيالك رايح وجاي.
1: And so you draw a picture.
0: وبترسم الصورة.
1: Or color or paint a picture.
0: ولا بتلونها.
1: And then you would bring it home to your mom or your dad.
0: وبعدين تاخدها لماما وبابا في البيت.
1: And you would give it to them.
0: وتديها لها.
1: And then they would take that picture.
0: وبعدين هي تاخد الصورة دي.
1: They would look at that picture.
0: وتبص لها.
1: And then they would tell you,
0: وتقول لك,
1: this is horrible.
0: إيه القرف اللي انت
1: رسمه؟ No, just kidding. They didn't say that. They didn't say that.
0: لا هما مش بيقولوا كده.
1: They told you how beautiful the picture was. قالوا
0: لك إيه ده قد إيه الصورة دي حلوة.
1: And I want to see if this tradition is true in Egypt.
0: وهشوف إذا التقليد ده صح بيحصل في مصر كمان.
1: This is a tradition that we have in the United States.
0: دي حاجة بتحصل عندنا في أمريكا.
1: How many people remember when they made a picture and took it home to their parents?
0: كم حد افتكر انه لما رسم صوره اخذها لبابا وماما?
1: When you gave the picture to your parents?
0: لما اديت الصوره لبابا وماما.
1: What did they do with it?
0: عملوا بيها ايه?
1: Somebody tell me.
0: حد يقول لي.
1: They put it where? What?
0: حطوها فين?
1: They encouraged you? And did they keep the picture?
0: بيعملوا ايه في الورقه بيرموها ولا بيعملوا فيها ايه?
1: Yeah, they put the picture somewhere in a protective place.
0: بيحطوها في مكان يحموها فيه.
1: Okay. Where else did they put it?
0: بيحطوها فين?
1: Somebody else. No, yours didn't keep it. You're shaking your head.
0: انت ايه كانوا بيرموها?
1: She needs to go to counseling because she has childhood trauma.
0: انت عندك تروما اطفال علشان ماما كانت بترمي الصوره.
1: Because her parents threw all her pictures. So I'm just kidding.
0: بهزر معاك.
1: Does anybody's parents
0: هل في حد اهله
1: display their picture?
0: كانوا بيعلقوا الصوره في حته?
1: Put it up in the house somewhere for a short amount of time.
0: يعلقوها الوقت ما في حتة في البيت.
1: Yes, and there's lots of hands. Yeah, people are nodding all over the room.
0: Yes.
1: In America,
0: في أمريكا,
1: there is usually some type of a small or large refrigerator in a house.
0: عادة بيبقى في تلاجة في البيت صغيرة ولا كبيرة.
1: And the refrigerator, you can put magnets on it.
0: وبيلزقوا عليها مغناطيس.
1: And so parents in the United States.
0: ففي أمريكا الأهالي.
1: Will oftentimes take their little kids' pictures.
0: كانوا أحيان كتير أو بياخدوا الصورة اللي رسمها الولد.
1: And they'll put them on the refrigerator with a magnet.
0: ويحطوها بمغناطيس على التلاجة.
1: And they will display this picture.
0: فيعرضوا الصورة اللي رسمها الولد.
1: For an amount of time.
0: لمدة زمنية معينة.
1: Now I want to show you something. I want to teach you something.
0: فعايز أوريكوا حاجة وعايز أفرجكوا حاجة.
1: About justification by faith.
0: عن التبرير بالإيمان.
1: That I hope you will never forget.
0: وأتمنى إنكم عمركم ما تنسوا الموضوع.
1: Okay, imagine the picture that the little kid takes home.
0: فتخيل الصورة دي اللي رسمها الطفل الصغير واخدها على البيت.
1: Imagine your kids one day bringing you a picture.
0: تخيل انك في يوم من الايام راجل عجوز وابنك جاي لك بصورة رسمها.
1: And you hang that picture up in the house.
0: وانت علقت الصورة في البيت.
1: Because you're proud of your child.
0: لان انت فخور بابنك.
1: Even though the picture's not very good.
0: مع ان الصورة مش حلوة خالص.
1: Now imagine that your mother and father, your mother or father,
0: فتخيل بقى انه كمان مامتك وباباك
1: want to sell the apartment or want to sell the home.
0: عايزين بقى يبيعوا البيت.
1: And so they clean the house up or home or apartment up.
0: فابتدوا ينظفوا الشقة ويفضوها.
1: And people come through to see if they want to buy it.
0: وجوا الناس علشان يشوفوا عايزين يشتروا الشقة ولا لا.
1: And imagine somebody's walking through that apartment or home.
0: فتخيل بقى ان واحد بيمشي عشان يتفرج على الشقة دي.
1: And they say I like the way this room looks and I like the way that room looks.
0: ويقول اه حلوة الأوضة دي حلوة الأوضة دي.
1: And let's imagine that they're walking by the refrigerator.
0: وبعدين تخيل ان هو هيعدي على الثلاجة.
1: And they freeze.
0: وبعدين وقف.
1: And they look at the refrigerator and And the little picture on it.
0: ولا صورة صغيرة على التلاجة.
1: And they say, we will not purchase this apartment or home.
0: وقال أنا مش هشتري الشقة دي.
1: Unless that picture comes with it.
0: إلا إذا الصورة دي فضلت معاها.
1: Nobody would ever do that.
0: عمره ما حد هيعمل

0: كده مش كده؟
1: Why?
0: ليه؟
1: Because the picture offers no value to the home.
0: لأنه الصورة مش بتضيف أي قيمة للشقة.
1: And yet, because of a parent,
0: ولكن عشان الأب والأم,
1: the picture receives a place of prominence in the home.
0: فالصورة دي أخذت مكانة فيها صدارة في البيت.
1: I have. Will you hand me the picture that I have up here? Thank you so much. You are amazing, by the way. Thank you. So I have a picture that my kid made me.
0: فأنا عندي صورة هنا رسمها ليا ابني.
1: My youngest daughter Ari.
0: بنتي أصغر بنت عندي آري اسمها.
1: Now she's my youngest out of my six children.
0: هي الأصغر من ست أولاد.
1: And so she has a very special place in my heart.
0: فعشان كده ليها مكانة خاصة في قلبي.
1: I know that parents are not supposed to have favorites.
0: أنا عارف إنه الأهالي مش مفروض يبقى عندهم حد مفضل.
1: Is there anybody that's the youngest in their family?
0: في حد فيكم هنا آخر العنقود؟
1: Julia is the youngest in her family.
0: جوليا آخر العنقود.
1: Julia. You're just going to own this room, aren't you?
0: Yeah, Julie, انتي خلاص كده.
1: Let me ask you a question, and I'm going to ask you a question since you're both the youngest. Let's see if it's true.
0: ملكة الأوضة وأنا.
1: No, don't turn your head. Look.
0: هسألكوا سؤال بما أن أنتوا آخر العنقود.
1: Do you get away with a little more because you're the youngest in the family?
0: هل عشان أنت آخر العنقود بيسيبوكي تعملي حاجات كتير مش مفروض تعمليها؟
1: Yes. Okay. So if you're the youngest in the family.
0: فلو أنتي آخر العنقود.
1: You get away with a little bit more.
0: خلاص يعني بيسيبوكي تعملي حاجات مش المفروض.
1: So Ari, I call her Ari girl.
0: فأنا آري بسميها آري برو.
1: She makes me pictures all the time.
0: ترسم لي صور طول الوقت.
1: And so she made me this picture.
0: فهي رسمت لي الصورة دي.
1: I have no idea what it is.
0: وأنا ما عنديش أي فكرة ده إيه.
1: I don't know if it's a sun or if it's a moon.
0: أنا مش عارف هو ده شمس وقمر ولا ده إيه.
1: I don't know if it's a moon that has two brother moons.
0: مش عارف هو ده قمر وعنده قمرين إخوات.
1: I don't know if she got in the medicine cabinet and took too much medicine and made a picture.
0: مش عارف إذا هي يعني وصلت للأدوية
1: وأخذت
0: أدوية زيادة علشان تعرف تعمل الرسمة دي.
1: But I took this picture when she gave it to me.
0: بس لما ادتني الصورة دي أخذتها.
1: And I put it on the refrigerator.
0: وحطيتها على التلاجة.
1: Because I was proud of her.
0: لأن أنا كنت فخور بيها.
1: Because she's my daughter.
0: لأنه هي بنتي.
1: Because I love her.
0: وأنا بحبها.
1: Now listen to me. Listen to me.
0: اسمعوني يا شباب.
1: I want everybody in the house to look right here.
0: ممكن تبصوا لي كلكم تسمعوني.
1: This is the best that you can give God.
0: دي أفضل حاجة تقدر تديها ربنا.
1: This is it.
0: ده آخرك.
1: You can't offer God anything.
0: أنت ما تقدرش تدي ربنا ولا حاجة.
1: That adds value to Him.
0: بيضيف لي قيمة.
1: He is not more complete.
0: هو مش هيبقى مكتمل أكتر أو أكثر كمالاً.
1: Because you are His child.
0: علشان انت ابنه.
1: By the way, it would not be grace if that were true.
0: على فكرة لو ده صحيح ما كانتش هتبقى النعمة نعمة.
1: The best I can offer God.
0: أفضل حاجة أحسن ما عندي أقدر أديله لربنا.
1: Is refrigerator art.
0: هو عبارة عن فن ينفع تحط على التلاجة.
1: Is the mess of my life.
0: هي العك اللي في حياتي.
1: And yet, what does God do with that mess?
0: بعدين ربنا بياخد العك ده ويعمل فيه إيه؟
1: Just like a child who makes a picture.
0: زي الطفل اللي بيرسم رسمة.
1: He takes the mess that is our lives.
0: بياخد العك ده اللي في حياتي.
1: And he puts us in a place of prominence.
0: ويحطني في مكان سامي في مكان لي مكانة عالية.
1: Paul would say it this way.
0: بولس بيقول الكلام ده بالطريقة دي.
1: If anyone is in Christ.
0: اللي في المسيح.
1: He is a new creation.
0: فهو خليقة جديدة.
1: So if you have been made new by Jesus.
0: فلو انت رب يسوع جددك بالكامل.
1: You've been given the greatest place of prominence in the universe.
0: فانت اعطيت افضل مكان للصدارة في الكون.
1: And so it may sound depressing at first that you can this is the most you could ever offer God.
0: فقد يبدو الموضوع محبط في الاول انه دي يعني ده احسن حاجة عندك تقدر تديها ربنا.
1: Until you understand what he does with it.
0: لغاية لما تفهم هو بيعمل ايه بالكلام ده.
1: That he takes the mess that is your life.
0: ان هو بياخد العك ده اللي هو حياتك.
1: And he wraps you up in Jesus.
0: وبعدين بيلفك ويدخلك جوه المسيح.
1: That's justification by faith.
0: ده التبرير بالإيمان.
1: So if we're going to understand freedom in Christ.
0: فلو هنفهم الحرية في المسيح.
1: And how this freedom that God has given us helps us make decisions.
0: وإنه زي الحرية دي اللي الله دهلنا بتساعدنا.
1: It begins with understanding justification by faith.
0: ناخد قرارات فده لازم يبتدي بالفهم بتاع التبرير بالإيمان.
1: Very quickly.
0: هقول لكم بسرعة.
1: Number two, freedom motivates an abandonment of self.
0: رقم اتنين في صفحة 14. الحرية تحفز التخلي عن الذات.
1: And a voluntary obedience to God.
0: والخضوع طوعية لله.

0: becoming a servant to others.
1: لنصبح خداما للآخرين.
0: In other words, look right here, students.
1: بصوا لي هنا يا شباب.
0: We never use our freedom.
1: فاحنا عمرنا ما بنستخدم الحرية اللي ربنا اداها لنا.
0: We never make decisions.
1: وعمرنا ما نقدر ناخد قرارات.
0: In a way that tears other people down.
1: بطريقة تهدم في ناس تانيين.
0: When we use our freedom well.
1: لما استخدم حريتي بشكل صحيح.
0: And think the way the Bible wants us to think and make decisions the way the Bible wants us to make decisions. Inevitably, we will be a service to others. Number three. And I want to quote the North African church father, Saint Augustine, to help us fill out our definition of what it means to be free. Writing about our freedom in Christ, he says this.
1: فهو بيكتب عن الحرية في المسيح قال كده.
0: Love God.
1: أحب الله.
0: And do as you will.
1: واعمل اللي انت عايزه بعد كده.
0: Now, Saint Augustine.
1: قديس أغسطينوس.
0: Who lived and wrote during the 4th century. He's one of those church fathers that's from the continent of Africa. Was a very powerful voice, but even more powerful with the pen. And so Saint Augustine was not saying, hey, love God and do whatever you want.
1: يلا يا عم حب ربنا واتصرف اعمل اللي انت عايزه.
0: He's saying that when you love God,
1: هو كان بيقول انه لما تحب ربنا,
0: that love consumes your life.
1: وقتها المحبة دي بتاخد كل حياتك.
0: And over time, your wants,
1: ومع الوقت كل احتياجاتك والحاجات اللي انت عايزها,
0: begin to align with God's wants.
1: بتبتدي تتماشى مع الحاجات اللي ربنا عايزها.
0: So these three statements help us understand
1: فالثلاث جمل دول بيساعدونا ان احنا نفهم
0: what we mean when we say the word freedom as Christians.
1: ايه اللي بنقصده لما نقول ان انا حر انا عندي حرية كمسيحي.
0: Now, in Romans chapter 14,
1: رومية 14,
0: and I want to take a couple of moments
1: وهناخد كم دقيقة كده
0: to walk through a little portion of scripture.
1: إن إحنا بس نمشي في مقطع كتابي أو جزء من المقطع الكتابي.
0: But in Romans 14 is the Apostle Paul's longest text on freedom in Christ.
1: ولكن في رومية 14 ده النص الكتابي الأطول اللي كتبه بولس عن الحرية في المسيح.
0: And how we are to make decisions.
1: وإنه إزاي نقدر ناخد قرارات.
0: He begins with two real-world examples.
1: وابتدى بمثالين من الحال العملية.
0: And then he moves to the parameters or the boundaries of Christian freedom.
1: وبعدين ابتدى يتحرك في الإطار بتاع الحرية المسيحية.
0: Very quickly.
1: بسرعة.
0: Let us study the two case studies first.
1: خلينا ندرس بس المقطعين اللي هيقولهم في الأول.
0: Then we'll get our boundaries.
1: أو المثالين اللي هيقولهم في الأول هيبقى عندنا الإطار بتاعنا.
0: And then the last thing I will do is give you this decision-making grid.
1: وبعد كده هديكوا الإطار ده اللي هيساعدنا إزاي ناخد قرارات.
0: And you will walk out of here equipped with that.
1: وهتمشوا من هنا وانتوا ممكنين وعندكوا الإمكانية تعرفوا تعملوه.
0: Paul begins Romans 14 this way.
1: بولس بيبتدي رومية 14 بالطريقة دي. ممكن تطلع لنا الآيات على الشاشة ولا؟
0: He says, "Welcome anyone who is weak in the faith."
1: بيقول كده رحبوا بكل شخص كان ضعيف في الإيمان.
0: Okay, so if he says, "Welcome anyone who is weak,"
1: هو لما بيقول رحبوا بأي شخص ضعيف في الإيمان.
0: Then who is he talking to?
1: هو بيكلم على مين?
0: Who is he talking to? The strong. Thank you. Yes.
1: فهو بيكلم القوي. بيكلم القوي بيقول له رحب بالضعيف.
0: So the strong.
1: فالشخص القوي.
0: In the faith.
1: الشخص القوي في الإيمان.
0: We already see.
1: احنا شايفينه
0: have a burden of responsibility on their shoulders.
1: فشايفين ان الشخص القوي في الايمان عنده مسؤوليه على كتافه.
0: He then says, but don't argue about disputed matters.
1: بيقول كده لا لمحاكمه اول ايه.
0: One person esteems believe excuse me verse 2 one person believes he may eat anything.
1: لا لمحاكمه الافكار وبعدين الايه الثانيه بتقول واحد يؤمن أن يأكل كل شيء.
0: While one who is weak eats only vegetables.
1: وأما الضعيف فيأكل بخولا.
0: One who eats must

0: not look down on one who does not eat.
1: لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل.
0: And one who does not eat must not judge one who does.
1: ولا يدن من لا يأكل من يأكل.
0: Because God has accepted him.
1: لأن الله قبله.
0: Okay, so here is the Apostle Paul's first real world example.
1: فده المثال العملي جدا اللي الرسول بولس بيتكلم عنه.
0: And there was a problem.
1: كان في مشكلة في الكنيسة دي.
0: Now I want to show you this problem.
1: وهفرجكم المشكلة.
0: In the city of Rome.
1: في مدينة روما.
0: You had the emperor of Rome.
1: كان في الامبراطور بتاع روما.
0: At this time, it's a guy by the name of Nero.
1: وفي الوقت ده كان الامبراطور اسمه نيرون.
0: Nero's crazy.
1: ونيرون ده مجنون.
0: Nero is both a psychopath and a sociopath.
1: يعني هو سايكوباتي وسوسيوباتي.
0: Nero believed that he was God.
1: نيرو كان مقتنع ان هو الله.
0: He wanted other people to worship him.
1: وكان عايز الاخرين يعبدوه.
0: And eventually his government overturned him.
1: وفي الاخر رفضته الحكومه بتاعته وقلبت عليه.
0: And Nero would take his own life at some point.
1: وانتحر في اخر حياته.
0: But while Paul is writing this,
1: ولكن لما بولس كان بيكتب الكلام ده,
0: Nero is ruling the Roman Empire.
1: كان نيرون هو اللي بيحكم الامبراطوريه الرومانيه.
0: And so the church in Rome,
1: وبالتالي فالكنيسه في روما,
0: was not in a big building like this.
1: ما كانتش كنيسه كبيره عندها مبنى زي ده.
0: They would not gather together and sing very loud songs.
1: ما كانش ينفع يتجمعوا مع بعض ويرنموا بصوت عالي.
0: Rather, they would gather in secret places.
1: لا, هما كانوا بيجمعوا في أماكن سرية.
0: And they would read the letters that Paul was writing to each other.
1: وكانوا بيكتبوا الرسائل اللي بولس كان بيكتبها لهم. بيقعدوا يقروها مع بعض.
0: And people were becoming Christians.
1: وهم بيقروها مع بعض. الناس كانت بتبقى تحول للإيمان.
0: And in Rome.
1: وفي روما.
0: And many Roman colonies.
1: والمستعمرات الرومانية الكتير.
0: There would be a temple.
1: كان بيبقى فيه هيكل.
0: And you would take a sacrifice to the temple.
1: والهيكل ده كانت الناس بتجيب له الذبائح.
0: And then right next to the temple.
1: وجنب الهيكل على طول.
0: Would be a meat market.
1: كان في سوق اللحمة.
0: Because once the sacrifices were dead.
1: لأنه خلاص ما احنا قدمنا الذبائح في الهيكل.
0: The meat could be sold to that meat market.
1: ممكن بقى ياخدوا اللحمة ويبيعوها في السوق.
0: All right, now watch this.
1: خدوا بالكوا بقى في المشكلة.
0: If you're a brand new follower of Jesus.
1: فلو انت مسيحي لسه يا دوب طازة جاي المسيحية.
0: And in your life you want to be obedient in all things to Christ.
1: وفي حياتك انت عايز تكون مطيع بالكامل للمسيح.
0: Then there's a part of your mind.
1: فجزء من دماغك.
0: That goes, I don't know if I can eat that meat from that meat market.
1: بيقول ان انا مش عارف اذا هينفع اشتري اللحمه دي من سوق اللحمه.
0: Because it had been sacrificed to a false god.
1: لانه هي كانت جزء من العباده وذبحت لاله وثن.
0: Can you imagine feeling that way?
1: فانتوا متخيلين الاحساس ده؟
0: Okay. Yes. So there are people who are abstaining from meat.
1: فابتدت ناس تقول احنا مش هناكل لحمه خالص.
0: Not because they wanted to be vegetarians.
1: مش عشان هم عايزين يبقوا نباتيين.
0: But because they did not want to eat a piece of meat.
1: بس هم مش عايزين ياكلوا حته لحمه.
0: That had been sacrificed to a false god.
1: اتقدمت ذبيحه لوثن.
0: And these are weak people in their faith.
1: ودول ناس ضعفاء في الايمان بتاعهم.
0: Once they get stronger in their faith, they'll discover.
1: وبعد ما يكبروا شويه في الايمان ويبقوا اقوى هيكتشفوا.
0: What the prophet Isaiah wrote about.
1: الكلام اللي كتبه عنه الاشعياء النبي.
0: That the whole earth is the Lord's.
1: إن الأرض كلها ملك لله.
0: And that He has authority over it.
1: وإن هو اللي عنده سلطان عليها كلها.
0: And Paul is saying, until they're stronger in their faith.
1: فبولس بيقول لغاية لما دول يكبروا ويبقوا أقوى في الإيمان.
0: Be patient with them.
1: كونوا صبورين معهم.
0: Now watch this. Watch this.
1: بصوا معايا.
0: We see something about decision making.
1: إحنا هنا بنشوف حاجة ليها علاقة باتخاذ القرار.
0: And that is those who know how to make decisions.
1: فده معناه ان الناس اللي عارفه ازاي تاخد قرارات.
0: About all of these debatable matters.
1: عن كل الامور دي اللي ينفع يبقى فيها جدال.
0: And in their case, meat from the meat market.
1: يعني مثلا زي هنا الموضوع ده بتاع اللحمه من السوق.
0: Those are the people that took the time to become strong in their faith.
1: هم دول الناس اللي اخذوا الوقت على بال ما بقوا اقوياء في ايمانهم.
0: So the ability to make decisions.
1: وبالتالي فالقدرة على صنع القرارات.
0: Is doesn't look like this.
1: هي شكلها مش عامل كده.
0: In this session, it looks like this.
1: في المحاضرة دي شكلها عامل كده.
0: That I'm taking notes as much as I can because I want to learn how to do this.
1: إن أنا أقعد وأكتب النوتس بتاعتي علشان أنا عايز أتعلم الموضوع ده, عايز أتعلم ده شكله عامل إزاي.
0: I want to get strong in my faith.
1: أنا عايز أبقى أقوى في الإيمان.
0: And so the people who have that desire,
1: فالناس اللي عندهم

0: الرغبة دي.
1: Those who are growing that way.
0: الناس اللي بيكبروا بالطريقة دي.
1: That's who Paul is writing to.
0: ده دول الناس اللي بولس بيكتب لهم الرسالة.
1: Now here's his second example.
0: تعالوا نبص على المثال الثاني ممكن روميا عدد 3 روميا 14.
1: He says one person judges one day to be more important than any other.
0: بيقول انه في واحد كده بيميز يوم عن اليوم الثاني وبيحس انه في يوم اهم من يوم.
1: Someone else

0: judges every day to be the same.
1: وفي واحد بيحس انه كل يوم زي اليوم اللي قبل.
0: No, here's what he's talking about.
1: هنا هو بيتكلم عن المثال ده.
0: That there was a tradition in the church.
1: انه كان في تقليد في الكنيسة.
0: At this time.
1: في الوقت ده.
0: And this tradition goes all the way back to when Jesus appeared in the upper room to the disciples.
1: والتقليد ده بيرجع للوقت اللي الرب يسوع ظهر فيه للتلاميذ في العلية.
0: And the tradition says that there's one day that's more special than any other day.
1: فالتقليد ده بيقول انه في يوم في الاسبوع اهم من باقي الايام.
0: There's one day that is the holiest day.
1: في يوم اقدس.
0: And then Paul says, but there's a lot of other people.
1: بس بولس بيقول ده في ناس كتير تانية.
0: That believe every day is just as holy.
1: اللي بتؤمن انه كل يوم مقدس.
0: Okay. Well, Paul, why don't you tell us the answer?
1: طب يا بولس يلا قول لنا اني يوم المقدس.
0: All right, Paul's going to solve this debatable issue for us.
1: اكيد بولس هيحل لنا الموضوع ده.
0: Here's what he says.
1: بصوا بيقول ايه؟
0: Let each be fully convinced in his own mind.
1: فليتيقن كل واحد في عقله.
0: That didn't solve it.
1: إيه ده ما حلش حاجة.
0: What he was saying is, let each person make their own decision.
1: اللي هو بيقوله إن كل واحد ياخد قراره بنفسه.
0: And have confidence in that decision.
1: ويكون واثق في القرار ده.
0: And so what we've seen in these first two case studies
1: فاللي احنا بنشوفه في الحالتين دول
0: is that Paul is showing us some differences between those who are strong and those who are weak in the faith.
1: انه بولس بيفرجنا انه في فرق ما بين الاقوياء في الايمان والضعفاء في الايمان.
0: I want to give you a couple of characteristics about those who are strong versus those who are weak.
1: فهديكوا بعض الصفات اللي بتقارن ما بين الشخص القوي في الايمان والشخص الضعيف في الايمان.
0: This is not a blank in your syllabus, but I want you to take notes quickly.
1: ده مش الفراغات اللي موجودة في الكتاب بتاعكم بس يكتبوا معانا النوتس دي.
0: First of all, the weak believer.
1: أول حاجة الشخص الضعيف.
0: The weak believer is imprisoned by tradition.
1: المؤمن الضعيف محبوس في التقاليد.
0: There's nothing wrong with tradition.
1: مفيش حاجة غلط في التقليد.
0: Tradition can be a great and a beautiful thing.
1: ممكن التقليد يكون حاجة حلوة قوي.
0: Tradition is a great reminder.
1: التقليد بيفكرنا.
0: But it's a horrible master.
1: ولكن لو بقى اتسيد علينا الموضوع بيبقى صعب قوي.
0: And so weak believers are imprisoned by their traditions.
1: عشان كده المؤمن الضعيف بيبقى مسجون جوه التقاليد.
0: Because they see Christianity as something they do.
1: لأن هو بيشوف المسيحية على انها حاجة هو بيعملها.
0: Rather than something that Christ has accomplished.
1: مش حاجة المسيح عملها عشان.
0: Let's look at a characteristic of the strong believer.
1: تعالوا نبص على صفات المؤمن القوي.
0: The strong believer
1: المؤمن القوي
0: is marked by patience.
1: الصفة بتاعته هي الصبر.
0: Or characterized by patience.
1: فهو في شخصيته مليانة صبر.
0: Characterized by patience.
1: فهو الصفة بتاعته هي الصبر.
0: Now, we don't have time to read the entire chapter.
1: يمكن ما عندناش وقت ان احنا نقرا الاصحاح كله.
0: But beginning in verse 13,
1: بس في اول عدد 13,
0: Paul will begin to outline for us
1: هيبتدي بولس يحط لنا نقط
0: the parameters of our freedom in Christ. What does that mean?
1: للحدود او الاطار بتاع الحريه بتاعتنا في المسيح.
0: He's going to give us some cautions.
1: يعني هيبتدي يدينا حبه تحذيرات.
0: Here's what that means.
1: هقول لكم ده معناه ايه.
0: Have you, you know, when I was on my way from Cairo to this location,
1: لما كنت في الطريق بتاعي من القاهرة لهنا,
0: I passed some businesses and some schools.
1: عدت على بعض الشركات وبعض المدارس.
0: That had playgrounds on them for the children.
1: كان فيها ملاعب للأطفال.
0: And this is true here in Egypt, and this is true here in the States.
1: وده حقيقي هنا في مصر وحقيقي في أمريكا.
0: Those playgrounds had a fence around it or a boundary around it.
1: والملاعب دي بيبقى حواليها سور.
0: So that the little children could go out on the playground.
1: فكان الأطفال بتطلع تلعب في الملعب.
0: And could play and run around on the playground and have fun.
1: وينفع تلعب في الحتة الألعاب دي وتجري وتعمل اللي نفسها فيه.
0: But let's be honest about something.
1: بس خلينا نكون صراحة في حاجة.
0: Sometimes little kids aren't that smart.
1: يعني أحيانا الأطفال مش أذكياء قوي.
0: And they'll get so excited.
1: ويتحمسوا قوي.
0: That they'll run out off the playground and out into the road.
1: فيجروا مثلا ويطلعوا من السور ويجروا على الطريق.
0: Which is why, like a school might put a fence around a play area.
1: علشان كده المدرسة بتحط سور حوالين الألعاب.
0: So that the children know where the boundaries are.
1: عشان الأطفال تعرف هي مسموح لها تجري فين.
0: Okay, so for the rest of this chapter, of chapter 14.
1: فباقي إصحاح 14.
0: the Apostle Paul is going to give us the boundaries of our freedom.
1: الرسول بولس هيبتدي يدينا الإطار بتاع الحرية بتاعتنا.
0: He's going to help build

0: build that fence for us so we know where to be, where we can operate in our freedom.
1: هيبتدي يحط لنا السور ده عشان نقدر نعرف احنا ينفع الى اي مدى ينفع نستغل حريتنا.
0: And where the boundaries are that is outside of our freedom and therefore disobedient to God.
1: وفين الحدود بتاعت حريتنا اللي لو خرجنا براها يبقى احنا كده بنعصي الله.
0: We can call them cautions.
1: فممكن نسميها تحذيرات.
0: But really it's a fence around our freedom.
1: بس هو فعليا زي سور حوالين
0: Now listen to me before you, if you think this is a negative thing
1: الحرية بتاعتنا ولو انت فاكر انه ده حاجة سلبية
0: This has existed all the way back to the very beginning of time
1: فهو ده اصلا موجود من بداية الخليقة
0: When God created the whole world
1: فاكرين لما الله خلق العالم
0: And he placed Adam and Eve in the garden
1: وحط ادم وحواء في الجنة
0: He gave them boundaries
1: اداهم حدود
0: He said you can go anywhere you want to go
1: وقالهم انتوا تقدروا تروحوا في اي حته
0: But you can't go over there do not go over there and eat of that tree
1: بس ما تاكلوش من الشجره دي ما تروحوش هناك
0: God has always defined freedom
1: كان دايما الله بيعرف الحريه
0: in a way that it had responsibility
1: بطريقه يكون فيها مسؤوليه معاها
0: which is different than how we've defined freedom in 2026
1: وده مختلف عن تعريفنا احنا للحريه في 2026
0: freedom is not What I can do whatever I want wherever I want.
1: الحرية ما هيش إنه أنا أقدر أعمل اللي أنا عايز أعمله في أي طريقة أنا نفسي فيها.
0: Freedom is the ability to run very fast towards what God wants.
1: الحرية هنا إنك تقدر تجري بسرعة قوي قوي قوي عشان تحقق اللي الله عايزه.
0: So what are those cautions?
1: طيب إيه التحذيرات دي؟
0: I want you to be able to write quickly and we will put them on the screen.
1: محتاجين إن أنتوا تبقوا بتكتبوا بسرعة وهم هيطلعوا لنا على الشاشة.
0: But the cautions for Christian freedom.
1: ولكن في تحذيرات للحرية المسيحية.
0: Number one, Paul teaches us, do not judge fellow believers.
1: رقم واحد بولس بيقول لا تو إيه لا تدينوا.
0: Do not judge fellow Christians or believers.
1: أو لا تحكم يا مؤمنين.
0: Now,
1: أو لا تدين.
0: When Paul uses the word judge, students, you see this word judge?
1: شايفين الكلمة دي الدينونة أو الحكم؟
0: When Paul uses the word judge, he's talking about a critical spirit.
1: لما بولس بيتكلم عن كلمة حكم ده هو بيتكلم عن روح ناقدة.
0: He's not talking about discernment or wisdom.
1: يعني هو مش بيتكلم عن الحكمة ومش بيتكلم عن التمييز.
0: He's talking about being critical with your words and tearing down.
1: هو بيتكلم عن انك تبقى ناقد بكلماتك وتبقى بتهدم في الآخرين.
0: The second caution is do not hurt a brother.
1: تاني تحذير
0: or cause a brother to stumble.
1: لا تكن سبب عثر للآخرين.
0: So he says, do not put a stumbling block in front of someone.
1: إنه ما تحطش عثرة ما تحطش حجر يتكعبل فيه الشخص الآخر.
0: What does it mean to stumble?
1: يعني إيه يتعثر.
0: Now I am the clumsiest person in this room by far.
1: أنا غالباً أكتر شخص بيتكعبل في الدنيا هنا في الأوضة.
0: Which means it's really dangerous for me to get down and walk around on this stage because inevitably I'm going to trip.
1: وده معناه ان انا كل مره بنزل خطر بالنسبه لي لان انا اكيد في مره من المرات هتكعبل وهقع.
0: In every session I've tripped over a chair or a bag.
1: وكل محاضره اما خبطت في شنطه ولا خبطت في كرسي ولا حاجه.
0: I quit being embarrassed about my clumsiness a long time ago.
1: فانا يعني مش هقدر ابقى دايما بتكلم على انه انا دايما بتكعبل.
0: I'm so clumsy.
1: أنا بتكعبل قوي لدرجة إنه
0: I can trip even when there's nothing in my way.
1: ممكن أقع حتى لو ما فيش حاجة قدامي.
0: Is there anybody else that's clumsy like that in this
1: حد
0: room?
1: حد حصل
0: okay,
1: معايا كده قبل كده؟ اتكعبل وقع وما فيش حاجة بتكعبل
0: But usually when somebody trips
1: بس عادة لما حد بيتكعبل
0: It's because something is in their way that made them fall.
1: هو لأنه في حاجة في طريقه خلته يتكعبل ويقع.
0: And what Paul is saying
1: فاللي بولس بيقوله
0: Is that if you use your freedom in the wrong way,
1: it can
0: have real consequences on other Christians.
1: لو استخدمت الحرية بتاعتك بطريقة غلط ده ممكن يبقى ليه تأثير واضح على أشخاص آخرين.
0: I believe
1: وأنا بأؤمن
0: that one of the saddest things in the world. Leaders, listen to this closely.
1: اسمعوني يا قادة كويس أوي. واحدة من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في الدنيا
0: is when your life is the reason that somebody else falls down.
1: السبب اللي يخلي واحد تاني يقع
0: is when your decisions
1: لما تكون قراراتك
0: cause other people to stumble in their belief
1: هي السبب اللي بتخلي الآخرين يتعثروا في إيمانهم
0: so what we're talking about today
1: فاللي احنا بنتكلم عنه النهاردة
0: is both very serious and can be very dangerous
1: جاد جدا وخطر قوي
0: And so Paul says, don't give somebody a reason to stumble or to fall.
1: عشان كده بولس بيقول لا تكن سبب عثرة للآخرين
0: The next caution is don't

0: go against your conscience.
1: تاني نقطة تحذيرية لا تخالف ضميرك.
0: Now, conscience is a very difficult thing to define.
1: الضمير حاجة ما ينفعش الواحد يعرفها.
0: This is not a language issue.
1: يعني صعبة في التعريف دي مش موضوع لي علاقة باللغة.
0: Throughout time, this is really important people have struggled to define conscience.
1: فعبر التاريخ الناس كانت بتصارع في يعني ايه تعريف الضمير.
0: And the one thing that most writers on this subject agree on
1: والحاجة اللي اتفق عليها معظم الناس اللي كتبوا في الموضوع ده
0: is that my conscience is that internal gauge
1: هو انه ضميري ده عبارة عن المؤشر الداخلي
0: about whether a decision is right or wrong
1: اللي بيقول هو القرار ده صح ولا غلط.
0: The next caution is do not prohibit community.
1: النقطة اللي وراها لا تمنع التواصل مع مؤمنين آخرين.
0: Do not prohibit community.
1: لا تمنع التواصل.
0: In other words, don't use your decision making
1: يعني ما تستخدمش القرار بتاعك
0: in such a way that it'll tear down community or take away from community.
1: بطريقة تبقى بتهدم في المجتمع الكنسي أو تبقى بتقلل منه.
0: Now I want to go on to the other cautions. Let's put the other slide up.
1: خلونا نطلع السلايد اللي وراها كمان.
0: This next one is very important. Don't go to anything else. Just leave this one up right now.
1: دي مهمة قوي. خلي دي بس لوحدها دلوقتي.
0: The next caution is do not destroy your reputation.
1: لا تدمر سمعتك.
0: I want us to have a little bit of a talk right now.
1: خلينا نتكلم شوية في النقطة دي.
0: There are some of us in this room.
1: في بعضنا هنا في القاعة.
0: And we walked into this conference.
1: واحنا جم المؤتمر ده.
0: And we walked into this conference.
1: ولما دخلنا القاعة.
0: And we had a very heavy heart or heavy mind.
1: ويمكن كان حاسين بتقل على قلبهم أو في ذهنهم.
0: Listen to me very closely.
1: اسمعوني يا شباب.
0: Because we had made a decision.
1: لأنه إحنا أخذنا قرار.
0: Or made a bunch of decisions.
1: أو يمكن أخذنا حبة قرارات.
0: But we've done something to mess with our reputation, to hurt our reputation.
1: بس أحيانا ممكن نكون عملنا حاجة دمرت سمعتنا.
0: And so some of you walked in with some shame.
1: فيمكن يكون بعضكم دخل وهو حاسس بخزي
0: with a heaviness
1: أو في تقل.
0: And I want to tell you something.
1: وعايز أقول لكم حاجة.
0: Your reputation is very important.
1: سمعتكم مهمة قوي.
0: And your reputation does take a lot of time to build.
1: سمعتكم بتاخد وقت طويل قوي على بال ما تبنوها.
0: And this is so true in an age of social media and smartphone.
1: وده حقيقي أكتر في وقت السوشيال ميديا وتليفونات السمارت.
0: Look right here. Watch this.
1: بصوا لي يا شباب.
0: Your reputation takes time to build.
1: سمعتك بتاخد وقت على بال ما تبنيها.
0: But only a moment to destroy.
1: وبتضيع في لحظة.
0: And so, what do you do when you've already hurt your reputation?
1: فتعمل إيه لو أصلاً سمعتك اتضرت؟
0: There's a great preacher that shared a sermon on this topic about 200 years ago.
1: في واحد واعظ مشهور قوي شارك بخبراته عن في الموضوع ده من 200 سنة.
0: There's a man named Charles Spurgeon.
1: كان واحد اسمه Charles Spurgeon.
0: And he said that you have to let the song of God's grace.
1: وهو قال إنه لازم تخلي نعمة الله.
0: Be sung over your life loud enough and long enough.
1: تكون زي ترنيمة بتترنم في حياتك وقت طويل وبصوت عالي.
0: Until it drowns out your past reputation.
1: لغاية لما تبقى بتغطي على كل سمعتك اللي فاتت.
0: You don't overcome a bad reputation in a day.
1: انت عمرك ما هتقدر تحسن من صورة سمعتك السيئة في يوم.
0: But you overcome a bad reputation daily.
1: بس انت بتعمل كده كل يوم.
0: And so our decisions
1: وبالتالي في قراراتنا
0: how we make decisions
1: وازاي بناخد هذا القرار
0: can take away from our reputation
1: ده ينفع يقلل من سمعتنا
0: can take away from our reputation
1: ده بيقلل من سمعتنا
0: if I were to now this is a nice coffee
1: دي قهوة كويسة
0: But let's just say that I walked around this campus.
1: ولكن تخيلوا ان انا ماشي كده في القاعة هنا في الفصل.
0: And let's just say this was a beer.
1: وتخيل ان دي كان بيرة مش
0: And I was just walking around the campus going, "Hey man, how you doing?"
1: وماشي عمال بسلم على ده وسلم على ده.
0: Taking with pictures with people holding a beer.
1: خد لي صورة وانا ماسك البيرة بتاعتي.
0: And let's just say that somebody saw me walking around with that.
1: وتخيل انه حد شافني وانا ماشي بالبيرة بتاعتي.
0: Or saw one of those pictures.
1: او شاف صورة من الصور دي.
0: They would immediately probably make some assumptions about me.
1: غالبا هيبتدي يفترض حاجات عني.
0: And probably about you.
1: وغالبا هيفترض حاجات عنكو.
0: Why? Because our decisions can damage our reputation.
1: ليه؟ لأنه قراراتنا ممكن تشوه سمعتنا.
0: Let's put the next caution up.
1: تعالوا نشوف النقطة اللي وراها.
0: Paul teaches us not only this, but he says Don't use make decisions in such a way that it takes away from the big picture of God's kingdom.

0: بولس كمان بيقول لك ما تاخدش قرارات بطريقه تفقدك الرؤيه الكبيره لملكوت الله.
1: In other words, we learn to make decisions well.
0: فاحنا بنتعلم ان احنا ناخد قرارات.
1: To help us stay even more focused.
0: ناخد قرارات صح عشان تساعدنا نركز اكتر.
1: On God's objective.
0: على اهداف الله.
1: On what God wants to accomplish in this world.
0: وعلى اللي الله عايز يحققه في العالم هنا.
1: The next caution that Paul writes about is this.
0: وبعدين التحذير اللي وراه اللي بيكتب عنه بولس.
1: Do not allow pettiness.
0: لا تدع الضغينة أو الكراهية.
1: That's the small things in life.
0: أو الحاجات الصغيرة في الحياة.
1: That people like to get mad at each other about.
0: إنه حاجات صغيرة بتخلينا نتنرفز من بعض.
1: Or to argue over.
0: أو حاجات صغيرة بنتخانق عليها.
1: Don't allow that to destroy God's work.
0: فما تسمحوش لده إنه يدمر عمل الله.
1: Can I tell you something?
0: خليني أقول لكم حاجة.
1: If I were to walk around this campus holding a beer all week.
0: لو أنا طول الأسبوع ده وإحنا هنا في الجامعة ماشي بكان البيرة.
1: That one can of beer.
0: فكان البيرة الواحد ده.
1: Would become the focal point.
0: هيبقى هو نقطة التركيز.
1: And would destroy everything that we're trying to do this week.
0: وهيدمر كل حاجة إحنا بنحاول نعملها في الوقت ده.
1: Because nobody would be focused on what God wants to do.
0: لأنه ما حدش هيبقى بيركز على ربنا عايز يعمل إيه.
1: The next caution that the Apostle Paul gives us.
0: تاني التحذير اللي بعد كده البولس
1: يديه. Is do not become your own worst enemy.
0: لا تصبح أسوأ عدو لنفسك.
1: Do not become your own worst enemy.
0: لا تصبح أسوأ عدو لنفسك.
1: And he talks about this towards the end of Romans 14. Romans 14.
0: وهو بيتكلم في الموضوع ده في نهاية إصحاح 14. رومية 14.
1: All right. After you've written that down, I want you to look right here.
0: وبعد ما تكون كتبت كل النقط دي بص لي.
1: Students, we are done in 5 minutes, and you need to focus really hard for 5 more minutes.
0: خمس دقايق بس وهنبقى خلصنا بس ركزوا معايا آخر خمس دقايق.
1: Don't turn the page just yet. After you've written that down, look right here.
0: بعد ما تكتب الكلام ده بص لي من غير ما تقلب الصفحة.
1: The biggest obstacle that you will always face in your life
0: أعظم تحدي هتواجهه دايما في حياتك
1: is the person looking back at you in the mirror every day.
0: هو الشخص اللي بيبص عليك من المراية كل يوم.
1: This is why Paul said towards the end of his life
0: عشان كده بولس في نهاية حياته قال كده
1: that I am the chief of sinners.
0: إنه أنا أعظم الخطاة.
1: In other words, the closer the Apostle Paul got to the light of Jesus,
0: يعني كل ما رسول بولس كان بيقرب أكتر من نور المسيح,
1: the more dirt he saw in himself.
0: كل ما كان بيشوف في نفسه خطية.
1: The closer you get to Jesus,
0: كل ما تقرب من الرب يسوع أكتر,
1: the more you realize how much you need Jesus.
0: كل ما تدرك قد أنت محتاجه.
1: And the more you realize that you are your own worst enemy.
0: وكل ما تدرك إن أنت عدو نفسك ألد أعدائك, أنت ألد أعدائك.
1: So this is the boundaries of our Christian freedom. You've written these boundaries down.
0: فدي الحدود بتاعت الحرية المسيحية وأنتوا كتبتوها.
1: Paul uses very strong language, which is why we have to call them boundaries or cautions.
0: وبولس بيستخدم اللغة شديدة جدا عشان كده احنا بنسميهم حدود او تحذيرات.
1: Because over and over again in Romans 14.
0: مرة ورا التانية في رومية 14.
1: He says do not, do not, do not.
0: إياك, إياك, إياك.
1: Okay, now that we have these boundaries.
0: وبعد ما كتبناهم.
1: I want you to turn over to that last page of the session.
0: اقلب لي آخر صفحة في المحاضرة دي.
1: And there is a decision-making grid for our Christian freedom.
0: وبعدين هتلاقي هنا إنه زي إطار لصنع القرارات في الحياة المسيحية.
1: I want you to take whatever you're writing with.
0: فخد القلم اللي أنت بتكتب بيه.
1: And I want you to do me a favor.
0: واعمل فيا معروف.
1: There's no blanks to fill in on this page.
0: الصفحة دي ما فيهاش حاجة فاضية.
1: But question number one reads like this.
0: ولكن السؤال الأولاني بيقول كده.
1: Is the decision within the moral will of God?
0: هل القرار ده ضمن الإرادة الأخلاقية الصريحة لله؟
1: I want you to write next to that question the Bible.
0: اكتب جنب السؤال ده كتاب المقدس.
1: Just write that down. This is the Bible. Is this decision in the Bible?
0: فهو السؤال بيقول هل القرار ده يتوافق مع الكتاب المقدس؟ هل موجود في الكتاب المقدس؟
1: Now remember what I said at the beginning.
0: افتكروا اللي انا قلته في الاول.
1: This is a session about how do I make decisions.
0: المحاضره دي بتتكلم عن انه ازاي اخد قرارات.
1: That are not in the Bible.
0: لو القرار ده مش مكتوب في الكتاب المقدس.
1: And the reason question number one is it in the Bible?
0: وبالتالي فالسبب بتاع السؤال الاولاني ده هل القرار ده اصلا مكتوب في الكتاب المقدس؟
1: Is because oftentimes we will make a decision debatable.
0: هو ان احنا احيانا بنشكك ونجادل في قرار.
1: When God has already given us a strong word about it.
0: والله اصلا مدينا كلام واضح عنه في كتاب المقدس.
1: So question number one is there.
0: فالسؤال رقم واحد مكتوب قدامك.
1: So that we keep ourselves from running past the Bible.
0: علشان ما تتخطاش الكتاب المقدس.
1: And making sure first that God hasn't already addressed this question.
0: ونتأكد الأول إنه هل ربنا رد على السؤال ده أصلا ولا لا.
1: Now.
0: وبعدين.
1: Questions 2 through 16.
0: الأسئلة من 2 ل 16.

0: 16
1: can be used in with every decision that you will make.
0: تقدروا تستخدموها مع اي قرار انتم محتاجين تاخدوه.
1: For the rest of your life.
0: طول حياتكم بعد كده.
1: That's not explicitly in the Bible.
0: لو كان القرار ده مش واضح بشكل صريح في كتاب المقدس.
1: You may not need all of those questions.
0: يمكن ما تحتاجوش كل الأسئلة دي.
1: You might start working through this grid and two or three or five of these questions help you make the decision.
0: يمكن تبتدي تمشي كده في الأسئلة وتلاقي انه سؤالين ثلاثة خمسة خلصوا لك الموضوع ووصلوك للحل.
1: But there are questions.
0: ولكن هي في أسئلة.
1: That are decisions, excuse me, there are decisions.
0: في قرارات.
1: That will require 7 or 8, 9, maybe all of the questions.
0: يمكن تحتاج 7-8 أسئلة يمكن كل الأسئلة حتى.
1: Very quickly, we're going to walk through the questions. Number 2.
0: هنمشي بسرعة في الأسئلة ونشرحها. رقم 2.
1: The next question is: the decision being made with the right attitude?
0: هل يتخذ القرار في ضوء سلوك ومواقف موقف سليم؟
1: Question number 3 is the decision being made under the control of the Holy Spirit.
0: هل يتخذ القرار تحت قيادة الروح القدس؟
1: Question number 4 will the decision have a positive impact?
0: 4 هل سيعود القرار بتأثير روحي إيجابي على النفس؟
1: Question number 5 will the decision addict?
0: 5 هل هيتسبب القرار ده في الإدمان؟
1: Now I want everybody to look at me real quick wherever you are in the house.
0: بصوا لي بسرعة.
1: Listen to me.
0: اسمعوني يا شباب.
1: We live in a world where there is more addiction than any other time in human history.
0: احنا عايشين في عالم مليان ادمانات اكتر من اي وقت تاني في التاريخ.
1: There are more people addicted.
0: دلوقتي في ناس مدمنه.
1: Cuz you know it's funny to me to think about this.
0: اكتر من اي وقت تاني في التاريخ. الموضوع ده شيق بالنسبه لي او يعني كوميدي ان احنا نفكر فيه.
1: This kind of technology is only 19 years old.
0: لانه التكنولوجيا دي عمرها بس 19 سنه.
1: This kind of technology will just turn 20 years old in 2027.
0: التكنولوجيا دي السنه الجايه 2027 هيبقى عندها 20 سنه.
1: Think about this for just a moment. How much has the world changed in 19 years because of this piece of technology?
0: فكر معايا ازاي العالم اتغير في خلال 20 سنه بس بسبب التقنيه دي.
1: How much will the world change even faster because of AI now?
0: وازاي دلوقتي العالم هيتغير اسرع بكتير بسبب الذكاء الاصطناعي.
1: And what happens in this kind of world?
0: وإيه اللي هيحصل في العالم ده؟
1: With this kind of technology.
0: مع التكنولوجيا دي.
1: And I love this technology.
0: وأنا أحب أقول.
1: But there, it has brought a new wave of addiction in this world.
0: يعني أنا بحب استخدام التكنولوجيا دي ولكن هي جابت موجة جديدة من الإدمانات في العالم.
1: I want to give you a definition of addiction that I hope you'll never forget and I hope you'll write down.
0: هدي لك تعريف للإدمان أتمنى تكتبه وأتمنى ما تنساهوش.
1: It's a two-word definition of addiction.
0: تعريف من كلمتين.
1: Addiction is.
0: الإدمان هو.
1: Misplaced worship.
0: عبادة محطوطة في مكانها الغلط.
1: Addiction is misplaced worship.
0: الإدمان هو عبادة محطوطة في مكانها الغلط.
1: Number 6, is the decision consistent with the rule of Christian living?
0: السؤال رقم 6 هل يتسق أو يتماشى القرار مع قواعد الحياة المسيحية؟
1: Now this is the only question that doesn't have chapter and verse from the Bible next to it.
0: ده السؤال دي الآية السؤال الوحيد اللي ما فيش آية جنبه في بين قوسين.
1: So you might ask, what is the rule of Christian living?
0: فأنت ممكن تسأل يعني إيه قواعد الحياة المسيحية.
1: It can be summarized in one word.
0: وده ممكن نلخصه في كلمة واحدة.
1: Service.
0: الخدمة.
1: Serving others.
0: خدمة الآخرين.
1: Is this decision consistent with the rule of Christian living that we've been called to serve others?
0: فهل يتماشى هذا القرار مع قواعد الحياة المسيحية اللي هي خدمة الآخرين؟
1: Number 7, will this decision hurt?
0: 7 هل سيتسبب هذا القرار في إذاء؟
1: Or possibly destroy a brother or sister?
0: أخ أو تدميره مثلاً أخ أو أخت.
1: Number 8, will this decision have a positive spiritual impact on others?
0: 8 هل سيؤدي القرار إلى تأثير روحي إيجابي على المؤمنين الآخرين؟
1: Number 9, does this decision go against conscience?
0: 9 هل هذا القرار يخالف الضمير؟
1: Number 10, will this decision hurt or damage fellowship and relationships?
0: 10 هل سيعطل هذا القرار الإخوة ويهدم العلاقات داخل الجسد؟
1: Number 11, will this decision damage reputation?
0: 11 هل سيؤدي قرار الى افساد السمعه?
1: We've talked about reputation.
0: اتكلمنا عن السمعه.
1: Number 12, will this decision remove focus from God's kingdom?
0: 12 هل سيتسبب القرار في فقدان التركيز على صورة ملكوت الله?
1: Number 13, is this decision being made out of a selfish heart?
0: 13 هل يتخذ القرار من قلب اناني?
1: Number 14, can this decision be imitated by others who understand their freedom?
0: 14, هل يمكن أن يتخذ من يفهمون حريتهم نفس القرار؟
1: Do you remember when the Apostle Paul said, imitate me as I imitate Christ?
0: فاكرين لما بولس الرسول قال تشبهوا بي زي ما أنا متشبه بالمسيح؟
1: He made that

0: that statement in the context of Christian freedom.
1: هو العبارة دي في سياق الحرية المسيحية.
0: When you understand that context, it's amazing.
1: ولما تفهموا السياق ده الموضوع رائع.
0: He's saying the way I use my freedom.
1: يعني هو بيقول الطريقة اللي بستخدم بيها أنا حريتي.
0: Is an example that you can follow.
1: هو مثال أنتوا ينفع تعملوا زيه.
0: Number 16. Is this decision being made in light of the calls of evangelism?
1: 15. هل يتخذ القرار في ضوء ومفهوم الإرسالية والكرازة؟
0: And the last question. Does this decision glorify God?
1: وآخر سؤال. هل يمجد القرار الله؟
0: Now here's your homework.
1: هديك واجب.
0: I need everybody to look right here. You don't need to write this down. Just look right here.
1: بصوا لي كده وهتحتاجوا تكتبوا الواجب ده.
0: You've done some hard work in this room during this session.
1: انتوا في خلال المحاضرة دي وفي القاعة هنا عملتوا شغل جبار.
0: This is a difficult session. This is a heady session.
1: دي محاضرة صعبة لأنه فيها شغل في المخ كتير قوي.
0: And I promise you, those of you that did the hard work to lean into this session.
1: وأوعدكم إنه الناس اللي عملت بذلت مجهود جامد وركزت في المحاضرة.
0: If you use this decision-making grid, God will bless you and give you favor.
1: لو استخدمتوا الإطار ده بتاع صنع قرارات ربنا هيبارك ويكون راضي عنكم.
0: There's a freedom that you get to experience.
1: وفي حرية هتقدروا تختبروها.
0: And so here's your homework.
1: فهدي لك الواجب.
0: Sometime today.
1: في وقت من النهاردة.
0: I want you to come up with a decision.
1: تعالى خد قرار.
0: But it can't be Batman or Harry Potter. We've already named those.
1: بس ما ينفعش يكون باتمان وهاري بوتر دول خلاص.
0: But I want you to come up with a decision that's not explicitly in the Bible.
1: تعالى خد قرار مش أو فكر في قرار مش في الكتاب المقدس.
0: And begin practice working it through this decision-making grid.
1: وابتدي امشي على الأسئلة دي وإطار التفكير ده وشوف هتاخد في هتقول إيه في القرار.
0: And if you have any questions, you can come find me at any break or any time for the rest of the conference.
1: ولو لسه عندك سؤال تعالى ودور عليا في أي بريك أو في أي وقت من المؤتمر.
0: All right, now everybody take a deep breath.
1: خدوا نفس عميق.
0: And exhale it out. There you go. There you go. Lord Jesus, thank you for these students.
1: يا رب يسوع أنا بشكرك علشان الطلبة دي.
0: Thank you for the hard work that they did in this session.
1: وبشكرك يا رب علشان المجهود الكبير اللي بذلوه في المحاضرة.
0: And I pray that you give them a great break. Amen.
1: وبصلي إنك تديهم بريك حلو قوي. آمين.
0: I'm proud of you. Amen.
1: أنا فخور بيكوا. آمين وآمين.
2: شباب شباب ممكن نقعد مكان اماكننا ثواني مش هاخر عليكم 5 دقايق

0: اسمك عالي فوق الكل. يا من ستكسو باسمك كل ركبة وكل من في السماء ومن على الأرض. ليس باسم آخر يستحق.
1: أشكرك يا رب إن ما فيش اسم زي اسمك نقدر نقول يا رب في أي وقت في أي مكان، في أوضنا يا رب، لما نكون لوحدنا قدام الناس يا رب، في الشعوب أمام الجماهير. اسمك يا رب اسم أنا ممكن ألتجئ إليه، اسم ما فيش زيه في أي حتة، ولا زمان ولا النهاردة ولا هيجي اسم زي اسمك. لما بنقول اسم يسوع يا رب بنهدى، بنشوف يا رب صليبك قدامنا، وبنعرف يا رب الثمن الغالي اللي دفعته علشاني، وان انا اقدر اقول يسوع باجي كده الباب اتفتح والحجاب اتشق، وقدرت يا رب اخش للقدس الاقداس واقول لك يسوع بابا. يا يسوع خليت الاسم ده على لساني، ممكن اقوله، ممكن اقرب منه، ممكن اقرب لك يا رب بشخصك. أشكرك يا رب إن أنا ممكن في أي وقت أقدر ألجأ لهذا الاسم، اسم أبويا واسم حبيبي واسم أخويا، اسم صديقي. يا رب أشكرك إنك أنت أقرب الناس ليا. بصلي يا رب إنه الاسم ده أي لسان في أي مكان يا رب، في أي حتة في العالم، لما يقولوا اسمك يا رب حاجات تتغير، حاجات تقع يا رب، والناس تعرفك لشخصك، وعينين تتفتح يا رب على مجدك، وانها تفهمك يا رب، الناس والقلوب يا رب تفهمك وتعرفك وتحبك زي ما انت حبتنا يا يسوع. اشكرك انك انت الله معنا، الله معي. ماذا اريد وانت معي؟ مش بس حواليا ومعايا، بس جوايا بتهمس يا رب بصوتك الهادي الجميل، وتهديني وتقويني وتريحني وتشلني وترفعني وترشدني وتقولي اجي اروح فين. اشكرك انه في كل الوقت، حتى لو الناس التانية مش قادرة تكون معانا، احنا مش محتاجين غيرك. اسم فوق كل الاسم، يسوع يسوع يسوع، به يا رب أن احنا ننتصر، به نقدر نقول لا لحاجات كتير، بها بالاسم ده رب ممكن ندوس حاجات صعبة في حياتنا كتير، نكون غالبين منتصرين، نقوم يا رب معاك، نقوم تاني وتاني، نطلع على الجبل العالي فوق معاك وناخد منك يسوع يسوع، ونتغير على الشكل اللي هو تبعك يا رب، شكلك، قلبك، كلامك، روحك، عملك فينا يا رب. يسوع ما أعظم هذا الاسم، أشكرك علشانه، أشكرك علشان تغيير حياة يسوع في حياتنا.

هو بيتكلم دايما بيتكلم، لكن هو بيقول من له أذان للسمع فليسمع. وأنا بصلي من كل قلبي افتح لي أذان لأسمع كالمتعلمين يا رب. في ودان بتسمع، كلنا بنسمع كل حاجة وداننا بتسجل كل شيء، بس في ودان مختلفة تسمع كالمتعلمين. متعلمين أنه عايز كلمتك تيجي تكلمني أنا كأنك مش بتكلم حد تاني، تتكلم لظروفي، تتكلم لحياتي، تتكلم لعقلي، تتكلم للحتة اللي أنا واقف فيها النهاردة، تتكلم لمستقبلي اللي جاي اللي أنا معرفهوش لكن قلقني مخوفني، حطيت لي علامات استفهام كتيرة، لكن أنت كلمة واحدة منك قادرة تطمني وتطمن قلبي يا رب. وأنا هجي لك النهاردة زي ما كان قائد المئة بيقول قل كلمة فيبرأ الغلام. أنا مصدق أن كلمة سلطانك اللي خارجة من فمك قادرة تصنع في حاجة الليلة وانت بتتكلم إلى قلبي. النهاردة قبل ما أقرأ المقطع الكتابي اللي أنا ربنا قد أن أنا أتكلم منه النهاردة، عندي سؤال عايز أسأله لك، عندي سؤال عايز أسأله لك وأسأل كل واحد فينا كبيت، كأسرة، ككنيسة، كجماعة، كأفراد، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ ممكن استنى ساعة، ساعة وكل واحد يرد عليا يفكر في السؤال، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ يا ترى إيه اللي ناقصني؟ لو قلت لك اكتب إيه اللي ناقصك، كل واحد مننا عنده احتياجاته، أول حاجة بنفكر فيها أنا محتاج إيه؟ أنا عايز إيه؟ وأنا عايز وأنا محتاج ده موضوع كبير، موضوع كبير وموضوع بتاع كل يوم، بتاع كل يوم، لأن إحنا بناكل وبنشرب وبنلبس وبندفع فواتير وبنتعامل مع ناس وبنحتك وبنختلف، ده غير الطموحات وغير الأحلام وغير التمني اللي أنا بتمنى فيه إنه حاجة تتغير هنا، حاجة تتغطى امبارح، حاجة تتبني في الوقت اللي أنا فيه، حاجة تضمن لي المستقبل الآتي. تمنياتنا وأحلامنا كتيرة جدا. وارجع للسؤال مرة تاني، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ سؤالي هو عنواني، سؤالي هو عنواننا الليلة، يا ترى إيه اللي ناقصنا؟ لو اديتك الميكروفون كل واحد مننا هيقول حاجة حتى بصورة عامة مش بصورة شخصية، ايه اللي بنفكر فيه وايه اللي احنا محتاجينه. العالم مليان بمؤتمرات وندوات وكتب بتحاول تسدد او تسأل السؤال ده او تجاوب عليه اجابة عشان نعرف احنا محتاجين ايه. والسؤال النهاردة لينا واحنا بنسأل نفسنا ده، اللي عايز انه اللي عايز يدي نفسه دقيقة يفكر، اللي عايز يدي نفسه وقت ياخد فيه جنب ان دماغه تهدى علشان يسأل البشرية اللي احنا عايشين فيها دي رايحة لفين، رايحة في اي اتجاه وماشية في اي سكة. دلوقتي اجل كلمة الله في انجيل يوحنا اصحاح 17، الرب يسوع في صلاته الأخيرة وهو مع التلاميذ في العشاء الأخير، تقول كلمة الله في إنجيل يوحنا أصحاح 17، أرى من عدد 1 لعدد 5. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك

أيضا إذا أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان عندك قبل كون العالم. هرجع لك بعد دقائق في الكلمات اللي قالها وصلاها الرب يسوع، لكن آية من رسالة رومية أصحاح 3، رسالة رومية أصحاح 3، بولس الرسول بيتكلم إنه الناموس ما يقدرش يجيب لك بر، الناموس يفضح الخطية اللي فيا وفيك، لكن اللي يجيب لك البر هو الإيمان بنعمة ربنا يسوع المسيح. عدد 21، وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، بدون الشريعة، مشهودا له من الناموس. الناموس هنا أسفار موسى الخمسة والأنبياء، الأسفار النبوية. بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا. أيوة فوق معايا، فوق معايا وارجع نام تاني. إذ الجميع أخطأوا وعملوا إيه؟ وأعوزهم مجد الله. الجميع أخطأوا، أيوة، اللي محتاجينه إيه؟ اللي ناقصهم إيه؟ كل البشرية، كل الناس في أي عصر في أي مكان أخطأوا وأعوزهم مجد الله. اللي ناقصني وناقصك، وحشرح كلامي بعد دقيقة، مجد الله. ما ينقصنا في الحياة هو مجد الله، استعلان مجد الله. كلمة مجد ومجد الله، إن كان في يوحنا وإن كان في روميا، سامحوني في اللفظ، كلمة عايمة، كلمة ما تعرفش تمسكها، ملهاش يعني ملهاش منطوق، ملهاش مفهوم، ملهاش تعريف محدد، كلمة مجد. لكن هنا الكلمة اللي استخدمها الرسول بولس واللي ترجعنا إلى الفهم الأصلي، تقول كلمة الله إنه الجميع أخطأوا، وإيه اللي حصل؟ أعوزهم. لما الجميع أخطأوا حصل عندهم نقصان، نقصان المجد تسبب في أنهم عايشين في هذا الخطأ والتمرد اللي هم عايشين فيه. اللي ناقص دولة اللي أخطأوا أنهم مش عايشين في مجد الله اللي مفروض أنهم يعيشوا فيه. نقصان المجد يزيد الخطية ويجلب التمرد والعناد. اسمعني كمان مرة، نقصان المجد، وهشرح لك يعني حالا، يزيد الخطية ومعاه يزيد التمرد ويزيد العناد، ومع التمرد والعناد اختفاء مجد الله من حياتي، من حياتك، من حياة الناس، يجلب الكثير من الألم، من الوجع، من الاحتياجات التي، ومهما كان، اسمعني، مهما كان عند الإنسان، مهما امتلك، مهما جاب، ومهما اتكل على ما عنده، هتفضل في حتة فاضية جواه، ناقصة، ما فيش حد يكملها غير بس مجد الله. ده اللي يملأ قلبه، ده اللي يملأ حياته، ده اللي يملأ كيانه من داخل. الشيء الأولاني اللي عايز أقوله لك النهاردة هو إيه معنى المجد، عشان بس نحط تعريف بسيط نعرف نتكلم منه. في اللغة اليونانية اللي اتكتب بيها العهد الجديد، الكلمة اسمها تيماو، كلمة واحدة بس، أنا حكتبنا هنا كلمتين عشان تبقى سهلة في النطق. تيماو بتعني تقديم مكافأة لمن يستحق. كلمة معناها جائزة، معناها رفعة، معناها ترقية. ده كلمة مجد. كلمة مجد العبرية أعتقد كتير مننا يعرفها، اسمها خبود. خبود. خبود هي نفس الكلمة اللي بتترجم مجد، نفس الكلمة اللي بتترجم إكرام أو كرامة. كلمة
خبوت معناها

نفس الحاجة لما يستخدموها في ميزان التقل، حاجة تقيلة. التقل اسمه خبود، تقل وزن، فيض، عظمة، رفعة، إكرام. ده كلمة مجد. أرجع للي قاله الرب يسوع: أنا مجدتك على الأرض، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك من قبل

بالكرامة اللي كانت لي عندك لما كنت هناك. أنا أكرمتك، أنا مجدتك، أنا اخترت إني أعظم اسمك. المجد هو إنك يعني قد كده. الرب لما يكون بمجده حاضر معناها إنه في البشر الخليقة كل ما فيها بتمجد اسمه وتعظمه. لو رحت لسفر الرؤيا أصحاح 4 وأصحاح 5 هناك هتفهم كلمة مجد. كلمة مجد إنه كل الخليقة بتقول المجد والبركة والعظمة والقدرة والسلطان للجالس على العرش. المجد ان انت مدرك هو عمل ايه، وعشان كده انت عايز تكرمه لان هو اكرمك اولا. الرب هو اللي مادي بالمجد، هو اللي مادي بالاكرام. اشعيا شافه هناك في سنه وفاه عزيا الملك في اشعيا 6، والصرافين واقفين من حوله بكل لكن اللي هذا نادى ذاك وقال ايه الاعلان اللي اتقال؟ قدوس قدوس قدوس يهوه صفاؤوت. ايوه مجده ماله ملء كل الأرض. شفنا فين يا عم مجده ده؟ في حروب وخناقات وظلم وألم ووجع وكل ما فيه. نو نو نو نو نو، مجده ملء كل الأرض، بمعنى إكرامه موجود على كل خالقته صغيرة وكبيرة. اللي مدرك، اللي فاهم، اللي واعي، واللي مش مدرك ولا فاهم ولا واعي، اللي بينكر الجميل والمعروف وعامل كأن الله مش موجود، رغم كده الله مجده مالي كل الأرض إنه في إكرامه أكرم الجميع. مجده كل الأرض بأنه أعمال يديه مصنوعاته بتقول إن في إله أكرمنا وصنع لينا كل ده. مزمور 8 متعجب كاتب المزمور وهو بيقول أيها الرب سيدنا، أيها يهوه، يا يهوى سيدنا ما أمجد اسمك فين؟ في كل أرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك. أسست حمدا، أطفال ورضع أسست فيهم حمد. دول اللي قبل ما يكبروا يبقى عندهم دماغ، دول هم بيتهتهوا عايشين في مجدك. بيعملوا إيه؟ بيكرموك لتسكيت عدو منتقم. إذا أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة. أيوة، وبمجد وبهاء تكلله. بهاءك وإكرامك، عارف هو إيه؟ تسلطه على أعمال يديك. مين ده في كل الخليقة اللي ليه سلطان على كل شيء على الأرض، على طيور السماء، على الزواحف، على الدبابات، على السمك اللي موجود في البحر، غير ده، غير الإنسان اللي انت خلق. ده الإكرام، ده انعكاس المجد اللي ربنا حطه فيا وفيك. جعلت كل شيء تحت قدمي، الغنم والبقر جميعا، بهائم البر أيضا، طيور السماء، سمك البحر السالك في سبل المياه. يا يهوه سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. علاقتي وعلاقتك معاها مبنية على هذا المجد، مبنية على الإكرام، لأنه هو أكرمني. هو أكرمني إني خلاني إنسان. عرفش كم واحد حاسس بدي؟ أكرمني، سوري، ما خلانيش كلب، ما خلانيش، جعلني على شبهه وعلى صورته. قول معايا، أنا الوحيد في كل الخليقة الرب أكرمني وجعلني كصورته على شبهه.
إكرام ما بعده إكرام. أيوة عقدوني من وأنا صغير بشكلي ومناخيري وضبي وطولي وسماري وبياضي وبتقييم الناس بتقييم

من الناس، لكن هو لما بيشوف بعينيه صنعة يديه اللي خلقها بيقول يا حبيبتي ليس فيك عيب، كلك جميلة. ليه؟ هو ده العينين اللي شايفة من الإكرام اللي هو حطه وطبعه علينا. جماعة الرب لما قوم آدم من تراب نفخ فيه، نفخ كل ما فيه من قدرة إلهية يديله حياة ويديله من مجده إكرام إنه يكون فيه. كل الخليقة شايفة، اسمعوني النهاردة بفهم حاجات كتيرة صدقوني. كل الخليقة شايفة، كل الحيوانات شايفة، كل الطيور شايفة، أول ما بتشوف آدم وتسمع له راضية إنه يسميها، راضية إنها تخضع ليه، راضية إنه ما يقول هكذا يكون. ليه؟ لأنه انعكاس مجد الله موجود عليه. الرب هو اللي ابتدى بده، سلطنا على أعمال يديه، إكرامه لينا، أعطاه المجد، علشان لما نديله مجد أنا بقول أنا قد كده عايز أحترمك، أنا قد كده عايز أقدرك. آدم وحواء القصة اللي بنكرر فيها كتير جدا، بالخطية، بالتمرد، بالاستقلالية، أيوة أقولك بقى على جملة النهاردة، بعدم إكرام الرب واحترامه، أنا مش هكرمك، أنا بشك فيك وفي كلامك، الحية قالت إنك بتخبي حاجات وإنك كذاب، أنا مش هصدقك. الرب بيقول لموسى لما أرسل الاثناشر جاسوس إلى الأرض ورجعوا من هناك، 10 قالوا ما نقدرش نطلع وناخدها، واثنين قالوا نصعد وامتلكها لأننا قادرون عليها. الرب بيقول لموسى هذه الكلمات، إلى متى يهينني هذا الشعب؟ إلى متى لا يصدقونني؟ أنا مستني الإكرام، إنه اللي خلقك، اللي صنعك، القادر على كل شيء قال كلمة، ولما قال الكلمة هو أد كلامه، مهما كان عماليق، مهما كان العظماء في الأرض، مهما كانت مشكلتك، مهما كان أمرك، مهما كان وجعك، مهما كان التحدي، مهما كان الاحتياج اللي عندك، اللي أنا قلته ونطقت بيه أنا قد كلمتي، وكلمتي لا ترجع إلي فارغة أبدا. كرام كرام اللي عاشوا آدم وحواء، اللي جلب عليهم خطيتهم لعنة الحواء، لعنة للحياة ده أكيد، لعنة للأرض باختصار، اللي عاشوا آدم وحواء وهم بعيد عن جنة عدن، نقصان مجد الله، إلا في الكرامة وإلا في إدراك الكرامة لده اللي صنعهم وخلقهم. حد مصدق أن ربنا أكرمنا لما خلقنا على شبهه؟ صلتنا على أعمال يديه. أنا وإنت عندنا كرامة، أنا وإنت عندنا كرامة، لكن كلمة الله بتقول سامحني، بتقول في مزمور 49:20 إنسان في كرامة ولا يفهم ماله؟ سوري، زي البهائم، يشبه البهائم التي تباد. إنسان في كرامة، سيبك إن أنت تحت ولا فوق دلوقتي، سيبك أنت معاك ولا معاكش، سيبك، مش هي دي الكرامة، إنه خلقني وصنعني على صورته وسلطني على أعمال إيدي. لو أنا مش فاهم ده، سوري هعيش، خليها في سرك. ولما نعيش كالبهائم بننطح في بعض لأن مش فاهم أنا مين، لأن مش عارف إيه اللي ادهوني، مش عارف إيه اللي عكسه على حياتي، مش عارف اللي هو حطه فيا وأنا مولود بيه، ده بلت إن موجود في الداخل، مش محتاج أكتسبه، مش محتاج يجيني، ده من اللحظة اللي بص أنا كنت فيه، هناك كنت فيه قبل ما أبويا وأمي يتقابلوا بآلاف السنين، أنا كنت فيه. هو قرر إمتى وفي أي ساعة وفي أي مكان، عند مين دولة اللي هيعطيهم هذه العطية، إن في حد خارج منه وعلى صورته هيجي في المكان ده وهيجي في الزمان ده الإكرام.

الغرام. معرفش كم واحد فينا كاره حياته واللي فيها. النهاردة أنا بفكر معك، أنا عايز أقف أقول لك كتر خيرك على الإكرام اللي أكرمتني به يا رب. هو اللي ابتدى بالمجد بالإكرام، وأنا محتاج أني أفكر كل اللي عمله إزاي أرد هذا الإكرام. شيء تاني اللي عايز أقوله لك في معنى المجد، ربنا لما حط وصايا، مضمون الوصايا العشر كله بيحكي بيدور حوالين إدراك مجد الله واحترامه لأجل كل ما صنع. في خروج 20 أصحاح 20، أيوة، خلينا أقرأ لك. كلنا حافظين الوصايا، أعتقد مرت على ودنا مرات كتيرة. بتقول الكلمة الأولانية: ثم تكلم إلهيم بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا يهوي إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اسمع اسمع اسمع، أنا يهوي اللي أكرمك وخرجك من بيت العبودية. الشيء الأولاني هو احترم يهوي إنك تكرم اسمه. بيقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء، ما فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا يهوى إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. يا شعب يلي بتسمع كلمة الله، اكرم الرب إلهك إنك تعبده إياه وحده، ما فيش حد تاني تسجده، تكرمه إنه هو الإله. الشيء الثاني اللي بعد كده بتقول كلمة الله، عدد 7: لا تنطق باسم يهوى إلهك باطلا، لأن يهوى لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. اكرم اسمه. منين ما ذكرت الاسم، مش عمال على بطال، اسمه بيعلن عن شخصه، اكرم هذا الاسم. الحاجة الثالثة اللي بعديها، هو قال لك ان في يوم ده بتاعي انا، اكرم هذا اليوم اللي انا قلت لك فيها انك تستريح. تقول كلمة الله، عدد 9: 6 أيام تعمل وتصنع جميل عملك، اما اليوم السابع ففيها سبت ليهوى إله، لا تصنع عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك، لان في 6 أيام صنع يهوى السماء والارض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك يهوى يوم السبت وقدسه. اكرمني ازاي قدس يومي اللي انا حطيته عشان التقي معاك. الحاجه اللي بعديها، اكرم والديك. تقول كلمه الله، عدد 12: اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك، ايامك على الارض التي يعطيك يهوى الهك. بولس جي قال في أفسس وكلوسي: أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بإيه؟ بوعد. اكرمهم، اكرم أبوك وأمك، اكرم مال على جنبك قول له اكرم أبوك وأمك. يا عم ما انتش عارف، يا عم الله يخليك خليها مسطورة. يعني أكرم أباك وأمك، مهما عمل أبوك مهما عملت أمك، أكرم أباك وأمك. ليه؟ لأن دول انعكاس سلطاني على الأرض. أول سلطان تشوفه في حياتك وتتلامس معاه من وانت لسه كتكوت صغير هو سلطان أبوك وأمك. الكرامة ليها علاقة إنك خاضع وبتكرم المكانة مش الشخصية. إحنا كتير ما بنكرمش عشان الشخصية، لأن الشخصية مش بلحة، لأن الشخصية جرحاني، لأن الشخصية لمؤاخذة، لأن الشخصية ربنا ما قالكش اكرم الشخصية، اكرم المكانة، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ما من سلطان إلا
مرتب من الله. حتى الأشرار طبعا، حتى الأشرار قلب

الملك في يد الرب. مال على جنبك قول له اصحى يا مؤمن. معلش الله يخليك. اصحى اصحى اصحى عشان تفكر من تاني، عشان تفوق من تاني. انه عايز تكرمني، اكرامي يكون في ابوك وامك، اكرمهم حتى النهاية. طيب تمام. الحاجة اللي بعديها بتقول ايه؟ احترم واكرم وقدر الحياة. احترم واكرم وقدر الحياة. عشان كده الوصية تقول لا تقتل. الوصية اللي بعديها احترم وقدر واكرم سمعة غيرك. عدد 16، لا تشهد شهادة زور على قريبك. الوصية اللي بعديها لما كل حاجة لغاية الآخر، احترم عطايا الله لغيرك. تاني، احترم عطايا الله لغيرك. لا تشتهي بيت قريبك ولا امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا ما مما لقريبك. اكرم الله فيما أعطى للآخرين من حواليك. ما تكونش طماع. لو أنا فاهم الإكرام، لو أنا فاهم أن أنا عايز أكرمك أنت، أنا عايز أكرم اللي أنت أعطيته واللي أنت شئت في مسرتك أنك تعطيه لآخرين، أنا عايز أكرمك فلن أخطئ ضدك، لن أخطئ ضدك. بصنعي للخطأ، امرأة فورتيفار ألحت على يوسف. يوسف مش بس بيكرم الراجل اللي هو مشغله، اللي وصاه على كل بيته، كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى إلهيم؟ أنا عايز أكرمه لأن هو وصاني، لأن هو إداني. اللي احنا محتاجينه واللي ناقصنا فعلا، ده وجهة نظري، اللي ناقصنا في حياتنا في كل تفاصيلها هو مجد الله، هو إدراك إن الله عظيم بكفاية، جليل بكفاية، مهوب بكفاية إن احنا نديله الإكرام. رمية واحد مرة كمان، رمية واحد وعدد 21، بولس الرسول بيحكي عن إن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم. عدد 18، الذين يحجزون الحق، الحق اللي هو حتة من مجد الله، محجوز ازاي، مخفي ازاي، بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله، أيوة، لم يمجدوه أو يشكروه كالإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. عرفوا قد إيه أكرمهم، لكن مقفولين، واللي في كرامة ولا يفهم كالبهائم التي تباد. مجد، المجد هو أكرمنا، بهاء وعظمته وجوده حاضرين لما هو يكون موجود، لما بنعرف إزاي نكرمه. هذا الإكرام بيملانا فيملى نواقص حياتنا، يدفع عنا الإثم وخطايانا وما يجعله الشرير. اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني، كلمة الله بتقول مدام الملك في مجلس، إيه اللي حصل؟ في حاجة مختلفة، الجو، الأتموسفير اسمعنا الله يخليك، في الوقت اللي بنعيش فيه إكرام، في الوقت اللي فيه بنعرف نكرمه، في الوقت اللي فيه بنكرم كل حاجة أعطانا إياها، اللي فيه بنكرم الإنسان اللي على صورته، ريحته بينا، بدل ريحة العفن وريحة الخلاف وريحة الموت وريحة المرض وريحة الكسرة وريحة الألم وريحة الوجع وريحة الاشتباك مع بعضينا، في ريحة أخرى، رائحة المسيح الزكية ظاهرة وواضحة فينا جدا جدا جدا. ما ينقصنا مجد الله. نقطة تانية اللي عايز أقولها لك، صلي لنا أقولها لك بسرعة، أعطي مجدا، أعطي مجدا.

هنا قصدي انك بتمارس الاكرام وعيشه لكل حد، لكل حد. في رومية 13:7 بيقول الرسول بولس: فاعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له جزية، الجباية لمن له الجباية، الخوف لمن له الخوف، أيوة، والإكرام لمن له الإكرام. تعرف الحلفان في العهد القديم كان عبارة عن إيه؟ علي اللي علي، لا ما فيش علي اللي علي. يجي القاضي أو الكاهن يوقفك ويقول لك أعطي مجدا ليهوي، أنت ترد وتقول حي هو يهوي الذي أنا واقف قدامه. ده القسم. في حد ما حدش شافك وانت بتسرق، ما حدش شافك وانت بتعمل، ما حدش، بس الحي اللي جالس على العرش اللي هنقدم قدامه حساب كلنا في يوم من الأيام، شايفك وانت بتشهد وبتتكلم وتقول أعطيه مجدا، اكرمه الآن وانت واقف قدامه. الإكرام مش افتعال، الإكرام مش ناموس، الإكرام مش انك هنقولك على حاجة علشان تعملها، الإكرام هو رد فعلي تلقائي لما تدرك مقدار عظمته ومجده وسلطانه وفاهم كويس هو أكرمنا بإيه بالظبط. لما أفهم قد إيه أكرمني ساعتها رد فعل التلقائي مش بس أنا ممنون وشاكر، أنا حبص لكل ما أعطيت ومقدر نعمة الحياة اللي اديتهاني وحعرف أدي لك من خلالها مجد. أول أربع حاجات بسرعة في النقطة دي. نمرة واحد، مفيش إكرام من غير إدراك ومعرفة. أمثال 9:10 بتقول كلمة الله آية كلنا حفظناها: بدء الحكمة، بدء الحكمة مخافة يهوي ومعرفة القدوس. تيجي منين؟ تيجي منين معرفة القدوس؟ أنا عارف القدوس إنه مهوب، إنه جليل، إنه عظيم، إنه ده الخوف لمن له الخوف، ده اللي مش قادر إنه يهلك الجسد، ده ممكن يهلك الجسد والروح وكل ما لدينا بالكامل. أنا واقف حدي حساب قدام قاضي القضاء، الإله العادل، من له السلطان، الذي لا ينعس ولا ينام. هو ما بينعسش، هو بينام، كل حاجة متسجل، حتى خفايانا، حتى اللي في دخلي، حتى اللي في أعماق، هو شايفه، عارفه، حفظه، مسجله أمامه، لن يضيع. وبسبب ده راس الحكمة البني آدم العاقل يخافه، وخوفه إكرامه،

مشكلة لما نعرف، ولما نعرف المصيبة اللي بعديها لما ننكر ونكحد ونتمرد ومش عايزين نديله إكرام ومجد. مرة تانية أقول الآية اللي قلتها من دقايق، رومية 1:21، لأنهم لما عرفوا الله لم يكرموه بين قوسين أو يشكروها كإله. إعطاء المجد، إعطاء الإكرام، إدراك واعتراف بهو مين، مليان احترام جواي، مخافة الله، أنا مريان باحترام وتقدير ليك جداً جداً. ده في الزمن بقى اللي هو الأولاد بيردوا على أبائهم في الزمن اللي احنا بنتكلم فيه على مديرتنا في الشغل ونقول ونعيد ونزيد، مش مقدر سلطان الله اللي محطوط عليها. فيش إكرام من غير إدراك. أنا بقدرك وعاملك ألف حساب. قول معايا أنا بقدرك. بص لفوق مش لي أنا بقدرك

خليني أكون صادق، وعايز أعمل لك، وعايز أعمل لك ألف حساب. خوف الله هيمنعني من الخطأ، خوف الله هيحميني ويحفظني، خوف الله لن يجعل الإثم يتملك فيا. ليه؟ لأنه الذين قد أعطيتني قد حفظتهم في اسمك. هم محطوطين تحت هذا السلطان لأني أنا بكرمك. شيء تاني، مجد الله أو الإكرام حينعكس على سلوكك وطبيعة حياتك، تبقى زي يسوع. ما في حد على الأرض عرف الآب غير الابن، وما فيش حد أكرم الآب قد الابن. يوحنا 17:4 اللي قريناها في الأول، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. رب يسوع كان عايش حياته في كل صغيرة وكبيرة، في كل يوم، في كل أمر كان بيعيشه، عايش عشان حاجة واحدة فقط بس، أن أفعل مشيئتك. يا إلهي ده فرح قلبي، اللي أنت عايزه مني، عايز تطحني خدامك، عايز يقولوا علي مختل ومجنون خدامك، عايز يرفضوني خدامك، عايزهم يضحكوا عليا خدامك، عايز أقرب اللي ليا يخني ويبيعني خدامك، عايز الناس اللي وثقت فيها يسيبوني ويمشوا ويقولوا ما يعرفونيش خدامك إلى النهاية. أنا مش بكرم الناس، أنا بكرمك أنت وعايز أكرمك. يوحنا 5:41 يقول الرب يسوع، مجدا من الناس لست أقبل. أنا مش مستني مجد من الناس، مش مستني إكرام من الناس. أنا مش بشحته من حد، أنا مش بعمل حساب الناس عشان أكرمهم على حسابك أنت. مش هيكون، مش هيحصل في أي لحظة في حياتي. اللي جوه قلب الرب يسوع، يوحنا 4:34، طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. كم واحد بيصلي مننا؟ كلنا بنصلي مش كده؟ كم واحد مصدق أن الرب يسوع هيستجيب الصلوات؟ أمين؟ نفسي أقول لك على حاجة النهاردة في ضوء اللي احنا بنقوله. تعرف الرب يسوع هيستجيب الصلاة ليه؟ مش عشان عينيك ولا عشان احتياجك. تاني، لا عشان عينيك ولا عشان احتياجك، ولا عشان يسوع بيحبك ومات علشانك. اللي هيعمله، هيعمله عشان حاجة واحدة بس. اسمعي كلمة الله بتقولي، يوحنا 14:13، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، لسبب واحد وحيد. لسبب واحد وحيد، عارفين ايه؟ ليكرم الآب بالابن. حد يقول هللويا، ليكرم الآب بالابن. وانت بتسدد احتياجي، وانت بتشفيني، وانت بترفعني، وانت بتردني إليك، وانت بتحررني، وانت بتفكني، وانت بتقضي على أعدائي وبتهشم أسنانهم، وانت بتعمل كل دولة، خلي في بالي دايما اللي بطلبه وعايزه هو أنا بطلب مجدك. وريني مجدك، أنا عايزك أنت، أنا عايز أشوف إكرامك، أنا عايزك أنت اللي تكرم في الحدوتة، أنا عايز أنت اللي يتغنى بيك ويتغنى باسمك، إنك جبتني من طين الحمى، إنك ثبتت على صخرة رجلي وحطيت في ترنيمة جديدة. أيوة، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون علي. أنت اللي ظاهر في الحكاية، أنت اللي في قصتي، انت اللي في شهادتي، انت في صنيعك اللي انت عملته معايا. الاكرام والمجد راجع ليك لوحدك. شيء ثالث، الاكرام ما بيجيش من الشفايف بس. لانه الاكرام بالشفايف احنا بنعرف نعمله كويس قوي في التسبيح والترنيم وال حلو جميل والتمام تمام تمام. الإكرام مش كلام، الإكرام نابع من هنا طالع على لساني، لكن نابع من جوه
القلب. بيقول الرب في إشعياء 29:13: لأن هذا الشعب قد اقترب

قرب إلي بفمه وعمله أكرمني بشفتيه، أما قلبه فأبعده عني. وصارت مخافتهم مني، مدى قمة المجد والإكرام، المخافة وصية الناس معلمة. وصية الناس معلمة، مش الناس بيعلموهم مخافة، بقوا ماشيين ورا اللي بيقولوه الناس، مش خايفين اسمي ولا بيكرموني. لما نكون عايزين نكرمه حيبان في كل شيء بنقوله أو بنعمله. كلوسي 3:23، وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس. هو قدام عيني على الدوام، جعلت الرب عارف مشكلتي ايه؟ انا ان انا حافظ الايات دي من زمان، لان انا حافظها بتقع مني، معناها بيقع مني. ما في موقف، ما في امر، ما في حاجه بفكر فيها، ما في قرار، ما في علاقه، ما في شغل، الا وجعلتك امامي، لانك عن يميني لن اتزعزع، مش هقع، مش هخور. ليه؟ لأن مجدك محوطني من كل حتة. إعطاء المجد بيبان في القلب الشاكر الممتن. القلب الشاكر الممتن عكس القلب المتمرمر المتزمر. الاثنين عكس بعض تمام، الاثنين عكس بعض تمام. الشعب اتدمروا على موسى وهارون، مريم وهارون تزمروا على موسى، وفي كل مرة عارف الرب كان يقول ايه؟ موسى شوية لو سمحت، شوية لو سمحت، شوية شوية شوية شوية. هم ما تزمروش عليك انت، تزمروا علي انا، تزمروا علي. الإكرام معناه انا مش فاهم اللي بيحصل لي، انا مش عارف ايه اللي بيدور، لكن اللي متأكد منه يقينا وانا لا اعلم تفاصيله، إنك أنت صالح، إنك أنت عظيم، إنك أنت محب، إنك أنت قدير، إنك أنت قدوس. حتى لو أنا دست، حتى لو اتخبط، حتى لو تعورت، حتى لو خسرت كتير، الإكرام هو أنا حجيلك أنت، لأنه ما فيش حد زيك يعرف يستلمني بكل اللي فيا ويعرف يقول كلمة حق. عارف لو ما قلتش كلمة حق، قولها في الوقت اللي أنت عايز تقولها، بس حاجة واحدة أنا طالبها منك، طيب خطري وطبطب عليا وصب زيتك على جرحي وخدني في حضنك أكتر يا رب عشان أفضل وتبجيل على لساني، أفضل أسبح اسمك وبركك لغاية الآخر. كلوسي 3:17، كل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. عبرين 13:15 الآية الشهيرة بتاعت التسبيح، فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه. معناها الشفايف دي اتكلمت كتير لغاية ما أثمرت، لغاية ما طلعت. وهذا الثمر لا يأتي إلا من روت، من جدر، من حاجة موجودة في الداخل، لأنه من فضلة القلب. التسبيح مش هيطلع من الأعماق هنا غير لو كانت أعماقي مليانة من مجدك وإكرامك وإحساسي وإدراكي بالمعروف والنعمة اللي انت عملتهم وبتعملهم في حياتي. الحاجة الأخيرة، مال على جنبك قول له اربط الحزام، بس قول له يا حم اربط الحزام، وبعد مش لابس حزام بس اربط الحزام. أكبر امتحان للمجد والإكرام تعرفوا منين؟ من جيبك. تعرفوا منين؟ من جيبك، من جيبك، من عطائك. شكله إيه؟ الآية القديمة اللي قالها أخونا سليمان الحكيم في سفر الأمثال أصحاح 3، عدد 9، بيقول أكرم يهوى من مالك ومن كل بكورات غلتك، تمتلئ خزائنك شبعا وتفيض معاصرك مستارا. لا بكلمك عن العشور ولا بكلمك

0: أكلمك على إخوة الرب ولا أكلمك إنه في حد في احتياج وأزمة محتاجين إن إحنا نطلع حاجة عشان نسددها. هو بيقول لك لما تتعامل بالمال مش تسدد الاحتياج وتديني اللي أنا قلت لك عليه ده بتاعي أصلا، فأنت مش بتعمل فيا معروف، إنك تكرمني. تكرمني. كم واحد جه لبيت الرب وحط، مش لأن ده معاد، أنا جاي أكرمك، جاي أكرمك مش لأنك عملت معايا معروف، لكن أنا فرحان بشوفتك فجايب لك هدية معايا. القلب المليان بالإكرام والرب مكرم في هذا البيت لن ترى فيه احتياج. سمعيني يا جماعة، لن ترى فيه احتياج. ليه؟ كل واحد مننا بيسرع علشان يكرم الرب. أنا عايز أكرمك من اللي أنت أعطتني إياه، من اللي أنت باركتني به في الحياة، معايا أو ما معايش، معايا أو ما معايش، أنت تستاهل الإكرام، أنت تستاهل الإكرام. حد يقول معايا أنت تستاهل الإكرام؟ أنت تستاهل أن أنا أكرمك، أنت تستاهل أن أنا أباركك، أنت تستاهل أني أعمل معروف في حد وأعمل معروف في حاجة. أنا عايز أكرمك، عايز أكرمك. مراتي موجودة هنا، كنت نفسي أقوله هي مش موجودة، بعد إذنك. عادة لما نروح الجمعية، الجمعية خلاص نجيب الطلبات والحاجات، فطبعا شايفت حضرتك أنت عضلات، أنا وراجل وبسم الله ما شاء الله خلاص، فأنا لملمت الحاجة وحطيت الكياس وماسك العربانة ومالي طالع، ما أنا راجل ما تحرمنيش يعني من رجولتي الحمد لله. فلاقي منال يا يما في ايه، سيب الراجل يزق العربانة، دول 4 كياس عمي في ايه يعني. القصة انه في حد بيدور على فرصة يكرم حد بكرامة عشان أباركه. مش مهم ده يستاهل قد ايه، انا عايز اكرمك. افتكر من 30 سنة الدرس ده اللي انا اتعلمته، كنا ساكنين هنا وبعد كده كنا مسافرين في الصيف كندا، ففي شنطه من شنطنا باظت. انا شفت الشنطه ما تتصلحش، ما تتصلح، بس كانت عزيزه عليا، كنت جايبها من بورسعيد. لما جينا على هنا نزلت بورسعيد مخصوص وجبت الشنطه، فيعني مستخسر انها تترمي، فخلينا اجرب. فنزلت السوق بتاعنا ده اللي هنا في المباركية، كان في راجل كده في دكان، كان غير كده، غير السوق الفخم ده، كان ما كانش كده يعني، في راجل كده قاعد، راجل شفته عرفته، فقلت له عايز اصلح الشنطة دي تنفع؟ فبص كده ان شاء الله تنفع. قلت له اجي لك امتى؟ قال لي عدي المغرب. ماشي، خدت بعضي ورحت وعملت كم مشوار ورجعت له المغرب، سلمني الشنطة جديدة. الطريقة اللي عمل بيها من جوه مش عارف حط ايه وعمل ايه عشان تمشي من تاني خيال. قلت له حسابك كام؟ ده كام طبعا في الزمانات ده من 30 سنة. قال لي 0.5 دينار. فانا ضربت ايدي في جيبي لقيت الفكة كانوا 2 دينار. فقلت له شكرا كتر خيرك. فقال لي استاذ 0.5 دينار بس. قلت له اللي يعمل عمل زي ده مش ياخد 2 دينار، ياخد ثمن الشنطة دي 10 مرات. الله يبارك لك ويبارك في إيدك إنك بتريح الناس. خدت بعضي ومشيت، مش بقولك عشان أنا، بس أنا تعلمت درس ربنا حطه جوه قلبي وأنا واقف قدام الراجل. أنا مش هديلك اللي تستاهله لأنك أنت عملت كده. الإكرام، الراجل ده طبعا منين ما كنت بروح له في أي وقت، الابتسامة موجودة على وشه، عايز يشربني شاي ويقعدني معاه في المحل والناس اللي حواليه، مش عشان ده، علشان الإكرام بيفتح باب، عشان الإكرام بيدي سكة، عشان الإكرام بيصنع صداقة، عشان الإكرام بيعكس ان في اله كريم واله عظيم جدا جدا جدا.
1: سألوا الويترز في أمريكا، الويترز اللي هم بيخدموا على الناس.

الناس الجرسونات يعني، ايه أسوأ يوم في البقشيش في حياتكم؟ عارفين قالوا امتى؟ يوم الحد. ليه؟ لان ده الوقت اللي فيه كل الكنائس طالعه من الكنيسه رايحين يتغدوا او رايحين يتعشوا. اقل بقشيش موجود واقل عطاء موجود. خليك كريم وانت بتكرم، وشوف الرب يفتح لك قد ايه، شوف الرب يصنع معاك ايه. ارجع لسؤالي اللي ابتديت بيه، يا ترى ايه اللي ناقصنا؟ كتير صح؟ حاجات كتير. ايه رايك النهارده لو انا وانت حطينا حاجه واحده، وده اللي انا عايز اشوفه في حياتي، وعايز اعيش بيه، وعايز اتفاعل بيه معاه ومع الناس حواليا. كتير من احتياجاتنا هتتسدد لما نرجع وندي له مجد في حياتنا. ارفع قلبك معايا وقول له انا عايز ادي لك مجد يا رب، انا نفسي ادي لك مجد وبركك يا سيد. هللويا. هللويا. هللويا. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. انا بشكرك لانك بتديني مفتاح الليله يا رب، بيقول لما اعرف ارجع من تاني واعيش في مجدك، اعيش في اكرامك، اعيش في مخافتك، اعيش وانا مقدر انت مين وفاهم كويس قوي اللي انت اديتهوني واللي حطيته في حياتي. مهما كانت ظروفي، مهما كانت احوالي، اشكرك لانه مفيش اتنين حيتنوا ان انا مخلوق على شبهك، وانك اعطيتني سلطان على الارض يا رب. انا بباركك يا رب، بباركك انه حتى في المسيح يسوع اكرمتنا انه مش بس يكون لنا سلطان على خلقتك، لكن سلطان حتى على قوى الشر يا رب. أنا جاي ببارك اسمك النهاردة يا رب، جاي بتوب أنا وإخواتي إن إحنا فتحنا ودنا لكلام الكذب، للتقارير السلبية، للتقارير اللي ربطت إكرامك بالمال، بالفلوس، بالنجاح، بالصحة، بالحاجة الحلوة وبس. لكن غير كده عندنا 100 سؤال وميت سؤال، وإزاي سمحت وليه بتسمح وليه بتعمل كده. وأنا جاي أقول لك النهاردة سامحني سامحني سامحني، لأنك أكرمتني وجعلت مني من نفس قيمة وتمن ابنك يسوع المسيح، إنك حطيت حياته مكاني يا رب ورفعتني ليك من تاني. أشكرك النهاردة لأني غالي بكفاية، أنا مش رخيص، أنا مش مهان. مهما حاول البشر يهنوني، مهما كانت الظروف بتحاول تهني، شكرا لأني كرمتي فيك، أنت اللي أكرمتني زي ما بيقول لك داود، لأنك أنت مجدي رافع رأسي. وأنت في مكانك ارفع يدك للرب وقول له أشكرك لأنك أنت مجدي ورافع رأسي يا رب. أنت إكرامي، كتر خيرك يا رب، أنت اللي أكرمتني ورفعت رأسي. أشكرك لأنك لغاية النهاردة لسه أعدائي موجودين، علشان أنت قعدتني جنبك ورتبت لي مائدة تجاه مضايقية يا رب. ببارك اسمك لأنه هكذا يصنع لرجل لامرأة سر الملك، أنه يكرمه، أنه يرفعه، أنه يلبسه ثوبه ويحط اسمه عليه. أشكرك لأن اسمك دعي علينا يا رب. ببارك اسمك النهاردة وبشكرك من كل القلب، بقول لك سامحنا كلنا بلا استثناء يا رب، لأجل نقصان مجدك في حياتنا يا رب، نقصان إكرامك في حياتنا يا سيد، نقصان إدراكنا وإن إحنا نعيش نكرمك ونشكرك لأنك أكرمتنا ولسه بتكرمنا في كل يوم يا رب. أما عن احتياجاتي، أما عن طلباتي، حينفع الليلة إن أرميها عند رجلك وأقول لك حاجة واحدة بس، وريني مجدك، أنا بطلب مجدك يا رب.

أعزائي مشاهدي شبكة قناة كارما، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكارما المباشر. أحقا قال الله، دي كانت أول كلمة قالها الشيطان للإنسان في جنة عدن، وأول همسة خبيثة دخل بها الشك إلى قلب الإنسان. ففي أول معركة بين الشيطان والإنسان استخدم سلاح التشكيك في كلمة الله، وقدر فعلا أنه يكسب المعركة ويسقط الإنسان فيها. والغريب أن الشيطان لحد النهاردة لسه بيستخدم نفس الأسلوب لكن بأشكال مختلفة. هو ربنا قال كده فعلا؟ هل الكتاب المقدس فعلا كلمة الله؟ مين قال أن الكلام دوت وحي من عند ربنا؟ مش يمكن الكتاب اتحرف؟ هل الكتاب المقدس فعلا كلمة الله؟ وهل نقدر نثق في وحيه ونصوصه، ولا لسه نفس صوت الحية بيحاول يشككنا ويقول لنا أحقا قال الله؟ لكن المشكلة في أن الشيطان بيسأل، ومش بس المشكلة في كده، لكن أيضا لما الإنسان بيفتح ودنه للشك ويبدأ يشكك في كلمة الله بدل ما يرجع لها ويتأكد منها. عشان كده النهاردة هنقف قدام أسئلة كتيرة وهنحاول نجاوب عليها بوضوح وصراحة من غير تشكيك ولا تضليل، عشان نوصل للحقيقة ونشوف إيه اللي بيقوله الكتاب المقدس فعلا. مش هنخاف من أي سؤال ولا هنهرب من الاعتراضات، لكن هنرجع لكلمة الله ونسيب الحق هو اللي يتكلم. لأنه في الحقيقة كلمات المذيع كرم حلوم في برنامجه الغرفة 7 أثارت الكثير من الأقاويل والتساؤلات أثناء حواره مع الأخ رشيد مقدم برنامج بكل وضوح على شبكة قنوات الكارما، عندما قال أن الدكتور يوسف رياض ذكر في كتابه الذي هو بعنوان وحي الكتاب المقدس، وقال فيه أن النسخ الأصلية للكتاب المقدس مزورة. فيا ترى ما صحة هذا الكلام؟ هل فعلا نسخ الكتاب المقدس الحالية مزورة؟ ترى فين النسخ الأصلية اللي كتبها الرسل والأنبياء؟ هل اختفت؟ وبالتالي ما حدش يقدر يعرف إحنا بنقرأ إيه النهاردة؟ إزاي نقدر نتأكد إن النص اللي وصل لنا هو فعلا نفس النص اللي كتبه كتبت الوحي؟ وهل وجود آلاف المخطوطات القديمة يثبت صحة النص، ولا بالعكس يثبت إن في اختلافات وتغييرات كتير؟ يا ترى هل أخطاء النساخ في النسخ معناها أن كلمة الله نفسها وقع فيها الخطأ؟ طب وإزاي يكون كتاب مقدس وفيه أجزاء غير مقدسة زي كلمات الشيطان والأشرار؟ بل وكيف يكون كتبت الوحي عصبة من الأشرار سكرين ولصوص وزناة وكذابين ومخادعين وقتلة كما اتهمهم البعض؟ وأيضا يجب أن نشير إلى اتهام البعض لسفر نشيد الأنشاد بأنه ملحمة شعرية عن الحب والجنس، فما صحة كل هذا؟ في هذا الموضوع هنطرح كل الاعتراضات بصراحة في موضوع بعنوان هل نسخ الكتاب المقدس الحالية مزورة؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها أحببت أن أستضيف الكاتب الذي كتب الكتاب الذي دارت حوله التساؤلات، وهو كتاب وحي

0: الكتاب المقدس، وهو ضيف هذه الحلقة اللي بيسعدني ويشرفني جدا أن يكون معي عبر برنامج زوم الأخ المبارك يوسف رياض. فأهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك.
0: أهلا بحضرتك. فعلا أدي سعيدة جدا أنا بكون بستضيف حضرتك، وأنا بحب أهنئ حضرتك على كتاب الأكثر من رائع، كتاب وحي الكتاب المقدس، لأنه بالفعل كتاب فعلا رائع جدا نقدر نسترشد به في أمور كثيرة جدا، وبيجيب على تساؤلات كثيرة جدا بناقشها البعض في هذه الأيام. بشكر حضرتك
1: لأن أكون ضيف حلقتك المميزة.
0: شكرا لحضرتك جدا. وطبعا مشاهدينا الاحباء، احنا بنرحب دايما بكتابه اسئلتكم وتعليقاتكم على البث المباشر على الفيسبوك، الصفحه الرسميه لقناه الكارما. فاهلا بكم. اخ يوسف، احنا بنؤمن ان الكتاب المقدس هو كلمه الله لنا، فيا ترى ايه اهميه ان احنا نكون بنعبد اله بيتكلم، وايضا يعني ازاي ربنا اتكلم لينا عبر الزمان؟
1: حقيقة كنا نبقى في منتهى التعاسة لو كان الله خلقنا ولم يحاول أن يتصل بنا، ونحن بقينا لا عارفين جينا منين ولا رايحين فين ولا أي حاجة في أي حاجة. لكن لأن الله كما يعلنه الكتاب المقدس وكما تثبته الأيام هو إله محب، هكذا أحب الله، هو بيحبنا، وعشان كده لأنه بيحبنا ما كانش متوقع أبدا أنه يخلقنا ثم يتركنا لحالنا في عالم نتخبط فيه، لكنه اقترب منا. وأفضل ما في الحياة أن الله يتكلم إلينا. الحقيقة بالنسبة للي اختبروا الحياة الحقيقية لا شيء يعادل في كل الكون لحظة تتعاش في شركة مع الله.
0: صحيح جدا. والكتاب المقدس بيقول لنا في عبرانيين 1:1-2 بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه يسوع المسيح. طب حضرتك بتقول في كتابك في صفحة 16 إن الكتاب المقدس مش مجرد كتاب عادي زي باقي الكتب، فيا ترى إيه اللي بيخلي الكتاب المقدس كتاب فريد من نوعه ومختلف عن باقي الكتب؟
1: في الكتاب المقدس فعلا لا يقارن بأي كتاب آخر، حتى أن بعض الأدباء المحترمين قالوا لا يوجد كتاب ينبغي أن نسميه الكتاب إلا الكتاب المقدس، إنه يقف منفردا بعيدا عن كل الكتب الأخرى، فهو أقدم كتاب في الكون.
0: صحيح.
1: استغرق كتابته أطول فترة زمنية في كتابة أي كتاب، هو أول كتاب ترجم، هو أول كتاب راح للفضاء الخارجي، راح إلى في رحلة من رحلات القمر الصناعي، وصل إلى هناك. هو كتاب أكثر كتاب مبيعات توزيع.
0: صحيح.
1: في العالم هو الكتاب المقدس، ولا يقارن به أي كتاب آخر. هذا بالإضافة إلى الموضوع اللي بيعالجه، إنه يحدثنا عن الخطية والعلاج منها، الحياة الأبدية وكيفية الوصول إليها.
0: صحيح جدا. إذن هو ليس كأي كتاب، لكن هو كتاب الكتب، لأنه مصدره هو الله، أيضا به الكثير والكثير من الأمور التي تتعلق بحياتنا اليومية، به كثير من النبوات عن السيد المسيح، وله أكبر تأثير على حياة الإنسان. طيب الكتاب المقدس بيقول لنا في أعمال 14:17 بيقول أن الله لم يترك نفسه بلا شاهد. شهادة الله كان في البداية كانت بتبقى شفهية، الله كان بيكلم الأنبياء،

0: وقت كان لازم شهادة الله تكون مكتوبة. فيا ترى ليه الله اختار ان هو يسجل كلماته في كتاب؟ ايه أهمية ان هو يكون بيسجلها في كتاب؟ كان ممكن قوي يدي الأنبياء زي ما كان بيعمل كده في قديما، يقول لهم اعمل كذا واعمل كذا كل نبي، لكن ليه اختار انه هي تكتب في كتاب اللي هو الكتاب المقدس؟
1: لماذا كتب الكتاب المقدس؟
0: صحيح.
1: لعدة أسباب. أولا لحفظها

0: أو لحفظها من التغيير. واحد من العلماء حب يؤكد هذا الأمر لطلباته، فقال للطالب الأول إنه يخبر اللي جنبه بقصة معينة، بس تكون قصة مكونة من 2-3 فقط. وبعدين قال للتاني ينقلها للي جنبه، وللتالت وللرابع وللخامس، وبعدين قال لآخر واحد قول القصة اللي سمعتها دلوقتي. فطلعت قصة تختلف كل بالاختلاف عن القصة الأولى. مش لأنهم غاويين أنهم يزوروا، لكن لأن النقل الشفاهي يحتمل ذلك. بينما عندما تكتبي مذكرات معينة وتغيبي عنها 50 سنة وترجعي ليها تاني، لأن اللي كتبتيه هو بعينه اللي كتبتيه من 50 سنة. إذن لحفظ الكلمة من الضياع ومن النسيان ومن التغيير الرب قصد. في البداية كان الوحي الشفوي زي ما حضرتك تفضلتي، لكن لما جاء موسى وهو أول من أخذ أمرا من الرب بكتابة كلمة الله، أكتب هذا في الكتاب. وبعد كده جاء الأنبياء من بعده، يشوع، صموئيل، داود، سليمان، إلى أن وصلنا للعهد الجديد. كل ده أمر من الله أن يكتبوا لكي نصل إلينا إعلان الله، كلمة الله، دون أي خلط أو تزوير أو تحريف.
1: صحيح جدا. إذا يعني مهم قوي أن يكون ده المرجع، عشان كده لازم يكون مكتوب. حتى رب يسوع قال للشعب، قال لهم كده: أما قرأتم؟ وأيضا في حربه مع إبليس قال له مكتوب. فإذا الكلمة ما تكون مكتوبة فعلا تمنع أنها تتغير عبر الزمان وتقدر تتنشر في كل مكان. طيب احنا بنقول على كتاب مقدس أنه هو كلمة الله، بنقول على الرب يسوع وزي ما هو مكتوب في يوحنا 1:1 أنه المسيح أيضا هو كلمة الله. فيا ترى إيه الفرق بين كلمة الله المكتوبة وكلمة الله المتجسد اللي هو الرب يسوع؟
0: الحقيقة نحن كم نحن سعداء بكلمة الله المكتوبة، لكن أنا أكثر فرح وفخر وابتهاج بكلمة الله المتجسد. كلمة الله المتجسد أقروف في الثلاثي اللي هو أقانيم اللاهوت، الأب والابن والروح القدس. الابن هو أقروم الكلمة المعبر عن الله. عبر عن الله في الماضي عندما خلق، عبر عن حكمته ومحبته عندما خلق الإنسان. ثم عندما تجسد ابن الله عبر عن الفداء، القداسة، المحبة عندما ظهر الإنسان. وسيعبر في المستقبل عن الله عندما يقضي على الأشرار، سيعبر عن بره وعن قداسته. يبقى إذن الأقلوم المعبر عن الله بالنسبة لنا إحنا هو أقلوم الكلمة، لكن عندنا أيضا الكلمة المكتوبة التي هي أيضا إعلان الله لنا. وزي ما حضرتك أشرتي إنها صالحة أن تنتقل من مكان إلى مكان، من جيل إلى جيل، لأنها مكتوبة.
1: تمام. والنهاردة بنتكلم على كلمة الله المكتوبة، أي الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيقول لنا في رسالة بطرس الثانية، وبيقول كده هو: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. وهنا في ناس بتفسر الآية بتقول إنه النبوات فقط، بيقول لأنه لم تأتي نبوة قط، النبوات فقط هي دي كلام الله، لكن باقي الكلام هو كلام وإرادة الإنسان. فيا ترى اللي بيعترض علينا نرد عليه نقول له إيه؟
0: تزوير. هذا كلام تزوير. لما أنه لم يقل النبوات فقط كلمة الله، كان يتكلم عن النبوات، لكن الكتاب المقدس لا

0: عيسى كله نبوه، صحيح في جزء مهم جدا هو النبوات، لكن في اسفار تاريخيه زي اسفار موسى الخمسه والاسفار التاريخيه اللي جت بعده، وفي اسفار شعريه، وهذه ايضا كلمه الله. فالمسيح اقتبس من مزمور 82 وقال لا يمكن ان ينقض المكتوب. اذا الاسفار الشعريه هي ايضا جزء من الوحي. يبقى اذا هو كان بيتكلم عن النبوات، فقال انها لم تاتي بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
1: فعلا، وفي آية كمان أيضا بتأكد كلام حضرتك في تيموثاوس الثانية 3:16 بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. إذا كل كتاب هو موحى به من الله، مش بس النبوات لكن كل الكتاب. طيب يعني أي كتاب حد بيكتبه بيبقى لي موضوع وهدف معين وشخصية معينة بيتكلم أو بيشير إليها. ترى الكتاب المقدس إيه الموضوع الهام اللي الله كتبه عشان خاطرنا عشان إحنا نقراه، وإيه أهم شخصية، وبيعالج أي مشكلة أو قضية عشان ناخد بالنا منها؟
0: في الحقيقة في آية جميلة جدا في مزمور 40. طبعا هو كل الكتاب جميل وكل آياته حلوة. مزمور 40 بيكلمنا عن في درج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي. بقول في أن هذه الآية تحتوي على ثلاث عناصر. في درج الكتاب علينا أن نسأل ما هو هذا الكتاب. في درج الكتاب مكتوب عني، مين هو الشخص اللي بيقول في درج الكتاب مكتوب عني؟ يبقى ده السؤال الثاني. الأمر الثالث أن أفعل مشيئتك يا إلهي سرر. يبقى إذن عندنا كتاب وعندنا شخص وعندنا عمل. صحيح. الكتاب هو كتاب الله. العمل هو العمل الأعظم في كل التاريخ في كل السرمدية. ثم الشخص هو الرب يسوع المسيح. في درج الكتاب، الكتاب المقدس مكتوب عني عن المسيح.
1: صحيح.
0: وده لما نقرأ مزمور 40 نفهم ان الكلام عن المسيح لما قرنه بعبرانيين 10. في درج الكتاب مكتوب عني ان افعل مشيئتك. امتى المسيح فعل مشيئته في كل حياته، لكن ايضا وبصفه خاصه لما مات فوق عود الصليب. نقدر نقول ان مشكله البشريه الخطيه، والعلاج الوحيد هو الفديه. طبعا. والفادي الوحيد هو المسيح. لذلك فان الكتاب الذي يقدم لنا العلاج، الكتاب المقدس يقدم لنا شخص وعمل. الشخص هو المسيح والعمل هو عمل موته على الصليب.
1: صحيح جدا. إذا الكتاب المقدس بيعالج مشكلة يعني رهيبة جدا، وهي الخطية اللي فصلتنا عن الله، وأيضا قدم الحل، هو الحل في موت المسيح الكفاري على عود الصليب. طيب الكتاب بيقول لنا في تيموثاوس الثانية 3:16 كل كتاب هو موحى به من الله. وكلمة موحى دي يمكن لازم نقف عندها. كلمة موحى دي ده من الفعل أوحى، وطبعا هو اسم مفعول، وجاية من المصدر الفعل اسمه الوحي. وهنا عايزين نفهم ما هو الوحي في المسيحية، لأنه أكيد بيختلف عن الوحي في فعلا أديان أخرى. والوحي هل هو إملائي ولا جزئي ولا أنواع كثيرة جدا من الوحي. حابين جدا نكون بنفهم إيه هو الوحي، ويا ترى ما نوع الوحي الذي سجله الكتاب المقدس.
0: إذا رجعنا إلى كورنثوس الأولى أصحاح 2 سنكتشف أن هناك ثلاث خطوات في كتابة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى هي الإعلان. فالله يتواصل مع كتبة الوحي مع الأنبياء والرسل، يوصل لهم فكره
1: Yeah.
0: The

0: الخطوة اللي نسميها الإعلان. بعد ذلك تأتي خطوة أخرى هي الوحي، عندما يكتب النبي أو الرسول الكلام الذي وصل إليه من الله يكتبه في الرقوق والمخطوطات.
1: صح.
0: هذا هو الخطوة التالية. يبقى الأولانية إعلان يصل من الله إلى عقول كتبة الوحي.
1: صح.
0: ثم الوحي عندما ينتقل الأمر من أذهان كتبة الوحي إلى المخطوطات اللي قدامهم، ثم يتم نسخ الكتب، ثم يتم ترجمة الكتب، ثم يتم تفسير الكتب. هذا كله عمل الله لكي يصل إلينا الخبر من عند الله إلى قلوب البشرية.
1: صحيح جدا. صحيح. إذن هو هل هو وحي إملائي؟ هل الله بروح القدس بيملي كاتب الوحي يكتب إيه بالضبط؟
0: لا، هو في الحقيقة الوحي الرب ساب لكتبة الوحي إنهم يظهروا فيه العنصر البشري. واحد شبهه بالرب يسوع المسيح زي ما حضرتك أشرتي في سؤال سابق. الرب يسوع المسيح الروح القدس حل على المطوبة مريم.
1: صحيح.
0: يبقى إذن نقدر نقول إن المسيح تكون من، إذا جاز أن نقول، عنصر إلهي وعنصر بشري. العنصر الإلهي الروح القدس يحل عنه. العنصر البشري القدوس المولود منك. يبقى إذن المسيح في جانب بشري وجانب إلهي، في لاهوت وناسوت. الكتاب المقدس أيضا في هذين الأمرين، في عنصر إلهي لا نخطئه إطلاقا، إنه كلمة الله، لكن حسنا كلم الله أباءكم بفلان النبي. يبقى إذن الله تكلم إلينا من خلال أواني الوحي، موسى، يشوع، صموئيل، داود، سليمان، وهكذا بقية الأنبياء، إشعياء، إرميا، إلى
1: تمام. طيب يعني في ناس بتقول الكتاب المقدس تأليف إنسان، وبالبرهان والدليل تعالوا بينا نقرأ في لوقا 1:1 لحد العدد 3. لوقا 1:1 رسول لوقا بيقول في بداية إنجيله، بيقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، رأيت أنا أيضا أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاؤفيلس. هو الناس بتقول إنه الكلمات دي بتقول إنه هو بيألف، يعني بقه بيقول كده بتأليف قصة. إذن الكتاب المقدس مؤلف، أو على الأقل الأجزاء منه مؤلفة، زي ما فعلا البشير لوقا بيقول. فترى مسحة داود
0: المشكلة عندما لا يريد الإنسان أن يفهم. ماذا تفعلي معه؟ كان المسيح هنا بكل براهين ألوهته، ومع ذلك لم يؤمنوا به. ليه؟ مش عايزين، واللي مش عايز تعملي له ايه؟ ولا حاجة. بس هو الجاني على نفسه. احنا لسه جاوبنا على السؤال ان الكتاب فيه عنصر بشري. نعم. فلما يقول لوقا ان قطار قاموا بتأليف وانا تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، هذا لم يتعارض مع ما قلناه، في عنصر بشري.
1: صحيح.
0: إن كثيرون، إن الكثيرين أخذوا بتأليف قصة، وأنا كمان تتبع كل شيء من الأول بالتدقيق.
1: صحيح.
0: لكن ما كتبته لم يكن مجرد اختراع من عندي، لكن أنا بمشورة الله، بإرشاد الله، كتبت حاجات و غفلت حاجات لم أذكرها وذكرها غيري أو لم يذكرها أحد، وكان ذلك تحت سيطرة وهيمنة الروح القدس.
1: إذن هو بيعترف بدوره أنه هو كاتب، لكن أيضا هو جمع المعلومات، وطبعا كان مسوق بالروح القدس، دي حاجة تانية. وقال كده، هو ما قالش أنا اخترعت كلام ولا ألفت كلام من عندي، لكن بيقول الأمور المتيقنة عندنا، وأيضا بيقول تتبعت كل شيء بالتدقيق. إذن هو كان أمين في كتاباته، وقال كلمات فعلا، حاجات حصلت فعلا، تتبع كل شيء بالتطبيق.

0: الصديق، فإذا دي نقطة مهمة قوي. طيب حضرتك بتقول في كتابك الرائع وحي كتاب مقدس، على فكرة الكتاب ده موجود أونلاين، ممكن أي حد يعمل سيرش على جوجل هيلاقي كتاب ويقدر يستفيد منه، كتاب رائع وأكثر من رائع. لكن خلينا احنا بنحط النهاردة أسئلة في الكتاب دوت في صفحة 46. حضرتك بتقول إن عندنا تسجيل صحيح لأقوال خاطئة، أو أن التسجيل كان بالوحي رغم أن الأقوال نفسها ليست موحى بها. وإنهات يعني يمكن حد يقدر يفهم الكلمات بتاعت حضرتك أنه معناها أنه في أجزاء مش مقدسة في الكتاب المقدس، أي غير موحى بها، مثلا زي أقوال الشيطان في تكوين 3 في حواره مع حواء، وأيضا في أقوال الأشرار كمان في يعني في حوار في سفر أيوب، في حوار أيوب مع أصحابه. فخلينا نفهم النقطة دي وحرك العبارة دي بالذات، إن عندنا تسجيل صحيح لأقوال خاطئة، أو أن التسجيل كان بالوحي رغم أن الأقوال نفسها ليست موحى بها. من فضلك فسر لنا وفسر لنا أقوال الشيطان وأقوال الأشرار، هل دي أيضا موحى بها؟
1: التسجيل بالوحي، لكن الكلام نفسه كلام الشيطان، ده كلام الشيطان. يعني لما القاضي يقول ان المتهم قال انه بريء، ليس معنى ذلك براءة المتهم
0: طبعا، لا.
1: يعني هو بيقول انا بريء والقاضي سمعها منه وسجلها. فهكذا الكتاب المقدس لما يقول لنا ان الشيطان شكك حواء في كلام الله، هل معنى ذلك ان الله ممكن انه يكذب؟ طبعا الشيطان هو كذاب وابو كذاب
0: طبعا.
1: ان تسجيل ما قاله الشيطان كان بالوحي رغم ان الكلام نفسه ليس من الوحي. اصحاب ايوب اللي اشرت اليهم حضرتك في ايوب 42، الرب قال لهم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب، ما قالوش الصواب، لكن ربنا سجله علشان يعلمنا، علشان يعرفنا إيه اللي ممكن الناس تفتكره عندما يقع المؤمن تحت التأديب كما حدث مع أيوب.
0: فعلا إذا الكتاب كله موحى به من الله ما عدا كلمات معينة سجلها الكتاب، هذه ليست موحى بها من الله، لكن سجلها عشان نعرف ان الحوار اللي داير مثلا بين حواء والشيطان، الحوار اللي دار ايضا مع ايوب واصحابه. فاذا ليس كل متكلم في الكتاب المقدس متكلم باسم الله. طيب لو احنا بنقول ان تسجيل الكلمات اللي في الكتاب المقدس كانت بالوحي، فخلينا نشوف بولس الرسول قال يعني سجل رأيه وقال كده في كورنثوس الأولى 7:12، كورنثوس الأولى 7:12 بيقول وأما الباقون فأقول لهم أنا لا الرب. هنا بيسجل رأيه وبيقول بكل صراحة أنه مش ربنا اللي بيقول كده، ده أنا. إذن هنا هو ده في تسجيل للرأي ملوش علاقة بالوحي أنه موحى به من الله. إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟
1: الفصل ده بيتكلم عن أشياء أوضحها الكتاب المقدس، فمش محتاجة إعلان جديد من الرب. عشان كده بيقول أنا بقول لكم بناء على ما جاء في الكتب المقدسة التي سبقتني. لكن ليس مع ذلك أن بولس بيلغي كلام الكتاب المقدس السابق أو بيضيف عليه، لكن مجرد بيقول رأيه في مسألة قال الله فيها رأيه فيما سبق، والآن هو يسجل كلام رأيه الشخصي بولس، وأيضا يسجل رأي الكتاب المقدس رأي الله في هذا الأمر.
0: صحيح جدا. لكن أيضا كمان بنلاقي بولس الرسول بيقول أيضا بيقول أنه أظن أنا أيضا أن عندي روح الله. أظن كلمة أظن دي شوية، ودي طبعا موجودة في كورنثوس الأولى 7:40 بيقول كده وأظن أني أنا أيضا عندي روح. أظن، لماذا لم يقل أنا متأكد أن أنا أيضا عندي روح الله؟
1: لقد قال ذلك في أماكن كثيرة، لكن هنا في آداب الحديث لا

0: يعني يجزم الآخرين، لكن يقول أنا أقول رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. لذلك أنا بتكلم باعتباري شخص أمتلك الروح القدس
1: طبعا،
0: وأجل لكم رأيي، وعليكم أن تزنوا الأمر في محضر الله. فما وجدتموه من الله اتبعوه، وما وجدتموه خارج إرادة الله لستم أنتم ملزمين به.
1: لكن برضو بيأكد كمان في كورنثوس الأولى 14:37 بيقول إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا، كورنثوس الأولى 14:37 بيقول كده، فإن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحيا فليعلم ما أكتبه إليكم إنه وصايا الرب. هنا بيأكد إنه ده وصايا الرب، مش بيتكلم برضو من عنديته. طيب أيضا في اعتراض كمان بيسوق البعض، بيقول إزاي يكون كتاب مقدس كلمات الله، وبيذكر في تيموساوس الثانية 4:13، تيموساوس الثانية 4:13 بيقول كده، هو بيقول الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس احضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. إزاي يعني يكون كلمة الله كتاب المقدس وفي يعني بولس بيتكلم عن الرداء هتولي والرقوق والكتب، يعني نرد نقول ايه يعني؟
0: تعلمنا
1: فين الوحي حاجة زي كده؟
0: من هذه الآية، ما الذي تعلمنا من هذه الآية؟ أن بولس لم يكن شخصا مترفا، لم يكن شخصا مرفها. تعلمنا أنه أعظم خادم للمسيح عاش في ظروف ضيقة.
1: صحيح.
0: عشان كده والمسيح نفسه، المسيح نفسه لما كان عايش على الأرض كان عايش في بحبوحة، ده يعني حتى شوية المية استكتروا عليه. لما مات مات بحلق ضامن. أنا عطشان، جابوا له خل بدل المية. فهذا يورينا أن خادم الرب ليس عليه أن يتوقع بحبوحة من العيش، لكن كمان علمنا شيء آخر، أنه لآخر لحظة يريد أن يخدم الرب. فجيب لي الكتب وجيب لي الرقوق عشان أقرأ وأكتب، يعني عايز لآخر لحظة يبقى جندي ماسك السلاح في يده. وطبعا سلاحنا احنا مش سلاح قتل تفجير وتدمير، لكن تنوير. فبولس عايز ينور الناس عن طريق الكتب والرقوق، وإحنا برضو علينا أن نسعى عشان ننور الناس بما في الكتب، لكننا لا ننتظر من البشر أنهم يدونا إكرامات، لكن إحنا مستنين الكرامة الحقيقية لما نوصل عند الرب.
1: صحيح جدا، ويمكن ان هو كتاب مقدس عايز يكشف جزء من الجانب الانساني الحقيقي لخدمه بولس الرسول. لكن خلينا ايضا نسوق بعض الاعتراضات الاخرى. في ناس بتتكلم على بولس الرسول بتقول هو اول واحد ذكر لعنه الناموس، وده في غلاطيا 3:13 بيقول كده كتاب، المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لاجلنا، لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. فهو الناس بتقول بولس الرسول هو أول واحد ألف موضوع لعنة الناموس، فهل ده صحيح؟
0: لا، هو ما ألفهاش، لكن دي موجودة حتى في العهد القديم نفسه.
1: صحيح.
0: يعني لما تروح لسفر التثنية أصحاح 28 تلاقي أن الرب قال لموسى حط 6 أصباط على جبل جرزيم و6 أصباط على جبل عبال. ال6 أصباط بتوع جبل جرزيم حينطوا ببركات من يطيع الناموس، و6 أصباط بتوع جبل عبال اللعنات على من لا يتمم الناموس. إذا كنت شاطرة بقى تطلعي لي بركات جبل عبال، تدوري في سفر التثنية 28 ما تلاقيش، سفر التثنية من أوله لأخره ما تلاقيش، العهد القديم كله ما تلاقيش، الكتاب المقدس كله ما تلاقيش. يبقى إذن الكتاب المقدس بيقول لنا ان الناموس ما بيجيبش بركه. امال بيجيب ايه؟

0: يبلعها. وده اللي عمله صموئيل في صموئيل الثاني لما برضه قال جملة، بس الجملة ما كملتش، فقال لهم إنكم إن قطعتم كلمة الله هيعمل ربنا معاكم كذا وكذا وكذا، وخلصت الجملة. لا، الجملة كده في العربي ما خلصتش. إن عملتم هيحصل، طب إذا ما عملتوش؟ ما قالناش. ليه بقى ما قالناش؟ اللي كان عايزه لنا أن كل من يضع نفسه تحت الناموس هو تحت اللعنة. عشان كده المسيح افتدانا من لعنة الناموس، الصهر لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب. إمتى الكلام ده تم؟ لما المسيح كان في ساعات الظلم يمثلني أنا الذي كسرت الناموس في أشياء كثيرة، ويمثل كل مؤمن احتمى في دم المسيح.
1: صحيح.
0: كتر ألف خيرك يا ربنا لأنك فديتنا
1: من لعنة الناموس. صحيح صحيح. وفعلا تأكيدا كلام حضرتك في تثنية 27-26، تثنية 27-26 بيقول ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، ويقول جميع الشعب آمين. وأيضا في غلطية 13، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. وده غلطية 13. طيب، في الحقيقة المذيع كرم حلوم في برنامجه الغرفة 7، وكان بيتحاور مع الأخ رشيد مقدم برنامج بكل وضوح على شاشات قناة الكرمة، قال إن الدكتور يوسف رياض، يعني حضرتك، ذكرت في كتابك إنك بتقول إن النسخ الأصلية للكتاب المقدس مذورة. فحضرتك معانا، تقدر تشرح لنا هل حضرتك قلت ده بصحيح العبارة؟ يا ترى إيه صحة الكلام دوت؟ خلينا نعرف دوت أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. هنطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.

ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس

0: لننال التبني. بنرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة رجل الله وخادم الإنجيل الأخ يوسف رياض. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى. وإحنا النهاردة موضوع مهم قوي قوي، هو هل النسخ الكتاب المقدس الأصلية مدورة؟ بنرحب بيك مرة أخرى أخ يوسف، أهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك.
0: طيب خلينا، إحنا كنا مع سؤال قبل فعلا الفاصل، بنسأل وبنقول المذيع كرم حلوم في برنامجه الغرفة 7، وأثناء حواره مع الأخ رشيد، أخ رشيد هو مقدم برنامج بكل وضوح على شاشات قناة الكرمة، فعلا ذكر أمر، قال كده هوت أنه النسخ الأصلية للكتاب المقدس مزورة، وجاب الاقتباس دوت بيقول كده أنه من كتاب حضرتك وحي الكتاب المقدس، وتساءل قال فين النسخ الأصلية للكتاب المقدس. ففي البداية خلينا نسأل، هل فعلا النسخ الأصلية للكتاب المقدس مزورة؟ هل حضرتك كتبت ده في كتابك؟
1: الجزء الأخير من العبارة يتعارض مع الجزء الأول. إذا كانت نسخ أصلية يبقى زي مزورة، إذا كان أصلي
0: صحيح
1: كيف يكون الأصل مزور؟ هذا واحد. لكن من قال إن ما فيش نسخ أصلي؟ والرب إذا كان سمح أن لا توجد نسخ أصلية، فقبل ذلك رتب أن تنسخ النسخ الأصلية إلى مئات من النسخ الفرعية. ولماذا شال النسخ الأصلية من حينينا؟ لأننا لو قرينا في العهد القديم هنلاقي أن حية النحاس التي عملها موسى عبدها الشعب، فكان صحيح. برضو أكيد كان البشر هيعبدوا المخطوطات اللي كتبها الرسول بولس وكتبها بطرس وكتبها
0: صحيح.
1: فالرب خلى الكلام بتاع بولس وبطرس ويوحنا وغيره موجود، وإحنا استفدنا وتعلمنا، لكن النسخ نفسها مش موجودة. وده مش حاجة غريبة، أي كتاب قديم قدم التوراة ما تلاقيلوش نسخ أصلي، ما تلاقيلوش يعني. ومحدش بيقول يعني ما كانش في حاجة اسمها الملك فلان ولا الملك ترتان ولا علان، لأن عندنا مش النسخ الأصلية طبعا فقدت، لكن عندنا ملايين من الحاجات أو آلاف من الحاجات التي توصلنا إلى النتيجة ذاتها.
0: صحيح.
1: النسخ الأصلية لبعض الكتب المهمة مش موجودة، لكن عندنا ما يمكن أن نجزم أن هذا هو الكتاب الأصلي.
0: طيب حضرتك تقصد يعني المخطوطات القديمة. طيب حضرتك في صفحة 63 بتقول إن الله قادر بكل يقين أن يحافظ على أقواله من العبث، فالكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد من المخطوطات، ولكن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوبة بخط كتبة الوحي أو بخط من تولوا كتابتها عنهم. فهل كل النسخ الأصلية تماما فقدت وما حدش يعرف مصيرها؟ وإزاي ربنا يقدر يحافظ على كتابه بالرغم من أن النسخ الأصلية فقدت؟ يعني إحنا بنقول أن ربنا يقدر يحافظ على كتابه من العبث، طب إزاي لم يحافظ على النسخ الأصلية من الفقدان أو التلف أو
1: الإجابة عن هذا السؤال بسؤال. هل الله بيتعامل مع البشر بأنه يديهم عصمة في حاجات هم لو بدلوا مزيدا من الانتباه هيعملوها صح؟ يعني هل الله مثلا لو واحد أداني كتاب مقدس، هنفترض أن أنا في القرن الثالث الميلادي، وقال لي انسخ، هل الله هيديني عصمة وأنا بنسخ، ولا المطلوب مني إني أكون على غاية الحذر والوعي وأنا بكتب عشان ما أغلطش؟ وهل أكيد. ممكن أغلط؟ الإجابة ممكن أغلط
0: بالظبط.
1: وده حصل مع المخطوطات القديمة اللي كان بيعملوها اليهود

0: انه بعد ما يخلص المخطوطه لو لقوا فيها كذا غلطه كانوا يحرقوها على طول، لان هو عايزين يوصلوا للحق الصحيح. لكن الله ما بيديش عصمه لشيء انا لو كنت اكثر حذرا وانتباها هقدر اعمله من نفسي.
1: لكن برضو حضرتك في صفحة 65 بتقول حضرتك ليس فقط النسخ الأصلية فقدت، بل أن عملية النسخ لم تخلي من الأخطاء مثل حذف حرف أو كلمة أو سطر أو تكرار أو أخطاء هجائية أو سماعية أو في التذكر أو إضافة الحواشي اللي كانت كأنها أصلية، اللي هي ممكن نقول زي مثلا اللي هي في وسط الجماعة أسبحك، في العهد الجديد مكتوبة في وسط الكنيسة أسبحك. إزاي تفسر حضرتك حدوث الأخطاء دي في كتاب إلهي زي الكتاب المقدس؟ أخطاء زي يعني سطر أو تكرار أو أخطاء هجائية أو الهامش، يعني لو حد كتب حاجة فوامش بتخش طبعا ضمن الكلام زي ما حضرتك عارف اللي هو الفاصلة اليوحانية. ازاي يعني ازاي الروح القدس يسمح بهذه كميه الاخطاء دي كلها اللي بتحصل وفي الكتاب المقدس، وازاي احنا نثق في الكتاب المقدس بعد ما حضرتك بتقول كل هذه الاخطاء ممكن تحصل؟
0: اللي بيقول الكلام ده شخص لا يعرف شيئا عن المخطوطات القديمه. الشيء الطبيعي، وانا شخصيا عشت اخر هذا الجيل، لما كنا ننقل حاجة كان ممكن قوي قوي إني أكرر كلمة، اللي بيمليني يغلط ويكررها لي وأنا أكتبها مرتين بدل مرة واحدة. بس لما نيجي نراجع ونشوف إن النسخة اللي جنبي ما فيهاش تكرار، أعرف إن دي غلطة النسخ أو سطر وقع، وارد أن يكون هذا أيضا. وده مش حاجة يعني تعتبر آخر الدنيا، لولا النهاردة عندنا كمبيوترات بحيث أن أنا بقدر بأقل قدر من الخسائر أن أصلح الكلمة، أحط حرف بدل حرف. لكن زمان ما كانش كده، كان زمان لما بيكتب على ورق، بيكتب بحبر، ولما يكتشف غلطة هيعمل فيها إيه؟ عليه أنه يهلك النسخة كلها. وعشان كده احنا النهاردة عايشين في زمن غير الزمن اللي كان فيه نسخ
1: صحيح
0: التوارد الأخبار من جيل إلى جيل.
1: صحيح جدا. طيب، لكن احيانا في ناس بتطعن في صحه الكتاب المقدس وبيقولوا انتوا في اسفار اصلا في الكتاب المقدس انتوا مش عارفين مين اللي كاتبها، فازاي اصلا تثقوا في كلمات الكاتب؟ زي مثلا رساله الى العبرانيين، الى الان في ناس بتقول ان بولس رسول، في ناس مش عارفين مين اللي كتبها عن وجه اليقين. فيا ترى ازاي نثق في كتاب احنا مش عارفين اصلا مين اللي كتب هذه الرساله بالذات او اي رساله اخرى؟
0: للاجابه عن هذا السؤال اقول ان في الحرب عندما يرسل قائد الجيش رسالة إلى قائد فصيلة أو سرية معينة، تأكد قائد هذه السرية أن هذه الرسالة جاءت إليه من القائد العام، بغض النظر سواء كان المرسل مجهولا، جندي بينقل الرسالة، جندي عادي جدا، أو رتبة كبيرة، مش فرق معايا الرتبة كبيرة ولا الرتبة صغيرة، طالما تأكد أن الرسالة دي مرسلة إلي من القائد العام. وهو عنده حكمة، لماذا لم يرسلها مع قائد عالي؟ لماذا أرسلها مع قائد مع جندي مراسلة عادي؟ الله القائد العام عنده حكمة والله عنده حكمة. لماذا لا نعرف عن يقين بعض الأسفار مين كتبها؟ في ذلك هناك درس لنا، وأعتقد أن الشراح أمدونا بالكثير.

0: كثير من الأفكار المباركة. لماذا هذا السفر لا نعرف عن يقين الذي كتبه، أو أننا نعرف عن يقين من الذي كتبه؟
1: لكن بالتأكيد طبعا في معايير معينة احنا بنختار على أساسها السفر ده فعلا يعني موحى به من الله أم لا. لكن على يعني في سياق الحديث يعني كتير قوي بيسألوا يا ترى انتوا عندكم كام سفر في الكتاب المقدس؟ وحضرتك طبعا فاهم السؤال ده بينطوي على فعلا يعني على كلمات وأمور أخرى. خلينا نقول احنا عندنا كام سفر في الكتاب المقدس؟
0: 66 سفر.
1: لكن في البعض بيقولوا لا في أكتر من هذا، 73 سفر. ترى الاختلاف جه منين وعلى أي أساس وأي معايير؟
0: الأسفار الأبوكريفة أو
1: الأبوكريفة أو الأسفار المنحولة. صحيح. وفي البعض بيسموها المحذوفة، هل حذفنا من الكتاب المقدس؟
0: هي نفسها بتقول أنا مش وحي. يعني لما في سفر من الأسفار يعتذر الكاتب عن الخطأ، هذا الله لما يبعث لنا كتاب هيقول متأسف يا جماعة إذا كنت غلطت فوتكم. ده كلام ما ينفعش. عشان كده الأسفار الأبوكريفة ليست من الكتاب، وبعد كده ما فيش اختلاف بين المسيحيين على أن الأسفار بدون الأبوكريفة 66 سفر، 39 في العهد القديم، 27 في العهد
1: الجديد. تمام، شكرا للإجابة الرائعة دي. طيب يعني كمان أنا عايزة ألفت نظر المشاهد لأمر مهم قوي قوي لشخصيات وتاريخ كتبت الوحي. البعض منهم وبيقال دوت بيقول إن هم عزبة من الأشرار، الناس اللي الله أوحى ليهم بكلمته عزبة منهم سكرين، منهم لصوص وزناة وكاذبين ومخادعين بل أيضا وقتلة. كيف الله يختار يعني فعلا ناس عصبة من الأشرار وبيقول إن هم أنبياء وهم سجلوا الوحي، وهو الكتاب المقدس نفسه سجل خطايا الأنبياء؟ أول حاجة، هل المسيحية بتؤمن بعصمة الأنبياء أم لا؟ ولماذا؟
0: لا تؤمن بعصمة الأنبياء إطلاقا. لكن عايز أقول إن اللي بيقول الكلام ده يعني لا مؤاخذة، ولا بلاش أقول لا مؤاخذة، قليل أدب، بيطعن في أقدس من جاء على الأرض، الناس الذين أكرموا الله والذين مجدوا الله، وكنا نسيء إليهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. الناس دول يا جماعة دول يعني احنا من غيرهم مين كان يدينا كلمة الله لو ما كانش موسى وما كانش إشعيا وما كانش داود وصموئيل وإشعيا؟ كنا مين هيدينا كلمة الله؟ نحن نشكر الله من أجلهم ونقول ما قاله الكتاب المقدس عنه، تكلم مش عصبة
1: بها أناس الله،
0: تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الرب، دول حياتهم بصفة عامة حياة قداسة. لكن كان عندهم زلات والله أراد أن لا يخفيها. لماذا؟ لعدة أسباب. حتى لو أنا وقعت في واحدة من الخطايا ما اعتبرش دي آخر الدنيا. صحيح. يعني الرب قادر يقيمني من سقطتي، يقدر طبعا. وعمل كده مع الأنبياء في العهد القديم. نعم، يبقى إذن الرب بيدينا باب الخاطي مش مرفوض. ربنا ممكن يجعل منك انت الفتيلة مدخنة، يجعلك شعلة منتشلة من النار.
1: يعني طبعا احنا لا ننكر ان الكتاب المقدس سجل خطايا، زي طبعا خطايا داود النبي طبعا ان هو زنى ثم قتل، وايضا كثيرين. لكن ده بيقول لنا أسباب الخطية وبيقول لنا نتائج الخطية، وأنه داود تاب كمان برضو بعد كده. إذن بيدي رجاء لكل خاطي أنه ما فيش يأس، أنه في باب مفتوح للتوبة. طيب في ناس بتطعم في العهد القديم يا أخي يوسف وبيقولوا إله

0: العهد القديم قاسي قوي، قاسي جدا، وبتعامل مع الناس بالقتل، لأنه أوصى شعبه أنه يقتلوا سكان الأرض كلهم، ما يستبقوش صغير ولا كبير، ولا تشفق أعينهم عليهم. وطبعا ده في تثنية 7:1-3 في 24 ويشوع وصموئيل الأول. يعني إزاي يكون كتاب الله وفيه تحريض فعلا صريح على قتل، قتل حتى الحيوانات، حتى النباتات، كله، الأطفال، إزاي يكون كتاب الله وفيه كمية التحريض على القتل بهذه الصورة البشعة؟
1: طبعا لكل حادث حديث. يعني مش دايما الإجابة واحدة عن كل هذه الأسئلة، لكن أقول إن الله في العهد القديم قدوس، وفي العهد الجديد قدوس.
0: صحيح.
1: هيدين الناس ولا مش هيدين الناس؟ هيدين الناس. وكونوا جاب لنا صور للدينونة في العهد القديم عشان يقول لنا خلي بالك انت بتتعامل مع إله عيناه أطهر من أن تنظر إلى الشر، ما يقدرش، فعشان خاطر يقبلك لازم، محتاج انت إلى كفارة عظيمة، والمسيح قدم هذه الكفارة ومستعد أنه يخلصك ويقبلك. أما إذا رفضت هذه الكلفة الكبيرة التي تكلفها الله فلا تلوم إلا نفسك.
0: صحيح. والكتاب بيقول كده: غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. وزي ما شفنا في العهد القديم، إن كان الله بيؤمر فعلا، بيدي فرص كتيرة جدا للتوبة، زي ما إدى نينوى. نينوى دي كانت مدينة شريرة وكانت من الأمم، مع كده الله فعلا أشفق عليها لأنه فعلا تابوا في الآخر. لكن الله عادل زي ما هو محب عادل. أيضا في العهد الجديد بنشوف حنانيا وسفيرة أول ما كذبوا وقعوا في الحال، ماتوا. إذا دينونة الله عادلة في أي وقت، الله عادل زي ما هو محب. طيب، في ناس بعض النقاد بيقولوا انه ليه الكتاب المقدس ذكر نسبين لسيد المسيح ومختلفين عن بعض في متى وانجيل متى وانجيل لوقا؟ هل الاختلاف دوت يعني تضاد؟ يعني كده الكتاب المقدس ما قالش نسب واحد، كل واحد عنده نسب واحد، ليه المسيح عنده نسبين في متى ولوقا ومختلفين عن بعض؟
1: بالظبط زي ما حضرتك قلت، كل إنسان له نسب واحد.
0: صحيح.
1: لأن كل إنسان إنسان. المسيح مش مجرد إنسان.
0: صحيح.
1: وحتى كده له سلسلة نسب عن طريق المطوبة مريم، ودي جت في إنجيل لوقا. وعن طريق يوسف النجار الأب الشرعي، وليس له أي دخل في ولادته حسب الجسد. يبقى إذن المسيح شخص مميز. المسيح إنسان وإله في آن معا.
0: صحيح.
1: أنا إنسان وأنت إنسان. عشان كده أنا ليا سلسلة نسب واحدة عن طريق أبوي. بينما المسيح ليس كذلك.
0: تمام. طيب، إذا مهم قوي كان يذكر الاثنين، أنه من نسب العذراء مريم وأيضا من نسل داود أيضا الملك. طيب، في ناس بتعترض على سفر أستير. سفر أستير لم يذكر فيه اسم الله ولا حتى مرة واحدة، فكيف يكون من ضمن أسفار الكتاب المقدس؟
1: يعني المشكلة دي عند هؤلاء الناس، حط الله في أي حتة، بل أقول من لست في حاجة أن تضع الله في سفر أستير، لأنه موجود في كل أصحاب سفر أستير. يعني كأن الشيطان صاحي، كان وكأن همان والناس الأشرار واخدين بالهم كويس قوي، وكأن الله كأن مش واخد باله، لكن زي ما بيقول في المزمور أكفانه. إيه الفرق بين العينين والأكفان؟ لما بكون مفتح بتشوف عيني، لما بكون مغمض أكفان، لكن ترى في أكفان الرب تمتحنان الإنسان. يعني كأنه لما ينام واخد باله كويس قوي قوي، بحس انه لو اتأخر في سفر أستير ولو اتأخر يمكن ساعة واحدة كانت النظرية كلها باظت، لكن مفيش حاجة تبوظ طول ما الرب على العرش عيناه تراقبان الإنسان أكفانه تمتحن بني آدم. صحيح. عشان كده احنا نفخر بسفر السير اللي فيه اسم الله لم يذكر، لكن عمل الله وحضور الله كان واضحا كل الوضوح في هذا السفر.
0: رائع، رائع جدا بالفعل. معاملات الله كانت في هذا السفر قوية جدا جدا، وأنقذ شعبه من الهلاك. طيب، ناس كتيرة بتعترض على سفر نشيد الأنشاد. احنا في الحقيقة أنا وحضرتك تشرفت بأنه عملنا حلقة باسم هل سفر نشيد الأنشاد سفر جنسي، لكن لازال البعض فعلا بيتهم الكتاب المقدس بأن سفر نشيد الأنشاد هو ملحمة عن الحب والجنس، وبيقولوا كده أنه الكتاب المقدس بيستخدم عبارات فعلا على أعضاء جنسية في المرأة، فيعني هم بيقولوا أنه ده أمر لا يليق بأنها تكون جزء من كتاب، وإحنا بنقول عليه أنه هو الكتاب المقدس. وده طبعا خلينا انه يعني اللي حب يرجع ليه في صفحة 284 في كتاب وحي الكتاب المقدس. فيا ترى هل فعلا يعني يا أخ يوسف سفر نشيد الأنشاد هو فعلا سفر عن الحب والجنس، وهل يخدش الحياء؟ انه كتير قوي بيكتبوا لنا انه روحوا شوفوا سفر نشيد الأنشاد وكأنه عار، وصمة عار على المسيحيين. حضرتك ترد على هذا الأمر باختصار تقولي؟
1: بالنسبة لي سفر النشيد الأنشاد أسمى وأقدس الأسفار، وأقول إن الله لم يخلق الخطية. الخطية مش من ضمن خليقة الله. الكتاب المقدس بيقول لنا لأن خليقة الله جيدة.
0: صحيح،
1: يعني كل حاجة عملها الله جيدة، الإجابة نعم. لكن في خطايا في العالم، في خطايا، بس مش منشأ الله. الله غير مجرب بالشروط وهو لا يجرب احد. لكن بص مثلا قبل سفر نشيد الأنشاد ما يتكتب بحوالي 1000 سنة في سفر التكوين يقول لنا الكتاب ايه في تكوين 6-7-8، رأى الله ان كل تصور افكار قلب الانسان إنما هو شرير كل يوم. خلي بالك من كلمة كل يوم. تصور كل يوم. إيه كل إيه؟ كل تصور أفكار قلب الإنسان. خلي بالك ما بيقول لناش الكتاب أيام نوح إن الناس كانت تعمل أمور نجسة، كانوا بيعملوا. بس المشكلة مش دي، المشكلة إيه؟ تصورات قلب. أنا ممكن أغمض عيني وما تعرفنيش بصلي ولا وأكون بعمل كل نجاسات العالم. في سفر حزقيال يقول نجاسات بيعملها كل واحد في مخادع تصاويره. كل واحد ممكن يألف، ده ممكن يألف قصص ولا أفجر فاجر يعرف يعملها. لكن شكرا لله، الله لما بيغير بيغير القلب، بيديني قلب جديد. صحيح. وده اللي بتمناه للي مش عارف يقرا الكتاب المقدس، مش عارف يقرا سفر النشيد، لما تراهوش بس اطلب من الرب يخلقك من جديد. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد في داخلي. سيب سفر النشيد ده سفر الشركه. لما تتعرف على الله هتحب السفر زي ما انا بحبه. لكن وانت في حاله النجاسه ابعد عن سفر النشيد. إن الشمس التي تذيب الجليد هي التي تلبس الطين. فإذا كان قلبك طين دي مش مشكلة ربنا، دي مشكلتك.
0: صحيح جدا. ويعني الكتاب المقدس فعلا في سفر نشيد الأنشاد يعني بيتكلم على الحب الزوجي، والزواج عندنا مش فقط جنس، بالعكس خالص. الكتاب بيقول يكون الزواج مكرما عند كل واحد، يكون الزواج مكرما عند كل واحد. وأيضا في عبارات كتيرة جدا في سفر نشيد أنشاد. خليني أقول على سبيل المثال في نشيد أنشاد 1:4 بيقول اجذبنا اجذبني وراءك فنجري، بيتكلم على كذا حد، ادخلني الملك الى حجال ونبتهج ونفرح بك، نذكر حبك، بالحق يحبونك. ففعلا يعني عبارات ما ينفعش تتقال على واحدة لحبيبها بس، لكن ايضا على النفس البشرية.

المحبوبة، وأيضا في نشيد أنشاد 7-8 بيقول مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. علاقة المحبوب بالمحب وإلهنا اللي أحبنا والنفس البشرية قد إيه تكون فرحانة بحبيبها واللي مات من أجلها رب يسوع. لكن كمان رجاء يعني يا أخ يوسف من خلال منبر كارما، أنا بترجى حضرتك أن

0: حد عايز يفهم بالحقيقة كتاب نشيد الأنشاد بيتكلم عن إيه وتفسيره الحقيقي.
1: وش القفص؟
0: طب أمين أمين. طيب يا ترى إيه الشروط المهمة تتوفر في اللي بيدرس كلمة ربنا؟ يعني أي حد ممكن يفتح الكتاب المقدس ويقعد يدرس كلمة ربنا ويقول اللي هو عايزه، ولا إيه الشروط اللي المفروض تكون في الشخص اللي بيقرأ كلمة ربنا وعايز يفهم فيها؟
1: أعتقد بداية أنه يعرف أنه لا يقرأ مجرد كتاب، لكنه يقرأ كلمة الله، وكلمة الله نافعة للتعليم والتأديب للتوبيخ والتقويم الذي في البر. يبقى سنقترب إلى الله بالتضاع. أن أوصي بوصاياك أن تحفظ تماما. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يعني اللي بيتكلم عن سفر النشيد رح يدرس سفر النشيد إزاي؟ عشان كده قلت له لا، سيبك من دراسة سفر النشيد دلوقتي، لكن اطلب من الله أن يخلقك من جديد والنور ينور حياتك، نور المسيح العجيب ويغسلك من ذنوبك يسوع
0: بدم
1: الصليب. عشان كده أنت محتاج. الحاجة التانية، لما تدرس الكتاب المقدس حاول تفهم، يمكن ما تفهمش من أول مرة، ما تيأسش، ارجع تاني. عندي قصة جميلة جت في أعمال أصح 8. واحد وزير والوزير ده مفروض أنه عنده إمكانيات ذهنية رائعة،
0: صحيح،
1: لكنه مسك كتاب اسمه سفر إشعياء في الكتاب المقدس وابتدى يقرأ فيه، والرب بعت له مبشر، أعظم المبشرين في العهد الجديد، اسمه فيلبس المبشر، وسأله سؤال محدد، لعلك تفهم ما أنت تقرأ. الآية دي باليوناني أوضح من كده، لعلك تفهم ما أنت تعيد قراءته، يعني كأنه بيقرأ مش فاهم، فيقرأ تاني، يقرأ تالت، يقرأ رابع، ربنا بعت له فيلبس.
0: صحيح.
1: انت لما يكون عندك رغبه ربنا هيبعت لك وهيفهمك طالما وجد عندك الرغبه. لكن صحيح. اذا كنت بتقرا علشان تدور على الغلط، روح يا شيخ دور على الغلط، انت الجاني على نفسك.
0: لكن بالفعل كثيرين فعلا كانوا بيدوروا عشان يكونوا بيهدموا الكتاب المقدس، لكن فعلا كلمات الكتاب المقدس وإله الكتاب المقدس جذبهم بمحبته وصاروا مبشرين بكتاب المقدس. وطبعا حضرتك أشرت يعني طبعا الخصي الحبشي، أما كان بيقرأ في سفر أشعياء 53 عن الرب يسوع، وهو ما كانش فاهم انه الرب يسوع يقصد على الرب يسوع مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، وامور كثيره ما كانش فاهم، لكن الله بعت له فيلبس المبشر وفعلا وامن بالمسيح وعمده في نفس المكان. طب ايه راي حضرتك في الناس اللي بتقرا اجزاء معينه فقط من الكتاب المقدس؟ يعني يقول لك مثلا ساعات ماليش دعوه بالعهد القديم، انا هقرا بس في العهد الجديد، بس اخلصه بس افهمه، ومش مهم العهد القديم او الاناجيل فقط، او يعني مثلا المزامير فقط. احيانا في ناس بتنقي اجزاء من الكتاب المقدس وتحب تقرا فيها وتقرا فيها وتهمل تماما قراءه باقي الاجزاء. ايه راي حضرتك في الموضوع دوت، وايه نصيحه حضرتك؟
1: انصحهم بانهم يتركوا هذه العاده غير الحسنه، لان ترك جزء من كلمه الله خساره كبيره ليك. عندنا الكلمة النبوية، ناس كثيرة بتلاقي يقول لك الكلمة النبوية صعب، عندنا الكلمة النبوية وهي
0: أثبت
1: إن انتبهتم تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع
0: مسلم. طيب إيه رأي حضرتك في موضوع العهد القديم، إنه بيقولوا إحنا دلوقتي في عهد جديد مع الله، يعني إله العهد القديم دوت ملوش علاقة بالعهد إله العهد الجديد خالص مالس، إيه رأي حضرتك في الكلام؟
1: لما عيب يتقال إن إله العهد القديم اتغير وجاء واحد تاني، الله ما اتغيرش، الله منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. لا، هو في اختلاف في الإعلام تدابير، لكن ما فيش اختلاف في الله. الله بتاع العهد القديم محب، نعم،
0: صحيح،
1: قدوس، نعم،

0: العهد الجديد ديان، نعم، إذا الإله واحد لكن التدابير مختلفة. وأنا أنصح يعني المسيح لما كان هنا على الأرض كان بيقرأ العهد الجديد، كانش كده
1: حلوة دي،
0: يقرأ العهد القديم.
1: العهد القديم
0: كل الرسل كانوا بيكرزوا بإيه؟ بالعهد الجديد، ما كانش كتب، كانوا بيكرزوا بالعهد القديم، ونحن علينا أن نقرأ العهد القديم لكي نبنى ونتحذر ونشبع ونتعلم.
1: صحيح جدا، والرب يسوع نفسه كان دايما بيستشهد فعلا بالعهد القديم. طب ايه راي حضرتك انه في ناس بيقولوا في اجزاء من العهد القديم هي حاجات رمزيه، يعني قصص خياليه، زي مثلا بيقولوا مش معقول يونان يكون دخل في بطن الحوت، يعني حتى كمان ادم وحواء بيقولوا ان هي قصص رمزيه. هل بالفعل حصلت كل الامور اللي في العهد القديم فيجب ان نؤمن بها كما حدثت، ولا في امور رمزيه زي ما البعض بيقولوا، الفكر الليبرالي المتحرر بيقولوا، ايه راي حضرتك؟
0: لا طبعا هذا الفكر منحرف، لان المسيح نفسه، انا مش اعلم من المسيح ولا احكم منه، لما يقول لنا كما كان يونان في بطن الحوت 3 ايام وثلاث، ده المسيح اللي بيقول، مش انا ومش دكتور في اللاهوت، لا، المسيح بيقول، وأقول ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. ما يهمنيش بقى مين اللي بيقول، إذا بيقول غير كلام الله ما يلزمنيش.
1: صحيح. ورب يسوع قال أيضا كمان كما كان في أيام نوح كما كان في أيام يونان، إذن الرب يسوع استشهد بهذه الأمور، وأيضا ذكر آدم وحواء، دول مش قصة خيالية بالعكس خالص، زي ما الناس بتقول أنه بداية الخليقة ما كانش آدم وحواء، كانت اللي هو الانشطار النووي اللي هو البيج بانج أو الانفجار العظيم، لا، الكتاب المقدس أصدق، لأن الرب يسوع شخصيا اتكلم وقال أنه منذ البدء خلقهما ذكرا وأنثى. فإذا الرب يسوع استشهد بأنبياء فعلا العهد القديم، إذا مهم أوي نحن نكون أيضا بنؤمن بكل ما كتبه الكتاب المقدس. طيب خليني في النهاية، يعني حابة أوي أن أكون بقول لحضرتك وبسأل حضرتك، يعني أوكي، إزاي نتعامل مع اللي بيهاجموا الكتاب المقدس؟ حضرتك عارف كويس قوي على السوشيال ميديا وفي البرامج، ناس كثيرين بيهاجموا أجزاء من الكتاب المقدس وأيضا بيهاجموا كاتب الكتاب المقدس، إزاي نتعامل معهم؟ في ناس للأسف مسيحيين بيتعاملوا معهم بمنتهى الفظاظة وأيضا الألفاظ التي لا تليق، يا ترى إحنا مفروض إحنا كمؤمنين بالمسيح وبالكتاب المقدس إزاي نتعامل مع الناس اللي بيهاجموا الكتاب المقدس؟
0: أنا شخصياً أرثي لهم، أشفق عليهم، وأتمنى مخلصاً أنهم يتوبوا عن خديعة الشيطان. الشيطان هو مشكك، بس الشيطان ما بيصد لك شيء أبداً أبداً الخير. وعشان كده ليكن الله صادق، صدق الله، يعني أنت هتكذب الله وتصدق الشيطان، وبعد كده هتلوم مين لما تلاقي نفسك في أبدية تعيسة؟ مش هتلوم غير نفسك. وعشان كده أتمنى وأصلي لك إن ربنا يفتح ذهنك، ينور عينيك، اقرأ الكتاب المقدس بحيادية، وأنت سوف يمسك الكتاب بك قبل أن تمسك أنت به.
1: رائع جدا، وده بيحصل فعلا، كثيرين جدا هجموا الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس أثرهم بحبه وبمحبة الله الواضحة الظاهرة في كل كلماته. طيب خلينا كمان نتكلم على فكرة النسخ والمنسوخ. رب يسوع قال سمعتم أن ما هو قيل، أنا فأقول، وهنا ناس بتشاور على الكتاب المقدس على الرب يسوع ويقول إن هو نسخ العهد القديم بكلمات أخرى، قال أما أنا فأقول لكم، مثلا سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم، أوكي، لا تجازوا عن شر بشر وأحبوا أعدائكم. إذن هل الرب يسوع لما جه عايز ينسخ أو يعني يلغي العهد القديم والوصايا بتاعت موسى ويأتي بعهد جديد آخر مختلف تماما عن العهد القديم؟ هل عندنا في المسيحية ناسخ ومنسوخ؟
0: لا، في المسيحية لا توجد ناسخ ومنسوخ إطلاقا، ومش بس كده، نحن

0: يرفض الفكرة من الأساس. كيف الله يدينا كلام وبعد فترة يقول يا جماعة أنا رجعت في كلام؟ عيب إننا نقول عن الله إن طيب. الله رجع في كلام.
1: طيب لا. إزاي المسيح قال كده؟
0: لا ما قالش كده بالظبط، أنا هوضح قال إيه.
1: اتفضل.
0: هناك تغيير في التدابير، بمعنى في سمو في رقي. المسيح قال سمعتم أنه قيل لا تسرق وأنا بقول لك اسرقوا، سمعتم أنه قيل لا تزني وأنا بقول لك ازنوا على كيفكم.
1: صحيح
0: كده
1: طبعا ما قالش كده.
0: ارتقى بنا قال لا ده انت مش بس ما تزنيش ما تبصش، مش بس ما تقتلش، لا ما تكرهش. يعني الرب ارتقى بنا. لماذا؟ لأنه جالنا في عهد جديد، أحبنا بطريقة ما كانتش موجودة في العهد القديم. يعني الرب لما حبني أنا كنت وقتها خاطئ.
1: صحيح.
0: عمل معايا إيه؟ مسكني ورماني في جنة. أنا أسحق كده بصراحة
1: كلنا،
0: بس ما عمليش كده. طالما ما عملنيش كده، طب ما أنت يا حبيبي لما تلاقي واحد مش بيحبك حبه، مش بيباركك باركه. أو ده كلام تغيير العهد أو التدبير. هو ده التفسير وليس ناسخ، لأن ناسخ ومنسوخ يعني ربنا بعد ما قال يا جماعة ستوب أنا غلط وأنا مش مظبوط وأنا مش عايز أقول الكلام ده، هديكوا كلام جديد اعملوا. لا ما قالش كده. لكن أنتوا كويس، أنتوا بتعملوا الشق الكويس، لا أنا عايزكوا تعرفوا أكتر، مش بس ما تعملش الوحش اعمل كويس.
1: رائع جدا فعلا. ما فيش عندنا في كتاب مقدس يعني ما من آية ننسخها أو ننسيها، الله ما بينساش ولا بينسخ خالص كلماته، الله فعلا حافظ كلماته. طيب خلينا نتكلم سؤال شخصي لحضرتك أخويا يوسف، يا ترى قد إيه من الوقت بتقضي كل يوم مع كتاب المقدس، ويا ترى بتقرأ في أي سفر في الكتاب المقدس دلوقتي؟
0: أنا زي ما قلت من شوية سفر النشيد واخد فكر
1: رائع.
0: بحب سفر النشيد، وده أول كتاب قريت له تفاسير وأنا كان عندي وقتها 10 سنين.
1: طيب قد إيه حضرتك بتقعد يعني تقرأ في كتاب مقدس؟ يعني كل يوم مثلا بتاخد قد إيه وقت؟
0: ما بحسبش.
1: ما بتحسبش؟
0: أنا بعتبر إن طيب. إنها هي التنفس.
1: يا صحيح.
0: أقدر أعيش من غير نفس. بتنفس كم مرة في الدقيقة؟ ما بعدش.
1: صحيح.
0: بس أنا عايش بتنفس.
1: Yeah.
0: عايش بنراك المطلق. وده بعتبره عز الطلب.
1: بتتنفس يا بتتنفس أنفاس الله، لأنه كلمات الكتاب المقدس هي أنفاس الله. طيب إيه التغيير في ثواني معدودة؟ إيه التغيير اللي عمله الكتاب المقدس في حياتك؟
0: يعني خلاني أحب الرب، خلاني أحب المؤمنين، خلاني أحب المبادئ المقدسة، الصدق والشهامة والشرف والإيمان والتقوى، الحاجات اللي ما يعرفهاش العالم، غريبة عن العالم، كل الغرابة تلاقيها في الكتاب المقدس وتحبيها.
1: يا بشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة حقيقي، يعني كان كلام واضح قوي قوي لكل نفس. أنا بصدق جدا أنه النهاردة لو أنت فعلا من قلبك فتحت قلبك لكلمة ربنا وفعلا بتدور بطريقة حقيقية فعلا عن كلمة ربنا وكلام الله الحقيقي وبتدور على الإله الحقيقي، ربنا هيفتح قلبك وتقدر تكون بتعيش حسب قلبه. أنا بشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة أخ يوسف رياض، مؤلف كتاب وحي الكتاب المقدس. في نهاية الحلقة نفسي كل واحد يسأل نفسه، هل أنا فعلا بعيش بحسب كلمة ربنا ولا بختار منها اللي يناسبني واسيب اللي مش على مزاجي؟ خلونا نمتحن كل واحد نفسه في ضوء كلمة الله، لأن عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح من قلوبكم. علمين هذا أولا أن كل نبوة في الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنها لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. بشكركم جدا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الكرم المباشر، ورب معكم.

سيد قطب أكبر منظر للجماعة الإسلامية، من أكثر الشخصيات تأثيراً في فكر جماعة الإخوان المسلمين، صاحب الظلال ومعالم في الطريق، قضى ما يقارب من السنتين في أمريكا وكتب أمريكا التي رأيت. فمن هي أمريكا في عيون السيد قطب؟ وما هي أمريكا التي رآها؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة وبكل وضوح. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقة الليلة بعنوان أمريكا في عيون سيد قطب. إن نظرة سيد قطب لأمريكا هي نظرة الإخوان المسلمين لأمريكا، هي نظرة كل الجماعات الإسلامية لأمريكا، بل هي نظرة

غالبية المسلمين إلى اليوم لأمريكا، وليس لأمريكا فحسب بل للغرب كله وعلى رأسه أمريكا طوية الحال. فإذا أردنا أن نلخص كيف تمت برمجة العقل الجمعي تجاه أمريكا في دول الشرق الأوسط، علينا أن ندرس ما فعلته الأفلام، ما فعله الإعلام، ما فعلته التربية والتعليم. سيد قطب ليس استثناء بل هو القاعدة، هو النموذج. سيد قطب كان لديه مشروع، مشروع مبني على كراهية الغرب، مشروع إخواني إسلامي، مشروع دولة، مشروع للشرق الأوسط كله، مشروع تربية الأجيال على كراهية الغرب وكراهية أمريكا. هذا هو مشروع الإخوان، وهذا هو مشروع قطر، وهذا هو مشروع الجزيرة، وهذا هو المشروع الموجود ما نرى تبعاته اليوم. اليوم سأقدم لكم حلقة لم تروها من قبل، لم تسمعوها من قبل، ربما لم تقرأوا عنها أيضا من قبل. تحليل دقيق لأقوال سيد قطب، تحليل دقيق لمشروعه بناء على كلامه المنقول حرفيا، لكيف تفهموا القصة كلها وبكل وضوح. أمريكا في عيون سيد قطب، دون إضاعة للوقت مباشرة. من هو سيد قطب؟ بعجالة، كل الناس يعرفوا من هو سيد قطب، لكن بعجالة للذاكرة فقط. ولد سنة 1906 مع بداية القرن العشرين في محافظة أسيوط في مصر. تخرج من دار العلوم وقتها سنة 1933. اشتغل مدرس للغة العربية، وبعدها مفتش، ثم اشتغل في وزارة المعارف آنذاك كان اسمها. كتب في النقد الأدبي، كان ناقد أدبي. ذهب في بعثة إلى الولايات المتحدة بتمويل من وزارة المعارف سنة 1948، ثم رجع سنة 1950، ثم ترك وزارة المعارف سنة 1952. على فكرة ذهب في بعثة للولايات المتحدة، بعض الناس عندهم يعني نظريات أنه أمريكا أخذته، هي اللي جعلته راديكال، وهي اللي خلته كذا، نظريات المؤامرة. باختصار شديد، بحسب ما قرأت وبحسب اعترافات ناس كثيرة، مثلا مؤرخ محمد شفيق غربال قال أنه هو وإسماعيل القباني اقترحوا بعتة طلابية وحطوا فيها قطب، مع أنه كان غير مؤهل، كان واصل 42 في عمره، وكان عنده مشاكل صحية، كان ضعيف البصر، وكان عنده مشاكل تانية، فكان ليس لا في العمر ولا في الصحة التي تؤهله لذلك. لكن لأنه كان عامل لهم مشاكل في وزارة المعارف، وكان يريد أن يغير، كانت وزارة المعارف ماشية في اتجاه أنه ياخدوا المناهج الغربية ويتبنوها في التربية والتعليم، في الإدوكيشن، في الدراسة، في المناهج، في المدارس. تخيل لو مصر كانت اتبعت هذا من زمان. فكان هو من المعارضين، وما كانش هو لوحده، كان مجموعة من المعارضين، فبعتوا لعل وعسى، بيقول المؤرخ محمد شفيق غربال، أنه هو وإسماعيل قباني بعتوه حتى يتتسع نظرته ويتغير، يشوف أمريكا بنفسه، ويعمل شوية مقارنة على مناهج تعليم، ويشوفها عاملة ازاي هناك، ويجي ويطمن على أنه حنعمل نفس الشيء الموجود في أمريكا. اللي حصل أنه هو كان كاره لأمريكا قبل، يعني مش صار راديكال بعد زيارتي لأمريكا، حنشوف كل شيء. هو كان راديكال، كاره لأمريكا من قبل، وكاره للغرب، وكاره للمناهج الغربية، وعايز يغير وزارة المعارف، وعنده، وكان حتى ابتدأ يعني مجلة الفكر الجديد ابتداها قبل ما يذهب لأمريكا، وكانت بتمويل إخواني، كان محمد حلمي المنياوي، الحاج محمد حلمي المنياوي كان إخواني، هو اللي ممول الفكر الجديد، وكان بيكتب فيه حد لدرجة أنه كان أفكاره تتوافق مع الإخوان، لكن ما كانش منضم حزبيا أو تنظيميا للإخوان، كان متوافق معهم فكريا، لكن ما انضمش إلا لاحقا في 1952. في 1948 لازم ما ننساش أنه حصلت الحرب العربية الإسرائيلية قبل زيارتي لأمريكا،
كان وضع العرب مشحون ضد إسرائيل، وطبعا ابتدوا البعض يتكلموا ضد أمريكا وكأنه هي الحامية لإسرائيل وقتها، وكان

لسه مصر داخله في حرب مع البلدان العربية ضد إسرائيل، فكان الجو العام كاره لأمريكا أيضا، فلازم نعرف الجو، فهو ذاهب وهو كاره لأمريكا، مش رجع كاره لأمريكا. من هو سيد قطب؟ انضم للإخوان سنة 52 بعد ما ترك وزارة المعارف بعد سنتين من زيارته لأمريكا. اعتقل سنة 54، يعني بعد ما ترك بسنتين. أمضى 10 سنوات، أطلق سراحه سنة 1964، والسبب كان حادث المنشية اللي كان تم فيه محاولة اغتيال عبد الناصر. أعيد اعتقاله سنة 65 بعد سنة فقط، والسبب أنه كان ضالع في تنظيم 65 اللي بيقال عنه التنظيم اللي كان مسلح يريد تغيير الاستيلاء على السلطة وتغيير نظام الحكم. تمت محاكمته وإعدامه سنة 66، لسه من شوية كانوا محتفلين 60 سنة بإعدام سيد قطب في 29 أغسطس 1966. دي خلاصة حياة سيد قطب. كان ضعيف البنية، كان مش متزوج، ما عندوش أولاد، كان عنده أمراض كتيرة تتعلق بالبصر وبالتنفس وحتى برمد، عنده رمد تقريبا مزمن. فهذه هي شخصية سيد قطب حتى تعرفوا عن مين نتكلم. طيب، إيه الدليل على أنه كان عايز يحطم وزارة المعارف؟ هو قالها في مجلة الرسالة، رغم أنه ده كتبه سنة 52، لكن قال لن نستطيع التغلب على هذا الاستعمار، يعني الاستعمار الغربي لبلداننا. نفس فكرة الجماعات الإسلامية، أن حكامنا بسيرهم الغرب، وأن الحضارة الغربية ضدنا، وإحنا أعداء للحضارة الغربية، والحضارة الإسلامية هي الأجمل والأبسط والأعدل والأشرف، وكل أسماء التفضيل حطها هناك، هي الأفضل في كل شيء، وهي اللي عندها الحلول، هي المتفوقة أخلاقيا ودينيا وكل شيء، وإحنا عايزين نكون أعداء لهم ونتخلص من التابعين ليهم. وده هو فكر الجماعات الإسلامية، مش هتلقى غيره عند سيد قطب. ولن نستطيع التغلب على هذا الاستعمار إلا إذا حطمناه في مشاعرنا، حطمنا معه الأجهزة التي تسحق إيماننا بأنفسنا. هذه الأجهزة الممثلة في وزارة المعارف ومعاهد التربية والأقلام الخائنة الممسوخة، الصحافة والتعليم. لازم نمنع أي قلم يمدح الحضارة الغربية أو يقول هي تتفوق علينا، والمناهج لازم وزارة المعارف نحطمها، نحطم هذه الأجهزة التي سبحت يوما بحمد فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا. أي واحد من هؤلاء لازم نسحقهم. تتخيل سيد قطب نجح ولا لا؟ سيد قطب الآن وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم في مصر، هل حطمها ولا ما حطمها؟ شوف المستوى اللي وصل ليه الآن التعليم في مصر، شوف مدى الكراهية للغرب والمسيحية وكل هذا. يبقى هو تقريبا المشروع الإخواني نجح في تحطيم التربية والتعليم في مصر. المشروع الإخواني نجح، اللي ما قدرش يعمله سيد قطب بيعملوه دلوقتي وعملوه بعده. فده كان مشروعه، بيقول لك أنا عايز أحطم وزارة المعارف، ده كان الهوس بتاعه. في رسالة كتبت أو مقالة كتبت في مجلة الرسالة في أكتوبر 46 قبل ذهابي لأمريكا بسنتين، الضمير الأمريكاني وقضية فلسطين، قبل قيام دولة إسرائيل، قبل الصراع العربي الإسرائيلي، قبل الحرب، قبل كل شيء. لاحظوا ماذا سيقول، كلام يمكن تسمعوه لأول مرة. ماذا قال؟ كلهم سواء أولئك الغربيون، الغرب كله ضمير متعفن، حضارة زائفة، خدعة ضخمة اسمها الديمقراطية، يؤمن بها المخدوعون.
تلك كانت عقيدتي في الجميع، بيقول لك دي عقيدتي، يعني ده في الكلام بيقوله 46، يعني دي عقيدته طول الوقت في الجميع، أي واحد غربي. في الوقت الذي كان بعض الناس يحسن الظن بفريق ويسيء الظن بفريق، الناس اللي بيميزوا بين دول ودول أنا ما كنتش واحد منهم، بيقول لك. وكانت أمريكا في الغالب هي التي تتمتع بحسن الظن من الكثيرين، بيقول لك أنا ما كنتش من هؤلاء، كنت

كاره لأمريكا زي أي غربي تاني. في نفس الوثيقة بيقول: كم ذا أكره أولئك الغربيين وأحتقرهم، كلهم جميعا بلا استثناء، إنجليز، فرنسيون، هولنديون، وأخيرا الأمريكان الذين كانوا موضع الثقة من الكثيرين. ولكني لا أكره هؤلاء وحدهم ولا أحتقر هؤلاء وحدهم، إنما أكره وأحتقر أولئك المصريين وأولئك العرب الذين لا يزالون يثقون بالضمير الغربي عامة، أي واحد يمدح الغرب وضمير الاستعمار على وجه الخصوص. ادخل دلوقتي التعليقات، لو مدحت الغرب وشوف في البلدان العربية بيعملوا إيه، بيفضلوا روسيا ويفضلوا الصين ويفضلوا أي شيء، قول أي شيء مدح في الغرب، ستجد تفكير سيد قطب متغلغل في شعوبنا، متغلغل. هو بيقول الكلام ده في 46، بيقول لك ليست المسألة مسألة جنس ولا دولة، فليس الأمريكان خيرا من الإنجليز، مش قضية دولة، مش قضية سياسة، وليس الإنجليز خير من الفرنسيين، وليس الفرنسيون خيرا من الهولنديين، كلهم أبناء حضارة واحدة. هو بيكره الحضارة الغربية بكل بساطة، حضارة مادية بغيضة في نظري، لا قلب لها ولا ضمير، ما عندهمش ضمير، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش قلب، حضارة تأخذ ولا تعطي، تجرح ولا تأسو، يعني هي بتاخد كل شيء مننا وما بتديناش حاجة، حضارة أنانية صغيرة مهما بدت من الخارج ضخمة ذات بريق وضجيج، إنها حضارة زائفة لأنها لم تقدم للإنسانية زادا من الروحية. هم ما ادوش حاجة للعالم ولم تحاول رفع الآدمية عن قانون الوحوش. هل تطبق هذه الحضارة مع شعوب الأرض المنكوبة إلا قانون الوحوش؟ هم وحوش، ما جابوش روحانية، ما جابوش أي شيء. ده تفكير سيد قطب، ده التفكير الإخواني، ده شهيد الحرية وشهيد الكلمة والشهيد سيد قطب، وتفكيره لا زال يروج إلى اليوم على فكرة. ثم بعد ذلك يقول: الحمد لله أيها الشرق، الشرق مقابل الغرب، ده تفكير سيد قطب، تفكير إخوان، تفكير جماعة الإسلامية، إن شمسك الجديدة في شروق وشمس هذا الغرب الفاجر في غروب. أيوة هيغرب الغرب، هم من قبل 46 هم بيقولوا الغرب الفاجر هيغرب، من ذلك الوقت منذ قرن هم قاعدين يقولوا لنا الغرب سيسقط والشرق سينهض، وإحنا شايفين الحمد لله بركات الشرق واضحة، وإنك تملك من الرصيد الروحي أيها الشرق ومن ميراثك القديم ما لا يملك هذا الغرب المتطاحن الذي يأكل بعضه بعضا كالوحوش، لأنه يحكم قانون الغابة فيما يشجر بينه من شقاق لا ينتهي. هم متخانقين بيقتلوا بعض، بينما الشرق ما شاء الله ما بنتخانقش ما بنقتلش بعض، الشرق ما شاء الله دي ميكس على قولة الإخوان الشهير. وهل ينتهي الشقاق في الغابة بين الوحوش؟ هم وحوش، الغرب وحوش، الشرق آدميين، ده تفكير الثنائية دي القطبية. في مقالة نشرها لما رجع من أمريكا 3 نوفمبر 1952 مجلة الرسالة، شوفوا العنوان: عدونا الأول الرجل الأبيض. قريتوها كويس. إن الرجل الأبيض هو عدونا الأول، سواء كان في أوروبا أو كان في أمريكا، وهذا ما يجب أن نحسب حسابه ونجعله حجر الزاوية في سياستنا الخارجية وفي تربيتنا القومية كذلك. لما تشوف الإعلام في الشرق سواء جزيرة أو غير جزيرة قاعد على طول شيطان في أمريكا، دي سياسة الإخوان، ده تفكير سيد قطب، وده على فكرة مش استثناء، ده موجود لحد دلوقتي، موجود لحد دلوقتي. إن أبناءنا في المدارس يجب أن تربى مشاعرهم وتفتح أذهانهم على مظالم

الرجل الأبيض، لازم نعلمهم أن الرجل الأبيض ظالم، وعشان كده كل شوية أقول لك الهنود الحمر، الهنود الزرق، الهنود الخضر، الهنود اللي ما عندهمش لون، وكأنهم في تاريخهم في الشعوب الإسلامية ما عملتش حاجة، ملائكة ما دخلوش وحطموا الشعوب وأخذوا بناتهم سبايا وقتلوا وسفكوا حتى بين بعضهم البعض، لكن لازم يركزوا على الهنود الحمر. إن أبنائنا في المدارس يجب أن تربى مشاعرهم وتفتح أذهانهم على مظالم الرجل الأبيض وحضارة الرجل الأبيض وجشع الرجل الأبيض، ويجب أن تكون أهداف التربية عندنا. ده راح لأمريكا عشان ينقل المناهج والتربية، شوف هو بيفكر إزاي. يجب أن تكون أهداف التربية عندنا هي التخلص من نفوذ الرجل الأبيض، لا سياسيا فحسب ولا اقتصاديا فحسب، ولكن اجتماعيا وشعوريا وفكريا كذلك. أن نحط الرجل الأبيض عدونا، بيقول لك لكن للأسف الذي نفعله هو عكس هذا على خط مستقيم. عندنا في وزارة المعارف عبيد للرجل الأبيض، بيقول لهم أنتم عبيد للرجل الأبيض، عبيد يعبدون هذا الرجل كعبادة الله، بل إنهم لا يلحدون في الله ولا يلحدون في أوروبا أو أمريكا سرا أو علنية. بتقدسوا الغرب، عايزين تجيبوا مناهج الغرب، عايزين تعملوا لنا مناهج غربية، أنتوا بتعبدوا الرجل الأبيض. وعندنا في معاهد التربية التي تخرج المدرسين فتؤثر بذلك في عقلية أجيال بعد أجيال، عندنا فتات آدمي ينظر إلى الرجل الأبيض نظرة التقديس، يطبع مشاعر الطلبة الذين سيصبحون مدرسين بطبع الإعجاب والقداسة لأولئك المستعمرين القذرين الذين يحتقروننا ويهينون كرامتنا، فنتلقى ذلك منهم بالشكر والثناء. يعني مش لازم نمدح أي شيء جاي من الغرب، وإلا احنا عبيد للغرب وعبيد للمستعمر. يوم ننفض هذا الاستعمار على هذا النحو من أرواحنا وعقولنا، اقرأوا هذا جيدا، يوم تغلي دماؤنا بالحقد المقدس، يوم تغلي دماؤنا بالحقد المقدس على كل ما هو أوروبي أو أمريكي، يوم نسحق تحت أقدامنا كل من يربطنا بعجلة الاستعمار، عندئذ فقط سننال استقلالنا كاملا، لأننا نلنا الاستقلال من داخلنا. بيقول إيه مشروع سيد قطب؟ إيه مشروع الإخوان ببساطة؟ هختصره لكم في هذه القراءة. إذا لم نستطع أن نصنع شيئا فلنحتفظ على الأقل بأحقادنا المقدسة، ده مشروع الإخوان، ولنورثها أبناءنا، فقد يكونون في ظروف تمكنهم من رد الجميل للرجل الأبيض. إذا ما قدرناش نعمل أي شيء نورث أحقادنا للأجيال القادمة. وعلى فكرة هم بيورثوا أحقادهم حتى لأجيال الأمريكيين دلوقتي في الجامعات وغيرهم، خلوهم يكرهوا بلدانهم. الحقد المقدس. إن الرجل الأبيض بيقول لك يدوسنا بقدميه بينما نحن نحدث أولادنا في المدارس عن حضارته ومبادئ العالمية ومثله السامية. إننا نغرس في نفوس أبنائنا عاطفة الإعجاب والاحترام للسيد الذي يدوس كرامتنا ويستعبدنا، فلنحاول أن نغرس بذور الكراهية والحقد والانتقام في نفوس الملايين من أبنائنا، ولنعلمهم منذ نعومة أظفارهم أن الرجل الأبيض هو عدو البشرية، وأن عليهم أن يحطموه في أول فرصة تعرض، ولنكن واثقين من أن الاستعمار الغربي سيرتجف حين يرانا نبذر هذه البذور. ده مشروع الإخوان، ده مشروع قطب. نجح أم لم ينجح في تدجين الشعوب العربية الشرق الأوسطية بمن فيهم حتى الكثير من المسيحيين للأسف؟ غسلوا عقولهم ولا ما غسلوهاش؟ خلوهم يكرهوا أي شيء غربي ولا ما خلوهمش؟ ده كان مشروعهم منذ قرن تقريبا.
إلى اليوم.

المشكلة أنه قطب وهو رايح لأمريكا في بخرة جاية من مصر إلى أمريكا. بتعرفوا بتشوفوا في الطائرات واحد غلس كده بيوقف ويصلي في النصف كده ويعمل فيها بطل. بتشوفوا أحيانا في نص الشارع واحد بيصلي ووقف المرور. سيد قطب عملها من تقريبا ما يقارب احنا بنتكلم على حوالي 80 سنة عملها. أنا نقرأ وهو رايح لأمريكا. الناس اللي بيقولوا لما راح لأمريكا تطرف ورجع، لا هو رايح متطرف. أنا قريت لكم اللي اتكتب 46، بيقول لك كنا 6 نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك، من بين 20 و100 راكب وراكب أجانب ليس فيهم مسلم. إحنا 6 هم 120، ما فيهمش واحد مسلم. خطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة. شوف، والله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة، ما كانش هدفنا إقامة الصلاة على الإطلاق ذاتها، أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة. كان في واحد مسيحي بيكلم الناس عن المسيح، لأنه أنت بتقضي أيام، مش زي الطائرة دلوقتي ساعات، أنت بتقضي أيام وفي ناس 120 واحد مسيحي، فأكيد واحد حيكلمهم عن المسيح يعني. فهم حقدا عليه قالوا تعالى نعمل صلاة الجمعة ضدا فيه. ده سيد قطب وحاول أن يزاول تبشيره معنا، يمكن كلمهم قال لهم تعالوا اسمعوا أنتوا كمان، فقال لك لا. ده سيد قطب حاقد على المسيحية، حاقد على الحضارة الغربية، حاقد على كل شيء. لما تقرأ كتابات ما فيش شك. شوف هيقول ايه عن امريكا، ده في ظلال القران اللي بيسموه يعني، ده تفسير اللي عمله سيد قطب هو في السجن لتفسير القران في ال10 سنوات اللي قضاها هناك. قال: نعم شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي والاختلاط الجنسي بكل صوره واشكاله ان هذا كله لم ينتهي بتهذيب الدوافع الجنسيه وترويضها. هو بيقول لك الاختلاط ما غيرش حاجة في الغرب، إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع. شاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنشأ إلا من الحرمان وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب. شاهدتها بوفرة مع الشذوذ الجنسي بكل أنواعه، ثمر مباشر للاختلاط الكامل الذي لا يقيده قيد ولا يقف عنده حد أو عند حد، وللصداقات بين الجنسين التي يباح معها كل شيء، وللأجسام العارية في الطريق والحركات المثيرة والنظرات الجاهرة واللفتات الموقدة. يعني راح لأمريكا ده كل اللي شافه. أمريكا اللي كان فيها وقت سيد قطب 150 مليون شخص بكل معالمها وبكل شيء، شاف بس الجنس والسعار، وكأنه مصر كانت طاهرة يعني، كان محدش يمس حد. مع العلم أنه في الوقت اللي راح فيه قطب لأمريكا كانت دور الدعارة في القاهرة مقننة، واللي مش مقنن بيعمل في الخفاء. ولو جينا على رأي السيد قطب، الدعارة كانت تمارس في مكة حتى، يعني اللي سموها زواج المتعة كان في أيام الرسول، وهم داخلين مكة بيروحوا يسومها على توب أو توبين ويقول لها كم للساعة. ده في أقدس البقع يا سيدي. لكن هو طبعا عشان إخواني كاره لأمريكا، أول ما يجي يقول لك قالوا لنا أنه الفرز بين الجنسين بيولد مشاكل. لا، أنا شفت الاختلاط اللي مولد مشاكل في أمريكا. يا حبيبي، كمية التحرش في مصر إلى اليوم بتخلي الواحد يخجل. وأنا لا أقصد مصر بالتحديد، يعني هي قس على ذلك في باقي البلدان العربية التي تدعي الطهر والعفاف والقداسة. لكن بما أن قطب من مصر فأنا أذكرها تحديدا يعني. لما كنت أقرأ رسائل مقالات سيد قطب، ما لقيتوش قعد مع الفلاسفة ولا مع الكتاب ولا مع كبار المدرسين في الجامعات. ما راحش هارفارد، ما راحش جامعات كبيرة زي برينستون، ما راحش يونيفرسيتي اوف شيكاغو، ما راحش ولا راح من ده. دايما اقتباسات.

صديق لي قال لي مش عارف ايه. لاحظوا بياخد مين وما قضاش على فكرة حتى السنتين هو ما قضاهاش. هو راح تقريبا نوفمبر 48 قعد 1949 الوقت كله بيتعلم انجليزي، كانت انجليزي تقريبا ضعيفة زي بتاع مرسي دي دونت ميكس كده. فهو قضى سنة تقريبا بيتعلم انجليزي. في الخمسين سنة 50 قعد لغاية أغسطس ورجع اللي هي 8 شهور. فعامل نفسه خبير ومحلل لأمريكا، خبير اجتماعي حللها وعرف دواخلها وخوارجها وسياستها والجنس والنفسية بتاع الناس. أنا قضيت 21 سنة دلوقتي في أمريكا، أولادي اتولدوا في أمريكا، درست باتشلرز وماسترز في أمريكا، قعدت مع السياسيين وقودات ورجال شرطة ورجال وكل مستويات، وعندي أصدقائي أمريكان وغير أمريكان، وسافرت مش عارف كم ولاية، واتكلمت في كم كنيسة، إنجليزي عربي على أي شيء. ولا أدعي أني أعرف أمريكا زي ما ادعى سيد قطب اللي هو بالكاد قضى نص سنة مع تعطر في الإنجليزي، مع يمكن بيستخدم جملة من هنا وجملة من هنا، وقال لك هو صار دارس خبير في المجتمع الأمريكي. أنا أشوف لك المصادر بتاعته. وأب آخر يتكلم على أب يعني فاذر في التشيرش يعني أب كاهن، وأب آخر يتحدث إلى صاحب لي عراقي وقد توثقت بيني وبينه عرى الصداقة، فيسأله عن ماري زميلتي في الجامعة لما لم لا تحضر الآن إلى الكنيسة، ويبدي أنه لا يعنيه أن تغيب الفتيات جميعا وتحضر ماري. وحين يسأله الشاب عن هذه اللهفة يجيب إنها جذابة، إن معظم الشبان يحضرون وراءه. واحد صديقي قال لي إنه الكاهن قال له ليه ما جاتش الشابة اللي بتكون معاك فيبقى الكنيسة بتاع الجنس. شوف المصادر بتاع عالم الاجتماع الكبير اللي هيحلل لنا أمريكا. ويحدثني شاب من شياطين الشبان العرب، واضح البيئة اللي كان فيها يعني. ويحدثني شاب من شياطين الشبان العرب، لكن ما يتكلمش انه العرب بعتوا ناس منحطين اخلاقيا، لا، الحضارة الغربية المنحطة. ويحدثني شاب من شياطين الشبان العرب الذين يدرسون في أمريكا، وكنا نطلق عليه اسم أبو العتاهية، وما أدري إن كان ذلك يغضب الشاعر القديم أو يرضي. فيقول لي عن فتاته، واحد من شياطين العرب، ولكل فتى فتاة في أمريكا، إنها كانت تنتزع نفسها من بين أحضانه أحيانا لأنها ذاهبة للترتيل في الكنيسة. شوف الاستدلالات على فساد المجتمع الأمريكي. واحد صاحبه عراقي قال له هذا بتاع ألولو، شاهد ما شافش حاجة. ويحدثني شاب اللي بيطلقوا عليه أبو العتاهية، ما شاء الله يا سيد قطب، ده انت كنت يعني قاعد، ده كلام مصاطب، ده كلام مصاطب. ده أنا ممكن أقعد في مصر وأقول لك في بتاع الدكان قال لي إنه صديقة فلان بتروح معاه بالليل في كده، يبقى مصر خربانة. ده اللي بيعمله، ده ما تقرا رسائله. هو واحد حاقد على امريكا وبيدور على اي حاجه يقولها، والقطيع الشهيد سيد قطب، القطيع بيهلل بس. ده كلام مصاطب، ده ما بيقولوش باحث، ما بيقولوش باحث. وعشان كده كتب امريكا التي رايت في ميزان القيم الانسانيه، وعمل حلقات. وعلى فكرة في كتاب بيقولوا أمريكا التي رأيت لم يصدره سيد قطب، بيقول أنه ضاعت وضاعت النسخة الأصلية، لكن دي مقالات كان بيكتبها في مجلة الرسالة. دي في 51 بعد ما رجع من أمريكا. أمريكا الدنيا الجديدة، ذلك العالم المترامي الأطراف الذي يشغل من أذهان الناس وتصوراتهم أكثر مما تشغل من الأرض رقعته الفسيحة، وترف عليه أخيلتهم وأحلام بالأوهام والأعاجيب، وتهوى إليه الأفئدة من كل فج، شتى الأجناس والألوان، شتى المسالك والغايات، شتى المذاهب والأهواء. قال لك دي أمريكا، ده المقدم. أمريكا هذه كلها وعد يتكلم عن أمريكا، ما الذي تساوي في ميزان القيم الإنسانية؟ ما عندهاش قيم إنسانية. ما الذي أضافته إلى رصيد البشرية من هذه القيم؟

لا شيء، أو يبدو أنها ستضيف في نهاية المطاف. هل ذهب إلى أي جامعة أمريكية؟ هل كلم أي فيلسوف من فلاسف الأخلاق اللي كانوا موجودين في عصره في أمريكا؟ كلم يعني أنا ما شفتش ولا أتكلم عن الناس اللي كتبوا كتب روحية. على فكرة في الوقت اللي كان فيه سيد قطب كان بيلي جراهام بيعمل نهضات في كاليفورنيا، ولا أتكلم عن ده خالص، أتكلم بس عن صاحبه العراقي وأبو العتاهية. كان في بروجرام بتاع الراديو مشهور وقت يعني اللي كان فيه قطب بتاع تشارلز فولر، كان حوالي 20 مليون مستمع، وده كان برنامج روحي مسيحي. 20 مليون مستمع كان في وقت يعني حوالي 14% من الشعب الأمريكي كان بينصتوا ليه. ما متكلمش عن ده، عن الأخلاق وعن ده. كان أكتر الكتب إصدارا في الوقت اللي وصل كان في مثلا The Seven Story Mountain، صدر في 48 وقت اللي وصل فيه قطب، والكاتب راهب وكاتب كاثوليكي، وده حقق أكتر المبيعات وقتها. فولتون شين كان أسقف وفيلسوف وأيضا كان معروف وقتها. رينهولد نيبر كان لاهوتي فيلسوف أخلاقي ما كلموش. يعني أنا ممكن أذكر مجموعة ولا أكلم هؤلاء، بس بكلم صاحبه العراقي وأبو العتاهية، وبيقول لك أمريكا ما الذي تساوي في ميزان القيم الإنسانية. بعدين بيقول لك أخشى أن لا يكون هناك تناسب بين عظمة الحضارة المادية في أمريكا وعظمة الإنسان، ما عندهمش الإنسان الذي ينشئ هذه الحضارة. أخشى أن تمضي عجلة الحياة ويطوى سجل الزمن وأمريكا لم تضف شيئا، أمريكا لم تضف شيئا للبشرية، أو لم تضف إلا اليسير الزهيد إلى رصيد الإنسانية من تلك القيم التي تميز بين الإنسان والشيء ثم بين الإنسان والحيوان. تخيل الراجل ده اللي بيتكلم على نفقة وزارة المعارف وماشي لأمريكا وقال لهم أنا ماشي وبعتينه على أساس أنه حيشوف إزاي الكوريكولوم بيشتغل ويجيب ينقل التجربة لمصر. طب جاب حاجة؟ عمل أي بحث؟ زيرو. جاب أي شيء نفعي وطبقه في وزارة المعارف؟ زيرو. طب ما جاب إيه؟ أمريكا التي رأيت، صديق العراقي وأبو العتاهية، والرسائل اللي كتبها في مجلة الرسالة. وصار بعدها واستقال بعد سنتين والتحق بجماعة الإخوان رسميا وصار مدير تحرير مجلة الإخوان، وقبض عليه بعدها وصار معارض لنظام الحكم وعايز يغيره لأنه تابع للغرب وعايز يقتله وعايز يحكمه بالإسلام، إنما يعني الحاكمية لله وإن الحكم إلا لله. وبعدها اتعدم. ده وجاي من مصر. مصر وقتها تعرفوا كمية الأمية في مصر وقت سيد قطب كان حوالي يمكن 20 مليون مصري وقتها. كمية الأمية كانت 80%. تعرف كمية الأمية وقت سيد قطب في أمريكا؟ 2%. 150 مليون أمريكي. وفي إنشتاين وقتها، وفي جامعات كبيرة، وفي 20 حامل لجوائز نوبل وقتها في كل المجالات، كيمياء، فيزياء، طب، آداب، كل شيء. والأفلام الأمريكية في أوجها، أنت عايز في السبيريتشواليتي، في الروحانية، عايز في الحب، عايز في الـ الروايات التي تصير أفلام، عايز في أي شيء كان موجود. يكفي أنه كان في إرنست هيمنغواي الكاتب الروائي الشهير الأمريكي كان وقتها في وقت قطب، كان في كل دول. ما تكلمش عنهم، بيقول لك ايه اللي ضفته لرصيد الانسانيه؟ وحضرتك اضفت ايه لرصيد الانسانيه؟ حضرتك المتعالي بقيمك، ما هو ده مشكله الاسلاميين ومشكله العالم الاسلامي، التعالي الخاوي الفاضي.

الماضي اللي ما فيهش شيء. خير أمة أخرجت للناس. بيقول لك وإن الباحث في حياة الشعب الأمريكي خلاص صار باحث. يعني سنة إنجليزي وست شهور أو سبع شهور قاعد في أمريكا بيستخدم الإنجليزي اللي درسه في سنة. وصاحبه العراقي وأبو العتاهية. وهو راح لنيويورك، واشنطن، سان فرانسيسكو وشوية في كولورادو. وقال لك عرف أمريكا، هي 50 ولاية يعني. عرف أمريكا خلاص، فهمها انسايد أوت. وإن الباحث في حياة الشعب الأمريكي، باحث إيه؟ وأنت مصادرك أبو العتاهية. لا يقف في أول الأمر حائرا أمام ظاهرة عجيبة. إيه هي؟ قد لا يراها في شعب من شعوب الأرض جميعا. الراجل شاف شعوب الأرض جميعا. شعب يبلغ في عالم العلم والعمل قمة النمو والارتقاء، بينما هو في عالم الشعور والسلوك بدائي، لم يفارق مدارج البشرية الأولى، بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوك. ده فهم شعورهم وسلوكهم، وقال لك هم أقل من البشر، يعني هم بدائيين جدا. ويحسن ألا ننسى، وابتدى يعمل لهم سيكولوجي، يعني صار فرويد بتاع الشعب الأمريكي. تخيل بقى، ما دي مأساة الإسلاميين. زي مرسي لما راح قال لك أنه كان في الناسا، يعني هو ما يقدرش يعمل جملة مفيدة، يعني don't mix. ويحسن ألا ننسى الحالة النفسية التي وفد بها الأمريكي إلى هذه الأرض فوجا بعد فوج. ما هو ده مارتينو من نفسيتهم، وجيلا بعد جيل، فهي مزيج من السخط على الحياة في العالم القديم. كانوا جايين سخطين على العالم القديم، والرغبة في التحرر من قيوده وتقاليده، ومن هذه القيود والتقاليد الثقيل الفاسد والضرور السليم، ومن الرغبة الملحة في الثراء بأي جهد وبأي وسيلة، والحصول على أكبر قسط من المتاع تعويضا عما يبدو لهم. فهو بيحلل بيقولك نفسيتهم مرتوة بسبب ماضيهم يعني. ولا ننسى كذلك الحالة الاجتماعية الفكرية لغالبية الأفواج الأولى التي تألفت منها نواة هذا الشعب الجديد. فهذه الأفواج هي مجموعات من المغامرين، مجموعات من المجرمين. والمغامرون جاءوا طلاب ثراء ومتاع ومغامرات. المجرمون جاء بهم من بلاد الأمبراطورية الإنجليزية لتشغيلهم في البناء يعني هو اختصر أمريكا، وده اللي بيقولوه على فكرة في الشرق، أنه هي مجموعة من المجرمين، مجموعة من قطاع الطرق اللي راحوا للعالم الجديد وأسسوا أمريكا. ما بيقولوا لهمش الحقيقة المرة، أنهم أساتذة قانون، أنهم فلاسفة، أنهم متعلمين، أنهم دارسين، أنهم لما جلسوا حبوا خططوا، أنهم عملوا مدن وقلاع وحصون وحطوا ليها لوز يعني قوانين وحطوا ليها، ولما حطوا الدستور عرفوا المشاكل في الدستور الإنجليزي ونظريات الجديدة اللي جابها الفلاسفة في نظريات الحكم، ودارسين الفلسفة الفرنسية ودارسين كل ده وحطوا دستور بناء عليه وفصلوا السلطات وكل ده. ما قالكش ده، ما كلمكش عن توماس جيفرسون أو جون آدمز ولا كل دول، ماديسون ولا كول ولا جورج واشنطن. لا لا لا لا لا، لما تقرأ أفكارهم تخجل. يعني إحنا دلوقتي في القرن 21، لما تقرأ النقاش اللي كان بينهم أنت تخجل، بتقول معرفتي متواضعة قدام اللي كانوا بيعرفوه. بيعرفوا قال إيه جون لوك وقال إيه كده وإيه، وبيناقشوا وبيخرجوا بأحسن القوانين. لا، قال لك ده مجموعة من المغامرين والمجرمين، وعشان كده أمريكا بدائية وزي ما بتشوفوا يعني. ثم يقول لك وحين تغلق البشرية على نفسها منافذ الإيمان بالدين، يعني الأمريكا غلقة على نفسها، هي مادية بس، والإيمان بالفن ما عندهاش فن، والإيمان بالقيم الروحية ما عندهاش قيم روحية، لا يبقى هناك متصرف لنشاطها إلا في العلم التطبيقي والعمل. قال لك عندهم بس العلم التطبيقي، لأنه ما عندهمش دين، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش قيم، ما عندهمش ولا حاجة، أو في لذة الحس والمتاع، عندهم بس بلاجور يعني اللي هي الجنس، يعني هو باختصار في الجنس. وهذا هو الذي انتهت إليه أمريكا بعد 400 عام. بعد 400 عام هي مجرد لذات حسية. يعني أنا ما شفته قال لك الكتاب الذي صدر في هذه السنة كذا حقق مبيعات.
مجموعة من الكتب اللي أنا ممكن أديكم يعني اللي كانت مشهورة.

يعني The Cardinal في 1950 الأسقف، رواية عن رجل دين كاثوليكي، رواية أكثر الكتب مبيعا. The Big Fisherman رواية مسيحية عن بطرس رسول المسيح أنه الصياد الأعظم، دي كانت رواية مشهورة. The Seven Story Mountain زي

نتكلم عن the best years of our lives، مجموعة من القيم، بتكلم عن الأسرة، بتكلم عن أشياء كثيرة. The bishop's wife، زوجة الأسقف، يعني وده فيلم. It's a wonderful life، إنها حياة رائعة، كان فيلم أيضا. زواج، أسرة، أطفال، مسؤولية، تضحية، إلى غير ذلك، والإيمان وغير ذلك، دي كلها كانت أفلام. ما شفتوش تكلم عن فيلم، ما شفتوش تكلم عن كتاب، ما شفتوش تكلم عن المناقشات الدائرة في الأوساط العلمية عن فلسفات الأخلاق. لا، راح أشارك في ندوة في هارفارد وغيره، لا، قاعد مع أبو العتاهية. في الحلقة الثانية لأمريكا التي رأيت في ميزان القيم الإنسانية في 1951، يبدو الأمريكي على الرغم من العلم المتقدم والعمل المتقن بدائيا في نظره للحياة ومقومات الإنسان الأخرى بشكل يدعو للدهشة. ولعلها لهذا التناقض الواضح أثره في ظهور الأمريكان بمظهر الشعب الغريب الأطوار في نظر الأجانب الذين يراقبون حياة هذا الشعب من بعيد، ويعجزهم التوفيق بين هذه الحضارة الصناعية الفائقة وذلك النظام الدقيق في إدارة الأعمال وإدارة الحياة وهذه البدائية في الشعور والسلوك، تلك البدائية التي تذكر بعهود الغابات والكهوف. الشعب الأمريكي عايش في الغابات والكهوف. يبدو الأمريكي بدائيا في الإعجاب بالقوة العضلية والقوة المادية بوجه عام بقدر ما يستهين بالمثل والمبادئ والأخلاق. على فكرة في 1948، السنة اللي راح فيها قطب لأمريكا، طلع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعملته أمريكا وعملته مرات روزفلت، هي اللي كانت وراه وصاغته بناء على المبادئ والقيم والأخلاق اللي هي حرية الضمير وحرية التعبير وحرية العبادة وحرية أنه هذه حقوق من حقوق الإنسان ينبغي مراعاتها وينبغي أمريكا تدافع عنها في العالم كله. قال لك بيستهين بالمثل والمبادئ والأخلاق في حياته الفردية وفي حياته العائلية وفي حياته الاجتماعية، ما عندوش مبادئ ولا أخلاق فيما عدا دائرة العمل بأنواعه وعلاقة الاقتصاد والمال، هو مادي بحت. ومنظر الجماهير وهي تتبع مباريات كرة القدم على الطريقة الأمريكية الخشنة التي ليس لها من اسمها كرة القدم أي نصيب، إذ أن القدم لا تشترك في اللعب، إنما يحاول كل لاعب أن يخطف الكرة بين يديه ويجري بها ليقذف بها إلى الهدف، بينما يحاول لاعب الفريق الآخر أن يعوقه بكل وسيلة، بما في ذلك الضرب في البطن وتهشيم الأدرع والسيقان بكل عنف وكل شراسة. تهشيم يعني. منظر الجماهير وهي تتبع هذه اللعبة أو تشاهد حفلات الملاكمة والمصارعة الوحشية الدامية، منظرها في هياجها الحيواني المنبعث من إعجابها بالعنف القاسي وعدم التفاتها إلى قواعد اللعب وأصوله، بقدر ما هي مأخوذة بالدم السائل والأوصال المهشمة وصراخ هاتف كل يشجع فريقه، وحطم رأسه، هشم أضلاعه، اعجنه عجنا. أي فهمت كل ده بالإنجليزي؟ هذا المنظر الذي لا يدع مجالا للشك في بدائية إزاي عجنه عجنا، بيقولوها إزاي؟ ده إنجليزي يا قطب. في بدائية الشعور التي تفتن بالقوة العضلية وتهوى. قطب تلاقيه كان بيتفرج مع الناس والناس بيتفرجوا أذواق. في ناس بتحب الملاكمة في كل الشعوب، يعني في الشعوب العربية وفي أمريكا، والمصارعة اللي هي بتكون للشو، يعني هو فاكرة تحطيم أطلاع وتقصية وهي للشو يعني. وفي ناس بتشوف أشياء تانية بس يبدو أنه ما كانش بيعرف عنها أي شيء. التنس مثلا، الجولف، البيسبول، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، يا سيدي عندهم سبورتس بالهبل، سباق الدراجات عندهم، في السباق في الماء، حتى الزوارق الشراعية، كل شيء موجود، بس انت عايز تختصرهم في شيء واحد. كل سبورتس يا عم الحاج قطب جايه من الغرب، هي كره القدم نفسها جايه منين؟ انت اللي بتعلق، انت يبدو انه ما كانش فاهم كره القدم الامريكيه،
فقعد يعلق عليه انه شويه بيخطفوا كوره وبيهربوا.

بس هو مش فاهم اي حاجه في قواعد اللعبه، وطبعا انجليزيته مش هتساعده، وصديقه العراقي ولا ابو العتاهيه ما فهموش حاجه في الحاجات دي، فاكيد هو ما فهمش شيء. فقال لك انه كل اللي شافه هي عنف وضرب بس، ما شافش هي ان في لحد الان السوبر بول، يعني لما الناس بيجتمعوا ده يوم كبير. وعلى فكرة أخذت مني وقت علشان أفهمها، وابتدي أشارك أولادي في الفرجة عليها، وبنستمتع بنستمتع وبتقعد بالساعات. وعلى العموم هو بيقول لك إنه هي شراسة وعنف بس. طب قول لي العالم الإسلامي أي سبورت جابه، يعني لعب بالرؤوس؟ قول لي رياضة واحدة اخترعها العالم الإسلامي. وبمثل هذه الروح يتابع الجمهور الأمريكي صراع الجماعات والطوائف وصراع الأمم والشعوب. قال لك زي ما هم بيتفرجوا على كرة القدم الأمريكية، إذن بيعملوا فينا في العالم نفس الشيء. شفت نبيه إزاي؟ إن الحيوية المادية عند الأمريكي مقدسة، والضعف أيا كانت أسبابه جريمة، جريمة لا يغتفرها شيء، ولا تستحق عطفا ولا عونا. الأمريكان اللي عملوا الصليب الأحمر الأمريكي، اللي بعتوا ممرضات في الحروب، اللي عملوا كل شيء، اللي مستشفياته متستقبل اللي عنده واللي ما عندوش، قال لك لا، ما بي وهو أصلا مرض وكان في مستشفيات أمريكا، ودي المشكلة. حكاية المبادئ والحقوق خرافة في ضمير الأمريكي، لا يتذوق لها طعما، قال لك دي مش موجودة. وبيدي نفس الأمثلة اللي بنسميها الأنكدوت دي، الستوريز هنا من هنا، وبيعتبرها بحث. قال لي زميل، أيوة أي واحد فيهم، أبو العتاهية الثاني، إنه كان حاضر مأتم، بيتكلم على مأتم، حينما عرضت جثة رب البيت محنطة في صندوق زجاجي على العادة الأمريكية، كيما يمر أصدقاء الفقيد بجثمانه ليودعوه الوداع الأخير ويلقي عليه النظرة النهائية واحد بعد الآخر في صف طويل، حتى إذا انتهى المطاف وتجمعوا في حجرة الاستقبال، ما راعوا إلا أن يأخذ القوم في دعابات وفكاهات حول الفقيد العزيز وحول سواه تشترك فيها زوجة. قال لك واحد صديق ليا أنه راح لي فونرال، يعني دفن أو حفل أو عزاء، وشاف أن الناس بعد ما شافوا الجثة راحوا لغرفة الاستقبال وابتدوا يضحكوا، يعني عادي. أيوة في أمريكا في ناس وفي ناس، في ناس بيقول لهم حتى اللي هيموت بيقول لهم ما ترجعوهاش حزن، عايزكم تتذكروني بالابتسامة، اذكروا الأشياء اللي عملتها وتجيب الضحك، مش عايزكم تبقوا في حزن كل الوقت. وفي ناس بيعملوا كده ما بيحولوش لملطم. انت عندك ذوقك، انت عايز تلطم وعايز تعيط وعايز، انت حر. لكن ده مش معناه ما عندهمش أخلاق، ما بيحزنوش، لا. في ناس بيذكروا مثلا جوكس اللي قالها الفقيد، مثلا أشياء مواقف حتى يخففوا على بعضهم البعض، لأنه العزاء هو مش للميت، هو للتخفيف على صدمة الحي. دي فلسفتهم، ومش كل الناس كده، لأنه الأمريكان فيهم طليان وفيهم إيرلنديين وفيهم هولنديين وفيهم كل واحد جاي، وفيهم تشاينيز وفيهم كل واحد جايب معاه ثقافته. في ناس بتحزن أوي وفي ناس بتعمل كده. بقال لك عادت بالذاكرة إلى مشهد عميق الأثر في شعوري، إنه مرة فراخ مات، ذبحنا فرخ واجتمعت الفراخ حول فرخ منها ذبيح، فأنا تعقدت من وقتها من منظر الموت. يا سلام، عشان كده التحقت بجماعة الإخوان، وكنتوا عايزين تقتلوا الرئيس، كنتوا عايزين تقتلوه. وجماعة الإخوان وجماعة الإسلامية اللي قتلت وذبحت ده، ما يعني شوف قلبه طيب إزاي. عشان كده أمريكا وحشة وهو قلبه طيب وحنين، والرسول ما قتلش، والتاريخ الإسلامي ما قتلش، وراح لشعوب شمال إفريقيا بالورود، ودخل مصر بالورود، والرؤوس التي كانت تحمل للرسول، والقتلى اللي رماهم في بدر، بئر بدر، والتاريخ الإسلامي اللي بيرمي حتى في بئر زمزم. لا، أمريكا هي الوحشة طبعا، هو بيخاف من موت طائر. والكنائس بيقول لك ليس أكثر من الأمريكان تشييدا للكنائس، حتى لقد أحصيت في بلدة واحدة لا يزيد سكانها على 10,000 أكثر من 20 كنيسة.
وليس

أبعد من الدين عن تفكير الأمريكي وشعوري وسلوكي. بيقول لك عندهم كنائس بس هم بعيدين عن الدين. يا سلام. في وقت على فكرة في 48 كان كمية الالتزام الديني عالية جدا بين الأمريكان، حتى مش زي دلوقتي. وزي ما قلت البرامج التي تتابع والكتب والمحاضرات وحتى خيام في الشارع بيسموها ريفايفلز، نهضات، الناس بتبكي وتتوب وترجع إلى ربنا أعداد هائلة وبيسلموا حياتهم للمسيح وبيروحوا الكنائس مكتظة، وبيقول لك هم أبعد ما يكون عن الدين. وإذا كانت الكنيسة مكانا للعبادة في العالم المسيحي كله فإنها في أمريكا لكل شيء إلا العبادة. شوف إزاي. وإنه لا يصعب عليك أن تفرق بينها وبين أي مكان آخر معد للهو والتسلية أو ما يسمونه بلغتهم الفن. يعني بيقول لك هي مكان للفن بس. يعني ده راح عند البابتست وراح عند الإبسكوبل وراح عند الإفانجيليكلز وراح عند كل دول وشافهم وعرف، وعند الكاثوليك وعند الجريك أرثوذكس وعن غيرهم وعرف إن مكان للفن بس. شوف الخلاصة اللي بيوصل فيها. طبعا ده كلام كذب وافتراء على أمريكا، واحد يا إما جاهل يا إما بيكذب عليهم. يعني كنت عايز أتكلم أيضا عن الجنس. الفتاة الأمريكية قال لك تعرف جيدا مواضع فتنتها الجسدية، تعرفها في الوجه، في العين الهاتفة، الشفة الضامئة، تعرفها في الجسد، في الصدر الناهد، الردف المليء، في الفخذ اللفاء، الساق الملساء، وهي تبدي هذا كله ولا تخفيه، وتعرفها في اللباس، في اللون الزاهي، توقد به الحس البدائي، في التفصيل الكاشف عن مفاتن الجسد، وهو بذاته في الأمريكية فتنة حية صاعقة في بعض الأحيان. ثم تضيف إلى هذا كله الضحكة المثيرة والنظرة الجاهرة والحركة الجريئة، ولا تغفل عن ذلك لحظة أو تنساه. أنا عايز أقول لكم باختصار شديد، قطب كان مكبوت 42 سنة ما عندوش فتاة، مكبوت جنسيا، نظره ضعيف، ضعيف البنية، ما حدش عبره، بيشوف الأمريكيات لبست كويس وحلوات، فقال لك بص إزاي إنه بدائيين ويستخدموا مفاتنهم الجسدية لإغراء الشبان. يا سلام، هي متزينة ليك يا عم الحج. إذا كان ربك في قرآنك نفسه، أنت بتلوم على أمريكا، إذا كان ربك في قرآنك بنفسه يغريك بالنهود ويغريك بالفتاة العذراء التي لم يمسها إنس ولا جان، لم يطمتهن إنس ولا جان، ربك يغريك حتى تعبده وتيجي لعنده، إنه بيوعدك بفتيات ما فيش زيهم، متيل وسيقانهم في الحديد شفافة ترانسبيرنت. يا سيدي تقول أمريكا بدائية عشان الجنس فيها، عشان الفتيات بيلبسوا كده ومفاتنهم كده ومفاتنهم كده. ده أنا بلاقي الإسلاميين مفيش أكتر منهم نفاقا ورياء. بيقول لك حتى الفن، حتى الفن الأمريكي بدائي في ذوقه الفني، مع أنه مش فن، قال لك سواء في ذلك تذوق للفن وأعماله الفنية. موسيقى الجاز هي موسيقى المختارة، قال لك عندهم بس موسيقى الجاز، تدعها الزنوج لإرضاء ميولهم البدائية، ما عندهمش فن. يعني ده المسرح، الأوبرا، الشعر، الأدب، كل حاجة موجودة في أمريكا. ده المتاحف لوحدها تنسيك، واحد ينسيك في التاني. يعني هل الفن الإسلامي يتفوق على الفن الغربي؟ فين ولدت الموسيقى الكلاسيكية؟ فين عنده ورينا واحد من رساميك اسمه بيكاسو مثلا، ورينا موزارت. الحضارة الغربية اللي أنتجت كل الفنون بيحتقرها أمام الإسلام في كل شيء، في كل شيء. خد أي شيء، أي مجال الحضارة الغربية تفوقت فيه، في موسيقى، في مسرح، في إبداع، في فن، في نحت، في رسم،
في أي شيء مدارس.

فارس. لكن طبعا طبعا الإسلامي هو فقط حاقد على الحضارة الغربية والإسلام بعمومه كدين، ولد حاقدا على المسيحية، ولد حاقدا على اليهودية، ولد حاقدا على المسيحيين واليهود، وبالتالي أورث هذا الحقد لمنتسبيه تجاه الحضارة الغربية لأنه كانت في غالبيتها مسيحية، وتجاه إسرائيل لأنها هي وطن اليهود. فهذا الحقد إلى الآن نجني ثماره إلى اليوم. سيد قطب ليست استثناء بل هو القاعدة. أنا أديتكم مقتطفات لكن هو لا تكفيها الساعات لتغطيتها. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، ألقاكم في موضوع آخر الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

من الجبل المحبب على قلب يسوع المسيح، من جبل الزيتون الذي يطل على بلدة أورشليم القدس، سأتحدث عن أهمية صلب يسوع المسيح.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الجميل الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. رح أتكلم عن أهمية صلب يسوع المسيح. من هذا الجبل المسيح بكى على أورشليم ورث على أورشليم وحذر أورشليم: لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ومرة أخرى قال: أورشليم يا أورشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدي، هو ذا يترك لكم بيتكم خلاصا. كان عم بحذر وعم بنبه إنه رئيس السلام رب السلام أجا لمدينة السلام لكنها لم تعلم ما هو لسلامها. رح أتكلم عن أهمية صلب يسوع المسيح، وبصلي في هذه الحلقة تدرك هذا المعنى والمغزى العميق الروحي لهذا العمل الجليل العظيم اللي قام به يسوع المسيح له كل

0: للمجد. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل.
1: وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود.

0: فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريباً من المدينة. وكان مكتوباً بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل
1: إن ذاك قال أنا ملك اليهود.
2: ما كتبت قد كتبت.
0: ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسماً، وأخذوا القميص أيضاً، وكان القميص بغير خياطة منسوجاً كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. وهذا ما فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفاً قال لأمه:
3: هو ذا ابنك.
0: ثم قال للتلميذ:
3: هو ذا أمك.
0: ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال:
4: أنا عطشان.
0: وكان إناء موضوعاً مملوءاً خلاً، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال:
4: قد أكمل.
0: ونكس رأسه وأسلم الروح.
5: أهلا أحبائنا مشاهدينا، نواصل دراستنا وحديثنا من جبل الزيتون عن أهمية صلب وموت يسوع المسيح. طبعا لما بوقف على جبل الزيتون وأنظر إلى المدينة الجميلة أتذكر كل الأحداث. إحنا تكلمنا عن أحداث الصلب المروع والمحاكمات وكيف حكم بيلاطس على يسوع المسيح، وطبعا جلدوا وألبسوه تاج الشوك، وبعدها حمل الصليب وصار في طريق الآلام في درب الصليب إلى خارج أسوار أورشليم عند مكان يسمى جلجثة، وهناك صلب يسوع المسيح ومات فعليا، مات فعليا، وطعنوا بالحربة نزل دم وماء، ثم أنزلوا الجسد ووضعوا الكفن عليه ووضعوه في قبر منحوت

في الصخر ودحرج حجر عظيم، ثم الختم الروماني والحرس الروماني، لكن المسيح قام. فأهمية صلب المسيح مهمة جدا. أريد أن أؤكد أن المسيح فعليا صلب ومات على الصليب.

أهمية صلب وموت يسوع المسيح. أولاً تتميم للنبوات، وعندما أقول تتميم للنبوات، نبوات عديدة في العهد القديم اتكلموا عن موت يسوع المسيح، مثلاً أنه عظم من عظمه لا تكسر، نبوة عن الطعن بالحربة. ثم في مزمور 22 داود بيتكلم 1000 سنة قبل الحدث، ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي يقترعون، حتى الصرخة على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني. والنبي إشعياء كأنه يصور لنا حدث الصليب فعليا. وواحدة من أعظم النبوات اللي بتتكلم بالتسلسل عن حياة المسيح وموت وخراب الهيكل هو النبي دانيال. فنرى العديد من النبوات اللي تنبأت عن ولادة يسوع، حياة يسوع، كمال يسوع، عن طبيعة يسوع، هوية يسوع، آلام يسوع، موت يسوع، دفن يسوع، قيامة يسوع، حتى مجيئه الثاني. فأهمية موت المسيح هو تتميم لنبوات، مش بس العهد القديم، حتى في العهد الجديد. الملاك اتكلم لمريم، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. يوحنا المعمدان قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الرب يسوع نفسه مرارا وتكرارا اتنبأ أنه سيذهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يتألم ويصلب ويموت ويدفن ويقوم في اليوم الثالث. اتكلم أيضا من خلال الرموز في يوحنا 3، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. مرة ثانية يقول لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. كان بيتكلم عن هيكل جسده. هو الذي قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ثم قال إن لم تقع حبة الحنطة وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وهكذا نبوات ورموز كلها تمت في شخص المسيح، مما يجعل أهمية الصليب أهمية عظيمة جدا. شيء ثاني، أهمية موت صلب وموت يسوع إنه هو الهدف الرئيسي للتجسد. يعني المسيح أخذ جسد لكي يموت على الصليب، يشوع، يسوع أي يخلص. فموت يسوع المسيح كان هو الحل الإلهي، حل للمعضلة، معضلة الخطية، وهي أيضا العلاج الإلهي. فهو حمل الله الذي تمم خطة الفداء من خلال صلبه وموته وقيامته في أورشليم. فإذا موت المسيح هو العلامة، هو السمة الأساسي للإنجيل، لأنه لا يوجد إنجيل بدون موت المسيح، ولا يوجد صلب بدون إنجيل. فمحورية الإنجيل وأساس الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية ترتكز على الفداء، على موت وقيامة يسوع المسيح من الأموات. وهذا يجعل المسيح متميز، لأنه بتتمحور رسالة الفداء حول يسوع المسيح طبعا للحياة الأبدية. فإذا أهمية موت يسوع المسيح هو أساسي للمسيحية، وهو أساسي لخلاص الإنسان. مثل ما ذكرت أقتبس كلمات يسوع، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من

يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا عن أهمية صلب وموت المسيح من جبل الزيتون الذي يطل على أورشليم القديمة. وطبعا منتذكر كل أحداث الصلب اللي تمت تتميم لنبوات في هذا البلد، واللي كانت الهدف الرئيسي لتجسد يسوع المسيح، لأنه كان الحل الإلهي والعلاج الإلهي للخطية. وقلنا أنه أساسي يعني جدا، لأنه أساس المسيحية أساس الكرازة بالإنجيل، وموت المسيح أساسي لخلاصنا. فأهمية موت المسيح أرضت عدالة الله، فكيف لحل المعضلة بين العدالة وبين المحبة، بين البر والرحمة؟ فإذا يسوع المسيح اللي جمع التوازن في الصفات الإلهية، لأن الله محبة فهو يحب الإنسان، يبحث عن طريقة ليخلص الإنسان، ولكن لأن الله عادل ينبغي أن يدين خطية الإنسان. فجاء المسيح تجسد بلا خطية، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فبموت يسوع المسيح أرضى العدالة الإلهية، وفى المطالب الإلهية عندما قال قد أكمل، وبنفس الوقت كفر كإنسان كامل، كفر عن كل خطايا البشرية، لأنه مات بديلا عنك وعني، تحمل العقاب، سدد الدين، ومثل ما ذكرت مات كفارة، غطى عيوبنا، ستر على خطايانا، وكان بديلي، أخذ أثامنا وأعطانا بره، حتى اتحمل اللعنة حتى وصار لعنة حتى أنت وأنا نتبارك من خلال موت يسوع المسيح. مكتوب الذي لم يشفق على ابنه الذي بذله من أجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. فكل الآلام والقصاص والعذاب والنيران غضب الله وضعت على يسوع المسيح، لأنه حمل كل خطايا البشرية في جسده، ولكن أكمل هذا العمل وسدد الدين، وفى المطلب الإلهي. فإذا أحبائي، من أجل هذا نحن نحب يسوع المسيح، اللي أنقذنا من الموت وأعطانا حياة، اللي أنقذنا من الظلمة ونقلنا إلى النور، اللي أنقذنا من جهنم من جحيم النار، حتى يكون لنا علاقة شخصية حميمية مع الآب. من أجل هذا أحبائي، أهمية صلب وموت يسوع المسيح صار الدافع للتكريس، أنه أصبحنا مكرسين، مخصصين، مفرزين لخدمة الرب. نحاول أن نضحي بكل شيء لأنه ضحى من أجلنا. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. بالحقيقة إن أهمية الصلب هو السر اللي بنتحمل فيه الاضطهاد في هذا العالم. كم من الناس اللي آمنت بيسوع، كم من العابرين اللي اختبروا

محبة يسوع واختبروا موت وقيامة يسوع في حياتهم، أصبحوا يواجهون الاضطهاد بصدر مفتوح وبفرح وبكل سرور، مستعدين لاحتمال كل المشقات وكل الاضطهادات من أجل اللي أحبنا. شيء آخر، الصليب وأهميته هو أساس لشركتنا مع الله. لا توجد شركة مع الله بدون عمل الصليب، فهذه الشركة من خلال عمل المسيح، إذ أصبحنا في عائلة الله، أصبحنا جسد المسيح، عروس المسيح، كنيسة الله، وصار في عنا الشركة مع الآب ومع بعضنا بعضا. ثم أحبائي، أهمية صلب وموت يسوع المسيح في غاية الأهمية، لأنه استرد الصورة. عارفين الصورة اللي تشوهت في آدم الأول في الجنة، جنة عدن، عندما أخطأ المسيح بموته على الصليب وبقيامته، استرد الاعتبار واسترد هذه الصورة. لأجل هذا أحبائي، نحن نفتخر بالصليب.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، من واصل دراستنا وحديثنا عن أهمية صلب وموت يسوع المسيح من جبل الزيتون من أورشليم القدس، الأحداث اللي تمت في هذه المدينة. فالسؤال، ماذا يظهر لنا الصليب؟ عدة أمور. الصليب يظهر لنا قلب الله، محبة الله، غفران الله، قوة الله، وحكمة الله، حكمة الصليب. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. بالحقيقة لما ننظر إلى الصليب نتعجب من هذه المحبة العجيبة، المحبة الأزلية، المحبة الغير محدودة من قلب الله للجنس البشري. فالمحبة هي طبيعة الله، وجمال وقمة هذه المحبة نراها في الصليب. شيء تاني أحباء، من ناحية أخرى، الصليب يظهر لنا بشاعة وفظاعة الخطية. الصليب بيظهر النتائج المرعبة للخطية. فمجيء يسوع المسيح لأنه لا يريد أن يهلك الناس، بل يريد أن الناس تتمتع بالحياة الأبدية. ولكن الخطية شوهت ولوثت وتفشت واستشرت في كل الحياة والكيان وفي البشر، وكل إشي تلوث، حتى تصور الأفكار، في كل الأفكار صار في ضلال، صار في خطية، ظلمة، فساد، بؤس، شقاء، يعني مهما تسلم كله ضربات شيطانية ولعنات. فالصليب فضح، أظهر بشاعة الخطية. الصليب يظهر التوازن، بعدها كمان مرة، بين العدالة الإلهية وبين الرحمة الإلهية. فالصليب هو الحل، هو العلاج الإلهي. يسوع المسيح الكامل، ابن الإنسان الكامل، الفادي الكامل من جنس الإنسان، غير مخلوق، مولود بلا خطية، لأنه الحمل بلا عيب، يستطيع أن يكفر عن كل خطايا البشرية. ولأنه ابن الله استطاع أن يسر قلب الله، أن يرضي الله، أن يوفي عدالة الله، ويوفي أيضا المطالب الإلهية. وهنا أحباء الصليب هو

والتوازن بين العدالة والرحمة. الصليب أيضا أحبائي هو الوسيلة الوحيدة ليصالح الإنسان مع الله، فالله سمر خطايانا في المسيح يسوع، والمسيح أخذنا إلى الآب حتى يصالحنا بدم صليبه، دفع عقاب خطايانا حتى نتصالح مع الآب، فصار عنا في سلام. فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، مصالحا الكل، عاملا الصلح بدم صليبه، صالحنا نحن الخطاة مع الآب، فصرنا من عائلة الله. شيء آخر، الصليب يعني يظهر أنه المسيح هو فدينا جوئيل، لأنه إنسان استطاع أن يكفر وأن يفدي الإنسان. ثم شيء آخر، الصليب يظهر أنه أساس غفراننا هو في الصليب الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه. فإذا الصليب أساس غفراننا، ثم الصليب هو أساس الدخول إلى محضر الله، إلى الأقداس، ومن ثم أيها الإخوة لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. عبرانيين إصحاح 10 والآية 19. شيء آخر مهم جدا، الصليب أو عمل يسوع المسيح على الصليب بالحقيقة أحضر اليهود والأمم ليكونوا عائلة الله، وهنا نرى الغرض الرئيسي من التجسد حتى يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، أو كما قال يسوع يوجد خراف أخر من حظائر أخرى ينبغي أن آتي بتلك أيضا حتى تكون رعية مع راع واحد. فالصليب هو اللي عالج اليهود والأمم إن كون في عائلة الله، أصبحنا أعضاء المسيح، جسد واحد في المسيح، لنا جنسية سماوية، بيت الله، أصبحنا خليقة جديدة. طبعا ما يسمينا الكتاب إسرائيل الله، يعني الإسرائيل الروحي، والكتاب عندما كسر هذا الحاجز أصبح الإنسان الجديد، اليهودي والأممي في جسد المسيح، خليقة جديدة، عجينة أو طين جديدة إن صح التعبير، إنسان جديد. ثم الصليب أحبائي يظهر إنه الإنسان ذات قيمة عظيمة، ذات أهمية في نظر الله. نحن مخلوقون على صورة الله، موضوع عنايته، موضوع محبته، موضوع الخلاص، وموضوع الفداء. فنحن في المسيح طبعا أصبحنا ذات قيمة عظيمة، لأنه رد واسترجع الصورة الأصلية حتى نكون في المسيح، أبرار في المسيح، كاملين في يسوع المسيح. ابقوا معي حتى أختم هذه الحلقة بعد هذا الفاصل.

ما أجمل عمل يسوع المسيح على الصليب. هذا المكان المحبب على قلب المسيح جبل الزيتون وأورشليم. أحبائي، المسيح صنع فداء عظيم جدا. من أجل هذا نتعاطف مع يسوع المصلوب، بل الصليب هو أصبح العلاج للخطية، للذات، للشهوات، للعالم أيضا. مكتوب في غلاطية 22: مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه

بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. ثم أحبائي في غلاطية 6:14 مكتوب: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. فإذا صلب المسيح فعلا عالج مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم، عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. أحبائي، من أجل هذا الصليب عالج مشكلة الخطية، مشكلة الذات، مشكلة الشهوات، ومشكلة العالم. من أجل هذا أصبحنا نفتخر بالصليب. وفي الختام خليني أسرد بشكل سريع عن بركات الصليب. البركة الأولى الغفران، ثم بركة التبرير، بركة التجديد، بركة المصالحة، بركة التقديس، بركة الحياة الأبدية، بركة المكافآت الأبدية في السماء، بركة التمتع بمحضر الله، بركة الشفاء الإلهي. وأختم بآية قالها الرسول بولس: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. أنا بصلي من كل قلبي تختبر قوة الصليب وتختبر قوة الحياة الأبدية من خلال قيامة ربنا يسوع المسيح. والرب يباركك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مسيحنا في وسطينا مرحب بينا، تعالوا نرحب بيه ونمجده ونرفعه ونعليه. سجود القلب والروح نشكره، نشكره تنازل عجيب، أمور سرائرية مجيدة، إن إله الكون جمعنا حواليه. افتح عيون إيماننا نشوفك، افتح عيون إيماننا نشوفك، واصنع عجبا في وسطنا، اصنع عجبا في وسطنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لإسمك ما دمت موجود. نعم، مستحق كل كرامة كل مجد. تعالوا كلنا نقول له

أوجدني في محضرك، أوجدنا كلنا في محضرك، أوجدنا في محضرك. إله الكون في وسطينا، إله النعم والبركات في وسطينا، مستعد يشفي، مستعد يريح، مستعد يشيل هموم وأتعاب، مستعد يفرح. اطلب بإيمان بثقة، انت محبوب عنده جدا وانت محبوبة عنده جدا. كل انسان من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان محبوب ومحبوبة عند الرب. محبة أبدية، أحببتك يا كل نفس، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. محبة أبدية، بيحبنا إله الكون، بيحبنا العظيم وحده، بيحبنا إله الآلهة، بيحبنا وماشي معنا طول الطريق. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا. مسيح معايا هو حماية،

مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوط بيا ومصدر عزايا. مسيح معايا وكمان جوايا، سر عجيب عجيب عجيب. مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوط بيا ومصدر عزايا.

يا فرحي قلبي الله جوايا، ما أعظمك ما أحلاك، ارفعوا الطلبة لي، اشكروه عظموه مجدوه مجدوه، إله الكون في وسطينا يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد في وسطينا، كرامة ومجد ليك، بنرحب بيك بنرحب بيك، كرامة ومجد ليك، كلنا في احتياج إليك، أنا في حاجة شديدة إليك، وحدك اللي تسد كل احتياج، وحدك القادر على كل شيء،

وحدك الأمين، وحدك اللي بتحب، عايز تخدم، عايز تفرح كل نفس. ارفعوا الطلبات لي، ارفعوا الطلبات لي. كنت مقيد، قل له فك قيودي وحررني. المقيد بالشياطين بالسحر حاضر معانا، تعالوا كلنا نرفع الطلبة لي. وحده سامع الصلاة، وحده يستجيب الصلاة، عنده استجابة لكل طلبة، عنده استجابة لكل طلبة. ملناش غيرك، ملناش غيرك، ملناش غيرك يمسك الدفة، ملناش غيرك يدبر أمورنا وظروف حياتنا، ملناش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ. مركبنا ماشية ورايحة المينا، ولا أمواج عليا من حوالينا. مركبنا ماشية ورايحة المينا.

غيرك يمسك الدفة خليك ماسكها لحد ما ترسينا. أمين. مناش غيرك، مناش غيرك، عيون إيماننا نحوك، ثقتنا فيك وحدك، منتظرينك، منتظرينك، أنا في انتظارك، سمعني أخبارك، أنا في انتظارك، سمعني أخبارك، أنا في انتظارك، سمعني أخبارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك، تستاهل أغني لك وأعترف بجميلك، تستاهل أغني لك وأعترف بجميلك، غني أنت فيا واملأني بترتيلك.

عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل اغني لك واعترف بجميلك، تستاهل اغني لك واعترف بجميلك.

ونشكرك لأن كل واحد واحد ساجد وسجد قدامك عينك عليه وشوق قلبك

تكرمنا كلنا وتصيد علينا بالعز والبركات، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا يا طيب يا حنين. امين امين امين. نشكر ربنا اللي اتى بنا الى هذه الساعه.

أهلاك. يا لي يا ابني، واحد أنا بشكرك يا حبيبي من أجل أدبك والمفروض اللغة والحوار يبقى بأسلوب تاني. بيقول لولا الله الذي لا إله إلا هو لما انت تمشي وترى وتفتري الكذب بلسانك ليشهد لك يوم القيامة بين يدي الخالق الذي لا يفوت مثقال حبة. انت تعلم ان عيسى المسيح بشر مثلك مثله، ورسول الله إلى قومه ما قال عيسى بأني الله أبدا، فهو ابن مريم العذراء الذي أنجبته بكلمة من الله ألقاها ليكن عيسى رسول ويحقق به نواميس الخلق، أي أنه خلق من العدم أو خلق من العدم آدم، وخلق من رجل دون امرأة حواء من الضلع الأعوج لآدم، وخلق من رجل وامرأة أي أبناء آدم وحواء، وخلق من امرأة دون رجل عيسى عليه السلام. تبارك الله خالق كل شيء بمقدار، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. أولا أنا بشكرك إنك بتقول أنا بفتري وبكذب إلى آخره من الكلام. في نظرك أنا بكذب، وبعدين في اعتقادك إن المسيح ده إنسان. لكن هقول لك حاجة، انت بتقول في وسط الكلام المسيح انجبته مريم بكلمة من الله القاها ليكن عيسى رسول، كلمة القاها، واحنا بنقول والكلمة صار جسدا. بس يا ريت تسمعني مش معقلك بس، خلي عقلك بس، اطلب معونة الروح القدس. انا بترجاك وبترجى كل انسان سمعني، اطلب معونة الروح القدس، روح الله، مش هتخسر حاجة. شغل عقلك واطلب معونة الروح القدس وشوف ربنا هيعمل ايه معاك. بيقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الكلمة صار جسدا. يبقى عيسى هو ايه؟ كلمة الله، مش كده؟ كلمة الله. تعالى انا هقول لك وحدي لك مثال واعرض عليك كلام انسان في الاصل عامي وعديم العلم، في الأصل عامي وعديم العلم، لكن روح الله عامل فيه وبيتكلم على لسانه. لأن يقول الكتاب لم تأتي نبوة فقط بمشيئة إنسان، بل كل ما كتبه كتبه أناس الله القديسين مسوقين بالروح القدس. يبقى الإنسان العامي وعديم العلم ده كتب بإيه؟
بالروح القدس.

أبونا يوحنا صياد وعامي وعديم العلم مش متعلم، لكن اديني ودنك وعقلك بمعونة الروح القدس وإفهام الكلام. أنت بتقول عيسى كلمة الله، نعم أنا معاك عيسى كلمة الله، لكن تعال نشوف كلام الروح القدس بلسان الإنسان العامي اللي لم يتعلم في العالم لكن متعلم في ملكوت السماوات، يخرج جددا وعتقاء ويعلمك ويعلم كل إنسان. شوف بيقول لي معلمنا يوحنا الجاهل وعديم العلم، خلي بالك معايا، يبدأ إنجيله ويقول في البدء كان الكلمة، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هقول تاني، دي في يوحنا 1:1. هقول تاني، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. كلمة في البدء دي يعني منذ الأزل، غير في البدء اللي بدأ بيها سفر التكوين. الكلمة احنا قلنا المسيح هو ايه؟ كلمة الله. ففي البدء كان الكلمة، يبقى في البدء كان ايه؟ المسيح. ومنذ الأزل كان المسيح، والكلمة كان عند الله والمسيح كان عند الله، وكان الكلمة الله، يعني وكان المسيح الله. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ شوف نصيحتي ليك ولكل إنسان قبل فوات الأوان، صدقني أنا بقول لك المسيح بيحبك محبة أبدية وبيحب كل أحد، وأنا بحبك وأنا بحبك، بس أنا عرفت الطريق الصحيح، عرفت الطريق الصحيح، وبنعيش الملكوت من هنا والمجد من هنا. ها ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله داخلكم. نصيحتي ليك ولكل إنسان شغل عقلك، لما يقول المسيح كلمة الله حتى بالعقل، يعني كلمة الله، الكلمة دي اتوجدت دلوقتي ولا أزلي من أزلية الله؟ أزلي من أزلية الله. والكلمة مش الكلمة المؤنث بتاعت الكتابة والحبر، لا، لما بيقول في البدء كان الكلمة، كان الكلمة، كان الكلمة، يعني في عقل الله منذ الأزل، منذ الأزل. وصورة الإنسان اللي ربنا خلقه عليها منذ الأزل في عقل الله الكلمة، عشان كده بيقول إني خلقنا على صورته، خلق الإنسان على صورته. هو ربنا له صورة؟ لا، صورة المسيح الكلمة له كل المجد، اللي في عقل الله منذ الأزل هي اللي خلق عليها الإنسان، هي اللي خلق. وبعدين عايز اقول لك كلام كتير يأكد ان المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد، الله الظاهر في الجسد. بلاش اقول اعمال وآيات ومعجزاته، لكن ممكن ادي لك ولا ايه؟ اقول لك حاجة واحدة بس، المسيح له كل المجد في الليلة الأخيرة اللي رايحين يقبضوا عليه، يقبضوا عليه. أنت بتقول المسيح ما قالش إني أنا ربنا؟ فراح يهوذا اللي هو التلميذ الخاين ومعاه الجماعة رايحين يقبضوا عليه. نزل المسيح له كل المجد من البصر.

فلسطين. وبعدين يهوذا قال لهم هو ده. فالمسيح له كل المجد، بيقول لهم من تطلبون؟ طبعا طالعين بالعصي والنبابيت واللي مش عارف ايه، ورايحين يقبضوا على واحد مجرم. فبيقول لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. حصل ايه؟ اول ما سمعوا الكلمه قال لهم انا هو. كلهم رجعوا لورا واتكفوا في الارض، كله اتكفى في التراب. ايه ده؟ بيقول انا هو. بس انا هو هم عارفينها، يعني انا الله يهوى. قاموا قال لهم مره تاني من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. وخدوا وحاجات كتير كتير تأكد للإنسان اللي عايز يخلص قبل فوات الأوان، اللي عايز يخلص. الموضوع مش موضوع كلام، مش موضوع كلام. وتعالى مثلا دلوقتي تعالى، الدنيا مليانة شياطين وأغلب الناس فيها شياطين. تعالى عشان تعرف يسوع المسيح، وقول انت، قول باسم يسوع المسيح الناصري الشيطان يخرج. شوف ما هيخرج ولا لا. لا سلطان على الشيطان الا اسم يسوع المسيح. تفهم من الكلام ده هو مين؟ هو مين اللي عايز يخلص يلحق قبل فوات الاوان؟ ما عادش في وقت، صدقني ما عادش في وقت. ربنا يكون معك ويبارك حياتك يا حبيبي. برضو واحد تاني بيقول كيف أقنعوك يا صغيري؟ أشكرك أن هذا المخلوق الضعيف هو خالق السماوات والأرض. كيف أقنعوك أنه مات ليغفر لك خطية ليس لك فيها ذنب؟ كيف أقنعوك أن الله عجز عن مغفرة خطية آدم فأرسل ابنه ليموت على الصليب؟ كيف أقنعوك أن الله يمكن أن يضرب ويصلب ويهان ويبصق في وجهه؟ أفسد عليك فطرتك يا صغيري، يا ولد يا ولد يا ولد. والحمد لله على نعمة الإسلام، يا ولد يا ولد يا ولد يا حبيبي. أنا طبعا جاوبت أخوك، ولا إن كنت أنت صاحب السؤالين اتكلمت كتير يا حبيبي. لكن أنا مش بقول هم أقنعوني ولا حد أقنعني، أنا بقول روح الله المالك علي هو اللي فت عيون إيماني، فت عيون إيماني عشان أعرف الطريق. ومش بس معرفة ومجرد شوية كلام أو لغة كانت مؤدبة أو غير مؤدبة، لا، ده أحداث في واقع حياتي وحياة كل مؤمن، وأعمال وعجائب وآيات ومعجزات كل يوم تتم تؤكد لي الطريق، صحة الطريق. احنا لا نضارب الهواء وش ماشيين في الظلام، لا يا حبيبي، احنا عايشين في النور، عايشين في النور. والأبدية واضحة قدام عينينا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد. يكفي السلام اللي احنا عايشين فيه، يكفي المحبة اللي مالية قلوبنا، بنحبك ونحب غيرك. يكفي ان ملناش عدو في الدنيا، مهما عملوا ضدنا ملناش عدو، ملناش عاد، بنحب بس. يكفي ان مفيش واحد فينا قاتل ولا مرهب ولا حرامي ولا ولا ولا. يكفي ان احنا قديسين، قديسين صناع
آيات معجزات.

قديسين صناع آيات ومعجزات، نفضنا إيدينا عن تراب العالم، سبنا العالم لأهله ليك ولغيرك، وعيوننا نحو نصيبنا الأبدي، ونقول مع المرتل اللي قال من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا. احنا مشينا من العالم واحنا ما زلنا موجودين بالجسد على الأرض، والمثل عندنا بيقول يا بخت اللي روح قبل ما يروح. احنا سايبين لك العالم والأرض بما فيها، افرح بيها افرح بيها. حبيبي برضو هرجع وأقول لك نصيحة، انت بتقول يا صغيري كيف أقنعوك، هم مش أقنعوني، نروح الله، أروح الله المالك علينا، هو اللي بيقودنا ويرشدنا، هو اللي يقنعنا، واللي بيفسر لينا المكتوب، هو اللي مالينا بالفرح والسلام والرجاء المبارك، واللي مخلينا عايشين غرباء على الأرض، مالناش شيء هنا، سايبين الأرض لأصحابها يفرحوا بها. فمش أقنعوني، لا يا ابني، لا يا حبيبي. واحد تاني بيقول لا تظنوا، الكلام اللي قاله رب المجد يسوع، لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها. متى 10:34-35. إله المحبة يقول أنه جاء ليلقي سيفا على الأرض وأن يفرق بين البشر وحتى بين أقرب الناس. ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. لما بطرس رفع السيف قال له ضع سيفك في رمدك، احنا مش بتوع سيف، احنا بتوع سلام. امال هنا بيقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، ايوه كمل الكلام، جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه. ايه ده؟ جاي تعمل فرقة؟ ايه الفرقة دي؟ انا جيت مثلا لبيت، فالابن قبل الايمان والاب رفض، رفض الايمان، اتفرقوا الاثنين. زوجين، الزوجة قبلت الايمان والزوج رفض الايمان، اتفرقوا الاثنين. جئت لألقي سيفا، يعني أفرق بين المؤمن أو الذي قبل الإيمان والذي لم يقبل الإيمان. مش سيف يعني سيف حيحارب ودم وقتل، لا لا لا، ما عندناش الكلام ده، بل سلاما، بل سلاما. واحد بيقول أنا بلعب كورة وبقدم في أي نادي، مفيش حد مسيحي مقبول في أي نادي. أنا قلت قبل كده إن ده عار، عار، عار على بلدنا، عار على بلدنا. بلدنا أعظم بلد، أعظم بلد، أم الدنيا، أم الدنيا. ولما أقول أعظم بلد أنا بعني الكلمة اللي هرب إليها رب المجد يسوع في أيام جسده في طفولته، وعاش هنا بالجسد في حدود 3 سنين. والبلد الوحيدة اللي ميزها ببركة وقال مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر، بعد ما عمل كل ده
وما زال يبارك. نيجي نرفضه نرفضه. ما هو الولد المسيحي اللي بيلعب كرة ده يمثل المسيح، اللي يقبله هيقبل المسيح، واللي يرفضه هيرفض المسيح. يا ريت يا ريت يا ريت ربنا يدي نعمة، يدي نعمة وننسى الحاجات دي ونتركها. ما يبقاش في تمييز، ما في تمييز ولا ضغط على أي إنسان. يبقى في حرية، حرية عقيدة، حرية كلمة، حرية إيمان، إلى آخره من الكلام. الإنسان يعيش في حرية. بلدنا حلوة، بلدنا حلوة، بلدنا حلوة لو نعيش بالمحبة. بس هنلاقي المحبة فين؟ المحبة في المسيح وحده. وما فيش حلاوة عشرة غير بالمحبة، وما فيش حياة حلوة إلا بالمحبة، إلا بالمحبة.

اللي بتقول يعني كل الإخوة المسلمين والأخوات، احنا بنصلي من أجل كل طلبة اللي بتقول ابني محمد في تانية جامعة ومن ثانوي حالته اتغيرت، يفضل يكلم نفسه ويتكلم مع الشيطان، بس هو قدامي عادي بيمسك نفسه. أتمنى الرد. احنا بنصلي وحنصلي من اجل كل انسان، لا نفرق بين انسان وانسان، انتوا محبوبين عند ربنا واحنا بنحبكم. هنصلي لاجل كل واحد، كل اللي كاتب لي الاخوة انتوا في عينينا الاتنين.

يا ده ملكه النهارده متوصيين بينا يعني. بيقول لي هو حضرتك يا ابوهم؟ سؤال بسيط. المسيح بيقول في متى 23:9: لا تدعوا لكم ابا على الارض، لان اباكم واحد الذي في السماوات. هو انتوا الكنيسه المفروض اكتر مكان بيطبقوا تعاليم المسيح، خالفتوا كلامه في ابسط شيء. معقوله ما لقيتوش لقب غير ابونا؟ وبعدين المسيح بيقول في عدد 10: لا تدعوا معلمين، لان معلمكم واحد المسيح. ليش ما قال لان الهكم واحد المسيح؟ لما ربنا بيبعت ولاده وبناته نور في العالم، وكل إنسان كارز ورابح للنفوس بحكمة، رابح للنفوس. يعني مثلا معلمنا بولس كان بيخدم في مكان معين، وبعدين كان في خدام في المكان ده قبل المسيح وآمن، فبيقول: ابني أنسيموس الذي ولدت في قيودي، ابني أنسيموس الذي ولدت في قيودي. يبقى أنسيموس ابنه، يبقى هيقول له: انت مين؟ انت ابويا يا ابني. دي علامة حب، علامة حب وعلامة رباط، رباط روحاني مبارك، روحاني مبارك. وبعدين أبويا ده اللي في الكنيسة، أبويا ربنا محمله مسؤوليتي أنا ابنه، بيربيني في الإيمان، بيربيني في الإيمان.

بيكبرني، يمسك ايدي ويخدني ويرشدني مرشد ومعلم ومعلم. صحيح أبونا السماوي واحد، لكن ليس لنا آباء كثيرين على الأرض، لكن لينا آباء، لينا آباء. أنت زعلان ليه؟ زعلان ليه؟

And then Kuwaiti. Ismi Fulan. أطلب صلاة من أجل زوجتي ترجع البيت، محتاجها ضروري، معايا بنتين وولد، البنتين معاها والولد معايا، تعبان مش عارف أعيش من غير زوجتي وأولادي. أرجوك، أنا برحب بيك يا حبيبي وأنا خدام، وأنا بطلب من كل اللي سامعني دلوقتي يصلي من أجل فلان الكويتي ومن أجل كل إنسان بعت يطلب صلاة، مسيحي أو غير مسيحي. كلنا نرفع قلوبنا للرب ونقول له يا رب استجيب طلبة فلان، استجيب طلبة فلان. أمين أمين. ربنا يكون معاك يا ابني ويمنحك سلام ويبارك حياتك.

كل اللي طالبين الصلاة. آمين. واحد بيسأل بيقول نفسي أعرف هل رب المجد موجود في كل مكان؟ مال الكون؟ أين جسد يسوع الجالس على يمين أبيه مع أن الجسد محدود حتى يجلس على يمين الآب؟ والجسد أيضا هو الله المتجسد، فهل الجسد محدود؟ فأين اللامحدود؟ هل رب المجد موجود في كل مكان؟ نعم موجود في كل مكان، مالئ الكل، المالئ الكل، لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان. ولما الروح يكتب وكلام عن الأمور العالية والأبديات، مش هنقدر ندركه بالعقل المحدود الآن. يعني هدي لك مثل قبل ما أجاوب على كلامك. بيقول الآن نحن أولاد الله،

الآن ده مكتوب، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لسه ما نعرفش هيحصل ايه، لكن نعلم أنه إذا أظهر، يعني لما يجي المسيح نكون مثله لأننا سنراه كما هو. اديني عقلك، انت بتقول المسيح هو ربنا، نكون مثله يعني ايه؟ فكر زي ما انت عايز، يتوه العقل، لأننا سنراه كما هو. هل هو إنسان محدود هنشوفه بالعين ولا ايه الحال هيكون؟ دي الأمور العالية اللي فوق مستوى العقل ما يقدرش يدركها الآن، ما يقدرش يدركها الآن. فهنا بيتكلم عن السجود، يعني الله الآب وهيسجد ليه اللي في السماء واللي في الأرض واللي تحت الأرض والحاجات دي. هل هو فعلا جالس على عرش؟ وإيه العرش؟ عرش يعني يبقى محدود، ما نقدرش نقول الكلام ده. لست تفهم الآن لكن ستفهم فيما بعد، وبالعقل المحدود ما تقدرش تدرك الأبديات الغير محدودة.

واحد بيقول ما معنى الآية التي ذكرت في عبرانيين 5:7، الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. ما ننساش إن رب المجد يسوع اللي هو كلمة الله صار جسدا وحل بيننا إنسان كامل. يعني إيه إنسان كامل؟ يعني شابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. يعني إيه؟ يعني يتعب، تعب وجلس على البير، يخاف، خاف من الموت، يبكي، بكى، يجوع، جاع، عطش، الآن عطشان، سألوا على يوم مجيء، قال ما عرفش. شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. ولما جه عند الصليب ساب التلاميذ وبعد عنهم كده خطوتين وابتدى يصلي، هو عارف هيجرى له ايه، فابتدى يصلي وصار عرقك قطرات دم. قدم بصراخ، بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. بيصلي كإنسان داخل على مصيبة، مصيبة. فهو شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. عايزين يا أبانا نوعي الشعب، لأن التيار غريب اقتحم كنيستنا وأصبحت أفراح المسيحيين فيها رقص وخمر وملابس معثرة داخل الكنيسة وعادات غريبة. في أحد المرات عملت ندوة وقلت لا يليق بالخادم أنه يشرب خمر أو يرقص في فرح، واجهت عاصفة من الانتقادات. الموضوع يا أبونا فعلا محتاج توعية وإرشاد وتصحيح لمفاهيم غلط كتير دخلت كنيستنا. أنا معك، أنا معك، أنا معك. لأن ده اللي يدل على إيه؟

دول على كنيسة اللودوكيين، آخر كنيسة في سفر الرؤيا نمرة 7، وممكن البعض بيقول بتمثل الجيل الأخير أو الأيام الأخيرة، واللي هي الفتور الروحي، مش هقول الارتداد، مش هقول الارتداد، لكن هقول الفتور الروحي. ايه الفتور الروحي؟ يعني تيجي الواحد تقول له بلاش الخمرة، يقول لك يا عم سيبها اشرب وهيص. الفتور، تلاقي الخطية بقت سهلة، الإنسان الشارب الإثم كالماء بقت سهلة، وبقت عوايد عوايد، وما بقاش في خشة ولا احترام، ما بقاش في توبة حقيقية. الكلام اللي انت بتقوله مظبوط، وانا اتكلمت في محاضرة قبل أسبوعين يمكن عن الخمر، عن الخمر وعن البهدلة واللبس والحاجات دي، لأن التوبة أعزت الأيام دي، التوبة أعزت الأيام دي، ومبقاش سعي كثيرين لتوبة الآخرين، ما بقيناش نسعى عشان نتوب الناس، لا، بقى في أغراض تاني، بقى في أغراض تاني. ربنا يرحمنا كلنا، يرحمنا كلنا. احنا نسينا ان كنيستنا كنيسة قديسين، كنيسة قديسين، كنيسة قديسين، نسينا كنيسة كاملين، كنيسة كاملين. الرب بالأمر بيقول كونوا قديسين مكملين القداسة في خوف الله. كونوا قديسين يعني ايه؟ يعني بتوع ربنا، يعني مخصصين، يعني اللي يشوفنا يشوف المسيح، واللي يسمعنا يسمع المسيح، ويشم فينا ريحة المسيح، رائحة المسيح الزكية. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، لا أريد شيئا إلا ك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، ويسأل الجميع من هو حبيبي. ريحة تفيح مني فالناس يسألوا مين حبيبه، لا أريد شيئا إلا ك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، لا أريد شيئا إلا ك يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب، ويسأل الجميع

مساكين الأيام بتمر، واليوم اللي بيعدي مش هيرجع تاني، واليوم اللي بيعدي هيقربنا من اليوم الأبدي الرهيب، من الوقفة

أمام الجالس على العرش من الصوت اللي هنسمعه اعطي حساب وكالتك. حياتنا مش هنا ومتعتنا مش هنا، متعتنا مش هنا، مساكين عايشين لمتعة الجسد وبيجروا ورا العالم مساكين. ربنا يتوب النفوس.

أختي مهتمة بعلم الأبراج يا ولد يا ولد، وبتدرس فيها طول الوقت، وبتقول دانيال النبي أكيد كان بيدرسها، والدليل إنه أخبر المجوس اللي بيدرسوا علم الأبراج عن النجم اللي ظهر في ولادة المسيح. أنا بقول لها إن ربنا بيقول امتنعوا عن كل شبه شر، وإن احتمال الشيطان عايز يضلل بيكي، وإن دي عرافة. فين الصح؟ علم الأبراج ده إيه؟ أرجو إنقاذ أختي لأنها بتتابع قداستك. أختي ممكن تروح الجحيم، ارشدنا. علم الأبراج، علم الأبراج.

الشيطان له ألاعيب، وهتزداد وتكتر مع قرب النهاية. إزاي يفسد فكر وعقل الإنسان، يفسد عقله، ده غير إنه يضيع وقته، غير إنه يضيع وقته. وعلى رأي البعض الشيطان داخل في اختراعات كتيرة خطيرة، اختراعات كتيرة خطيرة بيها هيهلك البشرية، بيها هيهلك. يعني لو قلنا ببساطة، ربنا ادانا وقت، يوم او عمر، وربنا وصانا مفتدين الوقت، مفتدين الوقت. لكن الشيطان يخترع اساليب ازاي يضيع وقت الانسان ويبعده من عند اقدام المحبة، ويلهيه في امور عالمية، ويضيع خلاص، يضيع خلاص. ايه هي الابراج؟ هي اعمال شيطانية، اعمال شيطانية والاعيب، زي اي امر بيجروا فيه، اللي بيشوف الفنجان واللي الكوتشينة واللي مش عارف واللي بيعمل حجاب، وكل الامور دي امور شيطانية. انسان لابد يرتبط بربنا، يرتبط بربنا، يعبد المسيح بحق الله الظاهر في الجسد، هو اللي يحميه من كل غريب، من كل غريب. ربنا ينجيها من الأبراج والكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، ويقول بيكلموا بالمستقبل ويعرفوا الغيب والحاجات دي، كل ده كلام، كل ده كلام.

أرجوك جاوبني على سؤال مش مبقاش مظبوط المايك. بتقول عايزة أعرف هو الوقت اللي يتجسد فيه

المسيح وعاش 30 سنة على الأرض. في الوقت ده كان في حد من الناس بيقدم ذبيحة وكانت بتقبل ولا لا؟ أرجوك يا أبونا، عايز صلاة من قداستك إني أرجع للمسيح تاني، لأن بجد أنا بحبه ونفسي أفضل معاه. أعمل إيه علشان أضمن إني مع المسيح في الملكوت؟ أنا بنتك فلانة محتاجة إنك تحنن قلب المسيح عليا. إيه ده يا بنتي؟ هو المسيح بيتغير يحن شوية وما يحن شوية وأنا أحننه يعني ويسامحني على كل اللي فات؟ من قلبك توبة، وأنا بطمنك وباسم المسيح بقولك غافر خطاياك. إنما حكاية أحنن قلب المسيح عليكي، المسيح بيحبك محبة أبدية ما تتغيرش، مهما حياتك كانت، مهما عملت، مهما رحت، مهما جيتي، محبته كاملة أبدية، كاملة أبدية لكل أحد، لكل أحد. كان في ذبيحة، كان في ذبيحة لسه، اليهود كانوا بيقدموا الذبائح لغاية السنة 70 ميلادية وخراب أورشليم وهدم الهيكل. وبعد ما انهدم الهيكل ما عادش في ذبيحة، لأن لا تقدم ذبيحة خارج أورشليم.

واحد بيقول أنا ابن الملك من مصر، كان عندي مصنع قفلته من 5 سنين وبقالي 3 سنين بحاول أشغله مش عايز يشتغل، كل ما أحاول أعمل أي شغل تاني ما يكملش. رحت لأب كاهن معروف بصلواته القوية، صلالي وقال لي أنت عندك عمل شديد، وأعطاني مية ومزامير وإصحاحات من الإنجيل أصليها لمدة معينة، لكن بقى الحال كما هو. كمان بيجيلي شياطين بتخنقني وأنا نايم، ونفسيتي تعبت جامد وتعبت ماديا، صلي من أجلي. يا ابني العلاج في التوبة الحقيقية والرجوع للسند الحقيقي والمحامي الحقيقي هو اللي يحميك ويحمي كل إنسان، هو رب المجد يسوع. كل اهتمامك بالمصنع والحياة العالمية والاجتماعية واللي واللي، لكن فين المسيح؟ فين حياة التوبة الحقيقية؟ فين الخلاص اللي انت عايشه؟ فين الحياة الأبدية اللي انت ماسك بيها؟ فين الرجاء المبارك اللي انت منتظره؟ يا ابني أنا بقدم لك المسيح، وتوبة من الآن، توبة من الآن، والله يدي لك نعمة وبركة. مش حكاية ان انا اخد مزمور وشوية مية وصحات من الانجيل وصليها لمدة معينة يا ابني، لا لا لا،

واحد بيقول من كام سنة كنت بشتغل في مجال السياحة، وواحدة مغربية طلبت أروح الغرفة وما رحتش. بعت واحد زميلي، طلعت قالت لي هعمل لك عمل يخليك تخسر كل اللي عندك وحالك يقف. ومن ساعتها وانا حاسس بجد ان في حاجة محتاج لصلاة قدسك ضروري. لا يا ابني ما تخافش، انت اولا ابن المسيح، رفضت الخطية، عشان كده ربنا هيكافئك انت تصلي وتحتمي في المسيح مهما كان من اعمال الرب، حمينا وحفظنا. انت تتوب عن اي خطية وتعيش حياة توبة حقيقية، والرب يحميك ويحفظك من كل شر.

كفاية أسئلة ولا لسه في وقت؟ كفاية أسئلة. بنعمل إيه بعد الأسئلة؟ بناخد معجزات مش كده؟ نشوف مجد الرب.

أنا أم كراس من البلد الفلانية، عندي معجزة ونفسي أقولها، كنت مش عارفة أوصل لك. كان عندي 3 بنات وكنت نفسي في ولد، وفي يوم حضرت الاجتماع وصليت بدموع، في الليل حلمت وصلت لي وعطتني شمعة، قلت لي هي دي هتنور طريقك. وتاني يوم فعلا رحت للدكتور وقال لي انت حامل في ولد.

أنا كان لي 20 سنة محرومة من الأولاد، والرب عمل معايا معجزة عظيمة مع أنه كان مستحيل يحصل حمل، لكن عند الرب مفيش مستحيل، وادانا صمويل نشكر الله. أختي كانت تعبانة جدا وعندها سخونة وحرتها وصلت 40، والدكتور اشتبه في كورونا، كانت تاخد العلاج تخف شوية وتسخن تاني لمدة 2 يومين. بعد كده ماما رشت مية الاجتماع وقالت باسم يسوع المسيح تخف، وفعلا خفت تماما وما خدتش علاج تاني.

0: ست سنين ما فيش أطفال، وجود عيب خلقي في الرحم، وفحص كتير وأشعة، وآراء كتير من الدكاترة. تمجد أبويا السماوي من غير أي إجراء جراحي، تمجد وأعطاني طفل، وأنا بشهد بنعمة المسيح معي وبركة الاجتماع اللي طلبتها، والرب تمجد. أنا بنت الرب من بني سويف، عايزة أحكي على معجزتي. أنا حلمت ولسه ليا سنتين ربنا ما ادانيش، ففي الحلم قلت لك نفسي ربنا يديني بيبي. رديت وقلت انت عايزه ايه؟ قلت له نفسي في بيبي. راح قال لي على اول السنه ربنا هيديكي. كان الموضوع ده في شهر 11، انا ربنا اعطاني على اول السنه في شهر 3. شكرا للرب. كفايه، تفضلوا.
1: ان انا اتاخرت في المعجزه دي. المعجزه دي حصلت معايا ان انا كنت انا شغال في شركه الكهرباء، وكان عندي منطقه وانا بنزل احصلها. المنطقه دي كنت بحبها جدا، وقرروا ان هم هيعيدوا تغييرها، تغيير الموقع الجغرافي بتاعها. فالمنطقه دي كانت هتتنقل تروح اداره تانية. فانا قلت يا رب بشفاعه اجتماع ابونا مكاري، وحطيت المنطقه دي واسمها واصالتها قدام التلفزيون، وحطيتها على شفشف الميه وازازه الميه. وربنا اتمجد. تاني يوم الاجتماع رحت الشركه، قالوا لي احنا خلاص لغينا موضوع نقل المنطقه، رغم ان هم كانوا خلصوا كل حاجه وخلاص كانت رايحه. فانا اسف ان انا اتاخرت. دي كانت معجزة بالنسبة لي، وأشكر الرب يسوع وأشكر اجتماع أبونا مكاري.
2: سلام يا أبي، أنا اسمي منال كمال. حصلت معايا معجزة الجمعة اللي فاتت. كنت حاطة مية مصلية قدام تلفزيون قدام الاجتماع، وقعدت أصلي كتير قوي، لأن أنا في الشغل عندي واحدة أزياني جامد، أزياني في البيت وأزياني في نفسي وفي كل حاجة. فقعدت أصلي كتير كتير مع أبونا، وفي آخر جزء في الصلاة ابتدت معدتي توجعني وعايزة أرجع. حاولت أقول إن أنا بتهيأ لي وعدي الموضوع وأكمل الاجتماع، لكن ما قدرتش أكمل. بعدين لقيت نفسي قمت رجعت كل اللي كان في بطني، ورجعت مر صبر يعني. وبعدها خرجت غسلت وشي وجيت أشرب من المية، لقيت المية فيها طعمها حنوت، كأن محطوط جواها حنوت. فحبيت أتأكد من أنا اللي أنا بشربها دي صح والطعم ده صح، فشربت عيالي وشربت جوزي، وبسألهم على طعم المية، قالوا لي فعلا طعم المية متغير، طعمه زي بتاعة الكنيسة، زي كأنها فيها حنوت. يا ماما انت حتى فيها حاجة؟ فقلت لهم لا، ده كده بركة الاجتماع وباسم يسوع المسيح الناصري.

0: يكون أي حاجة كانت معمولة أذى أو حاجة تكون مشيت، ونشكر ربنا على بركة الاجتماع، وشكرا.
1: سلام ونعمة يا بونا، أنا بنتك مريم من العبور، أنا ابني عنده سنة.

0: كانتش سخنية عايز تنزل، كانت بتروح وتيجي. أنا اليوم ده كنت رايحة أكشف له وكان الاجتماع شغال، حطيت مية قدام الاجتماع قدام التلفزيون وصليت مع قدسك، وبعد كده شربت ابني من المية ودهنت دماغه من المية وقلت باسم الاجتماع وباسم أبونا مكاري ابني يخف وما يحتاجش أي حاجة. وفعلا بعدها بشوية لقيت السخونية بتاعت ابني ابتدت تنزل، وتاني يوم ما كانش فيه أي حاجة في ابني وكان كويس جدا وما فيهوش أي حاجة. نشكر ربنا ونشكر قدسك يا أبونا.
1: مكاري حبيبي، صباح الخير، ازيك يا ابونا؟ وحشني خالص. انا بنت الرب من المنيا، وعندي معجزة لسه حصلت الجمعة اللي فاتت ديت يوم 9. كان جوز بنتي عامل عملية كبيرة في رجليه، وكان خايف خالص لحسن يكون في حاجات تاني في رجليه، وطلبنا بركة الصلاة وبركة الاجتماع يا ابونا، ورشينا رجليه بالمية الحلوة اللي كلها بركة يا ابونا من صلاتك ومن ربنا اللي حاضر في الاجتماع. وفعلا راح أسيوط تاني يوم على طول أو تالت يوم، وعمل أشعة وقال له الدكتور ما فيهاش أي حاجة وهي حلوة وزي الفل. بركة صلاتك يا ابونا، ما نتحرمش منك ولا من صلاتك لينا يا حبيبي.
2: انا عايز احكي على معجزه حصلت لي وجاري بشبحت الاجتماع وشبحت ابونا مكاري والاجتماع. انا كنت عامله عمليه تركيب جهاز لضبط نبضات القلب، وبعدين جه بعدها باسبوع ورم جامد واحمر وزنهر، وبقيت خايفة قوي. وقلت بشفاعة الاجتماع لو رقت هسجل لابونا مكان المعجزة بشفاعته وشفاعة الاجتماع. رب المجد يسوع عمل معايا معجزة حلوة يا رب، ربنا يخليك.
3: آمين. نقول عددين ترنيم.

ما الحلاوة ونعيش في الأفراح، ده هو وعدنا وقال لي

الحلو ونعيش في الأفراح. مرسنا الحلو هناك يا حبايب ما رأيت عين، وكل واحد فينا له نايب نايب حلو وزين. مرسنا الحلو

فين له نايب نايب حلو وزين مرفنا الحلو.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بقالي فترة مشغول جدا وفكري رايح في مجيء المسيح له كل المجد، في مجيء المسيح له كل المجد. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، لك المجد لك المجد. وأنا بتكلم دلوقتي وجه قدامي أو في فكري، متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ لما حاجي حلاقي مين فاكرني، حلاقي مين مستنيني. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. حلاقي مين عمال مشتاق لمجيئي وعمال يقول امتى حتيجي؟ تعالى اوام، راكب الغمام، راكب الغمام، ساعتها اطير لك وانا فرحان. حلاقي مين؟ حلاقي مين؟

كلام كبير، كلام لك الكرامة، لك الكرامة، لك المجد، لك المجد، لك المجد، لك المجد. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. طبعا الكلام كتير، وانا بقالي ايام عمال اقلب واروح واجي بالفكر وبالكتابة وبالقراية، يعني خدني الرب في رحلة طويلة. واحترت ابتدي منين ولا اتكلم في ايه، وكلام ممكن قلناه زمان وكلام مكرر، لكن لقيت الموضوع غير كده خالص. ربنا لفت انتباهنا، كنت بسأل ربنا هبتدي بايه وتقسم لي الموضوع لايه، لكن لقيت ربنا واخدني في جنب كده. خلي بالكم احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن التاريخ نقول 2020 سنة، لكن لما نيجي نتكلم عن مجيء المسيح الكلام مش 2020 سنة. لا، تعال مثلا هقول لك حاجة في فكر وعقل القديسين وفي فكر المسيح له كل المجد عن المجيء. ابتدي مثلا بيوحنا المعمدان، ده انا ممكن ابتدي من العهد القديم، خليها دلوقتي. المهم

انا قلت يوحنا المعمدان خلاص نمشي مع يوحنا المعمدان. بيقول في تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بريه اليهوديه قائلا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. واحنا دلوقتي بنقول 2020 2020 وهو من 2000 سنة بيقول اقترب ملكوت السماوات. ايه يا عمي؟ دي حرارة الإيمان. ده الإنسان المنتظر الواعي والصاحي والإنسان المستعد. الرب قريب. ده الإنسان المستعد لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فين يا عم؟ ده بقى له سنين وآلاف. فين؟ ده سؤال الإنسان والعقل. جه رب المجد يسوع نفسه هو في حال الجسد على الأرض. يمكن البعض يقول اقترب ملكوت السماوات دي مش هي مجيئه يعني أو أي حاجة. بيقول من ذاك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. نفس الكلمة التوبة ومجيئه. قد اقترب ملكوت السماوات. قلت ممكن البعض يقول اقترب ملكوت السماوات دي حاجة تاني مش مجيئه. لكن تعال شوف المسيح نفسه له كل المجد في سفر الرؤيا. يتكلم أكثر من مرة أكثر من مرة ويقول الجملة دي: ها أنا آتي سريع، أنا جاي. يكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا يقول ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. أنا آتي سريعا، كلام واضح كلام واضح. أنا آتي سريعا. ويقول للقديس يوحنا وللأجيال: ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. ويقول للأجيال: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله.

ويقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا، آمين. تعال أيها الرب. ختام كلمة الله والكتاب المقدس يقول: أنا آتي سريعا، أنا آتي سريعا. وبعدين لما أرسل الآباء الرسل، لما أرسل: فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. موضوع المواضيع والموضوع المهم والخطير واللي يخص الإنسان ومستقبله الأبدي مجيء المسيح له كل المجد. فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السماوات. يمشي على مدى الأجيال اقترب ملكوت السماوات. يجي معلمنا يعقوب يقول: فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. يا سلام، شوفوا الجيل الأول، الجيل الأول عايش بأنهي فكر، وإحنا في القرن 21 عايشين بأنهي فكر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. ويقول الرسول في العبرانيين: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. إيه ده؟ أي يا عم بعد قليل جدا؟ يبقى هل الكلام ده كذب؟ فعد سنين هذا عددها وانت بتقول بعد قليل جدا، يبقى كلام مش مظبوط. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني حاجة واحدة بس، ان يا انسان افهم كلمة الان. الان ان سمعتم صوت لا تقس قلوبكم. الان، ولما نتأمل في كلمة الآن نلاقي إنسان نفض إيديه، لمع عزاله واستعد للرحيل. إيه ده؟ إمتى؟ في كل لحظة، في كل لحظة. ده الفكر المسيحي الحقيقي، إن مجيء الرب على الأبواب بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، وأنا آتي سريعا وأجرتي معي قد اقترب منكم ملكوت السماوات. حياة الاستعداد، حياة الاستعداد. ومن هنا يمكن كانت النتيجة في جيل الآباء الرسل، الكنيسة الأولى، إن كل اللي عنده أرض باحة واللي عنده بيوت باحة وجابوا الأثمان ورموها عند أرجل الرسل وابتدوا يعملوا اجتماعات ويصلوا كل يوم. إيه؟ الرب جاي دلوقتي، الرب جاي. حياة إيمانية، حياة إيمانية. يمكن دفعني في التأمل واللي أخذني خلال أيام، إن العالم اتلهى ونسي المسيح، نسي المسيح له كل المجد. يمكن عجبني النهاردة، شفت حاجة في أمريكا بيقولوا اجتماعين للصلاة، واحد عمله فلان وواحد عمله التاني، نسيت الأسماء، لكن ملايين البشر بيصلوا من أجل إيه؟ من أجل التوبة، من أجل التوبة، لأن العالم نسي المسيح ونسي مجيء المسيح له كل المجد. بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، ولا يبطئ. يعني الإنسان العاقل، العاقل لا يجرؤ أنه يعيش في الخطية لحظة واحدة، لحظة واحدة. عشان كده التوبة الآن. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون

الحيونة كلمة الآن. أنا مش بوعظ لكن بقول أحاسيسي وتأملاتي اللي أنا عايش فيها. اللي عايز يتوب يتوب، اللي عايز يتوب يتوب. ممكن دلوقتي المسيح يجي، دلوقتي إن كان من 2000 سنة الآباء الرسل قالوا جاي دلوقتي. اقترب ملكوت السماوات، بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. فكان بالحري دلوقتي أنا أقول إيه؟ أنا أقول المسيح قدامي، وإمتى حيجي؟ الآن. الآن أقول له أمين تعال. آخر كلمة أن أنا آتي سريعا، آخر كلمة في المكتوب أنا آتي سريعا، أنا هرد والكنيسة ترد. أمين تعال أيها الرب يسوع، أمين تعال أيها الرب. مسكين الإنسان اللي ملي في العالم، مسكين الإنسان اللي ملي في العالم. يمكن في تأملاتي مع كلام سمعته واخده وعطى وبتاع، ان في ناس كتير ولا هم هنا، ولا هم هنا، ولا كنيسة ولا بسيسة ولا إيمان ولا الكلام ده. معاه قرش وعمال يجري ويبرطع. في لحظة في طرفة عين هتتغير الأحوال، في لحظة في طرفة عين هيجي ويجلس على الكرسي، في لحظة في طرفة عين هتسأل أعطي حساب وكالتك. الآن إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. يقول معلمنا بطرس إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. إنما نهاية كل شيء قد اقتربت. إيه يا أبويا؟ يا ابونا بطرس ايه اللي انت شايفه؟ قال انا شايف المسيح على الابواب. ياها طبعا ده 2000 سنة ما جاش المسيح. ده في نظرك، ده في نظرك يا حبيبي. انما المسيح موجود وحاضر لكل احد في كل لحظة، لكل احد في كل لحظة. انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا بسيرياس، يعني خدوا الموضوع جد. تعقلوا واصحوا للصلوات، واصحوا للصلوات. أنا كنت بقول أو عايز أبتدي حتى في العهد القديم، في العهد القديم ألاقي طبعا نبوات كتير عن مجيء المسيح، نبوات كتير عن مجيء المسيح. لكن هاخد حاجة منها. المسيح قرب يجينا، يلا نستناه. يلا الإنسان العائل، العائل الأمين المستعد عن قريب حيكون وسطينا واحنا حنكون وياه. مسكين، مسكين طبعا حاجة مهولة جدا. لو الإنسان خسر أبديته، لو الإنسان خسر أبدي، دي أبدية، دي أبدية. أنت قدامك فرصة طول ما فيك نفس بيتردد. الآن ممكن يجي المسيح. فشوف مثلا في سفر صفانيا إصحاح 1 ومن عدد 14 يقول إيه؟ قريب. طبعا ممكن دي كانت نبوة عن أحداث تمت أيام صفانيا، لكن شوف الإشارة. والقريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا. إيه ده؟ قريب يوم الرب العظيم وقريب وسريع جدا. من له آذان للسمع فيسمع. الموضوع مش موضوع وعظ ولا كلام، ده لسه أنا هقول ولسه وأنا عايش في التأمل. أما أسأل ربنا يا ترى قبل مجيئك هيحصل إيه؟
ولقيت يمكن نبوات

عجيبة عجيبة، ومجيء الرب صعب جدا جدا للإنسان غير المؤمن، رهيب ومرهب جدا للإنسان غير المؤمن والغير مستعد، لكن قد ايه مفرح ومبهج جدا جدا للإنسان الأمين المستعد، العمال واقف يقول امتى هتيجي، تعالى أوام.

الإنسان المستعد قد إيه، مشتاق مشتاق. هتكلم عن الحاجات دي معرفش دلوقتي ولا بعدين. إنسان قاعد على رجاء واحد، على آمل واحد، ملوش رجاء في الدنيا، لا رجاء في الأرض ولا آمل هنا، لكن رجانا جاي وأملنا جاي ونصيبنا جاي. أرجع لكلام صفانيا بيقول إيه؟ قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب يصرخ، حينئذ الجبار مرا. إيه ربنا ما يسمحش لإنسان أن يكون ده حاله. قبل ما أكمل نصيحتي لكل واحد سامعني، نصيحتي لكل واحد سامعني، زي ما بقول اطلب معونة الروح القدس، هيقنعك بأن المسيح جاي قريب وهيجلس على الكرسي وهو الديان، وانت تعرف الكلمة دي، هو الديان هو الديان قبل فوات الأوان. ده الموضوع موضوع أبدية، موضوع أبدية، موضوع أبدية. يصرخ حينئذ الجبار مرا، حسرة وألم وندامة أبدية. بس يا خسارة، فيش رجاء، فيش رجاء، مرارة إلى أبد الآبدين، عذاب إلى أبد الآبدين. أقول إيه؟ يصرخ الجبار مرا، ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام. هيجي الكلام ده في كلام العهد الجديد، بس أنا بقول النبوة بتاع صفانيا هنا. يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيع على الأبراج. أقول تاني الحتة دي، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام.

من وقتام خراب ودمار، المدن اللي اتشيدت والحصون والابراج واللي واللي اللي بنشوفه ده، يقول لك ده برج مش عارف ايه وده ايه وده ايه، ده يوم ضيق يوم شده يوم خراب ودمار يوم ظلام وقتام يوم سحاب وضباب يوم بوق وهتاف على المدن المحصنه وعلى الشرف الرفيعه، واضايق الناس فيمشون كالعمي لانهم اخطوا الى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجله. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب. اللي حوشته مش هينفعك، حرام وحلال مش هينفعك. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع انقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الارض كلها. بنار غيرته تؤكل الارض كلها، لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض. دي نبوة في العهد القديم، لكن لما هنيجي نتكلم في العهد الجديد ونتكلم ويدي العلامات، والعلامات بقى والحروب والأوبئة والحاجات دي هنتكلم. طبعا النهارده الوقت فات، هنتكلم حاجات رهيبة رهيبة رهيبة رهيبة. إن كانت رهيبة هنا فكم بالحري هناك، كم بالحري هناك. المسيح جرب يجينا، جرب يجينا، والمسيح هو المخلص، هو المخلص وحده، وليس بغيره بأحد غيره الخلاص. أنا بكرر كلامي عشان كل إنسان سامعني، يا ابني بلاش تشغل عقلك بس، لكن مع عقلك اطلب معونة الروح القدس، معونة الروح القدس. المسيح وحده هو المخلص، المسيح وحده هو الطريق، المسيح وحده هو الديان اللي هيجلس على كرسي الدينونة، ومجيئه صار على الأبواب. إن كان من آلاف السنين بيقولوا الرب قريب، من آلاف السنين ليه؟ دي حياة الاستعداد. لكن ممكن دلوقتي بعد ما عدى آلاف السنين ناس مستهزئين، أين هو موعد مجيئه؟ كل شيء باق كما هو، عمال تقولوا جاي جاي ولا جاي. خليك قول، ولكن حيجي وحيجلس على الكرسي، وانت وغيرك حتوقف قدامه، تجتمع إليه كل الشعوب اللي قبلوا تعالى على اليمين، ولا رفضوا تعالى على اليسار. تعالوا يا يا ايه يا مبارك يا ابي، رث الملكوت المعد لكم من قبل تأسيس العالم، وانتم اذهبوا عني يا ملعين. ربنا ما يسمحش ان انسان سمعني يخيب رجاء ويرفض المسيح. نصيحتي من قلبي، انا بقول لك ان المسيح بيحبك وعايزك تخلص وعايزك معاه في الأبدية، وانا بحبك وبنصحك، بنصحك روح صلي، صلي، ادخل في خلوة كده، ادخل في خلوة، واقفل بابك واطلب ربنا الواحد لا إله إلا الله. نعم، أطلب ربنا الواحد بالحقيقة، نؤمن بإله واحد. قل له يا رب أنا عايز أعرف السكة، مش أنت الطريق؟ قل له أنت ليه حملتني خطية آدم وأنا ماليش ذنب فيها؟ قل له السؤال اللي كان قدامي بس ما قريتوش، ليه حملتني خطية آدم وأنا ماليش ذنب فيها؟ ليه وليه وليه؟

ليه؟ روح اسأله، قول له يا رب أنا مش عايز أهلك، قول له يا رب أنا مش عايز أهلك، مش هتخسر حاجة يا ابني، بدل ما أنت تبعت له وتشتم فيا وتتكلم كلام لا يليق، كلمه هو، كلمه هو، قول له وضح لي الطريق، وضح لي الطريق. أنا بنصحك وبنصح كل إنسان، بنصح كل إنسان قبل فوات الأوان، الرب على الأبواب قريب جدا، أنا آتي سريعا وأجرتي معي. أمين. تعال أيها الرب يسوع. المسيح على الأبواب، ممكن يجي دلوقتي، ممكن يجي دلوقتي، بس مجيئه رهيب رهيب رهيب لغير المؤمن، ومفرح ومبهج جدا للمؤمن. هيجي على السحاب، هتكلم كلام كتير، هيجي على السحاب ويفرح أصحابه وأحبابه، هيجي على السحاب وياخدنا معاه، هيجي على السحاب، ويا ويل الإنسان اللي رفضه، يا ويل الإنسان اللي رفضه. هكتفي بالمقدار ده. لإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. يلا نصلي. يلا نصلي. ياللي انت جاي قريب جاي.

اوعى يكون العالم واخد فكرك وقلبك، اوعى تكون عايش للشهوة والجسد، اوعى تكون بتجري ورا المال تجمع حرام وحلال. المسيح قرب يجينا، المسيح قرب يجينا، يلا نستناه. عن قريب حيكون وسطينا واحنا حنكون وياه. سامحنا، سامحنا واقبل توبتنا يا رب، واقبل توبتنا. انسانا الماضي كله وساعدنا نعيش ليك الزمان الباقي. نكرمك نرفعك نعليك. صلي كل إنسان شايفني دلوقتي، أسجد عند قدمي المسيح وقول له طلبتك. لكن الطلبة الأولى اللي نطلبها كلنا خلاص نفوسنا وحياتنا الأبدية، توبتنا ورجوعنا. اطلب الرب من قلبك، حاضر في وسطينا مستعد يستجيب كل طلبة. عايز يفرحنا كلنا، عايز يشفي المريض، عايز يطيب خاطر الحزين والمهموم، عايز يشيلك ويشيل شيلتك، عايز يخلص نفسك، ضمن لك الحياة الأبدية. اطلبوه، كلموه، اطمعوا فيه. نعمة فوق نعمة، عايز يدينا، عايز يغنينا، عايز يفرحنا، عايز يعزينا.

كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه. كلم المسيح، كلم المسيح حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا، ايده ممدودة بالبركة لكل احد، ايده ممدودة بالبركة لكل احد، حنين وطيب، عايز يغنينا، عايز يفرحنا، عايز يعزينا، وعد وقال كل شيء لكم، كل شيء لكم كرامة ومجد ليك. بنشكرك من كل القلب يا طيب يا حنين، أعطيتنا كل شيء بغنى للتمتع، قلت كل شيء لكم، كفاية أنت نصيبنا، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، روحك يملك ويسود علينا، يقودنا ويرشدنا لباقي المشوار، نقف قدامك رؤوسنا مرفوعة، نكرمك قبل ما نجيلك، اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك. مستحق، مستحق، مستحق. صلي، صلي كل اللي ساجد بين ايدي، صلي، قل له طلبتك مستعد يستجيب، لانه بيحبنا كلنا. كل مريض قل له يا يسوع المسيح اشفيني، المأسور من الشيطان واللي له أعمال والحاجات دي، كلم المسيح، عنده استجابة لكل طلبة، قل له فكني، حررني، فك خيودي.

مستحق كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كل نفس بين إيديك صانع العجب والآيات والمعجزات، ويعود المجد إليك وحدك. آمين آمين. بنشكره من كل القلب ونقول له: أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع

وتشفي كل مضض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة، كل إنسان حاضر وعليه شيطان، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحيي، أعمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم بقوله لها ما لي ولك يا امرأة في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم لما قال لها ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ الكلام ده ورد فين؟ ورد في إنجيل يوحنا أصحاح 2 الأعداد من 1 ل 5، في أولى معجزات المسيح في إنجيل يوحنا أولى آياته في عرس قانا الجليل. يقول الكتاب: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ قالت أمه للخدام: مهما قال لكم ففعلوه. طبعا هذه المعجزة تلفت نظرنا إلى طبيعة المسيح، من هو؟ إنه الله الظاهر في الجسد، فهي أولى الآيات، أولى المعجزات التي حول فيها المسيح مادة إلى مادة أخرى بتركيب مختلف من الماء إلى الخمر، فهو له سلطان على الطبيعة وهو له سلطان على الزمن، اختزل الزمن الذي تأخذه الكرمة في امتصاص الماء وتكوين الأغصان وتكوين العنب وبعد كده يتحول إلى خمر، اختزل كل هذا في لحظة من الزمن. إذن المسيح له سلطان على المادة وله سلطان على الزمن. لكن البعض بيعلق على كلمة ما لي ولك يا امرأة على اعتبار أن المسيح أهان القديسة العذراء مريم، أنه دعاها امرأة وكأن هذه المنادات غير لائقة. والحقيقة لما نقف في النصوص الكتابية ونعرف يعني إيه كلمة امرأة ما لي ولك يا امرأة، ندرك تماما أنها لم تكن أبدا انتقاء

خاص من قدر القديسة العذراء مريم. ناخد بالنا من كلمة يمرأة، جذور الكلمة المستخدمة لغويا ينفع تستخدم للتمييز بين الرجل والمرأة كجنس. فلما نقرأ مثلا في أعمال 5 عدد 14 يقول: وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء. استخدام كلمة نساء هي ذاتها بتاع يمرأة اللي جاية في يوحنا 2 للتمييز الجنسي بين الرجل والمرأة. لكن لو رحنا للوقا 1 عدد 5 يقول: كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها اليصابات. لما استخدم كلمة امرأته هي ذات الكلمة التي قيلت عن القديسة العذراء مريم: ما لي ولك يا امرأة، هنا للتمييز في لوقا 1 بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى. لكن لو رحنا لوقا 4 عدد 26 يقول الكتاب: ولم يرسل إلي إلى واحدة منها إلا إلى أرملة صرفة صيدون. أرملة صرفة صيدون هي الكلمة التي قيلت أيضا عن المرأة في جذورها. إلى آخر هذا الكلام. لو رحنا لأجزاء أخرى في الكتاب، مثلا في متى 1 عدد 20 يقول: يا يوسف يا ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، كلمة امرأة هي ذاتها التي قيلت في يوحنا 2: ما لي ولك يا امرأة. يعني الكتاب المقدس استخدم هذه الكلمة ليس للتقليل من مقدار القديسة المطوبة العذراء مريم، لكن هي منادات لوصف الجنس، كانت تستخدم في أماكن كثيرة. الكتاب استخدمها والمسيح أيضا استخدمها بفمه في حالات مختلفة. فمثلا في متى 15:28 المسيح كان يكلم امرأة وقال لها إيه: يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. عظيم إيمانك، بيكلم امرأة، هل ينتقص منها أم يمدحها؟ كان المسيح يمدح المرأة الكنعانية التي كانت وضعت ثقتها في المسيح. لو رحنا كمان ليوحنا 4:21 الكتاب يقول للسامرية: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. استخدم المسيح كلمة يا امرأة، ذات الكلمة التي قالها للقديسة العذراء مريم: ما لي ولك يا امرأة. لم يكن المسيح وهو يكلم السامرية ينتقص أبدا من مقدارها، ولم يكن وهو يكلم القديسة العذراء مريم ينتقص أبدا من مقدارها. كمان في يوحنا 20:15 في يوم القيامة يقول الكتاب عندما قابل المسيح مريم المجدلية تبكي، يقول لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ هل كان المسيح ينتقص من مقدار المجدلية التي جاءت تبحث عنه؟ إطلاقا، كان المسيح يكرمها وعرفها بنفسه. فاستخدم المسيح ذات الكلمة التي استخدمها وهو يكلم القديسة العذراء مريم. دي الإجابة على الجزء الأول من السؤال: هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم؟ حاشا، فهو القدوس. هل انتقص من مقدارها؟ أبدا. ده لما كان على الصليب في آخر كلماته استودعها ليوحنا المعمدان، لما قال ليوحنا: هوذا أمك، ولما قال للقديسة العذراء مريم: هوذا ابنك. لكن تعالوا نشوف معنى كلمة لم تأتي ساعتي بعد. عن أي ساعة يتكلم المسيح؟ هل يتكلم عن ساعة صنع المعجزات؟ أبدا، لأنه بدأ يعمل معجزات. أمال بيتكلم عن إيه؟ إنه يتكلم عن ساعة مجده واستعلان مجده للعالم، لأن ظهور المسيح بمجده للعالم يصاحبه أعمال معجزية ويصاحبه الفرح اللي هيعم الأرض. ده معنى كلمة لم تأتي ساعتي بعد. ما هي الساعة؟ ساعة ظهور ابن الله بالمجد والقوة وتأسيس ملكوته. طيب حاجة تاني كمان، معنى كلمة ما لي ولك يا امرأة. كلمة ما لي ولك يا امرأة هي كلمة تعني ببساطة ما هو القاسم المشترك بيني وبينك. قالها داود لبني صروية، قال لهم ما لي ولكم، والحقيقة قالها كمان قالوها الشياطين للمسيح: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله، احنا ما فيش حاجة تجمعنا مع بعض. والمسيح لما يقول للقديسة العذراء مريم في هذه الحادثة بالتحديد ما لي ولك، أي أنه في هذه الحركة، في هذا التوقيت، في هذا النظام سيأخذ مشورته وبرنامجه الزمني لصنع المعجزات مش من القديسة العذراء مريم،
لكن من أبيه، فالآب جعل له مشيئة سينفذها

ويتممها، وهيجي في يوحنا 17 يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكون أمور الكتاب واضحة قدامكم. ابعتوا لنا أي أسئلة تكون بتقف قدامكم، والرب معكم.

اتفقنا ان في كذا مستوى من التواصل ما بين الزوج والزوجه، واتفقنا انه في مستويات سطحيه جدا اللي هي الاكلاشيهات، صباح الخير صباح النور تشرب شاي، لحد ما بنوصل لاعمق مستوى. واعمق مستوى ده هو ايه؟ هو مستوى الصدق والشفافيه، مش بس الصدق، الشفافيه، الشفافيه والتلاحم والاوفرلاب بيننا وبين بعض في الكوميونيكيشن. كويس. بعد كده قلنا ايه؟ قلنا طب لما نتكلم ايه القضايا اللي لازم اقول ايه لبناء ما تعديش علينا في العلاقه، ايه الامور القضايا اللي نتكلم فيها؟ قلنا وحدايه هي المسافه، فين المسافه والمكان اللي اقدر ابقى فيه من غير ما الاقي ان في حد متشعبط في رقبتي، ده بين الزوج والزوجه. الحاجة التانية منطقة النفوذ. يعني ايه منطقة النفوذ؟ يعني لو الست منطقة النفوذ بتاعها المطبخ، ومش عايز بس اربط المطبخ بالست لكن المطبخ وشطارتها في ادارة المال، يبقى دي احنا بنتشارك في الحاجات دي، لكن هي انا عارف وهي عارفة ان دي منطقة نفوذ، مثلا سواء كانت الفلوس، سواء كانت التعامل مع الجيران، التعامل مع الصناعية، التعامل مع المدرسين بتوع ولادنا، التعامل مع الولاد. طبعا كلنا لازم، انا ومراتي لازم نتعامل مع الولاد، مفيش شك، مفيش واحد هيقول خلاص انت العيال بقى تخصصك، لكن في حاجة اسمها منطقة نفوذ. فهيبقى انا اميل وانا في منطقة النفوذ بتاعة الاخر اني اكون اكثر بس اصغاء، ادي ودني زياده بس حب، يعني مش لازم اقعد ادافع وكاني بتناحر مع التاني، الارض دي ارضي ولا ارضك؟ ماشي. هتاخد لها وقت، طبعا هتاخد لها شويه وقت عشان اقدر اعرف مين فينا اللي بيفهم اللي اشطر شويه. تعال بقى نشوف ايه القضايا تاني اللي نتكلم فيها انا ومراتي، اللي نتكلم فيها انا وجوزي. الثقه. يعني ايه الثقة؟ لما انت بتقول لي ان انت النهاردة هتتأخر شوية، لما انت بتقولي ان انا النهاردة هقضي وقت مع صديقتي، اصدق؟ اثق؟ يا جماعة الحب مطلوب في العلاقة ما بين الأزواج، ما فيش شك طبعا، بس أنا مش بتكلم في النقطة دي على الحب، أنا بتكلم على الثقة، على إني أثق إن ما فيش حاجة هتتصرف من ورا ظهري أو هتتحوش من ورا ظهري، إن ما فيش، إن لما هقول أنا في الحتة الفلانية يبقى معروف إن أنا في الحتة. وحاجة تانية، هل أقدر أثق فيك؟ هل أقدر أثق فيكي لدرجة إني أكشف؟ مش إحنا بنقول في مستويات التواصل دي الشفافية؟ طيب سؤال بقى، هل أقدر أكشف نفسي، أفتح أبوابي، أو زي ما الترنيمة بتقول يعني أفتح قلبي وأبوابي؟

دي من غير ما أدان أقدر أفتح قلبي وأبوابي دي من غير ما أخد تريقة أو الـ يعني الهجوم السافر على هذا الكشف اللي أنا عملته والانفتاح اللي أنا عملته لقلبي وأبوابي. حاجة تانية، العلاقة الحميمية الجسدية الزوجية الجنسية ما بين الزوج والزوجة. أنا فاهم يا جماعة، أنا فاهم وأنت فاهم وأنت فاهم، أنا عارف إن الموضوع ده عندنا في حضارتنا الشرقية موضوع شائك كده، يعني أكننا بنمشي على قشر بيض. ماشي، بس يعني نمشي على قشر بيض في البرنامج، نمشي على قشر بيض في الكنيسة، نمشي على قشر بيض فمش عارف إيه، بس مش معقول هنفضل ماشيين على قشر بيض. أنا وشريك الحياة، شريك الحياة ده هو الزوج ولا الزوجة؟ مش معقول، مش معقول هنبقى مش فاهمين ومش فاهمين بعض، مش فاهمين، ولو فاهمين مش فاهمين بعض. فاهمين يا جماعة يعني البعدين دول؟ هل أنا قادر أوضح ولا لا؟ هي ده السؤال. يعني أولا لازم نفهم، وتاني حاجة لازم نفهم بعض في المجال بتاع العلاقة الجسدية الحميمية الزوجية الجنسية التي تجمع ما بين الزوج والزوجة. سألوا كاتب كتب كتب عن الزواج، وكتب بمنتهى الشطارة والمعلمة في العلاقة الجنسية ما بين الزوج والزوجة. قالوا له إيه اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج، إيه اللي كنت تحب تعرفه عن الزواج قبل ما تتجوز؟ قال إن حد يقول حاجة، أي حاجة، أي حاجة، لأن طبعاً هو بيتكلم عن العلاقة الجنسية بالذات. بيقول لأن وده أمريكاني، يعني الكاتب ده أمريكاني مش شرقي، أمريكاني، بس طبعاً ما زال لسه الموضوع ده في حساسية، وخصوصا لما بيبقى في كنايس في الوسط المسيحي فبيبقى حساسيتهم ملهلبة حبتين. فالراجل ده قال في الكتاب بتاعه، لما قالوا لي كنت تحب تعرف ايه، قلت كنت احب اعرف اي حاجة، حد يقول اي حاجة. النقطة يا جماعة اللي عمال ادق عليها واجي من حواليها واخش فيها واجي من حواليها واخش فيها تاني، بص عايزين نمشي على قشر بيض يمكن ماشي مقبول، لكن بين زوج وزوجة مش مفروض نفضل ماشيين على قشر بيض بقى، ولا ايه؟ طيب يبقى عايزين نتكلم عن المسافة، عايزين نتكلم عن منطقة النفوذ، عايزين نتكلم عن الثقة، عايزين نتكلم عن الجنس، العلاقة الجنسية ما بيننا وبين بعض، انا ومراتي او انا وجوزي. نقطة تانية، ما افتكرش ان انا حاجة اسأل السؤال بالشكل ده اللي هقوله لك دلوقتي ده، بس هيبقى جوايا جدا في كل تواصل بيحصل انا وشريك الحياة، ببقى عايز اعرف هل انا مهمة عندك؟ حصل تواصل في الجنس، في الفلوس، في العيال، في حماتي، في الأجازة، في الصيف، في التقاعد، في أي حاجة. السؤال اللي جوايا، هل أنا مهم لما بنعمل عملية التواصل دي، ولا بحس إن أنت مش شايف غير روحك، ولا بحس إن أنت مش شايف أو إن أنت مش شايفة غير نفسك بس؟ طبعا يا جماعة لما بنبقى بنعاني من حتة ان انا داير وبلف حوالين نفسي، انها عدم نضوج، او انه عدم نضوج بشكل غير عادي، وهو التمحور حول الذات. نقطة من اهم النقط، التوقعات. لازم نتكلم انا وشريك الحياة عن التوقعات. ليه؟ في زمان خالص في بداية العلاقة الزوجية والخطوبة وكده بتبقى التوقعات ايه؟ حالمة جدا وصاعدة جدا وواعدة جدا ومش عارف ايه، ان التوقعات ان هو هيعمل لي البحر طحينة،

ان هي هتخليني اكني عايش في الجنه، جنه عدن. الجواز مش جنه عدن، الجواز بس افهمني بس، الجواز ليس يعني ايه ليس يعني لا يعني لا يمكن. الجواز ما هواش، الجواز ليس جنه عدن. مال الجواز ايه؟ جهنم الحمراء؟ مش لازم يبقى جهنم الحمراء، في حاجه تانية اسمها ارض الموعد. ارض الموعد دي انا بوصل لها بعد مشوار طويل ورحلات وبريه وحروب وبحارب الحثيين والفرزيين واليبوسيين والمش عارف ايه موال. والمشوار ده فيه مره ما فيش ميه، مره ما فيش اكل، مره ما فمشوار. الجواز ما هواش جنه عدن، اديني بقول لك اهو، بقول لك اهو. فاحنا يعني لابد للتوقعات، توقعات عمليه واقعيه. انا لازم ادرك ان انا ليا حدود وان التاني ليه حدود. انا لازم ادرك ان انا عندي احتياجات والتاني ليه احتياجات. انا لازم ادرك ان انا عندي جسمي بيتعب والتاني جسمه بيتعب. انا لازم ادرك ان انا عايز حاجات ليا وهو عايز حاجات ليه. الشطاره بقى ازاي نوصل لارض الموعد بهذا التواصل. التوقعات ايه؟ لا انا ما اقدرش اعمل ده، او انا هساعد في الحته دي، او وهكذا. فخلينا نحك في بعض، نحك في بعض لكي ما تكون التوقعات عمليه واقعيه ايجابيه. هقولها لك تاني، توقعات عمليه وحقيقيه وواقعيه وايجابيه. احنا بناخد خطوه لقدام، وان احنا بناخد خطوه لعلاقه افضل والفهم اكتر والتقارب وتوحد بيننا وبين بعض اكتر، نتيجه ان التوقعات عماله تزداد واقعيه، وفي نفس الوقت فيها الريحه الشعره اللون الايجابي اللي دايما احنا بنتحرك لقدام. اخر نقطه، هقولها كده، هل ممكن اكون نفسي معك؟ هل ممكن اكون انا ما انا، التعبير بتاع الرسول بولس يعني، انا ما انا معاكي؟ ممكن اعبر عن نفسي، احلامي، او ممكن اعبر عن مخاوفي، الاقي جروحي زي ما انا؟ هل المجتمع ده، هل البيئه دي اللي هي المجتمع ده اللي هو انا وانت يعني، او انا وانت، امن لدرجه اني اكون انا ما انا؟ يمكن الحاجات دي يا جماعه ما بتتقالش زي ما هي كده في العبارات دي، بس موجوده، وموجوده في التواصل والمكاشفه واخد خطوه في المخاطره باني افتح قلبي واعبر عن احتياجي. المفروض يقابلها تفهم من الآخر، ويكون التواصل في مناخ من الأمن والأمان والحب والفهم والنمو والنضوج، خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد التانية.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم.

سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أهلا بيكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم، برحب بيكم من خلال شبكة قنوات القرمة وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية بحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام للجميع. النهاردة موضوع مهم جدا. أنا كنت من كذا أسبوع بدأت موضوع حول خلق القرآن وقضية ومعضلة خلق القرآن، وطرحت أسئلة كتيرة جدا. النهاردة بنستكمل الموضوع لكن من زاوية أخرى، عشان كده موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب: هذه الآيات هي وحي من الله أم من خيال عمر؟ أنا أتوقف قدام آيات قرآنية، وإحنا بندرس وماشيين في سلسلة حوالين القرآن. هل القرآن كلام أزلي أم كلام محدث؟ هل القرآن قديم أم جديد؟ هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ كل هذا الجدل الذي بدأ من وقت المعتزلة ومستمر إلى اليوم في جدال كبير جدا يصل إلى حد التكفير ما بين السلفية وما بين الأشاعرة. النهاردة بنحط نقطة مهمة جدا، وأتمنى من إخواتنا المسلمين أمام الأسئلة والآيات القرآنية اللي أنا هشارك بيها واللي اقترحها عمر بن الخطاب يسأل نفسه سؤال: هل هذه الآيات القرآنية هي وحي من الله وكلام قديم كما يعتقد أهل السلف، ولا كلام محدث كما يعتقد الأشاعرة وبعض المذاهب الإسلامية، أم هو كلام عمر بن الخطاب؟ فهل الله يأخذ بنصيحة أو بمشورة عمر بن الخطاب؟ دي أسئلة هطرحها أثناء الحلقة، لكن في البداية خلونا نصلي. للأسف الشديد الأمور تتصاعد وتشتعل من جديد في الشرق الأوسط بعد يعني مناوشات كثيرة جدا من إيران ومحاولة فرض إيران أن تكون هي المستحوذة تماما والمسيطرة على مضيق هرمز، وده طبعا ضد العرف الدولي والقانون الدولي وضد خطوة ضد تماما دول الخليج الستة المطلين على الخليج العربي. عشان كده في إطلاق نار، في صواريخ، في ضربات عسكرية سواء من ميليشيا أو قوات الحرس الثوري على بعض الناقلات النفط اللي بتحاول تعبر مضيق هرمز، يقابلها محاولة لوقف العدوان من القوات الأمريكية. نصلي أن الرب يهدي الأمور، نصلي أن يعطي تعقل الشعب الإيراني، يستحق أن ينعم بالاستقرار والسلام. الشعب الإيراني شعب مثقف جدا، الشعب الإيراني شعب مهذب وشعب طيب، الشعب الإيراني يمتلك إرث تاريخي كبير جدا. تستحق إيران بكل ما لديها من إرث تاريخ وحضارة وشعب كبير بنسبة

نسبة سكان كبيرة وموارد طبيعية الله أنعم بها على إيران، يستحق أن يعيشوا حياة كريمة وحياة مستقرة وحياة مليان، يعني ينعم كل الشعب الإيراني بكل أطيافه وقومياته المختلفة بالسلام. لكن الحكومة والنظام الملالي والنظام الديني اللي موجود للأسف بدل ما يكون سبب في سعادة الشعب الإيراني على مدار 49 سنة كتسبب أن يكون في سبب تعاسة الشعب الإيراني. بنلاقي ملايين من الإيرانيين خرجوا برا نتيجة لاضطهاد ديني، نتيجة لتميز عرقي، نتيجة لصعوبة الحياة داخل إيران، نتيجة لصعوبة التعامل مع النظام الديني اللي مسيطر على إيران. خلونا نصلي. يا رب أشكرك لأنك إله عظيم وصالح، ليست مشيئتك ولا مشوراتك من جهة الإنسان أن الإنسان يعيش حياة تعيسة، حياة فيها شقاء يا رب، حياة فيها مرارة أو فيها ضغط أو فيها معاناة أو فيها تهديد لسلامة حياته، أن يعيش مهدد يا رب، ينتظر الموت أو ينتظر تصفية جسدية أو ينتظر يا رب شدة وغلاظة من الحكومة اللي موجودة يا رب. لكن بصلي يا رب، بصلي في اسم الرب يسوع أن مشيئتك دايما من جهة البشر أفكارك من نحوهم هي أفكار سلام، ليس غرضك وليس مشيئتك أنك تسلط ناس على ناس أو أن تركب ناس على أعنق ناس يا سيدنا رب باسم الله وباسم الدين، أو أن تجعل الناس يا رب يعدون تجهيزات عسكرية من أجل أن يرهبوا عدو الله وعدوهم. ليست مقاصدك أن يقتل الإنسان أخيه الإنسان، ليست مقاصدك يا رب أن يرهب الإنسان أخيه الإنسان، ليست مقاصدك يا رب أن يتطاول الإنسان على أخيه الإنسان باسم الدين وباسم الله وأن ينعته بعبارات الكفر والشرك والزندقة. لكن مشيئتك من جهة الإنسان تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، لأنك لا تشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ليست مشيئتك أنك إله يا رب إله لمجموعة من الناس ضد مجموعة من الناس، تعز من تشاء وتذل من تشاء. ليس أنت الإله الذي تهدي من تشاء وتضل أيضا من تشاء. ليست مشيئتك يا رب أنه تجعل الناس ينظرون إلى مجموعة من البشر ويقاتلونهم حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. ليست هذه مقاصدك وليست هذه مشوراتك الصلاة وليست هذه مشيئتك، لأنك إله صالح تريد أن الجميع يخلصون، إله عظيم لا تشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. يا رب بصلي لأجل السلام في الشرق الأوسط، بصلي لأجل افتقاد يا رب، بصلي لأجل استنارة، بصلي لأجل حرية، مش حرية تراب ورمال لكن حرية قلوب مستعبدة للخطية ومستعبدة للكراهية ومستعبدة للبغضة. حرية ناس ظنوا أنك أعطيتهم توكيل على البشر يكفرونهم، ينعتونهم بالشرك، يترصدون لهم ويتربصون لهم في كل مقعد وفي كل مرصد. يا رب صلي لأجل حرية للأذهان والقلوب من روح البغضة والكراهية وروح العداوة. بصلي أن استنارة حقيقية تملى القلوب يا رب، يعرفك الصغير والكبير يا رب، يعرفوا أنك إله محبة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إله سلام، تريدنا أن نكون في سلام. سالموا جميع الناس حسب طاقتكم، طوبى لصانع السلام. يا رب صلي وضع حد للحرب والخراب دي يا رب، ضع حد للحرب والخراب، ودي يا رب مش هدنة، ادي سلام حقيقي يا رب، ادي سلام حقيقي. وأنا مؤمن يا رب أن السلام الحقيقي لا يسكن القلب إلا بتبعية حقية وتسليم من هذا القلب لشخص الرب يسوع. تتغير الأفكار وتتغير المشاعر لما الإنسان يحترم حرية اللي قدامه، لما الإنسان يعرف أن ليه حدود لا يتجاوزها، لما الإنسان يعرف أنه لا يحق له أن يتطاول ويشتم وينعت الآخرين بالشرك والكفر باسم الله، لما الإنسان يعرف أنه هو مدعو للخلاص والنجاة، مدعو لحياة الحرية الحقية، الحرية اللي فيها انضباط، الحرية اللي بتاخدنا من استعباد الخطية
وتعتقنا من

الإثم والشرور. بصلي لأجل قناة الكرمة نعمة وسلام وبركة وحماية لإخوات القائمين على العمل وكل فريق العمل. يا رب برفع قلبي يا رب أنك ترفع كل غشاوة من على القلوب، أنك ترفع كل برقع موضوع على العيون، أنك تحرر الأذهان من روح الظلمة وروح العمل الروحي يا رب، أن يعرفوا أنك الله محبة وأنك إله خلاص وأنك إله تريد نجاة الإنسان وتسعى دائما أن يتقبل الإنسان ويقبل نعمتك من أجل مصيره الأبدي. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين. حقيقة قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا، كلنا تابعنا خلال الأسبوع موضوع جمانة كامل أو كمال اللي اعترضوا على الفستان بتاعها عميد كلية الطب البيطري وصورها وطردها واستدعى عليها الأمن، وكان يوم صعب جدا في يوم كان من المفترض أن يمثل لها هذا اليوم يوم فرح يوم بهجة تحتفظ بها بهذا اليوم في ذاكرتها، أن يوم بتستلم فيه شهادة التخرج، لكن يتحول إلى يوم صعب جدا وقاسي على حياة جمانة. والسبب اللي بيتقال قدام الناس اللبس، لكن السبب الحقيقي الصليب. وأنا هفضل أقول باستمرار، وقلت الكلام ده وبقوله في مناسبات الأعياد المسيحية وأقوله في عبارات التعليقات السخيفة والوقحة اللي بتصدر من جمع كبير جدا غفير من المسلمين تجاه بناتنا وإخواتنا القبطيات في مصر ولا سيما في مصر لما بيشوفوا منظر الصليب. والحقيقة إنه منظر الصليب أو مشهد الصليب، سواء صليب على كنيسة أو صليب في شارع أو صليب في ميدان أو صليب لابساه بنت في سلسلة أو ظاهر على إيد واحد في مصر أو أي مشهد للصليب، بيزعج المسلم. وبنلاقي المسلم جات له حالة ارتكاريا، حالة جنان، حالة كده مش منضبطة، بتحس أنه فقد السيطرة على نفسه، يعني بتروح وتيجي كأنه عنده حالة صرع أو حالة جنون أو حالة كده فيها نوع من التوتر العصبي والنفسي، يعني بتتحرك بسرعة ويبدأ كده شيء غريب يطرأ على وجهه، ملامحه بتتغير تماما ويفقد بشريته وإنسانيته، وبتشعر أنك قدام كائن مختلف. كائن مختلف يا مسلم، ليه منزعج من الصليب؟ ايه سر انزعاجك من الصليب؟ بيركبك 100 عفريت ليه لما بتشوف الصليب؟ بيحصل ليك حالة هيجان عصبي ونفسي وانفعالي لما بتشوف الصليب. الحقيقة مش لاقي سبب في علم النفس أقدر أوصف الحالة دي وأطلق عليها اسم معين، لكن لاقي سبب روحي إن دايما اللي بينزعج من الصليب اللي انهزم من الصليب، لا ينزعج من الصليب إلا اللي انهزم من الصليب، ولا ينزعج من الصليب إلا الجهلاء الذين لا يعرفون جوهر ومعنى الصليب. لأن كلمة الصليب عند الجهلاء وعند الحمقى والمغيبين لا يفهمون معناها، حماقة. كلمة الصليب عند الجهلاء حماقة. إيه اللي حصل ده؟ يعني إيه نبي الصلب؟ يعني إيه شخص الصلب؟ يعني ومش فهم أي حاجة، هو فاكرها معركة، وفكره يعيني المسيح أو عيسى القرآني نبي مستضعف لا حول له ولا قوة، اليهود تأمروا عليه وقرروا أنه يصلبوه، فعيسى القرآني بيدور على مين ينقذني ومين يشني، وأنا ويعيط والمناديل منديل ورا منديل، عيسى قاعد يعيط يعيط يعيط يعيط، أنا مش عايز الصلب، أنا مش عايز الصلب، أنا مش عايز الصلب. فيقوم تحصل تمثيلية سخيفة بتعبر عن إله ضعيف، إله ماكر، فاقد للحكمة، معدوم الحيلة، فياخد عيسى القرآن في السر ويضع شبهه على شخص تاني يسلم ليد اليهود ليصلب وينكل به على الصليب. هي دي القصة القرآنية، هو ده خيال المسلم المريض. فيرى الصليب وكأنه عداوة لله، ويرى الصليب وكأنه
تطاول على الله.

ويرى الصليب وكأنه شيء شيطاني. والحقيقة أنت اللي فيك شيطان، لأن الصليب هو قوة الله للخلاص. لأن الصليب مش خشبة، لأن الصليب مش شكل قدامك، لأن الصليب مش رمزة، مش علامة زائد. الصليب معنى، ومعنى لو كنت تعلموا لما تطاولتم بسخافتكم على مفهوم الصليب وجوهر الصليب. صليب في معناه تضحية، صليب في معناه زر حب، صليب في معناه بذل وعطاء، صليب في معناه عبور، قرص عبور من مكان لمكان، من ظلمة لنور. صليب في معناه مصالحة، صليب في معناه تمن بيدفع، صليب في معناه شخص محب أعطى جسد ونفسه بكل الحب من أجل خلاص الإنسان. صليب في معناه رئيس كهنة واقف بكل شموخ يقدم ذبيحة نفسه لله من أجل أن يسترد الإنسان اللي استعبد للخطية وأصبح عبد للخطية وعبد الإبليس. أنت منزعج ليه يا دكتور يا عميد؟ أنت منزعج ليه يا مسلم يا شيخ يا سلفي يا أزهري؟ أنت منزعج ليه يا مسلم يا بسيط يا أمي يا اللي مش عارف أي حاجة في أي حاجة؟ أنت منزعج ليه يا إعلامي يا مذيع يا مذيعة يا إعلامية؟ منزعجين ليه من الصليب؟ لا ينزعج من الصليب إلا إبليس، ولا يحتقر الصليب إلا الجهلاء والحمقى، لأنهم لا يرون في الصليب إلا الخشبة والمظهر، لكن يخفى عليهم بإرادتهم المعنى القوي والحقيقي اللي جسده الصليب لنا. هذا العميد الدكتور الرجل الشايب الكبير اللي ربما يكون في أواخر الخمسينات أو في الستينات منزعج من فستان، والحقيقة أنه مش منزعج من فستان. الحقيقة كعامة المسلمين وكالعاطلين في المجتمع الإسلامي وكالحمقى المنتمين للدين الإسلامي ليسوا منزعجين من اللبس، مع أن المرأة تمثل لهم أيضا حالة من الجنان. منزعجين من المرأة في لبسها في عطرها في مشيتها في حركتها، عندهم عداوة خاصة مع المرأة. والحقيقة المجتمع الإسلامي بيحط نفسه في صف إبليس في حاجتين. حاجة الأولى تجاه المرأة، لأن الرب في سفر التكوين كان يخاطب الحية المسيطر عليها إبليس والمتجسد فيها إبليس، وقال لها كده أضع عداوة بينك وبين المرأة، مش وبين المرأة وبينك، بينك وبين المرأة. فالعداوة جاية من الحية إبليس وأتبعها تجاه المرأة. ليه؟ لأن الحية إبليس ونسل الحية إبليس وعباد الحية إبليس والذين يسيرون وفق نهج الحية إبليس من ديانات مختلفة وعلى رأسها الإسلام سمعوا الخبر اللي جاي بين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك، هو يسحق رأسك يا إبليس يا حية. في واحد طالع من نسل المرأة، واحد وحيد من نسل المرأة، مش من نسل البشر، مش من نسل الإنسان، مش من نسل الرجل، مش من نسل الرجل والمرأة من خلال العلاقة الزوجية، لا ده جاي واحد وحيد من نسل المرأة. هو يسحق رأسك، ومن هنا بدأت العداوة، ومن هنا الله كان يشير على عداوة ما بين نسل الحية وما بين المرأة ونسل المرأة الذي هو المسيح. عشان كده لأن الإسلام هو فكر مصطنع محبوك بمكر صنعه إبليس، عشان كده كل قطيع الإسلام يعادون المرأة ويرون فيها فتنة في لبسها في مشيها في خروجها في أطرها، إلى بقى المتحدث باسم الشيطان الكبير بتاعهم قال التعبير ده، المرأة فتنة والمرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، تروح في صورة شيطان وترجع في صورة شيطان. ليه قال كده؟ لأنه متحدث باسم الشيطان.

العداوة الثانية الصليب. فالكتاب بيقول كده، هو يسحق رأس الحية، هو يسحق رأسك. ولهذا إبليس ونسل إبليس يعادون الصليب، يرون في رمزية الصليب وفي شكل الصليب وفي علامة الصليب إزعاج للروح الساكن فيهم. فأنا أقول لك يا مسلم، أنا مش بنصحك تروح لطبيب نفسي، لأن مش هتلاقي علاج، مش هتلاقي علاج عند طبيب نفسي، ومش هتلاقي علاج عند طبيب بشري، لأن المرض اللي فيك ملوش علاج. المرض اللي فيك لا يحتاج إلى علاج، لكن المرض اللي فيك اللي بيخليك تكره الصليب وترتعش أمامه وترتبك أمامه ويصيبك حالة انفعال نفسي، هو مرض روحي وليس مرض نفسي. فعلاجك لطفل من مدارس الأحد، بص على أي كنيسة وهم كتار في الشوارع في مصر أو في سوريا أو في العراق، وروح يوم الحد الصبح قول أنا كبير عليا كاهن أو قسيس يصلوا معايا، أنا محتاج طفل من مدارس الأحد يطلع يصلي معايا ويقول لي باسم المسيح العفريت اللي فيك اللي بينزعج من شكل الصليب يطلع منك عشان تسترد إنسانيتك، عشان لما تعدي قدام كنيسة في أوروبا أو في أمريكا أو في أستراليا وتشوف كنيسة عليها صليب ما يركبكش 60 عفريت. فعلاجك اللي أنا بقدمه بكل نصيحة وبكل أدب واحترام لشخصك يا مسلم يلي بيصيبك حالة انفعال نفسي وارتباك، لما تشوف شكل الصليب دور على أقرب كنيسة ليك وقول يا جماعة كتير علي قسيس يصلي معايا وكتير علي خادم يصلي معايا، أنا كل اللي محتاجه طفل من مدارس الأحد يطلع يقول بنتهرك يا عفريت، بينتهرك يا شيطان يلي ساكن في المسلم فمخليه منزعج قدام الصليب. يا دكتور عادل عبد الخالق، نصيحة أخوية، نصيحة بمحبة، اللي هو عميد كلية الطب البيطري، اللي هو انزعج من شكل الصليب، روح من فضلك لأجل نفسك ولأجل أولادك ولأجل أسرتك، روح لأقرب كنيسة تشوفها، غمض عينيك وادخل، مش بخفة ودلع، لكن غمض عينيك وادخل بإصرار وعزيمة، وادخل جوه الكنيسة وقول لهم كده أنا طالب طفل من مدارس الأحد يصلي معايا وينتهر العفريت اللي كان جوايا والشيطان اللي كان جوايا اللي خلاني أنزعج، والبنت الغلبانة الصغيرة اللي قد بناتي لابسة صليب. الدكتور خالد منتصر نشر الصورة بتاع الطالبة صاحبة أزمة جامعة بدر، وسأل سؤال، هل هذا الفستان يستحق وضعها تحت مقصلة الطرد والحرمان من حفل التخرج؟ عذرا يا دكتور خالد، الموضوع مش فستان، لأن الصور اللي ظهرت في حفل التخرج في بنات مسلمات كانوا لابسين فساتين أقصر من اللي لابسها جمانة. فالحقيقة يا دكتور خالد أن الإنزعاج لم يكن بسبب الفستان، ده كلام كذب اللي اتقال، لكن الإنزعاج كان بسبب الصليب. الدكتور خالد بيقول الحشرية والوصاية واقتحام خصوصية المساحة الشخصية صارت في الجينات وكرات الدم الحمراء المصرية. قال إيه لبسك ده؟ قال لي إيه لبسك ده؟ طالبة بجامعة بدر تزعم تعدي عميد كلية الطب البيطري عليها، قال لها كانت رايحة تستلب الروب بتاع التخرج الكاب، عميد الكلية شافني فضل يزعق لي قال لي إيه اللي انت لابساه ده، ومسك تليفونه وصورني، صمم أروح مكتب الأمن ورفض يدخلني الحفلة، صورني بتليفونه وقال لي لبسك ده يخليني أصورك. ما كانش في دريس كود للحفلة، يعني ما كانش، يعني ايه دريس كود؟ يعني ما كانش في نوع من التحذيرات او نوع من التوصية على نوع لبس معين، يعني ما قالوش مثلا ما تجيش يا طالبة بلبس بفستان فوق الركبة او ميني جاب، لكن الدنيا كانت مفتوحة، ما فيش اي توصيات. ومع هذا الفستان اللي لابساه جمانة
طويل

تحت الركبة، طويل تحت الركبة. ده اللي حصل يا جماعة. سعيد عبد المنعم شخص مسلم سلفي أزهري، ما عجبوش كلام الدكتور خالد منتصر، وطلع قال إيه بقى، بيعلي على الدكتور خالد منتصر، قال له اقرأ وتمعن يا خالد يا منتصر، ورفع اللقب لقب دكتور، لأنك من خمس قدميك أو اخمص قدميك حتى أطراف شعر رأسك تبحث وتنقب عن الفتن وعن الطعن في دين الله ومنكر السنة، ولك صولات وجولات بالفيديوهات والمقالات في ذلك. من يتكلم بأدب واحترام ويناقش الموضوع بدون تفخيم وجعلصة ونفخ للألفاظ مثل مقصلة الطرد والحرمان، وآخر يكتب ويقول عميد البهايم بنفس اللفظ، لن نتكلم معه بأدب وبحب واحترام، ولن نضع كلامه فوق رؤوسنا، ولكن من يسيء بيقول كده، من يتكلم بأدب واحترام هنتكلم معه ونضع كلامه فوق رؤوسنا، ولكن من يسيء ويشيطن الموضوع ويقحم فيه الديانة والدين ويتلفظ بألفاظ استفزازية فسيسمع ما لا يسر ولا يرضي ولا يرضي. فإذا تكلمت أنت أو غيرك تكلموا بمنطق وأدب وحوار. طب يا عم سعيد عايز تقول لنا إيه من الكلام الإنشاء الكبير المجعلص اللي أنت كاتبه ده؟ الموضوع باختصار شديد، الطالبة ذهبت لحضور حفل التخرج بملابس لم تعجب عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر، فأمر حرس الجامعة بإخراجها وقام بتصويرها حتى لا يقول قائل هي كانت لابسة إيه، ولم يتلفظ معها بلفظ سيء. يا سعيد، ده البنت لابسة فستان لقرب مشط رجليها، يعني لابسة فستان طويل، في المقابل بنات مسلمات لابسين فستان فساتين أقصر من اللي هي لابساه، فأنت بتقول إيه؟ أنت بتدافع عن إيه؟ بيكمل الأستاذ المحترم اللي استفزه هو كمان فستان جمانة وبيقول إيه؟ قام بتصويره حتى ما حدش يقول إنه ولم يتلفظ بأي لفظ مسيء. هذا كل الموضوع، وطبعا لأن الطالبة كانت لابسة سلسلة عليها صليب في عنقها وظهره، قمت أنت وكل من ينفخ في النار بإثارة الموضوع ورائحة الفتنة تفوح من أفواه، كمية هجوم شديدة وعنيفة من كل المنتديات ومنابر الإعلام. هذا أستاذ دكتور عميد كلية الطب البيطري وله صلاحيات في مجال عمله، ليس من حقك أبدا لا أنت ولا غيرك أن تتدخل في عمله وتتقول عليه، ثم هذا محراب علم ومكان حشمة وعفاف وليس مكان عري. عري إيه؟ ده البنت لابسة فستان طويل مغطي كل حتة، عري إيه؟ العري ده في دماغك يا سعيد، العري ده عندك أنت، ولا مكان إثارة. إثارة شهوات إيه يا راجل؟ ونظرات محرمة إيه؟ ده أهو الفستان، أهو الفستان، أهو يا جماعة، هل ده فستان يثير الشهوات؟ هل ده فستان؟ ده الركبة هي الفستان تحت الركبة خالص. أنت بتقول إيه يا سعيد؟ هل ده فستان كشف أي حاجة في أي حاجة؟ الشيء الوحيد اللي مكشوف الصليب والشعر. في المقابل، في المقابل هعرض لكم فساتين، هي صورة اهي لبنات، الصورة ليها، طب هات الصورة دي بقى، ودي بنت مسلمة، ما اعرفش، شيل صورتي من فضلك وحط الصورتين مع بعض لو تقدر. اللي بيثير بقى يا سعيد المثار جنسيا، شوفوا بقى، ده الفستان بتاع جمانة اللي اتمنعت واتبهدلت واتصورت واتاخدت للأمن، وده فستان واحدة مسلمة عادي جدا فوق الركبة ومحدش قال لها حاجة خالص، ولا القطيع اللي طلعوا هجموا جمانة اتكلموا، ودي واحدة مسلمة. فأنت بتقول يا سعيد، فين الإثارة الجنسية في فستان جمانة؟ فين عدم احترام حرمة الجامعة وحرمة انت بتقول إيه؟ انتوا عايزين تقولوا اي كلام في اي كلام في اي كلام في اي كلام. للاسف دي العقليه اللي احنا عايشين في وسطها. امثال سعيد اللي طلعوا هللوا الدين المصري رغم لبسها عشان كلمت على اذان، وشتموا وشيطنوا الطبيبه اللي انقذت ناس في حادثه المول عشان لابسه قط. شعب عجيب، شعب منافق، شعب متدين تدين زائف. دي الصورة اللي حضرتك، لكن في المقابل في ناس تانية حلوة،

الكاتب والأديب محمد البكري سعيد شريف كاتب مقال: هل هي مأساة جمانة كمال طالبة جامعة بدر أم إنها مأساة الدكتور عادل عبد الخالق عميد كلية الطب البيطري؟ الراجل ده كاتب كلام حلو جدا، خدت منه جزء. القاعدة القانونية تقول أنه لا عقوبة بدون قانون، فكل فعل مؤثم قانونا له عقوبة محددة بنص ينص عليه قانون العقوبات. وهنا تطفو سبعة أسئلة على السطح تطالبنا بالجواب. السؤال الأول: ما هي الجريمة التي ارتكبتها طالبة جمانة لتستدعى أو ليستدعي لها عميد الكلية الأمن الجامعي وكأنها ضبطت ترتدي حزام ناسف لتفجير الكلية أثناء احتفال التخرج؟ السؤال الثاني: هل فستان تحت الركبة بشبر؟ لا يا أستاذ محمد البكري، ده هو تحت الركبة بشبرين، لكن خلينا نقرأ السؤال بتاعه. هل فستان تحت الركبة بشبر، يسمونه في الموضة ميدي أو ميدي، يمثل تهديدا للأمن القومي المصري لتقوم الدنيا ولا تقعد بسببه وينتفض بسببه عميد الكلية ومدير الحرس الجامعي؟ وهل فتاة وزنها 55 كيلو يمكن أن يشكل جسدها إغراء يخل بالأمن القومي للبلاد؟ ربما كان هذا جائزا في دولة أفغانستان الشقيقة تحت حكم الملالي، لكنه في دولة هي أم الحضارة ومنبع قوانين البشر عبر التاريخ يعد عملا غير لائق وتصرفا جالبا للعار. رقم ثلاثة: لماذا قام عميد الكلية الطب البيطري وهو في الستين من عمره بتصويرها بموبايله وكأنها كائن فضائي أراد توثيق هيئتها لعرضها على العلماء والمتخصصين في علم الأجناس؟ رقم أربعة: هل حدد قانون الجامعات نوع معين من القماش كتان أو قطن حتى لا تظهر مفاتن الجسد؟ وهل تم تحديد قطر الوسط، يعني الفستان يبقى ضيق قد إيه، المناسب حتى لا يسيل لعاب، كلمة صعبة اللي جاية بس هو اللي كتبها مش عايز أقولها، حتى لا يسيل لعاب كذا وهم يتخيلون ما أسفل الملابس؟ رقم خمسة: هل هناك ألوان محددة تم الإعلان عنها تتسم بالحشمة كالأسود والبني الغامق والكحل الكاتم؟ وهل تم تحريم اللون الأبيض لأنه يظهر أكثر تفاصيل الجسد؟ رقم ستة: هل هناك شروط تم الإعلان عنها لوزن الفتاة لا يجب تجاوزه ومعايير محددة أو معايير محددة لكرافتات أو لكرافات الجسم، يعني الكرفات الجسم، يعني مش عايز أقول هم عارفين، ومقدار بروز مش عايز أقول الكلمة اللي جاية، والبطن وانتفاخ مش عايز أقول الكلمة اللي جاية. رقم سبعة: وما هو الارتفاع المناسب الذي حددته الجامعة لكعب الجزمة حتى لا تحدث قصعة أو رعشة أو هزة غير مقصودة تستدعى الشيطان ليتلبس عقول عنوة رغمة عنها؟ دعونا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لنتفق معا، والحزن يلقي سدوله على قلوبنا على أن المرتعبين المتربعين على الكثير من المواقع المسؤولية داعشيين أكثر ممن ابتدعوا الداعشية نفسها. أن ما حدث في تلك الواقعة وغيرها من عشرات الوقائع المتتابعة بعجلة متزايد مقلق، يعني شكل مقلق جدا، يلقي ظلاله من الريبة والشك حول ما نحن مقبلون عليه قريبا. إحنا أفغانستان بمسمى اسمه مصر، إحنا نعيش في أفغانستان لكن بمسمى اسمه مصر، في مجتمع شاهد فيه العقول والأرواح والقيم الإنسانية والمبادئ والمناقب الخلقية، وإن لم نتحرك فورا في ثورة ثقافية ومعرفية فقد يكون القادم محملا بكثير من المخاطر التي قد تهدد

0: وجود وبقاء الدولة المصرية ذاتها. هو ده للأسف شعب مصر، هو ده للأسف ما آلت إليه مصر. شيء غريب تاني، كان في احتفالية المولد، طلعت هبة مجدي وقالت أنشودة دينية أمام السيسي وشيخ الأزهر وناس كتير. محمود أشرف كتب إيه؟ بصوا، الشعب المتدين قوي، الشعب المصري المتدين قوي قوي قوي قوي. كتب إيه محمود أشرف؟ عاوز أسأل سؤال ومحدش يقول علي إخواني. هي هبة مجدي كده مش متبرجة؟ تخيلوا بالمنظر ده، شايفها متبرجة. طب لو مش متبرجة أنا هكت عليها ليه؟ أقول إيه؟ دعونا نلطم بسكوت ونحزن ونبكي على حال مصر واللي وصلت ليه مصر في دولة التلاوة ودولة الأزهر ودولة تراث إذاعة القرآن، والدولة اللي عايز تطبق حفظ جزئين من القرآن في الابتدائي. لما واحد على لبس واحدة زي دي أزهري بيكتب الكلمة دي، طب لو هي مش متبرجة أنا الكلمة دي قدامكم هكت عليها ليه؟ يا شيخ الأزهر، يا بتوع الإفتة، يا جدعان، هو كده طبيعي وانتم قاعدين؟ طب مش دي المفروض احتفالية بمولد النبي؟ طب تبقى كده ليه؟ طب تبقى أو تبقى كده أو مش عارف هو عايز يقول إيه. أنا بس عايز أقول لمحمود أشرف، معك حق يا محمود أنك تهيج جنسيا وتتحرك غريزتك الجنسية وشهوتك وتبقى قاعد على أعصابك لمجرد طرف الشعر بتاع هبة مجدي بين. معك حق، عارف معك حق ليه؟ لأنك تمثل نبيك. عارف ليه؟ لأن نبيك هاج على واحدة عدت جنسيا ومعرفش يمسك أعصابه، فراح سحب نفسه من وسط أصدقائه ودخل لقى كانت الليلة دي ليلة مين يا عمدة؟ ليلة زينب بنت جحش. فراح عامل إيه نبيك فيها؟ راح مسكها فض الشهوة بتاعته، والست كانت بتدبغ تنعس منيئة، يعني بتدبغ وإيديها متعاصب بالدبغ بمواد الدبغ، وريحة الدبغ يا جماعة دبغ الجلود في الزمن ده ريحة مقرفة جدا. الراجل لا سابت استحمى ولا تنظف نفسها ولا تغسل إيديها ولا تغير لبسها اللي مليان عليه الدباغة، خدها مارس الجنس وطلع وقال لصاحبته اعملوا زيي، لأن المرأة تدبر في صورة شيطان وتقبل في صورة شيطان. نبيك عمل كده يا واقعة. أقول يا واقعة إيه؟ الناس بتلوم عليا أنت بتقول كلمات، ما أنا بصراحة بمسك أعصابي بالعافية. من المهازل اللي شفناها في نبي الإسلام وبنشوفها في محمود أشرف. محمود أشرف طلع عبر عن اللي جواه، ده غير محمود أشرف كتير، ده في المانيك، عارفين المانيكان يا جماعة اللي هي اللي بيلبسوه اللبس عشان يعرضوا فستان معين وبتاع، ده في ناس متأسف بتهج جنسيا على ده. ده فيديوهات قد كده الناس تهيج جنسيا على ده وبيصلي. فاكرين المؤذن اللي هاج جنسيا على بنت صغيرة في الحمام بتاع السوق اللي كانت قاعدة تبيع الخضار مع أمها؟ هو ده المجتمع المصري؟ هو ده انتم مودين مصر لفين؟ أزهر وفي معاهد أزهرية وفي دولة تلاوة وفي مسابقات قرآن وفي إذاعة القرآن وفي تراث لإذاعة القرآن وفي سجلات قرآنية وفي شيوخ وفي أنه مادة القرآن تبقى مادة رسمية وتعاد كمادة رسمية تنجح وتسقط فيه تحفظ جزئين فيه وكل ده، ولسه بيهيجوا جنسيا على المانيكان وعلى شعر هبة مجدي. طيب هعرض فيديو أتمنى يكون
1: جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها كناية عن الجماع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع زينب وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. والحديث رواه مسلم في صحيحه.
1: هو ده نبيك يا محمود أشرف. ناخذ رواية تاني.
2: هذا نفعل عندما نرى امرأة جميلة تعجبنا في كل شيء. فقد أخرج الترمذي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله، أي فليذهب إلى أهله لجماعه. قال: فليأتي أهله فإن الذي معها مثل الذي معها.
1: كلمة الذي معها مثل الذي معها يتكلم عن العضو الجنسي. شوفوا نبي الإسلام وطهارة لسانه ونقاء كلماته وجاء ليتمم مكارم الأخلاق، بيقول إيه؟ نبيك بيقول إيه؟ الذي معها هو الذي معها، يعني كذا كذا كذا اللي في المرأة اللي عدت قدامك هو نفسه اللي في مراتك في البيت. هروح اعمل اللي تعمله، طفي شهوتك، طفي نار شهوتك. نكمل.
2: الذي سيجده هناك سيجده في زوجته في الحلال. وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط وأبو بكر في الأمالي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، أي جامعها، فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، أي أمثل أعمالكم وأفضل أعمالكم.
1: أتفي بالجزء ده. فمحمود أشرف الرجل غلبان، هو عمل زي نبيه، ما يعني شكل الشعر بتاع هبة مجدي استفزه جنسيا. يا جماعة نعمل إيه؟ حال البلد كده وحال المجتمع كده. طيب قبل ما نبدأ بموضوعنا هاخد تليفون معانا الأخ يوسف. أهلا بيك أخ يوسف، سلام المسيح، اتفضل.
3: سلام المسيح أخ أندرو.
1: سلام المسيح،
3: ربنا يبارك.
1: الحمد لله على السلامة يا يوسف. الأخ يوسف عدى بوعكة صحية شديدة، وكانت أزمة شديدة جدا جدا جدا، وانتوا عارفين ان هو صديق للبرنامج وبرنامج صوت العبرين وشارك كتير معانا. نشكر رب جدا لأجل سلامتك يا يوسف وقادر تتواصل وتتكلم معنا، اتفضل.
3: أشكر ربنا أن الرب عمل معايا معجزة أخ أندرو. أنا تعرضت لجلطة كبيرة جدا. أشكر ربنا الدكتور قال أبسط حاجة أن أنا أقعد سنة على كرسي مسحر.
1: نعم.
3: لكن الرب بمعجزة من الرب وصلاة إخواتي أن أنا بمشي بنسبة 95% على رجل الوقت. أشكر ربنا فخلال شهر الموضوع ده كله إيدي بنسبة 80%، وأشكر الرب على المعجزة اللي عملها في حياتي.
1: نشكر رب جدا يا يوسف.
3: ان الرب يعم بالسلام على المنطقه والناس تعيش بسلام وتعرف الرب الحقيقي والاله الحقيقي الخالق للكون. انا بس حابب أندرو ان انا استخدم منبر حضرتك ان انا اعرض مشكله ان اغلبنا كعابرين عايشينها او لا او هنواجهها في يوم من الايام. ان هيجي في وقت اكيد بعضنا بيقطع اهله او مقطع اهله ومفيش مكان يندفن فيه بعد الموت. احنا مش هيفرق المكان، لكن احنا محتاجين يا ريت يكون في مدفن للعابرين، بحيث ان لو عابر انتقل وراح السماء يلاقي مكان يندفن فيه. لان الوضع للاسف اسعار المدافن دلوقتي بقت صعبه جدا، مفيش حد يقدر يشتري حاجه لوحده. فنتمنى ان احنا أندرو ان انا بعرض على حضرتك المساعده في الموضوع ده بالقناه والاخواتنا ان حد يتكفل بالموضوع ده، ان في ملجا، ان في يكون مثلا للعابرين في مثلا مسيحي. مش عايزين احنا نتدفن في مكان يكون فيه الثعلبان والاقرع ولا

0: منكر ونكير،
1: ولا هم يرضوا اصلا يدفنوك معاهم؟
0: لا مش هيرضوا، ما اكيد مش هيرضوا طبعا. احنا بالنسبه لهم ربنا مفيش داعي، مش الواحد مش هيتكلم ولا يهاجم. فاحنا محتاجين مكان استاذنك يعني، يا ريت يكون مدخل مسيحي يعني.
1: طيب خلينا اوضح الكلام عشان واضح ان الكلام بتاعك يا يوسف

دفن بعد وفاته بيخرج حاجة اسمها تصريح دفن. بناء على ورقة التصريح الدفن ده تدفن أو يدفن الجثمان أو يدفن الجسد بتاع الشخص اللي ميت. تصريح الدفن بيتكتب فيه ديانته أنه مسلم أو مسيحي. فالمسلم بيدفن في مدافن إسلامية مع أهله، كل الأهل والأسر والعائلات بيبقى عندهم حاجة اسمها مدفن عائلة كذا، وهكذا المسيحيين. الشخص اللي انتقل أو انتقل مسيحي بيدفن في مدافن عيلته، وبيسمى المسمى كله من بره دول مدافن المسيحيين، سواء مش عارف في العباسية، في شبرا، ما فيش في شبرا، في مدينة نصر، وهكذا وهكذا. بيتبقى حلقة في النص موجودة اللي هم العابرين. العابرين اللي تركوا أهلهم، فأهلهم غير معترفين بيهم وأمنوا بالمسيح، لكن الكنيسة أمام الوضع القانوني بتاع مصر أنها دولة إسلامية لا تعترف بعبارة العابرين أو بعبارة الناس اللي تركوا الإسلام وأمنوا بالمسيح. في نظر الدولة هم مسلمين، لكن في نظر أهلهم كفار ومرتدين. على الورق هم مسلمين، لكن قدام أهلهم كفار ومرتدين. لو شخص عابر مات، وبيحصل، ودخلنا في أزمة كبيرة جدا لعابرين وعابرات ماتوا، وكانت الأزمة أن الأهل مش عايزين يدفنوهم والكنيسة ما تقدرش تدفنهم، يروحوا فين الجسد ده؟ يروحوا فين؟ أحكي لكم واقعة في موريتانيا. مات شاب موريتاني كان عابر. أهله الأول ما كانوش عارفين أنه كان عابر، بس في ناس من الأصدقاء والأصحاب كانوا عارفين أنه كان عابر. فلما مات أهله دفنوا، لكن بعد ما واحد راح قال لأهل الشخص اللي مات ده ابنكو كان عابر يعني مرتد عن الإسلام، راحوا فتحوا المدفن وطلعوه وراحوا رمينه في الشارع، وقال ده كافر زنديق ما يدفنش في مدفننا، وترمى في الشارع. طلعوه برا المنطقة بتاع مدافن المسلمين، وطبعا موريتانيا ما فيهاش إلا مدافن مسلمين بس، ما فيش مدافن تاني. طلعوه برا دايرة المدافن ورموه في الشارع في حتة كده واسعة، وسابوا جثمانه وجسده مرمي، لأنه ده كافر زنديق، ولأنه كافر زنديق لا يليق لهذا الجسد الكافر الزنديق أن يوضع مع أجساد المسلمين، لأنه بقى يدخله مع ناكر ونكير والثعبان الأقرع وكل الهيصة دي كلها. فالكلام الأخ يوسف أنه احنا عدينا بأزمات كثيرة جدا في مصر. طبعا بعض الأزمات اتحلت أنه طالما الناس مش قابلة هنا والناس مش قابلة هنا ادفنوا في مدافن الصدقة، بس دي بياخد وقت طويل جدا عشان توصل لهذه المرحلة. فاقتراح الأخ يوسف أنه لو حد يقدر يساعد العابرين في مصر، لأن الأزمة أكتر في مصر، معرفش في العراق وسوريا الوضع إزاي، أنه يبقى في مبلغ يتشري مدافن، تكتب المدافن دي باسم 2-3 من العابرين قدام الدولة أسماء مسلمة، لأنه مفيش تغيير في البطاقة، لكن بيبقى معروف أنه المدفن ده مسؤول عنه العابر فلان والعابر فلان والعابر فلان. إذا انتقل عابر أو عابرة يتم دفنهم في المدافن دي، ولا يعرض أو تعرض أجسادهم للرمي في الشوارع، لأن المسلم مش عايز يدفنه اللي هم الأهل، والمسيحي ما يقدرش يستقبله لأنه يدخل في أزمة مع الدولة، وفي حاجة اسمها تصريح دفن بالاسم وبالديانة. ده المشاركة اللي حب يشارك بيها أخونا يوسف. اللي عايز يقدر يعمل أي حاجة تواصل معايا، هربطكم بالتواصل مع إخواتنا اللي ممكن يقوموا بحاجة زي كده في مصر. ربنا يباركك يا يوسف. متأسف خدت وقت طويل من الحلقة. ندخل لموضوع الحلقة. هذه الآيات اللي أنا عارضها دلوقتي هي وحي من الله أم من خيال عمر ابن الخطاب؟ لما أقول عمر بقصد عمر ابن الخطاب. ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء والهيثمي في مجمع الزوائد كثير من الأحاديث النبوية وأقوال الصحابة في فضل عمر، وقد فصل السيوطي في بيان موافقات الوحي لكلام عمر. يعني ايه موافقات الوحي؟ يعني عمر قال كلام، بعد شوية محمد قال له نزلت آية بنفس كلامك يا عمر. فقال: فصل في موافقات عمر قد أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20،
عن مجاهد قال كان عمر

عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. عمر يرى الرأي ويقول النص، ينزل به محمد بعد يوم أو بآخر الليل يقول له نزلت آية في القرآن. أخرج ابن عساكر عن علي قال أن في القرآن لرأي من رأي عمر. وأخرج عن ابن عمر مرفوعا ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر، مقصود بعمر هنا عمر بن الخطاب. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث. عمر كان مهذب، أو استخدموا صيغة مهذبة، وافقت ربي يعني أنا توافقت مع الله في ثلاثة، بس الحقيقة أن القرآن هو اللي نزل بعد، أو هو الآية اللي كتبت بعد. أنا بستخدم تعبير النزول، مش مؤمن أن القرآن نزل، لكن أنا بستخدم التعبير الإسلامي. فالآيات دي حسب منطوق المسلمين نزلت بعد عمر، فعمر هو اللي سبق وقال. وده سؤالي بقى، لو القرآن غير مخلوق وقديم إزاي يبقى مكتوب في اللوح المحفوظ وينزل بعد عمر، وعمر اللي يسبق؟ فهل كلام عمر أزلي؟ وهل كلام عمر وحي؟ وهل كلام القرآن يجي بعد عمر؟ وهنا بيطعن أو بيطعن في مصداقية القرآن كله، وفي مصداقية أن القرآن غير مخلوق، وفي مصداقية أو ادعاء أن القرآن كلام قديم. طيب، أخرج مسلم عن عمر قال وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وأساري بدر وفي مقام إبراهيم. ففي هذا الحديث خصلة رابعة. ليه؟ لأن الحديث الأولاني كان يقول وافقت ربي في ثلاث، مصلى إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي في الغيرة فقلت عسى رب أن إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن فنزلت كذلك. نفس اللي قاله عمر اتقال في القرآن، بس مين اللي سبق؟ عمر بن الخطاب. فهنا الحديث ده ذكر ثلاثة، أما ثلاثة مصلى إبراهيم أو مقام إبراهيم، واحد، اثنين الحجاب، ثلاثة لو مش عاجبينكم محمد هيطلقكم ويبدلكم بأزواج تانين، دول ثلاثة. لكن في الحديث الثاني يقول وافقت ربي في ثلاثة، في الحجاب وأساري بدر، وهنا دخلت خصلة رابعة. يبقى عمر ما قالش ثلاث حاجات، قال حاجة رابعة. ليه الرابعة؟ أساري بدر. وفي التهذيب للنووي نزل القرآن بموافقته، موافقة عمر بن الخطاب في أسرى بدر، وفي الحجاب، وفي مقام إبراهيم، وفي تحريم الخمر فزاد خامسة. يبقى خمس آيات وخمس أقوال قالهم عمر في الأول، والقرآن نزل بنفس كلام عمر. يبقى عمر يا جماعة الإله بتاعكم، يبقى عمر الوحي بتاعكم، يبقى عمر بن الخطاب جبريل بتاعكم، يبقى عمر بن الخطاب زيه زي القرآن، كلامه زيه زي القرآن. يبقى هل كلام عمر أزلي قديم أو محدث؟ يعني حديث بالنطق، بالفكر، بالحدث، بالموقف. أفيدونا أفادكم الله. ناخدهم بقى واحدة واحدة، هل هم ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا خد المفاجأة ولا عشرين؟ يعني في آيات القرآن 20 آية قالها عمر قبل ما تتكتب في القرآن، 20 آية قالها عمر قبل ما تتكتب في القرآن. حديث الأول، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان نصلي فيه، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. البقرة 125. الحديث ده رواه البخاري في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم 402، درجة الحديث صحيح. سؤالي بقى يا مسلم يا شيخ، ادخل اتصل وقول لي أيهما أسبق، كلام عمر أم كلام القرآن؟ حسب الحديث كلام عمر. يبقى ده طعن،
وضرب قاضيا.

لمفهوم قدم القرآن، وضرب قاضية لمفهوم أن القرآن غير مخلوق. لا، القرآن مخلوق. تقول لي ليه؟ لأنه 20 آية مخلوقة. تقول لي إزاي؟ لأنه عمر مخلوق، ولأنهم خرج، لأن العشرين آية دي خرجت من فم عمر قبل ما تتكتب في المصحف بتاعك وفي القرآن بتاعك. في أسارى بدر بيّن رأيه بأن يقتل الأسرى ولا يؤخذ منهم الفداء، وقد بيّن أبو بكر رأيه بأن يؤخذ منهم الفداء، ولما أخذ الفداء نزلت الآية بكلام عمر: ما كان لنبيا أن يكون له أثر حتى يثخن في الأرض. يعني يا محمد عندك أسرى، سيح الدم، اقتل. يثخن يعني اقتل. وده رأي مين يا جماعة؟ رأي عمر. يبقى عمر مشير لإلهك، عمر مصحح لنبيك والإلهك، عمر آمر لنبيك وإله. رقم ثلاثة، كان يدعو عمر بن الخطاب دائما ليبين الله حرمة الخمر، وظل يلح بالدعاء حتى نزلت الآية القرآنية التي حرمت الخمر تحريما قطعا أو قطيا، وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وعمر اللي قال الكلام ده، سورة المائدة. ونزلت آية تمام عن الخمر: ألا عمر، اللي هي يسألونك عن الخمر. في قصة الصيام عمر كان له رأي، والقرآن اتكتب حسب عمر. لما جامع يعني بقت في علاقة جنسية عمر زوجته بعد الانتباه، وكان ذلك محرما في أول الإسلام. يعني يا جماعة كان محرم في أول الإسلام أن المسلم يلمس مراته جنسيا طول رمضان، يعني لا بالليل ولا قبل السحور ولا غيره. فعمر شهوته اتحركت، لمس مراته وقعد يندب: يا له يا له يا له، لمست مراتي وباظ الصيام. نزلت الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. البقرة 187. الحديث اللي قال كده أن عمر هو اللي قال الكلام ده أخرجه أحمد في مسنده. طب سؤال، أيهما أسبق، القرآن أم الموقف العمري نسبة لعمر بن الخطاب؟ وده بقى الحديث ده اتروى بمئة حكاية. خامسا، الصلاة على المنافقين. بيقول كده أنه عمر بن الخطاب قال: ما نصليش على المنافقين. فلما توفى عبد الله بن أبي دعا رسول الله عليه فقمت إليه، فقمت حين وقفت في صدره. يعني عمر بيقول أول ما توفى عبد الله بن أبي أنا شايف أنه منافق. ده مين؟ رأي عمر بن الخطاب. ومع هذا محمد كان قايم يصلي عليه، فعمر عمل يا جماعة، قام ووقف في صدره قال له: ما تصليش يا رسول الله، ده منافق. راح نزل جات آية التوبة 4: ولا تصلي على أحد منهم، مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفر بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. كلام مين يا حبيبي؟ كلام عمر بن الخطاب. الموقف لمين يا حبيبي؟ موقف عمر بن الخطاب. مين اللي سبق؟ عمر بن الخطاب. وهنا سؤالي، كلام عمر الأسبق من كلام القرآن، يبقى كلام عمر أقدم من كلام القرآن، وده طعن وضربة قاضية. ادعاء أن القرآن كتاب قديم غير مخلوق وغير محدث. رقم ستة، تبارك الله أحسن الخالقين. وأنا في معضلة كبيرة جدا، وأنا أتحدى أي مسلم، يعني أحسن الخالقين؟ في أفضلية هنا، وفي مقارنة هنا، وفي مقابلة هنا. يعني في خالق وخالقين، والله أحسن الخالقين. يبقى الله، أنتوا وقعتوا في معضلة كبيرة، هذا عدد فيها نقاط كثيرة. واحد، اعتراف القرآن أن في خالقين. تقول لي بقى أصل الناس كانت بتدعي أن هم خالقين، إزاي إلهك يقر أن هم يعني مثلا لو شخص ادعى أنه المهدي، هل هتنزل آية وتقول المهدي بتاعي أحسن من المهدي ده؟ يبقى كده

0: إلهك أقر إن ده اسمه المهدي. أنا بدي لك مثال يعني. كون إن قرآنك يقول تبارك الله أحسن الخالقين ويذكر الخالقين بلفظ صريح وبحصر اللفظ، هنا إقرار من إله القرآن أن هناك خالقين، حتى ولو كان ادعاؤهم كذب لكن إلهك القرآني أقر أنهم خالقين وجعلهم في مقارنة ومفارقة ومفاضلة بينه وبينهما، مش هما مش اتنين، تبارك الله أحسن الخالقين صيغة جمع. فهل الإله يدخل في مفاضلة ومقارنة مع البشر يا جماعة؟ هي دي آية الكتب يا جماعة، هو ده نص الكتب يا جماعة. والمصيبة أن النص ده اللي قاله عمر، ولما قاله عمر عجبته دخلت مزاج محمد، دخل نام وصحي وقال لهم نزلت هكذا، وبقت على آية قرآنية مع أنها فكرة من كلام عمر. فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا هو الحديث، رجعوا ورايا، اللي بيثبت أن عمر هو اللي قال الكلام. رقم 7، عداوة جبريل. عمر قال التعبير ده، كل من كان عدوا لجبريل فهو عدو لله. نزلت هكذا بس خدت وسع قوي، وعمر اللي سبق وقال الكلام ده. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، لو ميكائيل أو ميخائيل، فإن الله عدو للكافرين. مين اللي قال الكلام ده؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. وإيه اللي حصل يا جماعة؟ عمر قال النص وتحط في القرآن النص. يبقى مين بيسرق من مين؟ إله الإسلام بيسرق من عمر ولا محمد بيسرق من عمر؟ وأيهما أسبق، كلام عمر ولا كلام الإسلام؟ رقم 8، حتى يحكمونك فيما شجر بينهم، أو يعني اختلفوا بينهم. مين اللي قال الكلام ده يا جماعة؟ عمر بن الخطاب. وقبل ما يقولوا أو بعد ما قالوا نزلت آية قرآنية بكلام عمر، والآية دي يا جماعة موجودة في القرآن، وكلام عمر كان أسبق من كلام القرآن. ناخد فيديوهات نوثق الكلام اللي أنا بقوله عشان ما حدش يقول لي أنت بتختلق وما فيش الكلام ده. خدوا محمد حسان ماذا يقول.
1: الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، خلي بالك من كلام الفاروق بقى، قال عمر والحديث في أعلى درجات الصحة كما بينت، قال
0: خلاص
1: إن الله تعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم يقول فقرأناها وعقلناها ووعيناها. فقرأناها أي
0: دي آية الرجم اللي عمر بيقول إنها اتشالت من القرآن، وتقول لي كلام قديم وكلام غير مخلوق. لكن هحط قدامكم فيديو تاني، بس هستاذن المخرج ما يجيبوش دلوقتي لحد ما ثبته.
2: طبعا يقول وافقت ربي جل جلاله، وافقت ربي يعني ينزل الله القرآن الكريم بنفس الكلمات التي يقولها عمر. انت مستوعب الكلام ده؟
0: عيط يا حسان،
2: في كعبة ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فتنزل الآية واتخذوا من مقام إبراهيم
0: تنزل الآية بعد عمر مالها
2: الكلمات. مش ممكن أبدا. يقول له يا رسول الله أرى لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم أقول رضي الله عنه وأرضاه، حين اجتمعنا النسوة، نسوة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن في الغيرة وطلبنا الزيادة في النفقة، فذهب عمر إليهن وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية عسى ربه
0: بنفس اللفظ. طبعا اللي عامل الفيديو ده وبيعلق على محمد حسان مسلم مش عاجبه، فهو كاتب

0: المسلم كاتب تعليق: هل الله عاجز حتى يملي عليه شخص ما ينزل على نبيه الكريم؟ مسلم مش عاجبه، مصدوم. يا حبيبي انت مصدوم ليه؟ فالمسلم لما يزنق يرفض كلام السنة. يا حبيبي دي أحاديث قال لك حسان في أعلى درجات الصحة، جاءت في صحيح مسلم وجاءت في البخاري. فأنت بدل ما تنكر وتنفي، انت فكر ان الموضوع كله تأليف عقل محمد. كان ياخد كلام عمر، عمر قال النص بالظبط، محمد دخل نام خرج قال له ابشر يا عمر الله سمعك ونزل الكلام بتاعك. يا راجل طيب حتى لو صح يبقى كلام عمر أقدم من كلام إلهك، يبقى كلام إلهك محدث وكلام عمر قديم في الوقت وفي المكان والحدث والزمان. نكمل.
1: وإن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن،
0: عيط يا حسان، عيط.
1: مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات الله عليه. عمر رضي الله عنه يقول
0: هذا هو القرآن. يا جماعة ناخد فيديو تاني عشان ما حدش يقول لي انت بتختلق شيء. اتفضل.
2: في صحيح البخاري في مناقب عمر،
0: مناقب عمر،
2: عمر له موافقات في كده 12 موقف وافق الوحي فيها.
0: ده هو هنا بيقول 12 موقف، هم 20 آية ونص عمر قالهم والقرآن بعد كده جه ذكرهم. نكمل.
2: يبقى عمر كان بيتمنى حاجة أو تحدثه نفسه بشيء والقرآن ينزل موافقا لعمر. من ضمن موافقات عمر آية الحجاب دي بقى. إيه آية الحجاب؟ إن سيدنا عمر وجد السيدة سودة ذات يوم تخرج إلى المناصع لتقضي حاجتها، فسيدنا عمر شاف سودة وهي ماشية فقال بصوت عالي: قد رأيناك يا سودة. الله، أنت بتقلس على السيدة سودة؟ أنت بتتحرش بالسيدة سودة؟ لا، الكلام مش كده. ده هو راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أزواجك يدخل عليهن البر والفاجر.
0: غطي ستاتك يا رسول الله، حجب نسائك يا رسول الله. عمر يا جماعة، يا عمر، إيه اللي مطلعك؟ الستات زمان ما كانش فيه حمامات في البيوت، عشان يقولك الإسلام دي النظافة. سيبك من كلام الهري واللي بيضحكوا عليه بيكوا في شيوخكم والعيال اللي بتطلع تناظر دي، ما كانش فيه حمامات في البيوت. فكانوا بيعملوا إيه؟ مناصع. يعني مناصع الحتة دي معروفة إن الستات تطلع بالليل تقضي حاجتها، فالست يعني تفضل ماسكة نفسها وزنق نفسها طول النهار حبس الحمام بتاعها لحد ما تطلع في المناصع بالليل أول ما الدنيا تظلم شوية. فيطلعوا جماعة، مش رايحين يملوا مية، لا، يطلعوا جماعة اسمها مسيرة الحمام أو مسيرة قضاء الحاجة في حتة اسمها المناصع. معروف المناصع دي الجنب ده للستات وحتة بعيدة بالحجارة والجنب ده للرجالة، ده لقضاء الحاجة. فطلعت سودة بنت زمعة زوجة محمد ومعها شوية ستات عشان يقضينا حاجتهم. مين بقى واقف يتلصص عليهم ويراقبهم؟ عمر بن الخطاب. طبعا الستات زمان، بعتذر في الكلام ده ولا أقصد بيه تجريح، ما كانوش عندهم ملابس داخلية، فالست عباية سودة أو مش عارف أي كان لونها ترفع وتقعد تقضي حاجتها وتقوم استخدم الحجارة ومع السلامة تمشي. مين قاعد يتلصص عليهم؟ عمر بن الخطاب. وهي بتعمل الحمام، في عز الحمام عمر ينادي عليها من بعيد، بيتلصص وبيراقب الستات اللي بيعملوا حمام. يا رجل ده قلة أدب، كلام ذكره أيضا قبيح، قلة أدب. من بعيد ينادي ويقول لها عرفناك يا سودة، عرف الهبل ده. وبعد كده عمل ايه بقى؟ راح جري جري جري وسبقهم وراح لمحمد قال له: حجب يد نسائك يا محمد، ده بيطلعوا يعملوا الحمام وبيدخل عليهم البر والفاجر. راح محمد الكلام نقحه وضرب كرامته وقال لك: اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ زي ما قال عمر، انزل اية حجاب. دي موافقة عمر. ناخد فيديو تاني اسمعوا.
3: لو سمحت
4: نعم،
3: صحة حديث أو أثر يعني عن عمر، كنا إماء عمر رضي الله عنه يغنينا كشف.

0: عامل شواهد اخرى بتزيهم وتجربة اخرى بتزيهم.
1: لا هذا ما عنده شيء.
2: ده فيديو ثاني. كل الجاريات اللي كان بيخدمنا في بيت عمر بن الخطاب كانوا كاشفات الصدور. عارفين كاشفات الصدور يعني؟ يعني كل الجزء اللي فوق بتاع. خلينا بقى نسمع عمر خالد بيقول ايه.
3: تيجي نشوف موافقات عمر للقرآن.
2: قول يا عمر خالد.
3: بيقول وافقت ربي في ثلاث. النقطة الثانية اللي وافق فيها عمر القرآن لما قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. ألا أفلا تؤمر نساءك بالحجاب يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. ألا أفلا تؤمر نساءك بالحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيزور قبائل من كل الدنيا ومش هنمنع الناس إنها تزور النبي ومش هنمنع ونقول لا الكويس يدخل واللي مش كويس ما يخشش. طب إيه الحل؟ طب إيه الحل باللي يحافظ كمان على المستقبل لما يزيد أعداد الناس قوي ونضمن ان الناس لما يدخلوا على بعض يبقى الوضع محترم.
2: شوفوا يديلك المعلومه ازاي بس هي ما كانتش كده.
3: فنزلت ايه الحجاب يا رسول الله افلا امرت نسائك بالحجاب. ايه المقصد؟ ايه المحافظه على البيوت؟
2: المقصد ان الهك إيه بيغش من المقصد انه كلامه خيال عمر الهك غش منه وحطه في القران. ناخد الحديث ده بتاع سودة.
4: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب في كتاب الوضوء باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

0: طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. وحدثنا زكريا قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز.
1: مين اللي أدى يا ستي يا امرأة مسلمة يا أخت المسلمة اللي غطاك وكفنك وفرض عليك الحجاب؟ عمر بن الخطاب، خيال عمر بن الخطاب، تلصص عمر بن الخطاب، تحرش عمر بن الخطاب، تجسس عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب قال لمحمد كذا مرة: حاج ابن ساك، حاج ابن ساك. محمد ما كانش بيستجيب. طب فين أن القرآن كتاب غير مخلوق؟ لماذا لم تأتي صورة الحجاب إلا بعد إصرار شديد من عمر بن الخطاب؟ يقول كده: فضل عمر بن الخطاب وراء محمد حتى أتت آية الحجاب. يعني مش هسيبك يا محمد لحد ما تكتب الحجاب. فكأن إله الإسلام زهق من عمر بن الخطاب، قال له: عايز تكفنه، خد آية الحجاب. هو ده الإسلام يا جماعة، هو ده الإسلام. معانا تليفون، هناخد تليفون وبعد كده هكمل معاكم. طيب ما فيش تليفونات، خلينا ناخد جزء تاني من الآيات اللي ذكرها القرآن أو ذكرتها الكتب بموافقات عمر للقرآن. اتكلمنا عن 8 آيات، نتكلم عن الآية 9، آية الاستئذان في الدخول على محمد. هذه الآية موجودة في سورة النور 58. هذه الفكرة وهذه الآية قول سابق من عمر. عمر هو اللي قال له: بيدخل عليك الناس وبيوجعوا دماغك، فاعمل إيه؟ حدد لهم وخليهم يستأذنوا. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، العيال الصغيرة منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء،

ثلاث عورات، يعني ايه؟ ما حدش يدخل لا صغير ولا كبير قبل ما تغيروا اللبس. رقم 10 قلنا آية الحجاب قالها عمر. رقم 11 حديث سودة قالها عمر. رقم 12 عسى ربكم أن يطلقن قالها عمر بن الخطاب. رقم 13 حادثة الإفك أيضا كانت استشارة من عمر بن الخطاب. سورة النور آية 16 اللفظ ده قاله عمر بن الخطاب قبل ما يوضع في القرآن. رقم 14 ثلة من الأولين هذا اللفظ وقليل من الآخرين قالوا عمر بن الخطاب. وهذا هو الحديث موجود في كتب الصحاح وكتب الحديث، عمر اللي قال الكلام ده. وبعد كده جاءت آية فدعا رسول الله عمر قد أنزل الله فيما قل، فجعل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ودي اللي موجودة في سورة الواقعة. رقم 15 الشيخ والشيخة إذا زنيا كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمرا على هذه الآية، فقال زيد سمعت رسول الله يقول الشيخ والشيخة فأرجمهما البتة، فقال عمر لما أنزلت أتيت رسول الله فقال اكتبناها، يعني اكتبها، فكأنه كرهها فقلت اكتبها، عمر بيقول لمحمد اكتبها فكأنه كره ذلك، فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم، وإن لم يحصن جلد، وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم، وجدت هكذا في القرآن. وطبعا دي آية يقول لك نسخت تلاوتها، لكن الذي قال عمر بن الخطاب. رقم 16 عمر بن الخطاب نهى عن الاستغفار للمنافقين، وقال للرسول وقال لمحمد وقال لكل الناس ما تستغفروش للمنافقين، وقال الكلام ده ونزلت هكذا في سورة المنافقين أو المنافقون آية 6 سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، أن الله لا يهدي القوم الفاسقين. مين اللي استشار ومين اللي قال الكلام ده؟ عمر بن الخطاب. أنا وصلت الرقم 16 لكن في 20 نص قرآني موجود جوه القرآن بيقول كده يا جماعة أن عمر هو اللي سبق وهو اللي كان بيقول القرآن. هطرح بعض الأسئلة أتمنى أن إخواتنا المسلمين يفكروا علي أو يفكروا فيها. لو القرآن موجود في لوح محفوظ، متأسف، لو القرآن موجود في لوح محفوظ، سؤالي الأول، والقرآن بيقول كده في سورة البروج وفي سورة الزخرف، بيقول كده إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تتقون، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وفي سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سؤالي يعني من المفترض أن القرآن كله ناسخ ومنسوخ بآياته وبعدد الأحرف اللي قال عليها عمر بن الخطاب كان ألف ألف حرف، ولا يقولن أحد إني أخذت القرآن كله ما يدريك ما كله قد ذهب منه قرآن كثير. المفروض كل القرآن بصورته الأولى موجودة في اللوح المحفوظ. سؤالي بقى أو عدة أسئلة أطرحها على حضرتك أخي المشاهد. سؤالي الأول، القرآن اللي بين إيديك ناقص عن القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ، إذن القرآن اللي بين إيديك محرف أو منقوص أو متلاعب فيه أو متغير، فهو مختلف اختلاف كلي عن قرآن اللوح المحفوظ. هتقولي لا هو هو، هحطك في مطب. طب الآيات القرآنية التي نسخت في القرآن أيضا نسخت من اللوح المحفوظ؟ يبقى أنت بتشبه إلهك بواحد قاعد قدام اللي بنسميها في مصر السبورة، تختة كبيرة أو المكان، قاعد عامل زي المدرس اللي قاعد قدامه طلبة، فالمدرس ماسك يا جماعة ماسك التبشير أو القلم وماسك في إيديه مساحة بيمسح بيها، فيكتب حاجة وبعد شوية متشتغلة مزاجي فاعمل إيه؟ امسحها. أنت لو قلت لي إن الآيات دي نسخت أيضا من اللوح المحفوظ يبقى إلهك اللوح المحفوظ ده عامل زي تخت أو سبورة موجودة في السماء

وإلهك عمال يعمل إيه؟ ويكتب ويمسح. هو ده إله؟ هو ده إله؟ هتقولي لا الناسخ حصل على الأرض في القرآن اللي موجود على الأرض؟ هقول لك القرآن اللي على الأرض مختلف اختلافا كليا من القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ. يبقى أنت معاك كتاب منقوص وكتاب ناقص. يبقى ده مش كلام الله. يبقى ده الله ادالك جزء منه اللي يناسب ظروفك وحياتك. يبقى ده مش كلام قديم، ده كلام ايه يا جماعة؟ محدث، حديث، مرتبط بالزمان والمكان، مرتبط بالأفعال والأقوال والتصرف. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هتقول لي القرآن موجود على اللوح المحفوظ والقرآن كتاب قديم وزي ما بيؤمن السلف غير مخلوق لكنه قديم؟ أقول لك تعالى لي بقى الآيات اللي قالها عمر بن الخطاب وقالها لفظا نصا زي ما هي، وبعد كده محمد قال له الله وفقك يا عمر واتحطت في القرآن زي ما هي، هل موجودة في اللوح المحفوظ قبل ما يقولها عمر، ولا هل وجدت في اللوح المحفوظ بعد ما قالها عمر؟ لو كانت إجابتك الأولى أنها موجودة في اللوح المحفوظ قبل أن ينطق بها عمر، هيكون التعليق بتاع على إجابتك الأولى دي إذن عمر مكشوف عنه الحجاب، وعمر يتلقى وحي أكتر من يتلقى نبيك، لأن عمر عرف ما هو موجود في اللوح المحفوظ قبل ما يعرفه محمد وقبل ما يتواجد به جبريل. يبقى عمر عارف وقارئ في اللوحة المحفوظ، يبقى خيال عمر وحي. فهل فبالضبط فعمر أولى، فهل تقبل أن عمر بن الخطاب كان يتلقى وحي زي نبيك؟ يبقى عمر نبي أو ملك. هتقول لي بقى الإجابة الثانية، لا ما كانش موجود على اللوحة المحفوظ، ده تواجد على اللوحة المحفوظ بعد ما نطق عمر. هقول لك يبقى كلام عمر أقدم من كلام إلهك وأقدم من اللوح المحفوظ، يبقى عليك أن تتعبد لعمر وأن تحترم أقوال وخيال عمر أكثر من احترامك لكلام إلهك. سؤال تاني، الآيات التي اقترحها عمر هل كانت متواجدة قبل أن يقترحها عمر أم أنها تواجدت بعد أن اقترحها عمر؟ يبقى إله ده فيها آية الحجاب، عمر يقول لك أنا قلت لمحمد ولم يكن محمد يفعل هكذا ولم يكن محمد يرغب هكذا. يبقى أخلاق عمر أكثر من أخلاق نبيك، وأقوال عمر أكثر قوة وتأثير من أقوال نبيك، وأقوال عمر أكثر قوة وتأثير وأكثر أخلاقا وتنزيها من أقوال إلهك، لأن أقوال إلهك نزلت بموافقة عمر. 20 نص قرآني موجود جوه القرآن سبق بعمر، معضلة لن تجد لا حلا في الكتب الإسلامية، لن تجد لا حلا في الكتب. أصل أنت هتحلها إزاي؟ هتقول عمر كان بيتلقى وحي، ما تقدرش. هتقول عمر كان عنده إلهام خاص، كلمة إلهام يعني وحي، ما تقدرش. هتقول عمر الله كان مستني ان عمر يقول كده فيقوم ينزل الآية، يبقى وقعت في مشكلة. يبقى الله هنا مرتبط بأقوال عمر، ومرتبط بفكر عمر، ومرتبط بخيال عمر. تقدر تقول كده؟ أقدر أقول لك قرآنك يا عزيزي كتاب مجمع ما بين خرافات التلمود وأقوال الصابئة والزرادشتية وخيالات عمر ومزاج نبيك وتكرار لآيات كما هي طبق الأصل وأحداث مسروقة عن كتب الأولين وقصص الأولين متواجدة داخل كتب المدراش والتلمود اليهودي والأساطير اليهودية. هذا هو القرآن كوصف دقيق للقرآن، بالإضافة على ما سبق تأثيرات ورقة بن نوفل وبحير الراهب. هذا هو القرآن. لا تقول لي بقى كتاب محفوظ ولا كتاب على اللوح المحفوظ ولا كتاب قديم ولا كتاب خير مخلوق، ده أقوال عمر وأقوال التلمود. أنت تتعبد وتقرأ وتصلي بأقوال عمر وليست أقوال الله. لو عندك حل كنت اتصلت، ولو عندك إجابة كنت دخلت.
امتناعك

يعني أنك لا تجد الإجابة. وعلى فكرة أنا موجود الحلقة الجاية وهكمل موضوع يخص القرآن، فلو أنت ذاكرت خلال الأسبوع ولقيت لي رد مناسب على كلامي أنا بنتظرك الأسبوع القادم في حلقة جديدة من البرنامج أنا مش كافر، لعل وعسى أجد رد منطقي ورد أمين ومخلص منك، أو أنك تبحث بقى في قناعاتك تجاه هذا القرآن. على وعد نلتقي الأسبوع القادم بنعمة الرب وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. الرب معكم.

الكتاب المقدس كله بين العهد القديم للعهد الجديد عبارة عن إعلان من ربنا عن نفسه لينا. ربنا عايز إن احنا نتعامل معاه بتلقائية وبحرية، عشان كده بيعلن لنا هو شخصه إيه، سماته إيه، إزاي نقدر نتعامل معاه. للأسف في ناس كتير جدا ما يعرفوش ربنا كويس، ما يعرفوش شخصه، مش قادرين يتلامسوا معاه، وفهمهم عنه فهم مش كامل. عشان كده النهاردة هننظر في الكتاب المقدس ونشوف ربنا بيعلن عن نفسه ازاي.

إعلان ربنا عن نفسه في الكتاب إعلان تدريجي متصاعد، يعني مع الوقت بيكشف لنا حاجات جديدة عن نفسه، حاجات أكبر وحاجات أعمق عشان نقدر نتلامس معاه بصورة أقوى. الكتاب المقدس في بدايته في سفر التكوين أصحاح 1:1 بيقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض. لما ننظر للغة الأصلية للكتاب المقدس هنلاقي كلمة الله هنا كلمة إلوهيم. إلوهيم الدلالة بتاعتها الإله العظيم الجبار الخالق القادر الواسع. إلوهيم خلق الكون بكلمة قدرته، حتى خلق من غير ما يلمس حاجة. ده كان إعلان الله الأول عن نفسه، إن هو الإله العظيم الكبير الجبار القادر الخالق. فأصحاح 2 من سفر التكوين ربنا أعلننا عن حاجة جديدة، إدينا اسم جديد لنفسه ولشخصه اللي هو يهوى. اسم يهوى في اللغة الأصلية للكتاب المقدس اسم ما يتنطقش، عبارة عن لفظين يهوى بيعبر عن نفس الله. في إصحاح 2 الكتاب بيقول لنا إن الرب أخذ طين من الأرض وعجنه ونفخ فيه وكون آدم، فصار آدم نفسا حية. ربنا ما خلقش آدم بس بكلمته فليكن آدم فليكون، لا، ربنا لمس الطين وعجنه ونفخ فيه نسمة الحياة. في معظم العهد القديم من وقتها لغاية العهد الجديد ربنا استخدم اسم يهوى ليعبر بيه عن نفسه. في معظم الأحيان يهوى أعلن عن نفسه لشعبه بطرق مختلفة كتيرة. كان بالنسبة لهم الإله الشافي يهوى رفع، كان الإله اللي بيسد كل احتياج عندهم يهوى يرأى، كان الإله القائد ليهم يهوى نسي، كان الإله اللي بيديهم سلام يهوى شالوم، كان الإله اللي بيبررهم ويقدسهم يهوى تصدقنه. ربنا أعلن بكل الصور وبكل الطرق دي هان عن نفسه ولشعبه. ما كانش هو بس نسمة الحياة، لكن كان هو الإله اللي بيعضدهم في كل موقف. في العهد الجديد ربنا أعلن عن نفسه بصورة جديدة وصورة أعمق، أصبح عمانوئيل الله معانا. ربنا كان الإله إلوهيم، إله العالي الكبير اللي بيخلق كل حاجة بكلمة قدرته. بعد كده أصبح الإله نسمة الحياة اللي بيعضدنا في كل موقف. بعد كده أصبح الإله المتجسد يسوع المسيح، ربنا في وسطينا. جه يسوع علشان يوفي احتياجنا لمخلص، عشان يدفع ثمن خطيتنا وثمن إثمنا، عشان نقدر فيه نكون أبرار ونكون لنا علاقة حقيقية مع ربنا. أصبح الله عمانوئيل، الله في وسطينا. المسيح أعطى لنا إعلان.

بيان جديد عن ربنا. قال لنا أنا ذاهب إلى أبي، لكن هيجي بعدي الله الروح القدس اللي هو الله اللي بيسكن جوانا. أصبح مش بس الله معانا، أصبح الله جوانا. الروح القدس جوانا هو قوة الانتصار على الخطية، هو قوة الحياة، إن أنا أحيا لله وأسلك مع الله في انتصار كل يوم. الكتاب المقدس بيقول لنا أن الروح القدس هو روح الحكمة والفهم والمعرفة والمشورة، روح القوة وروح مخافة الرب. لكن بيقول لنا كمان أن هو روح التبني، هو الروح اللي من خلاله أقدر أنظر للرب وأقول له بابا يا أبويا. بيقول لنا في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. من خلال الروح القدس أقدر أنظر ربنا وأشوفه بطريقة جديدة، يكون في إعلان جديد لحياتي عن ربنا إن هو بابا، إن هو أبويا. في ترنيمة حلوة بتقول أقدر أقول له يا أبويا، هنشوفها مع بعض بعد لحظات. الكتاب يؤكد ليك النهاردة إن كل واحدة قبلت المسيح الرب إداها سلطان إنها تكون بنت الله، بنت الملك. بنت الملك هتختبر الله بكل الإعلانات دي، هي هتختبره وتعرفه جوه قلبها كإلوهيم، الله العظيم القدير الجبار القادر الواسع. هتختبره كيهوى، نسمة الحياة، ربنا اللي معاها في كل ظرف وفي كل موقع. هتختبره عمانوئيل، ربنا في وسطينا. هتختبره الروح القدس، ربنا جواها. وهتختبر الله الآب كبابا أبويا. دي دعوة ربنا ليك النهاردة ولكل واحد بيشاهد البرنامج، دعوته لينا أجمعين إن إحنا نصرخ له يا أبا الآب. لو النهاردة عايزة تختبري بالطريقة دي، افتحي قلبك ليه، قول يا رب أنا بسلمك حياتي، يا يسوع المسيح أنا بملكك نفسي، بديلك كل حاجة، كل صغيرة كل كبيرة، كون أنت الرب والسيد على حياتي، أنت تملكني بالكامل يا رب. عايزة يا رب بسبب البنوة اللي أنت اديتهاني أصرخ ليك وأقول لك يا أبويا السماوي.

0: وسؤال حلقتنا النهاردة بيقول: هل البنات لما بتكبر بتطلع لأمهاتها؟ إحصائياتنا بترد وتقول البنات شبه مجمعين على عدم الموافقة، 19% بس موافقين و 28% كان رأيهم بين البنين. أما الرجالة شبه إجماع على عدم الموافقة، وده كان غريب جدا، 37% بس بين البنين. أما الآراء فكانت النساء طبعا في تشابه، لكن بسبب اختلاف الثقافة والأجيال في بعض الاختلاف. رأي تاني كان حسب الشخصية وتأثير الأم، يعني هي لو أم مسيطرة وقوية الشخصية يبقى. أما الرجالة فقالوا في تشابه لكن مش في كل حاجة. عموما في مثل بيقول اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها، وبالشامي بيقولوا طب الجرة على تمه تطلع البنت لأمه. لكن مش شرط، مش عشان بالمصري والشامي في نفس المثل يبقى صحيح. انتوا ايه رأيكم؟
1: راجل حمش. لكن ده راجل برضه وحمش، لكن فاهم الرجولة صح ومستمتع بحياته.

النهاردة هنتكلم عن كيفية التحرر كرجل من الأنماط السلبية اللي ممكن تكون ورثتها عن والدك في تعاملك مع زوجتك ومع أولادك. أولا أحب أقول أنه معظم ما تعلمناه أو معظم ما نسلك به ورثناه من الأب أو الأم. يعني أنت إزاي اتعلمت اللغة اللي بتتكلم بيها؟ أنت اتعلمتها بالتقليد وأنت مش واخد بالك، أنت كسبت اللهجة بتاعت والدتك وهي بتكلمك، كسبت المفردات بتاعتها هي مسكتش.

أو قلم وقالت لك هذه بطيخة هذه قطة، لا انت شفتها بتقول قطه شفتها بتقول بطيخ، فبقيت بتقول زيها، بقيت عشان كده بيسموه ماذر تانج لسان الام، بقيت بتتكلم بطريقتها. طيب في تعاملك مع الجنس الاخر كتير

صورة والدك بالنسبة لك، يمكن كان والدك بطل، أو كان شخص فيه أمان، أو كان شخص بتخاف منه، أو يمكن ما كنتش واخد بالك هو مكانتك إيه، مكانته إيه بالنسبة لك. لكن في كل الأحوال لما بتوصل لمرحلة الزواج والإنجاب والتعامل مع الأولاد، بتتأثر بصورة واعية أو بصورة غير واعية بالطريقة اللي والدك اتعامل بيها مع والدتك ومع زوجته ومع أولاده اللي هو حضرتك وإخواتك، ربنا يديكم الصحة وطولة العمر كلكم. والمسألة دي إحنا بناخد حاجات كتير كويسة جدا من أبائنا، وبدون اللي إحنا بناخده من أبائنا كياننا يضطرب. فواحد يقول لي يعني أنا دلوقتي أبويا ممكن يكون غلط في التعامل مع أمي، ممكن هنقول بس انا ابويا مهم جدا بالنسبه لي، وهو مهم وهيفضل مهم، لكن هو مش ربنا. هو بيعكس وبينقل، الحقيقه انه هو بيعكس وبينقل كتير من صوره ربنا ليك، وحاجات كتير ايجابيه من اللي انت تعرفها عن ربنا خدتها من صوره والدك ومن صوره والدتك في تعاملهم معاك. لكن هو عمل حاجات احيانا مش افضل الصور. في بعض اباء بيستخدموا التباعد، يعني بعاد جدا عن الام، بعاد جدا عن الاولاد. في بعض اباء بيستخدموا اللامبالاه، هم غير مهتمين، هم ما بيسالوش، ما بيعبروش عن المحبه. في بعض اباء عملوا اساءات، وانت تفتكر ان ده الطبيعي، ده الطبيعي ان انا اشتم مراتي، ده الطبيعي ان انا هزقها، ده الطبيعي ان انا ازعق فيها. في بعض اباء عملوا اهمال، واحد يقول لك لا، الراجل مسؤوليته يجيب الفلوس ويدي لمراته على قد ما هو شايف مناسب، فبعد كده ما عندوش مسؤوليه، هي بقى اللي تربي، هي اللي بقى تاخد بالها من العيال. في كثير من الاهمال بيتم تبريره في من خلال هذا المنطلق. في بعض اباء عندهم تسلط زائد، عايزين يعرفوا كل حاجه عن ولادهم، كل حاجه عن مراتهم، مراته ما تنزلش غير باذنه، ما تتكلمش غير باذنه، ما تعمل ما تصرفش غير باذنه، ولاده كذلك، ما يتحركوش، ما يتنفسوش، ما يعملوش. في بعض اباء تدخلوا تدخل زائد في حياه ولادهم بالحمايه او بين قوسين الارشاد والتوجيه. في بعض اباء كانوا مسيطرين او بيسعوا لسيطره زائده على اولادهم، وامهات كمان عندهم نفس المشكله احيانا كثير. ف الزوج المعتاد أو أنا وإنت ومعظم الناس بنتأثر بصورة أو بأخرى بالطريقة اللي تعامل بيها أبائنا مع أولادهم ومع زوجاتهم. النقطة الثانية كمان أن الأب بيورث وبيشكل الثقافة، العادات والتقاليد بتاعة المجتمع بتظهر فيه، فهو بيورثها عن أبوه وأمه، وابوه مرسوم عن جدهم وجدك وجدتك وهكذا. فاذا من جيل لجيل بنتوارث الافكار، احيانا نقولها باللفظ، واحيانا نمارسها من غير ما نقولها، لكن الافكار والتقاليد بتاعه المجتمع بناخدها من الاب والام اساسا. وبالنسبه للراجل او الولد بيتأثر كثيرا، خاصة زي ما قلت بعد سن 4 سنوات، وثم في مرحلة المراهقة بالأب من 4 لـ6 سنين، ومن المراهقة من 12-13 سنة وانت طالع بيتأثر كثيرا بنمط الأب، سواء بصورة واعية أو غير واعية. والأب بيعكس المجتمع كله، فالأب هو اللي بيورد لك، بيصدر لك كل اللي انت تعرفه من المجتمع. إذن لما نعرف انه الأب بالنسبة لنا مهم جدا، لأنه أنا لو قلت لك لا يعني راجع كل اللي أنت خدته من أبوك، كأني بقول لك راجع كل كيانك، وأنا الحقيقة بقول لك راجع كل كيانك وراجع كل اللي أنت خدته من أبوك، لكن أعرف إن أنت خدت حاجات كتير جيدة مهما كان أبوك. أحيانا واحد يقول لي لا أنا أبويا ده بالذات كان سيء جدا. في ناس تقول أبويا كان كويس جدا، في ناس تقول أبويا كان سيء جدا، في ناس واعية إن أبوها كويس في حاجات وسيء في حاجات. لكن عايز اقول لك مهما كان سيء انت برضو اكيد خدت منه حاجات ايجابيه وحاجات جيده. وانا عايز اشجعك انه الوعي
بالأنماط اللي أنت خدتها من أبوك والوعي بإزاي الأنماط دي بتأثر عليك دلوقتي لا يعني إنك أنت ما خدتش أشياء جيدة منه، ولا يعني إنك أنت لا تكون ممتنا لكل الأمور الجيدة اللي

انت خدتها منه. عشان كده اول نقطه عايز اقولها، ازاي تغير الانماط السلبيه اللي انت ورثتها عن ابوك. واحد، كن ممتنا للاشياء الجيده اللي انت خدتها منه، كن مدركا لهذه الاشياء ايا كانت كبيره او صغيره. اثنين، كن فاحصا متمعنا يعني علشان تكتشف هو كان بيعامل والدتك ازاي. ثلاثة، شوف هو كان بيعامل اخواتك كمان ازاي. ثلاثة، راجع بقى انت من غير وانت بتاخد بالك، اقرب رد فعل، اقرب تصرف بتتصرفه حاسس انه تلقائي او طبيعي تجاه ولادك وتجاه مراتك هو ايه، وراجعه. وساعتها تقدر تغير التلقائية بتاعتك. يعني التدريب الواعي في هذه الأمور لا يعني الكذب أو لا يعني الاصطناع. يعني أنت في الأول وأنت بتتعلم مثلا السواقة وأنت بتتعلم الكتابة والقراية كنت بتركز وبتبذل مجهود لأنه عندك غلط في مسكة الديركسيون أو الدبرياج أو دوست البنزين أو أنت بتكتب الخط بيحدف منك فوق بيحدف منك تحت. بعد كده بقى خطك طبيعي وبتكتب بشكل تلقائي. فإذا التدريب الواعي على الأنماط اللي والدك كان بيعامل الأنماط اللي موجودة جواك واللي هي ورثتها عن أبوك، ثم الاختيار أنا عايز أعمل إيه؟ إيه الطبيعة اللي أنا عايز أكونها؟ إيه نوع الطيبة، اللطف، المحبة، الاحترام اللي أنا عايز أكونه؟ والتدريب على هذا يتطلب وعيا متناميا مع امتنان مستمر لوالدك.

0: بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها وتعلمتوا حاجات كتيرة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب بنت الملك في بعض التعاليم اللي تداولناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث. حلقه النهارده الجمعه 4 سبتمبر 2026. للاسف ما زال المصورين اللي كانوا وثقوا وقعه الاعتداء اللي حصلت على راهب بدير الملاك بالفيوم لسه محبوسين، والحقيقه مش فاهمين لغايه دلوقتي محبوسين ليه. هم ما نشروش اخبار كاذبه ولا حاجه، واحد منهم صور اللي حصل وحصل التصالح في الدير، والتاني عمل ريبوست للتصوير، والاثنين ما فيش لا اخبار كاذبه ولا انضمام لجماعات ارهابيه ولا اي حاجه خالص. هنتكلم عن الموضوع ده في حلقتنا النهارده. عندنا كمان الحقيقه 1.5 مليون نازح و 3050 قتيل، جنازه داخل كنيسه في هايتي وسط صدمه وغضب طبعا كبير جدا جدا. اللي عملوه ده كل الحصيله دي بسبب العصابات اللي اعتدت على المسيحيين. الرئيس ترامب يتمسك بإلغاء الجنسية بالولادة رغم قرار محكمة بتقول غير دستوري. عندنا كمان هنتكلم عن شوية أخبار عن الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات هتبتدي تبقى على الساحة، استعداد الانتخابات اللي هي إن شاء الله في نوفمبر. ترامب بيقول قرار المحكمة العليا بميزوري عدم اعتماد الخريطة الانتخابية الجديدة في الانتخابات المقبلة سخيف وغير دستوري. كمان كان في حادث حصل من حوالي كام يوم كده، طعن في تايم سكوير بنيويورك، وما لحقناش نتكلم عنه بالتفاصيل الحلقه اللي فاتت. ادى السيده دي طعنت اتنين، واحده ماتت والرجل المسن حالته حرجه، وبعد كده كانت عايزه تتقدم نحو الشرطه للاعتداء عليهم فالشرطه قتلتها. ففي ردود فعل كتيره حول هذا الحادث. عندنا كمان كان فيديو كاميرا مراقبة أظهرت رجل كان في نيويورك نجا بعجوبة من صاعقة، واتضح أنه هو طبيب مصري. عندنا كمان مياه الفيضانات غمرت يعني تورونتو والدنيا غرقانة هناك، وهنتكلم برضو عن موضوع العاصفة والأمطار والفيضانات الكتيرة سواء كانت في تورونتو أو سواء برضو إجلاء الألاف بعد إعصار مدمر في المناطق الساحلية جنوب الصين. وعندنا كمان بقى بالنسبة للاتفاق الاتفاقيات اللي تمت ما بين الرئيس شي جين بينج في زيارته لمصر والرئيس السيسي، الصين تدخل سباق الذكاء الاصطناعي وهواوي بتعرض استثمار مليارات الدولارات. هنتكلم عن الموضوع ده والمنافسه بين الصين والولايات المتحده الامريكيه على انها تستحوذ على هذه الصفقه في مصر. للاسف في المنيا حادث انهيار عقار، الحقيقه انه نجت الدكتوره فيبي ولكن توفت والدتها، وبرضو انهيار العقارات من الحاجات اللي لينا فتره طويله كل شويه عقار ينهار ويروح فيه ضحايا. كمان الحوادث، بس في مفاجاه يا جماعه، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق مصر الاسكندريه وانباء عن ضحايا واصابات، واتضح انه بالذكاء الاصطناعي وانه مفيش حاجه حصلت من هذا القبيل، وتم نفي هذا الحادث اللي كل وسائل الاعلام تناولته لانه في فيديو وحاجات غريبه. فهل ده قديم؟ هل ذكاء اصطناعي؟ هنشوف في هذه الفكره برضو اللي هنعرضها لحضراتكم. على الجانب الاخر زي ما اتقولنا موضوع حصد الارواح بالنسبه للحوادث، ثلاث حوادث في اسبوع حصدوا حاجه و40 وفاه، كان احدثهم 22 شخص توفوا في حادث انقلاب حافله على طريق نويبع. أما بقى بالنسبة للجيش الإسرائيلي سيطر على البنى التحتية التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وبعد ما كان حزب الله بيستقتل على هذه المنطقة قلل من أهميتها وقال لك مش مشكلة تبقى مع إسرائيل. كمان بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية، الحقيقة احتدام المعارك مع ميليشيا الحوثي، والقوات اليمنية عاملة شغل جامد بالنسبة للقضاء على ميليشيات الحوثيين. الجيش الإسرائيلي أعلن أن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلية من 5 مسلحين في شمالي الضفة الغربية كانوا خططوا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. ألمانيا بقى بتتهم روسيا بهجوم جوي محتمل، ده الكلام ده جماعة من 2 أغسطس ولغاية دلوقتي على فكرة عمل ردود فعل، وبدأت دلوقتي دول أوروبا كلها تسحب السفراء أو تستدعي السفراء الروس، والموضوع ده واخد صدى كبير جدا وتحالف أوروبي ضد روسيا. وعلى فكرة كمان عندنا طبعا بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية والسلام، استعادة الدنيا تاني، المفاوضات هتبتدي تستعاد شكلها مرة تانية، لأنه إن شاء الله في زيارة هيكون فيها مبعوثة الرئيس الأمريكي كوشنر وويتكوف، هيروحوا موسكو وكييف اليومين الجايين 5 و6 سبتمبر. وزيلينسكي كان بيطلب من بوتين إن هم يوقفوا من روسيا، يعني إن هم يوقفوا الضربات في الأيام اللي هيكون فيها

هذه الزيارة الهامة. أما بقى بالنسبة للعقوبات الحقيقة على إيران، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بيقول أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي، هم سموها كده على أساس أنه إيران هتبقى ضد إيران. وطبعا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بتقدر موقف أوروبا القوي والمبكر. كمان بالنسبة للرئيس ترامب بيتكلم عن أن الذخائر اللي نمتلكها تفوق بكثير ما يمكن أن نستخدمه في العملية العسكرية في إيران أو في أي حرب أخرى، وبيرد على الشائعات اللي انتشرت أنه ما فيش ذخيرة، عشان كده ترامب وقف الضربات العسكرية. الحرس الثوري الإيراني أعلن عن اعتقال فريق مؤلف من 7 عناصر تابعين لجماعات كردية انفصالية في محافظة إيلام غربي البلاد، وكانوا بيسعوا لتنفيذ أعمال مسلحة. عندنا كمان برضو في الحقيقة سانشيز بينفي تورط المغرب في أزمة الهجرة بالنسبة لسبتة، وفي تحقيق أممي بيكشف فظائع الحرب في السودان، وعندنا كمان جورجيا ميلوني في إيطاليا يا جماعة النهاردة بتحتفل بأن هي أطول حد في رئاسة وزراء إيطاليا، والاحتفالات والإنجازات اللي قامت بيها برضو ده خبر رئيسي النهاردة في حلقتنا. لما تبقى أزمة وانتهت الحمد لله، والناس اللي صوروا دول صوروا المصور اللي صور أو مش يعني هو وثق الموضوع ونشره وبكل قوة وبكل شجاعة في المحكمة بيدافع عن نفسه بيقول أنا ما نشرتش أخبار كاذبة، أنا نشرت الواقعة اللي حصلت. فلما تبقى الواقعة دي ونرجع كده بذاكرتنا يا جماعة للموضوع اللي حصل، اللي هو كان حصل اعتداء على الدير، والاعتداء ده مايكل كل اللي عمله مايكل مجدي المحبوسين دلوقتي، مايكل مجدي وسامح حرمينة، مايكل عشان صور وسامح علشان نشر المجدي صوره، محبوسين لغايه دلوقتي رغم ان القضيه خلصت. فالحقيقه انه الموضوع دلوقتي انه وثق اعتداء على احد الرهبان كان في دير الملاك بالفيوم، وكلنا تابعنا الموضوع ده وكلنا عرفنا عن طريق الفيديو اللي صوره مجدي انه مايكل مجدي انه الواقعه دي حصلت، وبعد كده حصل انه تواصل وبدات الدنيا وحصل ان الطرفين تصالحوا وتنازل الرهبان عن فكره ان هم يكون في محضر وبلاغ ضد اللي اعتدوا عليهم. طب حلو قوي، ليه مايكل دلوقتي لغايه دلوقتي محبوس هو وسامح اللي هو صور واللي اعد نشر التصوير؟ دي حاجه غريبه جدا جدا. فالحقيقه الشاب مايكل مجدي نعيم بيواجه تهمه الحبس على ذمه القضيه رقم 3383 لسنه 2026 حصر تحقيق امن دوله، ومايكل موجود حاليا بسجن العاشر تاهيل 6 على خلفيه اتهامه بنشر اخبار كاذبه. بحسب الرواية المتداولة أن مايكل كان بيخدم مع رهبان دير الملاك بالفيوم، وطلع الكاميرا على طول أول ما حصل الاعتداء على أحد الرهبان، وطالب وقتها مايكل المسؤولين بالتدخل. تمام، حلو الكلام، ما عملش أي حاجة فيها أي أخبار كاذبة خالص، ولا أي شيء، ولا انضمام لجماعات إرهابية، ولا أي حاجة نهائي. رغم انتهاء الواقع بالتصالح والتنازل استمر حبس مايكل، وخلال جلسة تجديد حبسه أقر بأنه هو من صور ونشر الواقع، وأكد أن ما نشره كان حقيقي وليس تأليف ولا أي حاجة من الحاجات اللي هي التهم الاستنباط اللي هي معروفة دي. قضية مايكل تأتي بالتزامن مع قضية سامح صبري هرمينة، لأنه سامح زي ما قلت لكم اللي عمله أنه هو سامح عمل ريبوست، يعني وعشان سامح عنده متابعين كتير فبدأ مسكنا مين بقى دلوقتي؟ الأمن مسك مايكل ومسك سامح أنهم بينشروا أخبار كاذبة وبيروجوا وبيعيدوا نشر أخبار كاذبة، ده صور وده عاد نشر. طب فين القضية إذا كان الخبر مش كاذب وإذا كان الواقع حصلت تماما؟ طب هو أنتوا ليه عايزين تسكتوا كل الأصوات اللي بتتكلم على الحقيقة؟ يعني ما هوش ألف، ما هوش قال أي حاجة مش حقيقية، زي روماني بالظبط برضه. روماني كل اللي عمله أنه هو كان يعني محروق على أكل عيشه وقالف أن ظابط وقفه بدون وجه حق. ما هو برضه لو انت بتقول لحد يعني وصل حد لجوه المطار انت يعني براحتك، المفروض دي حاجه مش امر، يعني لا اما اخده معايا جوه او ما اخدوش، هو مستعجل وعايز يروح على رزقه، وفي الاخر عشان نشر فيديو زي كده لواقعه حصلت معاه برضه روماني غريب محبوس. طب يا جماعه ليه الحبس ده؟ بجد ليه؟ يعني احنا المفروض نفهم ايه طيب؟ وانتوا عايزين تقولوا لنا ايه الرساله؟ انه ما ينفعش اي حد يتكلم حتى لو حاجه حقيقيه؟
طب ما هو ما ينفعش حد يتكلم على حاجه ملفقه، ده اكيد يعني، واي حد فعلا يعمل اي تلفيق لاي حاجه ده يتحاسب، ده اكيد. لكن لما تبقى الحاجه حقيقيه ولما يبقى الواقع حقيقيه وحصل فيها تصالح، ليه ما زالوا محبوسين على ذمه هذه القضيه الاثنين

مايكل ومايكل وسامح، بنصلي من أجل أن ربنا يخرجهم بالسلامة يا رب، وبنناشد القوات المصرية نفسنا بجد صوتنا يوصل للرئاسة، لأنه واضح أنه عشان حد يتحرك ويحقق العدالة لازم الكلام يطلع فوق خالص للرئيس السيسي ويقول له في 2 من أولادك اللي أنت قلت أن كل المصريين في عينك، 2 من اللي في عينك دول محبوسين من غير وجه حق، يا ترى هيتم الإفراج عنهم وإسقاط كل الجرائم دي عنهم ولا هيفضلوا محبوسين تحت ذمة، وحتى لو خرجوا هيخرجوا تحت ذمة هذه القضية. ربنا يفرج عن كل مظلوم بدون وجه حق، محبوس بدون وجه حق. بالنسبة بقى عندنا برضو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن اختفاء ميخائيل روماني شفيق. ميخائيل هما بيقولوا ميخائيل شفيق، عفوا المعروف بروماني شفيق، انا اسفه، هو شهرته روماني شفيق، سائق توك توك كان لونه احمر في اسود، متغيب من يوم 2 سبتمبر، هاتفه مغلق ولم تصل اسرته ولا اي اخبار عنه، وهو امر غير معتاد لانه كان دائم التواصل معهم. اسرته اكدت ان ليس لدي اخلافات او مشاكل مع حد. بنناشد ايضا الداخليه بالكشف عن وقعه اختفاء ميخائيل شفيق المعروف بروماني شفيق. ربنا يا رب يعني يظهر هو فين وأسرته تطمن عليه. وقعة مؤلمة حدثت لأم لثلاث أطفال، الأم دي اسمها نيفين، كانت خرجت من بيتها وللأسف ما رجعتش. بسبب إيه؟ واحد كان سيارة كانت ماشية عكس الاتجاه ودهستها للأسف الشديد. السبت اللي فاتوا في منطقة أكتوبر كانت نيفين ماشية في الشارع وفجأة عربية سوزوكي ماشية عكس الاتجاه خبطتها، في ثواني انتهت حياة أم نيفين وسابت وراها ثلاث أطفال. أسرتها بتناشد كل مسؤول وكل شخص يقدر يساعدهم عشان حق نيفين ما يضيعش، وإن اللي تسبب في وفاتها يتحاسب بالقانون. ثلاث أطفال فقدوا أمهم في لحظة بسبب شخص مخالف، بسبب شخص يعني أرعن للأسف الشديد بأنه بيمشي عكس الاتجاه، ومش بس ماشي بهدوء، لا ده بيخبط كمان ناس ويموتهم. أقل حق ليها والأطفال إنهم يشوفوا تحقيق العدالة. الحقيقة الخبر مش مكتوب إذا كانت قبض عليه في كاميرات جابته ولا أي حاجة، بتمنى إن يكون في يعني استكمال للخبر المكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي ونعرف يا ترى ونطمن إن شاء الله إنه يوصلوا لهذا المجرم ويتم حسابه، والمفترض إنه يكون في إعدامات يا جماعة، إعدام لمن يفعلون مثل هذا الجرم. موضوع الاعتداءات اللي حصل في هايتي هذه الايام بصراحه اعتداءات بشكل كبير جدا. احنا كنا متعودين ان بيكون في اخبار ان العصابات دي بتخطف وتطلب فديه، لكن انه يكون في قتل 3050 قتيل، ودلوقتي ادى الامر طبعا والعصابات دي كلها اللي موجوده واللي ما بين بتقتل مسيحيين وما بين بتخطف لطلب فديه، انه ده يخلي 1.5 مليون يتركوا المنطقه دي. دي طبعا يعني مؤلمه جدا جدا. أقيمت مراسم جنازة داخل كنيسة بمدينة كينس كاف في هايتي بمشاركة أكثر من 100 شخص لتشييع شقيقين وثلاثة من أقاربهما، كانوا بعد أيام من تعرض المنطقة لهجوم دموي نفذته عصابات مسلحة. هذا الهجوم أسفر عن مقتل 47 شخص، خطف أكثر من 50 آخرين. يعني هم بيهجموا وبيقتلوا وبيخطفوا عشان يطلبوا فدية. المنطقة شهدت التوترات دي كلها. هذه المنطقة واقعة في الجبال المطلة على العاصمة بورت ايرس، والحقيقه ان الهجوم ده كان ليله 23 اغسطس بعدما اقتحمت العصابات منطقه زراعيه كانت تعرف سابقا بالهدوء والاستقرار. الحقيقه المتحدثه باسم مكتب الامم المتحده لحقوق الانسان مارتا كانت قالت ان شارك نحو 150 مسلح في الهجوم وقتلوا في البدايه 13 شخص، وبعد كده كانت 13 شخص دول حاولوا الفرار قبل ملاحقة نحو 50 لجأوا إلى الكنيسة. أضافت أن أفراد العصابات أعدموا 22 شخص في باحة الكنيسة و12 آخرين خلفهما، لتتحول الكنيسة اللي احتمى بها بعض السكان إلى أحد أبرز مواقع المجزرة. ربنا يرحم بصراحة من هذه العصابات، وبتمنى برضو أنه يكون في وقفة والقبض على تتبع هذه العصابات والقبض عليهم.
الرئيس ترامب يحتفي بانه في ارقام للقياس، ارقام قياسيه بالنسبه للوظائف، وبيقول طبعا انه تم الاعلان للتو، الكلام ده النهارده او امبارح، عن عدد كبير، رقم كبير للوظائف متجاوزا كل التوقعات باستثناء توقعي. هو قال انا توقعاتي كانت كده بفارق ضعف

0: أضعاف، ولم تروا شيئا بعد. أضاف أصحاب العمل 162 ألف وظيفة في أغسطس. اخفضوا بقى أسعار الفايدة يا جماعة عشان الولايات المتحدة تتمتع بجدارة ائتمانية أقوى بكثير مما كانت عليه قبل فترة قصيرة. الدول القوية بتعني سعر فايدة أقل، إنها جدارة ائتمانية أفضل. الأمر بهذه البساطة، وده كان تغريدة كتبها الرئيس ترامب ونشرها على موقع تروس سوشيال. يجب أن يكون لدينا أدنى سعر فايدة في أي دولة بالعالم مثل ما كان في الأيام الخوالي الأيام السابقة، ومن دون موافقة الولايات المتحدة على السماح لهم بتحقيق فوائدهم التجارية الضخمة ويمكننا إيقاف ذلك فورا، فلن ينظر إليهم بعد الآن باعتبارهم من النخبة المالية. بيدعو مرة أخرى وبيقول لهم خفضوا أسعار الفايدة وإلا سأوقف التجارة مع الدول التي لدينا معها عجز تجاري، وهو ما أقرت به المحكمة العليا الأمريكية العليا بقوة في قرارها السخيف والمكلف للغاية بشأن الرسوم الجمركية، بأن للرئيس حقا مطلقا في القيام بذلك. ايه افضل من الرسوم الجمركيه؟ معلش التغريده طويله وانا بترجمها لحضراتكم، ممكن كلام مع الترجمه مش راكب شويه، لكن احنا فهمنا المحتوى. هو بيطالب الاحتياطي الفيدرالي بانه يقلل الفايده، وبيقول يجب ان يتصرف بذكاء وان انتوا تبقوا وطنيين. طبعا احنا بغض النظر عن مين اللي بيرأس الاحتياطي الفيدرالي، بس بصراحه كيفن وورش دلوقتي هو بالنسبه له بيدعو الى انه تقل الفايده وان انا الاوان لان تقل الفايده عشان في وظائف وفي وانه الامور الاقتصاديه بتتحسن في الولايات المتحده الامريكيه والرسوم الجمركيه بتاتي باكلها، فبالتالي بيطالب مرارا وتكرارا بتقليل الفايده، وبياكد وبيقول اسعار الفايده المرتفعه بتضع الولايات المتحده في موقف غير عادل للغايه ولن اسمح بحدوث ذلك. هل ممكن؟ طبعا هو برضه عشان حضراتكم تبقوا عارفين الرئيس بيدعو ليه فتره طويله جدا، ولكن الفيدرالي الامريكي ماشي بسياسه ما ينفعش خالص يكون فيها اي كلام بس كده للرئيس ودعوات للرئيس ترامب مهما كان الرئيس مين. هي الفكره كلها انه قرارات الفيدرالي بتعتمد على دراسات اقتصاديه دقيقه ومعقده، فما ينفعش ابدا ان مجرد الرئيس قال لهم اخفضوا الفايده هيخفضوا الفايده. هنشوف بقى الفيدرالي في الاجتماع اللي جاي هيكون يقول لنا ايه. عندنا خبر تاني مهم في الولايات المتحده الامريكيه، وهو انه ترامب بيحاول جاهدا انه يلغي الجنسيه بالولاده، رغم ان في قرار محكمه دلوقتي كان لغى هذا القرار وليه فتره وعمل توقيع، وعرضنا على حضراتكم التوقيع ده لانه هو بيحاول ان الموضوع ده يتناقش في الكونجرس علشان يتغير وعلشان ما حدش يقدر يقف قصاده في هذا الامر. اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيطلب من المحكمه العليا اعاده النظر بالنسبه لانه يحصل الغاء لحق اي مولود في الولايات المتحده الامريكيه ان هو ياخد الجنسيه. وطبعا هم كانوا اوقفوا قراره بشان هذا الامر موضوع الجنسيه بالولاده، وقال طبعا انه الحقيقه ان هم المحكمه العليا بيحكموا بالدستور، فالدستور بياكد هذه الماده انه منح الجنسيه للاطفال المولودين في الولايات المتحده الامريكيه هو حق مكفول دستوريا، ولكن الرئيس ترامب انتقد الحكم واتهمه بتشجيع الهجرة إلى البلاد. أيضا الرئيس ترامب الحقيقة كان بيعين آدم تيل وزيرا مؤقتا للجيش الأمريكي، بعض الأخبار الأمريكية الأخرى لوزيرا مؤقتا للجيش الأمريكي عقب استقالة دريس كول. والفترة اللي فاتت كان تم الإعلان عن استقالة دريس كول بسبب أنه في بعض القرارات اللي كان واخدها بيت هيكسز وزير الحرب، ودلوقتي بالفعل تم اختيار آدم تيل وزيرا مؤقتا للجيش الأمريكي. عندنا وزير الطاقة الأمريكي كان بيتكلم عن الاتفاقات التي ستوقعها شركات النفط الأمريكية وغيرها من الدول في فنزويلا ستؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام بأكثر من الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة. الحقيقة موضوع نفط فنزويلا ده عليه كلام كتير قوي ومهم جدا جدا، والحقيقة الرئيس ترامب بيولي هذا الأمر أهمية كبيرة.
1: لا يصل وزير الطاقة الأمريكي لتوقيع ما وصفته الولايات المتحدة بأنه اتفاقية نفطية تاريخية بين البلدين.
2: هناك عدة اتفاقيات سيتم الإعلان عنها غدا، ستؤدي هذه الاتفاقيات وحدها إلى زيادة إنتاج النفط الفنزويلي بأكثر من الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة. أعتقد أن أوقاتا رائعة قادمة مع تدفق استثمارات ضخمة إلى هذا البلد.
1: اتفاق سيمنح واشنطن السيطرة على نحو 20% من احتياطات فنزويلا الضخمة، أي ما يقدر بأكثر من 65 مليون

0: مليار برميل وسيرفع من الاحتياطي الأمريكي إلى الضعف. يؤكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق لن يكلف دافعي الضرائب الأمريكيين شيئا، لكنه لم يوضح آلية تنظيمه ولم يقدم جدولا زمنيا واضحا لتنفيذه، ما يثير تساؤلات عن بنود الاتفاق الغامضة. الجمعية الوطنية الفنزويلية والجيش الفنزويلي أيدا الاتفاقية واعتبراها فرصة لإنعاش قطاع النفط المتعثر.
1: نحن ندعم ونوافق على جميع بنود الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة التي أبرمتها البلاد مع الولايات المتحدة بشأن تطوير الطاقة في حقول النفط.
0: حسب الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، فإن الاتفاقية ستمتد إلى 25 عاما وستشمل 17 حقلا نفطيا، وستوفر لبلادها استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. مع ذلك، حذر بعض المحللين من أن إنعاش قطاع النفط الفنزويلي سيستغرق سنوات بسبب تدهور البنية التحتية في قطاع الطاقة. بلغ إنتاج النفط الفنزويلي ذروته في أواخر التسعينيات، لكنه انهار بسبب نقص الاستثمارات وسوء الإدارة والعقوبات.
2: الحقيقة إن إحنا الأيام اللي فاتت طبعاً كان الرئيس ترامب أعلن إنه خلاص كده وفي اتفاقية لإنه يكون خلاص بالنسبة للنفط الفنزويلي، إنه هو يتم طبعاً صفقة كبيرة إنه هيروح للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس ترامب بيؤكد بقى وبيقول على فكرة يا جماعة، نفط فنزويلا هو اللي سدد تكلفة العملية العسكرية اللي هي كانت على فنزويلا القبض على مادورو، على عكس الخسائر اللي تكبدتها الولايات المتحدة في حربين فيتنام وأفغانستان. فهو الحقيقة إن هو بيشيد بهذا الأمر، هو بالإنجليش وعليه عربي، بس نسمعه مع حضراتكم.
3: Deal like that may be the greatest deal ever made. Who knows? But it's millions and millions already. We paid for the war. The cost of the war has been paid for many, many times before. Where have you heard that before? You didn't hear that with Afghanistan. You didn't hear that with Vietnam and by people that ran it a lot differently than I run it. Yeah.
2: طبعاً أكيد في ناس بتسأل عن إيه أخبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. هو محبوس في الولايات المتحدة الأمريكية على ذمة طبعاً قضية، والحقيقة أنه هو شن هجوم على هذه القضية الجنائية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة أنه هو طالب القاضي بإسقاط التهم الموجهة له، واتهم محامي مادورو إدارة الرئيس ترامب بتنفيذ عملية عسكرية غير قانونية لاعتقاله ونقله إلى نيويورك. الموجهة التهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بمخدرات، مستندين إلى أن القانون الدولي يحمي رؤساء الدول من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية. ده المحامين، محامي مادورو. كما اتهم محامو مادورو وزارة العدل الأمريكية بالسعي بشكل غير مشروع إلى تجريم إجراءات رسمية اتخذها بصفته رئيسا، وقالوا أن ذلك يتعارض مع أحكام قضائية سابقة من بينها قرار المحكمة العليا الأمريكية عام 2024 بشأن الحصانة الرئاسية. فكده مادورو ومحامي بيحاولوا جاهدين ان هم يسكتوا كل التهم ويرجعوا تاني الى فنزويلا. في خطوة بقى، خبر آخر من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. أطلق البيت الأبيض مجموعة من ألعاب الفيديو المستوحاة من ألعاب كلاسيكية شهيرة للترويج لعدد من سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الإدارة بتقول إن الألعاب دي بتعكس ثقافة الفوز وبيدافعوا عن هذه الرواية، لكن في منتقدين قالوا إنه الموضوع ده إن يبقى فيه قضايا حساسة تتحول بهذا الشكل وفي مقدمتها الهجرة غير النظامية إلى مادة للترفيه، ده الحقيقة يعتبر طبعا فتح باب جديد من الجدل حول أساليب الترويج السياسي للبيت الأبيض والترويج للرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية.
4: سياسة دونالد ترامب بأسلوب ألعاب الفيديو. على الموقع الرسمي للبيت الأبيض توجد الآن 5 فيديوهات مستوحاة من ألعاب شهيرة برسومات كلاسيكية، منها فيديو مستوحى من لعبة الثعبان وهدفها القبض على أكبر عدد من المهاجرين على طول نهر ريو غراندي الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لترحيلهم. وتجسد اللعبة شخصية توم أومان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الهجرة. لعبة أخرى تجسد عنصرا مهما لترامب وهي مستوحاة من لعبة تيتريس الشهيرة، يتعين فيها على اللاعب بناء جدار على الحدود مع المكسيك تحمل عنوان احمي الحدود من الحشد القادم. إلى جانب قضية الهجرة، هناك ثلاثة فيديوهات أخرى تركز على وجبات

0: طعام في المدارس وفتح حسابات مصرفية للأطفال والمعالم الأمريكية. كل هذه الألعاب أثارت جدلاً واسعاً حول سياسة ترامب، لكن البيت الأبيض قال إنها تعكس الروح الأمريكية.
1: إنها تبرز بشكل أكبر التباين بين ثقافة المرح والفوز والرؤية الاشتراكية القاتمة التي يتبناها الديمقراطيون لأمريكا.
0: أمر نددت به منظمة فرونتيرا فيدريشن غير الحكومية التي تعنى بمساعدة المهاجرين ومقرها تكساس.
2: هذا يثير اشمئزازي، لقد تلاعبوا بأرواح الناس.
3: طبعا زي ما احنا متعودين كل فعل ليه رد فعل، وطبعا ناس مؤيدين وناس معارضين. بدأت دار صك العملة الأمريكية بيع عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل لأول مرة صورة رئيس على قيد الحياة وهو الرئيس دونالد ترامب، وده إصدار خاص بمناسبة مرور 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة. لو نكبر الفيديو كده بتظهر صورة ترامب على الوجه الأمامي للعملة إلى جانب كلمة الحرية وعبارة بالله نثق، فضلا عن التاريخين 1776 و2026. أما الوجه الخلفي فيحمل الختم الرئاسي الأمريكي والرقم 250 في إشارة إلى الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة إلى جانب عبارة دولار واحد. فالرئيس ترامب هو أول رئيس وهو على قيد الحياة وهو في السلطة تصدر إدارة صك العملات أو دار صك العملة الأمريكية دولار يحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خبر آخر من أمريكا، وهو بعد إعلان أن هاري وميغان هيرجعوا مرة تانية إلى بريطانيا، فالحقيقة أنه الرئيس ترامب رحب بشكل كبير جدا بمغادرة هاري وميغان، وبيقول لم أكن من المعجبين بهما. الحقيقة الخبر ده كان لقى إشادة كبيرة جدا في بريطانيا على أنه عادوا خلاص إلى هاري وميغان وهيبدأوا حياتهم من جديد هناك، وهيدخلوا أولادهم في مدارس بريطانية في لندن، بعد طبعا كلام أنه بدأت العلاقات تتحسن بينهم وبين الملك تشارلز. فدي برضو كانت الرئيس ترامب قال لك انا مش معجب بيهم اساسا، كويس انهم راحوا يعني يسافروا مفيش مشاكل. صحيفة بوليتيكو كانت اعلنت ان وزير الصحة والحرب في امريكا الوزير الصحة روبرت كينيدي جونيور ووزير الحرب بيت هيكسس يحققان في احتمال وفاة عسكريين بسبب لقاحات كورونا. يعني في دلوقتي عسكريين توفوا بسبب لقاحات كورونا، والحقيقه سمعت يعني حاجه برضو غريبه كده انه الرئيس انه كان في كلام منسوب للرئيس ترامب بيقول انه ناس كتير من اللي اخذوا لقاحات كورونا بيحصل لهم زي كده ويكون في وفاه بسبب هذه اللقاحات، لكن هنتابع معاكم ونشوف برضو التحقيقات دي هتودينا لغايه فين. عندنا بقى بالنسبه للانتخابات الامريكيه، قرار المحكمة العليا بميزوري عدم اعتماد الخريطة الانتخابية الجديدة في الانتخابات المقبلة، عبر عنه الرئيس ترامب بأنه سخيف وغير دستوري. والرئيس ترامب حذر من أن موضوع ارتفاع برضو تكاليف الطاقة وسياسات خفض الانبعاث إلى صافي الصفر. الحقيقة أن الرئيس ترامب هذه الأيام بيحاول أن هو برضو يتكلم عن موضوعات بيبين فيها قد إيه الإنجازات اللي قام بها الحزب الجمهوري والرئيس ترامب علشان تدعم الانتخابات المقبلة، الانتخابات النصفية القادمة في نوفمبر. ايه بقى اللي حصل في تايمز سكوير؟ الحقيقة يا جماعة الغريب جدا الناس كتير اتكلمت عن انه بصوا الحادث متصور بالفيديو بشكل متقن جدا بشكل بروفيشنال، وتعرف ان كان في صحفي وقدر ان هو ياخد من الزاوية دي، وكان معاه كاميرا اهو الصحفي اللي باين ده، وكان معاه كاميرا يا جماعة بروفيشنال. فبرضو الناس كانت مستغربة معقولة الصدفة دي، ايه اللي خلى صحفي بكاميرا بروفيشنال يكون موجود؟ بس بغض النظر عن الموضوع ده وبيحاول يتسألوا عليه، في عندنا نقطتين هنا. السؤال الاول هو الصحفي ده كيف اتى الى هذا الموقع وان هو تمام. ففي ناس بتقول ان في ناس كتير بتكون موجودين في تايم سكوير حتى وصحفيين ومعهم كاميرات حديثة، لان المنطقة دي منطقة احداث كتيرة ومعروف. بس الفكرة هنا السيدة دي بقى، السيدة دي كانت طعنت اتنين تمام، وبعد ما طعنت اتنين منهم سيدة عندها حاجة 40 سنة توفت على طول على بال ما نقلوها المستشفى، ومنهم رجل مسن بيصارع الحياة. وبعد كده البوليس جه وبيقال ان هم زي في حاجة حطوها لها زي جهاز تيزر او يعني الجهاز اللي هو صعق كهربي كده، يبدو ان هي قدرت تشيل الجهاز ده وكلهم ضباط الشرطة زي ما انتوا كنتوا شايفين.

واقفين وبيحاولوا ان هم يهدوها، ولكن شالت الجهاز ده وجريت عليهم وقالت لهم انا افضل قتلكم، فقتلوها في الحال. ناس من قرايبها برضو بيتساءلوا طب ليه انتوا تقتلوها، ليه ما حاولتوش تعملوا حاجه تانية بحيث انها ما تتقتلش، وكانوا بيدافعوا. طبعا الشرطه قالت ان هي بتمر بازمه نفسيه وعندها تاريخ من الازمات النفسيه والكلام ده. شهدت ساحه تايمز سكوير الشهيره في ولايه نيويورك حادثه مروعه في وضح النهار، اقدمت امراه تدعى باميلا عندها 49 سنه على طعن شابه عندها 32 سنة وطعن رجل مسن بشكل عشوائي ومباشر وسط ذهول المارة. المهم ان المهاجمة طعنت الضحيتين في منطقة البطن بشكل مفاجئ، وتدخلت على الفور عناصر الامن حاولت ايقافها باستخدام اجهزة الصعق، لكنها قامت بانتزاع الوصلات. وصلت التقدم نحو عناصر الشرطة وكانت بتصرخ وبتقول انا هقتلكم، انا افضل قتلكم. وأسفر الإطلاق النار عن مقتل المهاجمة، فيما توفت الشابة المطعونة لاحقا في المستشفى. وجدل مستمر زي ما بقول لحضراتكم، الجدل حوالين الحاجتين وتواجد المصور وحوالين إن ليه عناصر الشرطة بسرعة كده يعني قتلتها من غير ما يبقى فيه. وناس بتتساءل ليه يا جماعة كده، المفروض إنه قبل ما يقرروا قتل يعني الشرطة. الحاجة التانية، السيدة دي البنت اللي هي الشابة اللي عندها 32 سنة، هي كانت لسه راجعة شغلها بعد إجازة وضع، والحقيقة إنه الكل برضو اتكلم عنها. اسمها آيرين، كانت محامية ونائبة رئيس في بنك أوف أمريكا، متجوزة من سنتين ولسه حياتها بتبتدي، وهي كانت لسه مخلفة وراجعة شغلها بعد إجازة الوضع، ويا سبحان الله. طبعا المهم إنه ففي التساؤل زي ما قلت لكم، التساؤل الثاني من أسرة السيدة اللي هي اتقتلت، إنه يا جماعة إحنا دي كانت بتتعالج، وليه بدل ما أنتوا كنتوا تقتلوها بالرصاص كنتوا تحاولوا تعملوا أي حاجة تانية غير إنه يكون القتل. ربنا يعزي أسرة آيرين الضحية طبعا، وأسرة برضو المهاجمة يعني، لأنه للأسف هي أدت إلى مقتل سيدة والتاني الرجل مسن بين الحياة والموت. عندنا الحقيقة كان بالنسبة للأمور اللي حصلت في تغيرات الجو، كان في فيديو كده بسرعة يعني جاب راجل في نيويورك، والحقيقة بعد كده تعرف أنه دكتور مصري، والحقيقة فعلا أن الناس كلها بتقول إيه ده، هو واقع أهو بعد الصاعقة على طول ما ضربته، وبعد كده دخل على البيت. الكاميرا دي كاميرا البيت بتاعه اللي صورت المشهد، محدش كان واقف، لأنه بيقول لك إيه التمثيل ده، ناس كتير قالت لك إيه التمثيل ده يا جماعة، المفروض كان الراجل ده فعلا يجرى له حاجه، بس هو زي ما انتم شايفين كده وكان قاعد بيقول يا رب يا رب اشكرك يا رب وهو داخل على بيته بالانجليش طبعا. المهم فاتضح ان هو طبيب امريكي. بالنسبه بقى لترونتو، نروح لترونتو الحقيقه والعاصفه اللي فجاه حصلت امبارح او اول امبارح، حافله لقينا مياه الامطار كانت بشده غمرت حافله تابعه لهيئه النقل في ترونتو اسمها تي تي سي، تزامنا مع تعرض المدينه العاصفه صفر رعدية شديدة ورياح مدمرة وأمطار، والمياه تتدفق عبر أرضية الحافة، والركاب كانوا جوه الحافلة زي ما أنتم شايفين. منطقة تورونتو الكبرى وتورونتو تأثرت بأحوال جوية قاسية، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، تراكمت كميات كبيرة من المياه على الطرق، ناس كتير نعرفهم من المنطقة هناك على فكرة كانوا بينزلوا بيوتهم وهي اتملت مية في عدة مناطق، وكان طبعا في تحذيرات من قبل ما يحصل هذا الموضوع، ولكن الناس ما قدروش يعملوا اي حاجه، لكن طبعا الحمد لله انه ما فيش اي اعلان عن وفيات، وكل الخسائر كانت منازل كتيره كانت تضررت بهذه الفيضانات. كمان فيضانات عارمه ضربت الصين، من مشاهد اظهرت لحظه انهيار مبنى من 3 طوابق بسبب مياه الفيضانات العارمة. احنا شفنا الفيضانات اللي حصلت طبعا في نيبال والحدود مع الصين كان شكلها ايه، فدلوقتي واضح ان الفيضانات قوية جدا جدا، كل ده بسبب ظاهرة النينيو يا جماعة، ارتفاع درجة حرارة سطح الأبوستول. المبنى شكله ايه؟ طبعا انهيار عدد من المباني، اجلاء الالاف بعد اعصار مدمر في مناطق ساحلية جنوب الصين. ونروح بقى من هذه الفيضانات وبنتابع معاكم نيبال بعد اسبوع من كارثة الفيضانات، 1300 قتيل وأكثر من 5000 مفقود. كان الجيش النيبالي كان وثق عمليات البحث والإنقاذ داخل أنفاق غمرتها المياه الفيضانات، أكثر من 1200 قتيل و5000 مفقود، وتواصل في تواصل محاولات الوصول العالقين مع الحقيقة

0: انه الامل في انه يكون ناجين تضاءل بشكل كبير جدا بعد 9 ايام، ولكن جت المفاجاه المعجزه برضو ان تم انقاذ عاملين ظل عالقين داخل نفق بمحطة لتوليد الكهرباء. الفيضانات كانت قطعت طريق العبور، حصرت السكان في نيبال، ولكن الجيش قدر ينشئ حل مؤقت عن طريق حاجة زي عاملة زي التلفريك كده، حاجة زي متشعلقة في الجو، ودي برضو ساعدت كتير في إنقاذ عدد من اللي ما كانوش عارفين يوصلوا لهم بسبب إنه البحيرة اللي اتكونت دي ومحدش كان عارف يوصل للناحية التانية. الجزائر للأسف الشديد بعد ما في بيصارعوا مع النيران تجددت النيران مرة أخرى، والحرائق الحقيقة في غابات جبيل بوطالب جنوب ولاية سطيف الجزائرية، وانتشرت فيديوهات كتيرة جدا أنه للأسف النيران تجددت مرة أخرى بفعل الرياح القوية، ووعرت الضداريس الجبلية عرقلت وصول شاحنات الإطفاء. نيران جيجل تفجع الشاب محمد، أفقدته زوجته 3 من أطفاله و4 من إخواته، التهمت منزله.
1: يوما بيتا عامرا يجتمع فيه أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة قبل أن تنهي الحرائق كل شيء.
2: بالأربعة العشية صارت فيهم الصيرة، جات النار كلاتهم كامل. بقات غير ما بقات في الدار شغل مخبية الداخل، سلكت روحها الداخل، وهذوك اللي خرجوا زعما حبوا يهربوا.
0: وكمان في حرائق في تونس التهمت ايضا عدد من الغابات ايضا، والحقيقه انه العائلات واجهت صدمه كبيره جدا، خساره محاصيل ماشيه وسط مخاوف من تجدد اندلاع النيران.
3: الطبيعه حيث امتزجت دموع الاهالي برماد جبل برقو كما كانت، ولم تعد الحياه كما عرفها سكان هذه المرتفعات. النيران أتت على الأخضر واليابس وحولت المنطقة من جنة خضراء إلى أرض قاحلة، وأجبرت النيران العائلات وسكان القرى على الفرار وطلب النجاة.
4: لولا ألطاف الله لو كان جيت معناها الحريقة هذه مع...
0: ربنا يحمي كل الناس، فيضانات وحرائق يعني وتغير المناخ بشكل كبير جدا. نروح بقى للصين، دخلت سباق الذكاء الاصطناعي في مصر، هواوي عرضت استثمارات بمليارات الدولارات الحقيقة. وخلينا نحاول نقرأ كده الكلام الجميل ده. زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لمصر تفتح أفاق جديدة للتعاون التكنولوجي بين القاهرة وبكين. التعاون يستهدف قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي. الشراكة قد تشمل إنشاء بنية تحتية متطورة لمركز البيانات والحوسبة السحابية، وطبعا كان أيضا شركة الحوسبة السحابية داخل مصر. شركة هواوي كانت قدمت مقترح لضخ عدة مليارات من الدولارات لإنشاء مركز معلومات للحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. المركز يا جماعة سيضم أكثر من 2000 رقاقة إلكترونية عالية السرعة والدقة. المشروع بيستهدف دعم توطين صناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر، والتعاون هيمتد إلى تقنيات مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة ومنها تحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء. أما الخبير بقى عبد الوهاب غنيم بيرى أن الصين أصبحت بالنسبة لمصر بديلا تكنولوجيا للولايات المتحدة الأمريكية في بعض المجالات. ليه يا ترى؟ طيب، وتأتي هذه الخطوة في ظل المنافسة التكنولوجية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. الهدف بالنسبة لمصر هو معروف طبعا، استثمارات، نقل خبرات، بنية رقمية أقوى، وتوطين للتكنولوجيا. الحقيقة كان في برضو كان في تقرير كده كان من إحدى القنوات برضو، كانوا قبل حتى زيارة الرئيس كانوا بيتكلموا عن إزاي التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على إنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في مصر على أشده، ولكن أتت كده الزيارة بالنسبة للرئيس الصيني على اعتبار أنه تم توقيع عدة اتفاقيات في هذا المجال.
5: مصر أمام اختيار صعب للدخول بقوة إلى عالم الذكاء الاصطناعي. الصين تريد الدخول بعرض سخي، لكن واشنطن تتحرك لمنعها. فهل تجد مصر نفسها مضطرة للاختيار بين القوتين؟ المنافسة بدأت بعرض ضخم من شركة هواوي الصينية لإنشاء مركز

0: بيانات للذكاء الاصطناعي في مصر يعتمد على أحدث شرائحها. المركز سيقوم بتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وإتاحة هذه القدرات للجامعات والمؤسسات الحكومية وحتى الشركات الناشئة. لكن العرض الصيني لم يمر بهدوء. إدارة ترامب تحركت لإعداد عرض مضاد بمشاركة شركات أمريكية كبرى منها إنفيديا ومايكروسوفت. فلماذا كل هذا الاهتمام بمصر؟ السوق الضخم، عدد السكان الكبير، الكفاءات البشرية الوافرة، الموقع الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة محتملة لإفريقيا والشرق الأوسط في خدمات الذكاء الاصطناعي، كل هذه الأسباب تجعل التنافس على القاهرة منطقياً. هواوي تريد إثبات أن شرائحها قادرة على المنافسة خارج الصين، خصوصاً بعد توسع التكنولوجيا الأمريكية في الخليج، بينما تخشى واشنطن أن تتحول مصر إلى نقطة انطلاق للتكنولوجيا الصينية في إفريقيا والشرق الأوسط. فبماذا تنافس أمريكا الصين؟ أمريكا لديها نقطة قوة كبيرة تتمثل في أداة ضغط، إذ تخضع واردات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مصر لقيود أمريكية، وقد تواجه الجهات المستخدمة لبعض شرائح هواوي عقوبات إذا لم تحصل على موافقة واشنطن. بالنسبة إلى القاهرة، القضية ليست فقط من سيبني مركز البيانات، بل أي منظومة تكنولوجية ستشكل مستقبل هويتها الرقمية. فهل تنجح مصر في تحويل التنافس الأمريكي الصيني إلى فرصة؟
1: التلفزيون العربي. وده سؤال مهم، والتقرير ده كان في غاية الأهمية لأن شرح لكم حاجات كتير جدا مهمة. فبالتالي يعني أنا وقفت عند أنه فعلا الرقائق الأمريكية عليها رقابة، والرقائق الصينية برضو في عقوبات. فهل مصر ممكن فعلا تتفق أو يبقى في توافق مع واشنطن بالنسبة لأنه تسهل عليها هذا الأمر، وخصوصا طبعا أنه المشروع أكبر من مجرد مركز بيانات، عشان بيتعلق بامتلاك مصر قدرة ضخمة على تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وانه بالفعل الصين قدمت عرض يتضمن 1408 رقائق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي اللي هي اسند 950 و600 رقاقه اضافيه للتشغيل والاستدلال، وتنفيذ برضو البنيه التحتيه خلال 12 شهر وفق المعلومات الوارده في انص الاتفاقيه. والحقيقه ان الولايات المتحده ايضا بتسعى لتشكيل تحالف من شركات امريكيه لتقديم عرض منافس. فهل يا ترى كده لسه مصر ما وافقتش على عرض الصين بشكل نهائي في الزيارة اللي كانت اللي فاتت دي، ولا إيه اللي حصل؟ أكيد هنفهم أكتر طبعا. والمشروع ده بيمثل اختبار لقدرة الصين على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة خارج الأراضي الصينية. وطبعا الصفقة حساسة جدا بالنسبة للقيود الأمريكية زي ما اتفقنا. والحقيقة أن كده مصر تعتبر موقع مهم داخل الصراع التكنولوجي الأمريكي الصيني، والفائز لن يحصل فقط على عقد تجاري، بل سيكون له دور في بناء جزء من البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي في مصر. دي هتبقى ثورة كبيرة جدا يا جماعة، وأن وجود هذه القدرة داخل البلاد يعني تعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على مراكز الحوسبة والخدمات السحابية. ويمكن إنفوجراف اللي عايز يعرف أكتر، يعني الحقيقة احنا ممكن ننشر الإنفوجرافيك وكل المعلومات دي على صفحتنا، صفحة البرنامج، لأن الموضوع كبير جدا، والعروض إيه الفرق بينها، وإنه كده مصر في قلب المنافسة، كيف يمكن أن تستفيد الحكومة المصرية وكل من هذه المنافسة. والحقيقة إنه ناس كتير وأنا كنت منهم ركزنا على كلام الرئيس السيسي لما كان موقف مصر بالنسبة لإنه تايوان جزء من الحقيقة جزء لا يتجزأ من الصين. فلقينا انه الكلام ده مش جديد، والرئيس المصري مش بيغازل الرئيس الصيني ولا حاجه. ده هو البيانات الرسميه كلها بموقف مصر من هذا الموضوع من زمان على فكره، وده كان الحقيقه بمناسبه الذكرى 70 للعلاقات الدبلوماسيه بين مصر والصين. فبالتالي كان مصر هنا والرئيس السيسي بهذا الكلام بانه تايوان جزء لا يتجزأ من اراضي جمهوريه الصين الشعبيه، ده بيأكد رفض التدخل، مصر رافضه التدخل في الشؤون الداخليه للصين والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحده، وان الحقيقة الموقف ده كان علنا قاله الرئيس السيسي سابقا عام 2022 في زيارة نانسي بيلوسي لتايوان، وهذا الكلام أيضا وهذا التصريح تكرر في بيانات مشتركة سابقة مع الصين، يعني ما هياش لسه حاجة جديدة وإنه الرئيس ترامب هيتفاجئ بيها، لا خالص. ده موقف مصر عشان التبادل اللي هو ليه 70 سنة، والعلاقات اللي بتجمع بين مصر والصين ليها 70 سنة، واللي توجد

زيارة اللي كانت أول زيارة من 10 سنين، كان يعني تاني بعد 10 سنين الرئيس الصيني زار مصر، وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الحقيقة. والاتفاقيات دي كانت اتفاقيات مهمة في مجالات متعددة، ولكن أبرز هذه الاتفاقيات والشراكة الاقتصادية موضوع 20 وثيقة تم توقيعهم، وإعلان المرحلة الثالثة من المنطقة الصناعية في قناة السويس للطاقة المتجددة وسيارات ونسيج، وبالتالي كده استثمارات تصنيع

بانه ما يكونش الدولار هو المهيمن، وانه يكون في تعامل بين الدول وبعضها، وخصوصا الدول المنضمه لمجموعه البريكس، ان هم يتعاملوا بعملاتهم المحليه. هنشوف موضوع الذكاء الاصطناعي اكيد في الوقت اللي جاي، والى اي مدى هذه الصفقه تكون فعلا نجحت الصين في الاستحواذ على هذه الصفقه الذكاء الاصطناعي في مصر بدلا من الولايات المتحده الامريكيه. للأسف بقى موضوع انهيارات العقارات يا جماعة، موضوع الحوادث اللي بتحصل محتاج وقفة بجد، يعني عشان يبقى في، ما أنا مش عارفين هو العقارات دي بيكون عليها أوامر إزالة والناس ما بتخرجش ولا إيه اللي بيحصل؟ ولو الناس معرضين للخطر المفروض إنه يكون في إشراف من الدولة على تنفيذ هذه الإزالات وإخلاء المساكن دي كلها، فلازم يكون في شغل أكتر. اللي حصل في المنيا إنه انهار عقار مكون من 4 طوابق، منطقة عزبة شاهين غرب مدينة المنيا، العقار ده مكون من 4 طوابق بس. أنا شايفة الدنيا والمباني ما شكلهاش قديمة، يعني مش حاجة مباني قديمة يعني زي ما انتوا شايفين كده. المهم الحمد لله كانوا الدكتورة فيبي قدروا ينقذوها، لكن والدتها للأسف، بنعزيها في والدتها، يعني والدتها كانت توفت، دكتورة فيبي إسحاق، والفرق الإنقاذ كانت بتحاول تبحث عن ناجين تحت الأنقاض كده. اللي طلع جثمان ميري وديع جرجس 77 سنة والد الدكتورة فيبي. العقار ده كان في شارع المؤسسة بمنطقة عزبة شاهين، وبيقولوا برضو انه انشاء العقار 1985 ولم يكن صادر بحقه قرار ازالة، بس احنا بنتكلم برضو على يعني مش قديم قوي، مش عارف. المهم يعني انه مش عارفين ايه اسباب الحادث، ودلوقتي في تحقيقات، وجرى اخلاء عدد من العقارات المجاورة احترازيا، خاصة المباني اللي ظهرت بها تصدعات مع اتخاذ كافة الاجراءات. لقينا في عقار تاني منزل مكون من 3 طوابق في اسيوط، ولحظات الانهيار لهذا المنزل برضو تم رصدها بالكاميرات. والحقيقة مش عارفين بالظبط، يعني احنا الفترة اللي فاتت لو حبينا نجمع العقارات اللي انهدمت هتلاقوا، انا حاسة ان انا شفته ده قريب يعني، فده ممكن ما يكونش حديث، ولكن كل ما بيحصل حادث لانهيار عقار بيجيب الحوادث اللي باقية علشان نبتدي نلقي الضوء عليها. المفاجأة ان احنا معانا فيديو، والفيديو ده انتشر للحادثة دي، انه في تصادم بين عدد من السيارات بطريق مصر اسكندرية، وانه قالوا انباء عن اصابات، والفيديو مش عارفة زمايلي يقولوا لي، انا مش حاسة انه ذكاء اصطناعي يا جماعة، بس هل ممكن يكون حاجة قديمة؟ مش عارفة الحقيقة، لكن خلوا بالكم انه ده الحادث وده اللي انتشر، وانتشر في اماكن كتيرة جدا. وبعد كده المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام نفى صحة ما تم تداوله عبر مواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشان وقوع حادث تصادم مروع على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، واكد المجلس ان الصور والمتداولة بشان الحادث مضللة وغير صحيحة، وانه في متابعة مع الاجهزة المعنية وغرف العمليات. ايه رأيكم زمايلي؟ انا مش حاسة ان هو ذكاء اصطناعي ولا ايه؟ مش باين انه AI، لكن طبعا زي ما قلت لحضراتكم يعني احنا ده اللي كان معانا. وقبل ما ندخل معاكم الحلقه بحاجه بسيطه جدا، لقينا المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام نفى، فممكن جدا هو المجلس الاعلى ما قالش انه قديم، بس ممكن يكون قديم، فالله اعلم، لكن ما فيش اي حوادث حصلت. لكن نروح بقى الحادث نويبع، مصر على 22 شخص واصابه اخرين في حادث انقلاب حافله طريق نويبع، وده الحقيقه الحافله كانت بتقل ركاب مصريين واردنيين ومن القاهره باتجاه ميناء نويبع على خليج العقبه، تمهيدا لسفر ركابها الاردن. عشان كده بصوا المنظر، منظر صعب جدا جدا. بدات طبعا تساؤلات عن فكره انه يا جماعه، طبعا كان دفعت السلطات 25 سياره اسعاف لموقع الحادث، وتم نقل عدد كبير لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج. مايا مرسي وزيرة التضامن قدمت التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لمصابي حادث الانقلاب، وده بالتنسيق طبعا مع مديرية التضامن الاجتماعي وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، ومع اتخاذ كافة الإجراءات. فالحقيقة بدأت تقارير تتكلم عن نظيف الطرق مستمر، نزيف الطرق مستمر. 3 حوادث مروعة حصلت في خلال أسابيع، حصدت 43 ضحية. أغسطس كان الإسماعيلية السيارتين اللي بتقلين عمال زراعة على طريق الدواويس اسفر عن وفاه 19، ده كان 11 اغسطس، 28 اغسطس كان مطروح، اتوبيس رحلات مع سياره نقل ومات فيها 3 اشخاص بينهم طفل عنده 10 سنين، وجه 2 سبتمبر كان حادث جنوب سيناء. ارقام صادمه ان حوادث الطرق خلال 2025 سجلت نحو 84,000 اصابه،
بزيادة 10.7 من 10

0: 10% عن 2024. الوفيات 5829 حالة، ده في عام 25 بارتفاع 10%. لسه طبعا عام 26 هتبقى التقارير في نهاية العام، بس الحقيقة يا جماعة الأرقام صعبة جدا جدا. 5829 إصابة في عام 2025، الله أعلم 2026 هيبقى إيه. ودايما أنا بقول الجملة دي والناس كتير بتقولها، إن حوادث الطرق بتحصد أرواح أكتر من حوادث الإرهاب هذه الأيام. حكومة ميلوني رقم قياسي في طول فترة الحكم في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية. يا جماعة ميلوني بتحتفل والشعب الإيطالي اللي مؤيدين لليمين بيحتفلوا. خلينا نشوف هذا التقرير وبنقول لها مبروك، وهي هتترشح للولاية الثانية، فمش عارفين بقى هتكسب ولا لا، وإذا فازت هتبقى كده فعلا أطول حد. ممكن لو الصورة معاك زميلنا، في صورة كده كانت بتقول ميلوني قبل ما نعرض التقرير ونختم بيه الفقرة، يعني ميلوني أكبر عدد في الأيام 1300 خليني أقول لحضراتكم العدد كام بالظبط. ميلوني بالظبط كده 1413 يوم، بيرلسكوني قبلها كان 1412، وهما الاثنين وكده هي يعني تعتبر تعدت رقم بيرلسكوني.
1: 413 يوما، إضافة إلى كونها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الإيطالية، تسجل جورجيا ميلوني رقما قياسيا جديدا في طول فترة تولي المنصب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو رقم كان يحتفظ به سابقا سيلفيو بيرلسكوني.
2: يا لها من مصافحة قوية.
1: محطة مهمة في بلد اشتهر بعدم الاستقرار السياسي، إذ تعاقبت عليه 68 حكومة خلال 80 عاما. بالنسبة لحلفاء ميلوني، نجاحها الأساسي يكمن في استعادة الثقة في المالية العامة.
2: المهم هو أن نلاحظ مستوى أسعار الفائدة على اقتراضنا التي تعكس ثقة كان من الصعب.
1: كثير من الإيطاليين رئيسة الحكومة على عجزها عن معالجة المشكلات الهيكلية كالبطالة والدين العام.
2: لست من مؤيدي ميلوني إطلاقا، بل إنني معارض لها تماما.
0: في الوقت المتبقي بسرعة كده هقول لحضراتكم الأخبار بشكل سريع شوية. الحقيقة الحادثة اللي بتتهم فيها ألمانيا روسيا بالهجوم الجوي دي حصلت تقريبا 2 أغسطس، واللي حصل إن كان في طائرة مسيرة نزلت في مطار استراتيجي شهير في ألمانيا. دلوقتي التحقيقات أكدت إنه التحقيقات كانت النهاردة بقى قالوا ان فيها اثنين مشتبه بهما روسيين على صله بمحاوله شن الهجوم بهذه الطائره المسيره اللي كانت محمله بالمتفجرات. والحقيقه ان الحكومه الالمانيه حملت رسميا مسؤوليه الحادث في مطار لابزيك، وطبعا روسيا مسؤولية الحادث، وبدأت إجراءات شملت إغلاق القنصلية الروسية في بون ومركز ثقافي روسي في برلين. وبريطانيا استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الروسي في لندن لاحتجاج على الهجوم اللي استهدف مطار لابزيج في ألمانيا. جينا لقينا بقى أنه الصراع الروسي الأوكراني دلوقتي يا جماعة الممتد، بدأنا نشوف أخبار مبشرة أنه إن شاء الله مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر ويتكوف هيزوروا موسكو وكييف خلال يومي 5 و6 سبتمبر. بوتين كمان كان بيقول فرص السلام في أوكرانيا ما زالت قائمة ولا حاجة للتعبئة عسكرية جديدة. أما الرئيس ترامب فبيقول أوروبا ستدفع قيمة الذخائر اللي قدمناها لأوكرانيا. ما هو كده يعني، طب ما أوروبا واقفة جنبيكوا في إيران. ما علينا، الحقيقة هو الرئيس ترامب دايما عايز يدفعهم تمن أي حاجة. بالنسبة بقى اللي كان في مقتل مدني وإصابة 5 آخرين إثر استهداف مسيرة أوكرانية حافلة ركاب في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في دونيتسك. والكريملين بيقول أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية. وزارة الدفاع الروسي قالوا إن احنا استهدفنا سفينة للشحن في البحر الأسود. وعندنا برضو اندلاع حريق في مستودع نفط بمدينة سوتشي الروسية بعد قصف أوكراني بالمسيرات. الأوضاع لسه صعبة وفي استهداف لمباني سكنية، وروسيا بتتوقع أن تتجه أكثر من 60% من صادراتها من الغاز إلى الصين بحلول 2030. نائب رئيس الوزراء الروسي بيقول روسيا برضو زادت صادراتها النفطية إلى الصين بنسبة 25% خلال 7 أشهر. ده بالنسبة لروسيا وأوكرانيا. الصين بقى أعلنت السيطرة على تلة علي طاهر في جنوب لبنان، وإسرائيل أنا أسفة إسرائيل تلة علي طاهر. وكمان اللي حصل دلوقتي أنه الحزب الله بعد ما كان بيستخدم يستقتل عشان يحافظ على هذه التلة المهمة بالنسبة له. قتل بعض عناصر طبعا من حزب الله وهرب آخرين، وبعد كده بيقللوا من أهمية هذه التلة، والجيش الإسرائيلي قال أنه هيشن هجمات على لبنان خلال الساعات القادمة. فبالتالي هنشوف إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية بالنسبة لجنوب لبنان. لكن عندنا بالنسبة للوضع في غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بيقول القوات الإسرائيلية سيطرت على المنطقة التي تتواجد فيها في غزة، وهي أكثر من نصف القطاع، وأنها ستبقي على الخط الميداني الحالي. وأعلنوا عن قتل طبعا عناصر من حماس كانوا عايزين يعملوا بعض الهجمات. بشكركم مشاهدين على متابعتنا، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هتكون حلقة خاصة جدا عن أزمة الكهرباء في مصر، وعن كمان موضوع العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على روسيا والصين والعالم. إلى اللقاء.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

الحياة من غير يسوع نهاية بلا رجاء، الحياة مع يسوع رجاء بلا نهاية. يمكن تكون الجملة حلوة وموزونة، لكنها حقيقة مفيش شك فيها. ومادام انت قادر تسمعني وانا بقول الجملة دي، يبقى انت لسه عندك القدرة تختار بين الحياة دي والحياة دي.

0: Aleluya.
1: أهلا بيكم. أول جزء فقرتنا هو بعنوان ما تغيرش الموضوع. الهدف إنه فريقين يجيبوا أكثر عدد من الكلمات ليها علاقة بالشخص اللي هنقول اسمه في الحلقة دي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقة أكثر بالشخص، كل ما هياخدوا نقط أعلى، والنقط متحددة بالكمبيوتر. يلا نبتدي. الشخصية اللي معانا اسمها سليمان.
2: حكيم.
1: حكمة تاخد 3 نقط. فريق تاني
3: ابن داود
1: بتاخدوا نقطتين.
2: بناء الهيكل.
1: هايل بتاخدوا نقطتين. فريق تاني
3: غني.
1: غنى كبير بتاخدوا نقطة. فريق الأول
2: ابن مشبع.
1: ابن مشبع هايل بتاخدوا نقطتين. فريق تاني سليمان.
3: كاتب أمثال.
1: مش كاتب أمثال. الفريق الأول
2: المملكة اتقسمت بعد دي.
1: مش موجود معانا وكيزا مش حاسبها. فريق تاني
3: جامعة.
1: إجابة صحيحة وبتاخدوا 3 نقط. الفريق الأول بنروح للفريق التاني.
3: موقف الأم والأمتين والطفلين.
1: وبكده نكون خلصنا الجزء الأول. عايز أقول بس كلمات كان ليها علاقة برضو بسليمان: مئات الزوجات، باطل وقبض الريح، نار أكلت التقدمة، وبس كده. والنتيجة هي 7 للفريق الأول و6 للفريق الثاني. الجزء الثاني من فقرتنا اسمه في العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب أكثر كل ما بياخد نقط أعلى. لو قال فاس بياخد 0، ولو جاوب غلط بينقص نقطة. يلا نبتدي.

0: نبتدي. الفريق الاول جاهز، مندوب هنا رفيق. السؤال الاول، وصيه لا تقتل هي الوصيه الخامسه؟
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، الوصيه الرابعه، اكل ادم وحواء من شجره التفاح؟
1: غلط.
0: اجابه صحيحه، لم يذكر الكتاب المقدس. ايليا كان بياكل جراد وعسل.
1: بس
0: هو يوحنا المعمداني. السؤال الرابع، في بيت عنيا كانت مريم مشغولة بتحضير الأكل؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة، هي مرثا. أول خمس أصفار في الكتاب المقدس كتبهم موسى؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. الأصفار الشعرية خمس أصفار؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال السابع، للأسف الأربعين ثانية خلصوا وهنروح للفريق الثاني. مندوب آن جاهزة؟ شكلك جاهزة جدا. السؤال الأول، يعقوب حلم بالسلم وهو في بيت إيل. إجابة صح؟
2: صح.
0: إجابة صحيحة. السؤال الثاني، لوط تضرع لله عشان ينقذ سدوم؟
2: غلط.
0: إجابة صحيحة، هو إبراهيم. آدم أقنع حواء بأنها تأكل من شجرة معرفة الخير والشر؟
2: غلط.
0: إجابة صحيحة. كان هناك نهر خارج من جنة عدن؟
2: باس.
0: السؤال اللي بعده، بعد ما صام يسوع في البرية جت الملائكة وصارت تخدمه؟
2: غلط.
0: إجابة خاطئة، بحيرة النار هي الموت الثاني في سفر الرؤيا.
2: صح.
0: 40 ثانية خلصوا وكده نكون خلصنا الجزء الثاني، والنتيجة في الجزء ده 5 للفريق الأول و2 للفريق الثاني. وبكده نكون خلصنا فقرتنا، والنتيجة النهائية هي 12 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. وشكرا لكم.

ربنا بيحبك زي ما انت، لكنه بيحبك بدرجة تمنعه انه يسيبك زي ما انت. لو انا وانت ادركنا الحقيقة دي هيحصل حاجتين، هنجري على ربنا زي ما احنا، ولما هنجري عليه هنسمع لصوته نعرف هو عايزنا نتغير في ايه ونطيعه.

لما مرات منحاول نوصف بنت إنها حلوة منقول عنها وجهها زي القمر. القمر بالنسبة إلنا إشي كتير حلو، لكن تخيلوا خيبة أمل رواد الفضاء لما وصلوا القمر، اكتشفوا حلاوة القمر إنها عبارة عن صخور رمادية اللون بشعة. حلاوة القمر إنه بيعكس نور الشمس، بياخد الأشعة من الشمس وبيعكسها للأرض. لكن في ظاهرة كونية اسمها خسوف القمر، عارفين إيش بيحصل فيها؟ الشمس هون والأرض هون والقمر هون، والشمس لما بتضرب في الأرض بتلقي الأرض بظلها على القمر، فبتبطل تشوف القمر. تماماً زي الإنسان لما بيستمد حلاوته من نور الله، لما الأرض والعالم بيرمي بظله وفساده عليك رح تكون أسوأ صورة للإنسان. وهذا الإنسان أثبته على مر العصور، لما بتتركه يكشف عن اللي جواه وتخلي العالم هو اللي يشكل فيك رح تشوف فساد. لكن اعكس نور المسيح وخلي الناس تشوفك نور للعالم وملح للأرض.

0: نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، وديل الكلب عمره ما يتعدل ولو علقوا فيه قالب. وبيقولوا كمان إن اللي فيه طبع ما بيغيروش، مش ممكن يغيره. يا ترى اللي فيه طبع ممكن يغيره ولا مش ممكن؟ النهاردة معانا حدوتة بتتكلم عن الفكرة دي، وضيفة الحلقة النهاردة هي ماجي مرجان. ماجي كاتبة ومخرجة. أهلا بيك يا ماجي.
1: ازيك يا هادي؟
0: تعالي نتفرج على الفيلم ونرجع نتكلم.

0: الله ينور عليك يا واد يا سلسة، الله ينور عليك. الله الله، هو ده الكلام عفاري ما واد عليك. تلميذك يا سيدي المعلمين. شايف انا؟ شايف انا؟ هو ده الشغل. شايف الفلوس يا انا؟
1: انا معلم، كل ما جت رخصنا.
0: ما هو ايه يا انا؟ انت عملت ايه؟ ده انت خليت وشي قصاد الحربيه قد كده.
1: اسلم ايدك يا معلم.
2: لا مؤاخذه يا معلم.
0: في ايه يا فوز ده؟
2: الواد سمسم.
0: ماله سمسم؟
2: عايز يقابلك يا سيدي المعلم.
0: عايز يقابلك، عايز يقابلك يا دو، خليه يخش على طول.
3: والله زمان يا سمسم.
4: الحمد لله على السلامة يا دكتور مفيد.
5: الله يسلمك،
4: نورت بيتك.
5: ربنا يخليك.
4: أحضر لحضرتك الأكل؟
5: لا مفيش داعي.
4: طب أنا تؤمر بأي خدمة قبل ما أسافر؟
5: لا لا مفيش حاجة، بس ما تنساش، عاوزك ما تروح البلد كده تشوف واحد من طرفك ابن حلال زيك كده وأمين، عاوز حد يساعدني في البيت هنا. من ناحية المرتب ما تقولش هم، هبسطه قوي، والسكن هيقعد معايا، البيت واسع.
4: يا دكتور ده فين اشتغل مع حضرتك؟
5: ربنا يخليك.
4: استاذن حضرتك، اطلع الشنطه علشان الحق القطر.
5: اتفضل اتفضل، مع السلامه.
0: انا كنت عارف انك هتلف وترجع لي وسط اصحاب السوق اللي بيحبوك. يلا يلا انت وهو، يلا اطلعوا بره، اطلعوا بره، ومش عايز جنس بني ادم يخش قبل ما يخبط، ولو نام لعدد من قدامي انا هقتلك. انا قلبي مليان غل، انا الزمن والظروف وعمي جعلوني مجرما. يلا يلا انت اهو اطلع بره، فاهمين؟
6: فاهمين يا معلم.
0: وانت قاعد يلا عندك بتعمل ايه؟
7: دراعك اليمين يا معلم.
0: مالي يا دراع اليمين؟
7: لا يا معلم، انا دراعك اليمين.
0: دراعك اليمين؟ امال ده بيعمل ايه؟ يلا يلا يلا يلا اطلع بره، اقول امشي.
7: انا هوريك سبس
0: بسرعه على شويه.
7: اسمع ابو السماسه، انا بصراحه انبسطت انك جيت. انت حرامي مفيش زيك واحد تاني، يعني بصراحه شكلك ابن ناس، وشك كده مش وش اجرام، ايديك دي تتلف في حرير من الاخر، يعني كده هيئتك مش معروفه للبوليس. انت خساره فيك التوبه على فكره.
8: طب علم، انا تعبت بقى.
0: ليه تعبت؟ ليه انا سيبتك يا سيدي؟ اديك لفيت ورجعت لي تاني.
8: كان نفسي اعيش نظيف يا معلم.
0: الفلوس يا واد، الفلوس هي اللي هتخليك نظيف، هتخليك تستحمى بشاور جيل وتغسل شعرك بشامبو.
8: ابقى نظيف من بره بس من جوه هكون زباله زباله يا معلم.
0: بص انا اقول لك على حاجه، في ناس ما ينفعش تعيش الا ولا مؤاخذه انها تكون زباله، النظافة ما تلاقيش فيها.
8: ما انا شايف بس يعني.
0: بس ايه بقى؟ انت مش عارف شكلك قيمة نفسك. انا عايز اقول لك على حاجة يا سمسم، الدكتور ممكن يبقى دكتور وحرامي والبشمهندس كمان، بس الحرامي بقى ما ينفعش ان غير انه يكون حرامي وبس. انا عايزك تحب شغلك وتسرق بضمير، وانا هأكلك الشهد. وعلى فكرة انا عايزك تبقى جاهز كده العمليه قريب.
8: والعمليه دي امتى يا معلم؟
0: بكره يا واد.
8: بكره؟
0: عمليه كبيره قوي. العمليه دي بقى ممكن تخليك بني ادم، بس بني ادم مش محترم برضه. العمليه دي بقى مهمه جدا وخطيره وعايزه حرص شديد.
4: ولا باخذه يا معلم، مكان العمليه دي فين بقى؟
2: وهننفذها امتى بالظبط؟
4: ولا مؤاخذه يعني يا معلم، قتل ولا سجن؟

0: اتفضل يا معلم. المايك معاك والشيشه كمان معاك.
1: لا مؤاخذه بقى، كل الاسئله المحرجه اللي انت بتقول عليها دي هيجاوبكم عليها سمسم شريكي في الجريمه وتلميذي نجيب. تسفيح عندي سمسم بقى انت وهو. اتفضل يا استاذ سمسم، الشيشه مع قصدي المايك معاك، فهمهم التفاصيل كلها.
2: العمليه دي هتبقى في فيلا الدكتور مفيد في شارع الجنينه. دكتور مفيد هيكون لوحده الساعه 9:30 بالظبط.
3: ما تنساش يا رفعت. حاضر يا دكتور.
2: هو يعني عشان المؤاخذه عنده اعاقه مش هيقدر يعمل حاجه.
1: وبعدين
2: في هناك خزنه كبيره، الخزنه دي لازم تتفتح في اقل من 20 دقيقه. ليه بقى؟ حد يقول لي ليه؟
1: ليه؟
2: لان ورديه الحراسه بتتغير في ال 20 دقيقه دول.
4: وانت يا ده كمونه عايزك تتعامل مع حارس الامن بلطف، مش عايز دم. ايوه اللي انا اقول عليه، بتاخد لبسه وتقب، ترفع البنطلون وتخش. ايوه خلص بقى، عايزك تفصل النور عن جهاز المزاج، ولا اقول لك افصل الكهرباء كلها من الرئيسي عشان نخلص.
2: عشان كده انا اللي هتعامل بذات نفسي للخزنة دي. تمام؟ كل واحد عرف دوره؟
5: تمام يا ريس.
1: وانا يا سمسم دور ايه في العملية دي؟
2: انت المساعد يالا. بلية يعني؟
1: بلية؟ لا مش لاعب. ما تقول له حاجة يا معلم، مش انا اللي موظف العملية دي كلها؟ يجي حتة وزة ده ياخدها مني انا؟
2: حتة ود؟ اسم الريس سمسم يالا، وانا هنا اللي اقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. فاهم ولا مش فاهم؟ لا اقعد. يلا بينا يا رجاله.
1: ياض افهم، انت لسه صغير والعمليه دي كبيره عليك، وعايزه بصراحه واحد عنده مخ.
6: عنده مخ؟ قصدك انا ما عنديش مخ يا معلم؟ يعني اللي فوق دول كبد وكلاوي؟
1: على العموم يا معلم اللي انت شايفه صح، انا معاك فيه يا سيد المعلمين.
6: فارم عليك يا واد يا فيل.
7: الحق الحق يا سمسم، البوليس رشة في كل حته وجاي عليك.
2: عملتها يا فلفل. ماشي.

0: انا عارف
1: عارف.
0: ايوه عارف، عارف انك تعبان، انا مستنيك من بدري. بص المطبخ على ايدك اليمين، خش اعمل لك لقمه. الحمد لله على سلامتك.
1: سلامتي ايه؟ لا انا
0: يا عم دلوقتي ده ميعاد نومي، بكره الصبح نتكلم في الشغل ورتب كل حاجه. الحمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله على سلامتك. ايه الراجل الغريب ده؟ غريب.
0: عارف يا سمسم، في ناس كتير بتشتغل معايا لكن للاسف بيسرقوني. علشان كده انا عاوز اللي يشتغل معايا يكون امين.
1: طبعا طبعا ماشي.
0: بص انا احطك تحت الاختبار، لو نجحت هكرمك اخر كرم.
1: بس يعني يا باشا متهيألي يبقى صعب شويه يعني مش عايز اجي في مره اقصر مع سعادتك يعني ولا اطلع مش جدع، وبعدين تحس بقى ان سعادتك يعني اتسرعت في الاختيار وكده يعني.
0: ما تخافش يا سنسو، المشاكل والتجارب اللي عشتها في حياتي علمتني ازاي اختار صح. استنى.
1: تحب مؤاخذه اساعدك؟
0: لا انا تعودت اعتمد على نفسي. عارف المشكله مش في الاعاقه الخارجيه دي، الاعاقه دي حاجه من بره، المشكله في القلب من جوه. في ناس كتير سليمه من بره لكن جواها

0: مشاكل كتير ومحتاج اللي يساعدها.
1: صح يا باشا، اداك العيب. ما هو اللي فيه طبع ما بيتصلحش ابدا.
0: اللي قالك كده بيضحك عليك وبيخدعك.
1: بس يا باشا الانسان يعني عشان يتغير لازم الظروف كلها اللي حواليه تتغير. هو البني ادم عشان يبقى نضيف من هنا يعني لازم الجو كله يبقى نضيف. وكمان لا مؤاخذه، ما تاخذنيش من غير قطع كلامك يعني.

0: وعندهم، لكن مع ذلك مش شبعانين، بيركنوا ضميرهم ويفعصوا لتحتيهم عشان يقلوا اكتر واكتر.
1: طب يا باشا انت ليه يعني ما فكرتش ان انا ممكن اطلع من واحد من اللي راكنين ضميرهم صف تاني دول وهو سرقك؟ ما ساعتها ممكن يكون ده عيب فيا وانا لا مؤاخذه اخفقت في اصلاحه.
0: بص يا سمسم، صعب قوي تصلح عيوبك بنفسك. انا احكي لك حكايه ملك عمل كده برضه.
1: اتفضل يا باشا اتفضل.
0: ملك عظيم كان عنده كل حاجه لكن ما كانش سعيد.
1: ليه يا باشا؟
0: كان عنده عيب جامد قوي، والعيب ده كان بيضايقه، بيقول لنفسه هتقعد كده طول عمرك ظهرك منحني وراسك بص في التراب.
1: وكلام مؤاخذه مقتل
0: قعد كده في لحظه تامل بينه وبين نفسه ويقول انا لازم اواجه مشكلتي، انا عندي مشكله ولازم يكون في علاج. راح لواحد نحات. بص الصوره دي صوره الملك. قال له عاوزك تعملي تمثال صح. النحات استعجب، قال له يعني ايه تمثال صح؟ وفي تمثال صح وفي تمثال غلط؟ قال له عاوزك تعملي تمثال ظهري مفروض وراسي مرفوعه.
1: على اساس يعني يعالج ال
0: ما نعرفش. قال له ايه اعملي تمثال صح، نفس وشي نفس تاجي نفس لبسي بس ظهري مفروض. قعد النحات يشتغل يشتغل يشتغل، بعد فتره عمل له تمثال جميل. الملك امر بعد كده ايه، خدوا التمثال ده وحطوه على جبل عالي. اخدوا التمثال وحطوه على جبل عالي، كل يوم كان الملك يطلع للجبل ده يقعد بالساعة باصص التمثال، الوش وش الملك والتاج تاج الملك بس ظهره كان مفروض. يقعد يبص له كده ويحاول يقلد التمثال، يحاول يبقى زي التمثال. في الأول كان بيروح ساعة، بعد كده بيروح ساعتين، بعد كده بيروح ثلاثة، بعد كده بقى بيقعد باليوم والاثنين. حاجة عجيبة. عارف بعد فترة إيه اللي حصل؟
1: حصل إيه يا باشا؟
0: الملك نزل القصر بتاعه ظهره عليه.
1: ومؤاخذة سعادتك شغال ايه بالظبط؟
0: انا دكتور نفساني وبعمل بحث، هل ممكن انسان حياته تتغير من جوه؟
1: لا مؤاخذة يا باشا ما اعتقدش، يعني اصل قالوها الكبار، يعني مؤاخذة ست وستك قالوها ان ديل الكلب عمره ما يتعدل، صح ولا مش صح؟
0: صح، ديل الكلب عمره ما يتعدل، بس لان الكلب ما عندوش اراده، الانسان عنده اراده، والإرادة القوية هي أول خطوة في العلاج.
2: سمسم دول 150 ألف جنيه لازم يكونوا في البنك قبل الساعة 12.
3: أيوة بس
2: إيه يا سمسم؟ أنت خايف من نفسك ولا إيه؟
3: لا مش خايف ولا حاجة يعني.
2: ليه؟
3: يعني بصراحة كده أنا في سر في حياتي عايز أقوله لك.
2: إيه؟
3: أيوة سر. وقاله لك الأول ونورك عليه علشان احتمال تغير رأيك ولا حاجة. مش أنا البني آدم اللي أنت كنت مستنيه ليلتها. أيوه أنا لا مؤاخذة كنت جاي أخبط على بابك علشان أستخبى عندك. يا دكتور أنا بصراحة يعني لا مؤاخذة في ديك الكلمة كنت بشتغل يعني
2: حرامي.
3: هو أنت كنت عارف؟
2: أنا عرفت كل حاجة من تاني يوم جيت لي فيه.
4: يعني مفيش أي حاجة اتسرقت عندكم؟
0: لا الحمد لله.
4: عموما احنا مسكنا اتنين من العصابة والتالت هنمسكه قريب.
0: طب من فضلك لما تمسكوه بلغوني.
4: أكيد هيحصل.
0: شكرا جزيلا. يا دكتور مفيش، ما قلتلوش لا حرامي اللي جوه.
5: ومين قالك إنه حرامي؟
0: طبعا حرامي. هنشوف.
3: بس انا مش فاهم يعني انا طول السنه اللي فاتت كنت فاكر ان انا اللي بشتغلك، في الاخر تطلع انت اللي بتشتغلني. طب بتعمل كده ليه يا دكتور؟
2: علشان اثبت نظريتي واكمل الكتاب بتاعي. كان لازم يكونش كلام نظري، كان لازم يكون فيه تجربه عمليه.
3: طب لا مؤاخذه يعني انا في سؤال واجعني.
2: اتفضل يا سامي.
3: انت طول الفتره اللي فاتت كنت بتتعامل معايا على اني فار تجارب، لو اتبسطت مني تجيب لي الجبنه الرومي ولو زعلتك تدخلني المصياده، مش كده؟
2: لا لا لا يا سمسم، لا فار ولا تجربة ولا مصيادة. في الأول أنت كنت بالنسبة لي حالة، لكن بعد كده أنا حبيتك وفتحت لك قلبي، واتمنيت إنك أنت كمان تفتح لي قلبي.
3: أنا مش

0: فاهم انت يا مؤاخذه قدرت تعمل كده ازاي؟ ده انا لو مسكت حرامي هعلقه من على رقوب.
1: انا شفتك من غير العيوب اللي فيك.
0: طب لا مؤاخذه لو كنت فشلت وسرقتك
1: خسرت فيك اكتر من اي فلوس كان ممكن اخسرها.
0: على العموم متشكرين يا دكتور على كل اللي انت عملته معايا ده، بس يعني
1: سمسم الاختيار ليك دلوقتي، تكمل معايا ولا ترجع تاني زي الاول؟

0: اتمنى يكون الفيلم عجبكم. ايه رايك يا ماجي؟
1: انا عجبني قوي فيلم افتح يا سمسم، لانه بيدي امل على التغيير وبيقول ان التغيير ممكن وبيحصل ومتاح، زي ما الدكتور مفيد يعني صدق في سمسم انه ممكن يتغير وممكن يبقى حياته مختلفة وما يبقاش حرامي، وسمسم فعلا اتغير. ويعني عموما هي فكرة ان حد يصدق فيك دي، يعني اي حد في الدنيا بيبقى نفسه ان واحد تاني يبقى مصدق فيه، وسواء هو حسب هو يعني سواء مصدق فيه علشان ينجح في الامتحان، ولا مصدق فيه علشان يتغير يبقى احسن، يبطل كذب يبطل سرقة. انا ما اعتقدش ان اي حد فينا ممكن يتغير من غير ما يبقى فيه حد تاني مصدق فيه وبيديله الدعم ده اللي بيحفزه على التغيير.
0: بس مرات الواحد ما بيبقاش هو نفسه مصدق، يعني دكتور مفيد قعد وقت بيقنع سمسم ان هو شخصيا ممكن يتغير.
1: صح، لانه يعني في حاجة تانية برضو كتير قوي من الناس بتخلي شوية بتخلي البحر طحينة، يعني بتخلي الدنيا زي الاساطير والفيري تيلز، انه انت عايز تتغير كده هتتغير في يوم وليلة في اي حاجة. مش حقيقي، التغيير دي حاجة صعبة وبتاخد وقت ومجهود وكده، فيمكن عشان كده الواحد لما بيفشل ما بيبقاش مصدق انه ممكن يتغير. بس زي ما بيقولوا يعني اللي بيتعلم يركب عجلة ما بيعدش على نفسه كام مرة وقع وهو بيركب العجلة، هو وقع كل المرات دي بس في الاخر اتعلم يركب عجلة. زي مثلا الشخص اللي عايز يتعلم يصحى بدري في الحاجات الصغيرة، يعني مش انه ما يسرقش، بس اللي عايز يصحى بدري بيقعد يعني كتير عبال ما بيتعلم يعمل كده، او اللي عايز يعمل رياضة اي حاجة اي تغيير يعني بياخد وقت.
0: طب ولو ما لقيتش حد يصدق فيا، يعني عايز اقول اوكي انتي حطيتيها شويه شرط انه لازم عشان اتغير.
1: انا عاده ما بحبش اعمم، بس في الحته دي حاسه انه ده يعني يجوز التعميم، انه محدش بيتغير لو هو لوحده. عشان كده مثلا في كتير من الحاجات بيبقى في مجموعات مسانده، بس لو ما لقيتش حد غير يصدق فيا، يعني مثلا انا بحس انه زي ما العيال الصغيرين مثلا ما يجي طفل عايز يعمل شقلباز دايما بيبقى عايز حد يشوفه، يعني ماما شوفيني شوف انا بعمل ايه كده، زي احنا كمان حتى واحنا كبار بنبقى محتاجين نحس ان في حد في الدنيا عينيه علينا في كل وقت وبيشايف الحاجات اللي احنا كسبنا، يعني المعارك الصغيره اللي كسبناها مع نفسنا. وانا بحس انه ربنا شايفنا على طول وهو بيفرح بينا لما بننجح في الحاجات الصغيره.
0: فده كفايه.
1: انا بحس ان ده كفايه، لانه محبه ربنا عمرها ما بتسيبنا زي ما احنا، يعني محبه ربنا بتغيرنا ودايما شايف فينا ربنا حاجه احسن من اللي احنا عليه، يعني حته احسن من اللي احنا عليها. يعني
0: بس احنا يا ماجي يعني على ارض الواقع بقى مش احنا مش شايفين ده، يعني عايز اقول الموضوع سهل قوي لما نقول انا سمسم وقاعد قدام دكتور مفيد وبيحكي لي حكايه زي الحكايه اللي حكاها فبيشجعني اتغير، بس ربنا رغم انه بيحبني قوي زي ما انتي بتقولي ورغم ان هو عينه عليا وعايزني اتغير بس انا مش شايفه، هو مش قدامي. التمثال الكبير ده اللي قاعد الملك يبص عليه وابتدى يكبر، لو افترضنا ان هو بيرمز لربنا في حياتي او حتى للصورة اللي انا عايز ابقى عليها او مفروض ابقى عليها، مرات كتير ما ببقاش شايفها، يعني بتبقى بالنسبة لي خيال.
1: بتهيألي هو ده ان الواحد لازم يصدق في الحاجة اللي هو مش شايفها، زي غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل التي لا ترى. يعني لازم الواحد يبقى شايف من جواه حاجة محدش غيره شايفها عشان يقدر يتغير. يعني
0: البداية منين؟
1: البداية بتهيألي ان انت لازم كل واحد لازم فينا يصدق. وبالنسبة لي كمان يعني انا ما بحسش ان الموضوع سحر والموضوع مجرد او صدق وقعد في البيت، يعني مجهود كبير قوي اي تغيير بيبقى عايز مجهود كبير قوي ومثابرة زي اكنك بتتمرن لسبق، يعني حاجة صعبة قوي وبيحتاج ضبط نفسي.

0: نفس وسيلف ديسيبلين وقصة صعبة. بس يعني في فيلم زمان كده كان في أغنية بتاعت سيلين ديون اسمها Because You Loved Me، وكانت واحدة كانت عايزة تبقى مذيعة، جوزها وما كانش جوزها يعني واحد صدق فيها قوي ان هي تقدر بعدين تجوزها. المهم يعني انا بحس القصة دي ما تنفعش، يعني الأغنية كلامها بيقول كده I'm everything I am، انا كل حاجة
1: أنا عليها
0: انا
1: النهاردة.
0: عليها علشان انت حبيتني. فانا بحس انه يعني ما حد يعني الكلام ده غالبا ما يتقالش غير لربنا بيتهيألي.
1: اللي احنا بنقوله ده ممكن يبقى سهل شوية في بعض الحالات، بس في حالات تانية بيبقى صعب قوي. في حالة واحد حرامي ومجرم بيبقى صعب شوية، في حالة واحد مدمن بيبقى صعب قوي. أنا عايز أسألك بس، يعني التغيير ده لكل الناس ولا؟
0: تغيير لكل الناس، بس تغيير صعب لكل الناس. احنا دايما بنبص للإدمان او مثلا السرقة كأنها حاجة اكبر بكتير من الحاجات اللي احنا بنسرق معاها كل يوم. لو انا بشرب قهوة كتير انا يعني عندي مشكلة برضو، ودي يمكن بالنسبة لل يعني لا، انا بحس ان كلنا عندنا حاجات مش عارفين نتغلب عليها، وكل واحد عنده التكة بتاعته، يعني كل واحد عنده النقطة اللي حاجة اللي هو مش عارف يبطلها، سواء كانت يعني هو مدمن مخدرات ولا بيكذب كذب يعني اللي هو اللي بنقول عليه كذب
1: بسهولة يعني.
0: ابيض بسهولة، او جبان او ما عندوش ثقة في نفسه، او كل الحاجات دي هي يعني انا مقتنعة تماما التغيير دي حاجة بتاعت كل يوم، وزي بالظبط زي المدمن. يعني انا زي بحس يعني هو المدمن مش اوحش مني وانا مش احسن منه، كل واحد عنده الحتة بتاعته اللي بيشتغل عليها ولازم يشتغل عليها كل يوم.
1: الفرصة دي تيجي لكل الناس. يعني عايز أقول في الفيلم مثلا سمسم جات له فرصة، بقية العصابة لأ. ليه؟ وهل هو ده اللي بيحصل في الدنيا؟ يعني لو في الفيلم ليه وفي الحقيقة هو ده اللي بيحصل في الدنيا، بيجيلنا كلنا فرص نتغير؟
0: نفسي اقول يعني بيجيلنا كلنا فرص نتغير. بحس ان اللي بيفتح عينيه بيلاقي فرصة، يعني دايما يعني اصلا كل واحد فينا ربنا حاطط جواه حاجة ان هو عايز يبقى احسن، كلنا عايزين بكرة احسن من النهاردة، وكل واحد حتى بياكل كتير عايز بكرة يبقى بياكل اكل صحي بياكل اقل، يعني كلنا عندنا الدافع ده ان احنا عايزين نتغير ونبقى بني ادمين احسن. بحس كده لا يعني لا كل الناس عندها
1: كل
0: فرصة
1: الناس.
0: للتغيير.
1: انا كمان بيتهيألي يا ميجي، مش عارف هتوافقيني ولا لا، انه سمسم يعني بالذات جات له فرصه مختلفه عن بقيه الناس بتوع العصابه، لانه من الاول هو بيقول انا عايز اتغير، انا عايز اتوب. وقال زعيم العصابه انا عايز اتغير، قال له استحمى، عايز انضف، قال له استحمى ومش عارف ايه.
0: عندك حق، يعني فعلا سمسم هو كان جواه رغبة في ان هو يبقى نظيف، كان بيقول كده. وانا ببقى انا مقتنعة ان كلنا عايزين نبقى احسن، بس في ناس الحكاية دي هما مش واعيين فيه، مش واعيين بيها لسه، يعني لسه جوه جوه جوه ما بوصلش لحتة قادر يقول فيها انا عايز اتغير.
1: مستوى رغبته في انه يتغير لسه مش على قد
0: بس
1: انه ياخد خطوة يعني.
0: بس الواحد بيبقى جواه يعني مش مرتاح، مقلق، مش مبسوط، يعني الرغبة في التغيير دي ساعات بتظهر نفسها في حاجات كتيرة قوي غير جملة انا عايز ابقى نضيف، يعني دي اخر حاجة يمكن. بس انا ببقى يعني لما كنت بتفرج على الفيلم ده كنت حاسة انه اللي عايز زي سمسم اللي عايز ما يبقاش حرامي، هو عايز ما يبقاش حرامي مش بس عشان قالوا له ان السرقه حرام او السرقه غلط او كده، بس لانه يعني احكم طريقه الواحد يعيش فيها ان هو فعلا ما يبقاش حرامي عشان ما يبقاش خايف ان طول
1: هو
0: الوقت
1: مقتنع
0: انه
1: يعني، هو شاري الفكرة.
0: شايل
1: هو
0: الفكره. لا مش بس كده، لانه هي فعلا اعقل اشطر، الذكي اكتر هو اللي مش حرامي لانه مش خايف يتقفش طول الوقت، والذكي اكتر مش كذاب، يعني قصدي القيم والمبادئ اللي بنتعلمها في حياتنا يعني ليها قيمه في حد ذاتها بغض النظر انه الناس بتقول لنا هو ده الصح من الغلط. يعني الاعقل والاذكى ان الواحد يبقى مش حرامي، بيبقى عايش مرتاح اكتر وكل حاجه باينه قدام كل الناس، يعني واللي مش
1: والناس
0: كذب
1: بتحترمه اكتر وكل حاجه بتبقى
0: اذكى
1: مختلفه.
0: يعني.
1: هو احترامه لنفسه بيتهيألي بيبقى، حتى المثل اللي انت قلتيه النهارده باكل كتير بكره عايز ابقى باكل اقل، لان انا شخصيا بحس بقيمتي بطريقه مختلفه لما ببقى كده.
0: بس كمان في القيم زي الكذب والسرقه وكده، يعني الشخص الكذاب تعيس انه ما بيثقش في حد، يعني انت لو بتكذب تبقى فاكر ان كل الناس
1: كل
0: بتكذب عليك كده. يعني من طريق منظور، سوري الكلمه كبيره، بس من منظور براجماتي يعني عملي بحت، القيم دي تستحق ان الواحد يعيش بيها. من غير بقى ما يبقى فيه صح وغلط حتى،
1: يعني من غير ما يبقى ربنا بيقول

0: والصح عامل كده. اشكرك يا نيلي.
1: ميرسي يا هادي.
2: انا شفتك من غير العيوب اللي فيك.
3: طب لا مؤاخذه لو كنت فشلت وسرقتك،
2: خسرت فيك اكتر من اي فلوس كان ممكن اخسرها.
3: على العموم متشكرين يا دكتور على كل اللي انت عملته معايا ده، بس يعني
2: تمشي الاختيار دي.

يمكن يكون فعلا دي للكلب عمره ما يتعدل، بس احنا بنتكلم على البني آدم زي ما كنا بنسمع في الفيلم. انا وانت ربنا مدينا قدرة ان احنا نتغير، ربنا مدينا امكانية للتغيير، ينفع تتغير. محبة ربنا بتغير، غفران ربنا بيغير. عايز اشجعك وعايز اشجعك تيجي النهاردة لربنا وتقول يا رب انا عايز اتغير. لو انت فعلا عايز تتغير صدق ان ربنا يقدر يغير، وهو بيصدق فيك ان انت ينفع تتغير. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أشجعكم لو عندكم أي أفكار أو استفسارات أو حتى قصص عايزين تشاركونا بيها ابعتولنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشة، وأشوفكم المرة الجاية مع حدوتة جديدة من حواديت.

0: ده اسمه درديري.
1: لكن لولا ان انا حسيت ان عطله جايه تلدغك ما كنتش اتكلمت.
2: ما تقربش من اي حاجه بتاعتي.
1: بس غم عليك وعايزه تطرشي.
0: بيقولوا ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم وان الدم عمره ما يبقى ميه.
3: ولا هو لازم يعني يكوش على كل حاجه؟
4: لازم ما تتنازلش عن كرسي العموديه ابدا. لحسن مش هتشوف وشي هنا تاني.
2: ما ينفعش تخانقني في شارع وتيجي تصالحني في حاره.
1: هو حنجرته دخين او حنك واسع.
2: انا قعدت وقت هادي كان عندي مشكله اساسا في حتى في وقت الصلاه الربانيه.
0: دي دعوه ان احنا نعيد التفكير في علاقاتنا.
5: وطي المسجل يا اسطى.
1: ما توطيش يا اسطى.

0: شوية صراحة. هذا اسم البرنامج. تعالوا اليوم نشوف سؤالين جداد مع متسابقينا. بلاش متسابقين، هم قاعدين عشان يحاورونا ويدردشوا معنا بالسؤالين. نتعرف عليهم.
1: تامر.
2: نرمين.
3: دينا.
4: ساندرا.
0: اليوم معنا سؤالين جداد يا شباب ويا شابات، فكروا معنا وحط الجواب براسك وانت عم تسمع الحوار. السؤال الأول بيقول: وسائل الاتصالات صارت متقدمة كتير، وتقريبا كل شاب عنده

0: عنده جهاز كمبيوتر عنده في البيت. وحتى الاشتراك بالإنترنت صار يعني هلأ ببلاش تقريبا. السؤال، إلى أي مدى بتحس إنه الشاتينج صار مضي على الوقت، يعني بياخد لك أتليست ساعتين من نهارك في الصبح؟ لو أنت مقتنع إنه مضي على الوقت أعطيني 0%، بس لو أنت حاسس إنه مش مضي على الوقت أعطيني 100%. لو حاسس إنه الإنترنت شاتينج بياخد وقتك وبيضيعه أعطيني 0%، بس لو حاسس إنه الشاتينج لا لذيذ ومش مضيع أنا بستفيد منه أعطيني 100%. نشوف الأجوبة.
1: يعني أنا مرسلة.
0: أوكي، أجمعتوا إنه مش مضيع على الوقت ما عدا دينا. تامر ممكن تقعد ساعتين ثلاثة على الشاتينج وبرضه بتقول إنه مش مضيع على الوقت. إيش المواضيع السياسية والاقتصادية والفلسفية اللي بتناقشها على الشاتينج؟
2: أنا على الشاتينج ما بكلمش حد ما أعرفوش، يعني الكونتاكت ليست اللي عندي بتاعت ناس أصحابي أنا أعرفهم كويس. الناس دول ممكن يكونوا هنا في القاهرة أو برا القاهرة أو برا مصر، فأنا بقعد أدردش معاهم أعرف أخبارهم وأسلم عليهم كبديل للتليفون عشان أنا أعرف الناس. إنما أنا لو ما أعرفش حد على الكونتاكت ليست اللي عندي مش هقعد أكلم أساسا.
0: طيب رح أرجع لك سؤال تاني، بس نرمين،
1: هو يعني ممكن إن هو بيقرب الأصحاب من بعض، وإن حد مثلا لو في بلد تانية وأنا هنا مثلا صعب إن أنا مثلا أروح لغاية هناك أو هو يجي أو هي تيجي، أو مثلا لسه هنكلم بعض في التليفونات مكالمة أغلى، أو لسه مثلا هنبعت جوابات وأنا أساسا ما عنديش كمبيوتر يعني.
0: هو بصراحة تامر يعني أنت ونرمين، هل هدول الناس اللي بتعملوا معهم شاتنج عن جد الناس اللي برا البلد؟
2: لا مش شرط، بس أنا بتكلم عن الناس اللي أنا أعرفهم اللي هم أساسا أصحابي. يعني
0: بس ممكن تقعد ساعة تحكي مع واحد شفته مبارح مثلا، طلعتوا مع بعض مبارح واليوم عم تعمل شاتنج معاه لمدة نص ساعة.
2: ممكن
1: بس بتالي الأغلبية بيبقى برا مش في مصر.
0: ممكن الأغلبية أظن بتعرضوها أظن. طيب ساندرا،
3: يعني أنا مأيداهم في اللي هم قالوا إنه يعني دي برضو زيها زي التليفون، أنا بمسك سماعة التليفون طبعا بمسك سماعة التليفون وقعد أتكلم، بحس إنه دي حاجة يعني كأني برغي مع حد. يعني فعلا في صحابي في حتى في يعني جوه مصر بس في حتة تانية غير اللي أنا فيها، في بلدان تانية يعني، فبنتكلم مع بعض ومثلا تبعت لي صورتها آخر مرة وهي متصورة مش عارفة في فرح مين فلابسة إيه، فأقولها لا ده الفستان حلو، يعني صحاب يعني. لكن فعلا انا ما بكلمش حد مش على يعني من
0: الكونتاكت
3: تايم، مش من الناس اللي انا عارفاهم صحابي يعني. فلا ده انا بشوف ان هو ملهوش لازمه يعني رايي.
0: بس مش حاسه انه الساعه اللي بتقضيها على الشاتنج، يعني انت لو حكيتي مع صاحبتك او تامر لو حكيت مع صاحبك اللي شفته امبارح ممكن ما تقعد نص ساعه لانه ما صارش اخبار بين امبارح واليوم، بس لما بتقعد تكتب رح تخترع حديث.
2: الكلام بيجي ايوه
0: يعني رح يصير المواضيع المهمه والمش مهمه عم بتناقشوها، وفاتورة التليفون هي يعني انت شابك تليفون يعني ارحم لاهلك تحكي النص العشر دقائق على التليفون من انك تقعد تعمل شاتنج وتخترع كلام لمده نص ساعه وانت مش حاسس ان الوقت عم بيمضي وعم بتضيع وقت.
2: يمكن التعود ليه عامل كبير في الموضوع ده، التعود على ان انا قعدت اعمل شاتنج ما اقعدش اتكلم في التليفون.
0: انت هل هو بديل عن جد ولا ممكن بديل تماما عن التليفون؟
2: تماما،
0: ولا موبايل ولا شيء، انت شاتنج وبس. طيب دينا،
4: وانا شايفه ان هو لناس بيضيعوا وقتهم وناس لا. يعني بالنسبه لي انا مضيع الوقت درجه اولى، لان يعني انا وصلت في وقت ان انا قعدت 3 ايام متواصل من غير ما انام ساعه،
3: ربنا يقويك،
4: على الشات بس برضو مع اصحابي بنقعد نلعب كده يعني بنرغي نلعب وكل يعني ده دي خش دي تخرج ده كده يعني وانا قاعده. وفي ناس بتعمل تشات اللي هو اصحابهم اللي ما بيشوفهمش بيقعدوا يتكلموا معاهم ساعه كده وخلاص يعني.
0: طب هل بتقرر تحدد وقت معين للشاتنج ولا ممكن
4: لا بيسحب؟
0: ممكن يسحب الموضوع.
2: انا ما بيسحبش معايا، انا دايما لو هقعد بقعد ساعتين بالليل من مثلا من 3 الفجر ل 5 الفجر.
0: ده مش بالليل، ده اسمه الفجر.
2: الفجر يعني.
3: لا ممكن
2: ده الميعاد دايما اللي انا بقعد فيه مش اكتر من كده اخلص.
0: اصحابك اللي بالبلد برضو قاعدين زيك من 3 ل 5
2: في نفس الميعاد.
0: طيب ومعظمكم بيحكي مع اصحابه، يعني هذا اللي انتم متفقين عليه، ما بتتعرفوا على ناس بالشاتنج؟
3: ممكن كمان واحنا بنفتح بنشوف الميل

0: بتاعنا جالنا ايميلات ايه، او بندور على حاجه مثلا للكليه على الكمبيوتر، فاقعد اتكلم مع اصحابي يعني، بسلي وقتي وانا مستنيه الحاجه يحصل لها داونلود يعني على الكمبيوتر او كده، او تسليه برضو بدل ما انا قاعده لوحدي يعني.
1: بس الشات عموما ادمان يعني، انا عن نفسي ادمان.
2: الشات ادمان. انت تامر ولا انت من فئه دينا؟ هل ادمان؟ هل تقعد بالايام بالساعات الطويله، ولا انت ممكن تكون زي تامر بتحط ساعتين بغض النظر امتى الساعتين، بتحدد وقت وبتحكي بالمفيد او مش المفيد؟ تعالوا نسمع اكتر عن الموضوع.
3: الانترنت والتشاتنج واستعمال الكمبيوتر بكل الاساليب الحديثه ما فيهوش اي مشكله، بالعكس ده تحدي كلنا لازم ان احنا نكون فيه وبنعرفه وبنتعلمه. لكن السؤال، انت الحاجات اللي انت بتقدر انك تتوصل لها بالتشاتنج، ما ينفعش ان انت تخلصها على التليفون في دقيقتين، بقيت الوقت اللي هو عمال يتسرسب منك وانت قاعد 5-6 ساعات، ده هل من الذكاء انك تضيعه كده، ولا ممكن يكون عندك حاجة افيد فعلا انك تعملها في الوقت ده؟ لو انت حتى خلصت في الوقت اللي انت محدده لنفسك وقمت نمت عشان بكرة يبقى عندك وقت تعمل الحاجات التانية، او لو انت حتى على الانترنت اللي انت شايفه لطيف جدا ومسلي تعلمت حاجة واستفدت بان انت الوقت ده يدخلك في موضوع انت ما تعرفش عنه حاجة وبرضه بحدود، تفتكرش ان ده افيد بكتير؟ السؤال هو، هل من الذكاء ان احنا نقعد نستسلم لموضوع التشاتنج ده ونخلي الوقت يتسرسب مننا من غير ما ندرى، ولا نفكر كفاية دلوقتي انا اديت الغرض من الوقت اللي انا قاعداه، فاقوم اعمل حاجة تانية ممكن فعلا تكون مفيدة بالنسبة لي؟ الكتاب المقدس على فكرة ليه رأي في موضوع تضييع الوقت، بيقول خلوا بالكم انتوا بتتصرفوا في الوقت ازاي، مش كجهلاء لكن كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شريرة.
4: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها،

0: السؤال بيقول لو سمعت انه في واحد بيحضر ارواح عند بيت واحد من اصحابك، هل بتروح ولا بتخاف تروح؟ لو رح تروح اعطيني 100%، لو لا ما رح تروح، سواء انك خايف او مش مهتم اعطيني 0%. طيب ساندرا ونرمين ما رح تروحوا، لكن دينا وتامر عندكم فضول قاتل انكم تروحوا. تامر
1: اصلا انا واثق تمام الثقة ان يعني المكان اللي انا هروحه ده مش هيأذيني اطلاقا، يعني ايه اللي هيحصل هناك؟ ولا حاجة. ممكن اسمع اصوات، اشوف حاجات بتتحرك ممكن، وده كويس يعني قشطة. نروح نضحك
0: نضحك
1: نروح نبسط يعني.
0: دينا
2: هو هي حصلت معايا ان مجموعة من اصحابي، منهم واحد برضو من اصحابي في لعبة كده اللي هي لعبة الويجا بورد، لعبة الفنجان اللي هو كل واحد يحط صباعه
0: على الويجا بورد اللي هي فيها يس ونو وفيها ارقام وفيها احرف
2: اي حاجة كده.
0: اوكي.
2: ومفروض ان احنا كنا هنروح نلعب اللعبة ديت وعادي يعني بيس يعني، بس انا حصلت ظروف وما روحتش، بس انا كان نفسي اروح.
0: طب وسمعتي يعني قالوا لك ايش صار؟
2: انا لا سمعت ان هو حصل قبل كده، بس ما سمعتش حصل ايه في الوقت دوت، ما قالوليش. بس حصل ان هو بيحضروا روح وبتقعد، ومش بتقعد بيشوفوها يعني، بس بتحضر على اي حد من اللي قاعدين وبتتكلم على لسانه وبتشرب معاه وبتاكل معاه مع اللي موجودين يعني.
0: حلو. نرمين خوفا ولا عدم اهتمام بالموضوع؟
3: انا بخاف.
0: تخافي من الموضوع؟ من ايش بتخافي بالظبط؟ من ايش بتخافي بالظبط؟
3: لا بخاف ممكن يشتغلوني، حتى لو هم فعلا مش بيحضروا ممكن يشتغلوني يخوفوني.
0: مين؟
3: هم اصحابي اللي بيعملوا الحاجات دي، لو هم بيعملوا كده يعني
0: ممكن يعني يقعدوا يتريقوا ويلعبوا
3: يعني. طمني فعلا ان حضروا روح كمان وان هي بتتكلم، ممكن انا مثلا اقول لك انا جيت يعني كده، يغير حد صوته يعني.
0: بس لو انت عارفه انهم راح يحضروا روح وهم حقيقيين بالموضوع؟
3: مش هروح عشان انا بخاف، فممكن اتلبس ولا حاجه ما اعرفش، بس بخاف.
0: بدي يعني نناقش موضوع نتلبس. طيب مين دول ساندرا؟
4: لا انا مش هروح علشان انا مش يعني مش interested قوي او مش مهتمه قوي بالحاجات دي يعني،
0: مش عايزه يعني. حاسه الموضوع سخيف؟
4: مش مقتنعه يعني. يعملوا اللي يعملوه يعني.
0: مش مقتنعه انه مظبوط؟
4: لا مش مقتنعه ان انا اروح اتفرج، هعمل ايه يعني ما اتفرج يعني.
0: طب سؤال، هي الارواح اللي عم تتحضر ارواح ناس كويسين؟ هي ارواح ناس اصلا يعني؟ هل لما بنقول بدنا نروح نحضر روح جدي مثلا،
4: لا.
0: او روح تيتا؟
4: مش مقتنع ان الناس هي اللي بتيجي.
0: هل هي روح ناس تامر؟
1: انا ما اعرفش، بس يعني اي مكان بيحصل فيه حاجه زي كده اكيد هروح
0: فضولا.
1: طبعا اشوف ايه اللي بيحصل، هتبسط جدا جدا جدا، لدرجه ان اوقات بنهرج مع بعض يعني. انا واصحابي مثلا قبل كده عملناها في اتنين اصحابي، واحد صاحبي قاعد لوحده في الشقه، اهله مسافرين واحنا عارفين ان اهله مسافرين، وانا رحت له بدري عن الاتنين التانيين وهم عارفين ان انا عندي شغل في اليوم ده، فانا كده كده مش موجود معاهم. وجم قعدوا الاتنين معاه ودخلوا قعدوا في اوضه جوه، وبقيت الشقه كلها مظلمه والاوضه بس هي اللي منوره. وفضلت قاعد مستني ساعتين بس، وغطيت نفسي بملايه سودا، وبقيت اعدي على الباب من بره، كان نوع من انواع التهريج.
3: مش انا بقول لك ممكن يشتغلوني؟
1: بس ومش عايز اقول لك بقى ايه اللي حصل لهم.
0: طب انا لا بس برضو اللي انا عم بسال عنه يعني، هذا يعني

0: صح او يعني لعب، بس موضوع تحضير الارواح شوي اعمق من الموضوع. نرمين، حكيتي عن موضوع انه ممكن يلبسني الروح، ايش افكارك عن هاي النقطه؟
1: عشان انا بيتهيألي ان هم بيحضروا روح شريره،
0: مش روح بني ادم، روح شريره. ممكن يعني احنا عاده بنطلب يجي روح مثلا حد بنعرفه وبنقعد نساله اسئله فبيجاوب صح وبيجاوب عن معلومات دقيقه مش مفروض حد يعرفها غير حد من قرايبك مثلا.
2: ممكن تكون روح شقيه بت بت بت بتعمل نفسها ان هو الشخص دوت
0: مثلا. فهو الموضوع انه روح شرير، وهل الروح الشرير يعني عادة في الآخر لما بتلعبوا وبتسألوا بتقولوا له هلأ ممكن تطلع خلاص يعني استغنينا عنك
2: حسب بقى مزاجه بقى،
1: ممكن
2: يطلع يقعد بقى
0: ممكن يطلع ممكن لا
2: بس ولو حسب ما طلع إمكانية الإنسان اللي بيعمل دوت اللي بيحضر الروح ديت.
0: يعني الموضوع معتمد على اللي بيحضر الروح هو ممكن يطلعه ولا لا، وإذا قرر إنه يقعد الروح
2: لا هو القاعد دوت بيبقى ليه طرق
1: بيبقى عارف هو يصرفه ازاي اصلا.
2: ايوه لكن لو مش مقدرش ديت بقى بتبقى مشكله.
3: هو لو الروح حضرت هنضحك ولو ما انصرفتش هنقعد نضحك اكتر.
0: عن جد؟
3: بحقيقي
0: ما رح تخافوا انه ما راحت الروح
3: اطلاقا،
0: حتى لو لبست لبست واحد فيكم،
3: حتى لو لبست واحد فينا فاهمين نقعد نهرج على بعض.
0: فاهمين ايش يعني الروح تلبس بني ادم ولا مش ولا المصطلح مش
3: جدا
4: صدق نفسك
3: جدا. اصل ايه الغلط يعني ايه الغلط في اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ده حاجه بتحصل فعلا، ادام هي بتحصل فعلا لازم اروح اشوفها بتحصل فعلا ولا لا. كل الناس بتقول بتحصل انا ما شفتهاش قبل كده لازم اروح اشوف ايه اللي بيحصل.
0: طب لا انت شفت عمرك انسان لابسه روح شرير؟
3: شفت.
0: ايش بيعمل فيه؟
3: بيبهدله ويعوره وي وي وي وي
0: ورح تضحك، رح تشوف واحد ملبوس بيتعور وبينجرح
3: للمرة الأولى مأساة. للمرة الأولى إن هو قاعد معانا سليم جدا مفيهوش أي حاجة وفعلا حصل كده أكيد هضحك.
2: أصل هو اللي عايز يقعد ويشوف، فأي حد عايز يقعد ويشوف هيتحمل مسؤولية، كل واحد يتحمل مسؤولية.
0: طب وعلى أي أساس الروح بتختار مين فيكم إنه يلبسه؟
2: هي اللي بتختار.
3: أنا ما أعرفش.
0: يعني ممكن يلبسك بسهولة، يعني أنت رايح بمخاطرة إنه ممكن يلبسني روح ويبهدلني زي ما بهدل صاحبي.
3: ممكن.
0: ممكن. وأنت رايح بهاي المخاطرة رح تضحك؟ أظن مش رح تضحك.
3: مش هضحك بس المخاطرة حلوة.
0: دينا أنت عندك نفس روح المغامرة؟ ممكن يلبسك وما عندك مشاكل، ترجع إلى أهلك منكوشة شعرك. ما عندك مشاكل.
2: ما عنديش مشاكل عادي. بقى لازم اجرب يعني اغامر اي حاجه.
1: طيب حاضر اثنين هنا لو سمحت.
0: طيب انا بدي ارجع معلش لنقطتك تامر، انت شفت حد لبسه روح شرير بتقول؟
3: اي شفته.
0: وشفت انه بهدله بهدله لاي ابعاد يعني؟
3: يعني باين عليه ان هو مش متزن، انا ما شفتوش وهو يعني ما بيقولوا ان هو بيتعصب اكتر من كده، انا ما شفتوش وهو عصبي، بس شفت ان هو بني ادم مش طبيعي، يعني باين عليه ان هو مش طبيعي، ماشي بطريقه غريبه جدا، بيبص للناس بطريقه غريبه، شكله غريب.
0: انت عارف ان الموضوع ممكن يتعدى كتير المنظر، ممكن الانسان هذا وزنه يقل يقل يقل يبطل ياكل، ممكن يختنق وهو نايم، ممكن يصيبه احباط، ممكن يقوده للانتحار. تعرف كم الناس اللي بتيجي عند اجرين الاسس بتطالب باي حل لاخراج الارواح؟ عمرك شفت اخراج ارواح؟
3: لا.
0: قد ايه بيكون صعب؟ يعني انت بتنلبس من الروح في لحظه وبياخدك أيام وشهور وممكن سنين عشان تقدر تطلب من الروح الشرير يغادر جسد إنسان. تعالوا نسمع أكثر عن الموضوع بليز.
5: لو أنت ما سمعتش قبل كده عن تحضير الأرواح أو فين بيحضروا الأرواح أو مين اللي بيحضرها فدي حاجة كويسة، لكن إذا سمعت عن تحضير الأرواح ونفسك تشوف أو تجرب أو تتفرج الناس دي بيعملوا إيه، نصيحتي ما تروحش، لأن غالباً تحضير الأرواح ده تبقى أرواح شريرة، يعني أرواح شر، يعني بتدخل في دايرة يمكن ما تعرفش تخرج منها تاني. وجود روح شريرة في المكان ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يلبس البني آدم، ومكتوب في كتاب أنه فعلاً أنه كان بنخرج شياطين، الرب يسوع خرج شياطين، والروح اللي تلبس الشخص ده ممكن تخليه يتجنن ويعمل حاجات مش مفروض يعملها ويقول كلام مش مفروض يقوله. كمان عايز اقول لكم ان احنا في صلاتنا اليومية بنصلي الرب بنقول له ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. تحضير الارواح ده لو في روح فعلا بتحضر فهي اكيد روح شريرة، فليه انا اطلب حاجة شريرة؟ ليه اروح لها برجلية؟ يا جماعة الموضوع ده اكبر مننا بكتير، ومعنى

0: لو انت بتصلي الرب تقول له ابعدني عنه عن الشرير، ما تروحلوش برجلك، ابعد عنه.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

ربنا لما بيكلمني بيخليني أشوف حاجة أنا مشفتهاش قبل كده، بيفهمني حاجات بطريقة أعمق، فلما أخد الخطوة بتبقى الخطوة حقيقية مختلفة، لأن اللي أنا فهمته حقيقي مختلف، مش بيأنب ضميري ومش عايزني أتشحن عاطفيا أو أعمل رد فعل عاطفي، لأن ده مش بيدوم. عايز أقول حاجة بسرعة، من كام سنة أنا عديت في وقت مؤلم جدا، تقريبا قعدت سنة تعبان. الوقت المؤلم ده خلاني مش بسهولة أقبل إن أي حد يتكلم عن الألم، يعني مش حاسس إنه ساعات بحس إن في كلام بيتقال نظري. الألم مؤلم جدا وبتبقى متلخبط خالص وبتأذي نفسك. في وسط الألم بتتغاظ من الناس اللي مش بتألمها، بتستغربهم، يعني بتبقى مستغرب إنه الناس بتاكل وبتفسح وبيضحكوا، بتقول بتحس إنك أنت غيرهم خالص، بتبقى مش عارف تعمل حاجة وهم عايشين عادي. ساعات تستغربهم، انا كنت اتغاظ بس ساعات الناس تستغرب، بس ما بقاش مش فاهم انتوا ازاي عاملين كده مع ان انا تعبان قوي كده، بس ساعات متغاظ منهم، متغاظ ان هم مش تعبانين زيك. الالم بيخلي الواحد يبتدي يبقى محبط، ممكن حتى يأذي نفسه، يبقى منهار. اقرا ايات جميله يعني فرقت معايا وهتفرق معايا طول عمري. حبقوك، سفر حبقوك اصحاح 3 عدد 17 و19، اقرا معايا، شاهد طويل لكن حلو قوي. فمع انه لا يزهر التين، لا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونه، يعني بنقعد نتعب قوي لكن ما حصلش حاجه، افتكرنا هيحصل حاجه حلوه لكن ما حصلش حاجه. والحقول لا تصنع طعام، بصوا الفشل. ينقطع الغنم

0: من الحظيرة ولا بقر في المزود. يعني مع ان كل حاجة ملخبطة، مع اني تعبان جدا، مع اني بايظ، لكن فاني هنا لما تبص في الترجمات التانية يقول لك يت بالانجليزي يت، فمع انه لكن في مبدا عظيم قوي اسمه مبدا لكن. مع ان كل حاجه بايظه فاني لكن، بص بتكمله حبقوك، ابتهج بالرب افرح باله. خلاص تفرح؟ انت مجنون؟ انت مدمر؟ انت حياتك انت انت انت في اصعب اوقات حياتك، انت في وقت مؤلم جدا. لكن ابتهج بالرب افرح باله خلاصي، الرب السيد قوتي. جبت القوه منين؟ هو قوتي. وبعدين يكمل يجعل قدمي كالايائل، بنط يمشيني على مرتفعاتي. انا في حته صعبه جدا، هو قوتي، هو فرحتي، هو يخلي رجلي طويله وجامده ونط واقدر اطلع الحتت العاليه اللي في حياتي، الصعوبات، الالم اللي في حياتي. ما اقدرش اعمل حاجه. حبقوك ما كانش يقدر يعمل حاجه في ظروفه، انا ما كنتش اقدر اعمل حاجه في ظروفي، كنت متالم جدا، لكن الاختيار كان في حته لكن. فاني يت قدامي ان انا كله يجذب عمل الزيتونه، لا يزهر التين، ما فيش حمل في الكروم، وممكن اكمل فانا منهار وعايز اموت، فانا حياتي باظت. لكن هو ما عملش كده، اختار. وهنا زي ما يكون لكن دي لمت كل اللي قبلها وحطته على جنب، قالت كل اللي فات مش بايدي، لكن رد فعلي بايدي وحطته على جنب. انا عايز اقول لك لكن دي تبقى حلوه قوي. انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكني مش هموت، انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكني هكمل مش هستسلم، انا بعدي في وقت مؤلم جدا لكن بص بقى احلى حته في لكن، لكن هو بيحبني وانا بحبه، هو مش سايبني وانا مش هسيبه. ساعات كنت اقعد، كنت سمعت خدمه بيتكلم عن الالم، فكنت اقعد اعيط اقول يا رب انا تعبان قوي بس بحبك، يت لكن بحبك، انا تعبان قوي بس انت بتحبني، انا تعبان قوي بس انت مش هتسيبني، انا بتاعك انت مش هتسيبني، انا مش هسيبك. وتحس ان انا ماسكه وهو ماسكني، تحس احنا ماسكين بعض في وسط الالم. الرب بيخرجك من الألم، بتخرج بيه لدرجة انه في اوقات الألم تطلع تلاقي نفسك انت اتلخلت، مش شايف ربنا في حياتك، تطلع تلاقي المسيح ماسك ايدك، وكأن الألم ده بركة، اللعنة اتحولت لبركة. عارفين السبب ان اللعنة اتحولت لبركة ايه؟ لكن يت، اختيارك. انا تعبان قوي لكن انا بتاع ربنا وانا معاه وبحبه وبيحبني ومفيش حاجة هتفصلنا عن بعض، انا بتاعك يا رب، انت مش هتسيبني، ربنا مش هيسيبك. قول لكن، قول لكن، هتغلب وقت الصعوبه اللي في حياتك، هتغلبي الالم الشديد اللي انت بتعدي فيه، يمشيكي على مرتفعاتك، تفرحي بيه، الرب السيد قوتك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. رب صالح جدا، رب صالح جدا، وبيهتم بكل حد فينا، بيهتم بطريقة غير عادية، لأنه استثماراته كالعادة اللي أنا بقولها، الجملة اللي بقولها، استثماراته بيحطها كلها في عروسته، ولأن عروسته هي كنيسته وحضرتك وحضرتك، فتوقع بالنعمة سكيب استثماراته في حياتك بطريقة غير عادية. حيسكب محبته فين إلا على أولاده، حيسكب ميراثه فين إلا على ابنه اللي من خلال ابنه بينسكب علينا كلنا. هذه المحبة ما نقدرش نعيش في الزمن اللي جاي من غيرها، لأن كل حاجة في الأزمنة الأخيرة بتأتي ضد تمتعنا بمحبة

رب النزلة. فاكرين القصة اللي بنحبها في هذا الاجتماع؟ يوناثان هو بيمد يده للعسل في البرية. كل ما المواجهات تزداد في العالم، والمواجهات عمالة بتزداد، عندكم خبر ولا ما جالكم الخبر؟ يعني المواجهات بتزداد، والمواجهات عجيبة جدا في هذه الأزمنة. أن من وقت برضو اللي يذكروا هذا الكلمات، من وقت كوفيد كنا بنشارك أن مستوى التحدي تغير.

مواجهتك الشخصية مش شخصية، هي مواجهتك الشخصية مربوطة بحاجة بتحصل في العالم، ومواجهات العالم لها تأثير عليك على مستوى شخصي. يمكن في مرة تانية بحكي عن أربع خطوط حتزداد في هذه الأزمنة وتكمل معنا أربع مواجهات، يعني شغالة، منها مواجهات واضحة ومنها مواجهات يمكن مش واضحة حتتضح مع الأزمنة، لكن هنقولها قبل ما تحصل. يعني فاللي أنا عايز أقوله أنه المواجهات برغم أنها في العالم كله لكنها شخصية، وكل ما بتزداد هذه المواجهات بيزداد احتياجنا إحنا أن إحنا نتنيع أكتر في حب إلهي، لأن القوة اللي بتخلينا نقاوم هذه المواجهات مش قوتنا، مش قدرتنا، مش شطارتنا، مش، لكن هي نعمة نازلة من فوق مليانة حب إلهي. ومحبة الرب مش محبة كده شعرية كلينكس، محبة الرب محبة قوية مغيرة، محبته قوية جدا كالموت، فاكرين؟ ولأن محبة قوية فهي محبة مؤثرة عملية بتنسكب الروح القدس على حياتك أول ما تطلبها. علاقتك مع الروح القدس مش علاقة optional، يعني لو تحب في الأزمنة اللي جاية بيزداد احتياج كل حد فينا أنا وحضراتكم للعلاقة الحميمة مع الروح القدس اللي مربوطة بكلمات أو بحديث أو بمحادثة أو بسيناريو. هي دي الصلاة في الزمن اللي جاي. مش هقول ارفع ايدك لو عندك مواجهة في خلوتك الفردية وقت الصلاة بتاعك بتسلب أو ما بتسلبش، مش هقول ارفع ايدك، مش هقول ارفع ايدك، مش هقول بتقعد قد ايه تصلي، مش هقول اخبار خلوتك اخبارها ايه، بس هقول لك حاجه صغيره. الحاجه اللي هتفرق في وقت وقت والكواليتي ونوعيه خلوتك هو حديثك مع الروح القدس في خلوتك، حديثك مع الرب الروح القدس، نؤمن بالرب الروح المحيي، حديثك ومحادثتك وطلبك المعونة في كل حاجة. مفيش حاجة نقدر نعملها بقوتنا، مش هنعرف نحب يسوع من غير معونة الروح القدس. لو محبتك بردت اطلب معونة الروح القدس، لو صلواتك بردت اطلب معونة الروح القدس، لو مش شايف حاجة للزمن اللي جاي اطلب معونة الروح القدس، لو مش عارف بكرة تعيشه ازاي وتاخد قرار ازاي اطلب معونة الروح القدس. محادثتك مع الروح القدس هي نوعية وكمية وقوة خلوتك الشخصية. فكل ما تزداد علاقتك مع الروح القدس كل ما تجد المحبة بتنسكب، هو ده العسل النازل في البرية. مواجهات العالم تزداد ويزداد النعمة جدا، مواجهات العالم تزداد وتزداد المحبة جدا، لأن بدون محبته بتنهار قوتنا. حتى فاكرين قال الشيوخ ما قدروش يكملوا، أما منتظر الرب، الغلمان تعثروا والشيوخ ما كملوش، أما منتظر رب يرفعون أجنحة، يجرون ويرقدون، لا يتعبون ولا يعيون. ده إيه؟ ده النعم. دول بيتواجدوا قدام نعمة، وهذه النعمة مهما كان الموسم، مهما كانت المواجهة أو التحدي، النعمة اللي نازلة أقوى جدا من المواجهة اللي حصلة. أنتوا هنا مش كده؟ فمن فضلك يعني دي مش كلمات كده مشجعة، مش كلمات تعزية، دي نوعية الحياة. دي مش كلمات كده وعظية لأن في وعظة وفي واحد متكلم. نو دي ده أنا قاعد مع حضرتك في كرسي وجها لوجه وبنعمل مشورة أنا وحضرتك مع بعض، وبقولك هو ده المفتاح للزمن اللي جاي في حياتك وفي حياتك، هو ده الاختراق اللي ممكن تخترق بيها ولا تعيا، تمشي ولا تتعب، تجري ولا تعيا، ترفع أجنحتك كالنسر. ليه؟ لأنك من المنتظرين، من اللي بيستقبلوا هذه النعمة اللي الرب بيسكبها بغنى في الأزمنة الأخيرة، لأنه عارف المواجهة مختلفة. هي مواجهة بتحصل في كل العالم بس هي بتحصل شخصية. مواجهاتك الشخصية مش عايز أقول هي مش شخصية، بس هي مواجهات عامة. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي بيحصل في الكره هو بيحصل لحضرتك، والمواجهه اللي بتحصل مع حضرتك لها علاقه باللي بيحصل في الكره الارضيه. ومش بتكلم على الحرب وسعر البترول، مش بتكلم على كده، بتكلم على حاجات كتيره قوي. هو في اربع مواجهات بتحصل، هديكوا عناوين صغيره، مواجهات فعلا مخاوف او حروب او واتيفر، في مواجهات نفسيه بتحصل، في مواجهات اكمل يمكن بدري شوية أقولها. في مواجهتين كمان مش هقولهم دلوقتي،
فهما في أربع

موجات بيحصلوا في الأرض، مربوطين بحاجات كثيرة بتحصل في أركان الكرة الأرضية، مواجهات عامة، بس هذه المواجهات بتؤثر حتى على ذهنك، على نفسيتك، على اقتصادك، على تركيزك، على اضطرابك، على حاجات كثيرة، فهي عامة بس شخصية، ولأنها شخصية فهي بتؤثر على كل حاجة في حياتك. في وسط كل ده في نعمة نازلة، في وسط كل ده، في وسط كل هذا الخلاط في عسل نازل، عشان لو تمديت ايدك ليه واكلت منه زي ما يوناثان عمل تستنير عينيك وتسترد قوتك، ويوناثان يحول الهزيمه ويحول الحاله اللي مليانه خوف او اضطراب. او فاكرين وقت الشعب ده، وقت شاول، كانوا كلهم حزانه وكلهم فاقدين القوه، فاقدين النعمه، ويوناثان قال قد قدر ابي الشعب، يعني الشعب كان متقدر، بس في عسل نازل جاهز ان يخليك مش متقدر، والعسل النازل بيغير من عينيك، عشان كده استنارت عيناه، يعني عينيه شافت المشهد من صورة تاني، ابقى شايف في الطبيعي وشايف الدنيا كلها ماشية كده ماشية كده ماشية كده ماشية كده. وإبليس في هذا الزمن بيعمل كده في حاجات كتيرة، بيعمل تركيبات عشان يقفل الدنيا، يعني هي بتحصلش حاجة واحدة، لو يجيب لك ثلاث أربع حاجات في نفس الوقت، بس الثلاثة والأربعة متركبين صح بحيث إنك ما تلاقيش مخرج. فإبليس يقوم عامل تركيبات كده، تخرج من مواجهة في الشغل تجد مواجهة في نفسيتك، تخلص من مواجهة نفسيتك تجد مواجهة في البيت، وتلاقيهم متركبين مع بعض، فأنت إيه ألاقيها من فين ولا من فين؟ وهذه التركيبات ما تتخضش منها، لما التركيبة تبقى حصلة أنك تدور كده تجد حاجة، تدور كده تجد حاجة، دي ما يصنعه إبليس في العالم في هذا الزمن على مستوى عام وعلى مستوى شخصي. بس الرائع في وسط القصة دي أن القلوب العبدة، القلوب العبدة بيحصل لها هيكلة قدام حضور ربنا بتدوب التركيبة اللي عملها إبليس قدام عينيك. فمهما ركب، وحبص معاك النهاردة على حبة، مهما حصل تركيبات داخلية بحكمة شيطانية عشان يدبلك الدنيا، عارفين يدبلك؟ تبقى الدنيا ملبكة كلها مع بعضها، متدخلة مع بعضها مع بعض. رب يطلع من قلوب عبدة هيكلة، هيكلة لها مربوطة بالهيكل، هيكلة لأن قلبك بيقوم رافع نفسه قدام العرش، فبتتواجد قدام هيكل الرب. هيكل الرب ده ناري، هيكل الرب ده عرش مليان نار، مليان أمور يمكن نخش فيها أكتر وأكتر خلال الزمن اللي جاي. فالهيكلة دي بتدوب، بتخلخل تركيبات إبليس. عايز شجعك جدا على قلبك العابد، وأنا هي مشاركة النهاردة بسيطة جدا، عايز شجعك على قلبك العابد اللي بيتواصل مباشرة بمعونة من الروح القدس، بدونه لا تستطيع أن تفعل شيء، بمعونة من الروح القدس. قول لي أنا صلاتي بردت، أنا بنسى أن أصلي، بتذكر الصلاة في اجتماع الأربع، ناس كثيرة تتذكر أن في حاجة روحية في حياتهم يوم الأربع الصبح، أعرف إزاي يوم كل الرسائل بتجيل الأربع الصبح، كل طلبات الصلاة بتجيل الأربع الصبح، للناس انا بعرف الناس اتذكرت ان النهارده الاجتماع. بس القصد الالهي هو انك انت في حاله صلاه، كلكم عارفين الايات اما انا فصلاه، انت حاله الصلاه شغاله معاك لان الروح القدس يسير بجوارك طول الوقت. لو انت مختبر الباراكليتوس الذي يسير بجوارك كل ما بتطلبه، ده بيسير بجوارك طول الوقت، فحاله الصلاه مستمره طول ما انت على علاقه مع الروح القدس. القلوب العبدة اللي خليها روح القدس يحب يسوع من خلالها وينظر الآب وتواجد قدام العرش، بتعمل هيكلة محيطة بيك، بتبقى عابد في وسط هيكل برغم أنك واحد. فأنت واحد بيعبد، يمكن في مواصلة، يمكن في شغل، يمكن في أوضة، أو يمكن في وسط جماعة، بس القلب العابد ده بيحصل حواليه هيكلة روحية. هذه الهيكلة لها قوة بتخلخل، بتدوب، بتفكك. فاكرين حبقوق؟ فاكرين حبقوق؟ كان في أسوار، هذه الأسوار قال كده هتقع في مكانها. في هيكلة بتحصل، هنبص على حبة حاجات تانية، كلكم عارفين يشوع
وقع السور فين؟ ليه؟ لأن كان في قلب أو في أشخاص، يعني هبص على أبسط من هذه القصة النهاردة، بس كان في أشخاص عابدين مع الدين حوالين السور. الهيكلة دي، الصورة دي، العبادة اللي خارجة من القلوب دي، وأنا بتكلم عن قلوب كثيرة، هبص على وحيد بعد شوية، فهي مربوطة بحضرتك. هذه العبادة اللي كانت خارجة من هذا الشعب وقعت السور في مكانه. طب لكم آية مزمور 8، أنتوا كويسين؟ مزمور 8 مزمور جميل مش كده؟ عارفينه؟ ده في آية مشهورة قوي، من هو الإنسان حتى تذكره؟ دي آية مشهورة في مزمور 8، بس كل مزمور 8 جميل. أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، جعلت جلالك فوق السماوات. الآية اللي جاية دي اللي أنا عايزها كلكم حافظينها برضو، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. خد بقى كل جملة من دولة وتجدها بتشرح اللي أنا كنت بقوله من شوية. دول إيه؟ أطفال ورضع، فدول بساط جدا، دول صغيرين جدا، دول بساط في الإيمان، دول بس قلوب بسيطة، قلوب بتحب. دي قلوب ما عندهاش أجندات، ما عندهاش أطفال ورضع، بس خارج منهم عبادة. العبادة دي بتطلع حواليهم هيكلة. ليه؟ بتطلع حمد، أسست حمدا بسبب إيه؟ ده مش ضد واحد، ده جمع. ففي أطفال ورضع، عبادة قلبية، بيحصل حواليهم هيكلة حمد، وهذا الحمد بيعمل هيكل بيسكت عدد من الأضداد. فالتركيبة اللي ركبها إبليس، التركيبة اللي حط كل حاجة في مكانها، الأمور اللي بتأتي ملبكة مع بعض عشان تقفل الدنيا، بس في قلب عابد في النص. أطفال ورضع بيأسسوا حمد، وهذا الحمد بيسكت العدو والمنتقم. ما تصورش قد إيه الكلمات الحب اللي خارجة بالروح القدس من قلبك في في في في مشاويرك، في عبادتك، في سريرك، في أفكارك. هذه الكلمات الحب لها تأثير، بتخلق سماويات فوقيك وبتفك سماويات أغلقت أو فيها دوشة أو فيها صراع نفسي أو فيها استنزاف وأرواح شر شغالة. قلبك العابد بيغير نوع السماويات اللي فوقيك. والتركيبة اللي قفل بيها إبليس لكل أسباب ممكن تشخص وبسهولة نقعد نشخص الأرواح اللي شغالة في الزمن ده بسهولة، ممكن نكتب لك لسته كده. عشان كده ما حبيتش أعلق على الأربع مواجهات اللي شغالين، لأن دول أربع مواجهات كبيرة فيها داخل فيها أرواح شريرة، وكل أرواح شريرة داخلة بتعضد كل تراك فيهم. فبسهولة نقعد نحط أسماء أرواح، لكن أنا مشغول بالقلب الواحد العابد اللي بيسكت هذه الأرواح. Are you here؟ أنا مشغول بالقلب العابد الأطفال والرضع اللي ممكن يطلعوا حمد، يعمل تأسيس حواليهم. أسست حمدا يعني ثبت، عملت هيكلة لهذا الحمد، وهذا الهيكلة بتفك بتسكت الأضداد لتسكيت عدو منتقم. أنتوا هنا مش كده؟ أخبار الأيام التاني، مثل آخر، أخبار الأيام التاني. صح مشهور كلكم عارفينه، أنا بس عايز أبص على صح 12، عارفينه؟

خليها 20. أخبار الأيام التانية 20. بعد ذلك أتى بنو مؤاب بنو عمون ومعهم العمونيين على يهوشافاط للمحاربة. دول معهم العمونيين دول كانوا جايين من حتة تانية اسمهم جبل سعير. وبالتالي حصل هجوم من ثلاثة في نفس الوقت. في قصص كثيرة في كتاب مقدس يحصل هجمة مركبة في نفس الوقت. أكبر هجمة حصل في مرة على شعب الرب، جه 5 ملوك ضد شعب الرب.

بالمناسبة دي مش حاجة، مش قصص تاريخية فقط، لكن ده بيحصل في حياتنا بقاله فترة بالمناسبة. يمكن ما شخصتهاش بنفس الطريقة، بس هي شغالة كده. تجد هجمة نفسية مع هجمة في الشغل مع شك في دعوتك. واضح انكم ملائكة، ما بتحصلش الحاجات دي معاكم. فيحصل ثلاث ملوك يطلعوا في نفس الوقت، او خمس امور تطلع. دي تركيبه العدو يقوم مركبها علشان يحصل زي ما هو شفاط حمل. ليس فينا قوه، لا ندري ماذا نفعل. دي الايه المشهوره اللي مش هفتحها، لكن انا جبت الايه اللي انا عايز عينيك بس تشوفها، ان يحصل تحالف او يحصل تركيبه في امور مختلفه او في تركات مختلفه في حياتك. وانا سبب المشاركه دي، لا تضطرب، قلبك العابد اقوى. بس لما يحصل تركات مختلفة حصلة في نفس الوقت، لا تستغربوا، ما تستغربش. هو ده الطبيعي، ده مش حالتك المعقدة، مش حالتك المعقدة. ده اللي حاصل في الكرة الأرضية في الزمن ده. مش عايز أخش في تفاصيل كثيرة، لكن حاصل في الكرة الأرضية دائما الحاجات جاية مع بعض. ولأن في الكرة الأرضية ده اللي حاصل، ده اللي بيحصل مع حضرتك، تجد حاجات جاية مع بعض. فبنوا عمون وبنوا سعير وبنوا مؤام جم مع بعض على يهوشفاط، عشان يهوشفاط يوصل للحتة لا أدري ماذا أفعل، ليس فيه قوة. بس الجملة الثالثة هي الجملة اللي عملت كل الفرق في يهوشفاط. نحوك أعيننا، أنا هعبد، أنا هخلي قلبي كالأطفال والرضع بيؤسس ليك عبادة. مفيش هروب من الحتة دي، صدقني مفيش هروب. ممكن تسمع حاجات كتيرة، مواضيع روحية كتيرة، بس هي دي قلبك العابد اللي بيفتح بحسب قلبك العابد السماوات فوقيك. بقول هذا التعبير كلكم أخذتوا يمكن عليه، أنه سماءنا مش سماء مصرية، فاكرين؟ بقوله كتير. قلبك العابد بيحدد السماوات اللي فوقيك، الأجواء اللي فوقيك. إيه أجواءك؟ ما هو لو أجواء العالم هي اللي فوقيك، فهي أجواء مضطربة، أجواء طالعة نازلة بحسب الأخبار، بحسب الظروف، بحسب اللي حاصل في الشغل، بحسب سلام البيت بتاعك، فبحسب الدنيا بتطلع وتنزل. لكن لو قلبك عابد، القلب العابد ده بيخلق سماء فوقيه مفتوحة، وحنبص عليها بعد شوية. من خلال هذه السماء المفتوحة، كل صلوة، كل كلمة، كل سلطة، كل عبادة خارجة بسلطان بيغير حاجة في الأرض، لتسكيت عدو منتقم بسبب أضداد كثيرين جايين. بس في أطفال ورضع بيعبدوا الرب، بيأسسوا حاجة في العبادة اللي حصلة في حياتهم. معونة الروح القدس قادرة أنها تصنع كده في حياة كل واحد واحدة فينا. روح القدس بيحب بالمناسبة، مش بس الأب بيحب، مش بس الابن بيحب، روح القدس بيحب. لأن حتى محبة الله لما بتنسكب في قلبك بتنسكب إزاي؟ بالروح القدس. الروح القدس بيحب جدا، فبيحب وكمان نفسه حلوة. خدتوها بمعنى وحش، أنا صدقوني ما كانش قصدي المعنى الوحش. مش هو كان بيرف على الخراب والخلاق، يعني مش بيرف على الغابات والأشجار الجميلة، لا، بيرف على الخراب والخلاء. لأن فين يرف عشان يحول إلا على الخراب والخلاء؟ لأن كل حتة بيرف فيها الروح القدس وفيها كلمة من الرب، خلاص الأمر محسوم، محسوم نتيجتها. عارفين الأرض كانت خاربة وخلية ليه؟ فاكرين؟ لا، بعضكم مش واخد باله. لأن الشيطان سقط، والشيطان سقط إلى الأرض. Are you here؟ إذن خراب والخلاء ده ما كانش خراب وخلاء عادي، يعني خراب جنب بيتكم. No، ده كان خراب شيطاني. Are you here؟ كان خراب شيطاني، كان فعل شيطاني. وفي الخراب الشيطاني الروح القدس كان يرف. ولو الروح رف وكان في كلمة من الرب، أعلى مفخيل إبليس ما أنتوا هنا، مش كده؟ لأن رب خلق الأرض جميلة وجيدة،

لكن إبليس دمر هذا التدمير. الروح القدس بيرف عليه، فكل حتت متدمرة اطلب معونة الروح القدس. كل حتت خربت وبقت خلاء وحسيت ان إبليس امتلك فيها، اطلب معونة الروح القدس. نفسه حلوة، ده اللي كنت عايز اروحه، مش اللي انتوا فكرتوا فيه. نفسه حلوة بيرف على حتت الخراب والخلاء اللي فينا، عشان كل كلمة منطوقة من فم الرب تخلق أمور جديدة ما حصلتش قبل كده. عارفين القصة طبعا في أخبار الأيام الثانية 20 لما ابتدأوا في الغناء آية 22. نبتدي من آية 21. لما استشار الشعب أقاموا مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين قائلين احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. هللويا. لتأسيس حمد، فاكرين؟ هنحكي عن الحمد بعد شوية، لأن ده جزء من نوع العبادة اللي بيخلخل إبليس، بيخلخل التركيبة الشيطانية اللي بتتحط قدام عينيك وقدام أمور وقدام الأمم. الحمد اللي خارج من الأمم والحمد اللي يخرج من حضرتك والحمد اللي يؤثر على الأمة وعلى الشعوب المحيطة. فقالوا احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على مين؟ على التلاتة، على التركيبة. Are you here؟ على التركيبة اللي جت مع بعض ببساطة، احمدوا الرب لأنه صالح لنا إبد رحمته. التركيبة تخلخلت، ساعد بعض، عارفين الآيات طبعا، ساعد بعضهم على إهلاك بعض. ليه؟ لأن التركيبة تخلخلت. القلب العابد مش قلب هو صلينا وعملنا اللي علينا. نو، القلب العابد أنا نفسي أنك تصدق في قوته النهاردة حتى لو أطفال وردة. قلب العابد بيحصل هيكلة حواليه بتخلخل. بنو عمون وبنو سعير وبنو آب ساعد بعضهم على إهلاك بعض. الهجمة المشتركة اللي خلت يهوشافاط تقول مش عارف أعمل إيه خلصت، اتفككت لوحدها. يقول لك لما راحوا للوادي، الوادي يهوشافاط ده سموه وادي بركه، قعدوا 7 أيام يكسبوا في الغنيمه، ياخدوا من الغنيمه 7 أيام بيلموا غنيمه. لان التفكك اللي حصل من من من تركيبه ابليس بيترك لك بركه في زمن اسمه حرب، في زمن اسمه مواجهه ودنيا. والرب يقوم مغير الاجواء كلها حواليك لان وجد قلب عابد بيقول احمدوا الرب لان الابد رحمته. بيجد قلب فاتح السماء فوقيه. تعال نروح لايه في انجيل متى. يمكن عمرك ما عملت، ما دخلت للايه دي من الحته دي. متى 6 موعظة على الجبل، كلكم عارفين هالايه. متى 6 آية 20. اكنزوا لكم كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. حيث يكون هناك كنزك هناك يكون قلبك أيضا. أوكي، هطلع 3 كلمات من الآيتين دول، قلب وكنز والسماء. وقال اصنع لكم كنوز في السماء، بقال لك ان الكنز ده مربوط بالقلب، لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. معايا؟ انا بلعب معاكم دلوقتي، محتاج تبص عشان للمثال الموضح في الصوره. فببساطه في قلب، وكل قلب له كنز. ولو قلبك وكنزه موجودين بعباده قدام الرب بيحصل حاجه في السماء فوقيك. فبحسب كنز قلبك سماوياتك. مرة ثانية، هما 3 كلمات، قلب وكنز وسماويات. بحسب كنز قلبك، لأنه اكنزوا لكم كنوز فين؟ فلو كنز قلبك مليان حب مليان نعمة وبتكنز هذا الكنز جوه قلبك، هذا الكنز بيحفظ ليك في السماويات، لأن بحسب كنز قلبك سماوياتك. تقول لي في آية تانية طب تقول نفس المعنى، أقول لك طبعا. كل الآيات اللي قالها الرب يسوع عن القلب، من القلب تخرج أفكار شريرة، من القلب تخرج النجاسة

فاكرين الآيات دي؟ ما يخرج من القلب هو اللي بينجس الإنسان، فاكرين الآيات دي؟ وبالتالي القلب له كنز، وبحسب القلب شايف إيه ومليان بإيه، وده اللي كنزه بحسب كنز قلبك سماوياتك. فلما قلبك يبقى مستغلي وكانز جواه هذا الحب، كانز جواه الرؤية والدعوة والبركة والإيمان وجه يسوع، حبك للنهضة أيا كان اللي بيحصل، أنت بتحب النهضة جدا، بتحب النفوس جدا، هوقف نفسي. فاكرين مثل الوكلاء؟ مش بس اللي دهم وزنات، لكن فاكرين أعطى وكالة ماشي، قال لهم تعبير، التعبير ده خبطني بقاله فترة، قال تاجروا إلى أن آتي، تجدوا في لوقا 19 هذا التعبير، تاجروا إلى أن آتي، يعني أنا بديكم وزنات تاجر بيها لغاية لما ناجي. أنا قطعت اللي أنا بقوله عشان أقول الجملة دي، الوزنات الموجودة في حياتك الأمر الإلهي، تاجر بوزنات اللي في حياتك لغاية لما يسوع يجي، عشان لما يجي يجدك بالتاجر في الوزنات مش نايم. انتوا جمال، دي حتة جانبية بس واضح انها خضتكم، هرجع تاني اشجعكم، حاضر، بس انا بذكرك بالوزنات الرب، بالوكالة اللي الرب اداها ليك، ورب يقولك تاجر بالوكالة دي لغاية لما اجي. هللويا. لما رب قالها لي قالها لي، ما قالهاليش عشان اوعظ بيها، بس انا قالها لي وقلت له حاضر يا ريس، فبقولها لك عشان تقول معايا حاضر يا ريس. تاجروا الى ان اتي، ده هيبقى ممكن يبقى عنوان، تاجروا الى ان اتي. ما فيش حد هنا رب لم يعطيه وزنات في الروح، وزنات مختلفه، حتى لو وزنه واحده، وزنات من هبات، وزنات من ثمر، وزنات من محبة، وزنات من صلاة، ده مربوط بقلبك. وقلبك كانز إيه؟ قلبك كانز العلاقة، وكانز الحب، وكانز وجوده، وكانز وجهه، هو ده الكنز بتاعك. بحسب كنز قلبك، بحسب عينين قلبك شايفة إيه؟ ومستغلية إيه؟ سماوياتك. فسماوياتك ممكن ما تبقاش سماوات مصريه، سماوات فيها خوف، سماوات هنعمل فيها ايه بكره، طب عندنا مشكله في دي وعندنا مشكله في دي، ولا حاجه. قلبك اللي كانز حضور ربنا وكانز مجد الرب ومستغلي جدا حضور ربنا، ده بيفتح سماوياتك، لان كنزك في السماويات، اكنز لكم كنوز في السماوات. انا كنز، الكنز بحسب قلبك، قلب والكنز بيخلق سماويات، وكل ما يزداد الكنز اللي في السماويات كل ما بتزداد البركة اللي نازلة من سماوياتك لأنها مليانة كنوز. كل مرة بترفع قلبك ملتود بالزيت، كل مرة ترفع قلبك قدام الرب، رب عمال بيغسل آثار خطية، رب عمال يطلق حمد وتسبيح من فمك، رب عمال يطلق تكريس وحب لحياة من التبعية مختلفة وزيادة خارجة منك، لأن التلت تراكات دولة جوه قلبك بيفككوا كل صراع قدامك ويتراءى لك مجد الرب. أنا قلتها بلغة معقدة ببساطة، كل مرة بترفع قلبك، القلب العابد اللي عمال بحكي عليه من أول هذه المشاركة، قلب بيتغسل، قلب بيطلق حمد، قلب بيتكرس، دي صلوات خارجة من فمك، ده قال له بتقول له اغسلني طهرني بالزوفة فأطهر، تقول لي لسه ممكن أقولها؟ آه طبعا لازم تقولها، مكتوب كده تكن ثيابك في كل حين بيضاء، اغسل رجلاي، فاكرين بطرس اغسل رجلاي من تراب الطريق، مفيش حد مش ماشي في طريق ورجليه مش بتطرب. آخر مرة بيحصل علينا خداع، بيبقى عندنا مشكلة في القداسة معينة في حياة، بتتنوع من حد تاني، حد غضب، حد كذب، حد بتتنوع، فبقالك اسبوع ما كذبتش، فتبقى حاسس، فلما تخش تصلي لا مش محتاج دي، مش محتاج اتوب عن حاجه، نو محتاج تتوب، لانك انت بتعدي في السكه، القصه مش كل، مش بس حته الكذب هي القصه،
هي الحياة كلها مليانة تراب.

فكل مرة بتقدم قدام الرب مجرد لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. Are you here؟ مهما كان إحساسك إنك ما غلطتش، ده إحساس جسدي خارجي أمام قداسة الرب. ده أشعيا قال له ويل لي أنا نجس الشفتين، وكان عامل نهضة بقاله 10 سنين. أشعيا وعزية كانوا عاملين نهضة بقاله 10 سنين أو 15 سنة. لما جاء قدام حضور ربنا في أشعيا 6 قالوا أنا نجس الشفتين. النهاردة بتقف قدام ده مش بقى مش ضمير خطايا، لكن ده تطهير من تراب السكة. فأنا مش بتكلم عن ضمير خطية، أنا بتكلم عن بتقدم ذبيحة للرب اللي حبك وغسلك من كل خطاياك. Are you here؟ وتكون حريص إن ثيابك لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. فاكرين كنيسة لاوديكية؟ حد مسيح هنا؟ سفر الرؤيا كنيسة لاوديكية، رب قال له أشير عليك اشتري مني ذهب من صافي بالنار وثياب بيضاء. تبدو لك كنيسة بس اشتري ثياب بيضاء فلا يظهر عريك وكحل عينك بكحل كي تبصر. Are you here؟ وبالتالي الثياب بيضاء كان جزء من الوصية الموصى بها كنيسة لاوديكية، برغم أنها كنيسة وكلهم مؤمنين وخلاص ما خلاص. لكن القصة أن الثياب البيضاء ده مش فكرة لذيذة، الثياب البيضاء ده حاجة مهمة. فذبيحة الخطية وراها ذبيحة سلامة حمد وشكر للرب، وراها ذبيحة محرقة ذبيحة تكريس. فبتقدم حياتك يخسر رجليك من تراب السكة، بتقدم حمدك وشكر وتسبيح قلبك، بتقدم تكريس قلبك. كده أنا اديتك مفتاح تاني لوقت خلوتك اللي كلكم ما بتعانوش منها. أول مفتاح كان حديثك مع الروح القدس، أنك تطلب معونة الروح القدس. عشان تقدم الثلاث ذبائح دول أنت محتاج معونة من الروح القدس، ده اللي هي الذبيحة الملتوتة بالزيت. فكين قال له أعمل الثلاثة دول وقدم حاجة ملتوتة بالزيت، دي ملتوت بالزيت. الزيت هو المعين لكل الذبائح اللي أنت بتقدمها. فعلاقة مع الروح القدس بتخلي وقت عبادة قلبك لها تأثير، لها قوة. بس مش بس كده، قلبك العابد ده بيتغسل من جديد، بيتطهر من جديد، بجمرات النار بتمس حياتك. نمرة 2 بتقدم حمدك وتسبيحك. الحمد والتسبيح، الحمد والشكر إبليس ما بعرفش يعمل قدامهم إيه. لما بتحمد الرب وبتشكر الرب إبليس بيحتار، عدوك بيحتار فيك. أعمل له إيه ده بيشكر؟ انتوا هنا الجسد يقول ايه الكلام ده، لكن الروح في حالة مستمرة من الحمد والشكر. احمدوا الرب لانه صالح، لان ايه يعني؟ لان الى الابد رحمته فاحمدوا الرب. اذن الحمد ابدي، احمدوا لان رحمته الى الابد، ولأن رحمته إلى الأبد فإحمد إلى الأبد، والحمد له تأثير أبدي. ده حد هيصحى دلوقتي؟ دي مش رنة تليفون، دي رنة. فالقلب اللي مطلع ذبيحة خطية، ذبيحة سلامة، ذبيحة تكريس، قلبي بيفتح السماويات. اعملونها، فاكرين آيات لوين 9؟ اعملونها فإيه؟ يتراءى لكم مجد الرب. وصفة، أحد الآيات اللي فيها وصفة كتابية، اعمل الثلاثة دول يتراءى ليك مجد الرب. ولك فعملوها، رفع هارون يده باركهم، انحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة والسلامة. ده آية 22، انحدر من عمل الخطية وذبيحة الخطية والمحرقة والسلامة. دخل موسى إلى خيمة الاجتماع، بارك الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، لأنه قال هذا ما أمر به الرب تعملونه فتراءى لكم مجد الرب. دانيال 10. كده خش على مشاركة النهاردة. مشاركة النهاردة من دانيال 10، بس دي المقدمة ليها. دانيال 10

كلكم عارفينه، دانيال بيصلي. دانيال كان لوحده، كان لوحده. ثلاث فتية ما كانوش موجودين في المواقف دي، وفي قصص كتيرة تبقى دانيال لوحده وثلاث فتية لوحدهم، وهنا دانيال لوحده. دانيال بيصلي صلاة لوحده، بس دانيال واقف بعبادة قلبية تحت سموات شيطانية. دانيال مزبي وسما شيطانية مليانة أمور صعبة جدا، بس دانيال مدرك أنه دي مش السما بتاعته، ففضل واقف منتظر السما بتاعته تتفتح. أذكرك دانيال قبل الفدا، دانيال ما كانش فيه دم يسوع اللي دخلنا لنا بجرأة وقدوم وثقة للدخول إلى قدس الأقداس. فدانيال مدرك أن السما اللي فوقيه دي مش السما بتاعته، والأجواء الملبكة اللي فيها تأثيرات في العالم كله وقوة شيطانية من العالم كله، حاجة جلوبال بتحصل. دانيال مدرك أن هو هو هو هو عايز يوصل للسماء بتاعته. سلاء، أنا يعني أنا مش بتكلم عن دانيال، بتكلم عن حضرتك. ما تعيش تحت السماء الطبيعية، ما تعيش تحت سماء البيت اللي بيحصل والأخبار اللي بتحصل، وشفتوا اللي حصل، وشفتوا مين قال إيه، وشفتوا فلان قالها إيه، وشفتوا مين تعب قالوا إيه. ما توقفش تحت السماء دي. دانيال قاعد يصلي. اوكي، اقرا لك الايات لو انت مش عارفها. ايه 11، قال لي، فضل يصلي لغايه لما جاله الملاك. قال لي: يا دانيال، ايها رجل المحبوب، افهم الكلام الذي اكلمك به، وقم على مقامك، لاني الان ارسلت اليك. لما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. قال لي: لا تخف يا دانيال، من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك الفهم والإذلال نفسك قدام الرب، سمع كلامك. أنا أتيت لأجل كلامك. رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم، هو ذا ميخائيل واحد من رؤساء الأولين، جاء لأعانتي. أوكي، دانيال لوحده، بس في قلب عابد رافض أن السماء تبقى طبيعية، لأن السموات بتاعت بابل مش بس موجودة هنا، سوري، سموات فارس مش بس موجودة في الأجواء الطبيعية، لا، ده في مملكة فارس ورئيسها، ده قوة شيطانية، كلكم عارفين الشهادة، قوة شيطانية ماسكة سمويات هذه المنطقة. فدانيال اللي بيصلي قلب عابد مركز 21 يوم لغاية لما السماء بتاعته تقتحم سماء فارس. حد فهم حاجة؟ كتير بنعيش تحت السماء الطبيعية. بستعمل مصر، مش بتكلم على جمهورية مصر، بتكلم على العالم، السماء المصرية وعايشين تحتيها. مش ده المعروض لحضرتك، وانت معروض ليك أقوى من ما هو لدانيال، لأن دانيال كان قبل الخلاص، قبل الدم. فقعد 21 يوم لغاية لما اخترق أو اخترقت السماء بتاعته سموات فارس. والقصة ما كانش رئيس فارس بس، ده يعني كلوا لكم عارفين في ملك لفارس وفي رئيس فارس، عارفين كده؟ تجد القصة دي مكررة في حزقيال 28، صح، المشهور عن سور. فاكرين سور؟ حزقيال 28 ده صح عن إبليس نفسه، فيقول لك ان في رئيس لسور وفي ملك لسور. ففي قوه ارضيه، بس في قوه روحيه بتتسلط على المنطقه. الزمن اللي احنا داخلين فيه زمن اولاد للرب، عبادتهم القلبيه هم مش مستصغرينها، مش مستقلين قيمتها، عارفين يعملوا فيها ايه. والاطفال والرضع دول بيعملوا عبادة قلبية بتخترق لسماويات أعلى من سماوات مصرية، سماوات فارسية، سماوات طبيعية. ومن خلالها، ومن خلال الحركة اللي ما بين قلبهم بعبادتهم للسماوات اللي فوقيهم، بيعرفوا يغيروا التاريخ، يغيروا قول الملك. كل ما كان حضرتك تروحه، يجب أنك تدرك بتحمل السماء، لأن القلب العابد ده متحرك معك، بتحمل السماء اللي فيها، بتربط القوي، لأنك بتتحرك تحت سماء أعلى من القوي.

لأنك بتحرك ما بين كنز أنت كنزه في السماوات، لأن قلبك كنزك سماوياتك، التلاتة مع بعض، قلبك كنزك سماوياتك، فهذا الحب والكنز اللي خارج من قلبك بيفتح سماويات فوقيك بتحملها أينما ذهبت، وكل مكان سماوياتك فيه مفتوحة إبليس ساقط فيك الورقة من السماء. أنتوا هنا؟ فأنا مش بس بكلمكم كمصريين، لأن في مناطق عربية كثيرة بتشاهدنا من العراق، من سوريا، من أماكن مختلفة. ده المفتاح للبنان، لكل أمور دي. ده مفتاح للمنطقة بتاعتنا، ده مفتاح للكنيسة اللي في الخليج، لأن في كنيسة في الخليج. ده مفتاح للكنيسة في المنطقة العربية، أنها تقف من أجل أنها مش تحت سلطان أو مش تحت تأثير سموات طبيعية بتاعت المنطقة، تحت بتخترق لهذا المكان اللي في قلب كنز سماويات خاصة مش سماويات طبيعية. والسماوات الخاصة دي مليانة قوات خاصة من ملائكة الرب اللي بتنزل على رئيس هذا العالم. رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء. أمين. هللويا هللويا. قلبك العابد، من فضلك صدق في قلبك العابد، بفضلك ثق ان عبادة قلبك لها تأثير في السماويات، سماويات خاصة جدا بتنزل قوات خاصة جدا لها تأثير في الزمن ده. مهما كان لا يضطرب قلبك، مهما كان، مهما رمى العدو، بدون دخول في تفاصيل، جم مع بعض بني عمير وبني سعير وبني مؤاب مع بعض في نفس الوقت نحوك أعيننا. أمين.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. لو أول مرة بتشاهدنا وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. لو عايز تراسلنا ابعت لنا على الايميل info@kulkitab.com. ما زلنا في دراستنا في انجيل متى وهو اول اسفار العهد الجديد. انتهينا في الحلقه الماضيه في اصحاح 7 من عظه الجبل التي اشتملت على الاصحاحات 5 و6 و7، واليوم سوف نبدا فصلا جديدا وهو اصحاح 8 ومجموعه من معجزات المسيح صاحب السلطان. خلوني في بدايه الحلقه ارحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك يا أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف اديني عنوان لأصحاح 8 لو سمحت.
1: أصحاح 8 زي ما حضرتك أشرت أنه جاء بعد أصحاح 5 و6 و7 عظة الجبل والمبادئ الأدبية الراقية، لكن في أصحاح 8 و9 هنشوف 12 معجزة قام بها المسيح

0: ستة في أصحاح 8 وستة في أصحاح 9، وبعد كده المسيح أرسل 12 رسول في أصحاح 10 برضو مزودين بمواهب. وده بيورينا حاجتين: قوات الملكوت وأيضا حنان الملك. فالملكوت يتميز بقوة، وأيضا الملك يتميز بقلب مليء بالحنان.
1: تمام، حضرتك بتقول أنه هيكون في 12 معجزة، 6 في أصحاح 8 و6 في أصحاح 12 أصحاح 9، وبداية مجيء المسيح وخدمته وعمل المعجزات، ده عصر جديد مرتبط بالمعجزات.
0: نعم،
1: احنا عايزين نعرف يعني في التاريخ القديم في أي مرحلة بالضبط كان في آيات ومعجزات في تاريخ الشعب.
0: في الحقيقة الآيات والمعجزات لم تكن طابع الشهادة في كل الأزمان، لكن كانت تأتي لغرض محدد. فمثلا عندما أرسل الله موسى، وموسى ده هيكتب لنا أول 5 أصفار في الوحي، كان لابد أن يعرف هل موسى فعلا مرسل من الله وما البرهان على ذلك. فزوده الله بآيات وقوات معجزية، وكمل الموضوع ده يشوع بن نون. فزي ما موسى عمل آيات كثيرة كذلك يشوع، لكن بعد ذلك لا نقرأ عن آيات ولا معجزات لمدة طويلة، إلى أن جاء إيليا الذي كان سيرجع الشعب إلى عبادة الرب من جديد. فهو الذي حول الشعب رجوعا إلى الرب، فزوده الرب أيضا بمواهب معجزية استمرت في عهده وفي عهد خليفته اللي هو إليشع ابن شافاط. بعد ذلك لا نقرأ عن آيات ولا معجزات، رغم أنه كان هناك أتقياء وكان هناك أنبياء، إلى أن جاء يوحنا المعمدان النبي، لم يعمل ولا آية واحدة، لكن المسيح وبعد ذلك رسل المسيح عملوا العديد من الآيات للبرهنة على أن يسوع الناصري رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وآيات وعجائب عملها الله في وسطكم كما أنتم تعلمون.
1: والآيات والمعجزات التي كانت على أيدي الرسل كانت لازمة لتثبيت الأساس.
0: صحيح،
1: فهم وضعوا الأساس وتثبت الأساس، والأساس الذي تثبت بهذه الآيات والمعجزات. لسنا الآن في حاجة إلى آيات ومعجزات بعدما وضع الأساس وتثبت.
0: يعني واضح من عبراني 2 كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا، هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا.
1: تمام.
0: من الذين سمعوا شاهد أن الله معهم بقوات وآيات وعجائب ومواهب الروح القدس حسب إرادته.
1: أشكرك يا أخي يوسف. إذا تقابلنا في المعجزة الأولى في الأعداد من 1 إلى 4 وهي معجزة تطهير الأبرص، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه قائلا: أريد، فاطهر. وللوقت طهر برصه. فقال له يسوع: انظر أن لا تقول لأحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. عايز أخذ فكرة عن مرض البرص وإلى أي شيء يرمز، وتعليق على هذه المعجزة.
0: مرض البرص من أردأ الأمراض، وكان الشعب اليهودي بيعتبره مش بس مرض جلدي لكن أيضا نجاسة. نقرأ عنه باستفاضة في لاويين أصحاح 13 وأصحاح 14، وفي سفر العدد أصحاح 12 لما تكلمت مريم على موسى وضربت بالبرص، موسى يقول للرب: لماذا تكون كالميت الذي أكل نصف لحمه؟ وده بيورينا قدية التشوهات اللي بيعمله هذا المرض، بالإضافة إلى أنه كان يقطع شركة المصاب بالبرص سواء من شركته مع الله أو حتى مع شعب الله، فكان يقيم خارج المحلة. فهو من هذه الزاوية صورة للخطية التي تقطع علاقة الإنسان بربه وأيضا بجماعة المؤمنين.
1: يعني جميل في قول هذا الرجل، لم يقل له: يا سيد إن قدرت أن تطهرني، لكنه قال: إن أردت تقدر أن تطهرني.
0: ما كان يشك في قدرة الرب، وإن كان لا يعرف هل يريد الرب أن

0: تمام. طهره الرب لكن أمره أن يذهب ليري نفسه للكاهن. عايز أخذ تعليق على هذا الأمر، ليه الرب قال له تروح للكاهن؟
1: لسببين على الأقل. السبب الأولاني قاله لنا في عزة الجبل: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فالمسيح ما جاش عشان يغير في أوضاع قائمة، لكن زي ما كان مفروض أن الأبرص ليوم طهره يعرض نفسه على الكاهن، والكاهن هو الذي يحكم بطهره،
0: وده كان ناموس،
1: وده كان تحت في الوقت ده ما زلنا تحت تدبير الناموس. السبب الثاني زي ما قال المسيح: أنا شهادة لهم، روح بلغهم أن الذي يقدر أن يشفي من البرص وصل إليكم. وفي الحقيقة ما حدش يقدر يشفي من البرص إلا الله، ودي نفهمها من ملوك الثاني 5 لما ملك أرام بعت لملك إسرائيل عبدي نعمان اشفيه من برصه، فمزق ملك إسرائيل ثيابه وقال هو أنا الله أميت وأحي، بيتعرض لي عايز يعمل معايا مشكلة ويعمل حرب. فهذا يدل على أنه كان من المستحيل أن أحدا يشفي أو يطهر من البرص إلا الله،
0: وهذا كان كهنوتا لويا وانتهى.
1: نعم.
0: يعني لسنا الآن في حاجة إلى الذهاب إلى وسطاء بيننا وبين المسيح.
1: لا، ده عهد الناموس، وعهد الناموس يختلف تماما،
0: لأن كثيرين يعتمدون على هذه الآية ويقول لك المسيح قال له روح أري نفسك للكاهن، ينبغي أن يكون هناك وسيط بين الإنسان وبين الله، وهو الكاهن الذي يأخذ اعترافاتك ويعطيك الحل.
1: هو في وسيط بين الناس والله فعلا، لكن يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: سمات 8 بنقرأ أن قائد المئة راح للرب يسوع بنفسه، وفي لوقا 7 بنقرأ أنه أرسل إلى الرب شيوخ اليهود. فهو الصح إيه؟ في تعارض بين القصتين؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: لا، ما فيش تعارض، هو ذهب إليهم عن طريق الشيوخ. في نفس الأصح لوقا 7 بيقول في عدد 5: لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. طبعا مش قائد المئة هو اللي جاب المونة وقعد يبني، لكن أدى الأمر ببناء المجمع، فيقال هنا أنه بنى لنا المجمع. كذلك عندما ذهب إلى يسوع لم يذهب شخصيا، لكن ذهب إليه في شيوخ اليهود إحساسا منه أنه ما يستحقش المسيح يجي يعني يلبي دعواته. كان حاسس بصغر النفس، كان عنده تواضع في الحقيقة، عنده صفات رائعة، تواضع وإيمان.
1: اديني مزيد من النور عن هذه الصفات، يعني كلمنا عن شخصية قائد المئة أخي يوسف.
2: يعني شخصية قائد المئة بيميزوا أمرين في منتهى الجمال يحبهم ربنا قوي. أولا التواضع، لأن الله لا يطيق الكبرياء، يقاوم الله المستكبرين. الراجل ده في منتهى التواضع قال له: أنت تيجي تدخل بيتي، أنا ما استحقش أنك تدخل تحت سقفي. فكان يشعر بأنه لا يستحق، وده شيء رائع. أفتكر مر علينا قبل كده يوحنا المعمدان اللي بيقول للرب: أنا ما استحقش أن أحمل حذائك، أنا محتاج أن أتعمد منك. حلو التواضع. لكن الحاجة التانية أنه عنده إيمان رائع، لدرجة أن قال للرب: والأمر ما يستحقش، ده أنت وانت في مكانك قول كلمة هيبرأ الغلام، فلماذا تأتي بنفسك؟ فعنده إيمان، وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. وعنده تواضع، وبدون التواضع يقاوم الله المستكبرين.
1: والمسيح كان يستطيع أن يشفي بكلمة،
2: نعم،
1: ويستطيع أن يشفي عن بعد،
2: أكيد،
1: ويستطيع أن يشفي باللمس، ويستطيع صحيح أن يشفي بكل الأوضاع، فهو له سلطان.
2: نعم.
1: اسمح لي أرى كلمات هذه المعجزة مرة أخرى، علشان الحقيقة يعني فيها تشجيع لنا جميعا والمشاهدين.
2: صحيح.
1: ولما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد مئة يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد المئة وقال:

0: يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبد افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. في كفر نحوم، المدينة التي رفضت المسيح وعمل فيها معجزات كثيرة، هناك نبتة جميلة، إيمان قائد الماء. هتكلمتنا عن إيمان قائد الماء وعن تواضع قائد الماء، بس أنا عايز أخذ تعليق على ما قاله المسيح أيضا عن الذين يأتون من المشارق والمغارب ويتكؤون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إيه معنى الكلام ده؟
1: يعني بداية نشوف أنه في جو يهودي، لكن الإيمان كان من شخص أممي. اليهود لم يظهروا أي تجاوب، يعني في المعجزة اللي فاتت أري نفسك للكاهن شهادة لهم، قل لهم أنا وصلت، مين اتحرك؟ محدش. وده بيفكرنا باللي حصل في متى 2، عرفهم رؤساء الأمة أن المسيح ولد، طب مين اللي اتحرك؟ ولا حد. هنا بنشوف بقى شخص عظيم له إيمان رائع اللي هو قائد المئة، و الرب بيقول هنا إن كثيرين سيأتون من المشارق ومن المغارب، بيفكرنا بالمجوس اللي جم من المشرق وحيجوا من المغارب من كل ربع الأرض. ده بيتكلم عن الفترة الحاضرة، يا ناس من كل مكان تأتي وتؤمن بالرب يسوع المسيح. بينما بنو الملكوت اللي هم اليهود النهاردة يمكن نطبقها على اللي اتولدوا في بيئات مسيحية، يا ناس ما استفادتش من المسيح حقا، لكن في ناس عن طريق الاتضاع التواضع والإيمان أخذوا كل ما يرجونه من المسيح وأكثر.
0: تمام، فهذا جو يهودي.
1: نعم،
0: وعلشان ده جو يهودي فأشار إلى حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بس اديني نور برضو زيادة عن ما معنى كلمة يتكؤون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
1: يعني تتذكر حضرتك في لوقا 16 لما مات المسكين اللي هو لعازر، حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول بداية الأمة، وكان أمنية كل تقي أنه يتكئ مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت الله أو في ملكوت السماوات، وهذا الأمر حيكون نصيب لعدد من الأم من الناس اللي جايين من الأمم. بينما بنوا الملكوت أنفسهم مطروحين في الظلمة الخارجية زي ما المسيح أشار هنا.
0: أشكرك أخي يوسف. أروح للمعجزة الثالثة وهي شفاء حماد بطرس. يقول في عدد 14: ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فتركتها الحمى فقامت وخدمتهم. ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. اديني فكرة عن حماد بطرس في كفر نحوم والمعجزة اللي عملها الرب.
1: حماد بطرس المعجزة دي كانت في كفر نحوم وكانت في يوم سبت. دخلوا المجمع، وبعد ما طلعوا من المجمع المسيح له المجد دخل مع سمعان بطرس إلى بيته. كانت حماته في الوقت ده محمومة، والمسيح الكتاب يقول لنا أنه لمسها فتركتها الحمى فورا. وأنا بشوف شفاء لحظي واستجابة لحظية أيضا. يعني الشفاء لحظي لأنه دي حمى. النهاردة مع تقدم العلم الشديد الحمى عشان تعالج بتاخد وقت طويل بالمضادات الحيوية وغيره، وبعد كده فترة نقاهة علشان يستجمع الإنسان قواه. لكن هنا بالنسبة

بل المسيح ما احتاجش إلى وقت طويل، المسيح لمس يدها فتركتها الحمى. الشيء الجميل بقى الرد الفوري، الكتاب يقول لنا فقامت وخدمتهم. في إنجيل مرقس بيوضح لنا أن الحمى تركتها فورا، وبيوضح لنا أنها في الحال صارت تخدمهم. شيء رائع أن أنا اتمتعت بخدمة ربنا ليا، برد صدى هذه الخدمة.

0: احنا شفنا هنا في ثلاث معجزات عن البرص، عن العجز، عن الحمى. هل دول بيكلمونا عن حاجة عن الخاطئ أو صفات الخاطئ؟
1: فضل أخي.
2: في الحقيقة ثلاث معجزات دول بيكلمونا عن أمرين على الأقل. الأمر الأول صفات الخاطئ أو الخاطئ بيتميز بإيه؟ بيتميز أولا أنه مقطوع الشركة عن الله، عنده مرض سيلازمه حتى القبر، فهكذا كان البرص ملوش شفاء. حاجة تانية أنه عاجز، صورة للفالج أو الشلل اللي كان في غلام قائد المئة، ما يقدرش يعمل حاجة، وفعلا إحنا كنا ضعفاء زي ما بيقولنا في رومية 5. وأخيرا عدم راحة، فالحمى بتدي للإنسان إنه ما يبقاش مرتاح وما يقدرش، ما عندوش طاقة لعمل أي شيء. عشان كده المعجزة إنها لما تركتها الحمى صارت تخدمه فورا. فالخاطي نجس منفصل متجنب عن حياة الله، عاجز وضعيف انه يعمل اي شيء لمجد الله، واخيرا هو مش مرتاح لا في الدنيا ولا في الاخرة، لا تكون راحة لهم ليلا ونهارا. لكني ارى ايضا في الثلاث معجزات صورة جميلة تدبيرية. فالمسيح لما شفى الرجل الابرص صورة لاسرائيل المقطوع الشركة عن الله، لكن بكل أسف لم يستفد إسرائيل ولم يريدوا شفاء المسيح، فاتجه إلى الأمم بدون تلامس مع الأمم، شفى غلام قائد المئة، لكن بعد ذلك رجع إلى البيت صورة لعودته مرة ثانية للأمة الإسرائيلية، وباللمس سيشفي هذه الأمة التي أصيبت بالحمى، وفي الوقت ده ستصير تخدمهم. ثم تأتي المعجزة، معجزة الشفاء العامة التي تكلمنا عن قوات الدهر الآتي في بداية الملك الألفي.
1: جميل جدا أنه بعد ما الرب شفى حمات سمعان وقامت وخدمتهم، يقول لنا في عدد 16 ولما صار المساء.
2: نعم.
1: يعني دائما وفي التقويم اليهودي بالذات المساء ده نهاية يوم وبداية يوم جديد، يعني المساء بيزدل الستار على نشاط كل إنسان، فعند المساء الأنشطة تتوقف. لكن بيقول لي ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. أنا مش قادر أتخيل المدينة كلها كم الأمراض، يعني كم المرضى وكم المجانين، ولو كل واحد هياخد من الرب كلمة ولمسة كان ممكن قد ايه المسيح يقضي وقت. ده بعد ما اليوم خلص ولما جاء المساء، بعد يوم شاق في الخدمه بدا المسيح خدمه اخرى، ما اعرفش خلصها الساعه كام، خلصها امتى، وش الصبح انا ما اعرفش امتى. عايز بس لمحه بسيطه اخي يوسف عن برنامج يوم من ايام المسيح الخادم التاعب.
2: اتفضل. يعني لو رحنا لمرقس 1 المعجزه دي مذكوره هناك، بيدينا برنامج يوم. هنا كان يوم سبت، لماذا تاخروا؟ سمعوا ان المسيح شفى حمات سمعان، لماذا لم يأتوا؟ لانه النهاردة سبت، والسبت احنا لا يصح اننا نذهب الى الطبيب. طب وهو الطبيب فضلكم في اي وقت تروحوا له؟ في الحقيقة هو فعلا جاي ومستعد يخدم في اي وقت، ودايما بابه مفتوح. لذلك قولوا بعد ما انتهى يوم السبت وابتدى يوم جديد، والمسيح كان مستعد وهو دائما مستعد. مفيش وقت المسيح قافل بابه عن أي حد يأتي إليه ما دام الوقت يدعى اليوم. صحيح في ناس هتيجي بعد فوات الأوان وتطلب منه، لكن هيبقى متأخر جدا. لكن طول ما الوقت يدعى اليوم فإن الرب يصر بأن يخدم، ومغبوط عنده العطاء أكثر من الأخذ.
1: لكن قال لنا في عدد 17 لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. طبعا واقتبس من إشعياء 53، وفكرني بالشاهد في 53 بيقول إيه.
2: مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا.

0: عليه وبحبره يشوفينا. الأصحاح ده كله بيتكلمنا عن موت المسيح على الصليب، لكن هذه الآية لا تشير إلى الصليب، لأنه هنا بيقول لكي يتم ما قيل، مش تم في صليب المسيح، لأن البعض اتخذ من هذه الآية تعليم أن الشفاء تم في الكفارة، وعليه فإن المؤمن الحقيقي لا ينبغي أن يمرض. في الحقيقة في العصر الرسولي الرسل نفسهم، بولس الرسول كان عنده شوكة في الجسد، وتيموثاوس كان عنده أسقام كثيرة، وتروفيموس تركته في ميليتوس مريضا. فكرة أن المؤمن لا يمرض فكرة مش دقيقة على الإطلاق،
1: أجسادنا لم تفدى بعد،
0: لأن الجسد لم يفدى بعد. هنا مش تمت في الصليب المسيح أنه أخذ أمراضنا، لكن هنا كأنه عاوز يقول أنه لما كان بيشفي مش بيشفي بس بقدرته، لكن كان يأخذ أسقامنا. مرة من المرات قدموا لي أصم أعقد،
1: أن
0: فالمسيح نظر إلى السماء وأن، طب بتقن اللي ما تحتش فيه
1: بيتوحد معه،
0: يتوحد معه. لما حب يقوم لعازر بكى يسوع، طب بتبكي لما تحت قومه، لأنه حاسس باللي عمله الموت في حبيبه. فالمسيح أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا هنا لما كان على الأرض.
1: أشكرك أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، الرب يباركك. هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: اتعلمنا من قائد المئة أن هو كان عنده صفتين الرب كان بيحبهم بيقدرهم جدا. أول حاجة التواضع، هو ما كانش كان شاعر بعدم استحقاقيته أن الرب يدخل تحت سقف بيته، والله بيقاوم المستكبرين. الحاجة التانية الإيمان، أن الرب تعجب من إيمانه، لأن ما فيش في إسرائيل كان في إيمان زي إيمانه كده. وإحنا في الأيام الحالية بنلاقي أن الناس من المشارق والمغرب بيعرفوا الرب، لكن المولدين في بيوت مسيحية للأسف ما يعرفوش عنه حاجة.
3: تعلمت من مرض البرص أنه مرض رديء جدا، وبيعتبر اليهود في وقته كان نجاسة، وبيقطع شركة الشخص من الحواليه، ودي صورة للخطية اللي لو واحد وقع فيها بتتقطع شركته مع الله، وربنا يحمينا من السقوط في هذه الخطية.
4: شفنا في شفاء الرب للحمى إشارة إلى الخاطي بعدم الراحة والتعب، هو اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
1: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، رب يباركك. عزيز المشاهد، لقد جاء المسيح، جاء المسيح وتعامل مع كل أصناف الأوجاع والآلام والأمراض، كان يجمع في شخصه كل التخصصات، استطاع أن يتعامل مع البرص ويتعامل مع العجز ويتعامل مع الحمى ويتعامل مع المجانين، يتعامل مع الكل، وكان فيه شفاء للكل. من ذا الذي كان يستطيع أن ينال الشفاء؟ هو الذي كان يؤمن أن المسيح يستطيع أن يشفي. فقائد المئة جاء إلى المسيح بإيمان واتضاع. المسيح مغزون فيه كل البركات ومغزون فيه كل الإمكانيات، لكن كيف تحصل من المسيح على احتياجاتك وسداد احتياجاتك وأعوازك إلا عندما تأتي إليه بإيمان، تضع ثقتك فيه. لو أنت حاسس بنجاستك زي الأبرص، لو أنت حاسس بعجزك زي هذا المفلوج، لو أنت حاسس أنك بتهزي زي حماد سمعان، العلاج في المسيح، طبيب القلوب وطبيب الأرواح وطبيب الأجساد. والحاجة الوحيدة اللي رب يهتم أنه يعملها قبل أي حاجة تاني، أن يشفي روحك المضطربة والمكسورة. وكيف تشفى الأرواح إلا عندما تقبل المسيح ربا ومخلصك، وتخصص عمله على الصليب لأجلك أنت شخصيا. بدعوك عزيزي المشاهد أنك أنت تيجي بمرضك، بتعبك، بمشاكلك، بتشوهاتك، بعجزك، وتلقي بنفسك على المخلص، وضع ثقتك في المسيح، وستختبر قوة شفاء المسيح لك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان، من برنامجكم يعود فيحيينا. عندنا ثقة في هذه الحلقة، رب يصنع أمور عظيمة ويصنع مفاجآت لكل مشاهد وكل مشاهدة. خلي عندك اليقين والثقة في كل مرة، الرب يرتب ليك الوقت ده مش صدفة ولا اعتباطا، لكن في قلب الرب حاجة عايز يسمعها لك، وفي قلب الرب حاجة عايز يعملها في حياتك. فتأهب لعمل الرب، اوعى تكون بتتفرج مجرد وقت بتقضيه، لا، لكن طالما تتعرض لكلمه الله اذا في معجزه هتحصل في حياتك. وده دي كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حيدين. فعندنا ثقه ويقين مش صدفه وجودك قدام كلمه الله، رب يكلمك كلام مباشر جدا، بس كمان خلي عندك الايمان الداخلي وقدام الرب، اللي رب انا عايز توسع مدارك الروحيه شويه، لان ممكن رب يعلن لك اعلان قوي جدا، ولو انت مش جاهز ورفعت الصلاه السهميه دي للرب يعني اخاف ده ما يتحققش في حياتك، لكن الرب امين جدا. لو انت عايز الرب هيوصل لك بنعمته من خلال هذه الحلقه. هذه الحلقه عنوانها رائع جدا، وفي رايي الشخصي مفيش مشاهد ما نفسوش يسمع العنوان ده. مفيش بيت ما نفسوش يسمع العنوان ده، مفيش شخص، مفيش كائن من كان ما نفسوش يسمع العنوان ده. تقول لي ليه؟ العنوان ده رائع جدا وعملي جدا وحاجه يعني احتياج صارخ في هذه الايام. هذه الحلقه بعنوان عندما يفاجئك الله. يا سلام، عندما يفاجئك الله. انا عارف انت مستني مفاجاه، وحضرتك مستنيه مفاجاه، يا رب اعملها معايا. يمكن يمكن، وأعتقد الرب يصنع مفاجآت في هذه الحلقة. أنا متوقع جدا من خلال هذه الحلقة رب يعمل زيارات خاصة جدا، ومن عارف يمكن الرب يجيب لك الاستجابة بتاعتك وانت قاعد قدام البرنامج. صدقوني عند الرب وعود وعند الرب توقيتات.